فين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مكثفة من الشرطة الإسرائيلية. وهجمات روسية أوكرانية متبادلة على منشآت تحتية ونفطية، وأنقرة تنتظر ردا على مقترح لإنهاء القتال في البحر الأسود. وبعد أسبوعين على زلزال ساكسونيا أنهالت، المستشار الألماني يعترف بهزيمة حزبه في ولايات جديدة في شرق البلاد.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتزايد اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع ما يسمى بالأعياد اليهودية، وذلك غداة اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة عدد من وزرائه وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق في محاولة لفرض واقع جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
1: تحت حراسة أمنية مشددة يقتحم وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف بن غفير المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مؤديا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى بحسب محافظة القدس. أكثر من 570 مستوطناً اقتحموا ساحات الأقصى بالإضافة إلى 80 آخرين تحت مسمى السياحة بالتزامن مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة. يأتي هذا في وقت حذرت فيه محافظة القدس من تصاعد تحركات الجماعات اليهودية في محيط المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية، لا سيما قبيل يوم الغفران، ومن محاولات فرض طقوس دينية جديدة في المنطقة. ومع بدء موسم الأعياد اليهودية تزايدت مؤخراً اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة القدس المحتلة ومحيط المسجد، وانتشار مكثف للقوات الإسرائيلية وسط تحذيرات فلسطينية وأردنية من محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً. ومنذ عام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل أحادي، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مراراً بوقف هذه الاقتحامات دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مركز القدس الدولي الأستاذ علي إبراهيم. أهلاً ومرحباً بك سيد علي. نبدأ من اقتحامات اليوم لرئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من الوزراء مثل بن غفير. ما يحدث في المسجد الأقصى سلسلة تحركات كما يقول الجانب الإسرائيلي مرتبطة بفترة الأعياد اليهودية، هل هي كذلك أم هو مسار سياسي طويل الأمد الهدف منه تغيير الوضع التاريخي والقانوني أيضا بالنسبة للمسجد الأقصى ومحيط المسجد بشكل عام؟
2: هو لا شك بأن الاحتلال منذ عام 2003 كما أشار التقرير يسعى بشكل عام إلى قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هو الوصول إلى المرحلة التي يستبدل فيها المكون البشري الإسلامي بالمكون الاستيطاني اليهودي، من خلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى المبارك وتقليل قدرة المصلين والمرابطين على الوصول للأقصى. في المقابل يسعى إلى تكثيف الحضور الاستيطاني داخل المسجد من خلال تصاعد الاقتحامات شبه اليومية وتحشيد مزيد من أعداد المستوطنين للمشاركة في هذه الاقتحامات. هذا الإحلال الديني هو مسار متصاعد ومتنامي لا يمكن من خلاله، طبعا هذه وجهة نظر الإسرائيلية، أن يمضي الاحتلال به قدما من دون أن يفرض سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى المبارك. وهنا ننتقل للمسار الثاني وهو مسار فرض السيادة. الاحتلال منذ عام 1967 أي منذ احتلال الشطر الشرقي من القدس المحتلة يحاول أن يفرض سيادته الكاملة ليس فقط على المدينة المحتلة التي يريد منها أن تتحول إلى عاصمته المزعومة، ولكنه أيضا يريد أن يفرض سيادته على الأقصى. لذلك يستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية، يستهدف حراس الأقصى، يحاول أن يبعدهم عن دائرة الحدث ودائرة لا أقول التحكم ولكن على الأقل تقدير إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك. لذلك ما يجري اليوم هو يأتي في هذين السياقين، سياق الإحلال أولا وسياق السيادة ثانيا.
0: طيب إذا ما وسعنا الزاوية أكثر، بدلا من الحديث عن المسجد الأقصى الحديث عن مدينة القدس بشكل عام، هل هناك مشروع إسرائيلي متكامل للتغيير الديموغرافي في هذه المدينة، التغيير السياسي والديني أيضا، وبحيث يمكن تصنيف الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون بشكل دوري بحماية قوات الاحتلال أنها مشروع ليس منفصلا عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية؟
2: نعم، منذ عام 48 كان هناك هدف أساسي لدى الاحتلال أن يحول مدينة القدس إلى مدينة عاصمة أو إلى عاصمة، وهذه العاصمة عاصمة يهودية المعالم، يهودية السكان.
0: نعم.
2: وهذا الهدف بدأ به الاحتلال بشكل أساسي في عام 67 48 هو احتل الشطر الغربي من القدس المحتلة.
0: نعم.
2: لذلك نجد بأن الاحتلال ومنذ عام 67 يعمل على مستويات متعددة. المستوى الأول هو المستوى الديمغرافي، أن يبقي الوجود الفلسطيني في هذه المدينة وجودا هامشيا، أي يحول الفلسطيني إلى كتلة بشرية هامشية غير قادرة على المواجهة، هذا أولا. ثانيا أن يهود كل ما في هذه المدينة من معالم تاريخية وحضارية وأثرية وغير ذلك. لذلك على سبيل المثال نشهد طمسا ممنهجا للآثار الفلسطينية، للآثار العثمانية، للآثار العربية، للآثار الأموية. في المقابل هناك اهتمام بالغ للآثار قبل تلك الحقب التاريخية. لماذا؟ لأن الاحتلال يدعي بأن هذه الآثار تعود للحقب الزمنية الغابرة، أي لحقبة المعبد الأول أو غير ذلك. المسار الثالث هو مسار ممنهج لتغيير هوية المدينة على أرض الواقع. يعني على سبيل المثال واحدة من القضايا التي تتصاعد ولا يسلط عليها الضوء كثيرا هي قضية تغيير أسماء المعالم في القدس فقط. هناك نحو 800 معلم أثري غير الاحتلال أسماءها واختار لها هذه لهذه المعالم أسماء
0: مرتبطة بالسردية،
2: مرتبطة بالسردية التوراتية الدينية. اختار بعضهم لأسماء ضباط في قواته قتلوا مثلا في حروبه المختلفة. بعض المعالم سمت على أسماء حاخامات. وآخر هذه التغييرات كان تغيير ساحة باب العمود، حيث اختار الاحتلال اسما آخرا مرتبط بالسردية التوراتية. في القدس بحسب متخصصين الاحتلال حول أو غير أسماء نحو 20,000 معلم.
0: نحن في مدينة واحدة،
2: في مدينة واحدة،
0: مدينة صغيرة أصلاً.
2: صحيح. في 800 معلم هي في البلدة القديمة، 20,000 في شطري القدس المحتلة. أي أننا أمام مسار ممنهج. نعم. صحيح. المسار الرابع هو بناء جديد يزاحم الهوية الأصيلة. اليوم أي صورة بانورامية لمدينة القدس يبقى المسجد الأقصى المبارك فيها حاضرا وبقوة. اليوم الاحتلال يزرع مجموعة من المعالم الدخيلة والتي بنيت على أنقاض طبعا معالم أصيلة تراثية. صحيح. وتاريخية. صحيح. على غرار مثلا بيت شراوس، هذا مبنى لا يبعد عن حائط البراق المحتل سوى 50 متر. تخيل في هذه المنطقة التي كانت تضم حارة المغاربة بني مبنى كبير من 3 أو 4 طبقات يضم كنيسا
0: ويغير
2: ويضم
0: الشكل.
2: صحيح. وبيت هليبة وبيت جوهر، وطبعا إلى جانب الكنس، هناك مجموعة كبيرة من الكنس التي زرعت أيضا في البلدة القديمة.
0: نعم.
2: أكبرها كنيس الخراب المعروف. طبعا استهداف السكان هذا مسار آخر، الهدم والطرد وسحب الهويات،
0: هذا يمارس منذ عشرات. صحيح. السنوات بشكل ممنهج. لكن إلى أي مدى نستطيع القول أن القدس باتت ملفاً أصيلاً في كل انتخابات إسرائيلية؟
2: نعم، هي ملف موجود وحاضر، ولكن هنا يجب أن نميز بين قضيتين. القضية الأولى بأن المؤسسة العميقة إن صح التعبير لدى الاحتلال تمارس عملية التهويد وعمليات الأسرى بشكل ممنهج بعيداً عن أي تغييرات في الحكومة
0: لكن
2: الإسرائيلية.
0: لكن قبل الانتخابات يتسابق.
2: صحيح.
0: كل واحد في اليمين.
2: صحيح.
0: ليظهر.
2: صحيح.
0: يمينيته أكثر.
2: يقدم
0: من خلال السيطرة.
2: صحيح. يقدم مزيداً من أوراق
0: الضغوط.
2: الطاعة.
0: نعم.
2: والضغوط.
0: نعم.
2: طبعاً هذا هدف أساسي لجمهور لجذب الانتخابي. ويظهر أنه قائم على عملية التهويد. وهنا ربما نستذكر نموذج من هذه النماذج، وهو إتمار بن غفير. إتمار بن غفير اليوم قام باقتحام المسجد الأقصى المبارك. اقتحامه هنا له 3 أوجه. الوجه الأول هو رد على العمليات التجارة اليوم في الضفة الغربية، إطلاق النار في رام الله.
0: نعم.
2: أنه سيمضي قدما في العدوان على المسجد بعيدا عن أي تطورات أخرى. الرسالة الثانية هي رسالة انتخابية. مع قرب الانتخابات بن غفير سيصعد أو يستخدم كل أدوات الضغط. المستوى الثالث هو المستوى الحقيقي الذي يظهر الوجه الأبرز للصهيونية الدينية. هم يعتقدون حقيقة بأن بناء المعبد مكان الأقصى هو الذي سيجلب النصر الإلهي والمسيح المخلص وكل هذه القضايا.
0: طيب يعني سيد علي، أنت لا ترى أن ملف القدس وما يحصل في هذه الأيام في المسجد الأقصى مرتبط فقط في الانتخابات، يعني لن ينتهي بنهاية
2: أبدا
0: الانتخابات.
2: على العكس تماما، أي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يعني تغييرا جوهريا فيما يجري في الأقصى، بل ربما سيلقي بذلاله أكثر. لأنهم إن خرجوا الآن على سبيل المثال، لو خرج بن غفير من الحكومة الإسرائيلية القادمة، هو سيحاول أن يستجمع قواه في سياق عدوانه ليس فقط على الأقصى.
0: نعم.
2: على كل هوية القدس، ليحقق مزيدا من الحضور داخل البيئة السياسية الإسرائيلية، وليحقق أيضا حضور داخل.
0: طيب.
2: البيئة الاستيطانية التي يمثلها وهو تيار الصهيونية الدينية.
0: هل ما زالت لدى الدول العربية والإسلامية أدوات سياسية للضغط على حكومة الاحتلال لتغيير هذا النهج؟ يعني دائما كانت المقدسات محمية بقرار عربي.
2: بكل أسف الأداء العربي تجاه المسجد الأقصى المبارك وتجاه مدينة القدس ضعيف جدا. ربما هناك لا أقول غياب، ولكن هناك سقف متدني جدا ينحصر في بيانات الشجب والاستنكار تجاه هذا العدوان المتنامي على المسجد الأقصى المبارك. طبعا هناك أدوات، والأدوات على أقل تقدير يمكن أن نحصرها بثلاث مستويات. المستوى الأول هو المستوى المباشر من خلال تجميد الاتفاقيات ما بين بعض الدول العربية وخاصة الأردن، وهي التي صاحبة الوصاية والدور الأردني في الأقصى. المستوى الثاني هو مجموع الدول العربية من خلال ممارسة المزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكف يد الاحتلال، أو على أقل تقدير تكبح جماحه بشكل أو بآخر. المستوى الثالث هو تصعيد قضية القدس بأنها مدينة محتلة ومعترف بأنها مدينة محتلة، يعني طبعًا كل القوانين الدولية لا تتحدث عن القدس إلا بأنها مدينة قابعة تحت الاحتلال. صحيح. تصعيد هذه القضية ضمن الأطر الدولية، نحن لدينا محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، لدينا أيضا الأطر الثقافية على غرار اليونسكو. لا يمكن أن نقبل وبعد نحو 20 عام من بداية الاقتحامات وبعد هذا التغيير الممنهج لهوية المسجد الأقصى المبارك أن تظل الاستجابة العربية مرهونة فقط بعض التصريحات والشجب والاستنكار، في المقابل نجد بأن الاحتلال يمضي قدما بتحقيق وقائع على أرض الواقع ولا يتراجع عنها، بل على العكس تماما هو مصر بشكل أو بآخر لتحقيق ما يسمى الإحلال وتحقيق التقسيم المكاني، وهو ربما يكون طيب أخطر والذي سنكون قادمين عليه في الأشهر القادمة.
0: سيد علي، هل ما يحصل في القدس منفصل عما يحصل في مدن الضفة برأيك؟ يعني إذا ما نظرنا إلى الاقتحامات فهي مستمرة أيضا في مدن الضفة، سياسة بناء المستوطنات، قضم الأراضي للفلسطينيين، التضييق على الأهالي وحتى ارتكاب الجرائم بحق المواطنين سواء عن طريق المستوطنين أو جيش الاحتلال.
2: العنوان الأساسي لكل ما ذكرته الآن هو تصاعد حضور اليمين، ليس فقط في البيئة السياسية الإسرائيلية ولكن حتى في البيئة الاستيطانية. اليوم العنصر الرئيس ضمن بيئة المستوطنين هو تيار الصهيونية الدينية.
0: لكن لا، يعني البعض يقول أن إسرائيل باتت عبارة عن يمين متشدد ويمين أكثر تشددا، لا يوجد إلا اليمين في
2: صحيح.
0: إسرائيل
2: هو الاحتلال بشكل عام، كل حتى اليسار في قضايا العرب والفلسطينيين هو يمين، وهذا ربما حتى يعودنا إلى قراءة تاريخية بأن من أسس هذا الكيان ومن ارتكب المجازر التأسيسية ابتداء من عام 48 حتى دير ياسين وما بعدها هم اليسار. للأسف هذا التصنيف في قضية القدس وقضايا الضفة الغربية غير يعني غير مجدي. ولكن في نقطة مهمة، الاعتبار الديني لدى هذا التيار، تيار الصهيونية الدينية، هو يساوي بل أحيانا يفضل الضفة الغربية على مدينة القدس، لسبب لأنه بالتراث أو بالإرث التلمودي والتوراتي هو ينظر إلى هذه المنطقة اللي هي يهودة والسامرة بالتسميات التوراتية على أنها أرض الميعاد وإلى آخره. لذلك هو يرى بأن حسم ملف الضفة الغربية في جزء أساسي منه هو يؤدي إلى حسم قضية القدس، وأن السيادة على الضفة الغربية ستؤدي إلى السيادة على القدس. ولذلك من المتوقع خلال الفترات القادمة أن يجنح الاحتلال نحو مزيد من التهجير الجماعي لهذه المناطق الفلسطينية والمضي قدما في توسيع المستوطنات. وهذا طبعا ليس هدف انتخابي بقدر ما هو محاولة من قبل الاحتلال لتحقيق تغيير في الميزان الديموغرافي. اليوم لا يريد الاحتلال أن يبقى المستوطنون كتلة بشرية غير مهيمنة على الضفة الغربية، بل يريد تحقيق هذه الهيمنة من خلال عدد من القضايا، أولها هو تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، والقضية الثانية هي دفع الفلسطينيين للخروج من الضفة الغربية بأي طريقة ممكنة. طيب، وما يجري حاليا هو في هذا السياق.
0: السؤال الأبعد يعني والنظرة الأوسع، استمرار إسرائيل في تغيير الوقائع في القدس وفي المسجد الأقصى دون الوصول إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية بشكل عام، إلى أين يقود؟ هل يقودنا نحو فرض واقع دائم بالقوة، أو أن خصوصية فلسطين والمقدسات في فلسطين ستقود إلى أزمة ربما تتجاوز خريطة فلسطين التاريخية؟

0: هو لا شك بأن أي ضغوط تمارس تجاه المقدسات وتجاه المسجد الأقصى المبارك تؤدي في وقت ما وفي لحظة ما إلى تفجر، على غرار ما جرى في الهبات الفلسطينية المتتالية.
1: نعم.
0: والتي بطبيعة الحال لم تتوسع كثيرا خارج الحدود الفلسطينية الحالية، ما عدا 7 أكتوبر وما جرى من بعده. لذلك هذا الضغط الكبير الذي تمارسه سلطات الاحتلال سيتفجر في لحظة ما. ولكن من الواضح ومن خلال استقراء سلوك الاحتلال ومنظماته المتطرفة وأذرعه على أرض الواقع، هم الآن يتجهون نحو حسم قضية المسجد الأقصى المبارك
1: بالقوة.
0: وهذا الحسم واضح جدا من خلال ما يجري الآن خلال الأعياد اليهودية وتصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك
1: والتصريحات بشكل صريح.
0: وهنا ربما نستطيع أن نستذكر قضية مهمة، أن الدعم الأمريكي الحالي، وهناك أحاديث سربت عبر وسائل إعلام غربية قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لمشروع تغير فيه طريقة رعاية بين مزدوجين شؤون المسجد الأقصى المبارك، واقترحت آلية أخرى. عندما سئل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن الموضوع نفى ذلك، ولكن لم يكن نفيا قاطعا بقدر ما هو محاولة لدحض هذه الفكرة. وهذا يعني أنه ما يجري حاليا بالتواطؤ وبالاستعانة مع الحكومة الأمريكية الحالية واضح جدا بأن الاحتلال سيمضي قدما نحو حسم هذا الملف. نتنياهو من الواضح بأنه مرتاح على وضعه من حيث القضايا الأمنية التي تثار. دائما كانت المشكلة لدى الاحتلال هي ماذا سيحدث ما بعد العدوان على الأقصى. لذلك أنا أظن ما جرى اليوم من عمليات محاولة دهس وإطلاق نار وغير ذلك يمكن أن يغير قليلا هذه النظرة. ولكن طالما لم تحدث الهبة الفلسطينية الشاملة، أو طالما لم يحدث الاشتعال الإقليمي، لن يقف الاحتلال عند سقوف معينة أو متدنية في قضية الأقصى، بل على العكس تماما سيمضي نحو الحسم بشكل كامل. وأنا أظن خلال الفترة القادمة على أقل تقدير الأشهر 3 أو 4 القادمة سيسعى الاحتلال إلى تحقيق أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن يقزم دائرة الأوقاف الإسلامية ويقزم وجودها بشكل لم نراه سابقا، وهو بكل أسف خطى خطوات كبيرة جدا خلال الأشهر القليلة الماضية. المسار الثاني هو تحقيق ما يسمى الإحلال الديني في جزء من الأقصى، وهذا جرى في اقتحام بن قفيريس الحالي الذي سبقه، عندما قال لحاخام داخل الأقصى نحتاج إلى البوق، نحتاج إلى السيدور أي كتب الصلاة، ونحتاج إلى الطقوس العلنية،
1: على غرار يعني سيناريو الحرم الإبراهيمي.
0: صحيح. وهو النموذج بطبيعة الحال الذي يراد له أن يتكرر بحذافيره داخل المسجد الأقصى المبارك. وهذا النموذج من الواضح الآن اليوم المسجد الإبراهيمي تجاوز أيام إغلاقه 70 يوم.
1: صحيح.
0: ولا نجد أي ردود فعل لا على الصعيد العربي ولا الصعيد الإسلامي. وأنا لا أستبعد بتاتا أن يتكرر هذا الأمر حتى في المسجد الأقصى المبارك في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، وفي ظل هذه المشاهد الفظيعة التي بدأت المقابلة فيها من حشود من آلاف المستوطنين في ساحة حائط البراق المحتل. هؤلاء نعم لا يقتحمون كلهم المسجد الأقصى المبارك، ولكنهم مستعدين للمضي قدما في تحقيق قضية المعبد المزعوم والإحلال الديني الكامل.
1: أشكرك شكرا جزيلا، الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مركز القدس الدولي الأستاذ علي إبراهيم، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتصاعد وتيرة الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في روسيا. وفي حين تنتظر أنقرة رد الطرفين على مقترحاتها لتحييد البحر الأسود عن مجريات الحرب، تأمل بقية دول العالم ألا ينعكس تصعيد الحرب بين موسكو وكييف على سلاسل الغذاء والطاقة في ظل اختناق شرايين العالم التجارية في حرب المضائق.
1: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفاة نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية، شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة.
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أهلا ومرحبا بك سيد خليل معنا. سيد خليل، نبدأ من التصعيد غير المسبوق بين موسكو وكييف. موسكو تقول إن أكثر من 1600 مسيرة استخدمت في الهجمات منذ أمس، بينها نحو 450 مسيرة فقط باتجاه العاصمة الروسية. هل هو تحول جذري في استراتيجية كييف في حرب الجبهات بنقل الجبهة إلى العمق الروسي بشكل مباشر؟
2: نعم، هناك مقاربتان للإجابة على هذا السؤال. أولا بالنسبة للعمق، هذه ليست المرة الأولى، لبل أصبحت هناك عشرات المرات، لبل مئات المرات، حيث المسيرات الأوكرانية البعيدة المدى استهدفت أهداف، وخاصة أهداف تتعلق بالطاقة، يعني مصافي للنفط وخزانات للنفط، وأيضا شركات تعنى بالمعلوماتية في روسيا وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تبعد بين 1000 و2500 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. يعني العمق السيبيري في سيبيريا حيث هناك النفط تم استهدافه من قبل أوكرانيا منذ مدة. أما بالنسبة لاستهداف موسكو اليوم، وهذا الشق الثاني من الإجابة، فهذا يتعلق بالانتخابات البرلمانية الروسية. فتجهد وسائل الإعلام الروسية الموالية للرئيس بوتين بتصوير الوضع على أنه تحت السيطرة وأن أوكرانيا تتعرض للهزائم، وخاصة على الجبهة حيث يعني منطقة دونيتسك ولوهانسك. و يعني هذا ليس صحيح، لبل هناك هجمات معاكسة أوكرانية استطاعت استعادة بعض المناطق التي كانت روسيا قد احتلتها. لذلك يعني أرادت القيادة الأوكرانية أن تبرهن للشعب الروسي بأن الأمر ليس تحت السيطرة، وبأن مسألة الأمن والاستقرار التي تتحدث عنها السلطات الروسية هي غير صحيحة. أما بالنسبة لمقاربة أخرى يعني،
0: نعم،
2: الروس يستهدفون أيضا العمق الأوكراني بقوة، ويعني المسيرات التي كانت تستعمل بصورة تكتيكية على الجبهة في البداية اليوم أصبحت متطورة جدا. يعني في بداية الحرب كانت روسيا ضعيفة جدا في مسألة المسيرات، وأوكرانيا كان لديها بعض المسيرات من صناعة تركية، بيرقدار وغيره. اليوم أصبحت أوكرانيا تصنع 10 ملايين، أو تستطيع أن تصنع 10 ملايين مسيرة في السنة. يعني كنت ذكرت على شاشتكم 20 مليون، ولكن هذا كما قاله زيلينسكي منذ مدة، ولكن الواقع هو 10 ملايين، وروسيا تصنع تقريبا العدد نفسه، وتطور الأمر كثيرا بالنسبة للطرفين، بالنسبة للتقنيات والذكاء الاصطناعي وغيره. الروس في أوكرانيا يستهدفون بشكل أساسي محطات سكك الحديد، لأن سكك الحديد التي تمتد، أو شبكة سكك الحديد التي تمتد من الغرب الأوكراني إلى الشرق ومن بولندا إلى الجنوب، هي الخطوط الرئيسية لتموين الجيش الأوكراني.

0: بالعتاد الذي يأتي من أوروبا، فالأوروبيون يوصلون الأسلحة والذخائر،
1: نعم.
0: وكذلك الأمريكيون إلى بولندا، ومن هناك إلى الداخل الأوكراني بسكك الحديد، وأيضا على الحدود الغربية من أوكرانيا نفس الشيء. حتى الآن يعني مثلا في العام 2025
1: نعم.
0: تم استهداف سكك الحديد ومحطات القطار 1200 مرة، هذا عام 2025. أما الآن ونحن في الشهر التاسع قد استهدفت هذه المنشآت 1600 مرة، يعني أكثر من العام الماضي بكثير.
1: طيب سيد خليل اسمح لي أيضا على الجانب الآخر
0: تدميرها.
1: على الجانب الآخر أوكرانيا تقوم باستهداف المنشآت الاقتصادية، مصفات موسكو، منشآت مرتبطة بالطاقة وباللوجستيات،
0: صح.
1: وزيلينسكي أشار إلى ذلك. هل تستطيع أوكرانيا فعلا التأثير على القدرة الاقتصادية لموسكو من خلال هذه الاستهدافات؟ وهل الجانب الروسي قادر على استيعاب هذا الكم من الضربات الأوكرانية على هذه المواقع؟
0: نعم، في الواقع الإنتاج النفطي الروسي في لهذا العام نسبة للعام الماضي بنفس الفترة انخفض بنسبة 30%. يعني روسيا اليوم لا تنتج أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا، بينما قدراتها الإنتاجية ترتفع إلى 5.5 مليون. وهذا أيضا يعني مطابق لمسألة الفيول، يعني المازوت، مادة المازوت، ليس فقط النفط إنما المازوت، انخفض إنتاجه بنسبة 30%، وهذا يخفض كثيرا المداخيل على الخزينة الروسية، عدا عن الخسائر التي منيت بها روسيا من جراء استهداف مراكز المعلوماتية. يعني الشركات التي تعنى بالمعلوماتية في روسيا تم استهدافها عدة مرات في موسكو وخارج موسكو. أما هل تستطيع موسكو استيعاب ذلك؟ نعم تستطيع، يعني سياسيا الرئيس بوتين قوي، يعني الانتخابات يبدو أن الحزب الحاكم هو الذي يعني استطاع أو سيفوز بأكثرية المقاعد، ويعني الاستيعاب السياسي موجود. هلا الاستيعاب الاقتصادي أكيد هناك انخفاض يعني كبير في المداخيل، ولكن التصنيع الحربي لم يتأثر، بل بالعكس يزيد. يعني مثلا ذخائر 152 مليمتر المدفعية، يعني التي هي العمود الفقري لروسيا، يعني روسيا تنتج مليونين طلقة في السنة، وهذا لم يكن واردا في السابق. وأيضا بالنسبة للمسيرات، لم تكن روسيا تنتج أي مسيرات، اليوم تنتج كما قلنا حوالي يعني 10 إلى 12 مليون مسيرة في السنة، يعني وكذلك إنتاج دبابات T-90. يعني التصنيع العسكري الروسي لم يتأثر، الذي تأثر هو الاقتصاد ككل بنسبة 30%، ولكن ذلك لم يترجم سياسيا بالنسبة للرئيس بوتين.
1: طيب لكن هناك مفارقة، أوكرانيا تقول إنها تريد إنهاء الحرب، في الوقت نفسه تقوم بتوسيع هذه الضربات على روسيا، وموسكو من جانبها تصعد الضربات داخل أوكرانيا. لماذا هذا التصعيد في الوقت الذي يترافق فيه الحديث دائما عن أننا نريد الوصول إلى إنهاء هذه الحرب من كل الأطراف؟
0: نعم، يعني نحن الآن في السنة الخامسة من الحرب، ولا روسيا استطاعت تحقيق أهدافها، يعني احتلال منطقة دونباس وبالكامل، ويعني إبعاد أوكرانيا عن الاتحاد الأوروبي وإبعاد قوات الناتو عن حدود روسيا وغيره. يعني هذه الأهداف لم تتحقق، تحققت جزئيا باحتلال روسيا لحوالي 20% من الأراضي الأوكرانية. بالنسبة للأوكرانيين الهدف الأساسي هو تحرير الأرض، وهذا صعب جدا، والخسائر هائلة لدى الطرفين. روسيا تخسر يوميا 1000 إصابة بين قتيل وجريح، وكذلك أوكرانيا تخسر تقريبا نصف هذا العدد.
1: نعم.
0: لذلك الطرفان يعرفان أن يجب أن تتوقف الحرب، ولكن إذا توقفت الحرب الآن زيلينسكي خاسر وبوتين خاسر، لأنه ليس لدى أي واحد منهما أي شيء ليخبره لقاعدته أو للقيادة التي يترأسها.

0: أن ترامب يقول أنه يجب أن يحصل تنازل من قبل أوكرانيا لبعض الأراضي لروسيا، وفي المقابل أوكرانيا لم تقبل والأوروبيون لم يقبلوا لأنه ليس لديهم ثقة بروسيا. يعني موضوعيا، يعني إذا تسألني موضوعيا هل سنذهب إلى السلام، موضوعيا لا أرى مؤشرات سوى التصاريح التي تكررت وتكررت خلال أعوام.
1: من بيروت الخبير
0: الجواب
1: العسكري
0: الوحيد الذي عندي في المرحلة الحالية
1: والاستراتيجية الأستاذ خليل الحلو، أشكرك شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتجه الأنظار في ألمانيا إلى نتائج الانتخابات في برلين وميلكنبورغ وفورن بومرن في استحقاق يأتي بعد أسبوعين من الفوز الكبير لحزب البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا أنهالت. وتضع النتائج الجديدة حكومة المستشار فريدريتش ميرتس أمام اختبار سياسي جديد وسط تراجع شعبية حزبه وتصاعد الضغط على ائتلافه الحاكم.
1: بعد أسبوعين فقط من الزلزال الانتخابي في ساكسونيا أنهالت، حيث تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، تتجه الأنظار اليوم إلى ميلكنبورغ فوربمرين في انتخابات لا تتعلق فقط بمستقبل حكومة الولاية، بل تحمل رسائل تتجاوز حدودها إلى برلين. المشهد في شرق ألمانيا بات أكثر تعقيدا بالنسبة للأحزاب التقليدية، ففي ميكلينبورغ وضع آخر استطلاع حزب البديل عند 38% مقابل 33% للاشتراكيين الديمقراطيين، بينما يواجه حزب المستشارة السابق الاتحاد الديمقراطي المسيحي خطر الحصول على نتيجة متدنية للغاية. لكن لماذا يتقدم اليمين المتطرف في الشرق؟ المسألة لا تختصر في ملف الهجرة وحده، هناك غضب متراكم من ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، وشعور لدى قطاعات من الناخبين بأن المؤسسات السياسية التقليدية لا تستجيب بما يكفي لمخاوفهم، إلى جانب إرث اقتصادي واجتماعي مختلف عن غرب ألمانيا وتراجع الثقة بالأحزاب الكبرى. وفي المناطق الريفية تبدو قضايا الخدمات العامة والوظائف والهجرة والطاقة أكثر التصاقا بالتصويت السياسي، وهنا تكمن دلالة انتخابات ميكلينبورغ. تقدم البديل لا يعني بالضرورة وصوله إلى السلطة، فالأحزاب الأخرى ما تزال ترفض التحالف معه، ما يجعل الرقم الذي سيحصل عليه مهما بقدر أهمية قدرته على تشكيل الحكومة. أما بالنسبة لحكومة فريدريتش ميرتس فالمعادلة أكثر حساسية، فكل تقدم جديد للبديل يضغط على الاتحاد الديمقراطي المسيحي ويعيد طرح سؤال عن قدرة ميرتس على احتواء تراجع حزبه وعلى تمرير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها. أما عن مستقبل ميرتس فإن الانتخابات الإقليمية لا تسقط مستشارا بصورة آلية، لكن تراكم الخسائر يمكن أن يتحول إلى أزمة قيادة داخل حزبه. بالفعل تتحدث تقارير ألمانية عن تصاعد الضغوط الداخلية على ميرتس، فيما يؤكد هو أنه باق في منصبه وماض في تنفيذ برنامج حكومته.
0: تعليقا على الموضوع، انضم إلينا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي الأستاذ ناصر جبارة. أهلا ومرحبا بك سيد ناصر. سيد ناصر، نبدأ من النتيجة. البديل من أجل ألمانيا يتصدر بنحو 37% ويهبط حزب المستشار ميرتس إلى نحو 5.5% في أسوأ نتيجة منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. هل نحن أمام تصويت محلي أم رسالة سياسية مباشرة إلى حكومة برلين؟
2: الرسالة أكبر بكثير من هذه الولاية، لأنه نتائج هذه الانتخابات أصلا، هذا الحملة الانتخابية بشهادة جميع المرشحين الانتخابيين مساء اليوم شهدت كثيرا من الاستقطاب. استقطاب سياسي لم يكن على سياسة حكومة ميك فوربومان أو الولايات المحلية، وإنما على السياسة الاتحادية، أي سياسة الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريتش ميرتس مع الاشتراكيين الديمقراطيين. ونتائج

0: هذه الانتخابات سيكون لها أيضا تبعات على المستوى الاتحادي، على مستقبل الحكومة الألمانية، على مستقبل المستشار الألماني. ولهذا يمكن القول أن سواء تعلق الموضوع بانتخابات هذه الولاية اليوم، ولاية برلين أيضا انتخبت قبل أسبوعين، انتخبت ولاية شرقية ثانية هي ساكسونيا أنهالت. ولهذا الرسائل السياسية بالفعل لم تقتصر على حدود هاتين الولايتين وأيضا برلين، وإنما ستمتد تبعاتها أعتقد في الأسبوع المقبل أيضا
1: نعم.
0: إلى الحكومة الاتحادية، أي إلى حكومة المستشار في
1: طيب،
0: الاتحاد.
1: قبل أسبوعين حقق AfD اختراقا كبيرا في ساكسونيا أنهالت، اليوم يتقدم مجددا في ميكلنبرغ وفورن بومرن. السؤال، لماذا يتحول شرق ألمانيا تحديدا إلى مركز الثقل لهذا الحزب؟ وهل يمكن تفسير ذلك بملف الهجرة فقط؟
0: لا أبدا، بالفعل إحدى النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها اليوم في هذه الانتخابات، إنه انتخابات ميكلينبورغ فوربمان اليوم عمقت الشرخ بين شرق ألمانيا وغربها. نحن نلاحظ أنه يعني اليوم بنسبة 37% في هذه الولاية، قبل أسبوعين بنسبة 34% في ساكسونيا أنهالت. حتى اليوم نتائج انتخابات برلين نلاحظ فرقا كبيرا بين الأحياء الشرقية والأحياء الغربية. هذه المدينة كانت قبل 3 عقود مدينتين، ونلاحظ اليوم انه شعبيه الحزب اليمين المتطرف البديل في الاحياء الشرقيه كانت اعلى بكثير من شعبيته في الاحياء الغربيه، ولهذا هذا الشرخ موجود. عما اذا كانت وتعمق اليوم، عما اذا كانت الهجره هي السبب الوحيد وراء ذلك، لا. ابحث عن الاقتصاد. جميع الاسباب التي ادت الى فوز هذا الحزب اليوم وقبل
1: الاقتصاد، أسعار
0: اسبوعين
1: الطاقة،
0: هي
1: أسعار
0: اسباب
1: السكن.
0: اقتصاديه.
1: نعم.
0: أسعار الطاقة بلا أدنى شك، أسعار السكن، ولكن قبل كل شيء المواطنين في الولايات الشرقية يشعرون أنهم مهملون من الأحزاب السياسية، وحزب البديل يقدم لهم
1: أيضا
0: خدمات
1: يعني
0: بديلة، يقدم
1: كان هناك اعتراضات على سياسة الحكومة بدعم أوكرانيا. هذا يقودنا للسؤال، هل الناخب الذي يتجه إلى AfD أصبح يصوت أساسا لقناعات أيديولوجية، أم أنه يريد معاقبة الحكومة على السياسات الاقتصادية؟ طبعا دعنا نشير إلى أن AfD هو اختصار حزب البديل من أجل ألمانيا.
0: صحيح، هناك جو عام، مزاج عام في ألمانيا، سواء تعلق الموضوع بالولايات الشرقية والولايات الغربية، معادي لهذه الحرب في أوكرانيا. المواطن العام الألماني بشكل عام يريد أن تنتهي هذه الحرب، ولكن التبعات الاقتصادية على المواطنين في شرق ألمانيا كانت أكبر بكثير منها على المواطنين في غرب ألمانيا. نحن نعرف أن الاقتصادات في هذه الولايات الشرقية رغم مرور 3 عقود على إعادة توحيد الألمانيتين، ولكن هذه الاقتصادات هذه الولايات ما زالت ضعيفة. هناك هجرة مستمرة من الولايات الشرقية إلى الولايات الغربية، هناك مشكلة كبيرة اقتصادية بالدرجة الأولى. ولهذا أنا أعتقد أنه يعني المعارضة لهذه الحرب في جميع الولايات الألمانية، ولكن تحديدا في الشرق التبعات الاقتصادية كانت أكبر بكثير في الأعوام الماضية.
1: طيب، الأحزاب الألمانية لا تزال ترفض التحالف مع البديل من أجل ألمانيا فيما يعرف بالجدار النازي، لكن ماذا يحدث إذا أصبح هذا الحزب هو الأول في العديد من الولايات وبات يستحوذ على مناطق جديدة؟ هل يمكن الاستمرار في عزله سياسياً؟
0: أنا أعتقد أنه قبل كل شيء هذا الجدار العازل الذي
1: نعم.
0: يحظر على الأحزاب الديمقراطية الألمانية التحالف أو التعاون مع حزب البليد، هذا الجدار يهتز، حتى أنه بدأنا نسمع أصوات من أوساط المسيحيين الديمقراطيين المحافظين حزب ميرتس والاشتراكيين الديمقراطيين الذين يريدون إزالة هذا الحاجز، لأنه لا ينفع أن تعزل حزب بهذا الوزن، أن يحصل حزب على 44% في ولاية معينة واليوم على 37% في ولاية أخرى. أنا لا تستطيع أن سواء تعلق الموضوع، هناك قضيتان تطرحان في هذا الموضوع، هو هل نبقي على الجدار العازل وبالتالي لا نتحالف مع هذا الحزب، وهل نحظر هذا الحزب أو لا. هناك أيضا اقتراحات بحظر هذا الحزب. تصور أن تحظر حزب يحصل على 44% من الأصوات، أنت تعمق المشكلة أكثر وأكثر. ولهذا أنا أعتقد أنه مع الوقت هناك شكوك كبيرة في جدوى بقاء هذا الجدار، ولهذا أنه أعتقد مسألة وقت، متى إذا بقي هذا الحزب بهذه القوة، متى ستتحالف الأحزاب.
1: وهنا السؤال
0: رغم أنه
1: يمكن عكس السؤال، يعني هل يمكن أن يستفيد الحزب

0: من هذا العزل الممارس عليه، بحيث يقول لناخبيه نحن نتقدم في صناديق الاقتراع وبقية الأحزاب تتكتل لمنعنا من الحكم، وبالتالي يحشد التعاطف الأكبر؟
1: من صالح الحزب يعني طبعا هو يمكن أن يسوق هذه الرؤية بهذه الطريقة، إنه نحن لأننا نحصل على نتائج أكبر يتم محاصرتنا، يتم لا تريد الأحزاب الأخرى التحالف معنا. ولكن من ناحية أخرى إذا تم إسقاط هذا الحظر الحزب سيستفيد بشكل أكبر. ليه؟ لأنه لو لم يكن هذا الجدار موجودا لا تمكن هذا الحزب اليوم من تشكيل حكومة في ميكلنبورغ فوربمان، ولا تمكن أيضا من تشكيل حكومة في ساكسونيا أنهالت، وبالتالي بات يسيطر على حكومة في ولايتين. وأعتقد أنه مسألة وقت متى يأتي دور الولايات الشرقية الأخرى، ولهذا نعم. هو يستفيد أكثر من رفع الحظر.
0: طيب.
1: عن هذا الحظر.
0: سيد إجبارة، لنتحدث عن ميرتس الآن، فريدريتش ميرتس، بعد النتيجة القاسية لحزبه والضغوط التي سبق أن تعرض لها في انتخابات ساكسونيا أنهالت، هل المشكلة أصبحت في قيادة ميرتس شخصيا أم في الاتجاه الذي يسير فيه الاتحاد المسيحي بشكل عام؟
1: أنا يعني هذه ملاحظة ثانية على هذه الانتخابات، هي أن هذه الانتخابات هي انتخابات الشخصيات القوية، الشخصيات الكاريزماتية، سواء اليوم في برلين أو في ميكلنبورغ فوربمان، ولكن أيضا قبل أسبوعين في ساكسونيا ألهات. جميع هذه الشخصية الكاريزماتية ليست موجودة عند فريدريش ميرتس. ولكن الآن ماذا سيحدث مع فريدريش ميرتس؟ احنا قبل 10 أيام تقريبا توقعنا أن يستقيل، ولكن دائما السؤال كان من البديل عن فريدريش ميرتس؟ صحيح هناك بعض الأسماء المطروحة لتسلم رئاسة الحكومة الألمانية ورئاسة الحزب أيضا، ولكن هناك اليوم أيضا حصل شيء خارج عن العادة، تم الإعلان في 6 بتوقيت المحلي عن النتائج الأولية للانتخابات في 6 ودقيقتين ظهر فريدريش ميرتس أمام الكاميرات. لماذا تساءلنا لماذا الخروج عن المألوف في تقديم النتائج الانتخابية؟ أعتقد أن معظم المراقبين أجمعوا على أنه يركض إلى الأمام، وأنه يريد تثبيت بقاؤه في رئاسة الحزب وفي رئاسة الحكومة الألمانية. الأسبوع المقبل ستكون أمام فريدريش ميرتس مهمة كبيرة جدا، وهو الحفاظ على منصبه، لأن الذين يتربصون بمنصب فريدريش ميرتس كثر. هناك اسمان معروفان في بافاريا وفي شمال الراين وستفاليا، ولكن أنا أعتقد أنه الأسبوع القادم سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل فريدريش ميرتس. وهذه مشكلة فريدريش ميرتس، قد يكون رئيس الحكومة الألمانية في المحتوى جيد، لديه إصلاحات جيدة، لديه سياسة جيدة، ولكنه هو اعترف أيضا مؤخرا أنه لم يتمكن من إيصال رسائل الرأي العام. إذن هناك في مشكلة أنت عندك في التواصل بينك وبين الرأي العام، وهذه مشكلة كبيرة. أعتقد إذا استمر الوضع على حاله لا نستطيع طبعا نحن كمراقبين كصحفيين تنبؤ مستقبل المستشار، ولكن موقف فريدريش ميرتس بعد هذه الهزيمة 5% اليوم في انتخابات ميكلنبورغ فوربمان، هذا أكبر حزب سياسي ألماني، هذه كارثة كما وصفها هو على حد ذاته، ولهذا أعتقد الأسبوع المقبل سيكون قاسيا على فريدريش ميرتس.
0: من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي الأستاذ ناصر جبارة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
3: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحلام،
3: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
3: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
3: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي آر تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: إيران. ضيق الاحتلال الخناق على غزة، أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
8: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. نشرة الأخبار من تي آر تي عربي في إسطنبول، صباح الخير. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتي آر تي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وإجلاء المدنيين.

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب

0: الصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. بالمقابل، حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران، فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون أي قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على أن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعماً لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفاً في الصراع. لكن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية، فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معاً واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
2: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
1: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية، تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز، فضلا عن مليار برميل من النفط الخام، في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحا رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن، زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب اليمن، مع إعلان قوات الحكومة استعادة مواقع في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار القتال على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
3: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى

0: ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمتلة على المضيق فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف. فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز، والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب. وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار إلى كهبوب والمرتفعات المحيطة بها باعتبارها واحدة من النقاط التي قد تحدد اتجاه المواجهات المقبلة في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147,000 شخص نزحوا إلى 8 محافظات منذ بداية سبتمبر.
1: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية دكتورة فارسين شاهين إن منع وفد بلادها من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يرسل رسائل سلبية جدا للشعب الفلسطيني. وأضافت في لقاء خاص مع تي آر تي عربي أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق، كما دعت العالم إلى النظر بجدية إلى ما يجري في فلسطين، لافتة إلى أن صمت العالم سيتكرر في دول أخرى وأن غزة لم تشهد تغييرا إيجابيا منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ.
2: إنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا ديموغرافيا اقتصاديا. واليوم هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم.
1: قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله، مضيفة أن المنفذ هو الأسير المحرر قدري محمد سمارة، وهو عنصر في حركة حماس. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية قتل إسرائيلي بعملية إطلاق النار بعدما أطلق المنفذ النار من سيارة باتجاه مستوطنين في منطقة نيفيتسوف شمال غرب رام الله قبل أن ينسحب من المكان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال منفذ العملية وفرض طوقا على بلدات في محيط رام الله. وفي عملية منفصلة قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا واعتقل آخرا بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غنيم شرق جنين. يتزامن ذلك مع تشديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء عيد الغفران وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة الشيخ دنون ومدينة طمرة في الداخل الفلسطيني. وقالت الشرطة إن شابا نقل

0: من بلدة الشيخ دانون إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في طمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في إطلاق نار بالمدينة، وصفت حالته بالمتوسطة. أصيب 3 فلسطينيين بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن مواطنين 2 أصيبا برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قبل إصابة طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع. هذا وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وصف بالعنيف استهدف شرق جبليا، فيما نفذ عمليات نسف لمباني سكنية في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي. أعلنت مؤسسات مجتمع مدني عاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رأفت المجدلاوي إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
1: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
2: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
1: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحاً داخل مستشفى العودة، إذ إن نقص الديزل يتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء عن أقسام المستشفى، فيما تعد وحدات حديثي الولادة وغرف الولادة والعمليات الجراحية الأكثر تأثراً.
3: طبعا احنا في نقص شديد في السولار البنزين واللي هي تشغيل المولدات الكهربائيه، فهذا بيؤدي الى يكون في عنا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بيأثر على كل الاقسام. وفي عنا اقسام طبعا حساسه اللي هي اقسام الحضانه لحديثي الولاده، اقسام الولاده، العمليات بانواعها.
1: وفي مستشفيات تعمل أصلاً بإمكانات محدودة يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها، ف28 مستشفىً من أصل 35 دمرت كلياً أو جزئياً، فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
4: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيوت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
1: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تيرتا عربي.
0: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وقال

0: قالت الحركة في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. كما أكدت حماس أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات أسفله لن تنجح في تغيير هوية المكان أو تمصي معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير واقعه وهويته من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو وألاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. إلى روسيا، حيث استنكرت بلدية موسكو الهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية لحقها الدمار جراء الهجمات. بدوره أكد حاكم منطقة موسكو اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية ومقتل شخصين وإجلاء أكثر من 400 شخص. قال مصدر مطلع في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لرفعها أسعار الديزل عالميا. ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن المصدر أن الطلبات صدرت بصورة متكررة في إطار حديث عن تأثير الهجمات على مصافي النفط الروسية في أسواق الطاقة العالمية. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام القادمة. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني واسع بطائرة مسيرة استهدف العاصمة موسكو. بالمقابل قالت السلطات الأوكرانية إن 8 أشخاص بينهم أطفال قتلوا بهجوم روسي على العاصمة كييف.
1: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفات نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية، شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكدا وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفنا في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: بالمقابل تمكنت القوات الروسية من السيطرة على شريط حدودي بعمق يراوح بين 2 و4 كيلومترات في منطقة سومي شرق أوكرانيا. وأفاد المتحدث باسم عمليات القوات المشتركة الأوكرانية فيكتور تريغوبوف أن القوات الروسية حاولت مراراً توسيع الشريط لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم إضافي ملحوظ.

0: حوض بسبب التصدي الدفاعي. سياسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد ضغط دولي لكسر الحصار على بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار في منشور على منصة إكس إلى عزمه مناقشة الجهود مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سبولياريتش، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع. أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع 4 إصابات في حصيلة أولية نتيجة انفجارات متتالية في مستودع للذخيرة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال الدفاع المدني بالمحافظة إن استمرار الانفجارات بالمنطقة يعوق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان. هذا ودعت محافظة حلب جميع السكان لعدم الخروج من المنازل وعدم التوجه إلى موقع الانفجارات، مؤكدة أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على هبة الاستعداد، والجهات المعنية تتابع الوضع ميدانيا وتتعامل مع أي طارئ. أصيب طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء سور بالتزامن مع تفجيرات وقصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدتي عيت الجبل وزوطر الشرقية في قضائي بنت جبيل والنبطية لقصف مدفعي، مشيرة إلى تنفيذ الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدتي مجدلزون والمنصورة بقضاء سور. قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون إثر انهيار منجم للذهب شمال شرقي السودان. وأكد مسؤول حكومي استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. تجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غرب البلاد. واصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع شمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال الإقليم وجنوبه. وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية صدري. كذلك يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
1: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
2: حالفي الكزم عارفين الكزم على اساس انهم يحرروا بلد ده شبر شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب الى غربنا الحبيب.
1: هذه العمليات بحسب مراقبينا ستفتح الطريق امام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الامداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
3: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
1: الله أكبر، الله أكبر. وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.

0: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
1: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة، ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته سيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين. ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 من سبتمبر وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين، كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمم المتحدة بشأن المناخ. تجذب قلعة زيل التاريخية في مدينة ريزا السياح من كل أصقاع العالم لما تتميز به من موقع جغرافي استثنائي وسط الطبيعة وعلى قمة الجبال، وتعد القلعة نقطة جذب رئيسة شمال تركيا على البحر الأسود.
2: وسط جبال كاتشكار الشاهقة في ولاية ريزا وفوق صخرة ترتفع نحو 750 مترا من سطح البحر، تقف قلعة زيل شامخة وكأنها خرجت للتو من الروايات الخيالية. يقدر علماء التاريخ أن هذه التحفة المعمارية شيدت في القرن الرابع عشر لأغراض عسكرية بينها حماية طرق القوافل، وقد كانت تضم مبنى للحرس وكنيسة صغيرة وبرجا رئيسيا.
3: لقد بنيت القلعة لإحكام السيطرة على وادي فرتنا. كانت هناك بنية خشبية سابقة في هذا الموقع تعود للقرنين الثالث والرابع، ثم استكمل بناؤها كقلعة حجرية خلال العصر العثماني، وتوجد داخلها مدافع يدوية وأدوات متنوعة كان الجنود يستخدمونها.
2: تبنى القلاع عادة في وسط المدن، ولكنها هنا وسط الطبيعة البكر بمفردها، ما يمنح السياح تجربة مذهلة وفريدة.
4: القلعة ما شاء الله تبارك الله مرة رهيبة وجميلة، والأجواء جدا خلابة هنا والله.
2: عام 2013 قفزت شعبية القلعة عالميا ومحليا بعد احتضانها الحفلة الموسيقية لعازف البيانو تولويهان أوغورلو لتصبح على رأس قائمة الأماكن السياحية في المدينة. بفضل موقعها الاستثنائي أصبحت القلعة نقطة جذب للسياح ومحبي الطبيعة، إذ يجد الزائر هنا التاريخ في مواجهة مباشرة مع الجبال والأنهار والغابات.
5: موقع زيل كاليا الاستراتيجي مكنها من مراقبة الممرات وحركة القوافل، فكانت أكثر من مجرد حصن، إذ ارتبطت بتأمين طرق التجارة والقوافل التي كانت تصل منطقة البحر الأسود بوسط الأناضول. إيمان العربي، تيرتي عربي، قلعة زيل كاليا ريزا.
1: النشر انتهت، نذكر بالعناوين. ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. وزيرة الخارجية الفلسطينية لTRT عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وإجلاء المدنيين. إلى اللقاء.
6: هذه مهمتنا،
7: نضعك في قلب الأحلام،
6: نتجاوز الحواجز
7: ونغوص في التفاصيل
6: لنصل إلى الحقيقة
7: ونكشف الحلقة المفقودة.
6: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
7: لتقترب من الواقع
6: وترى الصورة كاملة
7: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
6: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
7: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: TRT عربي،
7: مع الإنسان أينما كان.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
0: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: العربية السعودية في إطار اتفاق مكة، ونبحث في مآلات التصعيد الميداني في اليمن ومخاطر تمدده إقليميا، ونناقش دلالات تحذيرات واشنطن لمواطنيها في الشرق الأوسط، وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازته الأسبوعية بشكل مفاجئ في ظل أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، ونسأل ما طبيعة وحدود الدعم التركي المتوقع للرياض، وما مآلات العمليات العسكرية في اليمن، وكيف سيكون الرد السعودي على تصاعد استهداف الأعيان المدنية في المملكة، وهل باتت المنطقة أمام تصعيد أمريكي وشيك؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
3: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية، لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
1: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية، لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة.
0: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسين البتكين، وأرحب بضيفي من الرياض الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي. والبداية معك دكتور حسين، نبدأ بتصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان الأخيرة. كانت المملكة العربية السعودية حاضرة، اتفاق مكة الدفاعي حاضر، وتعبير ربما هذه المرة أكثر صراحة عن استعداد تركيا لبحث احتياجات المملكة العربية السعودية الدفاعية. ما الرسائل التي أراد وزير الخارجية التركي إرسالها من خلال هذه التصريحات؟
4: بالطبع الدعم المقدم هنا له بعدان اثنان يجب أن نتحدث عنهما. البعد الأول هو البعد الدبلوماسي. البعد الدبلوماسي أساسا من قبل حلف مكة أيضا كان هنالك حالة من التقارب بين المملكة العربية السعودية وتركيا، ومنذ تلك الفترة هنالك تقارب دبلوماسي. وتركيا فإنها ترى في المصالح السعودية مصالح لها من حيث التقارب الدبلوماسي، وتعبر عن هذا في الصعيد الدولي وتضع موقفها. لكن حلف مكة الدفاعي هو له بعد عسكري أبعد من البعد الدبلوماسي المحض. البعد العسكري كيف؟ يقول وزير الخارجية التركي السيد هاكافيدان اليوم نحن يمكننا أن نفي أو نسد الاحتياجات القائمة في المملكة العربية السعودية. ماذا يعني هذا؟ أنه في مواجهة الهجمات التي تواجهها السعودية من الحوثيين فإنها تحتاج إلى منظومات دفاعية، تستخدم منظومات باتريوت لكنها لا تكون كافية دائما.

0: ما النقص الموجود في المخزون يجب التفكير في هذا. وهنا طبعا أول ما يتبادر إلى ذهني هو بالطبع الدعم بالمسيرات والمسيرات المسلحة التركية. تركيا هنا من حيث النوعية التقنية ومن حيث الكم أيضا تركيا لديها عدد كبير من المسيرات والمسيرات المسلحة ولديها قدرات كبيرة. وأنا أرى أن هذه أمور يمكن تبادل الخبرات والتشارك في هذا المجال ويمكن أن يزيد من مساحة التشارك هذه.
1: سيد مبارك، كيف يمكن الحديث عن المشهد والحالة التي تعيشها المملكة العربية السعودية وربما هي غير مسبوقة في تاريخ المملكة؟ الاستهدافات، الوضع في مضيق هرمز، في مضيق باب المندب، استهداف خط شرق غرب، هذه الحالة التي ربما هي غير مسبوقة في المملكة، كيف يمكن الحديث عنها؟
2: مرحبا أخي محمد الزميل حسين. بداية يعني دعني أفصل في هذا الموضوع. السعودية واجهت أكبر وأعمق من هذه الأزمة كثير من الأزمات التي تمكنت السعودية من التصدي لها، لكن بواقعية هذه يعني مؤخرا أو في هذه الفترة يواجه الشرق الأوسط أحداث أشبه ما تكون بالزلزال حقيقة، ليس السعودية فقط، الشرق الأوسط بأكمله يواجه تغيير جيوسياسي كبير جدا. أحد مشاهد هذا التغيير حقيقة هو الحرب الأمريكية الإيرانية التي ألقت بظلال من الشكوك الخطيرة حول مستقبل الشرق الأوسط والتدخلات الإسرائيلية بين الفترة والأخرى في هذه الحرب. هذه التطورات جعلت الدول الكبرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية والأشقاء في جمهورية تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، يسارعون الخطى لإبرام اتفاقية مكة التاريخية في 7 أغسطس، وهي الاتفاقية الغير مسبوقة أن تجري بين 3 دول إسلامية كبرى في المنطقة. تتمتع هذه الدول بعلاقات دبلوماسية مع العالم الغربي ومع العالم الشرقي، وليست لديها أطماع توسعية ولا صراعات ولا نزاعات، وليست لا طائفية ولا مذهبية. القضية الثانية أستاذ محمد، السعودية اليوم بصفتها دولة مركز ودولة مسؤولة أيضا عن أمن واستقرار المنطقة والشرق الأوسط والأشقاء والشعوب والدول المحيطة بنا، بكل تأكيد أن خطواتها دائما خطوات مدروسة، وليس الصراع حقيقة بين السعودية والحوثي. الحوثي فصيل من الفصائل المشقة عن الدولة المركزية، هو منشق عن الدولة اليمنية، يتخادم في مصالحه كثيرا مع النظام الإيراني، تحديدا مع نظام الحرس الثوري في طهران، مثله مثل الحشد الشعبي والفصائل الأخرى في العراق أو حزب الله الإرهابي في لبنان. مما يعني أن إيران اليوم وهي تدرك أنها في النفس الأخير جراء الحرب الأمريكية بدأت تحرك أذرعها وأيديها في المنطقة، من ضمن هذه الأذرع هو الحوثي. ولذلك تمارس إيران ضغطا ثلاثيا على السعودية من خلال الهجمات التي أجراها نظام الحرس الثوري، وتحريك الميليشيات في الشمال من العراق والتي ضربت خط شرق غرب، والحوثي من الجنوب الذي يسعى للسيطرة على مضيق باب المندب ويرسل بعض الصواريخ التي تتصدى لها القوات الجوية الملكية السعودية. في ظل هذه الظروف المحتدمة السعودية تقف بصلابة وبقوة وبوضوح عنوانها السعي لعدم تفجر الصراع والسعي لإطفاء المعركة وعدم السماح بفتح معركة موازية في جنوب الجزيرة العربية. ولدى السعودية العديد من الخيارات، من بين هذا الخيار بكل تأكيد هو التواصل مع الأشقاء في تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، والتي ألمح من خلالها معالي الوزير هاكان فيدان إلى جزء كبير من هذه التساعد عندما تحدث عما تحتاج السعودية تقنيا. بكل تأكيد هو لمس الحقيقة بكل تأكيد، وأعتقد أن المواقف السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة. أتفق مع الأستاذ حسين بكل تأكيد، الوقفات السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة، لكن أنقرة وباكستان تؤكدان وتعلمان بأن الرياض قوية وصلبة وقادرة على احتواء الموقف في اليمن، وهي من سيقدر مسألة متى تستدعى اتفاقية مكة، نظرا لأن هذا السؤال دائما يتكرر. لكن في رأيي أن السعودية لا تزال ترى بأن الوضع في اليمن قيد السيطرة، وهو صراع يمني يمني بين فصيل المنشق وبين حكومة يرأسها رئيس معترف به من المجتمع الدولي. وترى السعودية أن معالجة الملف اليمني يمر إما عبر الاحتواء السياسي والضغط حقيقة على كل الأطراف، أو عبر الدفاع المتقدم، وأعني بذلك هو الضربات الوقائية التي قد تنفذ على بعض المراكز الحوثية في المحافظات اليمنية، أو من خلال دعم الحكومة الشرعية اليمنية.
1: سنعود للحديث أستاذ مبارك للحديث معك عن هذه السيناريوهات في اليمن. أعود للدكتور حسين. دكتور حسين، مزيد من التقارب التركي السعودي وصولا إلى هذا التحالف، تحالف مكة، وصولا إلى دعم عسكري ربما سيكون في المرحلة القادمة وهذا محتمل، كيف سيؤثر على علاقات تركيا مع إيران برأيك؟
0: بالطبع ما بين تركيا وإيران كانت هنالك علاقة محتاطة، علاقة على حذر. الدولتان تجنبا الصراع في كثير من المجالات، لكن تناقضت وتشابكت مصالحهم في كثير من الأماكن، في سوريا مثلا وفي العراق أيضا الموقع مختلف، سواء بشأن تنظيم LPKK وسواء بشأن الحشد الشعبي وغيره. سياسة تركيا في الشرق الأوسط هي سياسة واضحة، تركيا تريد الآتي في الشرق الأوسط وفي الجغرافيا العربية والجغرافيا الفارسية والجغرافيا التركية: الدول المركزية أن تكون هي ذات السيادة وتكون لديها حقوق السيادة على كل أرضها، والابتعاد عن جدول أعمال القوى الوكيلة وملف الإرهاب. وهذا بالطبع منظور ورؤية تتقاسمهما تركيا والمملكة العربية السعودية، كما أن تركيا والمملكة العربية السعودية موقفهما اليوم هو الدفاع عن دولة ذات سيادة موحدة في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، فكذلك في اليمن. أخي العزيز ذكر قبل قليل بشكل واضح مشكلة ولب الصراع في اليمن هي في أساسها حرب داخلية، وهذه حريق تنتشر وتتوسع. الحريق بدأت في اليمن، مقتل علي عبد الله صالح هذه كانت نقطة، الوضع كان متأزما في اليمن، مئات الآلاف هجروا من ديارهم، واليوم بات الأمر يهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول الخليج، وتهديد أمن الخليج يعني تهديد أمن المنطقة والتجارة العالمية بأسرها. وتركيا من البداية فإن موقفها من أن تشكل في اليمن حالة مستقرة لا تشكل تهديدا على الجوار، لكن بالطبع تركيا دولة بعيدة عن اليمن، والمملكة العربية السعودية هي دولة مجاورة لليمن، وبالطبع بدرجة أولى فإن المملكة العربية السعودية تتأثر بدرجة أولى. وكما أننا في الحرب الداخلية في سوريا وفي الهجمات الإرهابية في سوريا تأثرنا بشكل قريب، سواء داعش أو PKK أو YPG، كما شهدنا مشكلة، فاليوم المملكة العربية السعودية تتأثر سلبا وتتكبد ثمنا نتيجة للصراع الذي في اليمن. ومن ثم فالدولتان هنا كما موقفهما في سوريا، فكذلك أنا واثق بأن الموقف نفسه سيكون واضحا في اليمن، وسيكون موقف تركيا هو دعم المنظور المملكة العربية السعودية. وهنا رسالة تطلق إلى إيران أيضا، إيران دولة بعيدة عن اليمن، وإذا كان من تهديد يشكل على المملكة العربية السعودية فالمسؤول هنا الطرف الذي سيسأل هنا لن يكون إيران. إيران لتفكر في مصالحها القومية، تركيزها على سياساتها الداخلية سيكون أفضل من سيكون عليها أن تتخلى عن استخدام عناصر في العراق أو في لبنان، لأن إيران تؤثر سلبا على علاقاتها هي مع المملكة العربية السعودية، وهذا مشهد ليس إيجابيا لها. نأمل أن شعوب هذه المنطقة السعودية، إيران، تركيا ومصر، كثير من الدول أن يصلوا إلى مفهوم مشترك، وحينئذ فإن دوامة الإرهاب هذه ستنتهي والحروب الداخلية ستنتهي.
1: أستاذ مبارك، بتقديرك ما هي السيناريوهات التي تنتظر العمليات العسكرية في اليمن، وما الرد السعودي ربما المرتقب على تصاعد الهجمات الحوثية على أهداف مدنية خاصة في المملكة؟
2: أستاذ محمد دعني فقط أعود قليلا لما انتهي لي أستاذ حسين. بالفعل يعني التعامل أو التعاون السعودي التركي أسفر حقيقة في أزمات كثيرة عن

0: انفراج وحل. تحدث الزميل حسين عن الملف السوري، بكل تأكيد كان نجاح قوي جدا، وهو قائم على قطع اليد الإيرانية في سوريا، وذلك تعافت سوريا وعادت سوريا للسوريين، وهذا بتعاون سعودي سوري تركي واضح. القضية الثانية، كان هناك تعاون سعودي تركي مع الأفغان واجتمعوا في مكة المكرمة، كان هناك جهود دبلوماسية سعودية تركية واضحة جدا. أيضا هناك تعاون سعودي تركي حيال الأكراد ومعالجة القضية الكردية طبقا لمصالح أمن المنطقة وأمن الأشقاء في تركيا. في اعتقادي أن كلما تعاونت الدول المفيدة أو الدول المتعافية أو الدول القوية في المنطقة، كلما كانت عوامل النجاح أكثر وأسرع تحقيقا. سؤالك أستاذ محمد حول الرد المتوقع السعودي حيال اليمن، يبدو لي أن السعودية حتى الآن تستخدم استراتيجية الاحتواء الشجاع أو الاحتواء القادر على الرد، من خلال استراتيجية الرد بالرد الأعنف، والدليل هو الغارات التي تشن مؤخرا على مواقع التمرد الحوثي ومخازن السلاح ومقرات الحوثي في بعض المحافظات أو المدن التي ليست ذات كثافة بشرية. بمعنى أن السعودية اليوم تعلم بأن أقليم أزال الذي يحتوي صنعاء هو ذات خزان بشري هائل، لذلك تكون الضربات التي ينفذها التحالف العربي مع القوات المسلحة اليمنية منتقاة في المناطق البعيدة أو المخازن ذات التأثير الاستراتيجي على الحوثي. بمعنى أن الدفاع المتقدم، وهي الاستراتيجية الثالثة، الدفاع قلنا الخيار الأول الاحتواء الشجاع، ومن ثم الدفاع الاستراتيجي المتقدم من خلال هذه تنفيذ هذه الضربات الموجعة، والثالث بكل تأكيد الاتفاقيات والمعاهدات التي ربما تعمد السعودية إلى تنفيذها، وأعتقد أنها تبقى خيارا آخر يعني لم تفعله السعودية حتى الآن، والدليل على ذلك هي اتفاقية مكة، التي ترى السعودية بأن اتفاقية مكة أكبر بكثير من، لأنها تعالج قضية الأزمات والتوازنات في المنطقة، ليست ضد الكيان الإسرائيلي ولا ضد الكيان الصفوي بقدر ما أنها هي لردع الاعتداء عن المنطقة والتوسعات في المنطقة. السعودية حتى الآن لا تزال ترى من خلال تقويتها للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح الجو للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح المسيرات للقوات المسلحة اليمنية وإعادة توحيد القوات اليمنية التي كانت تتوزع، جعلها تحت علم واحد وخلف رئيس واحد وفي جيش واحد، أعتقد أن هذا مجهود كبير جدا. أيضا هناك عامل مهم جدا، وهو طرد التدخلات الإقليمية في الملف اليمني بعدما ضربت الباخرتين الإماراتيتين في المكلا، وهي التي مكنت من إعادة توحيد الموقف اليمني. كل ذلك حقيقة يدعوني إلى أن أتفائل بأن الموقف اليمني اليوم هو قيد النظر، قيد التحكم، لكن السعودية بالفعل تعتبر أي شبر من أراضيها هو خط أحمر، وليس فقط الكعبة المشرفة أو منابع الطاقة، كل شبر من السعودية هو خط أحمر. لكن أيضا السعودية هي ترى لليمن ككل لا يتجزأ ولا تريد بالفعل تفجير المعركة، لكن عندما تصل الأمور إلى مرحلة الخطر بكل تأكيد أن القوات المسلحة السعودية قادرة حقيقة على تعديل الموازين القوى وترجيح كفة القوات المسلحة اليمنية في اللحظات التي يتطلبها ذلك التدخل.
1: دكتور حسين، كيف يمكن أن نفهم المقاربة التركية بشأن الحالة الحوثية في اليمن، لا سيما التحرك العسكري الأخير في سياقه الإقليمي؟
2: تركيا في من بين كل الدول التي في الشرق الأوسط، تركيا هي دولة خارج كل القوى، هي ضد كل القوى الانفصالية في المنطقة، تركيا ضد كل نوع من هذا، موقفها كان من الواي بي جي في سوريا أيضا كذلك، وكذلك موقف تركيا من الدروس السويداء كذلك كان، وكذلك في الحوثيين وفي ليبيا أيضا تركيا موقفها أنها لا تريد انقسامات في الشرق الأوسط. تركيا تريد أن يعيش شعوب المنطقة في رفاه في دولهم وأن يجروا تجارة فيما بينهم ويشكلوا عامل قوة يبعث الأمن. ومن هذا المنظور فإن التقارب السعودي التركي الباكستاني مهم جدا، لأن الأطراف الكبيرة عندما تمسك بزمام الأمور فإن هذا يعني استراتيجية

0: النهوض الإقليمي أي دون اللجوء إلى الخارج أن تشكل قوى المنطقة الكبيرة هي المنظومة الآمنة والأمنية في المنطقة. وفي ليبيا تم التقدم بخطوات إلى هذا الهدف، وفي سوريا قطعت خطوات كبيرة، ونأمل أن يتحقق هذا في اليمن لصالح اليمنيين قبل كل شيء، لأنهم أكثر من عادوا من الصراع في اليمن، وبعد هذا طبعا لأجل أمن كل جوار اليمن وجيران اليمن، ولأجل أمن المنطقة أن تكون دولة مركزية في اليمن. هذا مهم، وموقف تركيا هكذا.
1: أستاذ مبارك، في ظل ما يجري في اليمن والمنطقة عموما، تبعت حضرتك طبعا تحذيرات واشنطن لرعاياها في المنطقة، أيضا عودة الرئيس ترامب من إجازته بشكل مفاجئ، هناك أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، بتقديرك هل نحن أمام تصعيد أمريكي وشيك وعمليات عسكرية ربما جديدة وكبيرة في المنطقة؟
2: سؤال منطقي أستاذ محمد، لكن إن سمحت لي فقط
0: مساعدة،
2: كنت قد سألت الزميل قبل قليل عن قضية
0: علاقات
2: تركيا مع إيران في حال أنه وصل إلى نزاع وتدخل تركي. سؤال منطقي جدا، دعني فقط أعلق عليه. تركيا بصفتها دولة مسؤولة في حلف الناتو، دولة مسؤولة في المنطقة، بكل تأكيد لديها مصالح كبيرة جدا ومتعاظمة مع المملكة العربية السعودية ومع المجتمع الدولي المحب للسلام، للرخاء، لتبادل المنافع، للازدهار، للمصانع. بمعنى أن تركيا بالفعل ستقيس مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والدينية مع المملكة العربية السعودية ومع الدول العربية أكبر بكثير منها مع هذا النظام. أنا لا أناقش الدولة الإيرانية كدولة، الشعب الإيراني شقيق، له الحق وله ما لدول الخليج، لكن النظام الحاكم في طهران ونظام الحرس الثوري الذي يختطف الشعب الإيراني ويختطف مصالحه، بكل تأكيد أنه سيجد نفسه على قارعة الطريق دون أي حليف. ولذلك بكل تأكيد أن الأشقاء في جمهورية تركيا بقيادة الرئيس أردوغان يقدرون الموقف ويقدرون بكل تأكيد المصالح التركية، ولذلك لن يتوقفوا كثيرا أمام ما يربطهم مع هذا النظام إذا كان هذا النظام قد رفض أن يمد يده للمجتمع الدولي ويواصل حقيقة اختطاف الشعب الإيراني عن مصالحه، ويواصل أيضا ضرب المنابع وضرب مكة المكرمة. لذلك بالفعل أجد أن تركيا لن تجد لن تقف في موقف الحرج.
1: باختصار شديد أستاذ مبارك لو سمحت، بقي معنا دقيقتين، باختصار شديد، ما السيناريوهات التي تنتظر المنطقة؟
2: بالضبط، يبدو لي من تصريحات الرئيس الأمريكي أن هناك ربما عملا عسكريا محدود في المنطقة، أرجح يعني كمراقب ربما يكون ضد الحوثي أو إيران أو الميليشيات الأخرى أيضا في جنوب العراق، مع أني أرجح بالفعل أن قطع اليد الإيرانية من اليمن ستكون ذات أولوية كبرى لدى المملكة العربية السعودية، مما سيجعل إيران بالفعل في حالة حصار حقيقي، وهو العمل لصالح إنقاذ الشعب اليمني وإعطائه كامل حقوقه من خلال تطهيره من الإرهاب ومن الرجس ومن الانشقاق الحوثي.
1: أختم معك في دقيقة دكتور حسين، ما السيناريوهات التي تنتظر المنطقة في ظل التحذيرات والتهديدات الأمريكية؟
0: الأول سيناريو العناصر المخرب وأطراف المخرب، قد تكون إسرائيل أو إيران أو عناصر تابعة لإيران، هذه عناصر. نرى موقف إسرائيل الذي يسعى إلى إفساد السلام، ومن جانب آخر فإننا نرى موقف تركيا والسعودية اللذان يريدان أمنا وسلاما في المنطقة. نأمل أن هذا السيناريو الإيجابي هو الذي سينتصر وسيكون النهاية في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسين التكين، ومن الرياض أشكر ضيفي الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي، وأيضا في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.

0: خلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك
0: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم،
1: من الأسواق إلى الطاقة،
0: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. صباح الخير وإليكم نشرة الأخبار من تي آر تي عربي. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتي آر تي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار وإجلاء المدنيين.

0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. بالمقابل، حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران، فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون أي قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على

0: لأن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعماً لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفاً في الصراع. لكن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية، فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معاً واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
1: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
0: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية، تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز، فضلا عن مليار برميل من النفط الخام، في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحا رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب اليمن مع إعلان الحكومة استعادة مواقع في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار القتال على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
3: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى المضيق تتصاعد محاولات السيطرة وتثبيت المواقع بين القوات الحكومية والحوثيين. في غرب تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة جبل نعمان ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمطلة على المضيق فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف، فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب، وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار إلى كهبوب والمرتفعات المحيطة بها باعتبارها واحدة من النقاط التي قد تحدد اتجاه المواجهات المقبلة في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147

0: ألف شخص نزحوا إلى ثمان محافظات منذ بداية سبتمبر.
1: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية دكتورة فارسين شاهين أن منع وفد بلادها من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يرسل رسالة سلبية جدا للشعب الفلسطيني. وأضافت في لقاء خاص مع تي آر تي عربي أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق، كما دعت العالم إلى النظر بجدية إلى ما يجري في فلسطين، لافتة إلى أن صمت العالم سيتكرر في دول أخرى وأن غزة لم تشهد تغييرا إيجابيا منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ.
2: المأمول اليوم أنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا، ديموغرافيا، اقتصاديا. واليوم هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم.
1: قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله، مضيفة أن المنفذ هو الأسير المحرر قدري محمد سمارة وهو عنصر في حركة حماس. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية قتل إسرائيليون بعملية إطلاق النار بعدما أطلق المنفذ النار من سيارة باتجاه مستوطنين في منطقة نيفيتسوف شمال غربي رام الله قبل أن ينسحب من المكان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال منفذ العملية وفرض طوق على بلدات في محيط رام الله. وفي عملية منفصلة قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا واعتقل آخرا بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غانيم شرق جنين. يتزامن ذلك مع تشديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء ما يسمى بعيد الغفران اليهودي وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة الشيخ دانون ومدينة طمرة في الداخل الفلسطيني. وقالت الشرطة إن شابا نقل من بلدة الشيخ دانون إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في طمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في إطلاق نار بالمدينة وصفت حالته بالمتوسطة. أصيب 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن مواطنين 2 أصيبا برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب القطاع قبل إصابة طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع. هذا وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وصف بالعنيف استهدف شرق جباليا، فيما نفذ عملية نسف لمباني سكنية في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال الحرب. أعلنت مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رأفت المجدلاوي

0: إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
1: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
2: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء، وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
1: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحاً داخل مستشفى العودة، إذ إن نقص الديزل يتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء عن أقسام المستشفى، فيما تعد وحدات حديثي الولادة وغرف الولادة والعمليات الجراحية الأكثر تأثراً.
3: طبعا احنا في نقص شديد في السولار البنزين واللي هي تشغيل المولدات الكهربائيه، فهذا بيؤدي الى يكون في عنا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بيأثر على كل الاقسام. وفي عنا اقسام طبعا حساسه اللي هي اقسام الحضانه لحديثي الولاده، اقسام الولاده، العمليات بانواعها.
1: وفي مستشفيات تعمل أصلاً بإمكانات محدودة يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها، ف28 مستشفىً من أصل 35 دمرت كلياً أو جزئياً، فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
4: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيوت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
1: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة، فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وأضافت الحركة في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته، واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت الحركة أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات أسفله لن تنجح في تغيير هوية المكان أو تمصي معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير الواقع والهوية من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. استنكرت بلدية موسكو الهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو سيركي سوبيانين أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية لحقها الدمار جراء الهجمات. بدوره أكد حاكم منطقة موسكو اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية ومقتل شخصين وإجلاء أكثر من 400 شخص. قال مصدر مطلع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لرفعها أسعار الديزل عالميا. ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن المصدر أن الطلبات صدرت بصورة متكررة في إطار حديث عن تأثير الهجمات على مصافي النفط الروسية في أسواق الطاقة العالمية. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني

يعني بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام القادمة. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني واسع بطائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو، فيما قالت السلطات الأوكرانية أن 8 أشخاص بينهم أطفال قتلوا بهجوم روسي على العاصمة كييف.

0: يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفاة نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية، شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: بالمقابل تمكنت القوات الروسية من السيطرة على شريط حدودي بعمق يراوح بين 2 و4 كيلومترات في منطقة سومي شرق أوكرانيا. وأفاد المتحدث باسم عمليات القوات المشتركة الأوكرانية فيكتور تريغوبوف أن القوات الروسية حاولت مرارا توسيع الشريط لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم إضافي ملحوظ بسبب التصدي الدفاعي. سياسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد الضغط الدولي لكسر الحصار عن بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار في منشور على منصة إكس إلى عزمه مناقشة الجهود مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع بأوكرانيا. في روسيا أغلقت صناديق الاقتراع وبدأ فرز الأصوات وسط توقعات بفوز الحزب الحاكم وترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة في ظل استمرار الحرب مع أوكرانيا.
2: أغلقت في روسيا صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية وانطلقت عمليات فرز الأصوات، حيث شهد التصويت مشاركة لافتة بلغت أكثر من 55% في نسبة تجاوزت الدورات السابقة. ولم تمر أيام التصويت الثلاثة بمعزل عن أجواء الحرب المستمرة مع أوكرانيا، حيث شهد اليوم الأخير هجوماً مكثفاً استهدف العاصمة بأكثر من 400 مسيرة.
3: نحن في وضع قتالي والعملية العسكرية مستمرة، لكنها لا تمثل عائقاً أمام تنظيم الانتخابات، ومن المهم لنا أن نحصل على جواب إلى أي مدى يدعم الروسو مسار قيادتهم.
2: وتأتي النتائج الأولية لتؤكد التوقعات بهيمنة واضحة لحزب روسيا الموحد الحاكم في ظل غياب فعلي للمعارضة، فيما جاءت بقية المقاعد لتتوزع على الأحزاب الموالية للكرملين، ليكون التصويت واقعاً سياسياً قائماً أكثر من كونه محطة تنافسية، باعتباره دليلاً على التفاف الروس حول قيادتهم مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
4: نحن نختار النواب المسؤولين عن مصائرنا ولتحسين حياتنا إلى الأفضل. أنا لم

0: شارك في الانتخابات، لا أرى معنى لهذا، لأن كل شيء سيبقى كما هو عليه.
1: وبعيداً عن الأرقام والمقاعد، يبدو أن اهتمام الشارع الروسي بدأ يتحول تدريجياً نحو مرحلة ما بعد الانتخابات، فمع تشكل ملامح المجلس التشريعي الجديد تتزايد التكهنات بشأن ما إذا كانت هذه الدورة البرلمانية ستشهد قرارات وتشريعات مرتبطة بتصعيد حربي جديد مع أوكرانيا.
2: تغلق صناديق الاقتراع في روسيا وتنطلق عملية العد وسط شبه يقين بشأن الفائز وترقب حقيقي لما بعد الصندوق. كاتيا طعمت، تي عربي، موسكو.
3: أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع 4 إصابات في حصيلة أولية نتيجة انفجارات متتالية في مستودع للذخيرة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال دفاع المدني بالمحافظة أن استمرار الانفجارات بالمنطقة يعوق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان. هذا ودعت محافظة حلب جميع السكان لعدم الخروج من المنازل وعدم التوجه إلى موقع الانفجارات، مؤكدة أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد، والجهات المعنية تتابع الوضع ميدانيا وتتعامل مع أي طارئ. قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون إثر انهيار منجم للذهب شمال شرقي السودان. وأكد مسؤول حكومي استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. تجدر الإشارة إلى أن الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غربي البلاد. وصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع بشمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال الإقليم وجنوبه. وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري. يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
4: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
5: حارفي الكزم على أساس أنهم يحرروا بلد ده شبر شبر من شرق البلاد.

0: تعليق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
1: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
2: الله أكبر الله أكبر.
0: وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
3: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
4: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين، ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 من سبتمبر وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين. كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمم المتحدة بشأن المناخ. نهاية النشرة، وإليكم تذكير بعناوينها. ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتيارتي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وإجلاء المدنيين. ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
5: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
6: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
7: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
8: نحن نلخمين بخيوط الدم.
9: أزرقي إسرائيل، أناكو بالملخمة.
10: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
11: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلينا حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية.

0: مملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
1: مدينة الحضر، حترة، أرباية، مملكة الشمس، مجموعة أسماء لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة. شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
0: تضم مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية، لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
2: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزامة ومنات، ولا تزال موجودة.
0: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصا دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
1: استمرت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها 4 ملوك استمر حكمهم ما يقارب 100 عام. قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
0: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها، باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل، كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمباني أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
2: الجانب المعرفي إلى تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.
0: تبعد مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، ترة عربي، الموصل.
3: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سنين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تعد

معلما أثريا من العهد الروماني، ويضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

0: هي أيقونة الجمال والإبداع التي لا تزال صامدة رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد من المعالم التابعة لحضارة ليبيا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية فيها 44 غرفة تحيط بفناء كبير وحدائق مثمرة ونوافر ماء، ضمن تفاصيل تدل على النظام التكاملي لحياة النبلاء والشخصيات المهمة في المدن الليبية الثلاث، أويا وصبراتا وليبدا، على الطريقة الرومانية لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجلسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة، لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها، يعني ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية ليبيا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البذخ والرفاهية آنذاك. رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على ألقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا. ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها، كل ذلك يعكس نمط العصر السيفيري، إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا، ومنحت روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا مثالاً استثنائياً على تلك الحقبة.
2: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع، نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال الصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك. ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
3: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى أعمال حفظ المبنى بشكل عام، أقصد الجدران والعناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
0: تفاصيل معمارية تخلق نوعا من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر. وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار التي لم تبح بها حول حياة الأولين وآثارهم. زياد الحجاجي، تارت عربي، مدينة الخمس.
4: تعد تربية الإبل في الصومال أحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية الأقدم والأكثر رسوخاً، تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
5: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل تربى وفق أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محسنة، فيما يجمع حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
6: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
5: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل. وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف المشروع نحو 100 عامل بدوام كامل إلى جانب مئات آخرين موسمياً.
7: كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد عشرات المزارع لتربية الماشية، ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي.
5: وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء، يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف، خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو. وتنتج هذه المزرعة أطنانا من أعلاف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
8: نزرع في هذه المزرعة أنواعا جديدة من الأعلاف مثل البرسيم ذا الجودة العالية الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف. ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
5: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي

0: التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية فيه تحدياً قائماً.
1: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصاً بعد تراجع المساحات الزراعية، ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية من التأثر بالجفاف والقحط. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الحليب ولحوم الإبل للأسواق، ونخطط للتوسع في أسواق شرق إفريقيا.
0: تخض الإبل في مساراتها الهادئة تحت شمس مقديشو، ويتضح أن خطاها البطيئة تحمل معها تحولاً عميقاً يدعم قصة النهضة الاقتصادية في الصومال، الذي يتعافى تدريجياً من آثار الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاده المحلي منذ عقود.
2: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارت عربي، من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
3: في القرن التاسع عشر، ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
4: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون، لكن الأهم أي كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك؟ دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن التاسع عشر، أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
5: مجلة أحكام عدلية.
6: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850، دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى. لذلك ظهرت مدرستين، الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة الثانية وفيها أحمد جودة باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
4: كان أحمد جودة باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك. بدأ تعليمه في لوفتشا، ثم واصل دراسته في إسطنبول، أتقن العربية والفارسية، كما تعلم الفرنسية والبلغارية. فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضية، تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي. هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
5: أحمد جودت باشانين بو هزلي.
6: وخلال مرحلة تدوين المجلة تعرض أحمد جودت باشا لانتقادات واسعة ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع، غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضاً، فبرزت الحاجة مجدداً إلى خبرته القانونية الواسعة، وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية
5: تقول.
4: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
5: مجلة
6: أسهمت المجلة في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات. ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة. هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: مجلة أحكام عدلية إسر.
2: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
0: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسمع بين جوكرا، ترت عربي، إسطنبول.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. صباح الخير وإليكم نشرة الأخبار من تي عربي. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتي آر تي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار وإجلاء المدنيين.

0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. بالمقابل، حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران، فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون أي قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على أن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعما لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفا في الصراع.

0: إن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية. فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معا واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
1: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
0: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية، تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز، فضلاً عن مليار برميل من النفط الخام، في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحاً رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن، زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب اليمن مع إعلان الحكومة استعادة مواقع في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار القتال على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
3: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى المضيق تتصاعد محاولات السيطرة وتثبيت المواقع بين القوات الحكومية والحوثيين. في غرب تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة جبل نعمان ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمطلة على المضيق فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف، فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب، وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار إلى كهبوب والمرتفعات المحيطة بها باعتبارها واحدة من النقاط التي قد تحدد اتجاه المواجهات المقبلة في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147,000 شخص نزحوا إلى 8 محافظات منذ بداية سبتمبر.
2: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية دكتورة فارسين شاهين إن منع وفد بلادها من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يرسل رسالة سلبية جدا للشعب الفلسطيني. وأضافت في لقاء خاص مع تيارتي عربي أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق، كما دعت العالم إلى النظر بجدية إلى ما يجري في فلسطين، لافتة إلى أن صمت العالم سيتكرر في دول أخرى وأن غزة لم تشهد تغييرا إيجابيا منذ توقيع اتفاق

0: باقي شرم الشيخ.
1: المأمول اليوم إنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا، ديموغرافيا، اقتصاديا. واليوم هذا هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم.
2: قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله، مضيفة أن المنفذ هو الأسير المحرر قدري محمد سمارة، وهو عنصر في حركة حماس. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قتل إسرائيليون بعملية إطلاق النار بعدما أطلق المنفذ النار من سيارة باتجاه مستوطنين في منطقة نيفيتسوف شمال غربي رام الله، قبل أن ينسحب من المكان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال منفذ العملية وفرض طوق على بلدات في محيط رام الله. وفي عملية منفصلة، قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا واعتقل آخرا بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة جانيم شرق جنين. يتزامن ذلك مع تشديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية قبيل بدء ما يسمى بعيد الغفران اليهودي، وسط انتشار عسكري مكثف ومخاوف إسرائيلية من وقوع هجمات جديدة. أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة الشيخ دنون ومدينة طمرة في الداخل الفلسطيني. وقالت الشرطة إن شابا نقل من بلدة الشيخ دنون إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو مصاب بعيارات نارية دون أن تحدد حالته، فيما أفاد مركز الزهراوي الطبي في طمرة بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في إطلاق نار بالمدينة، وصفت حالته بالمتوسطة. أصيب 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن مواطنين 2 أصيبا برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب القطاع، قبل إصابة طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع. هذا وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وصف بالعنيف استهدف شرق جباليا، فيما نفذ عملية نسف لمباني سكنية في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال الحرب. أعلنت مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رأفت المجدلاوي إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
3: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات

0: الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
1: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء، وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
0: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحاً داخل مستشفى العودة، إذ إن نقص الديزل يتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء عن أقسام المستشفى، فيما تعد وحدات حديثي الولادة وغرف الولادة والعمليات الجراحية الأكثر تأثراً.
2: طبعاً إحنا في نقص شديد في السولار البنزين، واللي هي تشغيل المولدات الكهربائية، فهذا بيؤدي إلى يكون فينا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بيأثر على كل الأقسام. وفي عنا أقسام طبعاً حساسة، اللي هي أقسام الحضانة لحديثي الولادة، أقسام الولادة، العمليات بأنواعها.
0: وفي مستشفيات تعمل أصلاً بإمكانات محدودة، يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها. ف28 مستشفىً من أصل 35 دمرت كلياً أو جزئياً، فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
3: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
0: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة، فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تيرتا عربي.
4: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وأضافت الحركة في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته، واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت الحركة أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات أسفله لن تنجح في تغيير هوية المكان أو تمصي معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير الواقع والهوية من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. استنكرت بلدية موسكو الهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهمة كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية الجارية. وذكر رئيس بلدية موسكو سيركي سوبيانين أن منشأة في منطقة مصفات موسكو النفطية لحقها الدمار جراء الهجمات. بدوره أكد حاكم منطقة موسكو اعتراض 250 مسيرة أوكرانية في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية ومقتل شخصين وإجلاء أكثر من 400 شخص. قال مصدر مطلع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لرفعها أسعار الديزل عالميا. ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن المصدر أن الطلبات صدرت بصورة متكررة في إطار حديث عن تأثير الهجمات على مصافي النفط الروسية في أسواق الطاقة العالمية. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام القادمة. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني واسع بطائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو، فيما قالت السلطات الأوكرانية أن 8 أشخاص بينهم أطفال قتلوا بهجوم روسي على العاصمة كييف.
5: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت.

0: مفاجآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفاة نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية، شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. مالك خالد أغلو، تيريتي عربي.
1: بالمقابل تمكنت القوات الروسية من السيطرة على شريط حدودي بعمق يراوح بين 2 و4 كيلومترات في منطقة سومي شرق أوكرانيا. وأفاد المتحدث باسم عمليات القوات المشتركة الأوكرانية فيكتور تريغوبوف أن القوات الروسية حاولت مرارا توسيع الشريط لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم إضافي ملحوظ بسبب التصدي الدفاعي. سياسياً، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد الضغط الدولي لكسر الحصار عن بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار في منشور على منصة إكس إلى عزمه مناقشة الجهود مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع بأوكرانيا. في روسيا أغلقت صناديق الاقتراع وبدأ فرز الأصوات وسط توقعات بفوز الحزب الحاكم وترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة في ظل استمرار الحرب مع أوكرانيا.
2: أغلقت في روسيا صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية وانطلقت عمليات فرز الأصوات، حيث شهد التصويت مشاركة لافتة بلغت أكثر من 55% في نسبة تجاوزت الدورات السابقة. ولم تمر أيام التصويت الثلاثة بمعزل عن أجواء الحرب المستمرة مع أوكرانيا، حيث شهد اليوم الأخير هجوماً مكثفاً استهدف العاصمة بأكثر من 400 مسيرة.
3: نحن في وضع قتالي والعملية العسكرية مستمرة، لكنها لا تمثل عائقاً أمام تنظيم الانتخابات، ومن المهم لنا أن نحصل على جواب إلى أي مدى يدعم الروسو مسار قيادتهم.
2: وتأتي النتائج الأولية لتؤكد التوقعات بهيمنة واضحة لحزب روسيا الموحد الحاكم في ظل غياب فعلي للمعارضة، فيما جاءت بقية المقاعد لتتوزع على الأحزاب الموالية للكرملين، ليكون التصويت واقعاً سياسياً قائماً أكثر من كونه محطة تنافسية، باعتباره دليلاً على التفاف الروس حول قيادتهم مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
4: نحن نختار النواب المسؤولين عن مصائرنا ولتحسين حياتنا إلى الأفضل.
5: أنا لم أشارك في الانتخابات، لا أرى معنى لهذا، لأن كل شيء سيبقى كما هو عليه.
2: وبعيداً عن الأرقام

0: والمقاعد. يبدو أن اهتمام الشارع الروسي بدأ يتحول تدريجياً نحو مرحلة ما بعد الانتخابات، فمع تشكل ملامح المجلس التشريعي الجديد تتزايد التكهنات بشأن ما إذا كانت هذه الدورة البرلمانية ستشهد قرارات وتشريعات مرتبطة بتصعيد حربي جديد مع أوكرانيا.
1: تغلق صناديق الاقتراع في روسيا وتنطلق عملية العد وسط شبه يقين بشأن الفائز وترقب حقيقي لما بعد الصندوق. كاتيا طعمت، تي عربي، موسكو.
2: أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع 4 إصابات في حصيلة أولية نتيجة انفجارات متتالية في مستودع للذخيرة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال الدفاع المدني بالمحافظة أن استمرار الانفجارات بالمنطقة يعوق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان. هذا ودعت محافظة حلب جميع السكان لعدم الخروج من المنازل وعدم التوجه إلى موقع الانفجارات، مؤكدة أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد، والجهات المعنية تتابع الوضع ميدانيا وتتعامل مع أي طارئ. قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون إثر انهيار منجم للذهب شمال شرقي السودان. وأكد مسؤول حكومي استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، تجدر الإشارة إلى أن الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غربي البلاد. وصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع بشمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال الإقليم وجنوبه. وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري. يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
3: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
4: حالفي الكزم على أساس إنهم يحرروا بلد ده شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
3: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
5: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
3: الله أكبر، الله أكبر. وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
6: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تي عربي، أم درمان.
2: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين. ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 من سبتمبر وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين. كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمم المتحدة بشأن المناخ. نهاية النشرة وإليكم تذكير بعناوينها. ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتيارتي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وإجلاء المدنيين. ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
7: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير. من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية، التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
8: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بهاتريك رافينيا في مرمى إشبيليا، برشلونة يكتب انتصاره السابع في الدوري الإسباني. تألق محمد صلاح وإحرازه الهاتريك أمام جلطة السراي يشعل منصات التواصل الاجتماعي. أرقام قياسية جديدة للنجم المصري محمد صلاح بعد هاتريك في مرمى جلطة السراي، قاد به ترابزون سبور لفوز كبير. فهل تكون هذه الانطلاقة بداية عودة ترابزون لمنافسة كبار اسطنبول؟ وهل نجح توماس رايس في إعادة الثقة للاعبيه؟

واصل برشلونه انطلاقته القويه في الدوري الاسباني بفوزه على اشبيليا بثلاثه اهداف مقابل هدف في مباراه شهدت تسجيل البرازيلي رافينيا ثلاثه اهداف، ورفع برشلونه رصيده الى 21 نقطه في صداره الترتيب، بينما تجمد رصيد اشبيليا عند 13 نقطة.

بداية المثالية لأرسنال في حملة الدفاع عن لقبه، كما أنهت سلسلة عدم الخسارة للفريق في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي. انفرد بروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني بعدما حقق فوزه الرابع تواليا بتغلبه على مضيفه شتوتغارت بهدف دون رد سجله ماكسيميليان باير، ورفع دورتموند رصيده إلى 12 نقطة متقدما بفارق نقطتين على حامل لقب باير ميونخ. أوقف أينتراخت فرانكفورت الانطلاقة المثالية لفرايبورغ في الدوري الألماني بعدما فرض عليه التعادل بهدفين لمثلهما، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل فرانكفورت المركز التاسع برصيد 5 نقاط. فرط سبورتينغ لشبونة في تقدمه بهدفين واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أروكا ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم، ورفع لشبونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما جاء أروكا خامسا برصيد 11 نقطة. تعثر أياكس على أرضه واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام إكسكليوسر ضمن منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، ورغم تفوق أياكس بتسديد 33 كرة مقابل 4 للضيوف عجز عن خطف هدف الفوز ليبقى رابعا، فيما ارتقى إكسكليوسر إلى المركز السادس. حقق هوريكان فوزا ثمينا على ريفر بليت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ورفع هوريكان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بعدما حسم لوكاس بلوندل المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 80. احتفالات لافتة لجماهير ترابزونسبور بالنجم المصري محمد صلاح عقب تألقه وتسجيله الهاتريك في شباك غلطة سراي، حيث ردد المشجعون صغارا وكبارا هتافات الله الله الله محمد صلاح احتفالا بأدائه الحاسم.

هاتريك النجم المصري محمد صلاح في مرمى غلطة سراي يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب نادي طرابزونسبور بالعربي الذي أشاد بتألق محمد صلاح وكتب: محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ طرابزونسبور يسجل الهاتريك أمام غلطة سراي على أرضه في الدوري التركي. أما محمد فتحدث عن فرحة جماهير طرابزونسبور بمحمد صلاح وكتب: جماهير طرابزونسبور سعيدة بمحمد صلاح ومحظوظة بهذا اللاعب رغم نواقص الفريق، لكن يظهر محمد صلاح ويسجل أمام أكبر أندية الدوري غلطة سراي. ومن جانبها نشرت صفحة المحترفين المصريين مشاهد من احتفال جماهير طرابزونسبور وعلقت: أفضل ما تشاهد اليوم، الصغار قبل الكبار في طرابزون يغنون الله الله الله محمد صلاح بعد مباراة غلطة سراي. من جهته نقل محمد عواد الانتقادات التي طالت مدرب غلطة سراي أوكان بوروك وكتب: محمد صلاح الذي كان ملك الليلة في تركيا قد يكون سببا في إقالة مدرب غلطة سراي أوكان بوروك، المدرب الصامت مع بطل الدوري منذ 2022 يتم انتقاده بشدة بعد السقوط الكبير مع طرابزون، وهناك من يطالب بتغييره ويتم وصفه بأنه بات مدربا يعتمد على الجودة ولا يملك أي خطة مسبقة ولا أي استعداد حقيقي للخصوم. وأخيرا نقل الصحفي الرياضي محمد الجزار تصريحا طريفا للاعب التركي السابق إرمان توروغلو، حيث كتب: اللاعب التركي السابق إرمان توروغلو محمد صلاح من كثرة السجدات التي قام بها خلال احتفال

0: رسالته بأهدافه، انتهى به الأمر إلى أداء صلاة العشاء. محمد صلاح يفرض نفسه بقوة في الدوري التركي بعدما قاد ترابزونسبور إلى إسقاط غلطة سراي برباعية نظيفة في ليلة تألق فيها النجم المصري بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف آخر.
1: ليلة استثنائية لمحمد صلاح في الدوري التركي. النجم المصري قاد ترابزونسبور إلى فوز كبير على غلطة سراي برباعية نظيفة في واحدة من أبرز مباريات الفريق هذا الموسم. صلاح كان نجم المواجهة بلا منازع، سجل 3 أهداف وصنع هدفا آخر ليصل إلى 7 أهداف في الدوري التركي وينفرد بصدارة الهدافين. وبهذا الأداء يواصل النجم المصري تأكيد تأثيره الكبير مع ترابزون بعد بداية أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى قدرته على التأقلم مع تجربته الجديدة في الدوري التركي. الفوز جاء أيضا في توقيت مهم لترابزونسبور الذي يخوض مرحلة جديدة مع المدرب الألماني توماس رايس ويبحث معه عن الاستقرار والمنافسة على مراكز المقدمة. ترابزونسبور رفع رصيده إلى 10 نقاط فيما تجمد رصيد غلاتا سراي عند 13 نقطة بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم. صلاح يواصل كتابة فصول جديدة في تجربته التركية فيما يأمل ترابزونسبور أن يكون هذا الانتصار نقطة انطلاق حقيقية نحو المنافسة، بينما سيكون على غلاتا سراي التعافي سريعا من الهزيمة للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري. خالد كاتبي، تريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من القاهرة المحلل والناقد الرياضي أحمد مختار. أهلا بك كابتن أحمد. إذن محمد صلاح يقود ترابزونسبور لفوز كبير على متصدر الدوري التركي غلطة سراي برباعية نظيفة، هاتريك لصلاح وأسيست أيضا، كيف تقيم أداء محمد صلاح في هذه المواجهة؟
2: بسم الله. طبعا يعني أداء محمد صلاح في مباراة أو في قمة ترابزونسبور وجلات سراي يمكن وصفه بالاستثنائي. يعني محمد صلاح أعتقد حصل على تقييم 10 من 10، لعيب عمل كل شيء في المباراة. جلات سراي هو يعني البطل المسيطر على الدوري التركي منذ سنوات، لم يتعرض لهذه الهزيمة الثقيلة إلا هذا الموسم على يد ترابزون بقيادة محمد صلاح. أداء كبير جدا للنجم المصري. تخيل لما بتلاعب حامل اللقب على أرضك مع فريق ترابزون وتكسبه ب4 أهداف ويكون ليك أنت نصيب الأسد، هاتريك وأسيست، ده يعني هو مساهم بنسبة 100% من الـ4 أهداف. صلاح بيؤكد أنه لا يزال لديه الكثير، لعيب من أعلى مستوى بعد تألقه الكبير واللافت مع ليفربول في الدوري الإنجليزي على مدار السنوات الماضية وتألقه في كأس العالم مع منتخب مصر في مونديال 2026. أعتقد بأن صلاح لسه عنده كتير، يعني ناس كتير اتكلمت وصفت محمد صلاح بالمنتهي، اللعيب اللي هو خلاص رايح يعتزل مع ترابزونسبور ولم يعد لديه الكثير. لكن صلاح مؤخرا وبالتأكيد أمام جلطة سراي بيؤكد أنه لا، لسه عنده كتير. أعتقد بأن صلاح يعتبر قدم أوراق اعتماده كنجم كبير جدا في الدوري التركي هذا الموسم. لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. تخيل فريق ترابزون هذا الموسم مسجل 13 هدف في الدوري التركي، محمد صلاح له يعني مساهمة ب9 أهداف ما بين 7 أهداف تسجيل و2 أسيست. يعني هو تقريبا مساهم بنسبة 69% من أهداف ترابزونسبور في الدوري التركي هذا الموسم، وده رقم كبير جدا بيؤكد أن صلاح بس مش هو نجم الفريق، لا ده هو جزء كبير من نجاح الفريق، قائد الفريق. وأعتقد بأن من حق جماهير ترابزونسبور حاليا تحلم اللي هي تنافس على لقب الدوري، لأنها عندها هدف كبير جدا زي صلاح، ومباراة ترابزون وجلطة سراي أكدت كده بنسبة 100%.
0: نعم أحمد، يعني هل كان تألق محمد صلاح في المواجهة أمام جلطة سراي هو الحاسم العامل الحاسم الوحيد في الفوز، أم كانت هناك عوامل أخرى؟
2: لا بالتأكيد، حتى يعني لا نبخس حق مدرب ترابزونسبور الجديد الألماني توماس رايس، هذا الرجل الذي كانت له تجارب سابقة مع بوخوم ومع شالك في ألمانيا، أيضا درب فريق سامسونسبور في الدوري التركي. أعتقد بأن هذا المدرب خلق طفرة كبيرة في الأداء بالنسبة لترابزون مقارنة بالمدرب السابق اللي هو فاتح طقي، اللي هي النتائج معاه ما كانتش الأفضل سواء في الدوري أو حتى في تصفيات الدوري الأوروبي اللي فريق ترابزون فشل فيها في الوصول إلى الدور الرئيسي. الرئيسي. أعتقد تغيير المدرب كان عامل كبير جدا برضو مهم في عودة الأداء المميز لفريق مثل طرابزونسبور. بالأمس صلاح سجل هاتريك وفريق طرابزون كسب 4-0، لكن لو احنا اتفرجنا على المباراة وشوفنا حتى الاهداف هنجد ان فيه عمل كبير وتكتيكي كبير جدا من توماس رايز، الراجل اللي هو استغل هفوات جلطة سراي، تفوق بشكل تكتيكي واضح على بروك مدرب جلطة سراي. يعني فريق زي جلطة سراي فريق عنده نجوم كتير لكن عنده مشاكل واضحة في الدفاع، في مساحات كبيرة بالخلف. كانت خطة توماس رايز خطة واضحة وصريحة، اللعب على التحولات السريعة، اللعب المباشر العمودي الصريح. لك أن تتخيل أن الهدف الأول والرابع جه تقريبا بعد لمستين من نص ملعب طرابزون لمرمى جلطة سراي، تمريرة طولية مباشرة ياخدها محمد صلاح، انفراد صريح. في جودة كبيرة من صلاح، في جودة كبيرة جدا من لعيبة وسط وأجنحة طرابزون سواء سافيولو سواء موسى اللي هو صانع اللعب، ولكن أيضا هناك عمل كبير من المدرب، المدرب اللي هو عمل طفرة في الفريق، المدرب اللي هو قدر يبني طريقة اللعب على محمد صلاح، وده خلى فريق طرابزون يتفوق على جلطة سراي. خلينا برضو نقول ان فريق جلطة سراي لديه نجوم كتير، يعني اوسيمين كان غايب، لكن برضو لوفايل لياو ثاني عندهم لعيبة كويسة جدا، مش مبرر ابدا للخسارة بنتيجة 4-0. وبالتالي هذا العمل زي ما هو يحسب لمحمد صلاح وزملائه يحسب للمدرب الالماني الرائع توماس رايز، اللي هو أحدث تغير كبير جدا في طريقة لعب طرابزون وفي قوته الهجومية.
0: سنتحدث عن المدرب توماس رايس أيضا بعد قليل. صلاح برأيك كيف غير من شكل طرابزون سبور الهجومية خلال الجولات الستة الماضية في الدوري التركي؟
2: يعني فريق زي طرابزون هو فريق لديه قوة كبيرة في التحولات واللعب العمودي المباشر. فريق طرابزون أيضا يعني مش بس تعاقده مع صلاح قوى الفريق، ولكن أيضا البرازيلي فابينيو اللاعب اللي هو عنده خبرة كبيرة جدا، لعيب الوسط اللي هو تألق في موناكو وتألق في ليفربول وتألق في الدوري السعودي مع فريق الاتحاد، هذا اللاعب أيضا أعطى الفريق قوة كبيرة جدا في ضبط عملية التحولات والمرتدات، حماية الدفاع. الفريق هجوميا صحيح إن صلاح هو يعتبر رأس حرب المشروع، لكن برضو عنده لعيبة كويسة جدا، المهاجم اللي هو جو، المهاجم اللي هو قوي جدا سريع مميز، اللعيب الجناح الايسر سافيولو، اللعيب اللي هو سجل الهدف الثاني امام جلطة سراي، صانع الالعاب موسى، كل اللعيبة دول بيقدروا اللي هم يخدموا على طريقة اللعب من حيث اللعب السريع. وفريق طرابزونسبور اذا وصفناه بكلمتين هنقول اللي هو فريق يلعب بالطريقه العموديه المباشره، اللي هو تمريره 2-3 هدف مباشر. الحاجه الثانيه برضو اللي فيها يعني شغل كبير سواء من صلاح او من زملائه، ان الفريق عنده عمليه الضغط تحسنت جدا جدا. لو احنا بالامس امام جلطة سراي الهدف الثالث كنا هنلاقي سانشيز مدافع جلطة سراي غلط باللي هو تشتيت الكوره، لكن في المقابل الفريق طبق الطاقه اللي هو الضغط العكسي بشكل ممتاز. وايضا هنا محمد صلاح أصبح هو يعني زي ما نقول حبة القرص بالنسبة لهذه التشكيلة، اصنع ومرر وسدد وفي النهاية ستجد مهاجم يعرف كيف يحسم الأمور أمام المرمى. جلطة سراي أضاع فرص محققة، في المقابل الكرة اللي بتيجي لمحمد صلاح يا إما فرصة مؤكدة يا إما هدف، وهنا عامل الحسم هو الفارق. الفريق لديه مجموعة من اللعيبة المميزة في خط الوسط والهجوم، لكن صلاح لديه الحسم، الخبرة، هذا ما فعله من قبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حين حسم لهم لقب الدوري، مش عايز أقول بمفرده لكن بنسبة كبيرة جدا كانت بسببه اللي هو موسم 24-25. والدليل عندما غاب محمد صلاح أو انخفض مستواه في الموسم التالي، فريق ليفربول بقيادة أرن سلوت انكشف حتى رحيل الهولندي. هذا ما يقدمه اللاعب المصري، الخبرة والأهداف، وفي بطولة مثل الدوري التركي أظن هذه الأرقام ستفرق كثيرا، خاصة أن احنا لسه بنتكلم بدري على سباق اللقب، فارق 3 نقط فقط بين طرابزون وجلطة سراي. حتى إذا بشكتاش كسب النهاردة هيبقى الفارق فقط 5 نقاط، هذه الأرقام تؤكد أن كل الأماني ممكنة، ولسه في كلام كتير جدا ممكن نتكلم عليه عن الدوري التركي وطرابزون خلال الفترة القادمة.
0: نعم أحمد، ابقى معي لنتعرف على أبرز الأرقام التي حققها النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة طرابزونسبور وجلطة سراي.

0: عودة لك ضيفي الكريم أحمد. يعني ترابزون سبور تعثر في بعض الجولات في بداية الموسم رفقة المدرب فاتح تكة ومن ثم مساعده أيضا، وبالتالي استقطب المدرب الألماني توماس رايس. برأيك كيف يعني نجح توماس رايس في تحقيق البداية المثالية في مواجهته الأولى وأمام جالاتاساراي رفقة ترابزون سبور؟
1: طبعا فعلا يعني المدرب السابق فاتح طاقي اللي هو برضه يعني يجب ان نشيد به على ما قدمه في الموسم الماضي مع الفريق، لكن دايما البدايات تبقى صعبه خاصه اذا كانت الطموحات عاليه جدا. قدوم محمد صلاح خلى جمهور طرابزون وخلى حتى الجمهور العالمي بيقول ان طرابزون هيكون منافس قوي جدا مش بس على لقب الدوري ولكن على حتى الدوري الاوروبي، لكن البدايات كانت كارثيه، الخروج من التصفيات الدور الرئيسي في الدوري الاوروبي، اكثر من خساره ونتائج سيئه في بطوله الدوري المحلي، اضاعت اكثر من نقطه. اعتقد حتى المدرب نفسه كان يريد الاستقاله منذ بدايه الموسم، ولكن الاداره عطلت هذه الخطوه ثم اتخذت قرار الرحيل، واعتقد هو كان قرارا مثاليا، لان في النهايه حتى لو كان المدرب كويس عندما تسوء النتائج فيجب التضحيه باحد اما اللاعبين واما المدرب، وبالتاكيد المدرب هو الحلقه الاضعف والاسهل. لو اتكلمنا على المدرب الالماني توماس رايز، اعتقد بانه اختيار مثالي. الكره الالمانيه او مدرسه التدريب الالماني هي من انجح المدارس في العالم، يعني لو اتكلمنا عن المدربين العظماء في الكره خلال السنوات الاخيره اكيد هنقول يورجن كلوب على ما قدمه مع ليفربول والان هو مدرب منتخب المانيا، هانز فليك يقدم الروائع مع برشلونه حاليا وقبل ذلك مع بايرن ميونخ، وعديد من الاسماء الناجحه. وبالتالي توماس رايز اختيار مثالي، الراجل كان ليه تجارب سابقه في الكره الالمانيه مع بوخوم ومع شالكي. الكرة الألمانية دايما بتتميز بالضغط العكسي أو بتتميز كمان باللعب العمودي المباشر، وهذه الأمور تعتبر يعني من أساسيات الكرة الحديثة والتكتيك الحالي في العالم مش بس في ألمانيا أو في تركيا. أيضا الراجل كان ليه تجربة سابقة في الملاعب التركية مع فريق سامسون سبور، وبالتالي هو لديه الأمرين، أول حاجة لديه خلفية رياضية قوية ولديه تكتيك مميز قائم على التحولات السريعة والضغط العكسي، الحاجة الثانية هو يعرف الكرة التركية جيدا من سابق تجربته، وبالتالي أنا بشوف اختياره كان اختيار موفق جدا من إدارة النادي على مستوى النتائج. حتى الآن أعتقد مباراة الأمس أمام جالاتاساراي مش بس هتبقى نقطة انطلاق لمحمد صلاح، ولكن أيضا نقطة انطلاق لتوماس رايز ومشروع ترابزون سبور الجديد. أنا زي ما قلت إن هذا الرجل لديه الفرصة الكبيرة اللي هو ينافس على لقب الدوري هذا الموسم، أولا لديه الأسماء، الحاجة التانية المهمة إن مفيش ناس كتير بتاخد بالها منها إن منافسينه على اللقب سواء جالاتاساراي بشكتاش أو حتى فينرباتشا بعد ذلك، كل هذه الفرق تلعب في أوروبا سواء في دوري أبطال أو الدوري الأوروبي، عكس ترابزون سبور اللي هو مركز فقط في بطولة الدوري. هذا سيجنبه الإرهاق والتشتيت النفسي والبدني، أعتقد كان اختيار مثالي، وأتصور بأن هذا المدرب قد ينجح على المدى الطويل مع فريق ترابزون سبور هذا الموسم.
0: نعم أحمد، بالعودة إلى محمد صلاح مرة ثانية، يعني لماذا تحول محمد صلاح إلى ظاهرة يعني شعبية وجماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها أيضا؟
1: يعني محمد صلاح ميزته اللي هو فعلا لعيب ظاهرة، يعني زيه زي ميسي وكريستيانو وزي هؤلاء النجوم. طبعا انا ما بتكلمش فنيا ولكن بتكلم على الاقل من الناحيه الجماهيريه من ناحيه التاثير. فريق زي ليفربول هو فريق كان قبل كده كان فريق عريق لكن كان غائب عن البطولات منذ سنوات طويله. بقدوم محمد صلاح ليفربول كسب بطوله الدوري الانجليزي مرتين، كسب دوري الابطال، اصبح ليه شعبيه كبيره جدا في مصر والوطن العربي. ايضا فريق ترابزون سبور اعتقد بعد قدوم محمد صلاح اصبح ليه شعبيه كبيره في المناطق العربيه وفي مصر. بالأمس على سبيل المثال كل المقاهي في الشوارع المصرية تشاهد مباراة ترابزون سبور ومباراة جالاتاساراي كأنها مباراة الأهلي والزمالك، وده بسبب التأثير الكبير جدا للنجم محمد صلاح. محمد صلاح لعيب

0: دي شعبية كبيرة في الوطن العربي، لأن حالة النجاح بتاعته كانت حالة تعتبر مثالية. لاعب قادم من مصر، لاعب قادم من الشرق الأوسط والمنطقة العربية، قدر ينجح في دوريات صعبة زي الدوري الإنجليزي، قدر ينجح في الدوري الإيطالي، والآن يكرر تجربته الناجحة في الدوري التركي. كل هذه الأمور بتجعل محمد صلاح ظاهرة شعبية مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي والشرق الأوسط بالكامل. ونتمنى زي ما نجح في ليفربول وعمل نتائج كبيرة معهم ينجح كمان في الدوري التركي، لأن حتى صلاح قادر يزود شعبية الدوري التركي مش بس في مصر ولكن في المنطقة العربية في الكامل، وده أعتقد مؤشر إيجابي خاصة في ظل تواجد فرق جيدة جدا في تركيا حاليا زي ترابزون، زي بشكتاش، زي جلاتسراي، وزي طبعا فينرباتشا، الفرق اللي احنا عارفينها من زمان. ولكن بقدوم محمد صلاح أعتقد احنا هنا في الشارع المصري والشارع العربي سنتابعهم أكثر وأكثر، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك بالتأكيد محمد صلاح.
1: يعني شاهدنا منذ أمس يعني تأثير صلاح أيضا على الجانب السياحي أيضا في مدينة طرابزون، يعني الكثير من المشجعين يذهبون إلى المناطق التي ذهب إليها صلاح وأخذ صورا من هناك أيضا.
0: هو دي حالة فعلا، حالة يعني أزيدك من الشعر بيت، حتى هنا في القاهرة وفي مصر هناك رحلات سياحية تنظم من القاهرة إلى طرابزون من أجل محمد صلاح. وده فعلا زي ما كنا بنقول اللي هو في سر خاص بين هذا اللاعب وبين الجماهير، زيه زي النجوم الكبار والأساطير ليونيل ميسي وكريستيانو وغيرهم. هؤلاء اللاعبين لديهم شعبية مثل شعبية الأندية بل أكثر. يعني حاليا إحنا في الكرة الحديثة وعبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أعتقد بأن شعبية اللاعبين بقت كبيرة ولها يعني ثقل كبير جدا، ربما اكتر من الاندية نفسها. اندية زي برشلونة وريال مدريد شعبيتها زادت في السنوات الاخيرة بسبب انهم لعبوا ليهم نجوم كبار زي ميسي ورونالدو، وبالتالي صلاح ايضا لديه هذه الظاهرة اللي هو شعبيته تعادل شعبية فرق كبيرة جدا، وده بسبب تاريخه ونجوميته ونضجه وشخصيته. واعتقد بان هذه الامور احنا شفناها من قبل عندما كان يلعب مع روما الايطالي، وعندما كان يلعب مع ليفربول الانجليزي، واعتقد عندما يلعب في تركيا مع طرابزون اللي هو برضو دولة قريبة مننا من حيث الثقافة والتقاليد وغيرها. أعتقد هذه الظاهرة ستستمر أكثر وأكثر مقارنة بتجاربه السابقة.
1: نعم أحمد، يعني بعد 7 أهداف في 6 مباريات وأسيستين لصلاح خلال البداية، هل أصبح صلاح أهم عنصر في مشروع طرابزونسبور للمواسم القادمة؟
0: أعتقد يعني محمد صلاح يعني جماهيريا وتجاريا هو أهم عنصر في مشروع طرابزون، لكن داخل الملعب كان فيه هناك شكوك كبيره قبل بدايه الموسم. ناس كتير كانت بتتكلم ان صلاح كبر في السن، صلاح لياقته قلت، صلاح ما لقاش انديه نادي اخر يلعب فيه. ولكن كل هذه الامور محمد صلاح رد عليها في الملعب هذا الموسم وخاصه في المباريات الاخيره. صلاح في البدايه لم يكن يعني جاهز بدنيا بنسبه 100%، وده كان امر طبيعي جدا ان صلاح انهى الموسم الماضي مع الليفر باصابه. صلاح في كاس العالم شارك في ماتشات كتيره مع منتخب مصر، صلاح ما حضرش الاعداد مع فريق طرابزون. كل هذه الامور كانت بتاجل اللي هو صلاح هيظهر بالشكل المثالي في البدايه، ولكن مع الوقت صلاح ومع استعاده لياقته البدنيه اظن بانه هو اللاعب الاول في طرابزون، واعتقد سيكون اللاعب الاول في الدوري التركي بالارقام هذا الموسم ايضا، ولا ننتظر المباريات حتى يثبت ذلك.
1: نعم، كنت معنا من القاهره المحلل والناقد الرياضي احمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم في العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. غداة اقتحام نتنياهو ساحة البراق، مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مكثفة من الشرطة الإسرائيلية. وهجمات روسية أوكرانية متبادلة على منشآت تحتية ونفطية، وأنقرة تنتظر ردا على مقترح لإنهاء القتال في البحر الأسود. وبعد أسبوعين على زلزال ساكسونيا، أنهالت المستشار الألماني يعترف بهزيمة حزبه في ولايات جديدة في شرق البلاد.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتزايد اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع ما يسمى بالأعياد اليهودية، وذلك غداة اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة عدد من وزرائه وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق في محاولة لفرض واقع جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
1: تحت حراسة أمنية مشددة، يقتحم وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف بن غفير المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مؤديا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى بحسب محافظة القدس. أكثر من 570 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى، بالإضافة إلى 80 آخرين تحت مسمى السياحة، بالتزامن مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة. يأتي هذا في وقت حذرت فيه محافظة القدس من تصاعد تحركات الجماعات اليهودية في محيط المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية، لا سيما قبيل يوم الغفران، ومن محاولات فرض طقوس دينية جديدة في المنطقة. ومع بدء موسم الأعياد اليهودية، تزايدت مؤخراً اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيط المسجد، وانتشار مكثف للقوات الإسرائيلية وسط تحذيرات فلسطينية وأردنية من محاولات فرض وقف

0: رائعة جديدة في المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً. ومنذ عام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل أحادي، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مراراً بوقف هذه الاقتحامات دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مركز القدس الدولي الأستاذ علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد علي. نبدأ من اقتحامات اليوم لرئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من الوزراء مثل بن غفير. ما يحدث في المسجد الأقصى سلسلة تحركات كما يقول الجانب الإسرائيلي مرتبطة بفترة الأعياد اليهودية، هل هي كذلك أم هو مسار سياسي طويل الأمد الهدف منه تغيير الوضع التاريخي والقانوني أيضا بالنسبة للمسجد الأقصى ومحيط المسجد بشكل عام؟
2: هو لا شك بأن الاحتلال منذ عام 2003 كما أشار التقرير يسعى بشكل عام إلى قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هو الوصول إلى المرحلة التي يستبدل فيها المكون البشري الإسلامي بالمكون الاستيطاني اليهودي، من خلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى المبارك وتقليل قدرة المصلين والمرابطين على الوصول للأقصى. في المقابل يسعى إلى تكثيف الحضور الاستيطاني داخل المسجد من خلال تصاعد الاقتحامات شبه اليومية وتحشيد مزيد من أعداد المستوطنين للمشاركة في هذه الاقتحامات. هذا الإحلال الديني هو مسار متصاعد ومتنامي لا يمكن من خلاله، طبعا هذه وجهة النظر الإسرائيلية، أن يمضي الاحتلال به قدما من دون أن يفرض سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى المبارك. وهنا ننتقل للمسار الثاني وهو مسار فرض السيادة. الاحتلال منذ عام 1967 أي منذ احتلال الشطر الشرقي من القدس المحتلة يحاول أن يفرض سيادته الكاملة ليس فقط على المدينة المحتلة التي يريد منها أن تتحول إلى عاصمته المزعومة، ولكنه أيضا يريد أن يفرض سيادته على الأقصى. لذلك يستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية، يستهدف حراس الأقصى، يحاول أن يبعدهم عن دائرة الحدث ودائرة لا أقول التحكم ولكن على الأقل تقدير إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك. لذلك ما يجري اليوم هو يأتي في هذين السياقين، سياق الإحلال أولا وسياق السيادة ثانيا.
1: طيب إذا ما وسعنا الزاوية أكثر، بدلا من الحديث عن المسجد الأقصى الحديث عن مدينة القدس بشكل عام، هل هناك مشروع إسرائيلي متكامل للتغيير الديموغرافي في هذه المدينة، التغيير السياسي والديني أيضا، وبحيث يمكن تصنيف الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون بشكل دوري بحماية قوات الاحتلال أنها مشروع ليس منفصلا عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية؟
2: نعم، منذ عام 48 كان هناك هدف أساسي لدى الاحتلال أن يحول مدينة القدس إلى مدينة عاصم أو إلى عاصمة، وهذه العاصمة عاصمة يهودية المعالم يهودية السكان. وهذا الهدف بدأ به الاحتلال بشكل أساسي في عام 67 و 48 هو احتل الشطر الغربي من القدس المحتلة. لذلك نجد بأن الاحتلال ومنذ عام 67 يعمل على مستويات متعددة. المستوى الأول هو المستوى الديموغرافي، أن يبقي الوجود الفلسطيني في هذه المدينة وجودا هامشيا، أي يحول الفلسطيني إلى كتلة بشرية هامشية غير قادرة على المواجهة، هذا أولا. ثانيا أن يهود كل ما في هذه المدينة من معالم تاريخية وحضارية وأثرية وغير ذلك. لذلك على سبيل المثال نشهد طمسا ممنهجا للآثار الفلسطينية، للآثار العثمانية، للآثار العربية، للآثار الأموية. في المقابل هناك اهتمام بالغ للآثار قبل تلك الحقب التاريخية. لماذا؟ لأن الاحتلال يدعي بأن هذه الآثار تعود للحقب الزمنية الغابرة، أي لحقبة المعبد الأول أو غير ذلك. المسار الثالث هو مسار ممنهج لتغيير هوية المدينة على أرض الواقع. يعني على سبيل المثال واحدة من القضايا التي تتصاعد ولا يسلط عليها الضوء كثيرا هي قضية تغيير أسماء المعالم. في القدس فقط هناك نحو 800 معلم أثري غير الاحتلال أسماءها واختار لها لهذه المعالم أسماء
1: مرتبطة بالسردية
2: التوراتية الدينية. اختار بعضهم لأسماء ضباط في قواته قتلوا مثلا في حروبه المختلفة. بعض المعالم سمت على أسماء حاخامات. وآخر هذه التغييرات كان تغيير ساحة باب العمود، حيث اختار الاحتلال اسما آخرا مرتبط بالسردية التوراتية. في القدس بحسب متخصصين الاحتلال حول أو غير أسماء نحو 20 ألف معلم، نحن تخيل
1: في مدينة واحدة
2: مدينة صغيرة
1: أصلاً
2: صحيح
1: كمساحة
2: في 800 معلم هي في البلدة.

0: قديمة 20,000 في شطري القدس المحتلة، أي أننا أمام مسار ممنهج. نعم. صحيح. المسار الرابع هو بناء جديد يزاحم الهوية الأصيلة. اليوم أي صورة بانورامية للمدينة القدس يبقى المسجد الأقصى المبارك فيها حاضرا وبقوة. اليوم الاحتلال يزرع مجموعة من المعالم الدخيلة والتي بنيت على أنقاض طبعا معالم أصيلة تراثية وتاريخية. صحيح. على غرار مثلا بيت شراوس، هذا مبنى لا يبعد عن حائط البراق المحتل سوى 50 متر. تخيل في هذه المنطقة التي كانت تضم حارة المغاربة بني مبنى كبير من 3 أو 4 طبقات يضم كنيسا
1: ويغير الشكل.
0: صحيح. وبيت هليبة وبيت الجوهر، وطبعا إلى جانب الكنس، هناك مجموعة كبيرة من الكنس التي زرعت أيضا في البلدة القديمة. نعم. أكبرها كنيس الخراب المعروف. طبعا استهداف السكان هذا مسار آخر، الهدم والطرد وسحب الهويات،
1: هذا يمارس منذ عشرات. صحيح. السنوات بشكل ممنهج. لكن إلى أي مدى نستطيع القول إن القدس باتت ملفاً أصيلاً في كل انتخابات إسرائيلية؟
0: نعم، هي ملف موجود وحاضر، ولكن هنا يجب أن نميز بين قضيتين. القضية الأولى بأن المؤسسة العميقة إن صح التعبير لدى الاحتلال تمارس عملية التهويد وعمليات الأسرلة بشكل ممنهج بعيداً عن أي تغييرات في الحكومة الإسرائيلية.
1: لكن قبل الانتخابات يتسابق. صحيح. كل واحد في اليمين. صحيح. ليظهر. صحيح. يمينيته أكثر يقدم من خلال السيطرة. صحيح. على
0: يقدم مزيداً من أوراق الضغوط. الطاعة. نعم. والضغوط. نعم. طبعاً هذا هدف أساسي لجمهور لجذب الانتخابي. ويظهر أنه قائم على عملية التهويد. وهنا ربما نستذكر نموذج من هذه النماذج، وهو إتمار بن غفير. إتمار بن غفير اليوم قام باقتحام المسجد الأقصى المبارك. اقتحامه هنا له 3 أوجه. الوجه الأول هو رد على العمليات التي جرت اليوم في الضفة الغربية، إطلاق النار في رام الله.
1: نعم.
0: أنه سيمضي قدما في العدوان على المسجد بعيدا عن أي تطورات أخرى. الرسالة الثانية هي رسالة انتخابية. مع قرب الانتخابات بن غفير سيصعد أو يستخدم كل أدوات الضغط. المستوى الثالث هو المستوى الحقيقي الذي يظهر الوجه الأبرز للصهيونية الدينية. هم يعتقدون حقيقة بأن بناء المعبد مكان الأقصى هو الذي سيجلب النصر الإلهي والمسيح المخلص وكل هذه القضايا.
1: طيب يعني سيد علي، أنت لا ترى أن ملف القدس وما يحصل في هذه الأيام في المسجد الأقصى مرتبط فقط في الانتخابات، يعني لن ينتهي بنهاية
0: أبدا
1: الانتخابات.
0: على العكس تماما، أي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يعني تغييرا جوهريا فيما يجري في الأقصى، بل ربما سيلقي بذلاله أكثر. لأنهم إن خرجوا الآن على سبيل المثال، لو خرج بن غفير من الحكومة الإسرائيلية القادمة، هو سيحاول أن يستجمع قواه في سياق عدوانه ليس فقط على الأقصى. نعم. على كل هوية القدس، ليحقق مزيدا من الحضور داخل البيئة السياسية الإسرائيلية، وليحقق أيضا حضور داخل. طيب. البيئة الاستيطانية التي يمثلها وهو تيار الصهيونية الدينية.
1: هل ما زالت لدى الدول العربية والإسلامية أدوات سياسية للضغط على حكومة الاحتلال لتغيير هذا النهج؟ يعني دائما كانت المقدسات محمية بقرار

0: بيانات الشجب والاستنكار تجاه هذا العدوان المتنامي على المسجد الأقصى المبارك. طبعا هناك أدوات، والأدوات على أقل تقدير يمكن أن نحصرها بثلاث مستويات. المستوى الأول هو المستوى المباشر من خلال تجميد الاتفاقيات ما بين بعض الدول العربية وخاصة الأردن، وهي التي صاحبة الوصاية والدور الأردني في الأقصى. المستوى الثاني هو مجموع الدول العربية من خلال ممارسة المزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكف يد الاحتلال، أو على أقل تقدير تكبح جماحه بشكل أو بآخر. المستوى الثالث هو تصعيد قضية القدس بأنها مدينة محتلة ومعترف بأنها مدينة محتلة، يعني طبعا كل القوانين الدولية لا تتحدث عن القدس إلا بأنها مدينة قابعة تحت الاحتلال. صحيح. تصعيد هذه القضية ضمن الأطر الدولية، نحن لدينا محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، لدينا أيضا الأطر الثقافية على غرار اليونسكو. لا يمكن أن نقبل وبعد نحو 20 عام من بداية الاقتحامات وبعد هذا التغيير الممنهج لهوية المسجد الأقصى المبارك أن تظل الاستجابة العربية مرهونة فقط بعض التصريحات والشجب والاستنكار. في المقابل نجد أن الاحتلال يمضي قدما بتحقيق وقائع على أرض الواقع ولا يتراجع عنها، بل على العكس تماما هو مصر بشكل أو بآخر لتحقيق ما يسمى الإحلال وتحقيق التقسيم المكاني، وهو ربما يكون أخطر ولا سنكون قادمين عليه في الأشهر القادمة.
1: سيد علي، هل ما يحصل في القدس منفصل عما يحصل في مدن الضفة برأيك؟ يعني إذا ما نظرنا إلى الاقتحامات فهي مستمرة أيضا في مدن الضفة، سياسة بناء المستوطنات، قضم الأراضي للفلسطينيين، التضييق على الأهالي وحتى ارتكاب الجرائم بحق المواطنين سواء عن طريق المستوطنين أو جيش الاحتلال.
0: العنوان الأساسي لكل ما ذكرته الآن هو تصاعد حضور اليمين، ليس فقط في البيئة السياسية الإسرائيلية ولكن حتى في البيئة الاستيطانية. اليوم العنصر الرئيس ضمن بيئة المستوطنين هو تيار الصهيونية الدينية.
1: لكن لا، يعني البعض يقول أن إسرائيل باتت عبارة عن يمين متشدد ويمين أكثر تشددا، لا يوجد إلا اليمين في
0: صحيح.
1: إسرائيل
0: هم الاحتلال بشكل عام، كل حتى اليسار في قضايا العرب والفلسطينيين هو يمين. وهذا ربما حتى يعودنا إلى قراءة تاريخية بأن من أسس هذا الكيان ومرتكب المجازر التأسيسية ابتداء من عام 48 حتى دير ياسين وما بعدها هم اليسار. للأسف هذا التصنيف في قضية القدس وقضايا الضفة الغربية غير مجدي. ولكن في نقطة مهمة، الاعتبار الديني لدى هذا التيار، تيار الصهيونية الدينية، هو يساوي بل أحيانا يفضل الضفة الغربية على مدينة القدس، لسبب لأنه بالتراث أو بالإرث التلمودي والتوراتي هو ينظر إلى هذه المنطقة اللي هي يهودا والسامرة بالتسميات التوراتية على أنها أرض الميعاد وإلى آخره. لذلك هو يرى بأن حسم ملف الضفة الغربية في جزء أساسي منه هو يؤدي إلى حسم قضية القدس، وأن السيادة على الضفة الغربية ستؤدي إلى السيادة على القدس. ولذلك من المتوقع خلال الفترات القادمة أن يجنح الاحتلال نحو مزيد من التهجير الجماعي لهذه المناطق الفلسطينية والمضي قدما في توسيع المستوطنات. وهذا طبعا ليس هدف انتخابي بقدر ما هو محاولة من قبل الاحتلال لتحقيق تغيير في الميزان الديموغرافي. اليوم لا يريد الاحتلال أن يبقى المستوطنون كتلة بشرية غير مهيمنة على الضفة الغربية، بل يريد تحقيق هذه الهيمنة من خلال عدد من القضايا. أولها هو تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، والقضية الثانية هي دفع الفلسطيني للخروج من الضفة الغربية بأي طريقة ممكنة. طيب، وما يجري حاليا هو في هذا السياق.
1: السؤال الأبعد يعني والنظرة الأوسع، استمرار إسرائيل في تغيير الوقائع في القدس وفي المسجد الأقصى دون الوصول إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية بشكل عام، إلى أين يقود؟ هل يقودنا نحو فرض واقع دائم بالقوة، أو أن خصوصية فلسطين والمقدسات في فلسطين ستقود إلى أزمة ربما تتجاوز خريطة فلسطين التاريخية؟
0: هو لا شك بأن أي ضغوط تمارس تجاه المقدسات وتجاه المسجد الأقصى المبارك تؤدي في وقت ما وفي لحظة ما إلى تفجر، على غرار ما جرى في الهبات الفلسطينية المتتالية. والتي بطبيعة الحال لم تتوسع كثيرا خارج الحدود الفلسطينية الحالية ما عدا 7 أكتوبر وما جرى من بعده. لذلك هذا الضغط الكبير الذي تمارسه سلطات الاحتلال سيتفجر في لحظة ما، ولكن من الواضح ومن خلال استقراء سلوك الاحتلال ومنظماته المتطرفة وأذرعه على أرض الواقع، هم الآن يتجهون نحو حسم قضية المسجد الأقصى المبارك
1: بالقوة.
0: وهذا الحسم واضح جدا من خلال ما يجري الآن خلال الأعياد اليهودية وتصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك
1: والتصريحات بشكل صريح.
0: وهنا ربما نستطيع أن نستذكر قضية مهمة، أن الدعم الأمريكي الحالي، وهناك أحاديث سربت عبر وسائل إعلام غربية قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية تحضر لمشروع

0: تغير فيه طريقة رعاية بين المزوجين شؤون المسجد الأقصى المبارك، واقترحت آلية أخرى. عندما سئل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن الموضوع نفى ذلك، ولكن لم يكن نفيا قاطعا بقدر ما هو محاولة لدحض هذه الفكرة. وهذا يعني أنه ما يجري حاليا بالتواطؤ وبالاستعانة مع الحكومة الأمريكية الحالية واضح جدا بأن الاحتلال سيمضي قدما نحو حسم هذا الملف. نتنياهو من الواضح بأنه مرتاح على وضعه من حيث القضايا الأمنية التي تثار. دائما كانت المشكلة لدى الاحتلال هي ماذا سيحدث ما بعد العدوان على الأقصى. لذلك أنا أظن ما جرى الآن، ما جرى اليوم من عمليات محاولة دهس وإطلاق نار وغير ذلك يمكن أن يغير قليلا هذه النظرة، ولكن طالما لم تحدث الهبة الفلسطينية الشاملة أو طالما لم يحدث الاشتعال الإقليمي، لن يقف الاحتلال عند سقوف معينة أو متدنية في قضية الأقصى، بل على العكس تماما سيمضي نحو الحسم بشكل كامل. وأنا أظن خلال الفترة القادمة على أقل تقدير الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة سيسعى الاحتلال إلى تحقيق أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن يقزم دائرة الأوقاف الإسلامية ويقزم وجودها بشكل لم نراه سابقا، وهو بكل أسف خطى خطوات كبيرة جدا خلال الأشهر القليلة الماضية. المسار الثاني هو تحقيق ما يسمى الإحلال الديني في جزء من الأقصى، وهذا جرى في اقتحام بن قفيريس الحالي الذي سبقه عندما قال لحاخام داخل الأقصى نحتاج إلى البوق، نحتاج إلى السيدور أي كتب الصلاة، ونحتاج إلى الطقوس العلنية
1: على غرار يعني سيناريو الحرم الإبراهيمي.
0: صحيح، وهو النموذج بطبيعة الحال الذي يراد له أن يتكرر بحذافيره داخل المسجد الأقصى المبارك. وهذا النموذج من الواضح الآن اليوم المسجد الإبراهيمي تجاوز أيام إغلاقه 70 يوم.
1: صحيح.
0: ولا نجد أي ردود فعل لا على الصعيد العربي ولا الصعيد الإسلامي.
1: نعم.
0: وأنا لا أستبعد بتاتا أن يتكرر هذا الأمر حتى في المسجد الأقصى المبارك في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، وفي ظل هذه المشاهد الفظيعة التي بدأت المقابلة فيها.
1: نعم.
0: من حشود من آلاف المستوطنين في ساحة حائط البراق المحتل. هؤلاء نعم لا يقتحمون كلهم المسجد الأقصى المبارك، ولكنهم مستعدين للمضي قدما في تحقيق قضية المعبد المزعوم والإحلال الديني الكامل.
1: أشكرك شكرا جزيلا، الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مركز القدس الدولي الأستاذ علي إبراهيم، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتصاعد وتيرة الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في روسيا. وفي حين تنتظر أنقرة رد الطرفين على مقترحاتها لتحييد البحر الأسود عن مجريات الحرب، تأمل بقية دول العالم ألا ينعكس تصعيد الحرب بين موسكو وكييف على سلاسل الغذاء والطاقة في ظل اختناق شرايين العالم التجارية في حرب المضائق.
1: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفاة نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية، شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية.

0: أريا. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أهلا ومرحبا بك سيد خليل معنا. سيد خليل، نبدأ من التصعيد غير المسبوق بين موسكو وكييف. موسكو تقول إن أكثر من 1600 مسيرة استخدمت في الهجمات منذ أمس، بينها نحو 450 مسيرة فقط باتجاه العاصمة الروسية. هل هو تحول جذري في استراتيجية كييف في حرب الجبهات بنقل الجبهة إلى العمق الروسي بشكل مباشر؟
2: نعم، هناك مقاربتان للإجابة على هذا السؤال. أولا بالنسبة للعمق، هذه ليست المرة الأولى، لبل أصبحت هناك عشرات المرات، لبل مئات المرات، حيث المسيرات الأوكرانية البعيدة المدى استهدفت أهداف، وخاصة أهداف تتعلق بالطاقة، يعني مصافي للنفط وخزانات للنفط، وأيضا شركات تعنى بالمعلوماتية في روسيا وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تبعد بين 1000 و2500 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. يعني العمق السيبيري في سيبيريا حيث هناك النفط تم استهدافه من قبل أوكرانيا منذ مدة. أما بالنسبة لاستهداف موسكو اليوم، وهذا الشق الثاني من الإجابة، فهذا يتعلق بالانتخابات البرلمانية الروسية. فتجهد وسائل الإعلام الروسية الموالية للرئيس بوتين بتصوير الوضع على أنه تحت السيطرة وأن أوكرانيا تتعرض للهزائم، وخاصة على الجبهة حيث يعني منطقة دونيتسك ولوهانسك.
1: نعم.
2: و يعني هذا ليس صحيح، لبل هناك هجمات معاكسه اوكرانيه استطاعت استعاده بعض المناطق التي كانت روسيا قد احتلتها. لذلك يعني ارادت القياده الاوكرانيه ان تبرهن للشعب الروسي بان الامر ليس تحت السيطره، وبان مساله الامن والاستقرار التي تتحدث عنها السلطات الروسيه هي غير صحيحه. اما بالنسبه مقاربة أخرى، يعني
1: نعم،
2: الروس يستهدفون أيضا العمق الأوكراني بقوة، يعني المسيرات التي كانت تستعمل بصورة تكتيكية على الجبهة في البداية اليوم أصبحت متطورة جدا. يعني في بداية الحرب كانت روسيا ضعيفة جدا في مسألة المسيرات، وأوكرانيا كان لديها بعض المسيرات من صناعة تركية، بيرقدار وغيره. اليوم أصبحت أوكرانيا تصنع 10 ملايين، أو تستطيع أن تصنع 10 ملايين مسيرة في السنة. يعني كنت ذكرت على شاشتكم 20 مليون، ولكن هذا كما قاله زيلينسكي منذ مدة، ولكن الواقع هو 10 ملايين، وروسيا تصنع تقريبا العدد نفسه، وتطور الأمر كثيرا بالنسبة للطرفين، بالنسبة للتقنيات والذكاء الاصطناعي وغيره. الروس في أوكرانيا يستهدفون بشكل أساسي محطات سكك الحديد، لأن سكك الحديد التي تمتد، أو شبكة سكك الحديد التي تمتد من الغرب الأوكراني إلى الشرق ومن بولندا إلى الجنوب، هي الخطوط الرئيسية لتموين الجيش الأوكراني بالعتاد الذي يأتي من أوروبا. فالأوروبيون يوصلون الأسلحة والذخائر وكذلك الأمريكيون إلى بولندا، ومن هناك إلى الداخل الأوكراني بسكك الحديد، وأيضا على الحدود الغربية من أوكرانيا نفس الشيء. حتى الآن يعني مثلا في العام 2025 تم استهداف سكك الحديد ومحطات القطار 1200 مرة، هذا عام 2025. أما الآن ونحن في الشهر التاسع قد استهدفت هذه المنشآت 1600 مرة، يعني أكثر من العام الماضي بكثير.
1: طيب سيد خليل، اسمح لي أيضا على الجانب الآخر أوكرانيا تقوم باستهداف المنشآت الاقتصادية، مصفات موسكو، منشآت مرتبطة بالطاقة وباللوجستيات.
2: صح.
1: وزيلينسكي أشار إلى ذلك، هل تستطيع

0: أوكرانيا فعلا التأثير على القدرة الاقتصادية لموسكو من خلال هذه الاستهدافات، وهل الجانب الروسي قادر على استيعاب هذا الكم من الضربات الأوكرانية على هذه المواقع؟
1: نعم، في الواقع الإنتاج النفطي الروسي في لهذا العام نسبة للعام الماضي بنفس الفترة انخفض بنسبة 30%. يعني روسيا اليوم لا تنتج أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا، بينما قدراتها الإنتاجية ترتفع إلى 5.5 مليون. وهذا يعني وهذا أيضا يعني مطابق لمسألة الفيول، يعني المازوت، مادة المازوت، ليس فقط النفط إنما المازوت، انخفض إنتاجه بنسبة 30%، وهذا يخفض كثيرا المداخيل على الخزينة الروسية. عدا عن الخسائر التي منيت بها روسيا من جراء استهداف مراكز المعلوماتية، يعني الشركات التي تعنى بالمعلوماتية في روسيا تم استهدافها عدة مرات في موسكو وخارج موسكو. أما هل تستطيع موسكو استيعاب ذلك؟ نعم تستطيع، يعني سياسيا الرئيس بوتين قوي، يعني الانتخابات يبدو أن الحزب الحاكم هو الذي يعني استطاع أو سيفوز بأكثرية المقاعد، ويعني الاستيعاب السياسي موجود. هلا الاستيعاب الاقتصادي أكيد هناك انخفاض يعني كبير في المداخيل، ولكن التصنيع الحربي لم يتأثر، بل بالعكس يزيد. يعني مثلا ذخائر 152 مليمتر المدفعية، يعني التي هي العمود الفقري لروسيا، يعني روسيا تنتج مليونين طلقة في السنة، وهذا لم يكن واردا في السابق. وأيضا بالنسبة للمسيرات، لم تكن روسيا تنتج أي مسيرات، اليوم تنتج كما قلنا حوالي يعني 10 إلى 12 مليون مسيرة في السنة، يعني وكذلك إنتاج دبابات T-90. يعني التصنيع العسكري الروسي لم يتأثر، الذي تأثر هو الاقتصاد ككل بنسبة 30%، ولكن ذلك لم يترجم سياسيا بالنسبة للرئيس بوتين.
0: طيب، لكن هناك مفارقة، أوكرانيا تقول إنها تريد إنهاء الحرب، في الوقت نفسه تقوم بتوسيع هذه الضربات على روسيا، وموسكو من جانبها تصعد الضربات داخل أوكرانيا. لماذا هذا التصعيد في الوقت الذي يترافق فيه الحديث دائما عن أننا نريد الوصول إلى إنهاء هذه الحرب من كل الأطراف؟
1: نعم، يعني نحن الآن في السنة الخامسة من الحرب، ولا روسيا استطاعت تحقيق أهدافها، يعني احتلال منطقة دونباس وبالكامل، ويعني إبعاد أوكرانيا عن الاتحاد الأوروبي وإبعاد قوات الناتو عن حدود روسيا وغيره. يعني هذه الأهداف لم تتحقق، تحققت جزئيا باحتلال أوكرانيا، باحتلال روسيا لحوالي 10% من الأراضي، أو 20% عفوا، من الأراضي الأوكرانية. بالنسبة للأوكرانيين الهدف الأساسي هو تحرير الأرض، وهذا صعب جدا، والخسائر هائلة لدى الطرفين. روسيا تخسر يوميا 1000 إصابة بين قتيل وجريح، وكذلك أوكرانيا تخسر تقريبا نصف هذا العدد. لذلك الطرفان يعرفان أن يجب أن تتوقف الحرب، ولكن إذا توقفت الحرب الآن زيلينسكي خاسر وبوتين خاسر، لأنه ليس لدى أي واحد منهما أي شيء ليخبره لقاعدته أو للقيادة التي يترأسها أنه ماذا حققنا لكي نتوقف الآن. لذلك يعني الرئيس ترامب يضغط كثيرا على الطرفين لوقف الحرب، واليوم يعني لا أعرف إذا وصلت إلى وسائل الإعلام، يعني زيلينسكي صرح أنه حصل اتصال بينه وبين الرئيس ترامب، وأنهما سيلتقيان في نيويورك إلى يعني على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأن الأخبار جيدة، وأنه يريد وقف الحرب وغيره، وبوتين يصرح نفس الشيء. ولكن حتى الآن يعني خطة السلام الوحيدة المطروحة هي خطة الرئيس ترامب من 28 نقطة، يعني روسيا قبلت بجزء كبير منها، لأن ترامب يقول أنه يجب أن يحصل تنازل من قبل أوكرانيا لبعض الأراضي لروسيا، وفي المقابل أوكرانيا لم تقبل والأوروبيون لم يقبلوا، لأنه ليس لديهم ثقة بروسيا. يعني موضوعيا يعني إذا

0: تسألني موضوعيا، هل سنذهب إلى السلام؟ موضوعيا لا أرى مؤشرات سوى التصاريح التي تكررت وتكررت خلال أعوام.
1: من
0: هذا
1: بيروت
0: مع الأسف
1: الخبير
0: الجواب
1: العسكري
0: الوحيد الذي عندي في المرحلة الحاضرة.
1: والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو، أشكرك شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتجه الأنظار في ألمانيا إلى نتائج الانتخابات في برلين وميلكنبورغ وفورن بومرن في استحقاق يأتي بعد أسبوعين من الفوز الكبير لحزب البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا أنهالت. وتضع النتائج الجديدة حكومة المستشار فريدريتش ميرتس أمام اختبار سياسي جديد وسط تراجع شعبية حزبه وتصاعد الضغط على ائتلافه الحاكم.
1: بعد أسبوعين فقط من الزلزال الانتخابي في ساكسونيا أنهالت، حيث تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، تتجه الأمر اليوم إلى ميلكنبورغ فور بومرين في انتخابات لا تتعلق فقط بمستقبل حكومة الولاية، بل تحمل رسائل تتجاوز حدودها إلى برلين. المشهد في شرق ألمانيا بات أكثر تعقيدا بالنسبة للأحزاب التقليدية، ففي ميكلينبورغ وضع آخر استطلاع حزب البديل عند 38% مقابل 33% للاشتراكيين الديمقراطيين، بينما يواجه حزب المستشارة السابق الاتحاد الديمقراطي المسيحي خطر الحصول على نتيجة متدنية للغاية. لكن

0: تبدو قضايا الخدمات العامة والوظائف والهجرة والطاقة أكثر ارتصاقا بالتصويت السياسي، وهنا تكمن دلالة انتخابات ميكلينبورغ. تقدم البديل لا يعني بالضرورة وصوله إلى السلطة، فالأحزاب الأخرى ما تزال ترفض التحالف معه، ما يجعل الرقم الذي سيحصل عليه مهما بقدر أهمية قدرته على تشكيل الحكومة. أما بالنسبة لحكومة فريدريتش ميرتس فالمعادلة أكثر حساسية، فكل تقدم جديد للبديل يضغط على الاتحاد الديمقراطي المسيحي ويعيد طرح سؤال عن قدرة ميرتس على احتواء تراجع حزبه وعلى تمرير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها. أما عن مستقبل ميرتس فإن الانتخابات الإقليمية لا تسقط مستشارا بصورة آلية، لكن تراكم الخسائر يمكن أن يتحول إلى أزمة قيادة داخل حزبه. بالفعل تتحدث تقارير ألمانية عن تصاعد الضغوط الداخلية على ميرتس، فيما يؤكد هو أنه باق في منصبه وماض في تنفيذ برنامج حكومته.
1: تعليقا على الموضوع ينضم إلينا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي الأستاذ ناصر جبارة. أهلا ومرحبا بك سيد ناصر. سيد ناصر، نبدأ من النتيجة. البديل من أجل ألمانيا يتصدر بنحو 37% ويهبط حزب المستشار ميرتس إلى نحو 5.5% في أسوأ نتيجة منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. هل نحن أمام تصويت محلي أم رسالة سياسية مباشرة إلى حكومة برلين؟
2: الرسالة أكبر بكثير من هذه الولاية، لأنه نتائج هذه الانتخابات أصلا، هذا الحملة الانتخابية بشهادة جميع المرشحين الانتخابيين مساء اليوم شهدت كثيرا من الاستقطاب. استقطاب سياسي لم يكن على سياسة حكومة ميك فوبومان أو الولايات المحلية، وإنما على السياسة الاتحادية، أي سياسة الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس مع الاشتراكيين الديمقراطيين. ونتائج هذه الانتخابات سيكون لها أيضا تبعات على المستوى الاتحادي، على مستقبل الحكومة الألمانية، على مستقبل المستشار الألماني. ولهذا يمكن القول أن سواء تعلق الموضوع بانتخابات هذه الولاية اليوم، ولاية برلين أيضا انتخبت قبل أسبوعين، انتخبت ولاية شرقية ثانية هي ساكسونيا أنهالت، ولهذا الرسائل السياسية بالفعل لم تقتصر على حدود هاتين الولايتين وأيضا برلين، وإنما ستمتد تبعاتها أعتقد في الأسبوع المقبل أيضا إلى الحكومة الاتحادية، أي إلى حكومة المستشار في الاتحادية.
1: طيب، قبل أسبوعين حقق AfD اختراقا كبيرا في ساكسونيا أنهالت، اليوم يتقدم مجددا في ميكلينبورغ وفورنبومرن. السؤال، لماذا يتحول شرق ألمانيا تحديدا إلى مركز الثقل لهذا الحزب، وهل يمكن تفسير ذلك بملف الهجرة فقط؟
2: لا أبدا. بالفعل إحدى النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها اليوم في هذه الانتخابات، إنه انتخابات ميكلينبورغ-فوربومان اليوم عمقت الشرخ بين شرق ألمانيا وغربها. نحن نلاحظ أنه يعني اليوم بنسبة 37% في هذه الولاية، قبل أسبوعين بنسبة 34% في ساكسونيا أنهالت. حتى اليوم نتائج انتخابات برلين نلاحظ فرقا كبيرا بين الأحياء الشرقية والأحياء الغربية. هذه المدينة كانت قبل 3 عقود مدينتين، ونلاحظ اليوم أنه شعبية الحزب اليمين المتطرف البديل في الأحياء الشرقية كانت أعلى بكثير من شعبيته في الأحياء الغربية، ولهذا هذا الشرخ موجود. عما إذا كانت وتعمق اليوم، عما إذا كانت الهجرة هي السبب الوحيد وراء ذلك، لا، ابحث عن الاقتصاد. جميع الأسباب التي أدت إلى فوز هذا الحزب اليوم وقبل أسبوعين،
1: الاقتصاد، أسعار الطاقة، أسعار السكن،
2: اقتصادية.
1: نعم،
2: أسعار الطاقة بلا أدنى شك، أسعار السكن، ولكن قبل كل شيء المواطنين في الولايات الشرقية يشعرون أنهم مهملون من الأحزاب السياسية، وحزب البديل يقدم لهم
1: أيضا
2: خدمات
1: يعني
2: بديلة.
1: كان هناك اعتراضات على سياسة الحكومة بدعم أوكرانيا، هذا يقودنا للسؤال، هل الناخب الذي يتجه إلى AfD أصبح يصوت أساسا لقناعات أيديولوجية، أم أنه يريد معاقبة الحكومة على السياسات الاقتصادية؟ طبعا دعنا نشير إلى أن AfD هو اختصار حزب البديل.

0: بديل من أجل ألمانيا.
1: صحيح. هناك جو عام، مزاج عام في ألمانيا، سواء تعلق الموضوع بالولايات الشرقية والولايات الغربية، معادي لهذه الحرب في أوكرانيا. المواطن العام الألماني بشكل عام يريد أن تنتهي هذه الحرب، ولكن التبعات الاقتصادية على المواطنين في شرق ألمانيا كانت أكبر بكثير منها على المواطنين في غرب ألمانيا. نحن نعرف أن الاقتصادات في هذه الولايات الشرقية رغم مرور 3 عقود على إعادة توحيد الألمانيتين، ولكن هذه الاقتصادات هذه الولايات ما زالت ضعيفة. هناك هجرة مستمرة من الولايات الشرقية إلى الولايات الغربية، هناك مشكلة كبيرة اقتصادية بالدرجة الأولى. ولهذا أنا أعتقد أنه يعني المعارضة لهذه الحرب في جميع الولايات الألمانية، ولكن تحديدا في الشرق التبعات الاقتصادية كانت أكبر بكثير في الأعوام الماضية.
0: طيب، الأحزاب الألمانية لا تزال ترفض التحالف مع البديل من أجل ألمانيا فيما يعرف بالجدار النازي، لكن ماذا يحدث إذا أصبح هذا الحزب هو الأول في العديد من الولايات وبات يستحوذ على مناطق جديدة؟ هل يمكن الاستمرار في عزله سياسيا؟
1: أنا أعتقد أنه قبل كل شيء هذا الجدار العازل الذي يحظر على الأحزاب الديمقراطية الألمانية التحالف أو التعاون مع حزب البليد، هذا الجدار يهتز، حتى أنه بدأنا نسمع أصوات من أوساط المسيحيين الديمقراطيين المحافظين حزب ميرتس والاشتراكيين الديمقراطيين الذين يريدون إزالة هذا الحاجز، لأنه لا ينفع أن تعزل حزب بهذا الوزن، أن يحصل حزب على 44% في ولاية معينة واليوم على 37% في ولاية أخرى. أنا لا تستطيع أن سواء تعلق الموضوع، هناك قضيتان تطرحان في هذا الموضوع، هل نبقي على الجدار العازل وبالتالي لا نتحالف مع هذا الحزب، وهل نحظر هذا الحزب أو لا. هناك أيضا اقتراحات بحظر هذا الحزب. تصور أن تحظر حزب يحصل على 44% من الأصوات، أنت تعمق المشكلة أكثر وأكثر. ولهذا أنا أعتقد أنه مع الوقت هناك شكوك كبيرة في جدوى بقاء هذا الجدار، ولهذا أنه أعتقد مسألة وقت، متى إذا بقي هذا الحزب بهذه القوة متى ستتحالف الأحزاب.
0: وهنا السؤال يمكن عكس السؤال، يعني هل يمكن أن يستفيد الحزب من هذا العزل الممارس عليه بحيث يقول لناخبيه نحن نتقدم في صناديق الاقتراع وبقية الأحزاب تتكتل لمنعنا من الحكم، وبالتالي يحشد التعاطف الأكبر؟
1: من صالح الحزب، يعني طبعا هو يمكن أن يسوق هذه الرؤية بهذه الطريقة، أنه نحن لأننا نحصل على نتائج أكبر يتم محاصرتنا، لا تريد الأحزاب الأخرى التحالف معنا. ولكن من ناحية أخرى، إذا تم إسقاط هذا الحظر، الحزب سيستفيد بشكل أكبر. ليه؟ لأنه لو لم يكن هذا الجدار موجودا لا تمكن هذا الحزب اليوم من تشكيل حكومة في ميكلنبورغ فوربمان، ولا تمكن أيضا من تشكيل حكومة في ساكسونيا أنهالت، وبالتالي بات يسيطر على حكومة في ولايتين. وأعتقد أنه مسألة وقت متى يأتي دور الولايات الشرقية الأخرى، ولهذا أنه هو يستفيد أكثر من رفع الحظر.
0: طيب،
1: عن هذا الحظر.
0: سيد إجبارة، لنتحدث عن ميرتس الآن، فريدريتش ميرتس، بعد النتيجة القاسية لحزبه والضغوط التي سبق أن تعرض لها في انتخابات ساكسونيا أنهالت، هل المشكلة أصبحت في قيادة ميرتس شخصيا أم في الاتجاه الذي يسير فيه الاتحاد المسيحي بشكل عام؟
1: أنا يعني هذه ملاحظة ثانية على هذه الانتخابات، هي أن هذه الانتخابات هي انتخابات الشخصيات القوية، الشخصيات الكاريزماتية، سواء اليوم في برلين أو في ميكلنبورغ فوربمان، ولكن أيضا قبل أسبوعين في ساكسونيا ألهات. جميع هذه الشخصية الكاريزماتية ليست موجودة عند فريدريش ميرتس. ولكن الآن ماذا سيحدث مع فريدريش ميرتس؟ احنا قبل 10 أيام تقريبا توقعنا أن يستقيل، ولكن دائما السؤال كان من البديل عن فريدريش ميرتس. صحيح هناك بعض الأسماء المطروحة لتسلم رئاسة الحكومة الألمانية ورئاسة الحزب أيضا، ولكن هناك اليوم أيضا حصل شيء خارج عن العادة، تم الإعلان في 6 بتوقيت المحلي عن النتائج الأولية للانتخابات في 6 ودقيقتين ظهر فريدريش ميرتس أمام الكاميرات. لماذا تساءلنا؟ لماذا الخروج عن المألوف في تقديم النتائج الانتخابية؟ أعتقد أنه معظم المراقبين أجمعوا على أنه يركض إلى الأمام، وأنه يريد تثبيت بقاؤه في رئاسة الحزب وفي رئاسة الحكومة الألمانية. الأسبوع المقبل ستكون أمام فريدريش ميرتس مهمة كبيرة جدا، وهو الحفاظ على منصبه، لأن الذين يتربصون بمنصب فريدريش ميرتس كثر. هناك

0: اسمان معروفان في بافاريا وفي شمال الراين ويستفاليا، ولكن أنا أعتقد أنه الأسبوع القادم سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل فريدريش ميرتس. وهذه مشكلة فريدريش ميرتس، قد يكون رئيس الحكومة الألمانية في المحتوى جيد، لديه إصلاحات جيدة، لديه سياسة جيدة، ولكنه هو اعترف أيضا مؤخرا أنه لم يتمكن من إيصال رسائل الرأي العام. إذن هناك في مشكلة أنت عندك في التواصل بينك وبين الرأي العام، وهذه مشكلة كبيرة. أعتقد إذا استمر الوضع على حاله لا نستطيع طبعا نحن كمراقبين كصحفيين تنبؤ بمستقبل المستشار، ولكن موقف فريدريش ميرتس بعد هذه الهزيمة 5% اليوم في انتخابات ميكلين فوربومان، هذا أكبر حزب سياسي ألماني، هذه كارثة كما وصفها هو على حد ذاته، ولهذا أعتقد الأسبوع المقبل سيكون قاسيا على فريدريش ميرتس.
1: من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي الأستاذ ناصر جبارة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع 5 الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا

0: عين، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعوا. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتيريتي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وتمكين إجلاء المدنيين.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. لوحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. في المقابل حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران، فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون أي قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على أن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعما لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفا في الصراع. لكن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية، فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معا واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
2: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
1: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز

0: فضلا عن مليار برميل من النفط الخام،
1: في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحا رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب اليمن مع إعلان قوات الحكومة استعادة مواقع في محافظة تعز بالتزامن واستمرار القتال على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
3: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى المضيق تتصاعد محاولات السيطرة وتثبيت المواقع بين القوات الحكومية والحوثيين. في غرب تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة جبل نعمان ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمطلة على المضيق فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف، فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب، وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار إلى كهبوب والمرتفعات المحيطة بها باعتبارها واحدة من النقاط التي قد تحدد اتجاه المواجهات المقبلة في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147,000 شخص نزحوا إلى 8 محافظات منذ بداية سبتمبر.
2: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين إن منع وفد بلادها من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يرسل رسالة سلبية جدا للشعب الفلسطيني، وأضافت في لقاء خاص مع تيريتي عربي أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق، كما دعت العالم إلى النظر بجدية إلى ما يجري في فلسطين، لافتة إلى أن صمت العالم سيتكرر في دول أخرى وأن غزة لم تشهد تغييرا إيجابيا منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ.
4: مول اليوم إنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا ديموغرافيا اقتصاديا. واليوم هذا هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه

0: أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم.
1: أصيب 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن مواطنين 2 أصيبا برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، قبل إصابة طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع. هذا وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وصف بالعنيف استهدف شرق جباليا، فيما نفذ عمليات نزف لمباني سكنية في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة. أعلنت مؤسسات مجتمع مدني عاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رأفت المجدلاوي، قال إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
2: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
3: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
2: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحاً داخل مستشفى العودة، إذ إن نقص الديزل يتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء عن أقسام المستشفى، فيما تعد وحدات حديثي الولادة وغرف الولادة والعمليات الجراحية الأكثر تأثراً.
4: طبعا احنا في نقص شديد في السولار البنزين واللي هي تشغيل المولدات الكهربائيه، فهذا بيؤدي الى يكون في عنا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بيأثر على كل الاقسام. وفي عنا اقسام طبعا حساسه اللي هي اقسام الحضانه لحديثي الولاده، اقسام الولاده، العمليات بانواعها.
2: وفي مستشفيات تعمل أصلاً بإمكانات محدودة يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها، ف28 مستشفىً من أصل 35 دمرت كلياً أو جزئياً، فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
5: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
2: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة، فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تيرتا عربي.
1: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وقالت حماس في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى وما

0: مكانته واستفزازا لمشاعر شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت حماس أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات أسفله لن تنجح في تغيير هوية المكان أو طمس معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير واقعه وهويته من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو آلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. تمكنت القوات الروسية من السيطرة على شريط حدودي بعمق يراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات في منطقة سومي شرق أوكرانيا. وأفاد المتحدث باسم عمليات القوات المشتركة الأوكرانية بأن القوات الروسية حاولت مرارا توسيع هذا الشريط لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم إضافي ملحوظ بسبب التصدي الدفاعي وفق تعبيره. سياسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد الضغط الدولي لكسر الحصار على بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار في منشور على منصة إكس إلى عزمه مناقشة هذه الجهود مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع بأوكرانيا. قال مصدر مطلع في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لرفعها أسعار الديزل عالميا. ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن المصدر أن الطلبات صدرت بصورة متكررة في إطار حديث عن تأثير الهجمات على مصافي النفط الروسية في أسواق الطاقة العالمية. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام القادمة. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن 8 أشخاص بينهم أطفال قتلوا بهجوم روسي على العاصمة كييف.
1: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفات نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد، بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية

0: وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: في روسيا أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية وبدأ فرز الأصوات وسط توقعات بفوز الحزب الحاكم وترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة في ظل استمرار الحرب مع أوكرانيا. التفاصيل في التقرير التالي.
2: أغلقت في روسيا صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية وانطلقت عمليات فرز الأصوات، حيث شهد التصويت مشاركة لافتة بلغت أكثر من 55% في نسبة تجاوزت الدورات السابقة. ولم تمر أيام التصويت الثلاثة بمعزل عن أجواء الحرب المستمرة مع أوكرانيا، حيث شهد اليوم الأخير هجوماً مكثفاً استهدف العاصمة بأكثر من 400 مسيرة.
3: نحن في وضع قتالي والعملية العسكرية مستمرة، لكنها لا تمثل عائقاً أمام تنظيم الانتخابات، ومن المهم لنا أن نحصل على جواب إلى أي مدى يدعم الروسو مسار قيادتهم.
2: وتأتي النتائج الأولية لتؤكد التوقعات بهيمنة واضحة لحزب روسيا الموحد الحاكم في ظل غياب فعلي للمعارضة، فيما جاءت بقية المقاعد لتتوزع على الأحزاب الموالية للكرملين، ليكون التصويت واقعاً سياسياً قائماً أكثر من كونه محطة تنافسية، باعتباره دليلاً على التفاف الروس حول قيادتهم مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
4: نحن نختار النواب المسؤولين عن مصائرنا ولتحسين حياتنا إلى الأفضل.
5: أنا لم أشارك في الانتخابات، لا أرى معنى لهذا، لأن كل شيء سيبقى كما هو عليه.
2: وبعيداً عن الأرقام والمقاعد، يبدو أن اهتمام الشارع الروسي بدأ يتحول تدريجياً نحو مرحلة ما بعد الانتخابات، فمع تشكل ملامح المجلس التشريعي الجديد تتزايد التكهنات بشأن ما إذا كانت هذه الدورة البرلمانية ستشهد قرارات وتشريعات مرتبطة بتصعيد حربي جديد مع أوكرانيا. تغلق صناديق الاقتراع في روسيا وتنطلق عملية العد وسط شبه يقين بشأن الفائز وترقب حقيقي لما بعد الصندوق. كاتيا طعمت، تيريتي عربي، موسكو.
1: أفادت وسائل إعلام سورية بإصابة 4 أشخاص في حاصلة أولية جراء انفجارات متتالية في مستودع للذخيرة قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال الدفاع المدني في المحافظة إن استمرار الانفجارات في المنطقة يعوق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، ودعت محافظة حلب جميع السكان لعدم مغادرة المنازل وعدم التوجه إلى موقع الانفجارات، مؤكدة أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد، وأن الجهات المعنية تتابع الوضع ميدانياً وتتعامل مع أي طارئ. قتل 11 شخصاً وأصيب 30 آخرون إثر انهيار منجم للذهب شمال شرقي السودان، وأكد مسؤول حكومي استمرار عملية البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مصرع ما لا يقل عن 82 شخصاً الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غرب البلاد. وصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع بشمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال الإقليم وجنوبه. وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري، يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
6: من غرب الأبيض مروراً بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولاً إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
7: حالفي الكزم على أساس إنهم يحرروا بلد ده شبر من شرق البلاد شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
6: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
8: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
6: الله أكبر الله أكبر. وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
9: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تي تي عربي، أم درمان.
1: خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع باريس رفضا لقانون يوسع صلاحيات الشرطة الفرنسية في استخدام السلاح في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بعنصرية الأجهزة الأمنية واستهداف ذوي الأصول المهاجرة، ما عاد إلى الواجهة ملفات ضحايا الشرطة وأشعل غضبا واسعا ضد ما يعتبره حقوقيون قانون ترخيص القتل والإفلات من العقاب.
10: عنف وعنصرية الشرطة جدل قديم جديد يعود إلى الشوارع الفرنسية ويفجر موجة غضب وانتقادات لاذعة للحكومة في مسيرة وطنية حاشدة رفضا لقانون يمنح الشرطة شرعية مسبقة في إطلاق النار ويصفه المنتقدون بترخيص القتل. عشرات آلاف المشاركين من عائلات ضحايا العنف الشرطي وجمعيات حقوقية ونقابات وأحزاب يرفضون النص الذي يغذي بحسبهم تنامي العنصرية داخل الأجهزة الأمنية ويستحضرون أسماء أدمة ونائل وزياد وبونا وآخرين ضحايا عنف الشرطة ضد الأجانب.
11: عالجت آلاف القضايا في المحاكم وهناك عنصرية تكرس أن العرب والسود والأشخاص من الأقليات ليسوا مواطنين كاملين، وبذلك يصبح الاعتداء عليهم وضربهم وحتى إطلاق النار عليهم أمرا يمكن تبريره، وينتهي الأمر إلى اعتبار أنهم يستحقون ما تعرضوا له. لهذا نطلق اليوم إنذارا حقيقيا.
10: هذه المسيرة جزء من تحرك وطني شمل أكثر من 100 مدينة ومدعوم بعريضة تجاوزت 730 ألف توقيع رفضاً لتوسيع صلاحيات استخدام الشرطة للسلاح، ويؤكد المتظاهرون أن هذا القانون لا يحمي الأمن بل يعمق الشرخ بين الشرطة والمجتمع خاصة في أوساط المهاجرين.
12: هناك عنصرية ممنهجة داخل الشرطة والدولة ترفض الاعتراف بذلك، ومن خلال هذا الإصلاح سيستمر الأمر ويتم إنكار ما يحدث فعليا. فاليوم معظم الأشخاص الذين قتلوا خلال عمليات تفتيش مرورية هم من ذوي الأصول المغربية أو من أصحاب البشرة السوداء أو أشخاص يعيشون في الأحياء الشعبية.
10: وبينما تتصاعد الهتافات في باريس تحمل عائلات الضحايا قضاياها إلى الشارع في احتجاج يتجاوز حادثة بعينها ليضع علاقة الشرطة بالأحياء الشعبية تحت المجهر.
13: يتجاوز المشهد هنا حجم الحشود، فكل صورة واسم يهتف به يحمل اتهاما للشرطة الفرنسية بالتمييز والعنف، ومن هنا ينقل المتظاهرون قضايا الضحايا من أروقة المحاكم إلى الشارع في مواجهة قانون يخشون أن يوسع هامش استخدام السلاح دون مساءلة. نجيا بدر، تيريتي عربي، باريس.

نهاية النشرة تذكير بالعناوين. ترامب يلمح بخيارات حاسمة تجاه طهران، والجيش الإيراني يتوعد بهجمات دون قيود أو تمييز. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتيريتي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة، وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وتمكين إجلاء المدنيين. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. ونقف اليوم أمام تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أعرب فيها عن استعداد أنقرة لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة العربية السعودية في إطار اتفاق مكة، ونبحث في مآلات التصعيد الميداني في اليمن ومخاطر تمدده إقليميا، ونناقش دلالات تحذيرات واشنطن لمواطنيها في الشرق الأوسط، وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازته الأسبوعية بشكل مفاجئ في ظل أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، ونسأل ما طبيعة وحدود الدعم التركي المتوقع للرياض، وما مآلات العمليات العسكرية في اليمن، وكيف سيكون الرد السعودي على تصاعد استهداف الأعيان المدنية في المملكة، وهل باتت المنطقة أمام تصعيد أمريكي وشيك؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين

0: قد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
1: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
0: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية. لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة.
2: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسين التكين، وأرحب بضيفي من الرياضة الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي. والبداية معك دكتور حسين، نبدأ بتصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان الأخيرة. كانت المملكة العربية السعودية حاضرة، اتفاق مكة الدفاعي حاضر، وتعبير ربما هذه المرة أكثر صراحة عن استعداد تركيا لبحث احتياجات المملكة العربية السعودية الدفاعية. ما الرسائل التي أراد وزير الخارجية التركي إرسالها من خلال هذه التصريحات؟
3: بالطبع الدعم المقدم هنا له بعدان اثنان يجب أن نتحدث عنهما. البعد الأول هو البعد الدبلوماسي. البعد الدبلوماسي أساسا من قبل حلف مكة أيضا كان هنالك حالة من التقارب بين المملكة العربية السعودية وتركيا، ومنذ تلك الفترة هنالك تقارب دبلوماسي. وتركيا فإنها ترى في المصالح السعودية مصالح لها من حيث التقارب الدبلوماسي، وتعبر عن هذا في الصعيد الدولي وتضع موقفها. لكن حلف مكة الدفاعي هو له بعد عسكري أبعد من البعد الدبلوماسي المحض. البعد العسكري كيف؟ يقول وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان اليوم، نحن يمكننا أن نفي أو نسد الاحتياجات القائمة في المملكة العربية السعودية. ماذا يعني هذا؟ أنا في مواجهة الهجمات التي تواجهها السعودية من الحوثيين، فإنها تحتاج إلى منظومات دفاعية، تستخدم منظومات باتريوت، لكنها لا تكون كافية دائما. ما النقص الموجود في المخزون؟ يجب التفكير في هذا. وهنا طبعا أول ما يتبادر إلى ذهني هو بالطبع الدعم بالمسيرات والمسيرات المسلحة التركية. تركيا هنا من حيث النوعية التقنية ومن حيث الكم أيضا، تركيا لديها عدد كبير من المسيرات والمسيرات المسلحة ولديها قدرات كبيرة. وأنا أرى أن هذه أمور يمكن تبادل الخبرات والتشارك في هذا المجال، ويمكن أن يزيد من مساحة التشارك هذه.
2: سيد مبارك، كيف يمكن الحديث عن المشهد والحالة التي تعيشها المملكة العربية السعودية وربما هي غير مسبوقة في تاريخ المملكة؟ الاستهدافات، الوضع في مضيق هرمز، في مضيق باب المندب، استهداف خط شرق غرب، هذه الحالة التي ربما هي غير مسبوقة في المملكة، كيف يمكن الحديث عنها؟
4: مرحبا أخي محمد الزميل حسين. بداية يعني دعني أفصل في هذا الموضوع. السعودية واجهت أكبر وأعمق من هذه الأزمة كثير من الأزمات التي تمكنت السعودية من التصدي لها، لكن بواقعية هذه يعني مؤخرا أو في هذه الفترة يواجه الشرق الأوسط أحداث أشبه ما تكون بالزلزال حقيقة. ليس السعودية فقط، الشرق الأوسط بأكمله يواجه تغيير جيوسياسي كبير جدا. أحد مشاهد هذا التغيير حقيقة هو الحرب الأمريكية الإيرانية التي ألقت بظلال من الشكوك الخطيرة حول مستقبل الشرق الأوسط والتدخلات الإسرائيلية بين الفترة والأخرى في هذه الحرب. هذه التطورات جعلت الدول الكبرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية والأشقاء في جمهورية تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، يسارعون الخطى لإبرام اتفاقية مكة التاريخية في 7 أغسطس وهي الاتفاقية الغير مسبوقة أن تجري بين ثلاث دول إسلامية كبرى.

0: في المنطقة تتمتع هذه الدول بعلاقات دبلوماسية مع العالم الغربي ومع العالم الشرقي، وليست لديها أطماع توسعية ولا صراعات ولا نزاعات، وليست لا طائفية ولا مذهبية. القضية الثانية أستاذ محمد، السعودية اليوم بصفتها دولة مركز ودولة مسؤولة أيضا عن أمن واستقرار المنطقة والشرق الأوسط والأشقاء والشعوب والدول المحيطة بنا، بكل تأكيد أن خطواتها دائما خطوات مدروسة، وليس الصراع حقيقة بين السعودية والحوثي. الحوثي فصيل من الفصائل المشقة عن الدولة المركزية، هو منشق عن الدولة اليمنية، يتخادم في مصالحه كثيرا مع النظام الإيراني، تحديدا مع نظام الحرس الثوري في طهران، مثله مثل الحشد الشعبي والفصائل الأخرى في العراق أو حزب الله الإرهابي في لبنان. مما يعني أن إيران اليوم وهي تدرك أنها في النفس الأخير جراء الحرب الأمريكية بدأت تحرك أذرعها وأيديها في المنطقة، من ضمن هذه الأذرع هو الحوثي، ولذلك تمارس إيران ضغطا ثلاثيا على السعودية من خلال الهجمات التي أجراها نظام الحرس الثوري، وتحريك الميليشيات في الشمال من العراق والتي ضربت خط شرق غرب، والحوثي من الجنوب الذي يسعى للسيطرة على مضيق باب المندب ويرسل بعض الصواريخ التي تتصدى لها القوات الجوية الملكية السعودية. في ظل هذه الظروف المحتدمة، السعودية تقف بصلابة وبقوة وبوضوح عنوانها السعي لعدم تفجر الصراع والسعي لإطفاء المعركة وعدم السماح بفتح معركة موازية في جنوب الجزيرة العربية. ولدى السعودية العديد من الخيارات، من بين هذا الخيار بكل تأكيد هو التواصل مع الأشقاء في تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، والتي ألمح من خلالها معالي الوزير هاكان فيدان إلى جزء كبير من هذه التساعد عندما تحدث عما تحتاج السعودية تقنيا. بكل تأكيد هو لمس الحقيقة بكل تأكيد، وأعتقد أن المواقف السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة، أتفق مع الأستاذ حسين بكل تأكيد الوقفات السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة، لكن أنقرة وباكستان تؤكدان وتعلمان بأن الرياض قوية وصلبة وقادرة على احتواء الموقف في اليمن، وهي من سيقدر مسألة متى تستدعى اتفاقية مكة، نظرا لأن هذا السؤال دائما يتكرر. لكن في رأيي أن السعودية لا تزال ترى بأن الوضع في اليمن قيد السيطرة، وهو صراع يمني يمني بين فصيل منشق وبين حكومة يرأسها رئيس معترف به من المجتمع الدولي. وترى السعودية أن معالجة الملف اليمني يمر إما عبر الاحتواء السياسي والضغط حقيقة على كل الأطراف، أو عبر الدفاع المتقدم، وأعني بذلك هو الضربات الوقائية التي قد تنفذ على بعض المراكز الحوثية في المحافظات اليمنية، أو من خلال دعم الحكومة الشرعية اليمنية.
1: سنعود للحديث أستاذ مبارك للحديث معك عن هذه السيناريوهات في اليمن. أعود للدكتور حسين. دكتور حسين، مزيد من التقارب التركي السعودي وصولا إلى هذا التحالف، تحالف مكة، وصولا إلى دعم عسكري ربما سيكون في المرحلة القادمة وهذا محتمل، كيف سيؤثر على علاقات تركيا مع إيران برأيك؟
2: بالطبع ما بين تركيا وإيران كانت هنالك علاقة محتاطة، علاقة على حذر، الدولتان تجنبا الصراع في كثير مجالات لكن تناقضت وتشابكت مصالحهم في كثير من الأماكن، في سوريا مثلا وفي العراق أيضا الموقع مختلف، سواء بشأن تنظيم PKK وسواء بشأن الحشد الشعبي وغيره. سياسة تركيا في الشرق الأوسط هي سياسة واضحة، تركيا تريد الآتي في الشرق الأوسط وفي الجغرافيا العربية والجغرافيا الفارسية والجغرافيا التركية، الدول المركزية أن تكون هي ذات السيادة وتكون لديها حقوق السيادة على كل أرضها، والابتعاد عن جدول أعمال القوى الوكيلة وملف الإرهاب. وهذا بالطبع منظور ورؤية تتقاسمهما تركيا والمملكة العربية السعودية، كما أن تركيا والمملكة العربية السعودية موقفهم اليوم هو الدفاع عن دولة ذات سيادة موحدة في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، فكذلك في اليمن. أخي العزيز ذكر قبل قليل بشكل واضح مشكلة ولب الصراع.

0: راعي في اليمن
1: الصراع
0: هي في أساسها حرب داخلية، وهذه حريق تنتشر وتتوسع. الحريق بدأت في اليمن، مقتل علي عبد الله صالح، هذه كانت نقطة. الوضع كان متأزما في اليمن، مئات الآلاف هجروا من ديارهم، واليوم بات الأمر يهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول الخليج، وتهديد أمن الخليج يعني تهديد أمن المنطقة والتجارة العالمية بأسرها. وتركيا من البداية فإن موقفها من أن تشكل في اليمن حالة مستقرة لا تشكل تهديدا على الجوار، لكن بالطبع تركيا دولة بعيدة عن اليمن، والمملكة العربية السعودية هي دولة مجاورة لليمن، وبالطبع بدرجة أولى فإن المملكة العربية السعودية تتأثر بدرجة أولى. وكما أننا في الحرب الداخلية في سوريا وفي الهجمات الإرهابية في سوريا تأثرنا بشكل قريب، سواء داعش أو PKK أو YPG، كما شهدنا مشكلة، فاليوم المملكة العربية السعودية تتأثر سلبا وتتكبد ثمنا نتيجة للصراع الذي في اليمن. ومن ثم فالدولتان هنا كما موقفهما في سوريا، فكذلك أنا واثق بأن الموقف نفسه سيكون واضحا في اليمن، وسيكون موقف تركيا هو دعم المنظور المملكة العربية السعودية. وهنا رسالة تطلق إلى إيران أيضا، إيران دولة بعيدة عن اليمن، وإذا كان من تهديد يشكى على المملكة العربية السعودية، فالمسؤول هنا الطرف الذي سيسأل هنا لن يكون إيران. إيران لتفكر في مصالحها القومية، تركيزها على سياساتها الداخلية سيكون أفضل من سيكون عليها أن تتخلى عن استخدام عناصر في العراق أو في لبنان، لأن إيران تؤثر سلبا على علاقاتها هي مع المملكة العربية السعودية، وهذا مشهد ليس إيجابيا لها. نأمل أن شعوب هذه المنطقة السعودية، إيران، تركيا ومصر، كثير من الدول أن يصلوا إلى مفهوم مشترك، وحينئذ فإن دوامة الإرهاب هذه ستنتهي والحروب الداخلية ستنتهي.
2: أستاذ مبارك، بتقديرك ما هي السيناريوهات التي تنتظر العمليات العسكرية في اليمن؟ وما الرد السعودي ربما المرتقب على تصاعد الهجمات الحوثية على أهداف مدنية خاصة في المملكة؟
3: أستاذ محمد، دعني فقط أعود قليلا لما انتهى إليه أستاذ حسين. بالفعل يعني التعامل أو التعاون السعودي التركي أسفر حقيقة في أزمات كثيرة عن انفراج وحل. تحدث الزميل حسين عن الملف السوري، بكل تأكيد كان نجاح قوي جدا، وهو قائم على قطع اليد الإيرانية في سوريا، وذلك تعافت سوريا وعادت سوريا للسوريين، وهذا بتعاون سعودي سوري تركي واضح. القضية الثانية، كان هناك تعاون سعودي تركي مع الأفغان، واجتمعوا في مكة المكرمة، كان هناك جهود دبلوماسية سعودية تركية واضحة جدا. أيضا هناك تعاون سعودي تركي حيال الأكراد ومعالجة القضية الكردية طبقا لمصالح أمن المنطقة وأمن الأشقاء في تركيا. في اعتقادي أنه كلما تعاونت الدول المفيدة أو الدول المتعافية أو الدول القوية في المنطقة، كلما كانت عوامل النجاح أكثر وأسرع تحقيقا. سؤالك أستاذ محمد حول الرد المتوقع السعودي حيال اليمن، يبدو لي أن السعودية حتى الآن تستخدم استراتيجية الاحتواء الشجاع أو الاحتواء القادر على الرد، من خلال استراتيجية الرد بالرد الأعنف، والدليل هو الغارات التي تشن مؤخرا على مواقع التمرد الحوثي ومخازن السلاح ومقرات الحوثي في بعض المحافظات أو المدن التي ليست ذات كثافة بشرية. بمعنى أن السعودية اليوم تعلم بأن أقليم أزال الذي يحتوي صنعاء هو ذات خزان بشري هائل، لذلك تكون الضربات التي ينفذها التحالف العربي مع القوات المسلحة اليمنية منتقاة في المناطق البعيدة أو المخازن ذات التأثير الاستراتيجي على الحوثي. بمعنى أن الدفاع المتقدم، وهي الاستراتيجية الثالثة، الدفاع قلنا الخيار الأول الاحتواء الشجاع، ومن ثم الدفاع الاستراتيجي المتقدم من خلال هذه تنفيذ هذه الضربات الموجعة، والثالث بكل تأكيد الاتفاقيات والمعاهدات التي ربما تعمد السعودية إلى تنفيذها، وأعتقد أنها تبقى خيارا آخر يعني لم تفعله السعودية حتى الآن، والدليل على ذلك هي اتفاقية مكة التي ترى السعودية بأن اتفاقية مكة أكبر بكثير من لأنها تعالج قضية الأزمات والتوازنات في المنطقة، ليست ضد الكيان الإسرائيلي ولا ضد الكيان الصفوي بقدر ما أنها هي لردع الاعتداء عن المنطقة والتوسعات في المنطقة. السعودية حتى الآن لا تزال ترى من خلال تقويتها للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح الجو للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح المسيرات للقوات المسلحة اليمنية وإعادة توحيد القوات اليمنية التي كانت تتوزع، جعلها تحت علم واحد وخلف رئيس واحد وفي جيش واحد، أعتقد أن هذا مجهود كبير جدا. أيضا هناك عامل مهم جدا وهو طرد التدخلات الإقليمية في الملف اليمني بعدما ضربت الباخرتين الإماراتيتين في المكلا وهي التي مكنت من إعادة توحيد الموقف اليمني. كل ذلك حقيقة يدعوني إلى أن أتفائل بأن الموقف اليمني اليوم هو قيد النظر، قيد التحكم، لكن السعودية بالفعل تعتبر أي شبر من أراضيها هو خط أحمر، وليس فقط الكعبة المشرفة أو منابع الطاقة، كل شبر من السعودية هو خط أحمر. لكن أيضا السعودية هي ترى لليمن ككل لا يتجزأ ولا تريد بالفعل تفجير المعركة، لكن عندما تصل الأمور إلى مرحلة الخطر بكل تأكيد أن القوات المسلحة السعودية قادرة حقيقة على تعديل الموازين القوى وترجيح كفة القوات المسلحة اليمنية في اللحظات التي يتطلب ذلك التدخل.
2: دكتور حسين، كيف يمكن أن نفهم المقاربة التركية بشأن الحالة الحوثية في اليمن، لا سيما التحرك العسكري الأخير في سياقه الإقليمي؟
0: تركيا في من بين كل الدول التي في الشرق الأوسط، تركيا هي الدولة خارج كل القوى، هي ضد كل القوى الانفصالية في المنطقة، تركيا ضد كل نوع من هذا، موقفها كان من الواي بي جي في سوريا أيضا كذلك، وكذلك موقف تركيا من الدروس السويداء كذلك كان، وكذلك في الحوثيين وفي ليبيا أيضا تركيا موقفها أنها لا تريد انقسامات في الشرق الأوسط. تركيا تريد أن يعيش شعوب المنطقة في رفاه في دولهم وأن يجروا تجارة فيما بينهم ويشكلوا عامل قوة يبعث الأمن. ومن هذا المنظور فإن التقارب السعودي التركي الباكستاني مهم جدا، لأن الأطراف الكبيرة عندما تمسك بزمام الأمور فإن هذا يعني استراتيجية النهوض الإقليمي، أي دون اللجوء إلى الخارج أن تشكل قوى المنطقة الكبيرة هي المنظومة الآمنة والأمنية في المنطقة. وفي ليبيا تم التقدم بخطوات إلى هذا الهدف، وفي سوريا قطعت خطوات كبيرة، ونأمل أن يتحقق هذا في اليمن لصالح اليمنيين قبل كل شيء، لأنهم أكثر من عادوا من الصراع في اليمن، وبعد هذا طبعا أن لأجل أمن كل جوار اليمن وجيران اليمن ولأجل أمن المنطقة أن تكون دولة مركزية في اليمن، هذا مهم، وموقف تركيا هكذا.
2: أستاذ مبارك، في ظل ما يجري في اليمن والمنطقة عموما، تبعت حضرتك طبعا تحذيرات واشنطن لرعاياها في المنطقة، أيضا عودة الرئيس ترامب من إجازته بشكل مفاجئ، هناك أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، بتقديرك هل نحن أمام تصعيد أمريكي وشيك وعمليات عسكرية ربما جديدة وكبيرة في المنطقة؟
3: سؤال منطقي أستاذ محمد، لكن إن سمحت بسرور. لي فقط كنت قد سألت الزميل قبل قليل عن قضية علاقات تركيا مع إيران في حال أنه وصل إلى نزاع وتدخل تركي، سؤال منطقي جدا، دعني فقط أعلق عليه. تركيا بصفتها دولة مسؤولة في حلف الناتو، دولة مسؤولة في المنطقة، بكل تأكيد لديها مصالح كبيرة جدا ومتعاظمة مع المملكة العربية السعودية ومع المجتمع الدولي المحب للسلام للرخاء لتبادل المنافع للازدهار للمصانع، بمعنى أن تركيا بالفعل ستقيس مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والدينية مع المملكة العربية السعودية ومع الدول العربية أكبر بكثير منها مع هذا النظام. أنا لا أناقش الدولة الإيرانية كدولة، الشعب الإيراني شقيق له الحق وله ما لدول الخليج، لكن النظام الحاكم في طهران ونظام الحرس الثوري الذي يختطف الشعب الإيراني ويختطف مصالحه بكل تأكيد أنه سيجد نفسه على قارعة الطريق دون أي حليف، ولذلك بكل تأكيد أن الأشقاء في جمهورية تركيا بقيادة الرئيس أردوغان يقدرون الموقف ويقدرون بكل تأكيد المصالح التركية، ولذلك لن يتوقفوا كثيرا أمام ما يربطهم مع هذا النظام إذا كان

0: هذا النظام قد رفض أن يمد يده للمجتمع الدولي ويواصل حقيقة اختطاف الشعب الإيراني عن مصالحه، ويواصل أيضا ضرب المنابع وضرب مكة المكرمة. لذلك بالفعل أجد أن تركيا لن تجد لن تقف في موقف الحرج.
1: باختصار شديد أستاذ مبارك لو سمحت، بقي معنا دقيقتين، باختصار شديد ما السيناريوهات التي تنتظر المنطقة؟
0: بالضبط، يبدو لي من تصريحات الرئيس الأمريكي أن هناك ربما عملا عسكريا محدود في المنطقة، أرجح يعني كمراقب ربما يكون ضد الحوثي أو إيران أو الميليشيات الأخرى أيضا في جنوب العراق، مع أني أرجح بالفعل أن قطع اليد الإيرانية من اليمن ستكون ذات أولوية كبرى لدى المملكة العربية السعودية، مما سيجعل إيران بالفعل في حالة حصار حقيقي، وهو العمل لصالح إنقاذ الشعب اليمني وإعطائه كامل حقوقه من خلال تطهيره من الإرهاب ومن الرجس ومن الانشقاق الحوثي.
1: أختم معك في دقيقة دكتور حسين، ما السيناريوهات التي تنتظر المنطقة في ظل التحذيرات والتهديدات الأمريكية؟
2: الأول سيناريو العناصر المخربة وأطراف المخربة، قد تكون إسرائيل أو إيران أو عناصر تابعة لإيران، هذه عناصر. نرى موقف إسرائيل الذي يسعى إلى إفساد السلام، ومن جانب آخر فإننا نرى موقف تركيا والسعودية اللذان يريدان أمنا وسلاما في المنطقة. نأمل أن هذا السيناريو الإيجابي هو الذي سينتصر وسيكون النهاية في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسين التكين، ومن الرياض أشكر ضيفي الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي، وأيضا في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

الحرس الثوري يعلن تدمير مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز، وترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران مع استمرار التصعيد. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتيريتي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وتمكين إجلاء المدنيين.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفادت وكالة فارس الإيرانية أن الحرس الثوري أعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي، وإنها دمرت بنيران منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في أجواء مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن هذا طراز من الطائرة المسيرة الأمريكية أخرج من الخدمة منذ عدة سنوات لدى القوات البحرية والجوية للجيش الأمريكي، وحلت طائرات MQ-9 محله. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارة حاسمة تجاه إيران غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. في المقابل حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون أي قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على أن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعماً لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفاً في الصراع. لكن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية، فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معاً واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
2: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
1: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن

0: أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية، تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز، فضلاً عن مليار برميل من النفط الخام، في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحاً رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن، زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في القوات الحكومية اليمنية منصور بن عبد الله ثوابة إن مأرب كانت في السابق في موقف الدفاع، لكنها اليوم تهاجم الحوثيين وعينها على صنعاء، مضيفا أن قواته بمختلف الجبهات في اليمن تعمل من خلال غرفة قيادة واحدة.
2: مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، مأرب الأمس كانت تدافع، مأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء بإذن الله تعالى. حدثت قبل 4 أو 5 أيام هجوم من قبل الحوثي ولقنوهم أبطالنا، درسا لا ينسى بين أسير وقتيل وجريح، حتى أسراهم كانوا بيننا وبين الخطوط الأمامية، حاولنا أن من باب الإنسانية أن نأخذهم لغرض الإسعاف، منعونا بالقناص حقهم.
1: أعلنت القوات الحكومية باليمن أنها دمرت 5 مركبات عسكرية للحوثيين قرب مضيق باب المندب جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها. وأوضح المركز الإعلامي في صفحته على منصة فيسبوك أن إحدى المركبات المستهدفة كانت تابعة لقيادي حوثي لم يذكر اسمه، وأخرى تحمل سلاحا عيار 23، ونشر تسجيلا مصورا قال إنه يوثق لحظة استهداف المركبات ولم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين. وتتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب اليمن، مع إعلان قوات الحكومة استعادة مواقع في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار القتال على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
3: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى المضيق تتصاعد محاولات السيطرة وتثبيت المواقع بين القوات الحكومية والحوثيين. في غرب تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة جبل نعمان ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة، وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمطلة على المضيق، فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف، فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز، والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب. وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار إلى كهبوب والمرتفعات المحيطة بها باعتبارها واحدة من النقاط التي قد تحدد اتجاه المواجهات المقبلة في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر

0: من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147,000 شخص نزحوا إلى 8 محافظات منذ بداية سبتمبر.
1: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين إن منع وفد بلادها من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يرسل رسالة سلبية جداً للشعب الفلسطيني، وأضافت في لقاء خاص مع تيريتي عربي أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق، كما دعت العالم إلى النظر بجدية إلى ما يجري في فلسطين، لافتة إلى أن صمت العالم سيتكرر في دول أخرى وأن غزة لم تشهد تغييرا إيجابيا منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ.
2: إنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا، ديموغرافيا، اقتصاديا. واليوم هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم.
1: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وقالت حماس في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته، واستفزازا لمشاعر شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت حماس أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات لن تنجح في تغيير هوية المكان أو طمس معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير واقعه وهويته من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو آلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. أصيب 10 فلسطينيين بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس ومخيم البريج جنوب قطاع غزة، كما أصيب طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع. هذا وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وصف بالعنيف استهدف شرق جباليا، فيما نفذ عمليات نسف لمبان سكنية في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية الانهيار. وقال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة. أعلنت مؤسسات مجتمع مدني عاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

0: يا رأفة المجدلاوي، قال إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
1: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
2: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء، وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
1: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحاً داخل مستشفى العودة، إذ إن نقص الديزل يتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء عن أقسام المستشفى، فيما تعد وحدات حديثي الولادة وغرف الولادة والعمليات الجراحية الأكثر تأثراً.
3: طبعا احنا في نقص شديد في السولار البنزين، واللي هي تشغيل المولدات الكهربائيه، فهذا بيؤدي الى يكون في عنا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بيأثر على كل الاقسام. وفي عنا اقسام طبعا حساسه اللي هي اقسام الحضانه لحديثي الولاده، اقسام الولاده، العمليات بانواعها.
1: وفي مستشفيات تعمل أصلاً بإمكانات محدودة، يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها. ف28 مستشفىً من أصل 35 دمرت كلياً أو جزئياً، فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
4: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
1: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة، فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تيرتا عربي.
0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارتين استهدفتا بلدة كفر تبنيت في قضاء النبضية ومنطقة وادي بلدة زبقين في قضاء صور، كما استهدف القصف المدفعي وفق مصادر محلية بلدتي زوطر الشرقية والنبضية الفوقى، إضافة إلى مرتفعات علي الطاهر، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا عند بلدة المنصوري بالتزامن مع تواصل أعمال التجريف التي تنفذها الجرافات الإسرائيلية في البنى التحتية للبلدة الواقعة في قضاء صور جنوبي لبنان. تمكنت القوات الروسية من السيطرة على شريط حدودي بعمق يراوح بين 2 و4 كيلومترات في منطقة سومي شرق أوكرانيا، وأفاد المتحدث باسم عمليات القوات المشتركة الأوكرانية بأن القوات الروسية حاولت مراراً توسيع هذا الشريط لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم إضافي ملحوظ بسبب التصدي الدفاعي وفق تعبيره. أصيب 14 شخصاً في حصيلة أولية جراء غارات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية. وقالت السلطات في خيرسون إن 7 أشخاص أصيبوا وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية جراء هجمات روسية، كما أصيب 5 أشخاص جراء هجوم روسي استهدف مدينة زاباروجيا. وفي العاصمة كييف أعلنت السلطات اندلاع 3 حرائق في منطقة كييف جراء هجوم بطائرات مسيرة، وفي منطقة أوديسا سجلت حرائق جراء هجمات روسية، فيما أصيب شخص بهجوم روسي على منطقة كيروفورهارد، وأصيب شخص آخر بهجوم استهدف منطقتين في إقليم نيبرو بيتروفيسك. سياسيا قال وزير الخارجية.

0: الأوكرانية أندري سيبيها إن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد الضغط الدولي لكسر الحصار على بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار في منشور على منصة إكس إلى عزمه مناقشة هذه الجهود مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع بأوكرانيا. قال مصدر مطلع في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لرفعها أسعار الديزل عالميا. ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن المصدر أن الطلبات صدرت بصورة متكررة في إطار حديث عن تأثير الهجمات على مصافي النفط الروسية في أسواق الطاقة العالمية. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام القادمة. أظهرت نتائج أولية تصدر حزب روسيا الموحدة الانتخابات التشريعية الروسية بعد فرز نحو 71% من الأصوات. وأظهرت النتائج التي أوردتها وسائل إعلام روسية حصول الحزب على 57.5% من الأصوات مقابل 14% للحزب الشيوعي و 8.7% للحزب الليبرالي الديمقراطي. وشملت الانتخابات وفق النتائج الأولية مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا.
1: أغلقت في روسيا صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية وانطلقت عمليات فرز الأصوات، حيث شهد التصويت مشاركة لافتة بلغت أكثر من 55% في نسبة تجاوزت الدورات السابقة. ولم تمر أيام التصويت الثلاثة بمعزل عن أجواء الحرب المستمرة مع أوكرانيا، حيث شهد اليوم الأخير هجوماً مكثفاً استهدف العاصمة بأكثر من 400 مسيرة.
2: نحن في وضع قتالي والعملية العسكرية مستمرة، لكنها لا تمثل عائقاً أمام تنظيم الانتخابات، ومن المهم لنا أن نحصل على جواب إلى أي مدى يدعم الروسو مسار قيادتهم.
1: وتأتي النتائج الأولية لتؤكد التوقعات بهيمنة واضحة لحزب روسيا الموحد الحاكم في ظل غياب فعلي للمعارضة، فيما جاءت بقية المقاعد لتتوزع على الأحزاب الموالية للكرملين، ليكون التصويت واقعاً سياسياً قائماً أكثر من كونه محطة تنافسية، باعتباره دليلاً على التفاف الروس حول قيادتهم مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
3: نحن نختار النواب المسؤولين عن مصائرنا ولتحسين حياتنا إلى الأفضل.
4: أنا لم أشارك في الانتخابات، لا أرى معناً لهذا، لأن كل شيء سيبقى كما هو عليه.
1: وبعيداً عن الأرقام والمقاعد، يبدو أن اهتمام الشارع الروسي بدأ يتحول تدريجياً نحو مرحلة ما بعد الانتخابات، فمع تشكل ملامح المجلس التشريعي الجديد تتزايد التكهنات بشأن ما إذا كانت هذه الدورة البرلمانية ستشهد قرارات وتشريعات مرتبطة بتصعيد حربي جديد مع أوكرانيا.
5: تغلق صناديق الاقتراع في روسيا وتنطلق عملية العد وسط شبه يقين بشأن الفائز وترقب حقيقي لما بعد الصندوق. كاتيا طعمت، تي عربي، موسكو.
0: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان في استقباله أمام مقر إقامته عدد من أفراد الجالية التركية والمسلمة والمسؤولين.
6: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. الآن الرئيس التركي يعبر هذا الشارع لقاء الجالية التركية التي وصلت هنا وكانت في انتظاره أمام مقر البيت التركي في مدينة نيويورك. سيشارك الرئيس خلال هذه الزيارة في أعمال الجمعية العامة في نسختها 81، إلى جانب ذلك أيضا سيشارك في اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة حول المناخ. ثم بعد ذلك سيكون هناك العديد من اللقاءات التي سيعقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رجال الأعمال الأتراك ومن الجانب التركي ومن الجانب الأمريكي، إلى جانب اللقاءات التي سيعقدها كذلك على هامش هذه الزيارة مع الجالية التركية وكذلك المسلمة هنا في مدينة نيويورك. من المتوقع أن يبحث الرئيس التركي العديد من قضايا العالم، في مقدمتها القضية الفلسطينية، الوضع في قطاع غزة، وضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفلسطين وسوريا ولبنان. هذه أبرز الموضوعات التي سيبحثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. أيمن جاد، ترتي عربي، نيويورك.
0: أفادت وسائل إعلام سورية بإصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء انفجارات متتالية في مستودع للذخيرة قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال الدفاع المدني في المحافظة إن استمرار الانفجارات في المنطقة يعوق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، ودعت محافظة حلب جميع السكان لعدم مغادرة المنازل وعدم التوجه إلى موقع الانفجارات، مؤكدة أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد وأن الجهات المعنية تتابع الوضع ميدانيا وتتعامل مع أي طارئ. قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون إثر انهيار منجم للذهب شمال شرقي السودان. وأكد مسؤول حكومي استمرار عملية البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، تجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مسرع ما لا يقل عن 82 شخصا الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غرب البلاد. خرج 10,000 المتظاهرين إلى شوارع باريس رفضا لقانون يوسع صلاحية الشرطة الفرنسية في استخدام السلاح في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بعنصرية الأجهزة الأمنية واستهداف ذوي الأصول المهاجرة، ما أعاد إلى الواجهة ملفات ضحايا الشرطة وأشعل غضبا واسعا ضد ما يعتبره حقوقيون قانون ترخيص القتل والإفلات من العقاب.
7: عنف وعنصرية الشرطة جدل قديم جديد يعود إلى الشوارع الفرنسية ويفجر موجة غضب وانتقادات لاذعة للحكومة في مسيرة وطنية حاشدة رفضا لقانون يمنح الشرطة شرعية مسبقة في إطلاق النار ويصفه المنتقدون بترخيص القتل. عشرات آلاف المشاركين من عائلات ضحايا العنف الشرطي وجمعيات حقوقية ونقابات وأحزاب يرفضون النص الذي يغذي بحسبهم تنامي العنصرية داخل الأجهزة الأمنية ويستحضرون أسماء أدم ونائل وزياد وبونا وآخرين ضحايا عنف الشرطة ضد الأجانب.
8: عالجت آلاف القضايا في المحاكم وهناك عنصرية تكرس أن العرب والسود والأشخاص من الأقليات ليسوا مواطنين كاملين، وبذلك يصبح الاعتداء عليهم وضربهم وحتى إطلاق النار عليهم أمرا يمكن تبريره، وينتهي الأمر إلى اعتبار أنهم يستحقون ما تعرضوا له. لهذا نطلق اليوم إنذارا حقيقيا.
7: هذه المسيرة جزء من تحرك وطني شمل أكثر من 100 مدينة ومدعوم بعريضة تجاوزت 730,000 توقيع رفضا لتوسيع صلاحيات استخدام الشرطة للسلاح، ويؤكد المتظاهرون أن هذا القانون لا يحمي الأمن بل يعمق الشرخ بين الشرطة والمجتمع خاصة في أوساط المهاجرين.
9: هناك عنصرية ممنهجة داخل الشرطة والدولة ترفض الاعتراف بذلك، ومن خلال هذا الإصلاح سيستمر الأمر ويتم إنكار ما يحدث فعليا. فاليوم معظم الأشخاص الذين قتلوا خلال عمليات تفتيش مرورية هم من ذوي الأصول المغربية أو من أصحاب البشرة السوداء أو أشخاص يعيشون في الأحياء الشعبية.
7: وبينما تتصاعد الهتافات في باريس تحمل عائلات الضحايا قضاياها إلى الشارع في احتجاج يتجاوز حادثة بعينها ليضع علاقة الشرطة بالأحياء الشعبية تحت المجهر.
10: يتجاوز المشهد هنا حجم الحشود، فكل صورة واسم يهتف به يحمل اتهاما للشرطة الفرنسية بالتمييز والعنف، ومن هنا ينقل المتظاهرون قضايا الضحايا من أروقة المحاكم إلى الشارع في مواجهة قانون يخشون أن يوسع هامش استخدام السلاح دون مساءلة. نجية بدر، تيريتي عربي، باريس.
0: نهاية النشر، تذكير بالعناوين. الحرس الثوري يعلن تدمير مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز، وترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران مع استمرار التصعيد. وزيرة الخارجية الفلسطينية لتيريتي عربي تؤكد أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة، وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق. الروس يسيطرون على شريط حدودي في مدينة سومي، ووزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار عن بلاده وتمكين إجلاء المدنيين. في أمان الله.
11: خلف كل رقم قصة،
12: وخلف كل قرار تأثير.
11: أسواق تتحرك،
12: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
11: من الأسواق إلى الطاقة،
12: ومن المال إلى التكنولوجيا،
11: ومن القرار الاقتصادي
12: إلى تفاصيل حياتنا.
11: نقرأ ما يحدث،
12: ونفهم لماذا يحدث،
11: ونكشف إلى أين يتجه،
12: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
11: إنه واقعنا
12: ومستقبلنا.
11: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص والمقابلة الخاصة مع رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بيرم ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أزمان للحديث حول صفحة من صفحات التاريخ المطوية حول مدينة إزمير والحريق الكبير الذي لحق بهذه المدينة في عام 1922. لمعرفة التفاصيل أرحب بضيفي الدكتور نصر الله أزمان. مرحبا بكم معنا دكتور نصر الله.
1: مرحبا.
0: في البداية منذ دخول القوات اليونانية إلى إزمير وصولا إلى هذا الحريق الكبير، ما الذي حدث في المدينة؟
1: İzmir tarihinin eski dönemlerinden itibaren
2: İzmir merkezun hafaza ala mizatin kaunahu merkeza jadbin mundu aqdami al-usur fi tarihihi wa hatta yawmina hadha wa ala wajhi al-khusus li ahamiyatihi al-istiratijiyya wa kaunahu madinatan sahiliyya wa wuqu'ahu ala turuq at-tijara wa tanawwu' sukanihi ja'alahu hadafan lil-quwwa al-kubra fi kulli fatratin min fatarat at-tarikh. Nara hadha fi bidayat al-qarn at-19 haythu nashhadu anna ad-dawla al-ajnabiyya kana laha atma'un fi إزمير ضد الدولة العثمانية وأنهم اتبعوا سياسة لتعزيز نفوذهم في إزمير، بل إننا نرى في العمليات التي سبقت الحرب العالمية الأولى وخلالها أن دول الحلفاء عقدت بعض الاتفاقيات فيما بينها بشأن مستقبل إزمير. نرى أن إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا قد توصلت إلى توافق فيما بينها بشأن تقاسم مدينة مهمة مثل إزمير، وفي هذا السياق اتفقوا أيضا على إعطاء إزمير للإيطاليين. والواقع أنه مع انسحاب روسيا من الحرب في نهاية المطاف مع ثورة أكتوبر عام 1917 ظهرت مسألة تحديث اتفاقية التحالف على جدول الأعمال، وفي هذا السياق أعطيت إزمير بالفعل لليونان بدلا من إيطاليا بضغط من إنجلترا. وفي 30 من أكتوبر عام 1918 تم توقيع هدنة موندروس، واضطرت الدولة العثمانية للقبول بخروجها مهزومة من الحرب العالمية الأولى. تاريخ 30 من أكتوبر عام 1918 هو حقا نقطة تحول بالنسبة للدولة العثمانية، فالدولة العثمانية التي حاربت على جبهات عديدة في الحرب العالمية الأولى وخاضت صراعات كبيرة وتكبدت خسائر فادحة لم تصل في الواقع إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 من أكتوبر عام 1918. على العكس من ذلك دخلت في عملية أثقل وأكثر صعوبة في ظروف الحرب، فبينما كان عام 1918 نقطة تحول من حيث نهاية الحرب العالمية الأولى لجميع الأطراف الأخرى، فإن هذا الوضع في الواقع كان يتطلب بعدا مختلفا للحرب بالنسبة للأتراك اعتبارا

0: نضال مثل زنجلداغ وقونيا وأنطاليا واتشو كورفا وعنتاب ومرعش وأورفا. في الواقع هذه الاحتلالات تتعارض جزئيا مع هدنة موندروس، لكن دول الحلفاء تتذرع بالمادة السابعة من الهدنة، وهي المادة التي تنص كما تعلمون على أن لدول الحلفاء الحق في احتلال المناطق التي من شأنها تهديد أمنهم، وهذا يعني في الواقع أنه يجعل كل ذرة من الجغرافيا الأناضولية منطقة احتلال محتملة. الإيطاليون الذين فقدوا إزمير ينزلون جنودا حول أنطاليا وقونيا، ويتحرك اليونانيون في الواقع لاحتلال إزمير بدعم من إنجلترا مع هذه الاتفاقية. هناك نقطة مهمة جدا هنا، لا يتم الحديث عن هذه المسألة كثيرا، لكن رؤوف باشا الذي أدار مفاوضات هدنة موندروس مع الأدميرال كالثورب صرح بوضوح أنه لا ينبغي للجنود اليونانيين أن ينزلوا في جغرافيا الأناضول فيما يتعلق بالاحتلال، وتوصل إلى اتفاق معه وحصل على ضمان شفوي. لكن بالطبع الضمان الشفوي وحتى الضمان الكتابي في مثل هذه الحالات لا ينفع، اعتبارا من 15 مايو عام 1919 يتم احتلال إزمير. هناك تمييز محدد هنا أود أن أشرحه. في الواقع في 14 مايو عام 1919 يتم احتلال تحصينات إزمير من قبل دول الحلفاء. هذا الاحتلال يتوافق مع هدنة موندروس، لذلك ليس لدى الدولة العثمانية أو القوات الوطنية أي رد فعل ضد هذا الاحتلال، لأنه احتلال يخضع لأحكام الهدنة. لكن احتلال مدينة إزمير يوم 15 مايو عام 1919 يتعارض مع هدنة موندروس، لذلك فإن النقطة التي عبر عنها الجانب التركي بشكل خاص في المذكرات المقدمة إلى دول الحلفاء وفي الخطابات التي ألقاها هي أن مدينة إزمير احتلت في 15 مايو عام 1919 بطريقة تتعارض مع هدنة موندروس. وهناك نرى مدى بطلان الضمان الذي قدمه الإنجليز للجانب التركي بأن اليونانيين لن يشاركوا في الاحتلال ولن يتواجدوا فعليا في احتلال الأناضول.
1: دكتور، ولكن هناك إلى جانب كل هذه القوات التي دخلت مناطق متفرقة في الأناضول ومناطق في تركيا، تبقى أو يبقى مشروع الفكرة الكبرى ميغالي أيديا كما يطلق عليه في اليونان. ما هدف هذه الفكرة الكبرى في تركيا خاصة في منطقة الأناضول؟
0: في الواقع مثل الدول القومية المنشأة حديثا في تلك الفترة، كان هدف اليونان أيضا هو تأسيس دولتها الكبرى. كانت ترى نفسها ورثة لبيزنطة وروما، ولذلك كانت ترغب في تأسيس الدولة اليونانية الكبرى في تلك الجغرافيا الواسعة التي حكمتها بيزنطة وروما. ولكن هناك عيب كبير، في الواقع مبدأ تقرير المصير، أي مبدأ تحديد السكان لمستقبلهم ومصيرهم، صالح لليونانيين كما هو الحال بالنسبة لكل أمة. لكن هناك حالة كالتالي، كان اليونانيون يريدون أن يحكموا جغرافيا لم يكونوا كافين فيها من حيث عدد السكان. بيزنطة حكمت جغرافيا واسعة جدا والإمبراطورية الرومية كذلك، لكن سكان اليونان كانوا يعانون من صعوبة بالغة ومشاكل في السيطرة حتى على مناطق سيادتهم الخاصة. ورغم ذلك طالب اليونانيون هذه المناطق من إنجلترا بناء على ادعاء أن السكان الروم يشكلون الأغلبية في غرب الأناضول. وهنا رأت إنجلترا أن وجود يونان تحت سيطرتها أكثر معقولية من وجود إيطاليا قوية في المنطقة، لأن إزمير حقا ميناء مهم جدا في الطريق التجاري الذاهب إلى مستعمراتها، بل إنها في تلك الفترة كانت واحدة من أكبر وأهم وأغنى المدن الساحلية في المنطقة.
1: دكتور نصر الله، في سبيل تحقيق هذا الهدف، هدف الفكرة الكبرى الذي تسعى إليه اليونان في هذه الحقبة، ما هي الجرائم التي ارتكبتها في منطقة إزمير والمحيط بمحيط منطقة إزمير والمدن المجاورة خلال هذه الفترة ما بعد احتلال مدينة إزمير؟
0: ما حدث في إزمير يوم 15 مايو عام 1919 أظهر لنا أهم دليل على ما سيحدث في الأيام التالية، بمعنى أن 15 مايو عام 1919 كان يعبر في الواقع عن شرارة ألقيت في برميل بارود. أو تخيل ملعبا يكتظ بالناس، تخيل حالة الذعر الشديد لهؤلاء الناس في الملعب وهم يحاولون الخروج منه ويسحق بعضهم البعض. هكذا وقعت حادثة مروعة في يوم 15 من مايو. لقد رأينا كيف انعكست مؤامرة دول الحلفاء على إزمير اعتبارا من 15 من مايو برصاصة واحدة أطلقها حسن تحسين.

0: اعتبارا من 15 مايو عام 1919، ومنذ اللحظة التي وطئت فيها أقدم اليونانيين إزمير، شرعوا في مذبحة منهجية دون تمييز بين عسكري ومدني. يمكننا التعبير عن هذا كالتالي: لا نرى هذا فقط في وثائق الأرشيف التركي وفي مذكرات الأتراك، بل يمكننا رؤيته أيضا في وثائق الأرشيف الأجنبية وفي الصحف الأجنبية أو في مذكرات الأجانب. نرى أن أكثر من 4000 عسكري ومدني فقدوا حياتهم في 15 مايو في الأرقام الرسمية. يفقد هؤلاء السكان حياتهم كالتالي: فالجنود لا يستشهدون في القتال على سبيل المثال، الجنود الذين ينتظرون دون سلاح على باب الوحدات التي تحرس الجيش التركي يفقدون حياتهم ويستشهدون نتيجة النيران التي فتحها اليونانيون. تخيل جنديا أعزل ومأمورا بعدم سحب سلاحه للدفاع عن نفسه يتعرض لطلقات ونيران وهجوم من قبل العدو، وفي الوقت نفسه هناك خسائر مدنية كثيرة جدا، فضلا عن أننا نرى أن هذا الوضع يتم استغلاله من قبل اليونان، بمعنى أن فينيزيولوس الذي ذهب إلى مؤتمر باريس للسلام يصرح بأن 78 تركيا وحوالي 62 روميا فقدوا حياتهم في 15 مايو. لكن المصادر المحلية والأجنبية والمذكرات والواقع تظهر بوضوح أن حشدا مسلما يزيد عن 4000 ويقترب من 5 قد فقد حياته هناك على يد الروم على يد جيوش الاحتلال اليونانية. يمكننا أن نوضح هذا بشكل أوسع. نعم، في 15 مايو كانت هناك مجزرة كبيرة ومظالم كبيرة جدا وألم وظلم كبير جدا، لكن هذا لا يقتصر على 15 مايو، ففي 16 و17 مايو والأيام التي تلتها استمر الإرهاب الرومي الإرهاب اليوناني بشكل منهجي. أود أن أقدم لكم رقما مثيرا جدا للاهتمام. احتلت إزمير في مايو عام 1919 اعتبارا من نوفمبر عام 1919، وبسبب اختفاء شروط الحياة الدنيا في إزمير ومحيطها، فإن عدد الأشخاص الذين هجروا إلى الولايات الداخلية فقط لإنقاذ أرواحهم وشرفهم يبلغ حوالي 140,000 شخص. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إجمالي عدد سكان إزمير كان حوالي 300,000 نسمة، فسيتضح أن الرقم 140,000 هو رقم لا يستهان به على الإطلاق. وفي هذه العملية تظهر لنا وثائق الأرشيف أيضا أنه تم توطين 90,000 شخص جاء بهم من اليونان مكان 140,000 تركي مسلم. ومن المثير للاهتمام أيضا أن المظالم التي شهدتها المنطقة نقشت في ذاكرة سكان المنطقة لدرجة أن ذاكرة المجتمعية تحافظ على حيويتها لدرجة أنه حتى اليوم فإن الناس الذين يعيشون في تلك الجغرافيا، أي الجغرافيا التي تعرضت للاحتلال اليوناني، نرى مصطلحات مثل الروم، اليونان وما إلى ذلك تفهم وكأنها إهانة أو شتيمة، لأن ألم الخسائر في تلك الفترة لا يزال يحافظ على حيويته في الذاكرة المجتمعية. وفيما يتعلق بالمظالم اليونانية، لا نرى ذلك فقط في المصادر العسكرية التركية في تلك الفترة، بل عندما نرى مراسلات ومذكرات وشهادات المراقبين والصحفيين والممثلين العسكريين والمدنيين الإيطاليين والفرنسيين وممثلي العسكريين والمدنيين التابعين للمجتمعات الأخرى وعلى رأسهم الأدميرال الأمريكي بريستول، نرى مع الأسف أن اليونانيين مارسوا بحق الأتراك مظالم لا تتسع لها كرامة الإنسانية ولا تتسع للقانون الدولي ولا لقانون الحرب.
1: بالعودة إلى الباحثين الأجانب الذين تحدثوا عن هذه المأساة والجرائم التي ارتكبتها القوات اليونانية، كان من بينهم جاستن مكارسي الذي قال بأن هناك عدد القتلى والأرواح في تلك الفترة أكثر من 600,000 شخص بحسب إحدى الروايات. ولكن هذا مع دخول القوات اليونانية إلى إزمير، ما بعد وصول القوات الوطنية بقيادة مصطفى كمال باشا إلى حدود إزمير وبدء المقاومة الوطنية وحرب الاستقلال ضد هذه القوات، بدأت هناك انسحابات للقوات اليونانية فقاموا باستخدام سياسة الأرض المحروقة. كيف ظهر ذلك في سياسة القوات اليونانية والجيش اليوناني في هذه المنطقة ما بعد اقتراب القوات الوطنية من تحرير مدينة إزمير؟
0: كانت إزمير مدينة ساحلية مهمة جدا تحافظ على ثراء

سواء بالمعنى الثقافي أو التجاري، وكانت بمثابة باب المنطقة المفتوح على العالم أصلا. بعد احتلال اليونانيين لإزمير اعتبروا أنفسهم المالكين الأساسيين لهذا المكان وتصرفوا وفقا لذلك. كان الهدف النهائي للنضال الوطني الذي قدمته الأمة التركية والجيش التركي بقيادة مصطفى كمال باشا إنقاذ إزمير من الاحتلال. لذلك في تلك الفترة كانت الحاجة الماسة للأتراك هي حرفيا تحرير إزمير، والواقع أنه تم تحقيق زخم جدي للغاية في معركة سقارئة، وفي عملية استمرت لمدة عام بعد ذلك. استكمل الجيش التركي تحضيراته وعالج نواقصه ونفذ تحصيناته لوجستيا وعسكريا من خلال القوانين التي أصدرها. وأولا وقبل كل شيء في معركة الميدان للقيادة العامة، اتخذت هذه العملية خطوتها العسكرية الأخيرة وبدأت عملية هجومية خطيرة للغاية ضد اليونانيين. انطلقت حركة الهجوم هذه المرة مع الأمر الذي أصدره مصطفى كمال باشا الذي دخل التاريخ: أيها الجيوش، هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط. واعتبارا من تلك اللحظة بدأ الجيش اليوناني عملية هروب من دون النظر إلى الوراء على حساب إنقاذ أرواحهم من أمام الجيش التركي. لكن هذا لم يكن حديثا بسيطا، فاعتبارا من شهر مارس عام 1922، عندما ننظر إلى المراسلات الدبلوماسية التي أجراها الجنود الإنجليز في المنطقة والجنود الفرنسيون والإيطاليون مع بلدانهم، نرى أن اليونانيين أعربوا أنهم سيحرقون ويدمرون المنطقة في مواجهة أي هجوم تركي محتمل إذا فقدوا إزمير ومحيطها، وأنهم لن يبالوا بمن سيتضرر من هذا، وأنهم سيتركون للأتراك إزمير غير صالحة للعيش. الإيطاليون والفرنسيون والإنجليز يرون أهمية كبيرة لهذا، بمعنى أن اليونانيين يقولون لن نهتم بمن يتضرر. في الواقع هناك نشاط تجاري للإيطاليين في المنطقة ونشاط للإنجليز وآخر للفرنسيين. لذلك في حركة الحرق والتدمير لليونانيين ستتضرر هذه الدول أيضا، لذلك هم يولون أهمية لهذه المسألة، ونحن نرى هذا في الأدبيات الدولية بحق كسياسة حرق وتدمير، ونراه كسياسة تدمير وإفناء. ماذا تعني هذه السياسة؟ عندما ننظر تعني هذه السياسة أنه في حال ترك أي منطقة احتلال فإن الدولة التي تنفذ الاحتلال لا تترك للملك الأصلي لتلك المنطقة مكانا صالحا للعيش. تخيلوا، يوجد في إزمير أسلحة وذخيرة وطعام وغذاء وثراء ورفاهية من الناحية اللوجستية، وبالتالي كل ما يحتاجه الجيش التركي وكل ما تحتاجه الأمة التركية موجود في إزمير. وبما أن اليونانيين يعملون على ذلك فإنهم لن يتراجعوا أبدا عن حرق وتدمير وذبح المدنيين هناك بحجة إعادة المدن التي انسحبوا منها إلى حالة غير صالحة للعيش، وقد قاموا بذلك بشكل منهجي. يمكن أن يحدث احتكاك ناتج عن أي حادث بين شخصين، يمكننا أن نرى هذا كانتفاضة غضب، يمكننا أن نرى هذا أثناء الحرب أيضا، لكن كما صرح جاستن ماكرثي فإن ما حدث اعتبارا من تلك الفترة لا يمكننا اعتباره انتفاضة غضب. بتعبير جاستن ماكرثي، ما حدث اعتبارا من تلك الفترة هو إبادة جماعية ممنهجة ومذبحة ممنهجة واستراتيجية تدمير كذلك. نحن لا نقول هذا، الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون يقولونه، الأمريكيون كذلك، وهم يعبرون عن هذا في تقاريرهم ومراسلاتهم الدبلوماسية التي أرسلوها إلى بلدانهم منذ مارس عام 1922. هذا حادث مهم جدا، لأننا نرى أن الجيش اليوناني أثناء انسحابه قد دبر لنفسه هذا وخطى خطوات فيه ليترك أناضولا غير صالح للعيش وإزمير غير صالحة للعيش. نرى هذا بوضوح في مذكرات الأمير أندرو الذي وقع أسيرا بيد الأتراك في تلك الفترة، إنه يوناني كما تعلمون. نرى بوضوح في مذكراته الخاصة أنهم أعطوا أوامر قاطعة في هذا الشأن لجيوشهم وقادتهم وجنودهم، وبذلوا جهدا لعدم استفادة الأتراك من هذه المناطق والإضرار بها. إن المذبحة والدمار في أفيون وأوشاك وألا شهير وحدها قد تحولت بحد ذاتها إلى مذبحة إنسانية مروعة. فمن ناحية الجيش التركي يطارد اليونانيين، ومن ناحية أخرى لا يمكنه
البقاء غير مبال بهذا الحريق وهذا الدمار، ويقاتل هؤلاء لمساعدة الأتراك المدنيين، بينما يطارد العدو من جهة أخرى. أصلا اعتبارا من 29 من أكتوبر عام 1923 أصبح النضال ذو الأولوية الذي يجب أن تخوضه تركيا هو إعادة إعمار تلك المنطقة المحروقة والمدمرة. وبالفعل في 19 من سبتمبر عام 1922

0: 20 تحررت مدينة إزمير الجميلة من احتلال العدو.
1: في هذا اليوم تحديدا دكتور نصر الله، دخلت القوات التركية إلى مدينة إزمير واستطاعت تحرير المدينة من القوات اليونانية. مع دخول القوات التركية إلى المدينة في هذا اليوم وصولا إلى الحريق الكبير في 13 من شهر سبتمبر أيلول من عام 1922، كيف كان الوضع المدني والعسكري في المدينة وهذا المحيط؟
0: الاحتلال الذي بدأ في عام 1918 استمر في الواقع حتى عام 1922. هذا يعني أنك حين تنظر إليه فإنها فترة طويلة جدا، مثل 5 سنوات بمفرده. ولكن هناك خلفية لهذا أيضا، الأتراك بما في ذلك سكان تلك المنطقة كانوا في حرب متواصلة منذ عام 1911. إن حربا استمرت 11 عاما من عام 1911 إلى 1922 هي حقا عبء لا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو دولة تحمله. وحين ننظر إليه فإن أهم مورد لكم وهو القوى البشرية المؤهلة يفقد حياته في هذه الحروب. ومع احتلال إزمير اعتبارا من 15 من مايو عام 1919، وقع الأتراك حقا في فترة مظلمة جدا، وكان الهدف النهائي للأتراك والهدف النهائي للقوات المسلحة ومصطفى كمال باشا والجيش التركي ومجلس الأمة التركي الكبير هو إنقاذ إزمير من الاحتلال، تماما كما كافحت القوات الوطنية من أجل استقلال إزمير بحرارة وصدق. كافح سكان المنطقة أيضا ليخلصوا أنفسهم من الاحتلال. كان وضعهم صعبا جدا، حراب العدو وعلمه على رؤوسهم، وكانت هناك عملية من التعذيب حيث يتعرض الناس للضغط ويفقدون أرواحهم. لذلك فإن رؤيتهم لفوش الفرسان ورؤيتهم للجيش التركي ورؤيتهم للعلم التركي تحولت بالنسبة لهم إلى جو احتفالي إلى يوم عيد. واعتبارا من ذلك اليوم نرى حقا أن إزمير الجميلة أنقذت من احتلال العدو، ونرى أن شعب إزمير وشعب المنطقة وعلى رأسهم سكان إزمير قد استقبلوا ذلك اليوم في جو من العيد. أصلا نرى حدوث أعمال نهب وسلب وحرائق في إزمير في الأيام التي سبقت 9 سبتمبر، حتى أن هذا مذكور أيضا في تقارير رئيس منظمة الإطفاء في تلك الفترة. ونرى أنه قبل 9 سبتمبر كانت هناك حرائق قد اندلعت في حوالي 10 إلى 15 مكانا، وهي أحياء كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة في إزمير.
1: دكتور نصر الله أوزمان، نحن نتحدث عن هذه الأيام وهذا العيد الذي شعر به أهالي إزمير بعد دخول القوات الوطنية إلى مدينة إزمير. بعدها بأربعة أيام يقع حريق إزمير الكبير. من الذي أشعل هذا الحريق؟ وهل لديكم تفاصيل أدق حول تفاصيل هذا الحريق بصورة عامة، خاصة وأن كما ذكرتم كان هناك استعدادات من قبل بعض الإطفائيين الأجانب الذين كانوا يعملون في إزمير، أن كان هناك استعدادات من قبل القوات اليونانية لإشعال مثل هذا الحريق؟ لو تضعنا في مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة تحديدا.
0: مسألة الحريق هذه تقاس ويتحدث عنها كثيرا في الأدبيات، ولكن بعيدا عن الروايات عندما ننظر إلى وثائق الأرشيف وإلى شهود تلك الفترة ومصادر تلك الفترة فإن الصورة واضحة جدا من وجهة نظرنا، وهي كالتالي: قبل 9 سبتمبر عام 1922 يفهم من تقارير رئيس الإطفاء في إزمير وهو شخص غير مسلم أنه في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة كانت هناك حرائق وحوادث نهب قد حدثت في حوالي 10 إلى 15 مكانا. وبعد 9 سبتمبر أي بعد 4 أيام اعتبارا من 13 سبتمبر نرى افتعال حرائق ممنهجة مرتبطة ببعضها البعض في الأماكن التي كان يعيش فيها غير المسلمين وتحديدا الأرمن والروم بكثافة. غريسكوفيتش إذا لم تخن الذاكرة هو اسم رئيس الإطفاء، يعبر في تقاريره قائلا: رأينا فجأة اندلاع حرائق ممنهجة في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة بما في ذلك الكنيسة الأرمنية، أردنا التدخل فورا وتحركنا للتدخل بكل قوتنا، لكننا تعرضنا لإطلاق نار من قبل الأرمن والروم وفتحت عليهم النيران وأصبحت أرواحهم في خطر. ويعبر عن أن الحرائق التي انتشرت أيضا بتأثير الرياح في الوقت نفسه. يعبر أيضا أن الكنائس استخدمت كترسانات ذخيرة وأنه تم وضع قطع قماش مبللة

0: بالزيت حول تلك الذخائر، وأنها رتبت كآليات لإحداث انفجارة لتكوين الحرائق، وأن حوالي 3-4 إزمير احترقت جراء حوادث الحرق هذه بتأثير الرياح. المصادر الإيطالية والإنجليزية والفرنسية تؤكد هذا. وهناك استنتاج منطقي آخر يجب التوصل إليه: إزمير أرض تركية، لقد كانت وطنا للأتراك منذ قرون، وقد واجهت احتلالا يونانيا مؤقتا فقط في الفترة ما بين 1919 إلى 1922، وكان الهدف النهائي للأتراك هو استعادة إزمير، إعادة رفع علم النشمة والهلال التركي في إزمير. ما هي الفائدة التي ستعود على الأتراك من حرق وتدمير وإلحاق الضرر بإزمير؟ في النتيجة إزمير ليست غنيمة للأتراك، بل هي تخدم هدفا مقدسا مثل إعادة الحرية لتراب الوطن المفقود. ولذلك فإن التجارة واللوجستيات والمنتجات العسكرية والحضارة، كل حشر في إزمير مهم جدا للأتراك، ولذلك فإن تضرر إزمير لا يخدم هدف الأتراك، بل يخدم هدف أولئك الذين فقدوا إزمير.
1: وبالتالي دكتور نصر الله، كيف يمكن الآن أمام هذا التزييف الذي يحدث من الغرب وفي الرواية اليونانية تحديدا، كيف يمكن للباحثين وللوثائق التركية وغيرها من الوثائق الغربية والإنجليزية كما ذكرتم كشف هذه الحقائق ومواجهة هذا التزييف الذي تقوم عليه الرواية اليونانية المدعومة من بعض الدول الغربية؟
0: في الواقع إن الحقيقة في معاهدة لوزان للسلام والتي يعترف بها كل من اليونانيين ودول الحلفاء الأخرى، تظهر المادة 59 من لوزان بوضوح أن التخريب الذي تم في تلك الفترة تم تنفيذه من قبل اليونانيين، وتظهر بوضوح أن اليونانيين هم المسببون لهذا العمل والمسؤولون عنه. ومن حيث دفع تعويضات الحرب، حتى وإن اضطرت تركيا للتنازل عن حقها، فإن ذلك يوضح لنا أن المسؤول الوحيد عن هذا التخريب هو جيش الاحتلال اليوناني. هذا مكسب مهم جدا بالنسبة لنا بمعنى لوزان. على الأقل من هو فاعل الجريمة فقد أقر واعترف بذلك من قبل الفاعل نفسه. إذا نظرنا من الجانب الآخر، فإن الغرب للأسف عندما تكون المجموعات المعنية وتلك التي يتم تهميشها ليسوا من صفوفه، فإنه يتبنى موقفا يتجاهل ولا يسمع ولا يعلم. لكن هذا لا ينبغي أن يردعنا مجتمعا وأكاديميين ودولة، وبالفعل فإنه لا يردعنا. إن الدراسات والأبحاث التي نقوم بها في أرشيفنا وفي أرشيف العالم، وخاصة الأرشيف اليوناني والإنجليزي والأمريكي والفرنسي والإيطالي، وكذلك الدراسات التي يقوم بها باحثون مستقلون مثل جاستن ماكاثي بالاستفادة من الأرشيف التركي والأجنبي، تظهر لنا حجم هذا الدمار والواقع التاريخي. في هذا المعنى تقوم دولتنا حقا بتشجيع نشر الإصدارات التي تنسق العملية، سواء من خلال المؤسسة التركية للتاريخ أو مركز أتاتورك للأبحاث أو المؤسسات الشريكة لها، أو من خلال وزارة التعليم الوطني والمناهج الدراسية، أو من خلال الجامعات ذات الوضع المستقل. اليوم العديد من أكاديميين يجيدون اللغة اليونانية ويقومون بأبحاث في الأرشيف اليوناني، وبناء على نتائج أبحاثهم وبناء على الوثائق والمعلومات التي تتطابق مع وثائق الأرشيف التركي، يطرحون المظالم اليونانية المتعلقة بتلك الفترة بشكل واضح. لكن كما في القضية الأرمنية، يقوم اليونانيون أو الأرمن بتجاهل الحقائق. إنهم يتحركون عبر ثقافة شفهية تشوه الواقع التاريخي بمعزل عن الواقع التاريخي ودون تقديم أي مرجع، حيث ليس لدينا مصدر يمكنه تأكيد ما إذا كانت التعبيرات التي رووها هناك قد عاشت أم لا، اعتبارا من تلك الفترة ومصادرنا الحالية تقول إنها لم تعش أصلا. نحن محظوظون بهذا المعنى لأننا نملك حضارة ذات جذور عميقة من حيث تنظيم الدولة، وأرشيفنا غني حقا، وهم يقدمون خدمة مفتوحة عبر الإنترنت للباحثين في جميع أنحاء العالم. وعندما ننظر إلى التقارير الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية، إلى وثائق أرشيفنا، يمكننا رؤية الواقع التاريخي بوضوح أمامنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نصر الله أزمان، رئيس قسم التاريخ بجامعة حاج جبير مولي في العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.

أهلا بكم في العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. غداة اقتحام نتنياهو ساحة البراق، مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مكثفة من الشرطة الإسرائيلية. وهجمات روسية أوكرانية متبادلة على منشآت تحتية ونفطية، وأنقرة تنتظر ردا على مقترح لإنهاء القتال في البحر الأسود. وبعد أسبوعين على زلزال ساكسونيا أنهالت، المستشار الألماني يعترف بهزيمة حزبه في ولايات جديدة في شرق البلاد.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتزايد اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع ما يسمى بالأعياد اليهودية، وذلك غداة اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة عدد من وزرائه وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق في محاولة لفرض واقع جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
1: تحت حراسة أمنية مشددة يقتحم وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف بن غفير المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مؤديا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى بحسب محافظة القدس. أكثر من 570 مستوطناً اقتحموا ساحات الأقصى بالإضافة إلى 80 آخرين تحت مسمى السياحة بالتزامن مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة. يأتي هذا في وقت حذرت فيه محافظة القدس من تصاعد تحركات الجماعات اليهودية في محيط المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية، لا سيما قبيل يوم الغفران، ومن محاولات فرض طقوس دينية جديدة في المنطقة. ومع بدء موسم الأعياد اليهودية تزايدت مؤخراً اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة القدس المحتلة ومحيط المسجد، وانتشار مكثف للقوات الإسرائيلية وسط تحذيرات فلسطينية وأردنية من محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً. ومنذ عام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل أحادي، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مراراً بوقف هذه الاقتحامات دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مركز القدس الدولي الأستاذ علي إبراهيم. أهلاً ومرحباً بك سيد علي. نبدأ من اقتحامات اليوم لرئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من الوزراء مثل بن غفير. ما يحدث في المسجد الأقصى سلسلة تحركات كما يقول الجانب الإسرائيلي مرتبطة بفترة الأعياد اليهودية، هل هي كذلك أم هو مسار سياسي طويل الأمد الهدف منه تغيير الوضع التاريخي والقانوني أيضا بالنسبة للمسجد الأقصى ومحيط المسجد بشكل عام؟
2: هو لا شك بأن الاحتلال منذ عام 2003 كما أشار التقرير يسعى بشكل عام إلى قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هو الوصول إلى المرحلة التي يستبدل فيها المكون البشري الإسلامي بالمكون الاستيطاني اليهودي، من خلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى المبارك وتقليل قدرة المصلين والمرابطين على الوصول للأقصى. في المقابل يسعى إلى تكثيف الحضور الاستيطاني داخل المسجد من خلال تصاعد الاقتحامات شبه اليومية وتحشيد مزيد من أعداد المستوطنين للمشاركة في هذه الاقتحامات. هذا الإحلال الديني هو مسار متصاعد ومتنامي لا يمكن من خلاله، طبعا هذه وجهة نظر الإسرائيلية، أن يمضي الاحتلال به قدما من دون أن يفرض سيطرته الكاملة على المسجد.

0: أجل الأخ مبارك. وهنا ننتقل للمسار الثاني وهو مسار فرض السيادة. الاحتلال منذ عام 1967، أي منذ احتلال الشطر الشرقي من القدس المحتلة، يحاول أن يفرض سيادته الكاملة ليس فقط على المدينة المحتلة التي يريد منها أن تتحول إلى عاصمته المزعومة، ولكنه أيضا يريد أن يفرض سيادته على الأقصى. لذلك يستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية، يستهدف حراس الأقصى، يحاول أن يبعدهم عن دائرة الحدث ودائرة لا أقول التحكم ولكن على الأقل تقدير إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك. لذلك ما يجري اليوم هو يأتي في هذين السياقين، سياقين، سياق الإحلال أولا وسياق السيادة ثانيا.
1: طيب إذا ما وسعنا الزاوية أكثر، بدلا من الحديث عن المسجد الأقصى الحديث عن مدينة القدس بشكل عام، هل هناك مشروع إسرائيلي متكامل للتغيير الديموغرافي في هذه المدينة، التغيير السياسي والديني أيضا، وبحيث يمكن تصنيف الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون بشكل دوري بحماية قوات الاحتلال أنها مشروع ليس منفصلا عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية؟
0: نعم، منذ عام 48 كان هناك هدف أساسي لدى الاحتلال أن يحول مدينة القدس إلى مدينة عاصم أو إلى عاصمة، وهذه العاصمة عاصمة يهودية المعالم، يهودية السكان.
1: نعم.
0: وهذا الهدف بدأ به الاحتلال بشكل أساسي في عام 67، 48 هو احتل الشطر الغربي من القدس المحتلة.
1: نعم.
0: لذلك نجد بأن الاحتلال ومنذ عام 67 يعمل على مستويات متعددة. المستوى الأول هو المستوى الديموغرافي، أن يبقي الوجود الفلسطيني في هذه المدينة وجودا هامشيا، أي يحول الفلسطيني إلى كتلة بشرية هامشية غير قادرة على المواجهة، هذا أولا. ثانيا أن يهود كل ما في هذه المدينة من معالم تاريخية وحضارية وأثرية وغير ذلك. لذلك على سبيل المثال نشهد طمسا ممنهجا للآثار الفلسطينية، للآثار العثمانية، للآثار العربية، للآثار الأموية. في المقابل هناك اهتمام بالغ للآثار قبل تلك الحقب التاريخية. لماذا؟ لأن الاحتلال يدعي بأن هذه الآثار تعود للحقب الزمنية الغابرة، أي لحقبة المعبد الأول أو غير ذلك. المسار الثالث هو مسار ممنهج لتغيير هوية المدينة على أرض الواقع. يعني على سبيل المثال واحدة من القضايا التي تتصاعد ولا يسلط عليها الضوء كثيرا هي قضية تغيير أسماء المعالم في القدس فقط. هناك نحو 800 معلم أثري غير الاحتلال أسماءها واختار لها هذه لهذه المعالم أسماء
1: مرتبطة بالسردية،
0: مرتبطة بالسردية التوراتية الدينية. اختار بعضهم لأسماء ضباط في قواته قتلوا مثلا في حروبه المختلفة. بعض المعالم سمت على أسماء حاخامات. وآخر هذه التغييرات كان تغيير ساحة باب العمود، حيث اختار الاحتلال اسما آخرا مرتبط بالسردية التوراتية. في القدس بحسب متخصصين الاحتلال حول أو غير أسماء نحو 20,000 معلم.
1: نحن في مدينة واحدة،
0: في مدينة واحدة،
1: مدينة صغيرة أصلاً.
0: صحيح.
1: كمساحة
0: في 800 معلم هي في البلدة القديمة، 20,000 في شطري القدس المحتلة، أي أننا أمام مسار ممنهج. نعم. صحيح. المسار الرابع هو بناء جديد يزاحم الهوية الأصيلة. اليوم أي صورة بانورامية لمدينة القدس يبقى المسجد الأقصى المبارك فيها حاضرا وبقوة. اليوم الاحتلال يزرع مجموعة من المعالم الدخيلة والتي بنيت على أنقاض طبعا معالم أصيلة تراثية. صحيح. وتاريخية. صحيح. على غرار مثلا بيت شراوس، هذا مبنى لا يبعد عن حائط البراق المحتل سوى 50 متر. تخيل في هذه المنطقة التي كانت تضم حارة المغاربة بني مبنى كبير من 3 أو 4 طبقات يضم كنيسا
1: ويغير
0: ويضم
1: الشكل.
0: صحيح. وبيت هليبة وبيت الجوهر، وطبعا إلى جانب الكنس هناك مجموعة كبيرة من الكنس التي زرعت أيضا في البلدة القديمة.
1: نعم.
0: أكبرها كنيس الخراب المعروف. طبعا استهداف السكان هذا مسار آخر، الهدم والطرد وسحب الهويات،
1: هذا يمارس منذ عشرات. صحيح. السنوات بشكل ممنهج. لكن إلى أي مدى نستطيع القول أن القدس باتت ملفاً أصيلاً في كل انتخابات إسرائيلية؟
0: نعم، هي ملف موجود وحاضر، ولكن هنا يجب أن نميز بين قضيتين. القضية الأولى بأن المؤسسة العميقة إن صح التعبير لدى الاحتلال تمارس عملية التهويد وعمليات الأسرى بشكل ممنهج بعيداً عن أي تغييرات في الحكومة
1: لكن
0: الإسرائيلية.
1: لكن قبل الانتخابات يتسابق.
0: صحيح.
1: كل واحد في اليمين.
0: صحيح.
1: ليظهر.
0: صحيح.
1: يمينيته أكثر.
0: يقدم
1: من خلال السيطرة.
0: صحيح. يقدم مزيداً من أوراق
1: الضغوط.
0: الطاعة.
1: نعم.
0: والضغوط.
1: نعم.
0: طبعاً هذا هدف أساسي لجمهور لجذب الانتخابي. ويظهر أنه قائم على عملية التهويد. وهنا ربما نستذكر نموذج من هذه النماذج، وهو إتمار بن قفير. إتمار بن قفير اليوم قام باقتحام المسجد الأقصى المبارك. اقتحامه هنا له 3 أوجه. الوجه الأول هو رد على العمليات التجارة اليوم في الضفة الغربية، إطلاق النار في رام الله.
1: نعم.
0: أنه سيمضي قدم

0: طبعا
1: بن كثير سيصعد أو يستخدم كل أدوات الضغط. المستوى الثالث هو المستوى الحقيقي الذي يظهر الوجه الأبرز للصهيونية الدينية. هم يعتقدون حقيقة بأن بناء المعبد مكان الأقصى هو الذي سيجلب النصر الإلهي والمسيح المخلص وكل هذه القضايا.
0: طيب يعني سيد علي، أنت لا ترى أن ملف القدس وما يحصل في هذه الأيام في المسجد الأقصى مرتبط فقط في الانتخابات، يعني لن ينتهي بنهاية الانتخابات؟
1: أبدا، بل على العكس تماما، أي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يعني تغييرا جوهريا فيما يجري في الأقصى، بل ربما سيلقي بذلاله أكثر، لأنهم إن خرجوا الآن على سبيل المثال، لو خرج بن كثير من الحكومة الإسرائيلية القادمة، هو سيحاول أن يستجمع قواه في سياق عدوانه ليس فقط على الأقصى، على كل هوية القدس، ليحقق مزيدا من الحضور داخل البيئة السياسية الإسرائيلية، وليحقق أيضا حضور داخل البيئة الاستيطانية التي يمثلها وهو تيار الصهيونية الدينية.
0: هل ما زالت لدى الدول العربية والإسلامية أدوات سياسية للضغط على حكومة الاحتلال لتغيير هذا النهج؟ يعني دائما كانت المقدسات محمية بقرار عربي.
1: بكل أسف الأداء العربي تجاه المسجد الأقصى المبارك وتجاه مدينة القدس ضعيف جدا، ربما هناك لا أقول غياب، ولكن هناك سقف متدني جدا ينحصر في بيانات الشجب والاستنكار تجاه هذا العدوان المتنامي على المسجد الأقصى المبارك. طبعا هناك أدوات، والأدوات على أقل تقدير يمكن أن نحصرها بثلاث مستويات. المستوى الأول هو المستوى المباشر من خلال تجميد الاتفاقيات ما بين بعض الدول العربية وخاصة الأردن، وهي التي صاحبة الوصاية والدور الأردني في الأقصى. المستوى الثاني هو مجموع الدول العربية من خلال ممارسة المزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكف يد الاحتلال، أو على أقل تقدير تكبح جماحه بشكل أو بآخر. المستوى الثالث هو تصعيد قضية القدس بأنها مدينة محتلة ومعترف بأنها مدينة محتلة، يعني
0: طبعاً
1: كل القوانين الدولية
0: صحيح.
1: لا تتحدث عن القدس إلا بأنها مدينة قابعة تحت الاحتلال
0: صحيح.
1: تصعيد هذه القضية ضمن الأطر الدولية، نحن لدينا محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، لدينا أيضا الأطر الثقافية على غرار اليونسكو. لا يمكن أن نقبل وبعد نحو 20 عام من بداية الاقتحامات وبعد هذا التغيير الممنهج لهوية المسجد الأقصى المبارك أن تظل الاستجابة العربية مرهونة فقط بعض التصريحات والشجب والاستنكار، في المقابل نجد بأن الاحتلال يمضي قدما بتحقيق وقائع على أرض الواقع ولا يتراجع عنها، بل على العكس تماما هو مصر بشكل أو بآخر لتحقيق ما يسمى الإحلال وتحقيق التقسيم المكاني، وهو ربما يكون
0: طيب.
1: أخطر والذي سنكون قادمين عليه في الأشهر القادمة.
0: سيد علي، هل ما يحصل في القدس منفصل عما يحصل في مدن الضفة برأيك؟ يعني إذا ما نظرنا إلى الاقتحامات فهي مستمرة أيضا في مدن الضفة، سياسة بناء المستوطنات، قضم الأراضي للفلسطينيين، التضييق على الأهالي وحتى ارتكاب الجرائم بحق المواطنين سواء عن طريق المستوطنين أو جيش الاحتلال.
1: العنوان الأساسي لكل ما ذكرته الآن هو تصاعد حضور اليمين، ليس فقط في البيئة السياسية الإسرائيلية ولكن حتى في البيئة الاستيطانية. اليوم العنصر الرئيس ضمن بيئة المستوطنين هو تيار الصهيونية الدينية.
0: لكن لا، يعني البعض يقول أن إسرائيل باتت عبارة عن يمين متشدد ويمين أكثر تشددا، لا يوجد إلا اليمين في
1: صحيح.
0: إسرائيل
1: هو الاحتلال بشكل عام، كل حتى اليسار في قضايا العرب والفلسطينيين هو يمين، وهذا ربما حتى يعودنا إلى قراءة تاريخية بأن من أسس هذا الكيان ومرتكب المجازر التأسيسية ابتداء من عام 48 حتى دير ياسين وما بعدها هم اليسار. للأسف هذا التصنيف في قضية القدس وقضايا الضفة الغربية غير يعني غير مجدي. ولكن في نقطة مهمة، الاعتبار الديني لدى هذا التيار، تيار الصهيونية الدينية، هو يساوي بل أحيانا يفضل الضفة الغربية على مدينة القدس، لسبب لأنه بالتراث أو بالإرث التلمودي والتوراتي هو ينظر إلى هذه المنطقة اللي هي يهودة والسامرة بالتسميات التوراتية على أنها أرض الميعاد وإلى آخره. لذلك هو يرى بأن حسم ملف الضفة الغربية في جزء أساسي منه هو يؤدي إلى حسم قضية القدس، وأن السيادة على الضفة الغربية ستؤدي إلى السيادة على القدس. ولذلك من المتوقع خلال الفترات القادمة أن يجنح الاحتلال نحو مزيد من التهجير الجماعي لهذه المناطق الفلسطينية والمضي قدما في توسيع المستوطنات. وهذا طبعا ليس هدف انتخابي بقدر ما هو محاولة من قبل الاحتلال لتحقيق تغيير في الميزان الديموغرافي. اليوم لا يريد الاحتلال أن يبقى المستوطنون كتلة بشرية غير مهيمنة على الضفة الغربية، بل يريد تحقيق هذه الهيمنة من خلال عدد من القضايا، أولها هو تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، والقضية الثانية هي دفع الفلسطينيين للخروج من الضفة الغربية بأي طريقة ممكنة.
0: طيب.
1: وما يجري حاليا هو في هذا السياق.
0: السؤال الأبعد يعني والنظرة الأوسع، استمرار إسرائيل في تغيير الوقائع في القدس وفي المسجد الأقصى دون

0: الوصول إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية بشكل عام، إلى أين يقود؟ هل يقودنا نحو فرض واقع دائم بالقوة، أو أن خصوصية فلسطين والمقدسات في فلسطين ستقود إلى أزمة ربما تتجاوز خريطة فلسطين التاريخية؟
1: هو لا شك بأن أي ضغوط تمارس تجاه المقدسات وتجاه المسجد الأقصى المبارك تؤدي في وقت ما وفي لحظة ما إلى تفجر، على غرار ما جرى في الهبات الفلسطينية المتتالية.
0: نعم.
1: والتي بطبيعة الحال لم تتوسع كثيرا خارج الحدود الفلسطينية الحالية، ما عدا 7 أكتوبر وما جرى من بعده. لذلك هذا الضغط الكبير الذي تمارسه سلطات الاحتلال سيتفجر في لحظة ما، ولكن من الواضح ومن خلال استقراء سلوك الاحتلال ومنظماته المتطرفة وأذرعه على أرض الواقع، هم الآن يتجهون نحو حسم قضية المسجد الأقصى المبارك
0: بالقوة.
1: وهذا الحسم واضح جدا من خلال ما يجري الآن خلال الأعياد اليهودية وتصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك
0: والتصريحات بشكل صريح.
1: وهنا ربما نستطيع أن نستذكر قضية مهمة، أن الدعم الأمريكي الحالي، وهناك أحاديث سربت عبر وسائل إعلام غربية قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لمشروع تغير فيه طريقة رعاية بين مزدوجين شؤون المسجد الأقصى المبارك، واقترحت آلية أخرى. عندما سئل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن الموضوع نفى ذلك، ولكن لم يكن نفيا قاطعا بقدر ما هو محاولة لدحض هذه الفكرة. وهذا يعني أنه ما يجري حاليا بالتواطؤ وبالاستعانة مع الحكومة الأمريكية الحالية واضح جدا بأن الاحتلال سيمضي قدما نحو حسم هذا الملف. نتنياهو من الواضح بأنه مرتاح على وضعه من حيث القضايا الأمنية التي تثار. دائما كانت المشكلة لدى الاحتلال هي ماذا سيحدث ما بعد العدوان على الأقصى. لذلك أنا أظن ما جرى اليوم من عمليات محاولة دهس وإطلاق نار وغير ذلك يمكن أن يغير قليلا هذه النظرة، ولكن طالما لم تحدث الهبة الفلسطينية الشاملة أو طالما لم يحدث الاشتعال الإقليمي، لن يقف الاحتلال عند سقوف معينة أو متدنية في قضية الأقصى، بل على العكس تماما سيمضي نحو الحسم بشكل كامل. وأنا أظن خلال الفترة القادمة على أقل تقدير الأشهر 3 أو 4 القادمة سيسعى الاحتلال إلى تحقيق أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن يقزم دائرة الأوقاف الإسلامية ويقزم وجودها بشكل لم نراه سابقا، وهو بكل أسف خطى خطوات كبيرة جدا خلال الأشهر القليلة الماضية. المسار الثاني هو تحقيق ما يسمى الإحلال الديني في جزء من الأقصى، وهذا جرى في اقتحام بن غفير رئيس الحالي الذي سبقه، عندما قال لحاخام داخل الأقصى نحتاج إلى البوق، نحتاج إلى السيدور أي كتب الصلاة، ونحتاج إلى الطقوس العلنية،
0: على غرار يعني سيناريو الحرم الإبراهيمي.
1: صحيح، وهو النموذج بطبيعة الحال الذي يراد له أن يتكرر بحذافيره داخل المسجد الأقصى المبارك. وهذا النموذج من الواضح الآن اليوم المسجد الإبراهيمي تجاوز أيام إغلاقه 70 يوم.
0: صحيح.
1: ولا نجد أي ردود فعل لا على الصعيد العربي ولا الصعيد الإسلامي.
0: نعم.
1: وأنا لا أستبعد بتاتا أن يتكرر هذا الأمر حتى في المسجد الأقصى المبارك في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، وفي ظل هذه المشاهد الفظيعة التي بدأت المقابلة فيها.
0: نعم.
1: من حشود من آلاف المستوطنين في ساحة حائط البراق المحتل. هؤلاء نعم لا يقتحمون كلهم المسجد الأقصى المبارك، ولكنهم مستعدين للمضي قدما في تحقيق قضية المعبد المزعوم والإحلال الديني الكامل.
0: أشكرك شكرا جزيلا، الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مركز القدس الدولي الأستاذ علي إبراهيم، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتصاعد وتيرة الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في روسيا. وفي حين تنتظر أنقرة رد الطرفين على مقترحاتها لتحييد البحر الأسود عن مجريات الحرب، تأمل بقية دول العالم ألا ينعكس تصعيد الحرب بين موسكو وكييف على سلاسل الغذاء والطاقة في ظل اختناق شرايين العالم التجارية في حرب المضائق.
1: هجوم أوكراني واسع بمئات المسيرات يستهدف منطقة موسكو ومدن روسية أخرى بالتزامن مع ضربات روسية على مواقع ومنشآت أوكرانية. ففي موسكو أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا وتضرر مصفات نفط إثر هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة. وقال عمدة العاصمة إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 1600 مسيرة في عموم البلاد.

0: بينها نحو 450 كانت متجهة نحو موسكو، معتبراً أن هدف الهجمات الأوكرانية هو تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الروسية بتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات عقب الهجوم. وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بهجمات روسية على كييف، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية شملت شركة متخصصة في إنتاج أنظمة توجيه الصواريخ ومركز بيانات، بالإضافة إلى استهداف منشآت متعددة تستخدم لأغراض عسكرية. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب واختيار السلام، مؤكداً وجود خطوات مطروحة لخفض التصعيد في الطاقة والأمن الغذائي. وفي ظل الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأسود، قدمت تركيا مسودة اتفاق لإنهاء الاعتداءات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية التركي حاكان فيدان إن أنقرة أرسلت عرضاً إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أهلاً ومرحباً بك سيد خليل معنا. سيد خليل، نبدأ من التصعيد غير المسبوق بين موسكو وكييف. موسكو تقول إن أكثر من 1600 مسيرة استخدمت في الهجمات منذ أمس، بينها نحو 450 مسيرة فقط باتجاه العاصمة الروسية. هل هو تحول جذري في استراتيجية كييف في حرب الجبهات بنقل الجبهة إلى العمق الروسي بشكل مباشر؟
2: نعم، هناك مقاربتان للإجابة على هذا السؤال. أولا بالنسبة للعمق، هذه ليست المرة الأولى، لبل أصبحت هناك عشرات المرات، لبل مئات المرات، حيث المسيرات الأوكرانية البعيدة المدى استهدفت أهداف، وخاصة أهداف تتعلق بالطاقة، يعني مصافي للنفط وخزانات للنفط، وأيضا شركات تعنى بالمعلوماتية في روسيا وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تبعد بين 1000 و2500 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. يعني العمق السيبيري في سيبيريا حيث هناك النفط تم استهدافه من قبل أوكرانيا منذ مدة. أما بالنسبة لاستهداف موسكو اليوم، وهذا الشق الثاني من الإجابة، فهذا يتعلق بالانتخابات البرلمانية الروسية. فتجهد وسائل الإعلام الروسية الموالية للرئيس بوتين بتصوير الوضع على أنه تحت السيطرة وأن أوكرانيا تتعرض للهزائم، وخاصة على الجبهة حيث يعني منطقة دونيتسك ولوهانسك. و يعني هذا ليس صحيح، لبل هناك هجمات معاكسة أوكرانية استطاعت استعادة بعض المناطق التي كانت روسيا قد احتلتها. لذلك يعني أرادت القيادة الأوكرانية أن تبرهن للشعب الروسي بأن الأمر ليس تحت السيطرة، وبأن مسألة الأمن والاستقرار التي تتحدث عنها السلطات الروسية هي غير صحيحة. أما بالنسبة لمقاربة أخرى، يعني الروس يستهدفون أيضا العمق الأوكراني بقوة، يعني المسيرات التي كانت تستعمل بصورة تكتيكية على الجبهة في البداية اليوم أصبحت متطورة جدا. يعني في بداية الحرب كانت روسيا ضعيفة جدا في مسألة المسيرات، وأوكرانيا كان لديها بعض المسيرات من صناعة تركية، بيرقدار وغيره. اليوم أصبحت أوكرانيا تصنع 10 ملايين، أو تستطيع أن تصنع 10 ملايين مسيرة في السنة. يعني كنت ذكرت على شاشتكم 20 مليون، ولكن هذا كما قاله زيلينسكي منذ مدة، ولكن الواقع هو 10 ملايين، وروسيا تصنع تقريبا العدد نفسه، وتطور الأمر كثيرا بالنسبة للطرف

0: فاين بالنسبة للتقنيات والذكاء الاصطناعي وغيره. الروس في أوكرانيا يستهدفون بشكل أساسي محطات سكك الحديد، لأن سكك الحديد التي تمتد أو شبكة سكك الحديد التي تمتد من الغرب الأوكراني إلى الشرق ومن بولندا إلى الجنوب هي الخطوط الرئيسية لتموين الجيش الأوكراني بالعتاد الذي يأتي من أوروبا. فالأوروبيون يوصلون الأسلحة والذخائر وكذلك الأمريكيون إلى بولندا ومن هناك إلى الداخل الأوكراني بسكك الحديد، وأيضا على الحدود الغربية من أوكرانيا نفس الشيء. حتى الآن يعني مثلا في العام 2025 تم استهداف سكك الحديد ومحطات القطار 1200 مرة، هذا عام 2025. أما الآن ونحن في الشهر التاسع قد استهدفت هذه المنشآت 1600 مرة، يعني أكثر من العام الماضي بكثير.
1: طيب سيد خليل اسمح لي أيضا على الجانب الآخر تدميرها. على الجانب الآخر أوكرانيا تقوم باستهداف المنشآت الاقتصادية، مصفات موسكو، منشآت مرتبطة بالطاقة وباللوجستيات.
0: صح.
1: وزيلينسكي أشار إلى ذلك. هل تستطيع أوكرانيا فعلا التأثير على القدرة الاقتصادية لموسكو من خلال هذه الاستهدافات؟ وهل الجانب الروسي قادر على استيعاب هذا الكم من الضربات الأوكرانية على هذه المواقع؟
0: نعم، في الواقع الإنتاج النفطي الروسي في لهذا العام نسبة للعام الماضي بنفس الفترة انخفض بنسبة 30%. يعني روسيا اليوم لا تنتج أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا، بينما قدراتها الإنتاجية ترتفع إلى 5.5 مليون. وهذا يعني وهذا أيضا يعني مطابق لمسألة الفيول، يعني المازوت، مادة المازوت ليس فقط النفط إنما المازوت، انخفض إنتاجه بنسبة 30%، وهذا يخفض كثيرا المداخيل على الخزينة الروسية. عدا عن الخسائر التي منيت بها روسيا من جراء استهداف مراكز المعلوماتية، يعني الشركات التي تعنى بالمعلوماتية في روسيا تم استهدافها عدة مرات في موسكو وخارج موسكو. أما هل تستطيع موسكو استيعاب ذلك؟ نعم تستطيع، يعني سياسيا الرئيس بوتين قوي، يعني الانتخابات يبدو أن

0: اكثريه المقاعد، ويعني الاستيعاب السياسي موجود. هلا الاستيعاب الاقتصادي اكيد هناك انخفاض يعني كبير في المداخيل، ولكن التصنيع الحربي لم يتاثر، بل بالعكس يزيد. يعني مثلا ذخائر ال 152 ملم المدفعيه يعني التي هي العمود الفقري لروسيا، يعني روسيا تنتج مليونين طلقه في السنه، وهذا لم يكن واردا في السابق. وايضا بالنسبه للمسيرات، لم تكن روسيا تنتج اي مسيرات، اليوم تنتج كما قلنا حوالي يعني 10 الى 12 مليون مسيره في السنه يعني. وكذلك انتاج دبابات التي 90. يعني التصنيع العسكري الروسي لم يتاثر، الذي تاثر هو الاقتصاد ككل بنسبه 30%، ولكن ذلك لم يترجم سياسيا بالنسبه للرئيس بوتين.
1: طيب، لكن هناك مفارقه، اوكرانيا تقول انها تريد انهاء الحرب في الوقت نفسه، تقوم بتوسيع هذه الضربات على روسيا، وموسكو من جانبها تصعد الضربات داخل أوكرانيا. لماذا هذا التصعيد في الوقت الذي يترافق فيه الحديث دائما عن أننا نريد الوصول إلى إنهاء هذه الحرب من كل الأطراف؟
0: نعم، يعني نحن الآن في السنة الخامسة من الحرب، ولا روسيا استطاعت تحقيق أهدافها، يعني احتلال منطقة دونباس وبالكامل، ويعني إبعاد أوكرانيا عن الاتحاد الأوروبي وإبعاد قوات الناتو عن حدود روسيا وغيره. يعني هذه الأهداف لم تتحقق، تحققت جزئيا باحتلال أوكرانيا، باحتلال روسيا لحوالي 10% من الأراضي، أو 20% عفوا من الأراضي الأوكرانية. بالنسبة للأوكرانيين الهدف الأساسي هو تحرير الأرض، وهذا صعب جدا، والخسائر هائلة لدى الطرفين. روسيا تخسر يوميا 1000 إصابة بين قتيل وجريح، وكذلك أوكرانيا تخسر تقريبا نصف هذا العدد. لذلك الطرفان يعرفان أن يجب أن تتوقف الحرب، ولكن إذا توقفت الحرب الآن زيلينسكي خاسر وبوتين خاسر، لأنه ليس لدى أي واحد منهما أي شيء ليخبره لقاعدته أو للقيادة التي يترأسها أنه ماذا حققنا لكي نتوقف الآن. لذلك يعني الرئيس ترامب يضغط كثيرا على الطرفين لوقف الحرب، واليوم يعني لا أعرف إذا وصلت إلى وسائل الإعلام، يعني زيلينسكي صرح أنه حصل اتصال بينه وبين الرئيس ترامب، وأنهما سيلتقيان في نيويورك إلى يعني على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأن الأخبار جيدة، وأنه يريد وقف الحرب وغيره، وبوتين يصرح نفس الشيء. ولكن حتى الآن يعني خطة السلام الوحيدة المطروحة هي خطة الرئيس ترامب من 28 نقطة، يعني روسيا قبلت بجزء كبير منها، لأن ترامب يقول أنه يجب أن يحصل تنازل من قبل أوكرانيا لبعض الأراضي لروسيا، وفي المقابل أوكرانيا لم تقبل والأوروبيون لم يقبلوا، لأنه ليس لديهم ثقة بروسيا. يعني موضوعيا، يعني إذا تسألني موضوعيا هل سنذهب إلى السلام، موضوعيا لا أرى مؤشرات سوى التصاريح التي تكررت وتكررت خلال أعوام.
1: من بيروت الخبير
0: الجواب
1: العسكري
0: الذي عندي في المرحلة الحاضرة
1: والاستراتيجية الأستاذ خليل الحلو، أشكرك شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتجه الأنظار في ألمانيا إلى نتائج الانتخابات في برلين وميلكنبورغ وفورن بومرن في استحقاق يأتي بعد أسبوعين من الفوز الكبير لحزب البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا أنهالت. وتضع النتائج الجديدة حكومة المستشار فريدريتش ميرتس أمام اختبار سياسي جديد وسط تراجع شعبية حزبه وتصاعد الضغط على ائتلافه الحاكم.
1: بعد أسبوعين فقط من الزلزال الانتخابي في ساكسونيا أنهالت، حيث تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، تتجه الأنظار اليوم إلى ميلكنبورغ فوربمرين في انتخابات لا تتعلق فقط بمستقبل حكومة الولاية، بل تحمل رسائل تتجاوز حدودها إلى برلين. المشهد في شرق ألمانيا بات

0: أكثر تعقيدا بالنسبة للأحزاب التقليدية، ففي ميكلينبورغ وضع آخر استطلاع حزب البديل عند 38% مقابل 33% للاشتراكيين الديمقراطيين، بينما يواجه حزب المستشارة السابق الاتحاد الديمقراطي المسيحي خطر الحصول على نتيجة متدنية للغاية. لكن لماذا يتقدم اليمين المتطرف في الشرق؟ المسألة لا تختصر في ملف الهجرة وحده، هناك غضب متراكم من ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، وشعور لدى قطاعات من الناخبين بأن المؤسسات السياسية التقليدية لا تستجيب بما يكفي لمخاوفهم، إلى جانب إرث اقتصادي واجتماعي مختلف عن غرب ألمانيا وتراجع الثقة بالأحزاب الكبرى. وفي المناطق الريفية تبدو قضايا الخدمات العامة والوظائف والهجرة والطاقة أكثر التصاقا بالتصويت السياسي، وهنا تكمن دلالة انتخابات ميكلينبورغ. تقدم البديل لا يعني بالضرورة وصوله إلى السلطة، فالأحزاب الأخرى ما تزال ترفض التحالف معه، ما يجعل الرقم الذي سيحصل عليه مهما بقدر أهمية قدرته على تشكيل الحكومة. أما بالنسبة لحكومة فريدريتش ميرتس فالمعادلة أكثر حساسية، فكل تقدم جديد للبديل يضغط على الاتحاد الديمقراطي المسيحي ويعيد طرح سؤال عن قدرة ميرتس على احتواء تراجع حزبه وعلى تمرير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها. أما عن مستقبل ميرتس فإن الانتخابات الإقليمية لا تسقط مستشارا بصورة آلية، لكن تراكم الخسائر يمكن أن يتحول إلى أزمة قيادة داخل حزبه. بالفعل تتحدث تقارير ألمانية عن تصاعد الضغوط الداخلية على ميرتس، فيما يؤكد هو أنه باق في منصبه وماض في تنفيذ برنامج حكومته.
1: تعليقا على الموضوع انضم إلينا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي الأستاذ ناصر جبارة. أهلا ومرحبا بك سيد ناصر. سيد ناصر، نبدأ من النتيجة.

0: هذه الانتخابات. أصلا هذا الحملة الانتخابية بشهادة جميع المرشحين الانتخابيين مساء اليوم شهدت كثيرا من الاستقطاب. استقطاب سياسي لم يكن على سياسة حكومة ميك فوبومان أو الولايات المحلية، وإنما على السياسة الاتحادية، أي سياسة الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش شميتس مع الاشتراكيين الديمقراطيين. ونتائج هذه الانتخابات سيكون لها أيضا تبعات على المستوى الاتحادي، على مستقبل الحكومة الألمانية، على مستقبل المستشار الألماني. ولهذا يمكن القول أن سواء تعلق الموضوع بانتخابات هذه الولاية اليوم، ولاية برلين أيضا انتخبت قبل أسبوعين، انتخبت ولاية شرقية ثانية هي ساكسونيا أنهالت. ولهذا الرسائل السياسية بالفعل لم تقتصر على حدود هاتين الولايتين وأيضا برلين، وإنما ستمتد تبعاتها أعتقد في الأسبوع المقبل أيضا
1: نعم.
0: إلى الحكومة الاتحادية، أي إلى حكومة المستشار فريدريش
1: طيب،
0: شميتس.
1: قبل أسبوعين حقق AfD اختراقا كبيرا في ساكسونيا أنهالت، اليوم يتقدم مجددا في ميكلينبرغ وفورمبرمرن. السؤال، لماذا يتحول شرق ألمانيا تحديدا إلى مركز الثقل لهذا الحزب؟ وهل يمكن تفسير ذلك بملف الهجرة فقط؟
0: لا أبدا، بالفعل إحدى النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها اليوم في هذه الانتخابات إنه انتخابات ميكلينبورغ فوربمان اليوم عمقت الشرخ بين شرق ألمانيا وغربها. نحن نلاحظ أنه يعني اليوم بنسبة 37% في هذه الولاية، قبل أسبوعين بنسبة 34% في ساكسونيا أنهالت. حتى

0: شعبية الحزب اليمين المتطرف البديل في الأحياء الشرقية كانت أعلى بكثير من شعبيته في الأحياء الغربية، ولهذا هذا الشرخ موجود. عما إذا كانت، وتعمق اليوم، عما إذا كانت الهجرة هي السبب الوحيد وراء ذلك؟ لا، ابحث عن الاقتصاد. جميع الأسباب التي أدت إلى فوز هذا الحزب اليوم وقبل
1: الاقتصاد، أسعار
0: أسبوعين
1: الطاقة،
0: هي
1: أسعار
0: أسباب
1: السكن.
0: اقتصادية.
1: نعم،
0: أسعار الطاقة بلا أدنى شك، أسعار السكن، ولكن قبل كل شيء المواطنين في الولايات الشرقية يشعرون أنهم مهملون من الأحزاب السياسية، وحزب البديل يقدم لهم
1: أيضا
0: خدمات
1: يعني
0: بديلة، يقدم.
1: كان هناك اعتراضات على سياسة الحكومة بدعم أوكرانيا. هذا يقودنا للسؤال، هل الناخب الذي يتجه إلى AfD أصبح يصوت أساسا لقناعات أيديولوجية، أم أنه يريد معاقبة الحكومة على السياسات الاقتصادية؟ طبعا دعنا نشير إلى أن AfD هو اختصار حزب البديل من أجل ألمانيا.
0: صحيح، هناك جو عام، مزاج عام في ألمانيا، سواء تعلق الموضوع بالولايات الشرقية والولايات الغربية، معادي لهذه الحرب في أوكرانيا. المواطن العام الألماني بشكل عام يريد أن تنتهي هذه الحرب، ولكن التبعات الاقتصادية على المواطنين في شرق ألمانيا كانت أكبر بكثير منها على المواطنين في غرب ألمانيا. نحن نعرف أن الاقتصادات في هذه الولايات الشرقية رغم مرور 3 عقود على إعادة توحيد الألمانيتين، ولكن هذه الاقتصادات هذه الولايات ما زالت ضعيفة. هناك هجرة مستمرة من الولايات الشرقية إلى الولايات الغربية، هناك مشكلة كبيرة اقتصادية بالدرجة الأولى، ولهذا أنا أعتقد أنه يعني المعارضة لهذه الحرب في جميع الولايات الألمانية، ولكن تحديدا في الشرق التبعات الاقتصادية كانت أكبر بكثير في الأعوام الماضية.
1: طيب، الأحزاب الألمانية لا تزال ترفض التحالف مع البديل من أجل ألمانيا فيما يعرف بالجدار النازي، لكن ماذا يحدث إذا أصبح هذا الحزب هو الأول في العديد من الولايات وبات يستحوذ على مناطق جديدة؟ هل يمكن الاستمرار في عزله سياسيا؟
0: أنا أعتقد أنه قبل كل شيء هذا الجدار العازل الذي
1: نعم.
0: يحظر على الأحزاب الديمقراطية الألمانية التحالف أو التعاون مع حزب البليد، هذا الجدار يهتز، حتى أنه بدأنا نسمع أصوات من أوساط المسيحيين الديمقراطيين المحافظين حزب ميرتس والاشتراكيين الديمقراطيين الذين يريدون إزالة هذا الحاجز، لأنه لا ينفع أن تعزل حزب بهذا الوزن، أن يحصل حزب على 44% في ولاية معينة واليوم على 37% في ولاية أخرى. أنا لا تستطيع أن، سواء تعلق الموضوع، هناك قضيتان تطرحان في هذا الموضوع، هل نبقي على الجدار العازل وبالتالي لا نتحالف مع هذا الحزب، وهل نحظر هذا الحزب أو لا. هناك أيضا اقتراحات بحظر هذا الحزب. تصور أن تحظر حزب يحصل على 44% من الأصوات، أنت تعمق المشكلة أكثر وأكثر. ولهذا أنا أعتقد أنه مع الوقت هناك شكوك كبيرة في جدوى بقاء هذا الجدار، ولهذا أنه أعتقد مسألة وقت، متى إذا بقي هذا الحزب بهذه القوة، متى ستتحالف الأحزاب.
1: وهنا السؤال رغم يمكن عكس السؤال، يعني هل يمكن أن يستفيد الحزب من هذا العزل الممارس عليه بحيث يقول لناخبيه نحن نتقدم في صناديق الاقتراع وبقية الأحزاب تتكتل لمنعنا من الحكم، وبالتالي يحشد التعاطف الأكبر؟
0: من صالح الحزب، يعني طبعا هو يمكن أن يسوق هذه الرؤية بهذه الطريقة، أنه نحن لأننا نحصل على نتائج أكبر يتم محاصرتنا، يتم لا تريد الأحزاب الأخرى التحالف معنا. ولكن من ناحية أخرى، إذا تم إسقاط هذا الحظر، الحزب سيستفيد بشكل أكبر. ليه؟ لأنه لو لم يكن هذا الجدار موجودا، لا تمكن هذا الحزب اليوم من تشكيل حكومة في ميكلنبورغ فوربمان، ولا تمكن أيضا من تشكيل حكومة في ساكسونيا أنهالت، وبالتالي بات يسيطر على حكومة في ولايتين. وأعتقد أنه مسألة وقت، متى يأتي دور الولايات الشرقية الأخرى، ولهذا أنه
1: نعم.
0: هو يستفيد أكثر من رفع الحظر.
1: طيب،
0: عن هذا الحظر.
1: سيد
0: إجبارة،
1: لنتحدث عن ميرتس الآن، فريدريتش ميرتس، بعد النتيجة القاسية لحزبه والضغوط التي سبق أن تعرض لها في انتخابات ساكسونيا أنهالت، هل المشكلة أصبحت في قيادة ميرتس شخصيا أم في الاتجاه الذي يسير فيه الاتحاد المسيحي بشكل عام؟
0: أنا يعني هذه ملاحظة ثانية على هذه الانتخابات، هي أن هذه الانتخابات هي انتخابات الشخصيات القوية، الشخصيات الكاريزماتية، سواء اليوم في برلين أو في ميكلنبورغ فوربمان، ولكن أيضا قبل أسبوعين في ساكسونيا ألهات. جميع هذه الشخصية الكاريزماتية.

0: ليست موجوده عند فريدريش ميرس. ولكن الان ماذا سيحدث مع فريدريش ميرس؟ احنا قبل 10 ايام تقريبا توقعنا ان يستقيل، ولكن دائما السؤال كان من البديل عن فريدريش ميرس؟ صحيح هناك بعض الاسماء المطروحه لتسلم رئاسه الحكومه الالمانيه ورئاسه الحزب ايضا، ولكن هناك اليوم ايضا حصل شيء خارج عن العاده، تم الاعلان في 6 بالتوقيت المحلي عن النتائج الاوليه للانتخابات في 6 ودقيقتين ظهر فريدريش ميرس أمام الكاميرات. لماذا تساءلنا لماذا الخروج عن المألوف في تقديم النتائج الانتخابية؟ أعتقد أن معظم المراقبين أجمعوا على أنه يركض إلى الأمام وأنه يريد تثبيت بقاؤه في رئاسة الحزب وفي رئاسة الحكومة الألمانية. الأسبوع المقبل ستكون أمام فريدريش ميرس مهمة كبيرة جدا، وهو الحفاظ على منصبه، لأن الذين يتربصون بمنصب فريدريش ميرس كثر. هناك اسمان معروفان في بافاريا وفي شمال الراين وستفاليا، ولكن أنا أعتقد أنه الأسبوع القادم سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل فريدريش ميرس. وهذه مشكلة فريدريش ميرس، قد يكون رئيس الحكومة الألمانية في المحتوى جيد، لديه إصلاحات جيدة، لديه سياسة جيدة، ولكنه هو اعترف أيضا مؤخرا أنه لم يتمكن من إيصال رسائل الرأي العام. إذن هناك في مشكلة أنت عندك في التواصل بينك وبين الرأي العام، وهذه مشكلة كبيرة. أعتقد إذا استمر الوضع على حاله لا نستطيع طبعا نحن كمراقبين كصحفيين تنبؤ بمستقبل المستشار، ولكن موقف فريدريش ميرس بعد هذه الهزيمة 5% اليوم في انتخابات ميكلين فوربومان، هذا أكبر حزب سياسي ألماني، هذه كارثة كما وصفها هو على حد ذاته، ولهذا أعتقد الأسبوع المقبل سيكون قاسيا على فريدريش ميرس.
1: من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي الأستاذ ناصر جبارة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.

0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعاً أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
2: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرق إسرائيل، אנחנו במלחמה.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80%.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

الحرس الثوري يعلن تدمير مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز، وترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران مع استمرار التصعيد.

أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو. وتتابعون: احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربي تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. الاحتلال يعتقل أكثر من 50 فلسطينياً شمال القدس غداة مقتل مستوطن برام الله، والخارجية الفلسطينية تدعو إيقاف الحرب على الضفة الغربية. تجدد الانفجارات في مستودع أسلحة للجيش السوري بريف حلب الجنوبي، والطوارئ السورية تعلن حالة الاصفرار وإجلاء عائلات من محيط الانفجار.

0: أهلا بكم. إلى التفاصيل، أفادت وكالة فارس الإيرانية أن الحرس الثوري أعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي، وإنها دمرت بنيران منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري في أجواء مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن هذا الطراز من الطائرات المسيرة الأمريكية أخرج من الخدمة منذ عدة سنوات لدى القوة البحرية والجوية للجيش الأمريكي، وحلت مكانها طائرات MQ-9. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. في المقابل، حذر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى ضد طهران، فإن جميع مصالحها في المنطقة والمواقع التي توجد فيها العناصر الأمريكية ستكون أهدافا لهجمات مؤلمة دون أي قيود أو تمييز.
1: طبول الحرب تقرع مجددا بين طهران وواشنطن، ومعها تتزايد المؤشرات على أن المواجهة بين الطرفين قد تكون أمام فصل جديد. فالقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وتتوعد بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. التحذير الإيراني لم يتوقف عند واشنطن، إذ وجهت طهران رسالة مباشرة إلى دول المنطقة بأن أي دولة تقدم دعما لهجوم أمريكي ستعامل باعتبارها طرفا في الصراع. لكن الاستعداد للمواجهة لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية وفق الرؤية الإيرانية، فرئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف رسم معادلة تقوم على استخدام القوة العسكرية والمفاوضات معا واختيار توقيت كل منهما وفق تطورات الميدان.
2: نؤمن بأن الثنائية القائمة على الاختيار بين الحرب والتفاوض ليست حقيقية، بل يجب علينا القتال والتفاوض في آن واحد. علينا أن نقاتل بعقلانية وأن نتفاوض بقوة ومنطق عندما يحين الوقت المناسب.
1: ومن هذه المعادلة انتقلت طهران إلى تحديد ثمن العودة إلى التفاوض، فقد أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بالاستجابة لمطالبها. وفي مقابل الشروط الإيرانية، تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال الشهرين الماضيين في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر هرمز، فضلا عن مليار برميل من النفط الخام، في رسالة مفادها أن واشنطن ماضية في إبقاء الممر مفتوحا رغم الضغوط الإيرانية. وفي واشنطن زادت مؤشرات الترقب مع قطع الرئيس

0: دونالد ترامب إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، عودة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، كما حثت رعاياها على الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واحتمالية استهداف إيران أو جماعات داعمة لها مصالح أمريكية في الخارج. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في القوات الحكومية اليمنية منصور بن عبد الله ثوابتة، قال إن مأرب كانت في السابق في موقف الدفاع لكنها اليوم تهاجم الحوثيين وعينها على صنعاء، مضيفا أن قواته بمختلف الجبهات في اليمن تعمل من خلال غرفة قيادة واحدة.
2: مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، مأرب الأمس كانت تدافع، مأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء بإذن الله تعالى. حدثت قبل 4 أو 5 أيام هجوم من قبل الحوثي ولقنوهم أبطالنا درسا لا ينسى، بين أسير وقتيل وجريح، حتى أسراهم كانوا بيننا وبين الخطوط الأمامية، حاولنا أن من باب الإنسانية أن نأخذهم لغرض الإسعاف، منعونا بالقناص حقهم.
1: أفاد مراسل تيريتي عربي أن القوات الحكومية اليمنية مسنودة بقوات القبائل وقوات العمالقة أحبطت هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين في محافظة تعز ومحيط باب المندب، وأعلنت القوات الحكومية كسر هجوم آخر للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية في جبهة كهبوب وسط استمرار المعارك في المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب، كما أعلنت إحباط محاولتي تسلل في الجبهتين الغربية والجنوبية لمأرب واستهداف تجمعات حوثية بالمدفعية والطائرات المسيرة وضرب عناصر وعتاد للجماعة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. أعلنت القوات الحكومية باليمن أنها دمرت 5 مركبات عسكرية للحوثيين في كهبوب قرب مضيق باب المندب جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها. وأوضح المركز الإعلامي في صفحته على منصة فيسبوك أن 1 المركبات المستهدفة كانت تابعة لقيادي حوثي وأخرى تحمل سلاحا عيار 23، ونشر تسجيلا مصورا قال إنه يوثق لحظة استهداف المركبات. كما أعلنت القوات الحكومية استهداف تجمعات وتعزيزات وتحصينات حوثية جنوب مأرب، إضافة إلى تدمير مرابض مدفعية بواسطة رجمات الصواريخ.
3: باب المندب يعود إلى واجهة المواجهة في اليمن، فعلى المرتفعات والطرق المؤدية إلى المضيق تتصاعد محاولات السيطرة وتثبيت المواقع بين القوات الحكومية والحوثيين. في غرب تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة جبل نعمان ومواقع في جبهة الكدحة بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة. وتنبع أهمية جبل نعمان من موقعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وإشرافه على طرق حيوية تربط ريف تعز بالساحل باتجاه باب المندب. أما في كهبوب الواقعة بين تعز ولحج والمطلة على المضيق فلا تزال المواجهة مستمرة بشكل متقطع من دون تحقيق اختراق استراتيجي لأي طرف، فلا تزال غالبية الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى إرسال قوات جديدة في محاولة للسيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على أجزاء مهمة من باب المندب. وفي المنطقة نفسها أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر وعتاد للجماعة في محافظة البيضاء. القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز والحوثيون يواصلون الضغط على المحاور الأقرب إلى باب المندب، وبين كر وفر على هذه الجبهات تتجه الأنظار إلى كهبوب والمرتفعات المحيطة بها باعتبارها واحدة من النقاط التي قد تحدد اتجاه المواجهات المقبلة.

0: في جنوب غرب اليمن. وبينما تتحرك خطوط القتال تتسع معها خريطة النزوح، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 100,000 شخص فروا من منازلهم، فيما عبر نحو 3,000 آخرين البحر إلى جيبوتي. أما الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فتقول إن نحو 147,000 شخص نزحوا إلى 8 محافظات منذ بداية سبتمبر.
1: اعتقل الجيش الإسرائيلي 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية فتشت منازل عدة وخربت محتوياتها واعتدت بالضرب على فلسطينيين، مضيفة أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة وأن مركز التحقيق أقيم داخل منزل استولت عليه القوات خلال الاقتحام واحتجز فيه المعتقلون. قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين إن منع وفد بلادها من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يرسل رسالة سلبية جدا للشعب الفلسطيني. وأضافت في لقاء خاص مع تيريتي عربي أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق، كما دعت العالم إلى النظر بجدية إلى ما يجري في فلسطين، لافتة إلى أن صمت العالم سيتكرر في دول أخرى وأن غزة لم تشهد تغييرا إيجابيا منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ.
2: المأمول اليوم أنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا، ديموغرافيا، اقتصاديا. واليوم هذا إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم.
1: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وقالت حماس في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته واستفزازا لمشاعر شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت حماس أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات لن تنجح في تغيير هوية المكان أو طمس معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير واقعه وهويته من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو آلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الضفة الغربية مراسلنا إبراهيم خالف. إبراهيم، اقتحامات، اعتقالات متواصلة في الضفة وفي القدس أيضا، ماذا في التفاصيل والتطورات الأخيرة؟
3: نعم مديحة، نبدأ من بلدة بدو شمال مدينة القدس المحتلة. هذه البلدة التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي مع ساعات مساء يوم الأمس عقب العملية التي نفذها شاب فلسطيني بالقرب من بلدة دير النظام إلى الغرب من رام الله وتسببت بمقتل مستوطن إسرائيلي. الجيش الإسرائيلي منذ مساء الأمس دفع بتعزيزات كبيرة، التوقعات بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل ما لا يقل عن 50 فلسطينيا في بلدة بدو ويجري عمليات تفتيش واسعة وينتقل من منزل إلى آخر بما فيها منزل عائلة منفذ هذه العملية الذي من المفترض وفق الإجراءات الإسرائيلية المتبعة دائما يأخذ قياسات لهذا المنزل ربما تمهيدا لهدمه أو نسفه بالمتفجرات. نتحدث مديحة عن عملية عسكرية واسعة على أرضية المطالبات المستمرة في الحقيقة من

0: مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل لفرض مزيد من العقوبات على عائلة منفذي هذه العملية، وربما حتى البلدات التي خرج منها أو البلدة التي خرج منها. يوم أمس عاش الفلسطينيون حتى ساعات الليل إغلاقات محكمة من قبل الجيش الإسرائيلي، مئات الفلسطينيين انتظروا لساعات طويلة حتى تمكنوا من تجاوز هذه الحواجز العسكرية. ربما قبضت هذه الحواجز تراجعت اليوم في بعض المناطق خاصة في محيط مدينة رام الله، لكنها الإجراءات والإغلاقات ما تزال مستمرة في حواجز عسكرية أخرى. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية واسعة وتشمل العديد من المناطق الفلسطينية بما فيها مدينة سلفيت على سبيل المثال. منذ ساعات الصباح أيضا الجيش الإسرائيلي اقتحم المدينة ويجري عمليات تفتيش وتحقيق ميداني في منطقة الخليل وتحديدا محيط المسجد الإبراهيمي الشريف وحتى البلدة القديمة. وبمناسبة وبذريعة مناسبة الأعياد اليهودية سيطر المستوطنون بشكل مطلق على المسجد الإبراهيمي ويؤدون فيه صلوات تلمذية، في حين يمنع على الفلسطينيين الوصول إلى المسجد الإبراهيمي وأداء الصلاة فيه، وربما حتى هناك حرمان لرفع الأذان. كل هذا يأتي على وقع ربما دعوات من قبل منصات تتبع للمجموعات الاستيطانية تحاول الانتقام على مجريات الحادثة والعملية التي جرت يوم أمس. لذلك ربما مع انتهاء الأعياد هناك خشية فلسطينية من هجمات ينفذها المستوطنون على الطرق الرئيسية أو حتى على بلدات فلسطينية عقب هذه العملية التي أدت إلى مقتل المستوطن كما أشرنا.
1: إبراهيم خلف، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد طفل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوبي القطاع. وأعلنت مصادر طبية إصابة 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس ومخيم البريج جنوبي القطاع، فيما أصيبت طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع. وفي غضون ذلك أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن. يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة. أعلنت مؤسسات مجتمع مدني عاملة في القطاع الصحي بقطاع غزة المحاصر أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية دفع الخدمات الحيوية في مستشفيات القطاع إلى حافة التوقف عن العمل. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رأفت المجدلاوي إن النظام الصحي في غزة يكافح من أجل البقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
2: في غزة لم تعد أزمة الوقود تعني انقطاع الكهرباء فحسب، بل باتت تهديداً مباشراً لحياة مرضى يعتمدون على أجهزة لا تحتمل التوقف، وأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية متواصلة للبقاء على قيد الحياة. مؤسسات صحية فلسطينية حذرت من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي يدفع ما تبقى من الخدمات الصحية في القطاع إلى حافة التوقف.
3: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
2: الخطر يظهر بصورة أكثر وضوحاً داخل مستشفى العودة، إذ إن نقص الديزل يتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء عن أقسام المستشفى، فيما تعد وحدات حديثي الولادة وغرف الولادة والعمليات الجراحية الأكثر تأثراً.
4: طبعا احنا في نقص شديد في السولار البنزين واللي هي تشغيل المولدات الكهربائيه، فهذا بيؤدي الى يكون في عنا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بيأثر على كل الاقسام، وفي عنا اقسام طبعا حساسه اللي هي اقسام الحضانه لحديثي الولاده، اقسام الولاده، العمليات بانواعها.
2: وفي مستشفيات تعمل أصلاً بإمكانات محدودة يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء توقف أجهزة طبية حيوية أو تأجيل عمليات جراحية في وقت يحتاج فيه آلاف المرضى إلى رعاية لا يمكن تأخيرها، ف28 مستشفىً من أصل 35 دمرت كلياً أو جزئياً، فيما يحتاج آلاف المرضى إلى العلاج خارج قطاع غزة.
5: يعني المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من العديد من التحديات، وجل هذه التحديات مرتبط بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى يعني عدم توفر الزيت المعدنية، قطع الغيار والفلاتر لتشغيل المولدات. نحن نتحدث عن عشرات من المولدات في تعمل داخل المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الزيت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر.
2: وبين نقص الوقود وصعوبة إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والقيود على عمليات الإجلاء، يواجه القطاع الصحي أزمة متصاعدة، فيما يطالب العاملون فيه بإمدادات مستمرة من الوقود وإعادة الكهرباء وفتح الطريق أمام المرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة. راما مطلو، تيرتا عربي.
1: شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارتين استهدفتا بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية ومنطقة وادي بلدة زبقين في قضاء صور، كما استهدف القصف المدفعي وفق مصادر محلية بلدتي زوطر الشرقية والنبطية الفوقى، إضافة إلى مرتفعات علي الطاهر، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا عند بلدة المنصوري بالتزامن مع تواصل أعمال التجريف التي تنفذها الجرافات الإسرائيلية في البنى التحتية للبلدة الواقعة في قضاء صور جنوبي لبنان. تجددت الانفجارات في مستودع أسلحة وذخيرة تابع للجيش السوري قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي وسط تصاعد النيران، وأعلنت وزارة الطوارئ استنفار فرق الدفاع المدني في المنطقة للتعامل مع الانفجارات المتتالية، مؤكدة إجلاء ثلاث عائلات من محيط الموقع، ودعت محافظة حلب السكان إلى الالتزام بمنازلهم مع رفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف. بدوره أعلن الدفاع المدني السوري إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء الانفجارات المتتالية قرب بلدة العيس. وصل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان في استقباله أمام مقر إقامته عدد من أفراد الجالية التركية والمسلمة والمسؤولين.
6: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. الآن الرئيس التركي يعبر هذا الشارع لقاء الجالية التركية التي وصلت هنا وكانت في انتظاره أمام مقر البيت التركي في مدينة نيويورك. سيشارك الرئيس خلال هذه الزيارة في أعمال الجمعية العامة في نسختها 81، إلى جانب ذلك أيضا سيشارك في اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة حول المناخ، ثم بعد ذلك سيكون هناك العديد من اللقاءات التي سيعقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رجال الأعمال الأتراك ومن الجانب التركي ومن الجانب الأمريكي، إلى جانب اللقاءات التي سيعقدها كذلك على هامش هذه الزيارة مع الجالية التركية وكذلك المسلمة هنا في مدينة نيويورك. من المتوقع أن يبحث الرئيس التركي العديد من قضايا العالم، في مقدمتها القضية الفلسطينية، الوضع في قطاع غزة، وضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفلسطين وسوريا ولبنان. هذه أبرز الموضوعات التي سيبحثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. أيمن جاد، تيرتا عربي، نيويورك.
1: أظهرت نتائج أولية تصدر حزب روسيا الموحد الانتخابات التشريعية الروسية بعد فرز نحو 71% من الأصوات، وأظهرت النتائج التي أوردتها وسائل إعلام روسية حصول الحزب على 57.5% من الأصوات مقابل 14% للحزب الشيوعي و8.7% للحزب الليبي.

0: ليبرالية ديمقراطي، وشملت الانتخابات وفق النتائج الأولية مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا.
1: أغلقت في روسيا صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية، وانطلقت عمليات فرز الأصوات، حيث شهد التصويت مشاركة لافتة بلغت أكثر من 55% في نسبة تجاوزت الدورات السابقة. ولم تمر أيام التصويت الثلاثة بمعزل عن أجواء الحرب المستمرة مع أوكرانيا، حيث شهد اليوم الأخير هجوماً مكثفاً استهدف العاصمة بأكثر من 400 مسيرة.
2: نحن في وضع قتالي والعملية العسكرية مستمرة، لكنها لا تمثل عائقاً أمام تنظيم الانتخابات، ومن المهم لنا أن نحصل على جواب إلى أي مدى يدعم الروسو مسار قيادتهم.
1: وتأتي النتائج الأولية لتؤكد التوقعات بهيمنة واضحة لحزب روسيا الموحد الحاكم في ظل غياب فعلي للمعارضة، فيما جاءت بقية المقاعد لتتوزع على الأحزاب الموالية للكرملين، ليكون التصويت واقعاً سياسياً قائماً أكثر من كونه محطة تنافسية، باعتباره دليلاً على التفاف الروس حول قيادتهم مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
3: نحن نختار النواب المسؤولين عن مصائرنا ولتحسين حياتنا إلى الأفضل.
4: أنا لم أشارك في الانتخابات، لا أرى معنى لهذا، لأن كل شيء سيبقى كما هو عليه.
1: وبعيداً عن الأرقام والمقاعد، يبدو أن اهتمام الشارع الروسي بدأ يتحول تدريجياً نحو مرحلة ما بعد الانتخابات، فمع تشكل ملامح المجلس التشريعي الجديد تتزايد التكهنات بشأن ما إذا كانت هذه الدورة البرلمانية ستشهد قرارات وتشريعات مرتبطة بتصعيد حربي جديد مع أوكرانيا. تغلق صناديق الاقتراع في روسيا وتنطلق عملية العد وسط شبه يقين بشأن الفائز وترقب حقيقي لما بعد الصندوق. كاتيا طعمت، تي عربي، موسكو.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الحرس الثوري يعلن تدمير مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز، وترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران مع استمرار التصعيد. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربي تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. الاحتلال يعتقل أكثر من 50 فلسطينياً شمال القدس غداة مقتل مستوطن برام الله، والخارجية الفلسطينية تدعو لإيقاف الحرب على الضفة الغربية. شكراً على المتابعة، في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بهاتريك رافينيا في مرمى إشبيليا، برشلونة يكتب انتصاره السابع في الدوري الإسباني. تألق محمد صلاح وإحرازه الهاتريك أمام جلطة السراي يشعل منصات التواصل الاجتماعي. أرقام قياسية جديدة للنجم المصري محمد صلاح بعد هاتريك في مرمى جلطة السراي، قاد به ترابزون سبور لفوز كبير. فهل تكون هذه الانطلاقة بداية عودة ترابزون لمنافسة كبار اسطنبول؟ وهل نجح توماس رايس في إعادة الثقة للاعبيه؟

واصل برشلونة انطلاقته القوية في الدوري الإسباني بفوزه على إشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تسجيل البرازيلي رافينيا ثلاثة أهداف، ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إشبيليا عند 13 نقطة في المركز الخامس. حقق ترابزونسبور فوزا كبيرا على غلاتاساراي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وقاد صلاح فريقه لتحقيق الانتصار الأول تحت قيادة المدرب الجديد توماس رايس، فيما تلقى غلاتاساراي خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم. تلقى أرسنال خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه أمام برايتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة، وأنهت الهزيمة البداية المثالية لأرسنال في حملة الدفاع عن لقبه، كما أنهت سلسلة عدم الخسارة للفريق في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي. انفرد بروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني بعدما حقق فوزه الرابع تواليا بتغلبه على مضيفه شتوتغارت بهدف دون رد سجله ماكسيميليان باير، ورفع دورتموند رصيده إلى 12 نقطة متقدما بفارق نقطتين على حامل لقب باير ميونخ. أوقف أينتراخت فرانكفورت الانطلاقة المثالية لفرايبورغ في الدوري الألماني بعدما فرض عليه التعادل بهدفين لمثلهما، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل فرانكفورت المركز التاسع برصيد 5 نقاط. فرط سبورتينغ لشبونة في تقدمه بهدفين واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أروكا ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم، ورفع لشبونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما جاء أروكا خامسا برصيد 11 نقطة. تعثر أياكس على أرضه واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام إكسكليوسر ضمن منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، ورغم تفوق أياكس بتسديد 33 كرة مقابل 40 للضيوف عجز عن خطف هدف الفوز ليبقى رابعا، فيما ارتقى إكسكليوسر إلى المركز السادس. حقق هوريكان فوزا ثمينا على ريفر بليت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ورفع هوريكان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بعدما حسم لوكاس بلوندل المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 80. احتفالات لافتة لجماهير ترابزونسبور بالنجم المصري محمد صلاح عقب تألقه وتسجيله الهاتريك في شباك غلاتاساراي، حيث ردد المشجعون صغارا وكبارا هتافات الله الله الله محمد صلاح احتفالا بأدائه الحاسم.

0: العربي الذي أشاد بتألق محمد صلاح وكتب: محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ ترابزونسبور يسجل الهاتريك أمام جالاتا سراي على أرضه في الدوري التركي. أما محمد فتحدث عن فرحة جماهير ترابزونسبور بمحمد صلاح وكتب: جماهير ترابزونسبور سعيدة بمحمد صلاح ومحظوظة بهذا اللاعب رغم نواقص الفريق، لكن يظهر محمد صلاح ويسجل أمام أكبر أندية الدوري جالاتا سراي. ومن جانبها نشرت صفحة المحترفين المصريين مشاهد من احتفال جماهير ترابزونسبور وعلقت: أفضل ما تشاهد اليوم، الصغار قبل الكبار في ترابزون يغنون الله الله الله محمد صلاح بعد مباراة جالاتا سراي. من جهته نقل محمد عواد الانتقادات التي طالت مدرب جالاتا سراي أوكان بوروك وكتب: محمد صلاح الذي كان ملك الليلة في تركيا قد يكون سببا في إقالة مدرب جالاتا سراي أوكان بوروك، المدرب الصامت مع بطل الدوري منذ 2022 يتم انتقاده بشدة بعد السقوط الكبير مع ترابزون، وهناك من يطالب بتغييره ويتم وصفه بأنه بات مدربا يعتمد على الجودة ولا يملك أي خطة مسبقة ولا أي استعداد حقيقي للخصوم. وأخيرا نقل الصحفي الرياضي محمد الجزار تصريحا طريفا للاعب التركي السابق إرمان توروغلو، حيث كتب: اللاعب التركي السابق إرمان توروغلو محمد صلاح من كثرة السجدات التي قام بها خلال احتفالاته بأهدافه انتهى به الأمر إلى أداء صلاة العشاء. محمد صلاح يفرض نفسه بقوة في الدوري التركي بعدما قاد ترابزونسبور إلى إسقاط جالاتا سراي برباعية نظيفة في ليلة تألق فيها النجم المصري بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف آخر.
1: ليلة استثنائية لمحمد صلاح في الدوري التركي. النجم المصري قاد ترابزونسبور إلى فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة في واحدة من أبرز مباريات الفريق هذا الموسم. صلاح كان نجم المواجهة بلا منازع، سجل 3 أهداف وصنع هدفا آخر ليصل إلى 7 أهداف في الدوري التركي وينفرد بصدارة الهدافين. وبهذا الأداء يواصل النجم المصري تأكيد تأثيره الكبير مع ترابزون بعد بداية أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى قدرته على التأقلم مع تجربته الجديدة في الدوري التركي. الفوز جاء أيضا في توقيت مهم لترابزونسبور الذي يخوض مرحلة جديدة مع المدرب الألماني توماس رايس ويبحث معه عن الاستقرار والمنافسة على مراكز المقدمة. ترابزونسبور رفع رصيده إلى 10 نقاط فيما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم. صلاح يواصل كتابة فصول جديدة في تجربته التركية، فيما يأمل ترابزونسبور أن يكون هذا الانتصار نقطة انطلاق حقيقية نحو المنافسة، بينما سيكون على جالاتا سراي التعافي سريعا من الهزيمة للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري. خالد كاتبي، تلتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من القاهرة المحلل والناقد الرياضي أحمد مختار. أهلا بك كابتن أحمد. إذن محمد صلاح يقود ترابزونسبور لفوز كبير على متصدر الدوري التركي جالاتا سراي برباعية نظيفة، هاتريك لصلاح وأسيست أيضا، كيف تقيم أداء محمد صلاح في هذه المواجهة؟
2: بسم الله. طبعا يعني أداء محمد صلاح في مباراة أو في قمة ترابزونسبور وجالاتا سراي يمكن وصفه بالاستثنائي. يعني محمد صلاح أعتقد حصل على تقييم 10 من 10، لعيب عمل كل شيء في المباراة. جالاتا سراي هو يعني البطل المسيطر على الدوري التركي منذ سنوات، لم يتعرض لهذه الهزيمة الثقيلة إلا هذا الموسم على يد ترابزون بقيادة محمد صلاح. أداء كبير جدا للنجم المصري. تخيل لما بتلاعب حامل اللقب على أرضك مع فريق ترابزون وتكسبه ب4 أهداف ويكون ليك أنت نصيب الأسد، هاتريك وأسيست، ده يعني هو مساهم بنسبة 100% من الـ4 أهداف. صلاح بيؤكد انه لا يزال لديه الكثير، لعيب من اعلى مستوى بعد تألقه الكبير واللافت مع ليفربول في الدوري الانجليزي على مدار السنوات الماضية وتألقه في كأس العالم مع منتخب مصر في مونديال 2026. اعتقد بان صلاح لسه عنده كتير، يعني ناس كتير اتكلمت وصفت محمد صلاح بالمنتهي، اللعيب اللي هو خلاص رايح يعتزل مع ترابزونسبور ولم يعد لديه الكثير. لكن صلاح مؤخرا وبالتأكيد أمام جالاتا سراي بيؤكد أنه لا، لسه عنده

0: كتير. اعتقد بان صلاح يعتبر قدم اوراق اعتماده كنجم كبير جدا في الدوري التركي هذا الموسم. لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل. تخيل فريق طرابزون هذا الموسم مسجل 13 هدف في الدوري التركي، محمد صلاح له يعني مساهمه بتسع اهداف ما بين 7 اهداف تسجيل واثنين اسيست، يعني هو تقريبا مساهم بنسبه 69% من اهداف طرابزون سبور في الدوري التركي هذا الموسم، وده رقم كبير جدا بيؤكد ان صلاح بس مش هو نجم الفريق، لا ده هو جزء كبير من نجاح الفريق، قائد الفريق. واعتقد بان من حق جماهير طرابزون سبور حاليا تحلم اللي هي تنافس على لقب الدوري، لانها عندها هداف كبير جدا زي صلاح، ومباراه طرابزون وجلاتا سراي اكدت كده بنسبه 100%.
1: نعم احمد، يعني هل كان تالق محمد صلاح في المواجهه امام جلاتا سراي هو العامل الحاسم الوحيد في الفوز، ام كانت هناك عوامل اخرى؟
0: لا بالتأكيد، حتى يعني لا نبخس حق مدرب طرابزون سبور الجديد الألماني توماس رايس، هذا الرجل الذي كانت له تجارب سابقة مع بوخوم ومع شالك في ألمانيا، أيضا درب فريق سامسون سبور في الدوري التركي. أعتقد بأن هذا المدرب خلق طفرة كبيرة في الأداء بالنسبة لطرابزون مقارنة بالمدرب السابق اللي هو فاتح طقي، اللي هي النتائج معاه ما كانتش الأفضل سواء في الدوري أو حتى في تصفيات الدوري الأوروبي اللي فريق طرابزون فشل فيها في الوصول إلى الدور الرئيسي. أعتقد تغيير المدرب كان عامل كبير جدا برضو مهم في عودة الأداء المميز لفريق مثل طرابزون سبور. بالأمس صلاح سجل هاتريك وفريق طرابزون كسب 4-0، لكن لو احنا اتفرجنا على المباراة وشوفنا حتى الأهداف هنجد ان في عمل كبير وتكتيكي كبير جدا من توماس رايز، الراجل اللي هو استغل هفوات جلطة سراي، تفوق بشكل تكتيكي واضح على بروك مدرب جلطة سراي. يعني فريق زي جلطة سراي فريق عنده نجوم كتير لكن عنده مشاكل واضحة في الدفاع، في مساحات كبيرة بالخلف. كانت خطة توماس رايز خطة واضحة وصريحة، اللعب على التحولات السريعة، اللعب المباشر العمودي الصريح. لك ان تتخيل ان الهدف الاول والرابع جه تقريبا بعد لمستين من نص ملعب طرابزون لمرمى جلطة سراي، تمريرة طولية مباشرة ياخدها محمد صلاح، انفراد صريح. في جودة كبيرة من صلاح، في جودة كبيرة جدا من لعيبة وسط واجنحة طرابزون، سواء سافيولو سواء موسى اللي هو صانع اللعب، ولكن ايضا هناك عمل كبير من المدرب اللي هو عمل طفرة في الفريق، المدرب اللي هو قدر يبني طريقة اللعب على محمد صلاح، وده خلى فريق طرابزون يتفوق على جلطة سراي. خلينا برضو نقول ان فريق جلطة سراي لديه نجوم كتير، يعني اوسيمين كان غايب، لكن برضو لوفائيل لياو ثاني عندهم لعيبة كويسة جدا، مش مبرر ابدا للخسارة بنديك 4-0. وبالتالي هذا العمل زي ما هو يحسب لمحمد صلاح وزملائه يحسب للمدرب الالماني الرائع توماس رايز، اللي هو أحدث تغير كبير جدا في طريقة لعب طرابزون وفي قوته الهجومية.
1: سنتحدث عن المدرب توماس رايس أيضا بعد قليل. صلاح برأيك كيف غير من شكل طرابزون سبور الهجومية خلال الجولات الستة الماضية في الدوري التركي؟
0: يعني فريق زي طرابزون هو فريق لديه قوة كبيرة في التحولات واللعب العمودي المباشر. فريق طرابزون أيضا يعني مش بس تعاقده مع صلاح قوى الفريق، ولكن أيضا البرازيلي فابينيو اللاعب اللي هو عنده خبرة كبيرة جدا، لعيب الوسط اللي هو تألق في موناكو وتألق في ليفربول وتألق في الدوري السعودي مع فريق الاتحاد، هذا اللاعب أيضا أعطى الفريق قوة كبيرة جدا في ضبط عملية التحولات والمرتدات، حماية الدفاع. الفريق هجوميا صحيح إن صلاح هو يعتبر رأس حرب المشروع، لكن برضو عنده لعيبة كويسة جدا، المهاجم اللي هو جو، المهاجم اللي هو قوي جدا سريع مميز، اللعيب الجناح الايسر سافيولو، اللعيب اللي هو سجل الهدف الثاني امام جلطة سراي، صانع الالعاب موسى، كل اللعيبة دول بيقدروا اللي هم يخدموا على طريقة اللعب من حيث اللعب السريع. وفريق طرابزون سبور اذا وصفناه بكلمتين هنقول اللي هو فريق يلعب بالطريقه العموديه المباشره، اللي هو تمريره 2-3 هدف مباشر. الحاجه الثانيه برضو اللي فيها يعني شغل كبير سواء من صلاح او من زملائه، ان الفريق عنده عمليه الضغط تحسنت جدا جدا. لو احنا بالامس امام جلطة سراي الهدف الثالث كنا هنلاقي سانشيز مدافع جلطة سراي غلط باللي هو تشتيت الكوره، لكن في المقابل الفريق طبق اللي هو الضغط العكسي بشكل ممتاز، وايضا هنا محمد صلاح اصبح هو يعني زي ما نقول حبه القرص بالنسبه لهذه التشكيله، اصنع ومرر وسدد وفي النهايه ستجد مهاجم يعرف كيف يحسم الامور امام المرمى. جلطة سراي اضاع فرص محققه، في المقابل الكره اللي بتيجي لمحمد صلاح يا اما فرصه مؤكده يا اما هدف، وهنا عامل الحسم هو الفارق. الفريق لديه مجموعة من اللعيبة المميزة في خط الوسط والهجوم، لكن صلاح لديه الحسم، الخبرة، هذا ما فعله من قبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حين حسم لهم لقب الدوري، مش عايز أقول بمفرده، لكن بنسبة كبيرة جدا كانت بسببه، اللي هو موسم 24-25. والدليل عندما غاب محمد صلاح أو انخفض مستواه في الموسم التالي، فريق ليفربول بقيادة أرن سلوت انكشف حتى رحيل الهولندي. هذا ما يقدمه اللاعب المصري، الخبرة والأهداف، وفي بطولة مثل الدوري التركي أظن هذه الأرقام ستفرق كثيرا، خاصة إن احنا لسه بنتكلم بدري على سباق اللقب، فارق 3 نقط فقط بين طرابزون وجلط سراي. حتى إذا بشكتاش كسب النهاردة هيبقى الفارق فقط 5 نقاط. هذه الأرقام تؤكد إن كل الأماني ممكنة، ولسه في كلام كتير جدا ممكن نتكلم عليه عن الدوري التركي وطرابزون خلال الفترة القادمة.
1: نعم أحمد، ابقى معي لنتعرف على أبرز الأرقام التي حققها النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وجلطة سراي.

0: عودة لك ضيفي الكريم أحمد. يعني ترابزون سبورت تعثر في بعض الجولات في بداية الموسم رفقة المدرب فاتح تكة ومن ثم مساعده أيضا، وبالتالي استقطب المدرب الألماني توماس رايس. برأيك كيف يعني نجح توماس رايس في تحقيق البداية المثالية في مواجهته الأولى وأمام جالاتاساراي رفقة ترابزون سبورت؟
1: طبعا فعلا يعني المدرب السابق فاتح طاقي اللي هو برضه يعني يجب ان نشيد به على ما قدمه في الموسم الماضي مع الفريق، لكن دايما البدايات تبقى صعبه خاصه اذا كانت الطموحات عاليه جدا. قدوم محمد صلاح خلى جمهور طرابزون وخلى حتى الجمهور العالمي بيقول ان طرابزون هيكون منافس قوي جدا مش بس على لقب الدوري ولكن على حتى الدوري الاوروبي، لكن البدايات كانت كارثيه، الخروج من التصفيات الدور الرئيسي في الدوري الاوروبي، اكثر من خساره ونتائج سيئه في بطوله الدوري المحلي، اضاعه اكتر من نقطه. اعتقد حتى المدرب نفسه كان يريد الاستقاله منذ بدايه الموسم، ولكن الاداره عطلت هذه الخطوه ثم اتخذت قرار الرحيل، واعتقد هو كان قرارا مثاليا، لان في النهايه حتى لو كان المدرب كويس عندما تسوء النتائج فيجب التضحيه باحد اما اللاعبين واما المدرب، وبالتاكيد المدرب هو الحلقه الاضعف والاسهل. لو اتكلمنا على المدرب الالماني توماس رايز، اعتقد بانه اختيار مثالي. الكره الالمانيه او مدرسه التدريب الالماني هي من انجح المدارس في العالم، يعني ده لو اتكلمنا عن المدربين العظماء في الكره خلال السنوات الاخيره اكيد هنقول يورجن كلوب على ما قدمه مع ليفربول والان هو مدرب منتخب المانيا، هانز فليك يقدم الروائع مع برشلونه حاليا وقبل ذلك مع بايرن ميونخ، وعديد من الاسماء الناجحه. وبالتالي توماس رايز اختيار مثالي، الراجل كان ليه تجارب سابقه في الكره الالمانيه مع بوخوم ومع شالكي. الكرة الألمانية دايما بتتميز بالضغط العكسي أو بتتميز كمان باللعب العمودي المباشر، وهذه الأمور تعتبر يعني من أساسيات الكرة الحديثة والتكتيك الحالي في العالم مش بس في ألمانيا أو في تركيا. أيضا الراجل كان ليه تجربة سابقة في الملاعب التركية مع فريق سامسونسبور، وبالتالي هو لديه الأمرين، أول حاجة لديه خلفية رياضية قوية ولديه تكتيك مميز قائم على التحولات السريعة والضغط العكسي، الحاجة الثانية هو يعرف الكرة التركية جيدا من سابق تجربته، وبالتالي أنا شوف اختياره كان اختيار موفق جدا من إدارة النادي على مستوى النتائج. حتى الآن أعتقد مباراة الأمس أمام جلطة سراي مش بس هتبقى نقطة انطلاق لمحمد صلاح ولكن أيضا نقطة انطلاق لتوماس

0: رايز ومشروع طرابزون سبور الجديد. انا زي ما قلت ان هذا الرجل لديه الفرصه الكبيره اللي هو ينافس على لقب الدوري هذا الموسم. اولا لديه الاسماء. الحاجه الثانيه المهمه ان ما فيش ناس كتير بتاخد بالها منها، ان منافسينه على اللقب سواء جلطة سراي بشكتاش او حتى فينرباتشا بعد ذلك، كل هذه الفرق تلعب في اوروبا سواء في دوري ابطال او الدوري الاوروبي، عكس طرابزون سبور اللي هو مركز فقط في بطوله الدوري. هذا سيجنبه الارهاق والتشتيت النفسي والبدني. أعتقد كان اختيار مثالي، وأتصور بأن هذا المدرب قد ينجح على المدى الطويل مع فريق طرابزون سبور هذا الموسم.
1: نعم أحمد، بالعودة إلى محمد صلاح مرة ثانية، يعني لماذا تحول محمد صلاح إلى ظاهرة يعني شعبية وجماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها أيضا؟
0: يعني محمد صلاح ميزته اللي هو فعلا لعيب ظاهره، يعني زيه زي ميسي وكريستيانو وزي هؤلاء النجوم. طبعا انا ما بتكلمش فنيا، ولكن بتكلم على الاقل من الناحيه الجماهيريه، من ناحيه التاثير. فريق زي ليفربول هو فريق كان قبل كده كان فريق عريق، لكن كان غائب عن البطولات منذ سنوات طويله. بقدوم محمد صلاح ليفربول كسب بطوله الدوري الانجليزي مرتين، كسب دوري الابطال، اصبح ليه شعبيه كبيره جدا في مصر والوطن العربي. ايضا فريق طرابزون سبور اعتقد بعد قدوم محمد صلاح اصبح ليه شعبيه كبيره في المناطق العربيه وفي مصر. بالامس على سبيل المثال كل المقاهي في الشوارع المصريه تشاهد مباراه طرابزون سبور ومباراه جلطة سراي كانها مباراه الاهلي والزمالك، وده بسبب التاثير الكبير جدا للنجم محمد صلاح. محمد صلاح لعيب ليه شعبيه كبيره في الوطن العربي، لان حاله النجاح بتاعته كانت حالة تعتبر مثالية. لاعب قادم من مصر، لاعب قادم من الشرق الأوسط والمنطقة العربية، قدر ينجح في دوريات صعبة زي الدوري الإنجليزي، قدر ينجح في الدوري الإيطالي، والآن يكرر تجربته الناجحة في الدوري التركي. كل هذه الأمور بتجعل محمد صلاح ظاهرة شعبية مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي والشرق الأوسط بالكامل. ونتمنى زي ما نجح في ليفربول وعمل نتائج كبيرة معهم ينجح كمان في الدوري التركي، لأن حتى صلاح قادر يزود شعبية الدوري التركي مش بس في مصر ولكن في المنطقة العربية في الكامل، وده أعتقد مؤشر إيجابي خاصة في ظل تواجد فرق جيدة جدا في تركيا حاليا زي طرابزون، زي بشكتاش، زي جلطة سراي، وزي طبعا فينرباتشا، الفرق اللي احنا عارفينها من زمان. ولكن بقدوم محمد صلاح أعتقد احنا هنا في الشارع المصري والشارع العربي سنتابعهم أكثر وأكثر، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك بالتأكيد محمد صلاح.
1: يعني شاهدنا منذ أمس يعني تأثير صلاح أيضا على الجانب السياحي أيضا في مدينة طرابزون، يعني الكثير من المشجعين يذهبون إلى المناطق التي ذهب إليها صلاح وأخذ صورا من هناك أيضا.
0: هو دي حالة فعلا، حالة يعني أزيدك من الشعر بيت، حتى هنا في القاهرة وفي مصر هناك رحلات سياحية تنظم من القاهرة إلى طرابزون من أجل محمد صلاح. وده فعلا زي ما كنا بنقول اللي هو فيه سر خاص بين هذا اللاعب وبين الجماهير، زيه زي النجوم الكبار والأساطير ليونيل ميسي وكريستيانو وغيرهم. هؤلاء اللاعبين لديهم شعبية مثل شعبية الأندية بل أكثر. يعني حاليا إحنا في الكرة الحديثة وعبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أعتقد بأن شعبية اللاعبين بقت كبيرة ولها يعني ثقل كبير جدا، ربما اكتر من الانديه نفسها. انديه زي برشلونه وريال مدريد شعبيتها زادت في السنوات الاخيره بسبب ان هم لعبوا ليهم نجوم كبار زي ميسي ورونالدو، وبالتالي صلاح ايضا لديه هذه الظاهره اللي هو شعبيته تعادل شعبيه فرق كبيره جدا، وده بسبب تاريخه ونجوميته ونضجه وشخصيته. واعتقد بان هذه الامور احنا شفناها من قبل عندما كان يلعب مع روما الايطالي، وعندما كان يلعب مع ليفربول الانجليزي، واعتقد عندما يلعب في تركيا مع طرابزون اللي هو برضو دوله قريبة مننا من حيث الثقافة والتقاليد وغيرها. أعتقد هذه الظاهرة ستستمر أكثر وأكثر مقارنة بتجاربه السابقة.
1: نعم أحمد، يعني بعد 7 أهداف في 6 مباريات وأسيستين لصلاح خلال البداية، هل أصبح صلاح أهم عنصر في مشروع طرابزون سبور للمواسم القادمة؟
0: أعتقد يعني محمد صلاح يعني جماهيريا وتجاريا هو أهم عنصر في مشروع طرابزون، لكن داخل الملعب كان فيه هناك شكوك كبيره قبل بدايه الموسم. ناس كتير كانت بتتكلم ان صلاح كبر في السن، صلاح لياقته قلت، صلاح ما لقاش انديه نادي اخر يلعب فيه. ولكن كل هذه الامور محمد صلاح رد عليها في الملعب هذا الموسم، وخاصه في المباريات الاخيره. صلاح في البدايه لم يكن يعني جاهز بدنيا بنسبه 100%، وده كان امر طبيعي جدا ان صلاح انهى الموسم الماضي مع الليفر باصابه. صلاح في كاس العالم شارك في ماتشات كتيره مع منتخب مصر، صلاح ما حضرش الاعداد مع فريق طرابزون. كل هذه الامور كانت بتأجل اللي هو صلاح هيظهر بالشكل المثالي في البداية.

0: ولكن مع الوقت صلاح ومع استعادة لياقته البدنية أظن بأنه هو اللاعب الأول في طرابزون، وأعتقد سيكون اللاعب الأول في الدوري التركي بالأرقام هذا الموسم أيضا، ولا ننتظر المباريات حتى يثبت ذلك.
1: نعم، كنت معنا من القاهرة المحلل والناقد الرياضي أحمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أعلن الحرس الثوري تدمير طائرة مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن الحرس الثوري قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي، وإنها دمرت بنيران منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في أجواء مضيق هرمز. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. حذر ترامب الإيرانيين من مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في القوات الحكومية اليمنية منصور بن عبد الله الثوابة إن مأرب كانت في السابق في موقف الدفاع، لكنها اليوم تهاجم الحوثيين وعينها على صنعاء. وأضاف قائد المنطقة العسكرية الثالثة في القوات الحكومية أن قواته بمختلف الجبهات في اليمن تعمل من خلال غرفة قيادة واحدة. أفاد مراسل تيرتي عربي أن القوات الحكومية اليمنية أحبطت هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين في محافظة تعز ومحيط باب المندب، وأعلنت القوات الحكومية كسر هجوم آخر للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية في جبهة كهبوب، وسط استمرار المعارك في المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد طفل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوبي القطاع. فيما أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة. تجددت الانفجارات في مستودع أسلحة وذخيرة تابع للجيش السوري قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي وسط تصاعد النيران، وأعلنت وزارة الطوارئ استنفار فرق الدفاع المدني في المنطقة للتعامل مع الانفجارات المتتالية، مؤكدة إجلاء 3 عائلات من محيط الموقع. ودعت محافظة حلب السكان إلى الالتزام بمنازلهم مع رفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف. نهاية الموجز، في أمان الله.

أهلا بكم. زيارات متبادلة بين وزيري خارجية تركيا وسوريا تعكس عمق العلاقات وتدفع نحو استقرار تصوغه دول المنطقة، ومن العلاقات مع دول الجوار إلى الطموح التركي في الفضاء، حيث يكتمل تصنيع المركبة التركية الأولى المتجهة إلى القمر. أما في مجال التعليم فنقرأ مؤشرات بيزا ودور المؤسسات التعليمية التركية في بناء جيل المستقبل. كل هذه الملفات نناقشها الليلة من أنقرة.

0: بين أنقرة ودمشق تمتد جسور نحو تعزيز الشراكة في عدد من الملفات في مقدمتها الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة، ولعل تبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين في فترة زمنية قصيرة إلى جانب زيارات أخرى لوزراء ومسؤولي البلدين تدل على العمق الذي وصلته العلاقة التركية السورية منذ ديسمبر من عام 2024. لنتابع.
1: زيارات مكثفة تركية سورية متبادلة خلال فترة زمنية قصيرة تشير إلى مدى قرب أنقرة من دمشق أكثر من قربهما على الخريطة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق بعد أيام من زيارة مماثلة لنظيره السوري أسعد الشيباني إلى أنقرة. ومن دمشق كما من أنقرة رسالة واضحة: علاقة تركية سورية متينة أساسها بناء استقرار شامل في سوريا يمتد أثره إلى المنطقة كلها.
2: العلاقات التركية السورية اكتسبت زخما هائلا منذ ديسمبر 2024، كما فتحت سوريا صفحة جديدة مع العالم أيضا. ومنذ ذلك التاريخ ساهمت سوريا في استقرار المنطقة ومكافحة أفضل للإرهاب فيها، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
1: هذا الزخم في العلاقات بين

0: تركيا وسوريا، انعكس على أرض الواقع بعشرات الاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين الجارين.
1: اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، وأربعين اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية، في مشهد يعكس اتساعا وعمقا غير مسبوقين في إدارة علاقاتنا.
0: ومن العمل معا على صنع الاستقرار في المنطقة إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وتوطيد الروابط الثقافية والإنسانية. تتجاوز العلاقة التركية السورية مفهوم الجوار التقليدي إلى الشريك الاستراتيجي.
2: لمناقشة هذا الملف، ملف العلاقات التركية السورية، أرحب بضيفي في الاستوديو، الأستاذ أيتون أرهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، والأستاذ محمد أقنجي الباحث والصحفي في شبكة تيرتي. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. أبدأ من لديكم أستاذ أرهان، ما دلالة هذه الزيارات المتبادلة بين كل من تركيا وسوريا خلال الفترة الأخيرة؟
3: هي دلالة تدير.
4: قبل كل شيء، ليس هذه الزيارة فقط، وإنما كل الزيارات التي تتم بشكل متبادل بعد الثورة في سوريا، نرى بأن هناك علاقات قد تعمقت منذ اليوم الأول وحتى يومنا الحاضر. وطبعا الزيارة الأولى كان من قبل رئيس المخابرات التركية، وبعد ذلك وزير الخارجية، والعلاقات تتعمق وهي بمختلف الأبعاد، متعددة الأبعاد، والعلاقات في كل المجالات من الصحة إلى التعليم، من حتى إلى شؤون البلدية، علاقات متنوعة. والزيارة الأخيرة للسيد هاكان فيدان من ناحية التزامن من دون شك لها مغزى، وأهمها طبعا موضوع إسرائيل. مثلما تعلمون، إسرائيل قبل الانتخابات أنها بدأت تتسرع فيما يتعلق بسياستها التوسعية، وفي نفس الوقت كان هناك قصف من قبل إسرائيل على مطار أبو زهور، وبعد ذلك نتنياهو دخل الأراضي السورية وقال بأنهم يسيطرون على الأراضي السورية وعلى الأراضي اللبنانية في نفس الوقت، وكان له تصريحات من هذا القبيل، والهدف طبعا إضعاف سوريا، وفي نفس الوقت منع تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا. إسرائيل مقابل اعتداءاتها وقصفها أيضا، أعتقد بأن هذه الزيارة كان رد لذلك. تركيا تغاضت تصريحات لأنه نتنياهو يريد تصعيد، في الحقيقة نتنياهو كان يريد بأن ترد تركيا وبصوت عالي على هذه التصريحات، ولكن هذا سيكون من صالح نتنياهو طبعا. ولكن من جانب آخر، تركيا تسير وتسجل خطواتها في الطريق الذي تعرفه تماما، وتركيا رغم كل التهديدات الإسرائيلية فإن علاقات الأخوة بين البلدين ستستمر وبتعمق. وتركيا طبعا لا تقوم بتهديد سيادة أو ليس لها أطماع بأراضي الدول الآخرين، ولكن تركيا بشكل متبادل وبشكل احترامي بين البلدين فإنها تواصل. وهناك أيضا زيارة محتملة لفخامة الرئيس أردوغان، وممكن أن نقول بأن هذه الزيارة كانت بمثابة زيارة تحضيرية، وقد يتم توقيع هناك على عديد من الاتفاقيات. نعم. فممكن أن نقول بأنها زيارة تحضيرية أيضا.
2: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الدلالات التي ذكرها الأستاذ أيتون أرهان وما وراء هذه الزيارة من رسائل ربما دبلوماسية، كيف قرأتم الخطاب الدبلوماسي والرسائل التي خرجت في كل من كلمة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان وكذلك كلمة نظيره السوري أسعد الشيباني؟
3: أريد أن أقول هنا بخطوط عريضة فيما يتعلق بجنوب الأناضول، وخاصة حسب اتفاق

0: اتفاقية ساي بي سي كوكو، فقد تم تسجيل هذه الحدود هناك ضمن هذه الاتفاقية، وطبعا تم وضع تشكيلة لهذه المنطقة بهذا الشكل، ليس فقط في الشرق الأوسط، حتى في أوروبا من بعد الحرب العالمية الثانية أيضا كانت هناك أمور من نفس القبيل، وعلاقات تركيا مع تركيا وعلاقات تركيا مع سوريا من الناحية الجيوبوليتيكية أيضا هناك شيء شكل جديد، وفي نفس الوقت هناك ولقاء بين الوزيرين أيضا كانت هناك نقطة مهمة، حجم التجاري 4 مليار دولار، هناك هدف من أجل رفع هذا الحجم إلى 10 مليار دولار. عندما نرى الشهرين الأخيرين نرى بأن في شرق الفرات نرى بأن الإدارة في دمشق بدأت الآن تسيطر على المنطقة، وهناك جسور مدت من شام إلى هذه المنطقة، يعني في الآن هناك بنية جديدة تتشكل في مثل عدا ما كانت تتشكل في الفترة السابقة في فترة النظام السابق، وإسرائيل تريد زعزعة المنطقة وتصديع الاستقرار هنا، ولكن هناك الآن سد على إسرائيل، ومثلما تعلمون فإن نحن بتهديدات مع التي تقوم بها إسرائيل. هذا الرسالة مهمة جدا قدمها هاكان فيدان، ونرى الآن نرى بأن سوريا بدأت تدوس على الفرامل في هذا الصدد، وخاصة هناك الآن إعداد خرائط جديدة للطاقة، والعلاقات التركية السورية الآن هي علاقات هامة، والآن فيما يحصل في مضيق هرمز نرى بأن الطاقة الآن في وضع صعب جدا، ويجب إرسال هذه الطاقة عبر الطريق السوري إلى مختلف أنحاء الأسواق العالمية.
1: وبالتالي أستاذ أويتون، في ظل ما ذكرتموه ربما من رسائل خلف هذه الزيارة، رسائل دبلوماسية خاصة إلى إسرائيل، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال بأن تأثير سوريا الجديدة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة زاد بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد عام 2024، وبالتالي في ظل ما ذكره الأستاذ محمد أقنجي الآن من تغير خريطة الطاقة والتنمية، ما هي أبرز التهديدات التي يمكن أن تقف عائق أمام ما تريده تركيا وما تريده سوريا من استقرار وتنمية لهذه المنطقة؟
0: مع الأسف سوريا حوالي 15 سنة قامت بنشر عدم الاستقرار في المنطقة، الحروب والأزمة الإنسانية، ومنظمات الإرهابية استفادت من هذا الوضع في سوريا واستمدت القوة، وكان هناك في المنطقة عدم الاستقرار، وسوريا ليس لديها مصادر غنية، ثروات طبيعية غنية، ولكن من ناحية الجيوسياسية وانفتاحها لشرق البحر المتوسط وأيضا بوابة عبر تركيا إلى أوروبا والعكس والصحيح إلى دول الخليج على سبيل المثال، لهذا السبب فإن الاستقرار في هذه المنطقة، وقبل قليل ذكر زميلي فيما يتعلق باستقرار موضوع الطاقة ووصول الطاقة إلى الأسواق الأوروبية، فالمنظمات الإرهابية التي كانت في المنطقة كانت تشكل عائقا لذلك، ولكن الآن انفتح نافذة فرص جديدة في المنطقة بسبب استقرار في سوريا، وهناك خطة من هذا القبيل، ولكن النظام العالمي الآن يستند إلى الاستقرار في سوريا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تتجه بهذا المجال، وما أظهر

0: قرأت حرب الإيرانية الأمريكية أظهر بأن منطقة مضيق هرمز أصبحت غير آمنة، وقد تشير إلى وقوع أزمات جديدة. إذن فإن الانفتاح عبر الشرق المتوسط عبر سوريا هذا هو الخيار الآن، بل عبر سوريا. وقال السيد الشرع بأن هناك مبادرة البحار الأربعة، الربط إلى دول آسيا الوسطى. يعني سوريا الآن تظهر وكأن جزيرة أمان. ما هي العراقيل؟ كانت المنظمات الإرهابية أو امتداداتها. وفي هذه النقطة فيما يتعلق بقسد قصد قامت بإلغاء نفسها، وأيضا هناك مرحلة جديدة الآن في سوريا، ونحن نقول تركيا خالية من الإرهاب، وهذا يدل أيضا بأن المنطقة أيضا ستكون خالية من الإرهاب، ليس فقط منظمة الإرهابية. تركيا تريد بأن يتم تطهير المنطقة من الإرهاب بالكامل، وهذا سبب سوريا أيضا تريد ذلك، تحقيق ذلك. حلف مكة أيضا هذه الخطوة الأولى، فشيئا فشيئا سيكون هناك تكامل ووحدة، وسيتم تقليص تأثير هذه المنظمات الإرهابية. وبعد فترة أيضا بالمعنى الاقتصادي أيضا ستكون هناك فرصة مهمة. أعتقد بأن سوريا الآن أصبحت المفتاح.
1: يعني هذا الطريق الذي فتح أمام سوريا ربما أستاذ محمد سيكون له انعكاسات على المنطقة وليس على سوريا وتركيا فحسب. لسنوات طويلة كان هناك محاولات لإنشاء ممر إرهابي جنوبي تركيا، نحن نتحدث عن تنمية اقتصادية، وبالتالي ما هو آثار أو ما هي آثار التنسيق ما بين تركيا وسوريا في الجانب الأمني أو الجانب الاقتصادي على الدولتين وعلى المنطقة بصورة عامة خلال الفترة القادمة؟
0: عندما قرر صلاح الدين أيوبي باستعادة القدس كان هناك مركزان ثقلان، يعني أولا الوحدة في البلاد، وبعد ذلك أيضا تأمين سوريا ومصر، وبعد ذلك التحرك نحو القدس. إذن في الشرق الأوسط من الناحية الجغرافية إذا كنتم تريدون السيادة هنا يجب أن تنتبهون إلى نقطتين وتؤسسون السيطرة إلى نقطتين، يعني أولا دمشق والثاني في القاهرة. ولهذا السبب أهمية سوريا تنبع من هنا، وسوريا بلد مهم جدا في الشرق الأوسط. مع الأسف في الستينيات ونرى بأن نظام البعث، بل وحتى إذا نبدأ من العراق منذ الخمسينيات وبشكل موازي، وفي أوروبا أيضا كانت هناك منظمات إرهابية قد ظهرت هناك، وكان هناك إيديولوجيات تؤمن بتغيير نظام الحكم عبر منظمات إرهابية. وفي الشرق الأوسط كان هناك عدم الاستقرار، أو كانوا يريدون زعزعة الأمور في أوروبا في نفس الوقت، وكانت هناك كيان، وإسرائيل كانت تقدم الدعم لهذه الكيانات. وفي منطقة بلاد الرافدين الميزوبتاميا أيضا شاهدنا كيفية استخدام هذا الأمر هناك. وقست أيضا ممكن نعلم بأن كل هذه الكيانات ليست تابعة لهذه المنطقة، والعراق أيضا نرى بأنه تم كشف عن قاعدتين سريتين في داخل العمق العراقي، ولهذا السبب تركيا خالية من الإرهاب، منطقة خالية من الإرهاب، ليس فقط عن طريق قسد أو PKK الإرهابية. ومن ناحية منع الإرهاب والمنظمات الإرهابية هذا المبدأ يحمل أهمية كبيرة جدا، و وفي لبنان على سبيل المثال نرى بأن لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية وخاصة في وادي البقاع حتى الجيش الأحمر الياباني أيضا كان يتدرب هنا وكان لهذه المنظمات فعاليات هنا.

0: وبعد انهيار نظام الأسد في سوريا، أيضا فقد تم الكشف عن مصانع المخدرات فيما بين الحدود بين لبنان وسوريا، ويعني هذا مرور مخدرات، وكانت إسرائيل تقدم كل الدعم لذلك. وفي الحقيقة قبل كل شيء عن طريق التعاون بين دمشق وأنقرة، هذا أيضا سيؤدي إلى مكافحة المخدرات بشكل كبير. واليوم ما نشاهده في باب المندب، المصدر من أين؟ من مكان معلوم.
1: وبالتالي أستاذ أويتون، هذه المجالات التي ربما ستفتح أمام العلاقات التركية السورية يعززها أو تعززها الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، خاصة في ظل وجود عدد كبير جدا من السوريين الذين كانوا موجودين في تركيا لسنوات طويلة، تعلموا اللغة التركية، عادوا الآن إلى سوريا، إلى جانب التفاهمات والاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين. كيف سيسهم ذلك في إحداث تغير على أرض الواقع؟ الاتفاقيات إلى جانب الروابط الثقافية والسوريين الذين تعلموا التركية وعاشوا في تركيا لسنوات طويلة.
0: أنا أريد أن أبدأ بهذا السؤال عن طريق رأيي الشخصي في نفس الوقت وما شاهدته في سوريا والحلب. أنا شاهدت هناك بأن الأعيدين من تركيا السوريون خاصة، وأنا شاهدتهم في الشوارع والأزقة والأحياء، وقد عندما كانوا يشاهدوننا وكانوا يعلمون بأننا أتراك، كانوا يأتون إلينا ويتحدثون معنا باللغة التركية، وكانوا يقدمون لنا كل المساعدات، وكانوا يؤكدون بأنهم يكنون المحبة والود إزاء تركيا. وفترة طويلة قسم منهم ولدوا في تركيا، قسم منهم قضوا أعوام طفولتهم في تركيا. وبالمعنى الحقيقي عندما اجتمعنا معهم في شوارع هذا شيء هام جدا، يعني الآن حسب الأرقام الرسمية 800 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا في الوقت الحاضر، ولكن أعتقد بأن وطنهم الثاني أيضا أصبح تركيا، ويعني هذا بمثابة جسر الصداقة بين البلدين، وهذا سينعكس إلى الاقتصاد وإلى السياسة وإلى التعاون في الأمد الطويل، وسيسهم سهما كبيرا لهذه الأحداث. والذين ذهبوا إلى هناك أيضا لديهم روابط مع رجال الأعمال الأتراك، وبدأوا أيضا يعملون في سوريا عن طريق استخدام هذه الروابط في تركيا. هذا شيء هام جدا، هذا سبب العلاقات التركية السورية ليس فقط على أساس المنافع والاتفاقيات والتعاون العسكري، هذا لا يمكن طبعا تقييمه من ناحية الأمنية فقط، هذا سيكون ناقصا، ولكن أعتقد بأن هذه الوحدة والروابط هي وحدة متكاملة ولا تتزعزع.
1: هذه الوحدة المتكاملة أستاذ محمد في ظل الإرادة المشتركة لدى قيادات الدولتين لتعزيز العلاقة ما بين تركيا وسوريا، والسوريين الذين كانوا لهم أو كانت لهم تركيا وطنا ثانيا، مع زيارة مرتقبة ومتوقعة للرئيس أردوغان إلى سوريا قريبا، كيف تقرأ مستقبل العلاقات وشكل العلاقة ما بين أنقرة ودمشق خلال الفترة القادمة؟
0: في الحقيقة علاقات الشعب السوري والتركي لا يقتصر على ما حصل في الفترات الأخيرة، وإنما نرى بأن في الحقيقة الشعب لم ينفصل عن بعضه البعض حتى ولو كان لدينا حدود. يعني منطقة أكçakale في تركيا تم تقسيمه إلى قسمين، قسم منهم بقوا في تركيا، قسم منهم في سوريا. وأين مثل ما ذكر السيد أويتون، أنا أقدم لكم نموذج. فقد دخلت حمص حما وانتقلت إلى دمشق، وكان ليس لدي عملة سورية، وذهبت إلى محل تجاري. في الحقيقة اشترينا الماء وكان ليس لدينا العملة السورية، ودفع أحد السوريين مبلغ قنينة المياه. وهذا السبب فإن الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس أردوغان إلى سوريا، يعني العلاقات قد بقت ناقصة في الثلاثينيات بسبب مشكلة ما كانوا يحاولون زج العداوة، بذور العداوة بين الطرفين، بين البلدين. يعني اتفاقية سايكس-بيكو مثل ما ذكرت، الحدود، يعني عندما نقول طبعا الحدود موجودة، ولكن أعتقد الفترة الجديدة ستكون بداية لفترة جديدة بين البلدين، وستكون هذه الحدود وهمية.
1: وبالتالي بهذا الجواب ننتقل إلى الملف الثاني من حلقة هذه الليلة حول الإنجاز التاريخي الجديد الذي أعلنه وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر بخصوص إتمام تصنيع المركبة التركية الفضائية المخصصة للهبوط على سطح القمر.

0: قال وزير الصناعة وتكنولوجيا التركي إن أحد أهم أهداف البرنامج الفضائي الوطني هو الوصول إلى القمر بواسطة مركبة فضائية طورتها تركيا وأنتجتها بإمكاناتها الذاتية.
1: بلغ عدد الدول التي نجحت في الوصول إلى القمر حتى اليوم 8 دول فقط، وعندما تكمل تركيا هذه المهمة بنجاح إن شاء الله ستكون واحدة من بين 9 دول نجحت في الوصول إلى القمر، وفي الوقت نفسه ستكون أول دولة مسلمة تنفذ هذه المهمة. وباعتبارها دولة تحمل الهلال على علمها، ستعيش الأمة التركية بعون الله فخر الوصول إلى القمر بكل قوة.
0: بهذا تستكمل تركيا خطواتها الواعدة عبر إنتاج هذه المركبة الفضائية لتصل إلى القمر في مستهل السنة القادمة، ما يتيح لها أن تكون أول دولة مسلمة تنفذ هذه المهمة. المزيد في عرض الزميل أواب أيوب.
2: 8 دول فقط بين 193 دولة نجحت في الوصول إلى القمر منذ أول وصول عام 1959، وقريبا ستكون تركيا الدولة 9 كما تخطط لتزيد من رصيدها الاستراتيجي وتتقدم خطوة إضافية نحو هدف الاستقلال التام في التكنولوجيا الحيوية. بعد نجاح تركيا في تطوير واختبار وتشغيل أقمارها الصناعية، تخطو خطوة أكثر تطورا عبر إنتاج مركبة فضائية تستطيع الوصول إلى الغلاف الجوي للقمر لإنجاز مهمة تمتد من 3 أشهر إلى 18 شهرا، ثم الهبوط على سطحه بعد ذلك. المركبة الفضائية تزن 3.5 طن بمكونات محلية تتجاوز 80%. أما البرمجيات المستخدمة في تشغيلها فأنتجها بالكامل مهندسون أتراك. وأما إطلاق المركبة فسيتبع كذلك نظام دفع ومحرك صاروخ مصنعين محليا. وصلت المركبة حاليا إلى مركز تكامل واختبار أنظمة الأقمار الصناعية التابع لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش، حيث ستستكمل جميع الاختبارات البيئية التي تستغرق 4 أشهر. وبعد إتمام المشروع سترسل المركبة إلى الولايات المتحدة لإطلاقها من قاعدة كينيدي الفضائية في الأشهر الأولى من عام 2027. وضمن مساعي استقلالية الوصول إلى الفضاء، تواصل تركيا بناء ميناء فضائي في الصومال الذي سيتيح لها الحصول على حصة أكبر من اقتصاد الفضاء عبر تلبية الطلب العالمي المتزايد للوصول. إدراك تركيا المبكر للتحول الذي تحدثه صناعة الطائرات المسيرة وضعها في موقع رائد عالميا في هذا المجال. وفق نفس المنظور والإدراك هذا، ترى تركيا نافذة فرص مماثلة في تكنولوجيا الفضاء. فالانخفاض السريع في تكاليف الإطلاق خلال 20 عاما الماضية أخرج الأنشطة الفضائية من احتكار دول معدودة، وأصبح الفضاء ساحة تشارك فيها دول أكثر وتظهر فيها تقنيات وحلول جديدة تتوسع تطبيقاتها في مجالات مختلفة، من الزراعة والصحة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
0: لمناقشة هذا الملف أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو، الأستاذ أوجتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، وكذلك الكاتب الصحفي في شبكة تيرتي الأستاذ محمد أقنجي. وأبدأ من لديكم أستاذ أقنجي، كيف تظهر ملامح الاستراتيجية التركية في الاستقلال التام في مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا الفضاء، تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، في ظل ما ذكره وأعلنه وزير الصناعة محمد فاتح كاجر؟
3: يعني الذهاب إلى القمر، إلى الفضاء بشكل مأهول، أو إرسال يعني المركبات إلى مدار الأرض والأقمار الصناعية في 1972 بعد الرحلة أبولو الأخيرة، أمريكا لم تذهب إلى. وبعد الآن نرى بأن تركيا أيضا وقعت على برنامج أرتميس فيما يتعلق بالعودة إلى القمر من جديد. وخلال الأسبوع الأخير أيضا أريد أن أقول لكم للمشاهدين فيما يتعلق ببدء التسابق في الفضاء، القوات الجوية الأمريكية قالت أو أعلنت بأن وضعت بعض الأسلحة على مدار الأرض، أسلحة الفضائية. وأيضا في هناك تشيان فانك فيما يتعلق بإرسال مجموعة أقمار صناعية جديدة، وتم إرسالها من قبل الصين إلى مدار الأرضي. يعني التسابق الفضاء أعتقد بأنه بتكنولوجيات جديدة الآن بدأ التسابق بالذهاب إلى الفضاء، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقوم بوضع قاعدة في أو إنشاء قاعدة على سطح القمر. وأيضا القيام أيضا بالانطلاق إلى أعماق الفضاء من القمر. تركيا الآن في داخل هذا البرنامج في الحقيقة، بالإضافة لم نكتفي بالقمر وإنما تركيا أيضا جزء من هذا البرنامج الذي يهدف أعماق الفضاء والكون. وأعتقد بأنه هناك تكنولوجيات سيتم انتقالها إلى الحياة المدنية أيضا والحياة اليومية. وتركيا لا تكتفي فقط بإرسال المركبات، الصومالي أيضا، الصومال جزء من هذا البرنامج، لأن تركيا ستقوم هناك بإنشاء والأعمال المستمرة لإنشاء ميناء فضائي في الصومال. وتركيا أيضا ستكون بلد المسلم الأول سترسل قمر صناعي على مدار.
0: وبالتالي إلى جانب هذه المركبة أو القاعدة الفضائية التي تعتزم تركيا إنشائها في الصومال، وإلى جانب هذا المسار الذي دخلته تركيا، أستاذ أويتون أورهان، نحن نتحدث عن إنشاء مركبة بوزن 3 أطنان ونصف الطن بإمكانات محلية تركية تقارب 80% من مكونات هذه المركبة. كيف يعكس ذلك قدرات تركيا في الصناعات المتقدمة سواء في التكنولوجيا أو في صناعة الدفاع؟
3: هذه المهمة، يعني موضوع المركبة الفضائية ليس موضوعا جديدا، إنما منذ فترة وخطوة خطوة تم إنشاء وتطوير أنظمة صاروخية. وفي العام الماضي أيضا أو العام الماضي كان هناك تجارب فيما يتعلق بإرسال مثل هذه الصواريخ. وعلى مدار الأرض تركيا يعني من صناعة محلية

تركيا 80 أو 90%. ف تركيا لديها إمكانيات، وهناك تطور تكنولوجي في تركيا في هذا المجال. الآن تركيا تنتقل إلى مرحلة جديدة.

0: في مجال الصناعات الدفاعية، ونتيجة لذلك يمكن الآن تسجيل خطوة إلى الأمام في موضوع الفضاء. وما هي التغذية الراجعة لذلك؟ عندما تصلون إلى طاقة استيعابية مهمة جدا في التكنولوجيا، فستكون هناك انعكاسات، والرأسمال البشري أيضا سيتم نشرها وعكسها على الكثير من الميادين المدنية. وموضوع الفضاء بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في مجال الاستراتيجية والدفاعية أيضا تحمل أهمية كبيرة جدا، وخاصة في الاتصالات على سبيل المثال، وموضوع الاستخبارات والمراقبة والاستشعار عن بعد على سبيل المثال، فكلها هامة. ولهذا السبب ستكون لهذه المهمة تأثيرات إيجابية على هذه المجالات. وتركيا أيضا لا تقوم لا تعمل لنفسها فقط، وإنما عن طريق نقل هذه التكنولوجيا إلى البلدان الصديقة في نفس الوقت، وأعتقد والدول المتحالفة معها، وستتقاسم وتشارك معهم في هذا المجال، وستكون فائدة مهمة جدا للجميع.
1: وبالتالي أستاذ محمد، يعني ربما السؤال الآن إنشاء ميناء وإنشاء مركبة بإمكانات محلية والانطلاق وانطلاق هذه المركبة أوائل العام القادم، ما هي الرسائل التي تريد تركيا إرسالها من وراء هذه الإنجازات التي حققتها وتحققها الآن في مجال تكنولوجيا الفضاء، ما بعد الإنجازات التي حققتها في مجال الصناعات الدفاعية؟
0: مثل ما ذكر السيد أويتون، يعني هناك نظام الوضع العالمي، وخاصة الحرب الإلكترونية في الحرب الروسية الآن، وفي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، الموضوع الآن يتصدر أو يحتل الصدارة هنا، إيران في منطقة الخليج. كيف تستطيع بضرب هذه المنشآت التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؟ يقال بأنها تأخذ على الإحداثيات من الصين، وإيران الآن تستطيع بفضل ذلك بضرب هذه المواقع وبشكل دقيق. وهناك ادعاء في نفس الوقت شاهد درونات الشاهد المطورة من قبل إيران، فيقال أيضا هذا بشكل موازي يؤدي إلى أنكم يتطلب عليكم بأن تطورون شيئا في الفضاء. مثل ما ذكرت في البداية، فيقال بأن الولايات المتحدة قد قامت بإرسال سلاح فضائي إلى على المدار الأرضي، ولهذا السبب في الحقيقة فإن في الثمانينات أو بداية الثمانينات رونالد ريغان الرئيس الأمريكي قال بأنه ستكون هناك حرب النجوم، ولكن الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة كانت لها نفقات كبيرة جدا، نفقات حربية، وانهارت لهذا السبب. ولكن الآن نرى

لأنها بمراقبة الصين من القمر. الأمريكية أيضا نشرت ذلك في إحدى مقالاتها، ويعني هناك ماض لمدة 30 سنة فيما يحصل في الوقت الحاضر. تركيا مثل بلدان مثل تركيا التي هي على قوة متوسطة، فنحن ليس فقط مشروع

0: يتعلف أو يهتف القضاء، وإنما في نفس الوقت ممكن أن نقول سيكون هناك تعاون بمثابة برنامج أرتميس الفضائي فيما يتعلق بالاستفادة من المعادن النادرة.
1: هذه المشروعات الكبيرة التي نتحدث عنها الآن وتقوم بها تركيا أستاذ أويتون، ربما يكون السؤال كيف نجحت تركيا في الوصول إلى هذا المستوى، سواء في الصناعات الدفاعية، في تكنولوجيا الفضاء، في كافة المجالات، بين ربما لا نقول ولكن بعمر الدول بين يوم وليلة وصلت تركيا الآن أن تكون من بين الدول التي تسعى لاستكشاف القمر، وتكون الدولة المسلمة الأولى، وتكون الدولة التاسعة من بين الدول حول العالم. كيف وصلت تركيا إلى هذا المستوى بإمكانات محلية والتجارب وكل المختبرات أو كل ما ستخضع له هذه المركبة من تجارب؟ ستخضع في مؤسسة تصاج، في مؤسسة تركية بنيت على أرض تركية وبإمكانات محلية.
0: الموضوع الهام طبعا الرأسمال البشري، الموارد البشرية، والرأسمال البشري وال عمال المؤهلة هامة جدا، وخاصة الآن بدأت تركيا تتمتع بهذا الرأسمال البشري، ومنذ مرحلة طويلة جدا وحسب خطة مؤيدة، وممكن أن نقول بأنه استنادا إلى الماضي أيضا في مجال الصناعات الدفاعية، فقد ظهرت بعض التطورات التكنولوجية وانعكست على موضوع الفضاء وعقوبات التي فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا، وتركيا بدأت إثر هذه العقوبات بتطوير أيضا طاقتها وقدراتها، ولكن الآن نرى بأن هذه القدرات تتوسع أكثر بكثير، وعن طريق توسع قدرات البشر أيضا فإنه يتم مراقبة هذه المراحل خطوة فخطوة، و التسابق ليس في العالم وإنما في الفضاء. الصين أيضا لاعب مهم جدا في هذا السباق، هناك سباق في القطبين الشمالي والجنوبي، ولهذا السبب نرى بأن السباق ليس هنا فقط وإنما في الفضاء وفي القطبين، وتركيا من ناحية أن تكون داخل ذلك، وأيضا عكس التكنولوجيات العسكرية على الحياة المدنية. تركيا لديها رأس مال كبير جدا واستثمارات في هذا المجال، خاصة أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة موضوع الصواريخ الباليستية، وخاصة في الحرب الأخيرة الإيرانية الأمريكية شاهدنا مدى أهمية هذه الصواريخ، ونرى بأن بعض الصواريخ الباليستية تعبر الأعماق في الجو، وبعد ذلك يعني بتذهب بشكل عمودي، وبعد ذلك تعود إلى الأرض وتضرب أهدافها. ومن ناحية الاستراتيجية ومن الدفاعية أيضا أعتقد بأن التسابق في الفضاء هام جدا، وتركيا أيضا لها خطوة الآن في هذا الحقل.
1: ربما لم تكن خطوة واحدة ولكن خطوات، وهو ما سنبحثه هذه الليلة في الملف الأخير من هذه الليلة، حيث قطاع التعليم في تركيا تحت المجهر، نجاحات تعكسها الأرقام وجهود حثيثة لتطويره على مدار السنوات، ما يجعله نموذجا يحتذى وقبلة للطلبة الأجانب.

0: مع بدء العام الدراسي الجديد، يشيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحسن ترتيب تركيا في التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025، مؤكدا أنه مدعاة للفخر.
1: حصاد سنوات من العمل الدؤوب والجهود الحثيثة يترجم واقعا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. ومن على هذا المنبر اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان أن تحسن ترتيب تركيا في هذا التقييم الدولي مدعاة للفخر.
2: لقد أكدت نتائج تقرير بيزا 2025 مرة أخرى أن تركيا ترفع من أداء طلابها كل عام في الرياضيات والمواد العلمية ومهارات القراءة وغيرها من التخصصات.
1: وزير التربية التركي يوسف تكين بدوره اعتبر أن هذا التقدم الذي حققته تركيا في التقييم يعد نتاج عمل تراكمي لمسار طويل، كما أن تحسين البنية التحتية التعليمية وزيادة فرص الوصول إلى التعليم وتطوير المناهج وتغيير نهج التقييم كانت جميعها خطوات أسهمت في التحسن المسجل في النتائج. وبلغة الأرقام، فإن عدد الفصول الدراسية في تركيا ارتفع من نحو 357 ألفاً في عام 2002 إلى نحو 760 ألفاً حالياً، وزهاء 500 ألف فصل دراسي جديد أضيفت خلال هذه المدة، بما ساهم في توفير بيئة تعليمية أكثر ملائمة للطلاب. فضلاً عن أن نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي قد ارتفعت من نحو 50% بالعام 2002 إلى أكثر من 90%، فيما ارتفعت نسبة الوصول إلى التعليم قبل المدرسي من 11% إلى أكثر من 80%. وزير التربية أشار إلى أن تركيا بدأت منذ العام 2013 عملية تدريجية لتقليص كثافة المناهج.
3: نعتز بكلمات مسؤول بيزا الذي قدم التقرير، والذي قال ليت تركيا تروي لنا هذا النجاح ليكون قدوة للدول الأخرى، ويضيف بأن تركيا هي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي زادت درجاتها في المجالات الثلاثة التي نقيسها، وهي الرياضيات والعلوم والقراءة.
1: وقد شارك في الاختبار الذي تنظمه المنظمة كل ثلاثة أعوام لتقييم مهارات الطلاب البالغين 15 عاما نحو 91 دولة، وتشير هذه النتائج إلى إتاحة مزيد من الفرص للتعلم وبناء القدرات للطالب التركي، وإلى أن تطور البيئة التعليمية يعزز موقع تركيا وجهة للدراسة بالنسبة للطلبة الأجانب. وتحت العنوان التعليمي الأوسع، كانت أبواب تركيا ذات الجغرافيا الواصلة بين الشرق والغرب مشرعة على مدار سنوات لملايين الطلاب من جنسيات مختلفة لينهلوا من العلم في رحاب مؤسساتها التعليمية، وما زالت بخطوات حثيثة تحقق نجاحات تترجمها الأرقام يوماً بعد آخر.
0: لمناقشة هذه الأرقام بالتفصيل وما حققه التعليم، أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي في شبكة تلاتي محمد قنجي، والباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام الأستاذ أويتون أورهان. أبدأ من لديكم أستاذ أويتون أورهان. وزير التعليم يوسف تكين يقول نقلا عن مسؤول بيزا: ليت تركيا تخبرنا كيف نجحت في صناعة هذا النجاح. من وجهة نظركم، كيف صنعته تركيا وحققت هذا الإنجاز؟
4: يعني ممكن أن نرى ما حصل في الفترات الماضية، طبعا هذا شيء جديد، مرحلة جديدة، ولكن عندما نرى في الخلفيات بشكل تقليدي منذ 20-30 سنة، نرى بأن تركيا تواصل تقدمها في هذا القطاع. يعني مرحلة ومرحلة الآن تم تحطيم رقم قياسي من ناحية تركيا في هذا القطاع، وتركيا أصبحت الآن من أكثر البلدان التي سجلت تطورا سريعا، و للخطوات التي سجلت في المجالات الأخرى، أيضا الخطوات التي سجلت في قطاع التعليم أيضا لها تأثير كبير جدا. والآن لتركيا 85-90 مليون نسمة، ولهذا السبب فإذا يتم زيادة صفة أو ميزة التعليم أكثر بكثير، أعتقد بأنه سيظهر هناك رأس مال بشري، موارد بشرية مؤهلة أكثر، وهذا هو هدفنا مثلما ذكرنا في البداية.
0: نعم.
4: نحن ذكرت لكم كلمة الرأس مال البشري، و لهذا السبب فأن تركيا والنجاح الذي سجلته تركيا وخاصة في العلوم الفنية والفنون العلمية وخاصة في مجال الهندسة، نرى بأن هناك في تركيا طاقة كامنة كبيرة جدا في مجال الهندسة وتطور التكنولوجي، و المهندسين الأتراك لهم جهود كبيرة جدا ليس في تركيا وإنما في العالم أجمع.
0: وبالتالي هذا العمل وهذا الإنجاز أستاذ محمد كانجي الكاتب الصحفي في شبكة تيلاتي، إذا ما نقلنا إلى أرض الواقع كتركيا كجسر بين الشرق والغرب وبين مناطق مختلفة، العديد من الطلاب حول العالم يدرسون الآن في تركيا، كيف يؤثر ذلك وهذا الإنجاز على مكانة تركيا في المجال التعليمي وسمعتها على مستوى العالم في هذا التخصص وهذا المجال؟
4: طبعا النجاح لم يأتي بيوم واحد، وإنما خلال السنوات العشرين الأخيرة، عندما نرى للموازنة نرى بأنه تم تخصيص حصة كبيرة جدا للتعليم في داخل وبشكل مستقر تم تخصيص هذه المبالغ، ووزير التعليم الوطني السيد تكين نرى بأنه تولى المنصب منذ سنوات فقط، ولكن في الحقيقة لعب دورا كبيرا جدا في السنوات الماضية بما يتعلق بإغلاق بعض مدارس التقوية التي كانت موجودة في تلك الفترة، ولكن وزيرنا الحالي الآن عمل بجد وإخلاص لتعزيز المدارس بالذات، وعندما نرى فيما يتعلق بمؤشر بيزا التي تنفذ من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نرى بأن عدد كبير من الطلاب شاركوا في التقييم في القياس والتقييم، وأن تركيا قد ارتفعت من مرتبة 34 إلى مرتبة 19، أي وفي كل المجالات أيضا هناك نجاحات في تركيا وارتقاء للمرتبة التركية في هذا المؤشر. نتحدث عن صناعة الدفاعية، عن صناعة الفضائية، من الذين يقومون بإنجاز كل هذه الأمور؟ الإنجاز يكون من قبل مصادر بشرية، ولكن هذه المصادر البشرية يجب أن تكون لها ميزات ذات الصفة ومؤهلة في نفس الوقت، و يكون هناك البحث والتطوير، يعني بدلا المعلومة، يعني بدلا من حفظ المعلومة يتطلب بأن يكون هناك تحاليل وأن يكون هناك يعني فترة تعليمية يكون فيها الفائدة. ونحن الآن نعيش في فترة فيها تغيرات وتحولات سريعة، والشباب يجب أن ينسجمون مع هذه التحولات والتغيرات، والتكنولوجيا أيضا تتغير وبشكل سريع وهائل، قبل 100 عام أن الشخص إذا كان يقرأ 20-30 كتاب كان يقال بأنه عبقري، ولكن نرى الآن يعني في الميديا السوشيال ميديا.
0: سريعا سؤال أخير لكلا الضيفين الأستاذ أويتون أورهان والأستاذ محمد كنجي، نحن نتحدث عن نجاح في التعليم، نجاح في تكنولوجيا الفضاء، وبالتالي علاقات تبنى مع الدول. رئيس البرلمان الصومالي على سبيل المثال كان يدرس في تركيا وتخرج هنا من تركيا، كيف تشكل هذه الملفات الثلاثة التي بحثناها اليوم في موقع تركيا الدولي والعالمي؟ أبدأ من لديك أستاذ أورهان.

0: سوريا إشلر
1: كل هذه المراحل
0: ve gün
1: تغذي نفسها،
0: içerisindeki kapasitesini
1: و
0: geliştirdiği oranda teknolojik gelişmeler
1: كلما
0: sermayesi üzerinde
1: تطور نفسها
0: kapasite
1: في
0: geliştirdiği
1: مجال
0: zaman
1: الرأس مال
0: ama
1: البشري، في
0: sanayi
1: مجال
0: alanında sivil
1: التكنولوجيات،
0: alanlarda
1: في مجال
0: bir gelişme
1: الصناعات
0: yapıyor.
1: المدنية
0: Bunun ekonomiye
1: والدفاعية،
0: etkisi var.
1: وكلها
0: Bu
1: تؤثر
0: tarafta
1: على
0: peki
1: الاقتصاد.
0: savunma sanayi alanında
1: من
0: sağlanan
1: جهة
0: gelişme
1: أخرى أيضا
0: neyi
1: تطورات في
0: müttefik
1: الصناعات
0: ülkeler بعض
1: الدفاعية،
0: müttefik ülkeler
1: و
0: açısından güvenlik sağlayıcısı haline getirdi.
1: أيضا أصبحت
0: Bunları
1: تركيا
0: tabii
1: الآن توفر
0: en son
1: الأمن
0: aşamada
1: للدول
0: yani sahip
1: الصديقة
0: sahiplerden
1: والشقيقة،
0: başlayıp
1: يعني
0: ülkeleri
1: من
0: dış
1: الرأس مال
0: politikasına
1: البشري،
0: yansıyan sonuç
1: هذا
0: çözümlerini
1: يبدأ من
0: ortaya koyuyor.
1: هناك
0: Bunun itibarı
1: ويصل
0: ülkelerin
1: حتى
0: ekonomik
1: إلى الدفاع
0: büyümesi de
1: والاقتصاد
0: tabii ki son derece
1: ومجالات أخرى.
0: önemli.
1: الاقتصاد
0: Özellikle
1: هام
0: son
1: جدا
0: dönemde yakın
1: في
0: çevresinde
1: الفترة الأخيرة.
0: uluslararası siyaset önüne çıkmasının esasında
1: الآن تركيا
0: insan
1: تتصدر في
0: sermayesi sağlam
1: سياستها
0: olan
1: نعم
0: gelişimi teknolojik
1: بسبب
0: gelişiminin büyük
1: تكنولوجيتها،
0: katkısı olduğu
1: بسبب
0: söylenemez.
1: ما تم
0: Mehmet Bey,
1: إنجازها في البلاد.
0: kısa süremizde hemen şöyle özetlemek
1: بشكل
0: gerekiyor
1: مختصر،
0: faydalarını sanırım.
1: خلال
0: Gerek
1: فترة
0: dikkatli
1: قصيرة،
0: olmalı, gerek savunma da gerek
1: تركيا
0: ekonomik
1: في
0: alanındaki
1: الدفاع، في
0: bütün
1: التعليم، في
0: çalışmaları
1: الفضاء،
0: kendisine sağlayan
1: النشاطات
0: büyük
1: التي
0: gelir yani
1: إنجازاتها
0: temelini oluşturmak için başkalarının yaptığı gibi bir ara
1: ليس
0: program var
1: مثل
0: mı içerisinde?
1: الآخرين.
0: İsrail'in nasıl bir istikrarsızlaştırma eğilimi varsa
1: إسرائيل لها
0: Türkiye
1: هوية
0: sahip olduğu
1: زعزعة
0: مناطق ve
1: المواقف
0: ortalık
1: والاستقرار في
0: kendisini
1: المنطقة.
0: müttefiklere
1: عكس
0: karşı
1: ذلك،
0: karşıya
1: فإن
0: kalmayı
1: تركيا
0: düşünüyor.
1: تريد
0: Buradan bahsediyorum
1: تأمين الاستقرار والأمن
0: işte Yunanistan
1: فيها وفي
0: Türkiye ilişkileri Kıbrıs
1: منطقتها،
0: Türkiye ilişkileri
1: علاقاتها مع أرمينيا،
0: itibariyle
1: علاقاتها مع
0: savunmada
1: العراق،
0: uzay çalışmaları
1: وفيما
0: yakın
1: يتعلق
0: bir
1: في
0: işte
1: مجال
0: Suriye ile
1: التعليم
0: partnership
1: والدفاع
0: gibi Türkiye
1: والتعاون مع الصومال،
0: Suriye'deki bütün gelişmeleri kendi sahada
1: نعم
0: değil
1: كل
0: Türkiye çevresine yayma
1: المبادرات
0: halinde büyük
1: الإيجابية تريد
0: göstergesi ayrıca
1: تركيا بأن
0: أشكرك
1: ترشحها
0: شكرا جزيلا
1: لمحافل
0: الأستاذ
1: عين.
0: محمد قنجي الكاتب الصحفي في شبكة تلاتة، شكرا جزيلا لكم، وأشكرك كذلك الأستاذ أيتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، شكرا جزيلا لكما. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. بهذه النجاحات التركية المستمرة نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة، إلى اللقاء ونلقاكم دوما على خير، في أمان الله.

الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربية تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع إلى الهجوم. تجدد الانفجارات في مستودع أسلحة للجيش السوري بريف حلب الجنوبي، والطوارئ السورية تعلن حالة الاستنفار وإجلاء عائلات من محيط الانفجار. 3 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مواصي رفح ودير البلح وجباليا، والاحتلال يعتقل أكثر من 50 فلسطينيا شمال القدس غداة مقتل مستوطن برام الله.

أفادت وكالة فارس الإيرانية أن الحرس الثوري أعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي، وإنها دمرت بنيران منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في أجواء مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن هذا الطراز من الطائرات

0: المسيرة الأمريكية أخرج من الخدمة منذ عدة سنوات لدى القوات البحرية والجوية للجيش الأمريكي، وحلت طائرات MQ-9 محله. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافية الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على بلاده. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها متحدث للحرس الثوري وهو حسين محبي، الذي كشف استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد. كما أشار إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في الدبلوماسية. وأكد محبي أن المهمة الأساسية للجيش هي الدفاع عن البلاد. وأردف المسؤول الإيراني قائلا إن الحرس الثوري حدد أهدافا جديدة لم تتعرض للهجوم بعد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تلقت تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف الأنصاري أن بلاده تتبادل منذ نحو أسبوعين أفكارا بشأن استئناف محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء القطريين يتنقلون حاليا بين عواصم مختلفة أملا في إحراز تقدم في هذا المسار. وأكد الأنصاري الحاجة إلى حل إقليمي يحقق الاستقرار، وكذلك الحاجة إلى تفاهم دولي يحمي الممرات المائية مثل مضيق هرمز. وحذر من أن إخضاع الممرات المائية لسيادة دولة بعينها واستخدامها سلاحا يمثل سابقة خطيرة للجميع. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. هذا وأعلن ترامب في وقت لاحق حصر خياراته مع إيران بين محوها أو تركها تتعفن اقتصاديا بحد تعبيره، أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. بدوره قال المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف وولز أن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 79 ويزداد ضعفا بشكل تدريجي، وأن العملة الإيرانية انهارت، وأن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، معربا عن أمله في أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، ومؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة بلاده. قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في القوات الحكومية اليمنية منصور بن عبد الله ثوابة إن مأرب كانت في السابق في موقف الدفاع، لكنها اليوم تهاجم الحوثيين وعينها على صنعاء، مضيفا أن قواته بمختلف الجبهات في اليمن تعمل من خلال غرفة قيادة واحدة.
1: مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، مأرب الأمس كانت تدافع، مأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء بإذن الله تعالى. حدثت قبل 4 أو 5 أيام هجوم من قبل الحوثي ولقنوهم أبطالنا درسا لا ينسى، بين أسير وقتيل وجريح، حتى أسراهم كانوا بيننا وبين الخطوط الأمامية، حاولنا أن من باب الإنسانية أن نأخذهم لغرض الإسعاف، منعونا بالقناص حقهم.
0: أفاد مراسل تيريتي عربي أن القوات الحكومية اليمنية مسنودة بقوات القبائل وقوات العمالقة أحبطت هجمات ومحاولات التسلل للحوثيين في محافظة تعز ومحيط باب المندب. وأعلنت القوات الحكومية كسر هجوم آخر للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية في جبهة كهبوب، وسط استمرار المعارك في المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب، كما أعلنت إحباط محاولتي تسلل في الجبهتين الغربية والجنوبية لمأرب واستهداف تجمعات حوثية بالمدفعية والطائرات المسيرة وضرب عناصر وعتاد للجماعة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. أعلنت القوات الحكومية في اليمن أنها دمرت 5 مركبات عسكرية للحوثيين في كهبوب قرب مضيق باب المندب جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها. وأوضح المركز الإعلامي في صفحته على منصة فيسبوك أن إحدى المركبات المستهدفة كانت تابعة لقيادي حوثي وأخرى تحمل سلاحا عيار 23، ونشر تسجيلا مصورا قال إنه يوثق لحظة استهداف المركبات. كما أعلنت القوات الحكومية استهداف تجمعات وتعزيزات وتحصينات حوثية جنوب مأرب، إضافة إلى تدمير مرابض مدفعية بواسطة راجمات الصواريخ. معنا من جدة رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر. دكتور، بداية أهلا بك معنا، ربما هذه المرة الأولى في هذه الجولة من القتال يستطيع الحوثيون إيصال الهجمات إلى الرياض، من الناحية السياسية ما الذي يمثله وصول هذه الهجمات إلى العاصمة السعودية؟
2: تحياتي لك ولمشاهدي تي في كل مكان. في الحقيقة كان هنالك هدنة يعني عقدت في إبريل 2022 واستمرت إلى جولاي 2026 حينما أصر الحوثيون على نزول الطائرة الإيرانية وتم الخروج عن هذه الهدنة من قبلهم وليس من قبل المملكة. فالمملكة تاريخيا لا يوجد لديها وحاليا لا يوجد لديها أي أطماع في اليمن. ما تعنيه هذه الهجمات أن الحوثي اعتقد مخطئا بأن إيران انتصرت في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأنها باستطاعتها لتعطيل بعض المرور في مضيق هرمز أنها قادرة أن تدعم الحوثي أكثر، ولذلك هو راهن على عملية الإمداد السريع. والمعلومات اللي استطاع أن يحصل عليها بالنسبة للموقع في ميناء المخا و بعض التفاصيل الفنية، لكن مع هذا أنا باعتقادي أن هذا كان انسحاب تكتيكي للحفاظ على أرواح البشر من القوات اللي كانت موجودة. هو اليوم يواجه عمليات عنيفة وشديدة سواء من قبل الحكومة الشرعية والقوات المتحالفة معها في عدة جبهات، لكنه لا يفضل ذكر هذه الأضرار التي تصل إليهم وتواجههم. بالنسبة للمملكة، المملكة قادرة أن تتصدى على الهجوم الذي يأتي إليها من الحوثي، سواء ما قام به من فعل مشين حول المقدسات الإسلامية وتوجيه إحدى الضربات إلى جهة الحرم المكي والإطار الجوي الحرم المكي وتم تصديه. أما وصول الضربات إلى الرياض فهو في السابق المسيرات تسير وممكن تطير على ارتفاعات منخفضة وتكون ما يسمى بالكاماكازي اللي هي الانتحارية fire and forget يرسلها ولا يعتبر فيها، وممكن تقع في أي مكان وفي أي منطقة يغير فيها السرعة والهواء والتحديد في هذا الجانب. فبالنسبة لنا ليست هذه الخطورة هي الخطورة الحقيقية، أن يقف المجتمع الدولي صامتا دون أن يفعل دوره ومسؤوليته فيما يتعلق بباب المندب الذي هو ممر بحري مهم عالمي تمر عبره السفن القادمة من سواء شرق آسيا أو من أوروبا إلى
0: نعم. لكن دكتور عبد العزيز، ما تقصد تحديدا بالمجتمع الدولي؟ عذرا على المقاطعة، إذا كانت مثلا الولايات المتحدة تتحدث أنها تتواصل مع الحوثيين وهنالك على ما يبدو اتفاق حوثي أمريكي بعدم استهداف القوات الأمريكية للجماعة الحوثية،
2: لا الموقف الأمريكي ولا الموقف الحوثي أنا بالنسبة لي يعتد به بالكامل لأنه يمكن أن يتغير. فالرئيس الأمريكي يوميا يغير يعني مقترحاته ومعتقداته. هو يبدو أن لديه 3 إشكاليات، لديه مضيق هرمز يريد أن يتعامل معه بشكل أكبر ومع إيران فلا يريد أن يفتح جبهة أخرى. أيضا هو بالنسبة له هنالك انتخابات النصفية في واشنطن يريد أن يتعامل معها وبشكل أفضل، وبالمقابل التوسع في هذه العمليات ويريد الاعتماد على القوى الإقليمية في المنطقة، ولذلك هو رحب باتفاق مكة، ورحب بتحالف الدول المهمة في المنطقة الإقليمية في التعاون.

0: التعاون الذي يتم بينها. فالمجتمع الدولي لديه مسؤولية استصدار قرار من قبل مجلس الأمن يحرم إقفال المضائق الدولية المفتوحة ويسمح باستخدام القوة تحت البند السابع لمن يحاول إقفال هذه المراكز. وعلى كل، إيران أعلنت سيطرتها على مضيق هرمز وسيادتها، ولكن الحوثي لم يعلن سيادته على باب المندب. فلذلك أنا في اعتقادي أن هنالك مبالغة حول الإمكانية الحوثية، سواء من ناحية القدرات العسكرية أو العمليات التي يقوم بها،
1: نعم،
0: والشرعية
1: والفكرة
0: والقوات المتحالفة
1: سرعة
0: معها
1: السيطرة
0: تقوم
1: ربما
0: بعمل
1: على عدد
0: كبير
1: من
0: في
1: المواقع
0: الداخل.
1: في الساحل الغربي. دكتور عبد العزيز، هي ما دفعت باتجاه الحديث حول سيطرة الحوثي احتمالا بشكل كامل على باب المندب لاحقا. لو أردنا الحديث اليوم دكتور عبد العزيز، 21 من سبتمبر، نحن على بعد 12

0: عشر عاماً بالكمال والتمام من سيطرة الجماعة الحوثية في العام 2014 على العاصمة صنعاء. واليوم القوات الحكومية اليمنية تتحدث أنه موجودين في المخة، لكن العين ومأرب تحديداً والعين الآن على صنعاء. ما الذي يجعل هذه المعركة مختلفة عن أي جولة قتال سابقة؟
1: أنت تعلم في الجولات السابقة كان هنالك سنوات من المفاوضات والهدنة، ابتداء ب يعني ما تم التفاوض عليه في البداية إلى لقاء الكويت اللي استمر 3 أشهر، والاتفاق اللي السويد يعني والهدنة التي تمت في عام 22. ففي سنوات راحت في هدنة هو استغلها في بناء قدراته وجلب الأسلحة من إيران، ومع الأسف الشديد أن تستمر إيران في دعم جماعة مسلحة حكومية بهذا الشكل تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي اعتقادي يجب أن يكون هنالك وقفة جادة مع التصرفات الإيرانية الغير مسؤولة التي تتجه لدعم هذه الجماعات، بالرغم من ادعاء إيران وإنكارها بأنها لا تقوم، لكن حينما تبحث عن هذه الأسلحة وأين صنعت ومن أين أتت وكيف شحنت، فهذا كله من جانب إيران. ما يجعل الشرعية اليوم أكثر جدية لأنها تمكنت من جمع الصفوف، من توحيد العمليات المشتركة فيما بينهم، من إيجاد غرفة عمليات مشتركة، من تطوير نوع السلاح الذي يمكن أن يستخدم في، وأنا في اعتقادي أنهم ماضون في خطواتهم، أن أيام الحوثي لم تعد طويلة. هو الآن يصارع على أقصى ما يستطيع من ناحيته، وإطلاق يعني هو قام باستخدام 400 صاروخ باليستي على المخا. هذه الصواريخ لم تصنع داخلية ولم تكن قدراته المحلية، هي جاءت مع الأسف الشديد من دولة إقليمية كنا نتمنى أن تعيش بأمن وسلام في المنطقة مع جيرانها دون أن تدعم جماعات مسلحة خارجة عن القانون، لا يوجد لها أي اعتراف دولي إلا من قبل إيران.
0: أشكرك جزيلا من جدة رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر. تجددت الانفجارات في مستودع أسلحة وذخيرة تابع للجيش السوري قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي وسط تصاعد النيران، وأعلنت وزارة الطوارئ استنفار فرق الدفاع المدني في المنطقة للتعامل مع الانفجارات المتتالية، مؤكدة إجلاء 3 عائلات من محيط الموقع. ودعت محافظة حلب السكان إلى الالتزام بمنازلهم مع رفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف. بدوره أعلن وزير الدفاع السوري إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء الانفجارات المتتالية في بلدة العيس. قال محافظ حلب عزام غريب إنه لم تسجل وفيات جراء الانفجار بمستودع أسلحة للجيش السوري في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال محافظ حلب في بيان إن فرق وزارتي الدفاع والطوارئ تعمل في الموقع بحذر تحسبا لوجود مخاطر أو انفجارات أخرى، وتجري مسحا للقرى والمساكن المجاورة ومحيط الموقع مع التعامل مع الأجسام والمخلفات الخطرة. كما دعا غريب الأهالي إلى الابتعاد عن الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه وعدم لمسه. معنا في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور فايز الدويري. سيادة اللواء أهلا بك معنا عبر شاشة تي آر تي عربي، وأريد أن أبدأ من هذا الانفجار في العيس في مستودع للذخيرة. اللافت أنه هذا منذ سبتمبر، يعني على مدار 21 يوما هذا الانفجار الرابع الذي يحصل في مستودعات الذخائر، هو الخامس منذ بداية هذا العام، وبالتالي ما الأسباب التي يمكن الوقوف عندها؟
2: يعني هناك عدة تساؤلات لابد أن تطرح. أولا
0: نعم،
2: حتى ما قرأت أنت الآن وما تحدث به هو يمزج ما بين مستودعات وما بين مخلفات، وبالتالي هذه عملية خلط وضبابية. الأمور ليست واضحة. عندما نتحدث عن مستودعات أتحدث عن مباني صممت كما مستودعات ذخيرة لها مواصفات إنشائية محددة،
0: نعم،
2: وأماكن يجب أن تكون محددة. لأنه السؤال المطروح، لماذا عندما يحدث انفجار يكون هناك خسائر سواء ضحايا أو مصابين مدنيين؟ هذا يعني أن هذه المباني حتى وإن كانت مستودعات ليست في المكان الصحيح. يجب المستودعات الذخائر تكون

0: في مناطق نائية، مناطق عسكرية محمية الأمر الآخر. إذا كنا نتحدث عن مخلفات فهذا موضوع آخر. سوريا مرت بأكثر من 14 عام من القتال وهناك ذخائر، هذه لابد من عمليات مسح للمناطق كاملة التي دارت فيها اشتباكات سابقة. لكن نحن أمام انفجارات تحصل، هذه الانفجارات في غالبيتها وأنا تابعت العديد منها سواء في هذا العام أو قبله، معظمها ناتج عن أخطاء بشرية، أخطاء بشرية في التعامل مع هذه الذخائر. سواء كانت محفوظة كذخائر جديدة، هذا يعني أن من يقوم عليها لم يتم تأهيله، منحه أو تدريبه بالتأهيل العسكري المميز الذي يمكنه من العمل، وإن كانت ذخائر مخلفات رماية كذلك لم يتم تأهيله في التعامل.
1: هل معنى ذلك سيادة اللواء أن هنالك غياب للمعايير البشرية والمعايير الفنية والتقنية؟
0: أنا لا أقول غياب، أنا أقول هناك يعني الأوضاع في سوريا، يعني أنت الآن عندما تأتي بعد 14 سنة من قتال داخلي ومن نظام بائد أفسد كل شيء ولم يكن كل شيء ضمن المعايير الأخلاقية أو الإنسانية أو الدولية، النظام الجديد سيواجه مشكلة بكل مكوناته في التعامل مع الإرث الماضي، لكن عليه أن يبدأ بخطوات جادة للتقليل على الأقل من الخسائر البشرية. عندما نتحدث عن مخلفات، كلمة مخلفات كلمة فضفاضة جدا، أنت تتحدث من الطلقة حتى مستوى القذائف والصواريخ، وبالتالي لكل نوع من هذه الذخائر آلية تعامل، وآلية التعامل يجب أن تبنى على تأهيل ميداني حقيقي. هناك دورات تخصصية ما يطلق عليها باللغة الإنجليزية EOD Explosive Ordnance Disposal، هذه في بعض الدول تأخذ 6 أشهر حتى يتم تأهيل الفرد لكيف يتعامل مع هذه الذخائر ويفجرها بطريقة سليمة آمنة لا تلحق الضرر،
1: وصولا إلى ما يجب أن يتم تخزينه وما يجب أن يتم إتلافه. بالطبع هنا
0: يا سيدي هذه عملية تقييم. عندما نتحدث عن مخلفات، المخلفات يجب التخلص منها، المخلفات يجب أن يتم التخلص منها، لأنه من الصعب على دولة كدولة أن تحتفظ بمخلفات تعرضت لعوامل جوية قاسية جدا وبالتالي أصبحت شديدة الحساسية، مجرد العبث بها أو لمسها قد تنفجر. وبالتالي هنا يعني عندما نتحدث عن مستودعات أنا أتحدث عن ذخائر تم صيانتها بصورة طيبة، هذه لها عمر افتراضي، العمر الافتراضي يجدد إلى غير ذلك. بينما عندما أتحدث عن مخلفات أنا أتحدث عن قنابل عمياء يطلق عليها، يمكن أن تنفجر لأي سبب، أي تحريك خاطئ يمكن أن يؤدي إلى كارثة.
1: يعني في النهاية من الممكن الحديث عن دولة أيضا حديثة ودولة ناشئة، دولة تبنى بعد 14 عاما من الحرب التي خاضتها، لكن ما احتمالية وقوف أيضا أيادي ربما معادية للثورة، معادية للحكومة السورية؟ هناك سيادة اللواء من يذهب إلى أبعد من ذلك يقول لماذا نستبعد مثلا إسرائيل واسمها من
0: يا سيدي؟ هذا ما قلته في البداية أن العنصر البشري هو السبب في معظم الحالات، وعندما قلت العنصر البشري لا أقصد فقط القائمين على المستودع، لأنه في بعض الانفجارات كانت بفعل فاعل. عندما أتحدث عن فعل فاعل فهو فعل مقصود، إذن سواء كانت بقايا النظام أو كانت بقايا داعش أو بعض الجهات غير الرافضة، نسميها الرافضة للواقع الجديد، أو إسرائيل أو غيرها، إذن أنا قلت هي بفعل فاعل، الفاعل قد يكون داخليا وقد يكون خارجيا. وبالتالي عملية التعامل عندما نتحدث عن مستودعات قلت لك لها نظام إنشائي ولها نظام تخزين ولا في يوجد تعليمات ثابتة ويوجد أشخاص مدربين يجب أن يكونوا مدربين ومؤهلين. عندما أتحدث عن مقذوفات وبقايا لا، الآن أنا أتحدث عن موضوع مختلف لابد من معالجته.
1: ما الرسالة التي يمكن أن ترسل إلى هذه الحكومة الجديدة، إلى وزارة الدفاع تحديدا؟ ما المطلوب حتى من أجل إعادة التقييم الشامل بالنسبة لمراكز ومستودعات التخزين أو حتى التعامل مع المخلفات؟
0: يا سيدي، في كل دول العالم، في كل دول العالم هناك منظومات حسب التنظيم، القوات المسلحة هناك ما يطلق عليها قسم الأسلحة والذخائر أو قسم، بغض النظر عن المسميات تختلف من دولة إلى أخرى، وهذه تضع ما يطلق عليها التعليمات الثابتة. هذه التعليمات الثابتة تغطي كافة الجوانب كما يقال من A to Z بفيما يتعلق بنظام التخزين وبنظام المحافظة وبنظام أمن هذه المقذوفات، فلا بد من تطبيق هذه المعادلة بحيث تصبح كباقي الجيوش. لكن أنا لا يمكن أن أطلب من دولة نشأت حديثا خرجت من رحم ثورة 14 سنة أن تصبح بين عشية وضحاها كأنها مر عليها قرون. هذا لا يعني أني أتساهل أو أتسامح في مع حدوث انفجارات تفضي إلى عمليات قتل الأبرياء.
1: أشكرك جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد دكتور فايز تويري، شكرا جزيلا لك دكتور. سشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة وأصيب آخرون بغارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة. أفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد طفل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة. بينما أعلنت مصادر طبية بأن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس ومخيم البريج جنوبي قطاع غزة، كما أصيبت طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالية قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. أهلا بك ربا، ضعينا في صورة آخر تطورات المشهد لديك.
2: ما حدث منذ فجر هذا اليوم يحيى هو مناورة أو أشبه بمناورة عسكرية أجرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق القريبة من حدود الخط الأصفر. توغلت آليات عسكرية إسرائيلية وهندسية أيضا وقامت بإطلاق قذائف مدفعية وإطلاق نار عشوائي باتجاه خيام النازحين، وأصيبت بعض المنازل بقذائف مدفعية بشكل مباشر وأشعلت على إثرها النيران والتهمت هذه النيران منازل الفلسطينيين. قام الجيش الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل وحتى فجر هذا اليوم بعمليات توغل في مناطق مختلفة مثل حي الشجاعية شرق مدينة غزة على مقربة من حدود الخط الأصفر، منطقة حي التفاح، بيت لاهيا شمالا، وأيضا منطقة مخيمات البريج والمغازي، وكذلك الأمر خان يونس جنوبي القطاع. أعلن عن تسجيل عدد من الإصابات تجاوز 15 إصابة منذ فجر هذا اليوم، وبعد ساعات قليلة أعلن عن استشهاد 3 من هؤلاء المصابين الذين كانوا قد أصيبوا بإصابات بالغة الخطورة بفعل وصول الطلقات النارية والقذائف المدفعية إلى محيط خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين القريبة من هذه المناطق. أيضا كان هناك حظرا كاملا للسباحة وكذلك الأمر حركة الصيادين في عرض شاطئ بحر قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، وقامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائف مباشرة على شواطئ بحر المدينة، ما أسفر أيضا عن وقوع عدد من المصابين في خيام النازحين القريبة من شاطئ بحر مدينة غزة على وجه الخصوص. هذه التطورات الميدانية جاءت أيضا بالتزامن مع عمليات نسف وتدمير نفذها جيش الاحتلال في رفح جنوبي القطاع، وكذلك الأمر تحليق مكثف لطائرات مسيرة وحربية ومروحية أيضا على ارتفاعات منخفضة. ساحة حرب لربما تحول قطاع غزة منذ ساعات الليلة الماضية حتى فجر هذا اليوم مع هذه الجولات والصولات للطائرات الحربية التي كانت تصدر أصواتا مرتفعة، ومع عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المباشرة باتجاه خيام النازحين. النازحين. فيما يتعلق بالواقع الإنساني أيضا يحيى، هناك نداءات ومناشدات ومطالبات متعددة بضرورة حلحلة الواقع

0: الواقع الإنساني وحل الأزمات الأساسية التي يواجهها السكان هنا في القطاع. أزمة المياه تتفاقم بشكل كبير، وأزمة أيضا القطاع الصحي تتفاقم بشكل كبير. وقبل قليل أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بيانا قالت فيه بأنه يجب إعادة توفير بديل للخيام المتهالكة والمهترئة بفعل عوامل الجو لآلاف النازحين الذين يبلغ تعدادهم بين 1,200,000 نازح ومليون ونصف ألف نازح أو نصف مليون نازح يتواجدون في ظروف بالغة الصعوبة بين الخيام المهترئة وبين المنازل والركام المنتشر في مختلف مناطق القطاع. قالت وزارة التنمية الاجتماعية أنها بحاجة إلى 200,000 خيمة بشكل عاجل لإغاثة هؤلاء النازحين قبيل فصل الشتاء، ونحو 3,000 شادر أيضا لتغطية هذه الخيام من عوامل الجو والرياح والأمطار قبل أن تحدث كارثة حقيقية فيما يتعلق بفصل الشتاء.
1: مراسلتنا ربى العجرمي. انتقل الجيش الإسرائيلي أو اعتقل 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية فتشت منازل عدة وخربت محتوياتها واعتدت بالضرب على فلسطينيين، مضيفة أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة وأن مركز التحقيق أقيم داخل منزل استولت عليه القوات خلال الاقتحام واحتجز فيه المعتقلون. قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية الدكتورة فاسين شاهين إن منع وفد بلادها من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يرسل رسالة سلبية جدا للشعب الفلسطيني. وأضافت في لقاء خاص مع تريتي عربي أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق، كما دعت العالم إلى النظر بجدية إلى ما يجري في فلسطين، لافتة إلى أن صمت العالم سيتكرر في دول أخرى وأن غزة لم تشهد تغييرا إيجابيا منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ.
2: اليوم إنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا ديموغرافيا اقتصاديا. واليوم هذا إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم.
1: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وقالت حماس في بيان إن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته واستفزازا لمشاعر شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت حماس أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات أسفل لن تنجح في تغيير هوية المكان أو طمس معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير واقعه وهويته من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية ومنطقة وادي بلدة زبقين في قضاء صور، كما استهدف القصف المدفعي وفق مصادر محلية بلدتي زوطر الشرقية والنبطية الفوقة، إضافة إلى مرتفعات علي الطاهر، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا عند بلدة المنصوري بالتزامن مع تواصل أعمال التجريف التي تنفذها الجرافات الإسرائيلية في البنى التحتية للبلدة الواقعة في قضاء صور جنوبية لبنان. قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون.

0: إثر انهيار منجم للذهب شمال شرقي السودان، وأكد مسؤول حكومي استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مسرع ما لا يقل عن 82 شخصا الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غرب البلاد. واصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع بشمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال الإقليم وجنوبه، وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري. يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
1: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
2: هل في الكزم على أساس إنهم يحرروا بلد ده شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
1: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
3: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
4: الله أكبر الله أكبر.
1: وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
5: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: أسقطت طائرة أكينجي التركية التابعة للجيش السوداني طائرة مسيرة صينية من طراز تشي اتش 95 في المجال الجوي السوداني، واستخدمت طائرة أكينجي صاروخ أران من إنتاج شركة روكيتسان التركية لإسقاط الطائرة الصينية، ويعد هذا الإسقاط الأحدث في سلسلة الاشتباكات الجوية التي نفذتها المسيرة التركية ضد هذا الطراز الصيني المستخدم من قبل قوات الدعم السريع في السودان. معنا في الاستديو الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية في تيرت

0: قتال جوجو. طبعا هذه كانت الصفحات أو المختصون يحاولون أن يفتحوا البحث عن كيف سيكون مستقبل المسيرات، وهل سيمكن أن تكون اشتباكات في الجو. نرى أن قطاع صناعة الدفاعية التركية أثبتت في أرض الواقع في الجبهة مشتعلة، فهذا يدل على تفوق للطائرات المسيرة التركية ولذخائر التي تستخدمها في هذا المجال.
1: الحقيقة أنه مسألة الذخائر مسألة لافتة، حيث استخدمت أران من شركة روكيتسان، وبالتالي لابد من الحديث أنه عن عائلة الذخائر الكبيرة التي أصبحت أيضا أكينجي تحملها وتستطيع أن تطلقها، ويبدو أنه بدقة متناهية أيضا.
0: نعم يحيى، هذا موضوع مهم جدا، أنه خاصة أكينجي لا تطلق ذخيرة واحدة فقط، هي في دمجها كثير من الذخائر، ومنها عائلة أران وسنغور وإيها 300، وهذا صاروخ باليستي التركي الذي طورته شركة روكيتسان، كمان أعلن عنه عن نجاح اختبار هذا الصاروخ. هي أطلقت من سماء صاروخ باليستي، فهذا كمان صفحة جديدة جدا في هذا المجال. وطبعا صاروخ أران هي كمان تأتي من الذخائر المتجولة أو الصاروخ متسكعة، بعد الإطلاق كما يمكن التحكم في هذا الصاروخ. وطبعا هذا نجاح ليس نجاح بايركتار، شركة بايركتار وأكينجي، بل هي نجاح شركة روكيتسان وأسلسان وبايركتار، لأن أكينجي في منظومات المندمجة فيها يوجد رادار مراد أسيا التي طورته شركة أسلسان، وصاروخ أران التي يمكن تحكم فيها أو تحويلها نحو الهدف بعد أن أطلق، وخاصة خلال 15 دقيقة هي تكون على الهواء، وخاصة يمكن استخدامها للطائرات المسيرة المنخفضة السرعة، لأن الطائرات المسيرة المنخفضة السرعة يشكل تهديداً وصعب جداً اعتراضها. كل الدول تسعى إلى تطوير أنظمة للدفاع الجوي، فتركيا أثبتت أن أنظمتها بدأت تشتغل لنظام دفاع جوي في الجو. فهذه
1: هذا تطور آخر،
0: تطور كبير جدا
1: الحديث عنه. واللافت أنه في هذا التطور إمرة، أن تركيا لا تطور المسيرات لسلاحها فقط، هناك أيضا أكينجي تعمل بالفعل لدى عدد من الدول، أصبحت موجودة في كثير أيضا من المعارك وكثير من الاشتباكات، وبالتالي إلى أين تريد الوصول مستقبلا فيما يتعلق تحديدا بهذه المسيرة؟
0: المستقبل طبعا كما قلتم لقطاع الصناعات الدفاعية والدول الحلفاء والشركاء مع تركيا. كما تعرف تركيا لا تمانع أن تشارك الدول الحليفة والصديقة في الشراكة في أنظمتها الدفاعية، وخاصة هي تؤهل الطريق للحصول على الأنظمة الدفاعية. طبعا هذه طائرة فقط أكينجي، والآن نرى في الجبهة المشتعلة إنجاز أكينجي مع أران. وما رأيكم أو وما سيكون في أنكا 3 من، وما سيكون في كزل ألما وطائرة قان من الجيل الخامس؟ كل هذا يدل على أن تركيا تتجهز مع أصدقائها نحو مستقبل لتكون لديها قدرات هجومية وقدرات دفاعية، سواء كان في الأرض وفي الجو.
1: لكن يعني على ما ذكرته من أكينجي وكزل إلما وغيرها، إلى أي مدى من الممكن أن تصبح هذه المسيرات هي العنصر الأساسي والرئيسي في المعارك مستقبلا، وليست عنصرا مساعدا للطائرات الكبيرة والمعروفة؟
0: طبعا يحيى، هذا السؤال صعب جدا، ولكن يمكن أن نتوقع أن المستقبل قد تكون عبر اشتباكات أو القتال، تكون حول الطائرات والأنظمة غير مأهولة، من أن تكون سفينة حربية غير مأهولة إلى تصل إلى المسيرات في الجو، واعتراضا للأهداف المعادية والصواريخ المعادية.
1: أشكرك الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية في تي ار تي عربي إمرة أبابط، شكرا لك.
0: عفوا يحيى.
1: تتواصل مناورات ذئب البحر التركية لعام 2026 في 3 بحار بمشاركة أكثر من 100 سفينة تركية، وبدأت المناورات بحسب وزارة الدفاع التركية أمس الأحد، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري في البحر الأسود وبحر إيجا وشرق البحر

0: الأبيض المتوسط، وأعلنت الوزارة مشاركة 100 سفينة تركية و50 طائرة و14 ألفا من أفراد الخدمة. وتعد مناورات ذئب البحر التي تجرى على مرحلتين سنويا، دينيس كوردو 1 ودينيس كوردو 2، من أكبر التدريبات البحرية في رزنامة القوات المسلحة التركية. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان في استقباله أمام مقر إقامته عدد من أفراد الجالية التركية والمسلمة والمسؤولين.
1: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. الآن الرئيس التركي يعبر هذا الشارع للقاء الجالية التركية التي وصلت هنا وكانت في انتظاره أمام مقر البيت التركي في مدينة نيويورك. سيشارك الرئيس خلال هذه الزيارة في أعمال الجمعية العامة في نسختها 81. إلى جانب ذلك أيضا سيشارك في اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة حول المناخ، ثم بعد ذلك سيكون هناك العديد من اللقاءات التي سيعقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رجال الأعمال الأتراك ومن الجانب التركي ومن الجانب الأمريكي، إلى جانب اللقاءات التي سيعقدها كذلك على هامش هذه الزيارة مع الجالية التركية وكذلك المسلمة هنا في مدينة نيويورك. من المتوقع أن يبحث الرئيس التركي العديد من قضايا العالم، في مقدمتها القضية الفلسطينية، الوضع في قطاع غزة، وضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفلسطين وسوريا ولبنان. هذه أبرز الموضوعات التي سيبحثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. أيمن جاد، ترتي عربي، نيويورك.
0: تتميز مدينة ريزا في منطقة البحر الأسود التركي بطبيعتها الخلابة التي تستقطب آلاف الزوار على مدار العام، وتشتهر بجداول المياه والشلالات والأراضي الخصبة التي تنتج أجود المحاصيل الزراعية ولا سيما الشاي. التفاصيل مع الزميلة إيمان العربي في التقرير الآتي.
2: هنا على سفوح تلال ريزا المطلة على البحر الأسود بارتفاع يتجاوز 1000 متر فوق سطح البحر، يبدو الشاي حاضرا في كل تفاصيل الحياة حتى في تجربة السياح الذين يأتون إلى هنا بحثا عن مذاق مميز. تحتل تركيا المركز 7 عالميا من حيث مساحة الحقول المزروعة بالشاي، الأمر الذي جعلها ثالث أكبر سوق عالمي بعد الصين والهند في إنتاج الشاي.
3: الشاي هو كل شيء في هذه المنطقة، لا يوجد شبر واحد دون أشجار الشاي التي تسقى من مياه الجداول الطبيعية، لذلك فهو مصدر مهم للدخل ويساهم ولو جزئيا في دعم اقتصاد الأسر. كما أن الشاي نبات معمر ومن الصعب استبداله بمحصول آخر، ولدينا شعار نردده دائما، الشاي كالدم الذي يجري في عروقنا. في مصنعنا تشايكور ننتج أجود أنواع الشاي بفضل كفاءة المئات من العاملين في تخصصات متعددة، بينهم المزارعون والخبراء المختصون في معالجة الشاي وتصنيعه.
2: أنتجت أول ورقة شاي خضراء وجافة في البلاد عام 1938 قبل أن يتحول المشروب الدافئ إلى جزء لا يتجزأ من الثقافة التركية، إذ يستهلك كل تركي سنوياً ما يقرب من 2.5 كيلوغرام من الشاي. وراء هذه العملية الصناعية يقف جيش من المزارعين، هم جميعاً سكان ريزا كرسوا حياتهم لزراعة الشاي وقطف أوراقه.
4: ننتج أجود أنواع الشاي، والآن نحن في موسم القطاف الثالث لهذا العام، نحقق أرباحاً جيدة بفضل الله أولاً، ثم بفضل جهود رئيسنا الذي حدد الأسعار بما يخدم مصلحتنا كمزارعين ومصلحة المشترين أيضاً.
2: من أيدي المزارعين على سفوح ريزا مروراً بمصانع الشاي وصولاً إلى موائد السكان والزوار، رحلة طويلة تختصرها جلسة بسيطة وكوب شاي ساخن.
5: الشاي في ريزال ليس مجرد مشروب ساخن، فهو جزء من هوية المدينة وحياة سكانها واقتصادها. إيمان العربي، تيرتي عربي، مدينة ريزا.
0: نهاية النشرة. إلى العناوين: الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربية تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. تجدد الانفجارات في مستودع أسلحة للجيش السوري بريف حلب الجنوبي، والطوارئ السورية تعلن حالة الاستنفار وإجلاء عائلات من محيط الانفجار. 3 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مواصي رفح ودير البلح وجباليا، والاحتلال يعتقل أكثر من 50 فلسطينيا شمال القدس غداة مقتل مستوطن برام الله. أطيب المنى في أمان الله.

0: بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العدوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى إحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا، وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غرباً نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقابة عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768، وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
1: ترك عسكري يقلشك.
2: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير، كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي، فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في 9 سبتمبر عام 1922 أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءا كبيرا منه إلى رماد. في 13 سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسمان في قلب المدينة العتيقة قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
3: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin dörtte üçlük bölümü yanmıştır.
4: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق ثلاثة أرباع المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاماً على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريبا 2,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنوداً يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
5: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريزوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
0: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد وأن فلولا من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
5: بدأت سلسلة من الحرائق في إزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونه إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحرائق في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
0: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.
6: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربية تعز وجبال كهبوب، القوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. 3 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مواصي رفح ودير البلح وجباليا، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

أفادت وكالة فارس الإيرانية أن الحرس الثوري أعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي، وإنها دمرت بنيران منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري في أجواء مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن هذا الطراز من الطائرات المسيرة الأمريكية أخرج من الخدمة منذ عدة سنوات لدى القوات البحرية والجوية للجيش الأمريكي، وحلت طائرات MQ-9 محله. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافية الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها متحدث الحرس الثوري حسين محبي، كشف فيها استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في الدبلوماسية. وأكد محبي أن المهمة الأساسية للجيش هي الدفاع عن البلاد، مضيفا أن الحرس الثوري حدد أهدافا جديدة لم تتعرض للهجوم بعد.

0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تلقت تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف الأنصاري أن بلاده تتبادل منذ نحو أسبوعين أفكارا بشأن استئناف محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء القطريين يتنقلون حاليا بين عواصم مختلفة أملا في إحراز تقدم في هذا المسار. وأكد الأنصاري الحاجة إلى حل إقليمي يحقق الاستقرار، وكذلك إلى تفاهم دولي يحمي الممرات المائية مثل مضيق هرمز، وحذر من أن إخضاع الممرات المائية لسيادة دولة بعينها واستخدامها سلاحا يمثل سابقة خطيرة للجميع. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين من عواقب التصعيد، مؤكدا أن ما سماه أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. هذا وأعلن ترامب في وقت لاحق حصر خياراته مع إيران بين محوها أو تركها تتعفن اقتصاديا بحد تعبيره، أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. قال المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف وولز أن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 79 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت، وأن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة. وأعرب عن أمله في أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة بلاده. قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في القوات الحكومية اليمنية منصور بن عبد الله ثوابة إن مأرب كانت في السابق في موقف الدفاع، لكنها اليوم تهاجم الحوثيين وعينها على صنعاء، مضيفا أن قواته بمختلف الجبهات في اليمن تعمل من خلال غرفة قيادة واحدة.
1: مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، مأرب الأمس كانت تدافع، مأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء بإذن الله تعالى. حدثت قبل 4 أو 5 أيام هجوم من قبل الحوثي ولقنوهم أبطالنا درسا لا ينسى، بين أسير وقتيل وجريح، حتى أسراهم كانوا بيننا وبين الخطوط الأمامية، حاولنا أن من باب الإنسانية أن نأخذهم لغرض الإسعاف، منعونا بالقناص حقهم.
0: أفاد مراسل تيرتي عربي أن القوات الحكومية اليمنية مسنودة بقوات القبائل وقوات العمالقة أحبطت هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين في محافظة تعز ومحيط باب المندب. وأعلنت القوات الحكومية كسر هجوم آخر للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية في جبهة كهبوب، وسط استمرار المعارك في المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب. كما أعلنت إحباط محاولتي تسلل في الجبهتين الغربية والجنوبية لمأرب، واستهداف تجمعات حوثية بالمدفعية والطائرات المسيرة، وضرب عناصر وعتاد للجماعة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. أعلنت القوات الحكومية في اليمن أنها دمرت 5 مركبات عسكرية للحوثيين في كهبوب قرب مضيق باب المندب جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها. وأوضح المركز الإعلامي في صفحة على منصة فيسبوك أن 1 المركبات المستهدفة كانت تابعة لقيادي حوثي، وأخرى تحمل سلاحا عيار 23. ونشر تسجيلا مصورا قال إنه يوثق لحظة استهداف المركبات. كما أعلنت القوات الحكومية استهداف تجمعات وتعزيزات وتحصينات حوثية جنوب مأرب، إضافة إلى تدمير مرابض مدفعية بواسطة راجمات الصواريخ. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة وأصيب آخر

0: بغارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد طفل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة. بينما أعلنت مصادر طبية بأن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس ومخيم البريج جنوب قطاع غزة، كما أصيبت طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أجلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وقال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه تعاملت مع عدة حوادث في منازل تعرضت لقصف سابق وهي مأهولة بالسكان رغم تصنيفها بأنها غير صالحة للسكن، يأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة استهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة. اقتحم 458 مستوطنا باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد على مجموعات ونفذوا جولات في باحاته، وشددت قوات الاحتلال انتشارها في محيط البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين، وأخضعت المصلين للتفتيش والتدقيق في هوياتهم، وشددت الإجراءات عند بوابات المسجد. اعتقل الجيش الإسرائيلي 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية فتشت منازل عدة وخربت محتوياتها واعتدت بالضرب على فلسطينيين، مضيفة أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة وأن مركز التحقيق أقيم داخل منزل استولت عليه القوات خلال الاقتحام واحتجز فيه المعتقلون. قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين إن منع وفد بلادها من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يرسل رسالة سلبية جدا للشعب الفلسطيني. وأضافت في لقاء خاص مع تير تي عربي أن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة وأن تهويد القدس يجري على قدم وساق، كما دعت العالم إلى النظر بجدية إلى ما يجري في فلسطين، لافتة إلى أن صمت العالم سيتكرر في دول أخرى وأن غزة لم تشهد تغييرا إيجابيا منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ.
1: مأمول اليوم أنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا ديموغرافيا اقتصاديا. واليوم هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم.
0: قالت حركة حماس إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تصعيد خطير. وأضافت حماس في بيان أن الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على هوية المسجد الأقصى ومكانته واستفزازا لمشاعر شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأكدت حماس أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والطقوس الدينية اليهودية والحفريات أسفله لن تنجح في

0: تغيير هوية المكان أو طمس معالمه. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الدفاع عن القدس والأقصى وحمايته من محاولات تغيير واقعه وهويته من خلال شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه. ومساء السبت اقتحم نتنياهو وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية ومنطقة وادي بلدة زبقين في قضاء صور، كما استهدف القصف المدفعي وفق مصادر محلية بلدتي زوطر الشرقية والنبطية الفوقى، إضافة إلى مرتفعات علي الطاهر، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا عند بلدة المنصوري بالتزامن مع تواصل أعمال التجريف التي تنفذها الجرافات الإسرائيلية في البنى التحتية للبلدة الواقعة في قضاء صور جنوبي لبنان. تجددت الانفجارات في مستودع أسلحة وذخيرة تابع للجيش السوري قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي وسط تصاعد النيران، وأعلنت وزارة الطوارئ استنفار فرق الدفاع المدني في المنطقة للتعامل مع الانفجارات المتتالية، مؤكدة إجلاء ثلاث عائلات من محيط الموقع. ودعت محافظة حلب السكان إلى الالتزام بمنازلهم مع رفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف. بدوره أعلن الدفاع المدني السوري إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء الانفجارات المتتالية قرب بلدة العيس. قال محافظ حلب عزام غريب إنه لم تسجل وفيات جراء الانفجار في مستودع أسلحة للجيش السوري ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال غريب في بيان إن فرقا من وزارتي الدفاع والطوارئ تعمل في الموقع بحذر تحسبا لوجود مخاطر أو انفجارات أخرى، وتجري مسحا للقرى والمساكن المجاورة ومحيط الموقع مع التعامل مع الأجسام والمخلفات الخطرة. ودعا غريب الأهالي إلى الابتعاد عن الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه وعدم لمسه. انضم إلينا من بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي مراسلنا محمد السباعي. أهلا بك محمد، هل ما زالت الانفجارات تتجدد في مستودع الأسلحة والذخيرة من عندك؟ وهل من حصيلة نهائية فيما يتعلق بعدد الإصابات أو إن كان هنالك قتلى؟ والوقوف كذلك محمد على أسباب هذا الانفجار إن اتضحت؟
1: نعم، نحن الآن في منطقة العيس خلفي تماما طبعا المستودع الذي ما يزال حتى الآن تسمع من خلاله أصوات الانفجارات وحتى أيضا الدخان يتصاعد بشكل قليل من هذا المكان بين الحين والآخر. سأدع الكاميرا الآن تظهر هذا المكان علما أن الجهات المعنية طبعا منعتنا من الاقتراب من هذا المكان ومن موقع انفجار طبعا هذا من في إحدى مواقع الجيش العربي السوري، وذلك حفاظا على سلامتنا لأنه بين الحين والآخر يكون هنالك طبعا أجسام قد انفجرت وربما هنالك انفجارات أخرى في هذا المكان، وأيضا فرق الطوارئ والكوارث وفرق الدفاع المدني السوري تقوم بإبعاد المدنيين والسكان من موقع الانفجار طبعا لضمان سلامتهم. هنالك طبعا دخان خفيف أبيض الآن يخرج من هذا المكان بين الحين والآخر، نشاهد طبعا أعمدة الدخان، نشاهد أيضا أصوات ونسمع أصوات للانفجارات في هذا المكان. طبعا فرق الدفاع المدني منتشرة حول هذا المكان منعا لاقتراب المدنيين والسكان منه. نتحدث أن وزارة الدفاع السورية طبعا قالت أنها بدأت التحقيقات الرسمية حول هذا الانفجار الذي وقع في إحدى مواقع الجيش العربي السوري في منطقة العيس بريف حلب. نحن نتحدث أن هذا الانفجار ليس هو الانفجار الأول من نوعه في المنطقة، كان هنالك 5 انفجارات.

0: طبعا مستودعات ذخيرة مؤقتة تابعة لوزارة الدفاع السورية، كان أبرزها انفجار في منطقة سرمدا بريف إدلب، وحتى أيضا انفجار في منطقة دير الزور بمنطقة تسمى عياش، وأيضا في الضمير. وجميع هذه المستودعات طبعا بدأت الانفجارات فيها مطلع شهر سبتمبر أيلول الحالي، وأيضا كان آخرها الانفجار الذي وقع في بلدة العيس طبعا منتصف الليلة الماضية، وتحديدا في تمام الساعة 1:20. الانفجارات بقيت مستمرة إلى صباح هذا اليوم، وتحديدا في الساعة 8 كان هنالك أيضا انفجارات سمعت في هذا المكان، إضافة إلى أن حتى هذه اللحظة ونحن في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت سوريا نسمع أصوات الانفجارات والقذائف في هذه النقطة التي طبعا نتواجد بها. نحن نتحدث أن فرق الطوارئ والكوارث السورية طبعا أجلت 3 عوائل من موقع الانفجار، فيما كان هنالك إصابة لأحد المدنيين بالشظايا قرب موقع الانفجار. هنالك أيضا 2 اختناق، وهنالك أيضا طبعا إصابة نتيجة حادث للسير أثناء الهروب من موقع الانفجار. نتحدث عن 4 إصابات حاليا من المدنيين حتى
1: نعم
0: هذه
1: محمد.
0: اللحظة نتيجة هذا الانفجار، ولكن هذا الانفجار الذي حدث في منطقة العيس كان هو الانفجار الأكبر والأضخم خلال هذا الشهر الحالي شهر أيلول. على طبعا نتحدث أن وزارة الدفاع السورية صرحت بأن طبعا بدأت التحقيقات الرسمية حول هذا الانفجار، وقالت بأن حماية الأماكن العسكرية والعسكريين والمدنيين هي في مقدمة
1: نعم محمد، أشكرك
0: أولوياتها،
1: جزيلا
0: وأيضا الوزارة ستعمل طبعا
1: على
0: على
1: هذه الرسالة من
0: إعلام
1: بلدة
0: وسائل
1: العيس
0: الإعلام
1: في ريف حلب
0: وأيضا
1: الجنوبي،
0: السوريين
1: مراسلنا
0: بسبب
1: محمد
0: هذه
1: السباعي.
0: الانفجارات التي
1: أشكرك جزيلا.
0: طبعا شهدتها الأراضي السورية خلال طبعا ال
1: قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون إثر انهيار منجم للذهب شمال شرقي السودان، وأكد مسؤول حكومي استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غرب البلاد. واصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع بشمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال الإقليم وجنوبه، وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري. يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
2: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
3: حالفي الكزم على أساس أنهم يحرروا بلد ده شبر شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
2: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
4: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة.

0: على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: وبينما تتواصل العمليات على الأرض، تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
3: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجان، تيرتي عربي، أم درمان.
4: أسقطت طائرة أكينجي التركية التابعة للجيش السوداني طائرة مسيرة صينية من طراز تشي اتش 95 في المجال الجوي السوداني. واستخدمت طائرة أكينجي صاروخ أران من إنتاج شركة روكيتسان التركية لإسقاط الطائرة الصينية، ويعد هذا الإسقاط الأحدث في سلسلة الاشتباكات الجوية التي نفذتها المسيرة التركية ضد هذا الطراز الصيني المستخدم من قبل قوات الدعم السريع في السودان. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان في استقباله أمام مقر إقامته عدد من أفراد الجالية التركية والمسلمة والمسؤولين.
5: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. الآن الرئيس التركي يعبر هذا الشارع للقاء الجالية التركية التي وصلت هنا وكانت في انتظاره أمام مقر البيت التركي في مدينة نيويورك. سيشارك الرئيس خلال هذه الزيارة في أعمال الجمعية العامة في نسختها 81، إلى جانب ذلك أيضا سيشارك في اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة حول المناخ، ثم بعد ذلك سيكون هناك العديد من اللقاءات التي سيعقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رجال الأعمال الأتراك ومن الجانب التركي ومن الجانب الأمريكي، إلى جانب اللقاءات التي سيعقدها كذلك على هامش هذه الزيارة مع الجالية التركية وكذلك المسلمة هنا في مدينة نيويورك. من المتوقع أن يبحث الرئيس التركي العديد من قضايا العالم، في مقدمتها القضية الفلسطينية، الوضع في قطاع غزة، وضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفلسطين وسوريا ولبنان. هذه أبرز الموضوعات التي سيبحثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. أيمن جاد، تيرتي عربي، نيويورك.
4: أصيب 14 شخصا في حصيلة أولية جراء غارات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية. وقالت السلطات في خيرسون إن 7 أشخاص أصيبوا وألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية جراء هجمات روسية، كما أصيب 5 أشخاص جراء هجوم روسي استهدف مدينة زابوريجيا. في العاصمة كييف أعلنت السلطات اندلاع 3 حرائق في منطقة كييف جراء هجوم بطائرات مسيرة، وفي منطقة أوديسا سجلت حرائق جراء هجمات روسية، فيما أصيب شخص بهجوم روسي على منطقة كيروفوهراد، وأصيب شخص آخر بهجوم استهدف منطقتين في إقليم دنيبروبيتروفسك. سياسيا، قال وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيهيا إن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد الضغط الدولي لكسر الحصار على بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار سيبيها في منشور على منصة إكس إلى عزمه مناقشة هذه الجهود مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبولياريتش، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع بأوكرانيا. قال مصدر مطلع في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من زيلنسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لرفعها أسعار الديزل عالميا. ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن المصدر أن الطلبات صدرت بصورة متكررة في إطار حديث

0: عن تأثير الهجمات على مصافي النفط الروسية في أسواق الطاقة العالمية. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام القادمة. أظهرت نتائج أولية تصدر حزب روسيا الموحدة الانتخابات التشريعية الروسية بعد فرز نحو 71% من الأصوات. وأظهرت النتائج التي أوردتها وسائل إعلام روسية حصول الحزب على 57.5% من الأصوات مقابل 14% للحزب الشيوعي و 8.7% للحزب الليبرالي الديمقراطي. وشملت الانتخابات وفق النتائج الأولية مصادر أو مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربية تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. 3 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مواصي رفح ودير البلح وجباليا. الاحتلال يعتقل أكثر من 50 فلسطينيا شمال القدس غداة مقتل مستوطن برام الله. بالختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: فيها محمد كردي. ونقف اليوم أمام تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أعرب فيها عن استعداد أنقرة لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة العربية السعودية في إطار اتفاق مكة، ونبحث في مآلات التصعيد الميداني في اليمن ومخاطر تمدده إقليميا، ونناقش دلالات تحذيرات واشنطن لمواطنيها في الشرق الأوسط، وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازته الأسبوعية بشكل مفاجئ في ظل أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة. ونسأل: ما طبيعة وحدود الدعم التركي المتوقع للرياض؟ وما مآلات العمليات العسكرية في اليمن؟ وكيف سيكون الرد السعودي على تصاعد استهداف الأعيان المدنية في المملكة؟ هل باتت المنطقة أمام تصعيد أمريكي وشيك؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: يتسع نطاق المواجهة مع الحوثيين من اليمن إلى السعودية. للمرة الأولى منذ تجدد القتال، أعلنت المملكة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالتزامن مع إحباط هجمات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في ينبع والطائف وبيشة وجزر فرسان. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مشدداً على حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسباً لردعهم. الحوثيون تبنوا الهجمات وقالوا إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت لأرامكو في ينبع.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: استهداف الرياض ومدن سعودية أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس التعاون الخليجي، واعتبراها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وفي حين أعلنت أنقرة وجود مقترحات لإنهاء القتال بين السعودية والحوثيين، فقد أكدت استعدادها لبحث الاحتياجات العسكرية للمملكة ضمن اتفاق مكة.
3: هناك هجمات خطيرة للغاية على سلامة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاقية تحالف ونحن متضامنون بشدة في هذه النقطة. قد يكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية لا سيما في بعض المسائل التقنية، ولن نمانع في تلبيتها.
1: وفي مسقط تحدث التقرير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، وسط تطمينات بشأن حركة الملاحة وعدم استهداف السفن غير المرتبطة بالسعودية. لكن هذه التطمينات لم تمنع تحذيرات واشنطن لمواطنيها من السفر للشرق الأوسط، مع وجود ما قالت إنه احتمال تصعيد غير متوقع للأوضاع في المنطقة.
0: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسين البتكين، وأرحب بضيفي من الرياضة الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي. والبداية معك دكتور حسين، نبدأ بتصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان الأخيرة. كانت المملكة العربية السعودية حاضرة، اتفاق مكة الدفاعي حاضر، وتعبير ربما هذه المرة أكثر صراحة عن استعداد تركيا لبحث احتياجات المملكة العربية السعودية الدفاعية. ما الرسائل التي أراد وزير الخارجية التركي إرسالها من خلال هذه التصريحات؟
4: بالطبع الدعم المقدم هنا له بعدان اثنان يجب أن نتحدث عنهما. البعد الأول هو البعد الدبلوماسي. البعد الدبلوماسي أساسا من قبل حلف مكة أيضا كان هنالك حالة من التقارب بين المملكة العربية السعودية وتركيا، ومنذ تلك الفترة هنالك تقارب دبلوماسي. وتركيا فإنها ترى في المصالح السعودية مصالح لها من حيث التقارب الدبلوماسي، وتعبر عن هذا في الصعيد الدولي وتضع موقفها. لكن حلف مكة الدفاعي هو له بعد عسكري أبعد من البعد الدبلوماسي المحض. البعد العسكري كيف؟ يقول وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان اليوم: نحن يمكننا أن نفي أو نسد الاحتياجات القائمة في المملكة العربية السعودية. ماذا يعني؟

0: تبادل الخبرات والتشارك في هذا المجال، ويمكن أن يزيد من مساحة التشارك هذه.
1: سيد مبارك، كيف يمكن الحديث عن المشهد والحالة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، وربما هي غير مسبوقة في تاريخ المملكة؟ الاستهدافات، الوضع في مضيق هرمز، في مضيق باب المندب، استهداف خط شرق غرب، هذه الحالة التي ربما هي غير مسبوقة في المملكة، كيف يمكن الحديث عنها؟
2: مرحبا أخي محمد الزميل حسين. بداية يعني دعني أفصل في هذا الموضوع. السعودية واجهت أكبر وأعمق من هذه الأزمة كثير من الأزمات التي تمكنت السعودية من التصدي لها، لكن بواقعية هذه يعني مؤخرا أو في هذه الفترة يواجه الشرق الأوسط أحداث أشبه ما تكون بالزلزال حقيقة، ليس السعودية فقط، الشرق الأوسط بأكمله يواجه تغيير جيوسياسي كبير جدا. أحد مشاهد هذا التغيير حقيقة هو الحرب الأمريكية الإيرانية التي ألقت بظلال من الشكوك الخطيرة حول مستقبل الشرق الأوسط والتدخلات الإسرائيلية بين الفترة والأخرى في هذه الحرب. هذه التطورات جعلت الدول الكبرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية والأشقاء في جمهورية تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، يسارعون الخطى لإبرام اتفاقية مكة التاريخية في 7 أغسطس، وهي الاتفاقية الغير مسبوقة أن تجري بين 3 دول إسلامية كبرى في المنطقة. تتمتع هذه الدول بعلاقات دبلوماسية مع العالم الغربي ومع العالم الشرقي، وليست لديها أطماع توسعية ولا صراعات ولا نزاعات، وليست لا طائفية ولا مذهبية. القضية الثانية أستاذ محمد، السعودية اليوم بصفتها دولة مركز ودولة مسؤولة أيضا عن أمن واستقرار المنطقة والشرق الأوسط والأشقاء والشعوب والدول المحيطة بنا، بكل تأكيد أن خطواتها دائما خطوات مدروسة، وليس الصراع حقيقة بين السعودية والحوثي. الحوثي فصيل من الفصائل المشقة عن الدولة المركزية، هو منشق عن الدولة اليمنية، يتخادم في مصالحه كثيرا مع النظام الإيراني، تحديدا مع نظام الحرس الثوري في طهران، مثله مثل الحشد الشعبي والفصائل الأخرى في العراق أو حزب الله الإرهابي في لبنان. مما يعني أن إيران اليوم وهي تدرك أنها في النفس الأخير جراء الحرب الأمريكية بدأت تحرك أذرعها وأيديها في المنطقة، من ضمن هذه الأذرع هو الحوثي، ولذلك تمارس إيران ضغطا ثلاثيا على السعودية من خلال الهجمات التي أجراها نظام الحرس الثوري، وتحريك الميليشيات في الشمال من العراق والتي ضربت خط شرق غرب، والحوثي من الجنوب والذي يسعى للسيطرة على مضيق باب المندب ويرسل بعض الصواريخ التي تتصدى لها القوات الجوية الملكية السعودية. في ظل هذه الظروف المحتدمة، السعودية تقف بصلابة وبقوة وبوضوح عنوانها السعي لعدم تفجر الصراع والسعي لإطفاء المعركة وعدم السماح بفتح معركة موازية في جنوب الجزيرة العربية. ولدى السعودية العديد من الخيارات، من بين هذا الخيار بكل تأكيد هو التواصل مع الأشقاء في تركيا والأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، والتي ألمح من خلالها معالي الوزير هاكان فيدان إلى جزء كبير من هذه التساعد عندما تحدث عما تحتاج السعودية تقنيا. بكل تأكيد هو لمس الحقيقة بكل تأكيد، وأعتقد أن المواقف السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة. أتفق مع الأستاذ حسين، بكل تأكيد الوقفات السعودية التركية كانت من قبل اتفاقية مكة، لكن أنقرة وباكستان تؤكدان وتعلمان بأن الرياض قوية وصلبة وقادرة على احتواء الموقف في اليمن، وهي من سيقدر مسألة متى تستدعى اتفاقية مكة، نظرا لأن هذا السؤال دائما يتكرر. لكن في رأيي أن السعودية لا تزال ترى بأن الوضع في اليمن قيد السيطرة، وهو صراع يمني يمني بين فصيل منشق وبين حكومة يرأسها رئيس معترف به من المجتمع الدولي. وترى السعودية أن معالجة الملف اليمني يمر إما عبر الاحتواء السياسي والضغط حقيقة على كل الأطراف،

0: أو عبر الدفاع المتقدم، وأعني بذلك هو الضربات الوقائية التي قد تنفذ على بعض المراكز الحوثية في المحافظات اليمنية، أو من خلال دعم الحكومة الشرعية اليمنية.
1: سنعود للحديث أستاذ مبارك للحديث معك عن هذه السيناريوهات في اليمن. أعود للدكتور حسين. دكتور حسين، مزيد من التقارب التركي السعودي وصولا إلى هذا التحالف، تحالف مكة، وصولا إلى دعم عسكري ربما سيكون في المرحلة القادمة وهذا محتمل، كيف سيؤثر على علاقات تركيا مع إيران برأيك؟
2: بالطبع ما بين تركيا وإيران كانت هنالك علاقة محتاطة، علاقة على حذر. الدولتان تجنبا الصراع في كثير من المجالات، لكن تناقضت وتشابكت مصالحهم في كثير من الأماكن، في سوريا مثلا وفي العراق أيضا الموقع مختلف، سواء بشأن تنظيم البيكيكي وسواء بشأن الحشد الشعبي وغيره. سياسة تركيا في الشرق الأوسط هي سياسة واضحة، تركيا تريد الآتي في الشرق الأوسط وفي الجغرافيا العربية والجغرافيا الفارسية والجغرافيا التركية، الدول المركزية أن تكون هي ذات السيادة وتكون لديها حقوق السيادة على كل أرضها، والابتعاد عن جدول أعمال القوى الوكيلة وملف الإرهاب. وهذا بالطبع منظور ورؤية تتقاسمهما تركيا والمملكة العربية السعودية، كما أن تركيا والمملكة العربية السعودية موقفهما اليوم هو الدفاع عن دولة ذات سيادة موحدة في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، فكذلك في اليمن. أخي العزيز ذكر قبل قليل بشكل واضح مشكلة ولب الصراع في اليمن هي في أساسها حرب داخلية، وهذه حريق تنتشر وتتوسع. الحريق بدأت في اليمن، مقتل علي عبد الله صالح هذه كانت نقطة، الوضع كان متأزما في اليمن، مئات الآلاف هجروا من ديارهم، واليوم بات الأمر يهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول الخليج، وتهديد أمن الخليج يعني تهديد أمن المنطقة والتجارة العالمية بأسرها. وتركيا من البداية فإن موقفها من أن تشكل في اليمن حالة مستقرة لا تشكل تهديدا على الجوار، لكن بالطبع تركيا دولة بعيدة عن اليمن، والمملكة العربية السعودية هي دولة مجاورة لليمن، وبالطبع بدرجة أولى فإن المملكة العربية السعودية تتأثر بدرجة أولى. وكما أننا في الحرب الداخلية في سوريا وفي الهجمات الإرهابية في سوريا تأثرنا بشكل قريب، سواء داعش أو البيكيكا أو واي بي جي، كما شهدنا مشكلة، فاليوم المملكة العربية السعودية تتأثر سلبا وتتكبد ثمنا نتيجة للصراع الذي في اليمن. ومن ثم فالدولتان هنا كما موقفهما في سوريا، فكذلك أنا واثق بأن الموقف نفسه سيكون واضحا في اليمن، وسيكون موقف تركيا هو دعم المنظور المملكة العربية السعودية. وهنا رسالة تطلق إلى إيران أيضا، إيران دولة بعيدة عن اليمن، وإذا كان من تهديد يشكل المملكة العربية السعودية فالمسؤول هنا الطرف الذي سيسأل هنا لن يكون إيران. إيران لتفكر في مصالحها القومية، تركيزها على سياساتها الداخلية سيكون أفضل من سيكون عليها أن تتخلى عن استخدام عناصر في العراق أو في لبنان، لأن إيران تؤثر سلبا على علاقاتها هي مع المملكة العربية السعودية، وهذا مشهد ليس إيجابيا لها. نأمل أن شعوب هذه المنطقة، السعودية، إيران، تركيا ومصر، كثير من الدول أن يصلوا إلى مفهوم مشترك، وحينئذ فإن دوامة الإرهاب هذه ستنتهي والحروب الداخلية ستنتهي.
1: أستاذ مبارك، بتقديرك ما هي السيناريوهات التي تنتظر العمليات العسكرية في اليمن، وما الرد السعودي ربما المرتقب على تصاعد الهجمات الحوثية على أهداف مدنية خاصة في المملكة؟
0: أستاذ محمد، دعني فقط أعود قليلا لما انتهى إليه أستاذ حسين. بالفعل يعني التعامل أو التعاون السعودي التركي أسفر حقيقة في أزمات كثيرة عن انفراج وحل. تحدث الزميل حسين عن الملف السوري، بكل تأكيد كان نجاح قوي جدا، وهو قائم على قطع اليد الإيرانية في سوريا، وذلك تعافت سوريا وعادت سوريا للسوريين، وهذا بتعاون سعودي سوري تركي واضح. القضية الثانية، كان هناك تعاون سعودي تركي مع الأفغان واجتمعوا في في في مكة المكرمة، كان هناك جهود دبلوماسية سعودية تركية واضحة جدا. أيضا هناك تعاون سعودي تركي حيال الأكراد ومعالجة القضية الكردية طبقا لمصالح أمن المنطقة وأمن الأشقاء في تركيا. في اعتقادي أن كلما تعاونت الدول المفيدة أو الدول المتعافية أو الدول القوية في المنطقة، كلما كانت عوامل النجاح أكثر وأسرع تحقيقا. سؤالك أستاذ محمد حول الرد المتوقع السعودي حيال اليمن، يبدو لي أن السعودية حتى الآن تستخدم استراتيجية الاحتواء الشجاع أو الاحتواء القادر على الرد من خلال استراتيجية الرد بالرد الأعنف، والدليل هو الغارات التي تشن مؤخرا على مواقع التمرد الحوثي ومخازن السلاح ومقرات الحوثي في بعض المحافظات أو المدن التي ليست ذات كثافة بشرية. بمعنى أن السعودية اليوم تعلم بأن أقليم أزال الذي يحتوي صنعاء هو ذات خزان بشري هائل، لذلك تكون الضربات التي ينفذها التحالف العربي مع القوات المسلحة اليمنية منتقى في المناطق البعيدة أو المخازن ذات التأثير الاستراتيجي على الحوثي. بمعنى أن الدفاع المتقدم، وهي الاستراتيجية الثالثة، الدفاع قلنا الخيار الأول الاحتواء الشجاع، ومن ثم الدفاع الاستراتيجي المتقدم من خلال هذه تنفيذ هذه الضربات الموجعة، والثالث بكل تأكيد الاتفاقيات والمعاهدات التي ربما تعمد السعودية إلى تنفيذها، وأعتقد أنها تبقى خيارا آخر يعني لم تفعله السعودية حتى الآن. والدليل على ذلك هي اتفاقية مكة، التي ترى السعودية بأن اتفاقية مكة أكبر بكثير من لأنها تعالج قضية الأزمات والتوازنات في المنطقة، ليست ضد الكيان الإسرائيلي ولا ضد الكيان الصفوي بقدر ما أنها هي لردع الاعتداء عن المنطقة والتوسعات في المنطقة. السعودية حتى الآن لا تزال ترى من خلال تقويتها للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح الجو للقوات المسلحة اليمنية وإدخال سلاح المسيرات للقوات المسلحة اليمنية وإعادة توحيد القوات اليمنية التي كانت تتوزع، جعلها تحت علم واحد وخلف رئيس واحد وفي جيش واحد، أعتقد أن هذا مجهود كبير جدا. أيضا هناك عامل مهم جدا وهو طرد التدخلات الإقليمية في الملف اليمني بعدما ضربت الباخرتين الإماراتيتين في المكلا، وهي التي مكنت من إعادة توحيد الموقف اليمني. كل ذلك حقيقة يدعوني إلى أن أتفائل بأن الموقف اليمني اليوم هو قيد النظر، قيد التحكم، لكن السعودية بالفعل تعتبر أي شبر من أراضيها هو خط أحمر، وليس فقط الكعبة المشرفة أو منابع الطاقة، كل شبر من السعودية هو خط أحمر. لكن أيضا السعودية هي ترى لليمن ككل لا يتجزأ ولا تريد بالفعل تفجير المعركة، لكن عندما تصل الأمور إلى مرحلة الخطر بكل تأكيد أن القوات المسلحة السعودية قادرة حقيقة على تعديل الموازين القوى وترجيح كفة القوات المسلحة اليمنية في اللحظات التي يتطلبها ذلك التدخل.
1: دكتور حسين، كيف يمكن أن نفهم المقاربة التركية بشأن الحالة الحوثية في اليمن، لاسيما التحرك العسكري الأخير في سياقه الإقليمي؟
2: تركيا في من بين كل الدول التي في الشرق الأوسط، تركيا هي الدولة خارج كل القوى، هي ضد كل القوى الانفصالية في المنطقة، تركيا ضد كل نوع من هذا، موقفها كان من الواي بي جي في سوريا أيضا كذلك، وكذلك موقف تركيا من الدروس في السويداء كذلك كان، وكذلك في الحوثيين وفي ليبيا أيضا تركيا موقفها أنها لا تريد انقسام في الشرق الأوسط. تركيا تريد أن يعيش شعوب المنطقة في رفاه في دولهم وأن يجروا تجارة فيما بينهم ويشكلوا عامل قوة يبعث الأمن. ومن هذا المنظور فإن التقارب السعودي التركي الباكستاني مهم جدا، لأن الأطراف الكبيرة عندما تمسك بزمام الأمور فإن هذا يعني استراتيجية النهوض الإقليمي، أي دون اللجوء إلى الخارج أن تشكل قوى المنطقة الكبيرة هي المنظومة الآمنة والأمنية في المنطقة. وفي ليبيا تم التقدم بخطوات إلى هذا الهدف، وفي سوريا قطعت خطوات كبيرة، ونأمل أن يتحقق هذا في اليمن لصالح اليمنيين قبل كل شيء، لأنهم أكثر من عادوا من الصراع في اليمن، وبعد هذا طبعا أن لأجل أمن كل جوار اليمن وجيران اليمن، ولأجل أمن المنطقة أن تكون دولة مركزية في اليمن، هذا مهم، وموقف تركيا هكذا.
1: أستاذ مبارك، في ظل ما يجري في اليمن والمنطقة عموما، تبعت حضرتك طبعا تحذيرات واشنطن لرعاياها في المنطقة، أيضا عودة الرئيس ترامب من إجازته بشكل مفاجئ، هناك أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، بتقديرك هل نحن أمام تصعيد أمريكي وشيك وعمليات عسكرية ربما جديدة وكبيرة في المنطقة؟
0: سؤال منطقي أستاذ محمد، لكن إن سمحت لي فقط كنت قد سألت الزميل قبل قليل عن قضية
2: علاقات
0: تركيا مع إيران في حال أنه وصل إلى نزاع وتدخل تركي. سؤال منطقي جدا، دعني فقط أعلق عليه. تركيا بصفتها دولة مسؤولة في حلف الناتو، دولة مسؤولة في المنطقة، بكل تأكيد لديها مصالح كبيرة جدا ومتعاظمة مع المملكة العربية السعودية ومع المجتمع الدولي المحب للسلام، للرخاء، لتبادل المنافع، للازدهار، للمصانع. بمعنى أن تركيا بالفعل ستقيس مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والدينية مع المملكة العربية السعودية ومع الدول العربية أكبر بكثير منها مع هذا النظام. أنا لا أناقش الدولة الإيرانية كدولة، الشعب الإيراني شقيق، له الحق وله ما لدول الخليج، لكن النظام الحاكم في طهران ونظام الحرس الثوري الذي يختطف الشعب الإيراني ويختطف مصالحه، بكل تأكيد أنه سيجد نفسه على قارعة الطريق دون أي حليف. ولذلك بكل تأكيد أن الأشقاء في جمهورية تركيا بقيادة الرئيس أردوغان يقدرون الموقف ويقدرون بكل تأكيد المصالح التركية، ولذلك لن يتوقفوا كثيرا أمام ما يربطهم مع هذا النظام إذا كان هذا النظام قد رفض أن يمد يده للمجتمع الدولي ويواصل حقيقة اختطاف الشعب الإيراني عن مصالحه، ويواصل أيضا ضرب المنابع وضرب مكة المكرمة. لذلك بالفعل أجد أن تركيا لن تجد لن تقف في موقف الحرج.
1: باختصار شديد أستاذ مبارك لو سمحت، بقي معنا دقيقتين، باختصار شديد، ما السيناريوهات التي تنتظر المنطقة؟
0: بالضبط، يبدو لي من تصريحات الرئيس الأمريكي أن هناك ربما عملا عسكريا محدود في المنطقة، أرجح يعني كمراقب ربما يكون ضد الحوثي أو إيران أو الميليشيات الأخرى أيضا في جنوب العراق، مع أن يرجح بالفعل أن قطع اليد الإيرانية من اليمن ستكون ذات أولوية كبرى لدى المملكة العربية السعودية، مما سيجعل إيران بالفعل في حالة حصار حقيقي، وهو العمل لصالح إنقاذ الشعب اليمني وإعطائه كامل حقوقه من خلال تطهيره من الإرهاب ومن الرجس ومن الانشقاق الحوثي.
1: أختم معك في دقيقة دكتور حسين، ما السيناريوهات التي تنتظر المنطقة في ظل التحذيرات والتهديدات الأمريكية؟
2: الأول سيناريو العناصر المخرب والأطراف المخرب، قد تكون إسرائيل أو إيران أو عناصر تابعة لإيران، هذه عناصر. نرى موقف إسرائيل الذي يسعى إلى إفساد السلام، ومن جانب آخر فإننا نرى موقف تركيا والسعودية اللذان يريدان أمنا وسلاما في المنطقة. نأمل أن هذا السيناريو الإيجابي هو الذي سينتصر وسيكون النهاية في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسين التكين، ومن الرياض أشكر ضيفي الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي، وأيضا في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.

0: سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربية تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. 3 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مواصي رفح ودير البلح وجباليا، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

أفادت وكالة فارس الإيرانية أن الحرس الثوري أعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي، وإنها دمرت بنيران منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في أجواء مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن هذا الطراز من الطائرات المسيرة الأمريكية أخرج من الخدمة منذ عدة سنوات لدى القوات البحرية والجوية للجيش الأمريكي، وحلت طائرات MQ-9 محله. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافية الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها متحدث الحرس الثوري حسين محبي كشف فيها استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في الدبلوماسية. وأكد محبي أن المهمة الأساسية للجيش هي الدفاع عن البلاد، مضيفا أن الحرس الثوري حدد أهدافا جديدة لم تتعرض للهجوم بعد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تلقت تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف الأنصاري أن بلاده تتبادل منذ نحو أسبوعين أفكارا بشأن استئناف محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء القطريين يتنقلون

0: حاليا بين عواصم مختلفة أملا في إحراز تقدم في هذا المسار. وأكد الأنصاري الحاجة إلى حل إقليمي يحقق الاستقرار، وكذلك إلى تفاهم دولي يحمي الممرات المائية مثل مضيق هرمز. وحذر من أن إخضاع الممرات المائية لسيادة دولة بعينها واستخدامها سلاحا يمثل سابقة خطيرة للجميع. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. وحذر ترامب الإيرانيين من عواقب التصعيد، مؤكدا أن ما سماه أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. هذا وأعلن ترامب في وقت لاحق حصر خياراته مع إيران بين محوها أو تركها تتعفن اقتصاديا بحد تعبيره أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. قال المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف وولز أن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 79 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت، وأن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة. وأعرب عن أمله في أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة بلاده. قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في القوات الحكومية اليمنية منصور بن عبد الله ثوابة إن مأرب كانت في السابق في موقف الدفاع، لكنها اليوم تهاجم الحوثيين وعينها على صنعاء، مضيفا أن قواته بمختلف الجبهات في اليمن تعمل من خلال غرفة قيادة واحدة.
1: مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، مأرب الأمس كانت تدافع، مأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء بإذن الله تعالى. حدثت قبل 4 أو 5 أيام هجوم من قبل الحوثي ولقنوهم أبطالنا درسا لا ينسى، بين أسير وقتيل وجريح، حتى أسراهم كانوا بيننا وبين الخطوط الأمامية، حاولنا أن من باب الإنسانية أن نأخذهم لغرض الإسعاف، منعونا بالقناص حقهم.
0: أفاد مراسل تيرتي عربي أن القوات الحكومية اليمنية مسنودة بقوة القبائل وقوات العمالقة أحبطت هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين في محافظة تعز ومحيط باب المندب. وأعلنت القوات الحكومية كسر هجوم آخر للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية في جبهة كهبوب وسط استمرار المعارك في المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب، كما أعلنت إحباط محاولتي تسلل في الجبهتين الغربية والجنوبية لمأرب واستهداف تجمعات حوثية بالمدفعية والطائرات المسيرة وضرب عناصر وعتاد للجماعة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. أعلنت القوات الحكومية باليمن أنها دمرت 5 مركبات عسكرية للحوثيين في كهبوب قرب مضيق باب المندب جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها. وأوضح المركز الإعلامي في صفحته على منصة فيسبوك أن إحدى المركبات المستهدفة كانت تابعة لقيادي حوثي وأخرى تحمل سلاحا عيار 23، ونشر تسجيلا مصورا قال إنه يوثق لحظة استهداف المركبات. كما أعلنت القوات الحكومية استهداف تجمعات وتعزيزات وتحصينات حوثية جنوب مأرب، إضافة إلى تدمير مرابض مدفعية بواسطة راجمات الصواريخ. أكد وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تيرتي عربي أن الحوثيين يخوضون حرب عصابات، ورغم ذلك يتكبدون انتكاسات متتالية في الميدان.
2: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك بالاستعانة بطيران انتحاري.

0: الحالي باستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة، مثل جهاز أمن الدولة، مثل الاستخبارات العسكرية، جهاز مكافحة الإرهاب. نتعاون جميعا في هذه المعلومات، ونستطيع وتغلبنا على كثير من هذه الخلايا. كثير من الجبهات تم يعني إفشالها من قبل الحكومة الشرعية والقوات الشرعية بالتنسيق الأمني لتبادل هذه المعلومات بين هذه الأجهزة الأمنية.
1: وأضاف حيدان أن وزارة الداخلية اليمنية أعدت خططا للتعامل مع تصعيد الحوثيين، مشددا على أن الخطط تشمل جميع المحافظات.
0: هذه الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية تتمثل في خطط تخص المحافظات المحررة وخطط تخص المحافظات الغير محررة. هذه الخطط يعني تمثلت في يعني أخذ الاعتبار لكل الاحتمالات الواردة في المشهد الأمني والعسكري، سواء بالتصعيد الأخير أو بأدنى درجات التصعيد. فالخطط التي بنتها وزارة الداخلية كانت على هذا الأساس حتى تتوقع أسوأ الاحتمالات في هذا المشهد، والذي حصل في أن تخسر القوات الشرعية المخا وجزء أجزاء من باب المندب. هذه الخطط بنت في استراتيجيتها حتى أسوأ الاحتمالات في حالة أنه حصول يعني خسارة لبعض الجبهات، وهذه الخسارة لبعض الجبهات ليست جديدة، وإنما المعارك لا زالت مستمرة حتى الآن طيلة 12 سنة يعني في كر وفر.
1: وشدد حيدان على أن خفر السواحل اليمني يحتاج إلى دعم عاجل ونوعي،
0: والذي ينقص من الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية فيما يخص خفر السواحل الإمكانيات المادية، الزوارق السريعة المجهزة بأحدث الأجهزة، كذلك الزوارق ذاتية الحركة أو الغير مأهولة والتي تستطيع أن تراقب خطوط الملاحة وتستطيع أن تعطيك إنذار مبكر لأي هجمات إرهابية أو أي قرصنة للسفن في بحر الأحمر وخليج عدن. خفر السواحل يفتقر لهذه الإمكانيات حقيقة النوعية والمتميزة. نطلب هذه الإمكانيات. الأشقاء في المملكة العربية السعودية لم يقصروا في هذا الجانب، كذلك نطلب من جميع الأصدقاء والأشقاء في الإقليم وفي العالم دعم خفر السواحل في اليمن، لأن مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن ليس أصبح لم يصبح شأنا يمنيا خالصا، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا. تأمينه وحمايته لا يهم اليمني فقط، وإنما يهم العالم والإقليم بشكل أكبر.
1: سُشِد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون بغارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد طفل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوبية قطاع غزة، بينما أعلنت مصادر طبية بأن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس ومخيم البريج جنوب قطاع غزة، كما أصيبت طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة. اقتحم 458 مستوطنا باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد على مجموعات ونفذوا جولات في باحاته، وشددت قوات الاحتلال انتشارها في محيط البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين وأخضعت المصلين للتفتيش والتدقيق في هوياتهم، وشددت الإجراءات عند بوابات المسجد. اعتقل الجيش الإسرائيلي 3

0: وخمسين فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية فتشت منازل عدة وخربت محتوياتها واعتدت بالضرب على فلسطينيين، مضيفة أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة وأن مركز التحقيق أقيم داخل منزل استولت عليه القوات خلال الاقتحام واحتجز فيه المعتقلون. تجددت الانفجارات في مستودع أسلحة وذخيرة تابع للجيش السوري قرب بلدة العيس بري في حلب الجنوبي وسط تصاعد النيران. وأعلنت وزارة الطوارئ استنفار فرق الدفاع المدني في المنطقة للتعامل مع الانفجارات المتتالية، مؤكدة إجلاء ثلاث عائلات من محيط الموقع. ودعت محافظة حلب السكان إلى الالتزام بمنازلهم مع رفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف. بدوره أعلن الدفاع المدني السوري إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء الانفجارات المتتالية قرب بلدة العيس. قال محافظ حلب عزام غريب إنه لم تسجل وفيات جراء الانفجار في مستودع أسلحة للجيش السوري ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال غريب في بيان إن فرقا من وزارتي الدفاع والطوارئ تعمل في الموقع بحذر وتحسبا لوجود مخاطر أو انفجارات أخرى، وتجري مسحا للقرى والمساكن المجاورة ومحيط الموقع مع التعامل مع الأجسام والمخلفات الخطرة. ودعا غريب الأهالي إلى الابتعاد عن الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه وعدم لمسه. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي مراسلنا محمد السباعي. أهلا بك محمد، ما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بالانفجارات المتتالية في مستودع للذخيرة هناك؟
1: نعم، حقيقة أصوات الانفجارات تسمع ما بين الحين والآخر، وحتى أيضا أعمدة الدخان تتصاعد بين الحين والآخر من موقع الانفجار الذي وقع في إحدى نقاط الجيش السوري هنا في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. نحن نتحدث أن هذا الانفجار كان هو الأضخم في المنطقة بعد سلسلة انفجارات بدأت في طبعا بداية الشهر الحالي سبتمبر أيلول، وأيضا كان هذا الانفجار هو الانفجار الخامس لمستودعات الذخيرة التابعة للجيش السوري. طبعا الانفجارات بدأت في مناطق سرمدة، كان هنالك انفجارين في المستودعات، كان هنالك انفجار في دير الزور، وكان هنالك أيضا انفجار في طبعا الضمير في ريف دمشق، واليوم أيضا في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. نحن نتحدث أن هذا الانفجار حتى هذه اللحظة لم ترد الأنباء عن قتلى بين المدنيين أو العسكريين، والأضرار طبعا اقتصرت على الماديات وأيضا إصابة 4 أشخاص مدنيين. طبعا نتحدث عن إصابة في طبعا إصابة لأحد المدنيين نتيجة هروبه من موقع الانفجار إثر حادث سير، وأيضا نتحدث عن حالتين اختناق أعلنت عنهم وزارة الطوارئ والكوارث في سوريا، وأيضا إصابة بشظية من القصف الذي طبعا أو من من الشظايا التي تطايرت في موقع هذا الانفجار، علما أن هذه القذائف وهذه الصواريخ طبعا سقطت في إحدى القرى القريبة من موقع هذا الانفجار. على أي حال، وزارة الدفاع السورية طبعا صرحت وقالت بأنها بدأت التحقيقات الرسمية حول طبعا ما جرى في موقع الانفجار، وأيضا عقب جمع الأدلة وعقب جمع كافة البيانات سيقومون أيضا بتصريحات حول سبب هذه الانفجارات التي طبعا بدأت في سوريا عبر سلسلة بدأت من سرمدة وأيضا وصلت إلى منطقة بلدة العيس. نتحدث أن حتى هذه اللحظة لم ترد أي معلومات أولية حول مجريات التحقيق من قبل وزارة الدفاع السورية، علما طبعا نتحدث أن الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف المتواجدة في المنطقة تعمل بحذر شديد في موقع الانفجار تحسبا لوجود أي بقايا من الصواريخ التي لم تنفجر، أو حتى أيضا هنالك ربما هنالك صواريخ وقذائف أيضا ربما بسبب الحرارة العالية قد تنفجر في أي لحظة. هنالك حذر شديد، وأيضا يمنع أو منعوا اقتراب المدنيين والسكان من المنطقة. وزارة الطوارئ والكوارث وأيضا فرق الدفاع المدني السوري قاموا بإجلاء 3 عوائل كانت قريبة من موقع الانفجار. حتى هذه اللحظة كما ذكرت لا يوجد وفيات ولا يوجد قتلى نتيجة هذا الانفجار، ولكن طبعا مجريات التحقيق وعمليات البحث ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي.
0: أشكرك من بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي مراسلنا محمد سباعي. قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون إثر انهيار منجم للذهب شمال شرق السودان، وأكد مسؤول حكومي استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غرب البلاد. واصل الجيش السوداني تقدمه وسيطرته على عدة مواقع بشمال ولاية كردفان مع استمرار المواجهات شمال الإقليم وجنوبه. وأفادت القوات المسلحة بالسيطرة على عدة مناطق بالتزامن مع عملياتها باتجاه محلية سودري. يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مناطق غرب بارا إلى واحدة من أكثر جبهات القتال سخونة في السودان.
2: من غرب الأبيض مرورا بمحاور بارا وجبرة الشيخ وصولا إلى سودري ومناطقها، تتسع رقعة العمليات العسكرية في شمال كردفان. الجيش السوداني أعلن السيطرة على مناطق جديدة وبات قريبا من دخول غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار نشاط المسيرات.
3: حارفي الكزم على أساس إنهم يحرروا بلد ده شبر شبر من شرق البلاد، شرقنا الحبيب إلى غربنا الحبيب.
2: هذه العمليات بحسب مراقبين ستفتح الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد عنها. ومع استمرار التقدم أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الجمامة شمال شرقي مدينة سودري في تطور جديد على هذا المحور، دمرت خلاله سيارات وعتادا واستولت على أسلحة وذخائر. هذا التطور سيمنح الجيش مسار دعم لوجستي من الدبة بشمال البلاد إلى دارفور وكردفان غربا.
4: تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع التي كانت قد احتلتها باتجاه مناطق في غرب كردفان في جنوبها وشمالها تحديدا، وكذلك في مناطق دارفور شرق دارفور وحول الفاشر، ما يجعل السيطرة على المناطق التي أخلتها عاملا مؤثرا في حركة القوات مستقبلا وخطوط الإمداد المتدفقة إليها.
2: الله أكبر، الله أكبر. وبينما تتواصل العمليات على الأرض تبقى خريطة السيطرة في كردفان متحركة مع استمرار المعارك في أكثر من محور في كردفان والنيل الأزرق.
5: باتت المعارك في شمال كردفان صراعا على محاور وطرق ومواقع استراتيجية يهدف من خلالها الجيش للوصول إلى دارفور، وقد تحدد تطوراتها ملامح المرحلة المقبلة من الحرب في عدة محاور غرب وجنوب البلاد. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: أسقطت طائرة أكينجي التركية التابعة للجيش السوداني طائرة مسيرة صينية من طراز تشي اتش 95 في المجال الجوي السوداني. واستخدمت طائرة أكينجي صاروخ أران من إنتاج شركة روكيت سان التركية لإسقاط الطائرة الصينية، ويعد هذا الإسقاط الأحدث في سلسلة الاشتباكات الجوية التي نفذتها المسيرة التركية ضد هذا الطراز الصيني المستخدم من قبل قوات الدعم السريع في السودان. أصيب 14 شخصا في حصيلة أولية جراء غارات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية. وقالت السلطات في خيرسون إن 7 أشخاص أصيبوا وألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية جراء هجمات روسية، كما أصيب 5 أشخاص جراء هجوم روسي استهدف مدينة زابوريشيا. وفي العاصمة كييف أعلنت السلطات اندلاع 3 حرائق في منطقة كييف جراء هجوم بطائرات مسيرة. وفي منطقة أوديسا سجلت حرائق جراء هجمات روسية، فيما أصيب شخص بهجوم روسي على منطقة كيروفوهراد، وأصيب شخص آخر بهجوم استهدف منطقتين في إقليم دنيبروبيتروفسك. سياسيا، قال وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها إن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد الضغط الدولي لكسر الحصار على بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار سيبيها في منشور على منصة إكس إلى عزمه مناقشة هذه الجهود مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سبولياريتش، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع بأوكرانيا. قال مصدر مطلع في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من زيلنسكي وقف مهاجمة مصاف النفط الروسية لرفعها أسعار الديزل عالميا. ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن المصدر أن الطلبات صدرت بصورة متكررة في إطار حديث عن تأثير الهجمات على مصاف النفط الروسية في أسواق الطاقة العالمية. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة. أظهرت نتائج أولية تصدر حزب روسيا الموحدة الانتخابات التشريعية الروسية بعد فرز نحو 71% من الأصوات. وأظهرت النتائج التي أوردتها وسائل إعلام روسية حصول الحزب على 57.5% من الأصوات مقابل 14% للحزب الشيوعي و 8.7% للحزب الليبرالي الديمقراطي. وشملت الانتخابات وفق النتائج الأولية مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في استقباله أمام مقر إقامته عدد من أفراد الجالية التركية والمسلمة والمسؤولين.
6: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. الآن الرئيس التركي يعبر هذا الشارع للقاء الجالية التركية التي وصلت هنا وكانت في انتظاره أمام مقر البيت التركي في مدينة نيويورك. سيشارك الرئيس خلال هذه الزيارة في أعمال الجمعية العامة في نسختها 81. إلى جانب ذلك أيضا سيشارك في اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة حول المناخ. ثم بعد ذلك سيكون هناك العديد من اللقاءات التي سيعقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رجال الأعمال الأتراك ومن الجانب التركي ومن الجانب الأمريكي، إلى جانب اللقاءات التي سيعقدها كذلك على هامش هذه الزيارة مع الجالية التركية وكذلك المسلمة هنا في مدينة نيويورك. من المتوقع أن يبحث الرئيس التركي العديد من قضايا العالم، في مقدمتها القضية الفلسطينية، الوضع في قطاع غزة، وضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفلسطين وسوريا ولبنان. هذه أبرز الموضوعات التي سيبحثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. أيمن جاد، تلاتي عربي، نيويورك.
0: أحالت النيابة العامة في إسطنبول 211 مشتبها بهم على القضاء بعد توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتنشط في تداول العملات الأجنبية فوركس. وتجري التحقيقات أو تجري بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي وبمشاركة الإنتربول. وحددت السلطات 25 شركة

0: شركة و40 مركز اتصال ومكتبا ماليا، وصادرت أصولا بقيمة نحو 31 مليون دولار. ومن بين الموقوفين تسعة إسرائيليين و11 باكستانيا، إضافة إلى 25 شخصا من جنسيات أخرى. نهاية النشرة إلى العناوين. الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربية تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. 3 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مواصي رفح ودير البلح وجباليا، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ برنامجنا بقصة من العراق وتحديدا من مدينة الموصل، حيث قلعتها التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 2000 عام جمعت بين العمارة بفنونها المختلفة، ولا تزال معالمها واضحة حتى الآن رغم عوادي الدهر. فإلى هناك،
1: حطراء وعرباية ومملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
2: مدينة الحضر، حطرة، عرباية، مملكة الشمس، مجموعة أسماء لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة، شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
1: تضم

0: مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
1: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزامة ومنات، ولا تزال موجودة.
0: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصا دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
2: استمرت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها 4 ملوك استمروا حكمهم ما يقارب 100 عام. قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
0: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل، كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمبان أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
1: الجانب المعرفي إلى تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.
0: تبعد مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، درة عربي، الموصل.
3: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سنين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تعد معلماً أثرياً من العهد الروماني، ويضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

هي أيقونة الجمال والإبداع التي لا تزال صامدة رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد

المعالم التابعة لحضارة لبدا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية

0: على الطريقة الرومانية، لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة، لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها، يعني ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية لبدا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البدخ والرفاهية آنذاك. رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على ألقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا. ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها، كل ذلك يعكس نمط العصر السيفيري إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا، ومنحت روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا مثالا استثنائيا على تلك الحقبة.
2: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع، نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال الصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك. ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
3: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى أعمال حفظ المبنى بشكل عام، أقصد الجدران والعناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
0: تفاصيل معمارية تخلق نوعا من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر.
4: وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار التي لم تبح بها حول حياة الأولين وآثارهم. زياد الحجاجي، تارة عربي، مدينة الخمس. تعد تربية

0: الإبل في الصومال أحدى الركائز الاقتصادية والاجتماعية الأقدم والأكثر رسوخاً، تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
1: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل تربى وفق أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محسنة، فيما يجمع حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
2: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
1: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل، وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف المشروع نحو 100 عامل بدوام كامل، إلى جانب مئات آخرين موسمياً.
3: كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد عشرات المزارع لتربية الماشية، ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي.
1: وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء، يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو، وتنتج هذه المزرعة أطنانا من أعلاف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
4: نزرع في هذه المزرعة أنواعا جديدة من الأعلاف مثل البرسيم ذا الجودة العالية الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف، ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
1: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية فيه تحدياً قائماً.
5: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصاً بعد تراجع المساحات الزراعية، ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية من التأثر بالجفاف والقحط. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الحليب ولحوم الإبل للأسواق، ونخطط للتوسع في أسواق شرق إفريقيا.
1: تخض الإبل في مساراتها الهادئة تحت شمس مقديشو، ويتضح أن خطاها البطيئة تحمل معها تحولاً عميقاً يدعم قصة النهضة الاقتصادية في الصومال، الذي يتعافى تدريجياً من آثار الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاده المحلي منذ عقود.
3: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارت عربي.

0: من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
1: في القرن التاسع عشر ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
2: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون، لكن الأهم أي كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك؟ دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن التاسع عشر أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
3: مجلة أحكام عدلية.
4: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850 دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى، لذلك ظهرت مدرستين. الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة الثانية وفيها أحمد جودة باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
2: كان أحمد جودة باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك. بدأ تعليمه في لوفتشا، ثم واصل دراسته في إسطنبول، أتقن العربية والفارسية، كما تعلم الفرنسية والبلغارية. فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضياً، تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي. هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
4: وخلال مرحلة تدوين المجلة تعرض أحمد جودة باشا لانتقادات واسعة، ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع، غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضا، فبرزت الحاجة مجددا إلى خبرته القانونية الواسعة، وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية.
2: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
3: مجلة
4: أسهمت المجلة في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات، ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة. هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
0: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسماء بن جكرة، تلت عربي، إسطنبول.
2: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول. العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربي تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مواصي رفح ودير البلح وجباليا، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

أهلا بكم. أفادت وكالة فارس الإيرانية أن الحرس الثوري أعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي، وإنها دمرت بنيران منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري في أجواء مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن هذا الطراز من الطائرات المسيرة الأمريكية أخرج من الخدمة منذ عدة سنوات لدى القوات البحرية والجوية للجيش الأمريكي، وحلت طائرات MQ-9 محله. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها متحدث الحرس الثوري حسين محبي، كشف فيها استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في الدبلوماسية. وأكد محبي أن المهمة الأساسية للجيش هي الدفاع عن البلاد، مضيفا أن الحرس الثوري حدد أهدافا جديدة لم تتعرض للهجوم بعد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تلقت تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف الأنصاري أن بلاده تتبادل منذ نحو أسبوعين أفكارا بشأن استئناف محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء القطريين يتنقلون حاليا بين عواصم مختلفة أملا في إحراز تقدم في هذا المسار. وأكد الأنصاري الحاجة إلى حل إقليمي يحقق الاستقرار، وكذلك إلى تفاهم دولي يحمي الممرات المائية مثل مضيق هرمز. وحذر من أن إخضاع الممرات المائية لسيادة دولة بعينها واستخدام سلاحها سلاحا يمثل سابقة خطيرة للجميع. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئنافها.

هجمات واسعة النطاق ضدها، وحذر ترامب الإيرانيين من عواقب التصعيد، مؤكدا أن ما سماه أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. هذا وأعلن ترامب في وقت لاحق حصر خياراته مع إيران بين محوها أو تركها تتعفن اقتصاديا بحد تعبيره، أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. قال المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، وأضاف والتز أن النظام الإيراني في أضعف حالته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت، وأن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، وأعرب عن أمله في أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة بلاده. قال أركان حرب محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي إن القوات المسلحة استعادت السيطرة على عدد من المواقع كانت تابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة. وأوضح المجيدي أن القوات المسلحة تمكنت من كسر زحف وتعزيزات الحوثيين التي حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدوهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأشاد المجيدي بالتلاحم الشعبي والموقف المساند للقوات المسلحة وبالدعم الذي تقدمه القيادة السياسية، مثمنا مواقف أبناء المحافظة وإسنادهم المستمر للقوات المرابطة في مختلف الجبهات. أفاد مراسل تيرتي عربي أن القوات الحكومية اليمنية مسنودة بقوات القبائل وقوات العمالقة أحبطت هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين في محافظة تعز ومحيط باب المندب. وأعلنت القوات الحكومية كسر هجوم آخر للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية في جبهة كهبوب وسط استمرار المعارك في المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب، كما أعلنت إحباط محاولتي تسلل في الجبهتين الغربية والجنوبية لمأرب واستهداف تجمعات حوثية بالمدفعية والطائرات المسيرة وضرب عناصر وعتاد للجماعة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 5 غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز. وأضافت القوات الحكومية اليمنية أنها أسقطت مسيرة حوثية في جبل جرداد جنوب غرب تعز بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من الجبهات المحافظة وتصاعد التحركات العسكرية للقوات المسلحة ضد مواقع الحوثيين، وتزامن القصف مع تصعيد ميداني في جبهات غرب وجنوب تعز، حيث تتواصل العمليات العسكرية في جبهات الكدحة ومقبنة والوازعية وجبل حبشي والأحكوم. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون بغارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد طفل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوب قطاع غزة. بينما أعلنت مصادر طبية بأن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس ومخيم البريج جنوب قطاع غزة، كما أصيبت طفلة أخرى في مخيم حلاوة شمال القطاع، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالية قطاع غزة. احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة بتخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة بعد انقطاع استمر نحو 3 سنوات بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

0: حمل الاحتفال رسائل صمود رغم المعاناة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيين في غزة، كان بمثابة تأكيد على المضي قدما في المسيرة التعليمية في غزة.
1: من بين الركام يبعث صوت الفرح من جديد، وتشرق حكاية جديدة بعد ويلات النزوح والقصف الذي لم يتوقف في قطاع غزة. أكثر من 1000 طالب وطالبة خرجوا من تحت الركام ومن بين الخيام بإرادة وإصرار على مواجهة آلة الحرب وكسر قيودها، للاحتفال بتخرجهم بعد سنوات من المعاناة التي عاشوها تحت وطأة الإبادة الجماعية.
2: جدا سعيدة بمشاركتي باحتفالات التخرج للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بعد الدمار والحرب اللي مرينا فيه. جدا سعيدة إنه الكلية رجعت كطائر العنقاء، أحيت احتفالات التخرج، وكتير سعيدين إنه إحنا مشاركين فيها، والحمد لله مع كل الظروف اللي مرينا فيها الحمد لله إنه إحنا متميزين ومتفوقين والأولى على التخصص تبعنا الحمد لله.
1: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورغم تدمير كافة منشآتها، حالها حال بقية الجامعات الفلسطينية في غزة، نفضت عن نفسها غبار الحرب وعادت للاحتفال بطلبتها الخريجين للمرة الأولى منذ 3 أعوام.
3: رسالتي إنه العزيمة أهم إشي، والواحد عمره في حياته ما بيقدر حاجة تكسره لو هو بده يكون إشي. دائما خليك ورا حلمك وتوقفش أبدا.
4: شعور الفرحة والامتنان، وأيضا بعض الاشتياق للذين فقدناهم. فأنا أهدي نجاحي لزوجي رحمه الله ولأختي، ولكن أنا فخورة جدا لأنهم الآن يروننا ونحن بكامل فرحتنا وبتفوقنا.
1: ورغم كل ما عاشه الطلاب من خوف وفقد ونزوح، إلا أنهم جاءوا اليوم ليجسدوا أقوى معاني التحدي والصمود، صانعين من بين الركام وقسوة الظروف رسالة أمل لا تموت.
5: يواصل طلبة الجامعات في قطاع غزة إثبات إرادة الحياة وصناعة الأمل من رحم المعاناة، محتفلين بتخرجهم رغم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية للتعليم العالي بعد فقدانهم أحبائهم ومنازلهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: وفي القدس اقتحم 458 مستوطنا باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد على مجموعات ونفذوا جولات في باحاته، وشددت قوات الاحتلال انتشارها في محيط البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين، وأخضعت المصلين للتفتيش والتدقيق في هوياتهم، وشددت الإجراءات عند بوابات المسجد. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية فتشت منازل عدة وخربت محتوياتها واعتدت بالضرب على فلسطينيين، مضيفة أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة، وأن مركز التحقيق أقيم داخل منزل واستولت عليه القوات خلال الاقتحام واحتجز فيه المعتقلون. انضم الآن إلينا من رام الله مراسل تيرتي عربي إبراهيم خلف. إبراهيم، مرحبا بك معنا. إبراهيم، يعني الاقتحامات الإسرائيلية للضفة متواصلة ومستمرة، لكن نحن اليوم أمام أعياد يهودية ربما تزداد فيها وتيرة التجديد على حركة الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة، كيف تبدو الصورة اليوم؟
6: نعم لميس، دعينا نبدأ من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، مسقط رأس منفذ العملية يوم أمس والتي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي. بعد ساعات على عملية عسكرية واسعة ربما بدأت في ساعات متأخرة الليلة الماضية وحتى منتصف هذا اليوم، الجيش الإسرائيلي انسحب قبل قليل من بلدة بدو، أخضع ما يقارب 50 فلسطينيا لعمليات تحقيق واعتقال ميداني، حول أحد المنازل إلى سكنة عسكرية وأخضع هؤلاء الفلسطينيين للتحقيق الميداني، أفرج عن عدد كبير منهم. الجيش الإسرائيلي اقتحم أيضا منزل منفذ هذه العملية، والتي كما أشرنا أسفرت إلى مقتل إسرائيلي. وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة رام الله واعتقله مصابا من أحد المراكز الطبية. حتى الآن الإجراءات الأمنية المشددة لميس في عموم الضفة الغربية مشددة على خلفية الأعياد اليهودية، لكن ربما الخشية بعد انتهاء هذه الأعياد كيف سيكون المشهد في ظل دعوات للمستوطنين بتنفيذ هجمات انتقامية خاصة بعد هذه العملية التي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي. الحواجز العسكرية ربما تراجعت حدة الإجراءات فيها في محيط مدينة رام الله، لكن هناك بعض المناطق ما تزال مغلقة بالكامل، خاصة في منطقة غربي سلفيت، حيث متوقع أن يتم جنازة المستوطن الذي قتل. هناك إغلاق للطرق والبوابات الحديدية، هذا بالإضافة إلى إحصائية يتحدث عنها نادي الأسير الفلسطيني عن 100 فلسطيني تم التحقيق معهم واعتقالهم خلال اليومين الماضيين. في مدينة سلفيت على وجه التحديد أيضا كانت المدينة شهدت اقتحاما واسع نفذه الجيش الإسرائيلي، انتهى فجر هذا اليوم. ذات السيناريو وذات المشهد يتكرر، اقتحامات، عمليات تفتيش، إخضاع عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني. وشارك في هذا الاقتحام مدرعات عسكرية من نوع إيتان للمرة الأولى في محافظة سلفيت. في الخليل وبفعل الأعياد اليهودية وبذرعة الأعياد اليهودية يحرم الفلسطينيون من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي الشريف، هناك قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الإبراهيمي. هذه جزء من مشهد متكامل، وكما أشرت لميس في الساعات القليلة المقبلة تنتهي أعياد يوم الغفران، وهناك خشية من هجمات ينفذها المستوطنون في ظل دعوات للانتقام. تصريحات مستويات سياسية وأمنية على خلفية العملية يوم أمس تحض على مزيد من الإجراءات والعقوبات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهدد بها ما قال عنه المسلحون الفلسطينيون بأنه سيتم ملاحقتهم أينما كانوا.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف، مراسل تيرت عربي، كنت معنا من رام الله. إلى سوريا، حيث تجددت الانفجارات في مستودع أسلحة وذخيرة تابعة للجيش السوري قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي وسط تصاعد النيران. وأعلنت وزارة الطوارئ استنفار فرق الدفاع المدني في المنطقة للتعامل مع الانفجارات المتتالية، مؤكدة إجلاء 3 عائلات من محيط الموقع. ودعت محافظة حلب السكان إلى الالتزام بمنازلهم مع رفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف. بدوره أعلن الدفاع المدني السوري إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء الانفجارات المتتالية قرب بلدة العيس. فيما قال محافظ حلب عزام غريب إنه لم تسجل وفيات جراء الانفجار في مستودع أسلحة للجيش السوري ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال غريب في بيان إن فرقا من وزارتي الدفاع والطوارئ تعمل في الموقع بحذر تحسبا لوجود مخاطر أو انفجارات أخرى، وتجري مسحا للقرى والمساكن المجاورة ومحيط الموقع مع التعامل مع الأجسام والمخلفات الخطرة. ودعا غريب الأهالي إلى الابتعاد عن الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه وعدم لمسه. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين. ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 سبتمبر وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين، كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمم المتحدة بشأن المناخ.

أحالت النيابة العامة في إسطنبول 211 مشتبها بهم على قضاء بعد توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتنشط في تداول العملات الأجنبية فوركس، وتجرى التحقيقات بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي وبمشاركة الانتربول. وحددت السلطات 25 شركة و40 مركز اتصال ومكتبا ماليا، وصادرت

أموالا وأصولا بقيمة نحو 31 مليون دولار، ومن بين الموقوفين 9 إسرائيليين و11 باكستانيا، إضافة إلى 25 شخصا من جنسيات مختلفة.

0: وبالعودة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ينضم إلينا من هناك مراسل تيرتا عربي أيمن جاد. أيمن، مرحبا بك معنا. يعني أيمن، أطلعنا على جدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك عن ما سيتم مناقشته وأبرز الملفات في اجتماعات الجمعية العامة.
1: نعم، الرئيس التركي الذي وصل يوم أمس إلى مدينة نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 سيشارك اليوم في أولى الفعاليات في منتدى رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين الذي يعقد على هامش مشاركة الرئيس في هذه النسخة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة هذا العدد الكبير من رجال الأعمال من كلا البلدين في محاولة للوصول إلى حجم تبادل تجاري يصل إلى 100 مليار دولار، وهو الرقم الذي توصل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ناظره الأمريكي خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى البيت الأبيض في واشنطن من العام الماضي في مثل هذه الأيام. هذه الفعاليات بمناسبة الذكرى 100 للعلاقات الأمريكية التركية. على هامش هذه العلاقات أيضا يعقد هذا اليوم أيضا فعالية بذات الاسم يشارك فيها وزير الخارجية التركية هاكان فيدان وكذلك رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة التركية برهان الدين دوران لتعزيز العلاقات ما بين كل من تركيا وأمريكا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة. إلى جانب هذه اللقاءات التي سيعقدها الرئيس أردوغان اليوم، سيكون هناك لقاءات ثنائية ستجمع الرئيس أردوغان مع نظرائه الذين سيشاركون في هذه النسخة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ثم سيكون يوم غد الثلاثاء 22 من شهر سبتمبر أيلول، حيث سيلقي الرئيس أردوغان كلمة تركية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الكلمة بحسب ما وصلتنا من معلومات من المتوقع أن تشهد القضية الفلسطينية، الوضع في قطاع غزة، الانتهاكات الإسرائيلية مساحة من كلمة الرئيس أردوغان أمام قادة دول العالم في خلال هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقف الانتهاكات الإسرائيلية، الحرب في أوكرانيا، وكذلك ضرورة ضمان الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط عبر إيقاف الفوضى التي تسببها إسرائيل في المنطقة، ستكون هذه أبرز الرسائل التي سيوجهها الرئيس أردوغان في كلمته 16 خلال مشاركته على مدار الأعوام الماضية منذ عام 2005 وصولا إلى هذه النسخة 16 مرة شارك فيها الرئيس أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى العديد من الرسائل، كان أبرزها ما ألقاها في عام 2014 وتحولت إلى الشعار الذي ترفعه تركيا أن العالم أكبر من 5 دول تتحكم في مصائره. مع انتهاء كلمة الرئيس أردوغان في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون له كذلك كلمة أخرى في 23 من هذا الشهر مع الأمين العام للأمم المتحدة حول قمة المناخ وتغير المناخ، بمناسبة أن تركيا ستكون هي المضيفة للقمة القادمة في الفترة والمدة ما بين 9 إلى 20 من شهر نوفمبر القادم. وبالتالي هذه أبرز الفعاليات التي سيشارك فيها الرئيس إلى جانب اللقاءات الثنائية التي سيعقدها كذلك. أيضا كذلك عقيلة الرئيس السيدة أمينة أردوغان سيكون لها اليوم ويوم غد جدول حافل في الفعاليات الداعمة للأسرة وكذلك الداعمة لعملية مواجهة تغير المناخ. هذه الأيام الثلاثة التي يكون فيها الرئيس أردوغان إلى جانب وفد يضم وزير الخارجية التركية هاكان فيدان وكذلك وزير المالية محمد شمشك ووزير الطاقة والموارد الطبيعية إلى جانب وزير التجارة وكذلك

0: وزير الصناعة مهمت فاتح كاجر، وكذلك كبير مستشار الرئيس للسياسة الخارجية عاكف شغطاي كيليتش، وكذلك رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات التركية نعم. إبراهيم قلن.
1: شكرا جزيلا لك أيمن جاد، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من نيويورك. في السودان قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون إثر انهيار منجم للذهب شمال شرقي البلاد، وأكد مسؤول حكومي استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غرب البلاد. أسقطت طائرة أكنجيتيها التركية تابعة للجيش السوداني طائرة مسيرة صينية من طراز تشي اتش 95 في المجال الجوي السوداني، واستخدمت طائرة أكنجي صاروخ إيرين من إنتاج شركة روكيتستان التركية لإسقاط الطائرة الصينية، ويعد هذا الإسقاط الأحدث في سلسلة الاشتباكات الجوية التي نفذتها المسيرة التركية ضد هذا الطراز الصيني المستخدم من قبل قوات الدعم السريع في السودان. أصيب 14 شخصا في حصيلة أولية جراء غارات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية. وقالت السلطات في خيرسون إن 7 أشخاص أصيبوا وألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية جراء هجمات روسية، كما أصيب 5 أشخاص جراء هجوم روسي استهدف مدينة زاباروجيا. وفي العاصمة كييف أعلنت السلطات اندلاع 3 حرائق في منطقة كييف جراء هجوم بطائرات مسيرة، وفي منطقة أوديسا سجلت حرائق جراء هجمات روسية، فيما أصيب شخص بهجوم روسي على منطقة كريفوهارد، وأصيب شخص آخر بهجوم استهدف منطقتين في إقليم دينيبرو بتروفسك. سياسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد الضغط الدولي لكسر الحصار على بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار سيبيها في منشور على منصة إكس إلى عزمه مناقشة هذه الجهود مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سوبوليتش، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع بأوكرانيا. قال مصدر مطلع في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لرفعها أسعار الديزل عالميا. ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن المصدر أن الطلبات صدرت بصورة متكررة في إطار حديث عن تأثير الهجمات على مصافي النفط الروسية في أسواق الطاقة العالمية. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام القادمة. أظهرت نتائج أولية تصدر حزب روسيا الموحدة الانتخابات التشريعية الروسية بعد فرز نحو 71% من الأصوات. وأظهرت النتائج التي أوردتها وسائل أعلام روسية حصول الحزب على 57.5% من الأصوات مقابل 14% للحزب الشيوعي و 8.7% للحزب الليبرالي الديمقراطي. وشملت الانتخابات وفق النتائج الأولية مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا. تصدر حزب اليسار انتخابات برلمان ولاية برلين وفق النتائج الأولية متقدما على الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا، وحصل حزب اليسار على 25.7% من الأصوات مقابل 18.8% للاتحاد الديمقراطي المسيحي،

16.3% لحزب البديل من أجل ألمانيا، وبحسب التوزيع الأولي للمقاعد لا يملك أي حزب منفرد الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة الولاية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربي تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مواصي رفح ودير البلح وجباليا، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: إلى متى يبقى الأقصى أمام الاقتحامات والقدس أمام محاولات تغيير هويتها بينما يكتفي العالم بالمراقبة؟ القدس ليست مجرد مدينة والأقصى ليس مجرد مكان، إنها ذاكرة وهوية وتاريخ. فمتى يتحول الغضب العربي من كلمات وبيانات إلى موقف واضح؟ بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. تزامناً مع يوم الغفران، نتنياهو وبن غفير يقتحمان الأقصى وحائط البراق. إيطاليا تعتزم حظر النقاب والحد من أعداد الطلاب الأجانب في المدارس. بدرجة امتياز، باحثة مصرية تناقش رسالة الماجستير وسط آلام المخاض. انتهاكات إسرائيلية ممنهجة أيها الأحبة في القدس المحتلة، واستعراض للقوة لتغيير هوية المكان. فمع حلول ما يسمى بيوم الغفران العبري، تحولت ساحات المسجد الأقصى وساحة حائط البراق إلى ثكنات عسكرية لحماية رقصات المستوطنين وطقوسهم التلمودية، في مشهد يكرس سياسة التقسيم الزماني والمكاني تحت قوة السلاح. المشهد بدأ بعد احتشاد أعداد كبيرة من المستوطنين عند باب المغاربة، تمهيدا لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، حيث لم يقتصر الأمر على التجول المستفز، بل تطور إلى أداء طقوس دينية علنية ورقصات صاخبة داخل باحاته. نشاهد معنا.
1: Na na na na.

0: هذا التصعيد الميداني قاده وزير الأمن القومي إتمار بنفير الذي اقتحم الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة، مؤديا طقوسا تلمودية في تحد واضح للوضع التاريخي القائم، مستغلا طبعا الأعياد اليهودية لفرض واقع جديد. هذا التصعيد لا يتم فوق الأرض وفي ساحات وباحات المسجد الأقصى فقط، بل حتى في الأنفاق والحفريات التي تقوض أساسات المسجد الأقصى. تعالوا نشاهد معا كلمات نتنياهو من هناك. هذا الاستعراض الاستيطاني إذن أيها الأحبة المزدوج أثار موجة إدانات واسعة، حيث حذرت دول عربية وإسلامية وهيئات فلسطينية من خطورة هذه الخطوات وسط تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية المحتلة. الآن نذهب مشاهدينا الأحبة لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ من هذا التعليق، شاهدوا معي. تستفز هذه الأفعال مشاعرنا، لكن المسلمين عاجزون عن منع مثل هذه الأفعال الشنيعة وإنهاء الاحتلال الصهيوني، وكثير من الحكام المسلمين مقيدون، سيأتي يوم يعود فيه القدس والمسجد الأقصى إلينا. يسرى تقول ما يجري في المسجد الأقصى تصعيد خطير واستفزاز غير مقبول لمشاعر المسلمين حول العالم، إن حماية المقدسات واحترام حرمتها مسؤولية دولية. تعليق آخر لسلوى هدف بنكفير، من هذه الاقتحامات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف وتطبيع وجود المستوطنين بهدف تهويد القدس المحتلة. تذكروا استمرار هذه الانتهاكات دون رد حقيقي يشجع على المزيد منها. فجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جدلا واسعا بعد إعلانها حزمة إجراءات جديدة تمس بشكل مباشر ملفي الهجرة والتعليم. هذه التصريحات جاءت خلال المهرجان السنوي للجناح الشبابي فينيكس لحزبها اليميني إخوة إيطاليا، حين كشفت ميلوني عن حزمة إجراءات تعتزم حكومتها إحالتها قريبا إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها في مشروع قرار جديد. الإجراءات تمحورت بشكل أساسي حول قطاع التعليم، وجاء في مقدمتها التوجه نحو حظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس في عموم البلاد. ميلوني بررت هذه الخطوة بضرورة حماية الفتيات وتعزيز اندماجهن والمساواة بين الرجال والنساء، معتبرة أن التقاليد لا ينبغي أن تستخدم مبررا لإجبار شابة على إخفاء وجهها داخل البيئة المدرسية. نشاهد ما قالته جورجيا ميلوني في كلمتها.
1: Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: مشروع القرار المثير للجدل لم يتوقف عند حظر النقاب أيها الأحبة، بل تضمن أيضا وضع سقف قانوني لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، وإلى الآن لم تكشف ميلوني عن السقف الجديد الذي ستحدد

اندماج ومنع تركز أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب في بعض الفصول، مع فرض شرط إضافي يلزم أولياء أمور الطلاب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية. المشروع الذي أعلنته ميلوني سيتم عرضه على مجلس الوزراء، وفي حال إقراره من الحكومة سيحتاج إلى موافقة البرلمان. رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا طبعا مع هذا الخبر وانقسموا إلى قسمين. الأول اعتبر الخطوة ضرورية لتسريع الاندماج وضمان جودة العمليات التعليمية، والآخر رأى فيها سياسة تضييق واستهداف صريح لمجتمعات المهاجرين وحرياتهم الدينية. جدير بالذكر أن إيطاليا بهذا التوجه تسير على خطى دول أخرى فرضت في الآونة الأخيرة حظرا كليا أو جزئيا على تغطية الوجه، مثل سويسرا والبرتغال وفرنسا. الآن مشاهدينا الكرام نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ مع لاروسي. أين هي الحرية الشخصية التي تنادون بها؟ كلام للاستهلاك فقط وشعارات ترفع مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. تعليق آخر لأنيتا. سيتم الحديث عن العنصرية التي يتعرض لها المهاجرون، يجب أن يكون الاحترام متبادلا ولا يجوز النظر إليهم باحتقار أو كراهية. المهاجرون يعملون ويدفعون الضرائب. الدكتور طاهر يحيى يقول: شعارات الحرية تسقط أمام الحجاب والنقاب، أليست الحرية للجميع؟ هكذا يتساءل. البعض يختار التعري والبعض الآخر يختار الستر، فلماذا يهاجم أهل النقاب ولا يهاجم التعري الفاضح؟ أيضا تعليق آخر لخالد: بعد العيش في أوروبا أيقنت أن الخلاف سببه تضارب الثقافات، ونصيحتي لمن لا يستطيع الاندماج مع الثقافة الأوروبية وقيمها أن يختار بلدا يناسبه. تمكنت الباحثة المصرية آية خلف من مناقشة رسالة الماجستير بكلية التربية في جامعة عين شمس، رغم معاناتها من آلام المخاض وحملها في 3 توائم. الباحثة قالت إنها كانت تدرك أن حملها ب3 توائم قد يؤدي إلى الولادة المبكرة، لذلك حرصت على تحديد موعد مبكر لمناقشة رسالتها قبل الولادة. صباح يوم المناقشة استيقظت آية وهي تشعر بألام المخاض، لكنها أصرت على الحضور والالتزام بالموعد المحدد. وأكثر ما كانت تخشاه هو تأجيل المناقشة ثم الدخول في مرحلة الولادة، بما قد يصعب عليها التركيز على رسالتها خلال فترة انشغالها برعاية أطفالها. في الموعد المحدد كانت آية أول الحاضرين في القاعة التي ستعقد فيها جلسة المناقشة، والتي استمرت عدة ساعات. ورغم شعورها بآلام الولادة استعانت ببعض المسكنات حتى تتمكن من استكمال المناقشة، شاهدوا معي.

توجت جهود الباحثة بحصولها على درجة الماجستير بتقدير امتياز قبل أن تنتقل مباشرة عقب انتهاء جلسة المناقشة إلى غرفة العمليات لوضع توائمها الثلاثة لتعيش في اليوم نفسه فرحتين، فرحة إنجازها العلمي وفرحة استقبال أطفالها الثلاثة وتجاوزها أصعب الأوقات التي مرت بها بحسب تصريحات لها. آية قالت أيضا إن حصولها على درجة الماجستير

0: بتقدير امتياز لم يكن نهاية رحلتها، بل بداية مرحلة جديدة ستظل خالدة في ذاكرتها. هذا الموضوع أيها الأحبة لقي طبعا تفاعلا واسعا على المنصات، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع خليل. شاهدوا معي. إذن خليل إبراهيم يقول: المرأة المصرية بطلة فوق العادة. هذه السيدة العظيمة مثلها مثل كثير من السيدات الفضليات يذهبن إلى أعمالهن التي تكون في كثير من الأحيان شاقة. تحية إجلال وعرفان لكل امرأة مصرية. تعليق آخر من سارة: وإذا لا سمح الله كان صار مضاعفات لها أو للأطفال ساعتها، رح تضل تلوم حالها طول العمر. أما مصطفى فيقول: بغض النظر عن وجود حلول بديلة وخاصة في عصرنا الحالي، لكن على الأقل ده نموذج محترم وله كل التقدير، وياريت بقى النماذج العلمية والرياضية يتسلط عليها الضوء أكثر من النماذج الفاشلة. ملكة تقول: أعتقد كان في فرصة شهور لتأجيل مناقشات الماجستير، أول ما عرفت بالحمل كان يكون أفضل. نتمنى لها السلامة والتوفيق. بشجاعة لافتة، طفل فلسطيني تصدى لمستوطنين خلال هجومهم على المواطنين الفلسطينيين في منطقة التل جنوبي بلدة سنجل شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة. شاهدوا معي. المغني البريطاني إد شيران يخرج عن صمته واصفا ما يحدث في غزة بالكارثي وغير المبرر، معترفا بالظلم الممنهج في الضفة، وذلك بعد حملة انتقادات ومقاطعة واسعة واجهها بعد استبعاده المغني ماكليمور بسبب دعمه لفلسطين. شاهدوا معي.
1: This week the criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so sorry. I don't want to disappoint fans, and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. My concerts have always been a safe space for everyone, and that matters hugely to me. Honoring my commitment to my fans is also completely central to who I am, and that is why I'm here tonight on my own and continuing my current tour. But I am deeply worried about the idea that venues should pre-approve content of performers. This happens in so many places that I perform around the world, but it should never happen in the free world. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine, and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue, and I cannot hide how I feel about it anymore.
0: الرئيس الأندونيسي يهتف الحرية لفلسطين وسط انتقادات إسرائيلية لاذعة، وذلك بعد عام واحد فقط من تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ضمان أمن إسرائيل. شاهدوا معي.
2: فلسطين! Free Palestine!

0: راؤول لم يرى والده المغربي منذ ولادته، حتى قادته صدفة أمام عربة أكل بأحد شوارع نيويورك إلى يوسف الذي ساعده في البحث عنه، لتنتهي القصة بعناق بين الأب والابن بعد 29 عاما من الفراق. نشاهد معا.
1: Actually don't speak it, but yeah, my father is from Casablanca.
2: Casablanca?
1: But I don't know him, so I don't have any connection.

0: نحته بيده لمدة 22 عاما، سائق شاحنة أمريكي استغل أوقات فراغه لبناء نموذج مصغر لمدينة نيويورك مكون من نحو 1 مليون مبنى. نشاهد معا.
1: And I'm carving the entire thing by hand out of balsa wood.

0: people always want to get their arms around this city that is impossible to know, impossible to grasp. And this is a way to see it from a bird's eye view, find where you live, find where you work, where your family grew up, and people.
1: تفوق نموذج محاكاة لدماغ ذبابة الفاكهة على ذكاء صناعي في الشطرنج بإحدى عشرة نقلة فقط، مما أثار دهشة الباحثين ودفعهم لتجارب مثيرة فتحت الباب لتساؤلات ساخرة حول إمكانية سيطرة الذبابة على البشرية. نشاهد.
2: Flies can play chess now. In fact, they might even be better than you. Can I win this position? Can I win this position, or will the fly take over humanity?

0: It makes you question what's next. If we've been able to combine millions of 2D image scans of a fly's brain to correctly map the 3D network of...
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطلب منا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربي تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. تجدد الانفجارات في مستودع أسلحة للجيش السوري بريف حلب الجنوبي، والطوارئ السورية تعلن حالة الاستنفار وإجلاء عائلات من محيط الانفجار.

0: أهلا بكم. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محيي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في الدبلوماسية. وأكد محبي أن المهمة الأساسية للجيش هي الدفاع عن البلاد، مضيفا أن الحرس الثوري حدد أهدافا جديدة لم تتعرض للهجوم بعد.
1: ساعات قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضا باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، مؤكدا استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضى.

0: صديقي هرمز، سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: قال المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف والتز أن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 79 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت، وأن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة. وأعرب عن أمله في أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة بلاده. ينضم الآن إلينا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز دويري. مرحبا بك معنا دكتور فايز. يعني الآن الحرس الثوري يتحدث عن تغيير جغرافيا الحرب، ما الذي يقصده بذلك برأيك؟
2: يعني بادئ ذي بدء، من حيث المبدأ هناك تضخيم في تصريحات القادة العسكريين في الحرس الثوري أو في الجيش الإيراني، كما يضخم الرئيس ترامب، كلاهما يتحدث بسقف مرتفع جدا. الواقع لا يرقى إلى مستوى هذا التصريح. التاريخ، الرئيس الأمريكي يقول سننهي الوجود الإيراني من الخارطة، وهو لا يستطيع. والتصريحات الإيرانية يقابل ذلك سقفها عالي جدا. الآن الجغرافيا التي تدور فيها الحرب هي مجموعة من الدول تقصف البحرين، الكويت، الأردن، السعودية من خلال الأذرع، الإمارات، ولكن القاعدة الأمريكية والبحرية الأمريكية، القاعدة الأمريكية الرئيسية التي بدأت بالعدوان والتي شاركت لفترة طويلة، الكيان الإسرائيلي، لا تقصفها. هل المقصود بتوسيع الجغرافيا الحربية كما يقول سيكون هناك قصف للكيان الإسرائيلي؟ هذه هي الاحتمالية. أما لا يستطيع قصف أمريكا ولا يستطيع أن يقصف المعدات البحرية الأمريكية أكثر مما
1: لكن نفذ. ماذا عن دول الخليج؟ يعني هل هذا سيشمل
2: هو يقول توسيع، وبالتالي هذه ضمن الدائرة التقليدية. يعني قصف الكويت اعتدنا عليه، قصف البحرين اعتدنا عليه، قصف الإمارات في قاعدة الظفرة اعتدنا عليه، قصف الأردن في قاعدة الأزرق أو في قاعدة الملك حسين اعتدنا عليه، قصف الميليشيات العراقية أو أذرع إيران في المنطقة إلى السعودية اعتدنا عليه. إذن ما هي الزيادة؟ إدخال الكيان الإسرائيلي ضمن المساحة الجغرافية للحرب، هكذا أفهم التصريح.
1: طيب ماذا عن أيضا تصريحات ترامب التي أيضا تقوم بالتصعيد؟ هل هي فقط لمجرد كما تفضلت الحرب الإعلامية بين الطرفين، أم أنه في واقع الحال هناك تصعيد كبير سيحدث في الفترة المقبلة؟
2: هناك مثل في أمريكا، إذا كنت لا ترغب طقس تكساس انتظر 5 دقائق سيتغير. والرئيس ترامب عودنا ما بين بداية الكلمة ونهاية الكلمة يناقض نفسه ويغير رأيه، وبالتالي أنا شخصيا كمتابع ومحلل لا أقلل من قيمة تصريحاته وانعكاساتها على الأسواق العالمية الاقتصادية، لكنني لن أضع تصريحات الرئيس ترامب كقاعدة للأسس التحليلي المنطقي، لأنه سيغيرها بالحد الأقصى خلال 24 ساعة.
1: طيب ما السيناريوهات المتوقعة الآن؟
2: الآن الحرب مستمرة، الحرب مفتوحة، لأن من يشعل نيران الحرب الكيان الإسرائيلي، نتنياهو تحديدا، وبالتالي آفاقها.
1: لكن إسرائيل توقفت عن ضرب إيران أو المشاركة في ضرب إيران في الفترة الأخيرة.
2: الآن الجماعات الإنجيلية 85 مليون في أمريكا تعتبر قيام دولة إسرائيل تحقيق للنبوءة بعودة المسيح المخلص، وبالتالي هم يعتبروا يعني هناك أولوية في الدفاع عن هذا الكيان الإسرائيلي، وبالتالي الحرب مفتوحة. ولكن لماذا أقول مفتوحة؟ لأنه لا يملك أي من الطرفين على أن يحسم المعركة. أمريكا لا يمكن لها أن تهزم إيران بالمنطق العسكري، تدمر إيران، تقضي على قدرات في إيران، تخنق إيران اقتصاديا، لكنها من خلال العمق الحضاري والجغرافي

0: في الإيراني لا تستطيع أمريكا هزيمته.
1: يعني التعويل الوحيد الآن هو اقتصاديا على
0: هذه النقطة. نعم، أما أن تقول كما يقول الرئيس ترامب أنهي إيران أدمر إيران، هذا إنسان لا يقرأ، هذا إنسان لا يقرأ التاريخ.
1: طيب عسكريا ما الخيارات الباقية لدى إيران غير الذي جرب، خصوصا اليوم مع ما نراه من ضغوط على حلفائها في المنطقة؟ الحشد الشعبي يفترض أن يسلم سلاحه للحكومة العراقية، الحوثيين في معركة الآن مختلفة، حزب الله أيضا هناك تفصيل مختلف له، ما الذي بقي لديها عسكريا؟
0: طرحت ثلاثة أمور. حزب الله لا يزال موجود وإن أضعف، موجود سياسيا، موجود عسكريا. إذا لم يكن موجود في منطقة المنطقة الصفراء فهو لا يزال موجود في بعلبك وموجود في مناطق أخرى، وبالتالي هو موجود وموجود كورقة سياسية لا يمكن إخفائها وتجاوزها، وبالتالي.
1: لكن عسكريا هل يستطيع أن يغير؟
0: هو لا هو لا هو هناك فرق بين أن نتحدث عن حزب الله في 8 أكتوبر 2023 وأتحدث عن حزب الله الآن. ألحق به ضربات كثيرة مؤلمة ودمار كبير في البيئة الاجتماعية الحاضر له في أبعادها، البناء والاقتصاد وما شابه ذلك، لكنه لا يزال موجود ولديه بعض أوراق القوة العسكرية. نذهب باتجاه النقطة الثانية اللي هو الفصائل في الأذرع الإيرانية، الفصائل في العراق. هذه الفصائل هناك وعود بتسليم الأسلحة، وهذه الوعود تكررت كثيرا، ولست متفائلا أن يتم الالتزام بتسليم هذه الأسلحة في الأوقات المحددة. نذهب إلى النقطة الثالثة وهو البعد الأكثر خطورة وهو الحوثيين. الحوثيين الآن بدأوا بالحركة بصورة مكشوفة، سيطروا على الساحل حتى بلدة ذباب، لا أقول مدينة، وبالتالي الآن بدأوا يضيقوا الخناق على باب المندب، وأصبح الآن هناك كأنه يوجد من التوأمة في التأثير على حركة الحرية الملاحة البحرية سواء هرمز أو باب المندب. نعم، إيران فقدت أوراق قوة في المنطقة، أوراق مؤثرة، تراجع تأثيرها في لبنان، تراجع تأثيرها كليا في سوريا، وتراجع نسبيا في العراق.
1: طيب فيما يتعلق بإعلانها إسقاط مسيرة أمريكية في هرمز، هل هذا يؤشر لشيء ربما عسكريا أم هو مجرد؟
0: يعني هذا الأمر لا يعني كمحلل عسكري لا أعتبره نقطة قوة كبيرة لإيران، وليست خسارة فادحة لأمريكا. إسقاط طائرة مسيرة MQ-1 هذا أمر يحدث في كل الحروب، وهذه ليست هي الطائرة الأولى ولن تكون الطائرة الأخيرة، وهذه الطائرة هي على أنواع، منها طائرات استطلاع، منها طائرات هجوم مسلحة بصاروخين هيلفاير إلى غير ذلك، لكن تبقى طائرة مسيرة بدون طيار، فقدانها يعني مبلغ مالي ولا يعني حياة أشخاص.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فايز دويري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. قال أركان حرب محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي إن القوات المسلحة استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة. وأوضح المجيدي أن القوات المسلحة تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات، وأشاد بالتلاحم الشعبي والموقف المساند للقوات المسلحة وبالدعم الذي تقدمه القيادة السياسية، مثمنا مواقف أبناء المحافظة وإسنادهم المستمر للقوات المرابطة في مختلف الجبهات.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامناً مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في

0: جبهة الكتحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهة عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز وفق ما أعلنه أركان حرب محور تعز العسكرية عبد العزيز المجيدي. أكد أن القوات تمكنت من كسر زحوف الحوثيين الذين حاولوا التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجددا على مدينة تعز. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوب، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسات الميدانية المتتالية أكد وزير الإعلام اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تريتي عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، رغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة.
1: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية، ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، بالاستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة.
0: وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستعرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجة نزوح جديدة نحو مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة. نسرين حامدي، تريتا عربي.
2: قال قائد المنطقة العسكرية 3 في القوات الحكومية اليمنية منصور بن عبد الله ثوابة إن مأرب كانت في السابق في موقع الدفاع، لكنها اليوم تهاجم الحوثيين وعينها على صنعاء، مضيفا أن قواته بمختلف الجبهات في اليمن تعمل من خلال غرفة قيادة واحدة.
3: مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، مأرب الأمس كانت تدافع، مأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء بإذن الله تعالى. حدثت قبل 4 أو 5 أيام هجوم من قبل الحوثي ولقنوهم أبطالنا درسا لا ينسى، بين أسير وقتيل وجريح، حتى أسراهم كانوا بيننا وبين الخطوط الأمامية، حاولنا أن من باب الإنسانية أن نأخذهم لغرض الإسعاف، منعونا بالقناص حقهم.
2: وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد طفل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوبي القطاع، كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي القطاع. احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة بتخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة بعد انقطاع استمر نحو 3 سنوات بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وحمل الاحتفال رسائل صمود رغم المعاناة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون في غزة، وكان بمثابة تأكيد على المضي قدما في المسيرة التعليمية في غزة.
4: من بين الركام يبعث صوت الفرح من جديد، وتشرق حكاية جديدة بعد ويلات النزوح والقصف الذي لم يتوقف في قطاع غزة. أكثر من 1000 طالب وطالبة خرجوا من تحت الركام ومن بين الخيام بإرادة وإصرار على مواجهة آلة الحرب وكسر قيودها، للاحتفال بتخرجهم بعد سنوات من المعاناة التي عاشوها تحت وطأة الإبادة الجماعية.

0: احتفالات التخرج للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بعد الدمار والحرب اللي مرينا فيه. جدا سعيدة انه الكلية رجعت كطائر العنقاء، احيت احتفالات التخرج، وكثير سعيدين انه احنا مشاركين فيها، والحمد لله مع كل الظروف اللي مرينا فيها الحمد لله انه احنا متميزين ومتفوقين والاولى على التخصص تبعنا الحمد لله.
1: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورغم تدمير كافة منشآتها، حالها حال بقية الجامعات الفلسطينية في غزة، نفضت عن نفسها غبار الحرب وعادت للاحتفال بطلبتها الخريجين للمرة الأولى منذ 3 أعوام.
2: رسالتي انه العزيمة اهم اشي، والواحد عمره في حياته ما بيقدر حاجة تكسره لو هو بده يكون اشي. دايما خليك ورا حلمك وتوقفش ابدا.
3: شعور الفرحة والامتنان، وايضا بعض الاشتياق للذين فقدناهم. فانا اهدي نجاحي لزوجي رحمه الله ولأختي، ولكن أنا فخورة جدا لأنهم الآن يروننا ونحن بكامل فرحتنا وبتفوقنا.
1: رغم كل ما عاشه الطلاب من خوف وفقد ونزوح، إلا أنهم جاءوا اليوم ليجسدوا أقوى معاني التحدي والصمود، صانعين من بين الركام وقسوة الظروف رسالة أمل لا تموت.
4: يواصل طلبة الجامعات في قطاع غزة إثبات إرادة الحياة وصناعة الأمل من رحم المعاناة، محتفلين بتخرجهم رغم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية للتعليم العالي بعد فقدانهم أحبائهم ومنازلهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
5: اقتحم 458 مستوطنا باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد على مجموعات ونفذوا جولات في باحاته، وشددت قوات الاحتلال انتشارها في محيط البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين، وأخضعت المصلين للتفتيش والتدقيق في هوياتهم، وشددت الإجراءات عند بوابات المسجد. اعتقل الجيش الإسرائيلي 53 فلسطينياً على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية فتشت منازل عدة وخربت محتوياتها واعتدت بالضرب على فلسطينيين، مضيفة أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة، وأن مركز التحقيق أقيم داخل منزل استولت عليه القوات خلال الاقتحام واحتجز فيه المعتقلون. في سوريا تجددت الانفجارات في مستودع أسلحة وذخيرة تابعة للجيش السوري قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي وسط تصاعد النيران، وأعلنت وزارة الطوارئ استنفار فرق الدفاع المدني في المنطقة للتعامل مع الانفجارات المتتالية، مؤكدة إجلاء 3 عائلات من محيط الموقع، ودعت محافظة حلب السكان إلى الالتزام بمنازلهم مع رفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف. بدوره أعلن الدفاع المدني السوري إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء الانفجارات المتتالية قرب بلدة العيس. قال محافظ حلب عزام غريب إنه لم تسجل وفيات جراء الانفجار في مستودع أسلحة للجيش السوري ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال غريب في بيان إن فرقا من وزارتي الدفاع والطوارئ تعمل في الموقع بحذر تحسبا لوجود مخاطر أو انفجارات أخرى، وتجري مسحا للقرى والمساكن المجاورة ومحيط الموقع مع التعامل مع الأجسام والمخلفات الخطرة. ودعا غريب الأهالي إلى الابتعاد عن الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه وعدم لمسه.

وبالعودة إلى ملف الضفة الغربية، ينضم إلينا من الخليل الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. مرحبا بك معنا سيد عادل. يعني نبدأ من حيث أنت.

0: من الخليل. اليوم هناك إجراءات مشددة في الخليل على المسجد الإبراهيمي. الحرم الإبراهيمي يتعرض لحملة من المنع، منع الأذان لمدة 40 يوم الآن. هناك أيضا تشديد على الفلسطينيين هناك. ما الذي تريده إسرائيل من هذه الحملة؟ هل هي فقط بسبب الأعياد اليهودية أم أن هناك أهدافا أخرى؟
1: تحياتي لك أستاذ لميس ولمشاهديكم الكرام أينما كانوا. يعني ما تتعرض له الخليل والحرم الإبراهيمي والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وكل الضفة الغربية ليس وليدة الأيام الحالية وليس متصلا بالانتخابات الإسرائيلية أو الأعياد الإسرائيلية، بقدر ما أن هذه المناسبات الأعياد والانتخابات يعني باتت تشكل فرص بالنسبة لإسرائيل يعني للإمعان أكثر بهذا الإجرام وهذه الإجراءات اللي يعني أصبح واضح، يعني لم تعد بحاجة تحليل ما الذي تريده إسرائيل من جراء هاي المعاملات. يعني حين يتم وضع الفلسطينيين في معازل، 3 ملايين فلسطيني بالضفة الغربية يتم حشرهم في سجون وفي معازل منفصلة غير متصلة غير متماسكة غير مترابطة في بحر كبير من السيطرة العسكرية الاحتلالية والمستوطنين وطرق للمستوطنين وجدران وربط كل التجمعات الاستيطانية والقواعد العسكرية مع بعض. بالتالي واضح أن المشروع يراد منهم سيطرة الإسرائيلي على الحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية والموارد والثروات وكل شيء، وتفكيك البنية الفلسطينية المجتمعية والسكانية والديمغرافية والجغرافية والسياسية والاقتصادية لخلق واقع تصبح الضفة الغربية منطقة طاردة، منطقة غير يعني قابلة لإدامة الحياة، وهذا بالضبط مما يحدث. ولكن بتقديري الذي يعطي هاي الأحداث هذه الفترة أهمية ودفعة قوية هو كما تحدثنا هذا الحراك الانتخابي بين هاي المعسكرات المتطرفة اللي هنالك سباق من يظهر أمام الإسرائيليين أكثر تطرفا ودموية اتجاه الفلسطينيين.
0: طيب سيد عادل، هل هو فقط بسبب سباق انتخابي بين الأطراف المتطرفة كما تتحدث أم أن هو مشروع يعني أصيل لدى الحكومة الإسرائيلية سواء متطرفة يمينية أم حتى يسارية؟ يعني على فرض أن اليسار في إسرائيل من الممكن أن يحصل على مقاعد أو يسار وسط، أم أنه فعلا مشروع يعني متجذر في العقلية الإسرائيلية بالهيمنة والسيطرة وضم الضفة الغربية؟
1: يعني أستاذ لميس، ومن حيث المشروع كان المشروع موجود بس لم تكن هنالك الظروف المتوفرة الآن. الآن البيئة الإسرائيلية، المجتمع الإسرائيلي بات أكثر يمينية وتطرف وفاشية، انهار اليسار، لا يوجد في إسرائيل يسار. اليوم الحراك الانتخابي في إسرائيل ما بين معسكرين، معسكر الذي يقود بنيامين نتنياهو وعمود الفقري هو التيارات الدينية اليهودية سواء الدينية القومية جماعات المستوطنين والضفة الغربية من بن غفير وسموتريتش وستروك ومعوز وهاي المجموعة، وهؤلاء موقفهم وبرنامجهم السياسي واضح، لم يعودوا مستعدون أو قابلون لبقائنا في هذا البلاد. وبين تيار آخر يسمى معسكر التغيير الذي يسمع عنه يائير جولان وآيزنكوت وليبرمان ونفتالي بنت ويائير لبيد، هؤلاء من الممكن أن يقبلوا وجود الفلسطينيين ولكن ضمن شروطهم أن نبقى تحت الاحتلال وتحت القمع وما شابه. كل الأحوال أنا بتقديري أنه ما يحدث الآن هو ترجمة لهذين المشروعين، مشروع يريد إقصاء والتهويد والتفريغ وإقامة دولة اليهود على كامل الجغرافيا الفلسطينية، والآخر هو يعني قبولنا بهذه المعازل إلى أن تتشكل ظروف مستقبلية من الممكن أن يتم من خلالها تفريغ هذه البلاد من الفلسطينيين. وبالتالي موضوع الانتخابات ليس هو العامل الرئيسي. وجود الانتخابات ووجود الحروب هاي من شأنه أن يعمق هذه الأزمة، ولكن بالنهاية كما تحدثت نحن أمام مشروع. وبالمناسبة أحيانا البعض يربط ما يحدث بالسابع من أكتوبر أو بالانتخابات أو بال لا، هذا مشروع الضف الحالي بدأ منذ العام 67، ولكن وتيرته ارتفعت بشكل 400% منذ أن شكلت الحكومة الحالية قبل 7 أكتوبر بعشر شهور. هذه الحكومة التي تبنت خطة ما يسمى بمشروع الحسم للصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش تبنته قبل 7 أكتوبر بعشر شهور بنهاية العام 2022 حين شكلت هذه الحكومة وانتقلت سياسة الحكومة اسمحي لي من ما يسمى إدارة الصراع إلى حسم الصراع.
0: شكرا جزيلا لك الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، كنت معنا من الخليل.
1: شكرا.
0: إلى السودان، حيث قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون إثر انهيار منجم للذهب شمال شرقي البلاد. وأكد مسؤول حكومي استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ شهد السودان مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا الأسبوع الماضي جراء انهيار منجم ذهب آخر غرب البلاد. هاجمت قوة تابعة لقوات الدعم السريع موقعا للتعدين الأهلي عن الذهب في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروبة غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. أصيب 14 شخصا في حصيلة أولية جراء غارات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية. وقالت السلطات في خيرسون إن 7 أشخاص أصيبوا وألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية جراء هجمات روسية، كما أصيب 5 أشخاص جراء هجوم روسي استهدف مدينة زاباروجيا. وفي العاصمة كييف أعلنت السلطات اندلاع 3 حرائق في منطقة كييف جراء هجوم بطائرات مسيرة. وفي منطقة أوديسا سجلت حرائق جراء هجمات روسية، فيما أصيب شخص بهجوم روسي على منطقة كريفوهارد، وأصيب شخص آخر بهجوم استهدف منطقتين في إقليم دينبرو بتروفسك. سياسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن بلاده ستعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على حشد الضغط الدولي لكسر الحصار عن بلاده وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار

0: رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سوبوليريتش، مشددا على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق وتمكين إجلاء المدنيين بأمان من مناطق الصراع في أوكرانيا. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البيت التركي في مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين. ومن المقرر أن يلقي كلمته في 22 من سبتمبر ويتناول فيها تطورات الأوضاع في غزة وملف الاعتراف بدولة فلسطين. أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 14 مرة، في كل مرة كان يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا منها مصيرية وأخرى يجمع على أهميتها العالم. في عام 2007 افتتح أردوغان أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، حاثا المجتمع الدولي على إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية كي لا تتقوض مصداقية الأمم المتحدة وفعاليتها.
1: Birleşmiş Milletler'in meşruiyetini demokrasi önündeki çağrılarına dünya beşten büyük. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde.
2: I have a great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of Turkey.
3: أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 14 مرة، في كل مرة كان يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا منها مصيرية وأخرى يجمع على أهميتها العالم. في عام 2007 افتتح أردوغان أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، حاثا المجتمع الدولي على إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية كي لا تتقوض مصداقية الأمم المتحدة وفعاليتها.
1: Bu çerçevede en geniş uzlaşmayı yansıtacak bir güvenlik konseyi reformunun Birleşmiş Milletler'in meşruiyetini, saygınlığını ve etkinliğini daha da artıracağını unutmamalıyız.
3: غداة اندلاع ثورات الربيع العربي كانت النهاية واضحة للرئيس التركي كما البداية.
1: Halkınızın demokrasi önündeki çağrılarına ve sesine kulak verin. Zira her türlü iktidarın meşruiyetinin kaynağı her şeyden önce halktır. Halkın iradesidir. Özellikle söylüyorum.
3: حينها كانت الدماء السورية تراق في الشوارع قتلا بالرصاص وقصفا بقذائف المدفعية.
1: Kendi halkına karşı silah doğrultan rejimlerin ayakta kalamayacağını, zulümle abad olunamayacağını açıkça bildirdik. Ancak Suriye liderliği bu ikazlarımızı duymamakta maalesef ısrar etmiştir.
3: وخلال السنوات اللاحقة زاد الموقف التركي من إصلاح الأمم المتحدة إصرارا، ثم دفع الرئيس أردوغان هذا الموقف إلى مداه الأبعد. ففي عام 2014 أطلق أردوغان عبارته الشهيرة التي تحولت إلى عنوان دائم لموقفه من النظام الدولي: العالم أكبر من خمسة.
1: دنيا beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar bakıyorsunuz bir ülkenin

0: وقف أردوغان أمام المجتمع الدولي ليروي لحظات مفصلية في تاريخ بلاده، وليتغنى ببسالة شعبه الذي أفشل المحاولة وقطع الطريق أمام الرجوع إلى عهد الانقلابات مجددا.
1: شاهد bugün karşınızda bulunuyorsam milletimizin işte bu cesur ve asil duruşu sayesindedir.
0: في 2018 وبلهجة شديدة حذر أردوغان من انحراف الأمم المتحدة عن تلبية تطلعات الإنسانية للسلام، وخصوصا أن مجلس الأمن بات لا يخدم سوى أصحاب حق النقض فيه، واتسعت دائرة المواقف لتصل إلى انتقاد استخدام العقوبات الاقتصادية أسلحة لتحقيق أهداف سياسية.
1: تجاري anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, korumacı politikaların yaygınlaştırılması ve ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız.
0: لم تغب القضية الفلسطينية عن خطابات الرئيس أردوغان، وكان سباقاً لعرضها على كل المنابر الدولية، بيد أن الصورة التي حملها في هذا الخطاب كانت أبلغ من الكلمات.
1: Bugüne güncel durum şu, artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde.
0: وفي الدورة نفسها، وبينما كانت المنطقة تعيش واحدة من أشد أزمات الإنسانية قسوة، سلط أردوغان الضوء على وجه آخر من أوجه المأساة، ضحايا هجرة غير نظامية فروا من أتون حروب مستعرة.

0: katil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor.
1: وهنا في هذه الجلسة 79 يخصص أردوغان ثلث خطابه لتعرية إسرائيل وما تقترفه بحق المدنيين في غزة. أحصى بالأرقام ضحايا المجازر، وكشف ما كان يجري خلف كواليس المفاوضات ووقف إطلاق النار.
0: صحنة önünde güya ateşkes için uğraşanlar arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor.
1: ومن على هذا المنبر يشدد أردوغان على أهمية الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تحقيق السلام، سلام تكون فيه سوريا حرة والعراق مستقرا وغزة كريمة والعالم أكثر عدلا.
0: Bizimle aynı ilkeleri paylaşan tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerle işbirliğimizi inşallah aynı şekilde sürdüreceğiz.
1: ملفات عديدة ومواقف كثيرة سجلت للرئيس أردوغان داخل هذه القاعة: إصلاح النظام الدولي، القضية الفلسطينية، قضايا العالم والمنطقة، من سوريا إلى العراق واليمن وليبيا وصولا إلى الصومال، ومن حقوق الإنسان إلى الذكاء الصناعي، ومن تجفيف منابع الإرهاب إلى مكافحة معاداة الإسلام، ومن التجارة الدولية إلى كبريات المشاريع الاستراتيجية. يضع أردوغان نصب عينيه ثلاثة مبادئ تعلنها تركيا: نظام دولي عادل، وتحقيق السلام لكل البشرية، وأخيرا المنفعة للجميع، وعدم تخلف أحد عن ركب الحضارة.
2: أحالت النيابة العامة في إسطنبول 211 مشتبها بهم على القضاء بعد توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتنشط في تداول العملات الأجنبية فوركس، وتجرى التحقيقات بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي وبمشاركة الإنتربول. وحددت السلطات 25 شركة و40 مركز اتصال ومكتبا ماليا، وصادرت أصولا بقيمة نحو 31 مليون دولار، ومن بين الموقوفين 9 إسرائيليين و11 باكستانيا، إضافة إلى 25 شخصا من جنسيات أخرى. أعلنت حكومة جمهورية شمال قبرص التركية أن سياستها بشأن القضية القبرصية تدار بالتشاور مع أنقرة، وأكدت أن هذه السياسة تستند إلى مبدئي المساواة في السيادة والتكافؤ في الوضع الدولي، وشددت على أن التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة يمر عبر اعتراف المجتمع الدولي بالوضع المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية، مؤكدة أن وجود شعبين منفصلين ودولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في الجزيرة يمثل الواقع الأساسي فيها، وأن السياسات التي تتجاهل هذه الحقائق ستظل محكومة بالفشل. تتميز مدينة ريزا في منطقة البحر الأسود التركي بطبيعتها الخلابة التي تستقطب آلاف الزوار على مدار العام، وتشتهر بجداول المياه والشلالات والأراضي الخصبة التي تنتج أجود المحاصيل الزراعية ولا سيما الشاي.
3: هنا على سفوح تلال ريزا المطلة على البحر الأسود بارتفاع يتجاوز 1000 متر فوق سطح البحر، يبدو الشاي حاضراً في كل تفاصيل الحياة، حتى في تجربة السياح الذين يأتون إلى هنا بحثاً عن مذاق مميز. تحتل تركيا المركز السابع عالمياً من حيث مساحة الحقول المزروعة بالشاي، الأمر الذي جعلها ثالث أكبر سوق عالمي بعد الصين والهند في إنتاج الشاي.
4: الشاي هو كل شيء في هذه المنطقة، لا يوجد شبر واحد دون أشجار الشاي التي تسقى من مياه الجداول الطبيعية، لذلك فهو مصدر مهم للدخل ويساهم ولو جزئيا في دعم اقتصاد الأسر، كما أن الشاي نبات معمر ومن الصعب استبداله بمحصول آخر، ولدينا شعار نردده دائما: الشاي كالدم الذي يجري في عروقنا. في مصنعنا تشايكور ننتج أجود أنواع الشاي بفضل

0: بكفاءة المئات من العاملين في تخصصات متعددة بينهم المزارعون والخبراء المختصون في معالجة الشاي وتصنيعه.
1: أنتجت أول ورقة شاي خضراء وجافة في البلاد عام 1938 قبل أن يتحول المشروب الدافئ إلى جزء لا يتجزأ من الثقافة التركية، إذ يستهلك كل تركي سنوياً ما يقرب من كيلوغرامين ونصف من الشاي. وراء هذه العملية الصناعية يقف جيش من المزارعين، هم جميعاً سكان ريزا كرسوا حياتهم لزراعة الشاي وقطف أوراقه.
2: ننتج أجود أنواع الشاي، والآن نحن في موسم القطاف الثالث لهذا العام. نحقق أرباحاً جيدة بفضل الله أولاً، ثم بفضل جهود رئيسنا الذي حدد الأسعار بما يخدم مصلحتنا كمزارعين ومصلحة المشترين أيضاً.
1: من أيدي المزارعين على سفوح ريزا مروراً بمصانع الشاي وصولاً إلى موائد السكان والزوار، رحلة طويلة تختصرها جلسة بسيطة وكوب شاي ساخن.
3: الشاي في ريزا ليس مجرد مشروب ساخن، فهو جزء من هوية المدينة وحياة سكانها واقتصادها. إيمان العربي، تيرتي عربي، مدينة ريزا.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب بحال تعرض البلاد لهجوم جديد، وقطر تؤكد تلقيها ردودا إيجابية لاستئناف المفاوضات. احتدام المعارك على جبهات البيضاء وغربي تعز وجبال كهبوب، والقوات الحكومية في مأرب تقول إنها انتقلت من الدفاع للهجوم. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. تجدد الانفجارات في مستودع أسلحة للجيش السوري بريف حلب الجنوبي، والطوارئ السورية تعلن حالة الاستنفار وإجلاء عائلات من محيط الانفجار. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله. فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد. ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة

دولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: وما فيها.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلنا، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأ جولتنا من اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية إنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع كانت تابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات الحوثيين التي حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. أعلنت القوات الحكومية اليمنية في المقابل تنفيذ 5 غارات جوية على مواقع الحوثيين في جبهة الأحكوم وبمدينة حيفان جنوب تعز، وبالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من جبهات المحافظة وتصاعد التحركات العسكرية لقوات الحكومة ضد مواقع الحوثيين في جبهات غرب وجنوب تعز، حيث تستمر العمليات العسكرية في جبهات الكدحة ومقبنة والوازعية وجبل حبشي والأحكوم. للمزيد من التفاصيل إذن ينضم إلينا من مأرب مراسل تيرتي عربي خليل المليكي. خليل، مرحبا بك معنا. إذن آخر التطورات الميدانية الآن، وأين تقف كل طرف من هذه الجبهات؟
1: نعم، لعل المحور الأكثر تفاعلا هو المحور الغربي لمحافظة تعز وريفها. في تلك المناطق تدور اشتباكات عنيفة، يحاول الحوثيون الوصول إلى جبل جرداد لحماية مكاسبهم في الساحل الغربي، لعل المعارك تدور حتى اللحظة حسب مصادر عسكرية في محور تعز. يحاول الحوثيون عبر أنساق هجومية الوصول إلى هذا الجبل. المهم، تقول القوات الحكومية أنها كبدت الحوثيين خسائر بالعشرات من القوات وكذلك من العتاد التي دفعت بهم جماعة الحوثي نحو هذه المواقع، ولا زالت المعارك تدور حتى اللحظة. هذا الجبل يعتبر من أهم الجبال الاستراتيجية والمحيطة والحاكمة في تلك المناطق، يحاول الحوثيون السيطرة عليه لحماية مكاسبهم في الساحل الغربي. كذلك تدور معارك في جبل نعمان وكذلك في جبل نمان وفي الأحكوم شرقا في الجنوب الشرقي من محافظة تعز. هناك شن الطيران الحربي قصف على دبابة لجماعة الحوثي كانت تحاول التموضع في مكان لقصف القوات الحكومية. تقول المصادر العسكرية أن الطيران الحربي قصفها لحظة وصولها نهار اليوم، وكذلك قصفت عزيزات الحوثيين كانت تحاول الوصول إلى منطقة الأحكوم. إذن نحن أمام مسار يحاول الحوثيون من خلاله الوصول إلى الطريق الرابط بين تعز والمحافظات الأخرى الجنوبية، وهو الشريان الوحيد لمحافظة تعز خلال هذه الفترة. كذلك تدور معارك شديدة في الكدحة منذ ظهر اليوم، وتقول القوات الحكومية أنها أسقطت طائرتين مفخختين حاول الحوثيون أن يقذفوا بها إلى تلك المناطق إلى جبهات الكدحة. وكذلك تقول مصادر محلية من منطقة راسل بأن الحوثيين قصفوا قرى في تلك المنطقة، وأن الحوثيين بعد أن خسروا كما تقول المصادر المحلية من هناك في جبهة راسل قاموا بقصف القرى السكنية، وهناك حركة نزوح كبيرة خلال هذا اليوم. في محافظة مأرب تقول القوات الحكومية أنها هاجمت برجمات الصواريخ وكذلك بالمدفعية مواقع الحوثيين في ملعى وفي أمريش، وكذلك تعزيزات حوثية كانت قادمة من جنوب محافظة مأرب من البيضاء، وكذلك تعزيزات عسكرية شمالا كانت قادمة من محافظة صنعاء من مفرق الجوف إلى مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وأن القوات الحكومية من خلال المدفعية من خلال الطيران الحربي قصفت هذه التعزيزات ولم تستطع أن تصل إلى ما كانت تريد الوصول إليه حسب المصادر العسكرية. أما في الشأن الإنساني تقول وحدة النازحين أن أكثر من 147 ألف نازح نزح

0: من قرى وريف تعد، وكذلك من الساحل الغربي ومن مديرية حيس ومن مناطق المخا ومن باب المندب، نزحوا باتجاه تعز واتجاه عدن وكذلك باتجاه محافظات مجاورة. تقول وحدة النازحين بأن الشأن الإنساني يزداد صعوبة يوما بعد آخر في ظل التدخلات الضعيفة كما وصلتها من قبل المنظمات سواء المحلية أو الدولية. إذا نحن أمام تصعيد يتسع يوما بعد آخر، خصوصا في الريف التعزي الذي تحاول جماعة الحوثي من خلاله الوصول إلى مناطق مهمة وحماية مكاسبها في الريف أو في الساحل الغربي. نعم.
1: شكرا جزيلا لك خليل المليكي، مراسل تيرتي عربي من مدينة مأرب. ننتقل إلى غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون بغارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق في القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، واستشهد طفل في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي القطاع. للمزيد ينضم إلينا من قطاع غزة مراسل تيرتي عربي وائل الحلبي. وائل، مرحبا بك معنا. يعني وائل، أطلعنا بداية على التطورات الميدانية في القطاع وكذلك على الوضع الإنساني في القطاع، كيف يبدو؟
2: لا جديد على صعيد التطورات الميدانية، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف عدة مناطق يتواجد فيها السكان منذ ساعات الصباح هذا اليوم، نرصد عمليات إطلاق نار بشكل ملحوظ على كافة المناطق المحاذية للخط الأصفر. هذا يتزامن مع ليلة صعبة للغاية عاشها السكان في تلك المناطق، وتحليق منخفض لطائرات حربية وخرق لجدار الصوت خلال ساعات فجر هذا اليوم، وأدى لحالة من الذعر والخوف خلال هذا الوقت، خاصة مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاع التي كانت أيضا تنتشر في سماء قطاع غزة بشكل كبير للغاية، وأدى ذلك لاستشهاد 4 فلسطينيين منذ ساعات الصباح، بينهم طفل في منطقة مواصي رفح وامرأة، إلى جانب أيضا استهداف لشابين. وهذه الاستهدافات التي جرت خلال الساعات الماضية تزايدت أو استمرت إسرائيل من خلالها في عمليات الاستهداف والقتل بشكل ممنهج، وأدى ذلك لزيادة أعداد الشهداء. وقبل لحظات من الآن وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى عدد من المصابين جراء عمليات إطلاق نار قامت بها الآليات المتوغلة قرب منطقة ما يعرف بمقبرة المصدر في وسط القطاع، إلى جانب أيضا إصابات وصلت من المناطق الشمالية لمخيم النصيرات برصاص الجيش الإسرائيلي. وهذا ربما يعكس المساعي المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المدنيين الذين يتواجدون في تلك المناطق أو الخيام التي يعيش فيها السكان، بالذات أن السيدة التي استشهدت صباح هذا اليوم أصيبت داخل خيمتها المقامة على شارع صلاح الدين في وسط القطاع. وهذا ربما يفسر أن نوايا الاحتلال في قتل المدنيين دائما هي مباحة وغير محددة، ويحاول من خلالها إطلاق عمليات النار دون أي اعتبار لمن تقوم باستهدافه هذه الرصاصات. إلى جانب ذلك، فإننا نتكلم عن أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة للغاية، تزايدت خطورة هذه الأوضاع في الفترة الأخيرة مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر بداعي الأعياد. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يعلم جيدا أن إغلاق المعابر حتى ولو ليوم واحد فهي كفيلة بأن تزيد الخناق على السكان، بالذات أن كميات المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة قليلة للغاية، لا يمكن للعائلات تخزين ما تحتاجه من طعام أو من احتياجات غذائية في ظل الكميات القليلة من المساعدات التي تصل إلى القطاع، وهذا ربما يزيد من معاناة الناس الذين لا يملكون القدرة على توفير أبسط احتياجاتهم من المواد الغذائية وكذلك الدواء، مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل، هذه المستشفيات الأهلية التي كانت تتلقى الوقود من قبل منظمة الصحة العالمية نظير تقديم مساعدتها للعائلات النازحة في مختلف مناطق قطاع غزة، بعضها توقف تماما عن العمل بمجرد أن

0: توقف مد الوقود من قبل المنظمة العالمية، والتي زادت من معاناة الناس بسبب هذه الإغلاقات. مستشفى الكويت التخصصي وكذلك مستشفى الوفاء للتأهيل أعلن اليوم أن كافة الأقسام فيهما توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود. يوم أمس أيضا في مستشفى شهداء الأقصى توقف العمل في مركز الأشعة التخصصي نظرا لعدم وفرة الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. هذه أزمات مركبة ومتراكمة تحاول من خلالها إسرائيل قتل المدنيين واستهدافهم وزيادة معاناة المرضى وتعجيز الطواقم الطبية على تقديم الرعاية لهم، بالذات أنها تمنع إدخال أكثر من 50% من أصناف الأدوية التي يحتاجها المرضى هنا في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك وائل الحلبي مراسل تيرت عربي، كنت معنا من غزة. وإلى سوريا، حيث تجددت الانفجارات في مستودع أسلحة وذخيرة تابعة للجيش السوري قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. وأعلنت وزارة الطوارئ استنفار فرق الدفاع المدني في المنطقة للتعامل مع الانفجارات المتتالية، مؤكدة إجلاء 3 عائلات من محيط الموقع. بدوره أعلن الدفاع المدني السوري إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء الانفجارات المتتالية قرب بلدة العيس. قال محافظ حلب عزام غريب إنه لم تسجل وفيات جراء الانفجار في مستودع أسلحة تابعة للجيش السوري ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال غريب في بيان إن فرقا من وزارتي الدفاع والطوارئ تعمل في الموقع بحذر تحسبا لوجود مخاطر أو انفجارات أخرى، وتجري مسحا للقرى والمساكن المجاورة ومحيط الموقع مع التعامل مع الأجسام والمخلفات الخطرة. للمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذه الانفجارات ينضم إلينا من بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي مراسل تيرتي عربي محمد إسباعي. محمد، نستطلع معك الأوضاع الآن بعد هذه الانفجارات المتتالية، وما الذي يقال عن أسبابها؟
2: طبعا نحن الآن في منطقة العيس وفي بلدة العيس، وطبعا خلفي تماما المستودع الذي طبعا انفجرت فيه الذخائر يوم الأمس. سأترك الكاميرا الآن إلى هذا المكان. خلفي تماما حاولت منذ قليل هذه السيارة التابعة لفرق الدفاع المدني السوري الدخول إلى موقع الانفجار من أجل طبعا البحث عن مفقودين ربما، وأيضا لأعمال أخرى داخل هذا المكان، إلا أنها تراجعت بسبب انفجار وقع للتو في هذه المنطقة. أكثر من 5 أو 6 انفجارات سمعت الآن من هذا المكان، ربما أعمدة الدخان الآن بدأت تتصاعد، نشاهدها في الصورة الآن. هذه الأعمدة التي طبعا تتصاعد يتم بعدها بطبعا دقائق قليلة ربما الانفجارات، هذه أو هذا الدخان يتصاعد ومن ثم أيضا تحدث عملية الانفجار. حتى هذه اللحظة لا يوجد طبعا أي تصريح رسمي حول نتائج التحقيقات التي بدأت بها وزارة الدفاع السورية طبعا منذ بدء هذا الانفجار، وحتى الآن نتحدث أن انفجار مستودع الأسلحة التابع لوزارة الدفاع السورية، وأيضا هو الانفجار 5 في مقرات الجيش السوري طبعا بعد انفجارين في منطقة سرمدة بريف إدلب، وأيضا انفجار في الضمير وانفجار في دير الزور. طبعا نشاهد أيضا حجم الدمار الواسع في المنطقة، وهذه الآليات التي تظهر في الصورة هي آليات عسكرية تابعة للجيش السوري كانت متواجدة في هذا المكان. ربما في هذه اللحظات يتم تبريد المنطقة التي شهدت هذا الانفجار طبعا من قبل فرق الدفاع المدني السوري. نتحدث أن هذه السيارة استطاعت الدخول إلى هذا المكان بعد محاولات عدة وأيضا محاولات متكررة وحذرة بسبب الانفجارات التي ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. نتحدث عن حجم الدمار الهائل والكبير في هذا المكان. لو استطاعت أيضا عدسة الكاميرا أن تظهر حجم

0: الدمار الهائل في هذه المنطقة، وأيضا البيوت التي طبعا تهدمت في هذا المكان. هنالك طبعا أضرار بشرية وأيضا أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة نتيجة هذا الانفجار. تحدثت وزارة الطوارئ والكوارث السورية عن طبعا إصابة 4 مدنيين في المنطقة في حصيلة غير نهائية. ما تزال فرق الدفاع المدني السوري وأيضا فرق إزالة مخلفات الحرب تقوم بالبحث والتحري في هذه المنطقة، وعمليات المسح مستمرة للتأكد من عدم وجود إصابة أو مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض في ظل طبعا استمرار الانفجارات في المنطقة. نحن هنا نتحدث عن صعوبة بالغة جدا في الوصول إلى هذا الموقع خلفي تماما بسبب الانفجارات المتكررة. فرق الهندسة أيضا التابعة للجيش السوري تقوم بالبحث عن طبعا مخلفات للحرب وإزالتها بهدف طبعا تسيير الطريق لطبعا فرق الدفاع المدني السوري والفرق الإسعافية التي ما تزال مستمرة للبحث عن مفقودين أو ربما عالقين تحت الأنقاض، لأن حصيلة 4 أشخاص الذين أصيبوا هي حصيلة غير نهائية.
1: شكرا جزيلا لك محمد إسباعي مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من بلدة العيس في ريف حلب. وإلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني أنه أحرز تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخزن للذخيرة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم مراسل تيرتي عربي طارق التيجاني. طارق مرحبا بك معنا. طارق، إذن آخر التطورات الميدانية وكذلك الأوضاع الإنسانية في السودان اليوم؟
2: بالفعل المعارك لا تتوقف لليوم الرابع، خاصة في شمال كردفان حيث مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع. الجيش يواصل تقدمه غرب مدينة الأبيض حيث قواته على تخوم مناطق سودري وأمبادر، كما أن الجيش أيضا قبل قليل كان قد صد هجوما مضادا نفذته قوات الدعم السريع على مناطق أبو قعود وكذلك منطقة العيارة وغيرها من المناطق. الجيش يتمسك بالمواقع التي سيطر عليها خلال الأيام الماضية، بينما تحشد قوات الدعم السريع أعداد كبيرة من مقاتليها في هذه المنطقة بغية استردادها من قبضة الجيش السوداني. هذه المعارك تتواصل أيضا في الجنوب الغربي لمدينة الأبيض، وهي مناطق تقع بين ولايتي شمال وجنوب كردفان، تحديدا منطقة الحمادي التي كان الجيش يسيطر عليها في السابق. سيطرت عليها قوات الدعم السريع هذه المنطقة قبل قليل، كما علمنا شهدت معارك عنيفة. قوات العمل الخاص تابعة للجيش السوداني تقوم بنصب كمائن وتحركات على قوات الدعم السريع. أيضا معارك كانت في منطقة أمبادر حيث قامت قوات الدعم السريع أيضا بدخول سوق هذه المدينة، حيث أدى هذا الدخول إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، كما تم نهب السوق. غرفة طوارئ دار حمر نددت بهذا الهجوم على المدنيين في هذه المنطقة، خاصة وأن قوات الدعم السريع دأبت على نهب الأسواق في هذه المنطقة. هذه المعارك أيضا لم تتوقف، حيث أعلنت محافظة الكرمك أن الجيش استرد 4 مناطق اليوم، وأن المعارك لا تزال تتواصل في محيط مدينة الكرمك الاستراتيجية، من بينها منطقة كرن كرن وهي أيضا إحدى المناطق الاستراتيجية. الجيش يعمل على إخراج قوات الدعم السريع من هذه المنطقة، أيضا دفع

0: تعزيزات عسكرية كبيرة. هذه المعارك خاصة في النيل الأزرق حتى الآن أدت إلى نزوح أكثر من 300,000 شخص، هؤلاء يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل المعارك المتواصلة واستخدام قوات الدعم السريع الطائرات المسيرة. أيضا الجيش كان قد استخدم طائرات مسيرة في المناطق الغربية لمدينة الأبيض حيث قصف مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع، وقال إنه أيضا كبدها خسائر فادحة، كما أنه استولى على مخازن كبيرة للأسلحة وسيارات قتالية ودمر سيارات قتالية أخرى، ما يجعل هاتين المنطقتين مناطق شمال كردفان وكذلك مناطق النيل الأزرق وبعض الأجزاء من غرب وجنوب كردفان مناطق ساخنة في الصراع. قوات الدعم السريع تتمترس وتلقي وتدفع بقاداتها، حيث دفعت بنائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو إلى هذه المناطق من أجل رفع الروع المعنوية لقوات الدعم السريع، التي يؤكد الجيش أن هذه القوات بدأت في الانهيار والتراجع حتى أنها تحركت إلى مناطق في أقصى ولايات دارفور وكذلك أقصى ولاية غرب كردفان، ما يعني أيضا أن الجيش يتقدم بصورة كبيرة كما أفادت مصادر عسكرية، خاصة من خلال الدفع بهذه التعزيزات التي وصلت إلى محاور القتال المختلفة.
1: طارق التيجاني مراسل تيرتي عربي كنت معنا من الخرطوم. إلى نيويورك، حيث حظي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستقبال حافل لدى دخوله البيت التركي في المدينة. ووصل أردوغان مساء الأحد إلى نيويورك لحضور أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد لقاءات متعددة، ويرافق الرئيس أردوغان عقيلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين، ومن المنتظر أن يلقي كلمته في 22 من سبتمبر وأن يتناول فيها غزة والاعتراف بدولة فلسطين، كما يعتزم لقاء رؤساء الدول والحكومات المشاركة في فعالية الأمم المتحدة بشأن المناخ. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نيويورك مراسل تيرتي عربي رؤوف جربي. رؤوف مرحبا بك معنا. رؤوف، إذا نبدأ بجدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما المتوقع له أن يكون خلال هذين اليومين، وكذلك التحضيرات بشكل عام لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: تحية لميس، الكثير من النشاطات والجدول مزدحم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأه البارحة لحظة وصوله باعتبار أن الكثير من أفراد الجالية التركية والمسلمة كانوا في انتظاره في البيت التركي المقابل مبناه لمبنى الأمم المتحدة. كانت هناك أيضا الحديث عن العديد من اللقاءات التي سيعقدها الرئيس مع نظرائه في أو على هامش اجتماعات الجمعية أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن الكثير من اللقاءات الأخرى التي تتضمن أيضا اجتماعات مع أفراد الجالية وأيضا مع المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك والأمريكان هنا، باعتبار أن أيضا هناك نشاطات مرافقة تتعلق لميس بالاحتفالات الخاصة بالذكرى المئوية للعلاقات التركية الأمريكية، وعلى هذا الأساس أيضا اليوم وفي هذا المبنى المتواجد خلفي الآن هناك نشاط يحضره رئيس أو مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وأيضا وزير الخارجية هاكان فيدان مع العديد من الفاعلين، إضافة إلى بعض المدعوين من الجانب الأمريكي لإحياء هذه الذكرى والنظر أيضا في القرن القادم من العلاقات بين البلدين. تركزت تصريحات المسؤولين التركيين على ضرورة النظر إلى الإرث التاريخي للعلاقات الاستراتيجية المشتركة ما بين البلدين، إضافة إلى سبل تعزيزها واستثمار العلاقات الجيدة الآن، خصوصا وأن العلاقات الشخصية ما بين الرئيس رجب طيب أردوغان وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنع زخما كبيرا جدا. يقول الجانب التركي أنه يريد استثمار كل ذلك في بناء علاقات أوسع وأيضا تعميق التعاون الاقتصادي والاستراتيجي والأمني والدفاعي في العلاقة ما بين البلدين لإعطائها دفعة

0: قوية جدا في القرن الثاني من هذه العلاقات. وطبعا تم شرح العديد من المحطات التاريخية التي جعلت من هذه العلاقات استراتيجية، حتى وإن تخللتها في بعض المرات العديد من الاختلاف في وجهات النظر في المقاربات المطروحة لمعالجة الكثير من القضايا في الإقليم. وتم الإشارة إلى أيضا إلى تشابه الكثير من الظروف، خصوصا وأن الفترة التي انطلقت فيها العلاقات ما بين البلدين تشبه إلى حد كبير في القرن الماضي ما نشهده حاليا الآن، وفق تصريحات أيضا برهان الدين دوران وحتى وزير الخارجية هاكان فيدان تشبه إلى حد كبير الظروف التي عاشتها العلاقات آنذاك، باعتبار أن هناك تحولا يجري في النظام الدولي يجب أن يتم ملائمته وفق هذه النظرة الجديدة للعلاقات ما بين البلدين، وصياغة أيضا أطر جديدة تعتمد بشكل كبير على احترام قدرات تركيا على موقعها الاستراتيجي، على أيضا قوتها الدبلوماسية ومساهمتها الكبيرة في حل الأزمات في المنطقة، إضافة إلى الكثير من التحديات الاقتصادية. لميس
1: نعم رؤوف، سنتابع معك، شكرا جزيلا لك رؤوف جربي مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من نيويورك. نختتم جولتنا من أوكرانيا، حيث أصيب 14 شخصا في حصيلة أولية جراء غارات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية. وقالت السلطات في خرسون إن 7 أشخاص أصيبوا وألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية جراء هجمات روسية، كما أصيب 5 أشخاص جراء هجوم روسي استهدف مدينة زاباروجيا. وفي العاصمة كييف أعلنت السلطات اندلاع 3 حرائق في منطقة كييف جراء هجوم بطائرات مسيرة. وفي منطقة أوديسا سجلت حرائق جراء هجمات روسية، فيما أصيب شخص بهجوم روسي على منطقة كريفوهارد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل تيرتي عربي ثائر عمرو. ثائر مرحبا بك معنا. ثائر، إذن تطورات ميدانية متلاحقة ومسيرات ما بين ضربات مسيرة ما بين كييف وموسكو، على وقع هذه التطورات الميدانية هناك أيضا تطورات سياسية خصوصا مع اجتماع كوبنهاغن لرؤساء أركان الدفاع.
2: بالفعل التطورات السياسية والتطورات العسكرية هي تأتي في ذات النسق، في نسق متسارع، خاصة مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى نيويورك. وهذه الزيارة بحسب ما يقول الجانب الأوكراني سيلتقي الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسيعقدا اجتماعا. هذا الاجتماع سيتركز بطبيعة الحال وفقا لما يقول مكتب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي على خفض التصعيد، وخفض التصعيد على حد رؤية الجانب الأوكراني هو متعلق في مجال الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة، وكذلك على سلاسل الغذاء والضربات التي تشهدها الأراضي الأوكرانية في الآونة الأخيرة. زيلينسكي كان قد علق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية، وقال أنه على روسيا التوقف أولا عن ضرب المنشآت الحيوية والمنشآت اللوجستية في الأراضي الأوكرانية، وأن الرد الأوكراني على هذه الضربات سوف يكون بالمثل من خلال التوقف من قبل الجانب الأوكراني بشن المزيد من الهجمات على عمق الأراضي الروسية. رئيس البرلمان الأوكراني كان قد صرح وقال أيضا أن أوكرانيا تعلق الكثير من الآمال على هذه المفاوضات، خاصة وأن كييف تجنح نحو حلول سلمية لوقف هذه الحرب وتقريب الرؤى الدبلوماسية نحو سلام عادل يضمن السلام لكييف وللمواطنين الأوكرانيين.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من كييف. نهاية جولة مراسلينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ مديونية الحكومات 100% من الناتج الإجمالي العالمي خلال 3 سنوات. القدرة الشرائية وهموم الاقتصاد يتصدران برامج المرشحين في الانتخابات المغربية.

0: حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من عواقب بلوغ الديون العامة مستوى قياسي، وطلبت الحكومات ببذل المزيد لتقليص عجوز الميزانيات وكبح جماح الدين العالمي. وتوقعت جورجيفا أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مدفوعا بقفزة الديون الأمريكية والصينية
1: إلى مستوى غير مسبوق. يتجه الدين العالمي مع مواصلة الحكومات الإنفاق خارج حدود ميزانيتها، ما يزيد انكشافها على مخاطر العجز والاقتراض المتسلسل. تحذير أطلقه صندوق النقد الدولي منبها إلى عواقب اتجاه المديونية العامة العالمية إلى تجاوز حجم الاقتصاد العالمي نفسه ليتخطى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029. وأوضح الصندوق أن الولايات المتحدة والصين تقودان موجة الاقتراض دوليا، مع تأكيد مديرته العامة عدم كفاية إجراءات ضبط المالية في أكبر اقتصادين عالميين. لكن أزمة الديون لا تنفصل عن أزمة أخرى، فالتضخم ما زال عصيا على الحل، وقفزة أسعار الطاقة قد تدفع مزيدا من البنوك المركزية إلى التشدد النقدي، ما يعني فائدة أعلى وكلفة أكبر لتمويل العجز وخدمة الدين. أما في الاقتصادات المرتبطة بعائدات الطاقة والسلع الأولية، فإن الصندوق يرى أن اضطرابات الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا تضيف ضغوطا جديدة على ميزانيتها. وأوضح صندوق النقد أن قطر والكويت والعراق من بين أبرز الدول المتأثرة باضطرابات الطاقة وممرات الشحن البحري، وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري ب 8.6% هذا العام، بعدما كان يتوقع نموه ب 6.1% قبل اندلاع الحرب. ولا تتوقف التداعيات عند الاقتصادات المنتجة للطاقة، بل تتعداها إلى تلك المستوردة لها، حيث يقدر البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% هذا العام، ليسجل أدنى معدل له منذ صدمة وباء كورونا، مع طفرة أسعار الطاقة وصعود التضخم وتكاليف الاقتراض. وفي سيناريو أكثر قتامة، يتوقع البنك تدهور النمو العالمي إلى 1.3% إذا طال أمد اضطرابات إمدادات الطاقة وتفاقمت الضغوط المالية مع تحول الحرب في الشرق الأوسط من أزمة إقليمية إلى عامل ضغط مباشر على الاقتصاد العالمي. حسان محمد، تيرت عربي.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. ما الذي يجعل هذه الموجة من الدين العالمي أخطر من موجات سابقة من المديونيات؟
2: يعني خلينا أول شيء نقول أنه هناك عدة عوامل تساهم بهذا الموضوع. بداية هي

0: التضخم الكبير الذي تمر به معظم دول العالم من بعد الاضطرابات والحروب الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، أدت إلى تسارع عملية الحاجة إلى النقد لتلبية الاحتياجات من ناحية، أيضا وبالتالي الحاجة إلى الاقتراض، أيضا أدت إلى التضخم وبالتالي رفع أسعار الفائدة، مما يجعل عملية خدمة هذه الديون العالمية أيضا مرتفعة من ناحية أخرى. أيضا نحن عم نحكي عن تباطؤ وركود متوقع بالنواتج المحلية الخاصة بكثير من الدول، بالتالي نحن نتحدث عن دين متوقع أن يزداد بسبب ارتفاع الأسعار والضغوطات الكبيرة على الحكومات التي بدأت كثير منا باستخدام احتياطاتها. من ناحية أخرى نتحدث عن انكماش على مستوى الناتج المحلي، مما يعني أن نسبة تسارع القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع بشكل متزايد وبشكل متسارع أكثر مما كانت عليه. هيدا بيؤدي لخطر عدم قدرة كثير من الدول على سداد التزاماتها، وبالتالي دخول خلينا نقول بعض الدول مرحلة كرة الثلج التي تبدأ من عدم القدرة على السداد وقد تكبر لتكبر لتتحول إلى عدة ضغوطات أخرى. بالتالي نحن نتحدث عن سياسات تشددية عم بتقوم فيها المصارف المركزية لمواجهة التضخم، وبالتالي ركود قد يتسبب بتخفيض الناتج المحلي أكثر، مما يزيد الفجوة ما بين الناتج المحلي والقروض الموجودة عالميا. وهون بدي نوه أنه نسبة 100% هي تعتبر نسبة على الحافة، يعني بالتالي عملية الخطر بدأت فعليا. أيضا وصولنا إلى هذه النسبة بأول مرة تقريبا، نحن نتحدث عن ارتفاع حظوظ كبيرة بعدم قدرة بعض الدول على السداد. أنا هون بدي أذكر أنه عندما بدأت الأزمة اللبنانية منذ حوالي 6 أو 7 سنوات كانت نسبة القروض أو الدين إلى الناتج المحلي حوالي 160 ل 170%، بالتالي ارتفاع هذه النسب بشكل متسارع سوف تدخل العالم حقيقة بمرحلة الخطر، بالرغم من أنه بتقديري أنا ما زالت هناك حلول كثيرة لهذا الموضوع، ومعظم الإنفاق اللي عم نشوفه والضغوط عم بتكون بسبب يمكن التطور التكنولوجي والحاجة لبنية تحتية تكنولوجية لها علاقة بالذكاء الاصطناعي ولها علاقة خلينا نقول التسارع والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: بالحديث عن الولايات المتحدة والصين أستاذ أحمد، وقبل أن نتحدث عن الحلول مثل ما تفضلت بها الحديث، طبعا الولايات المتحدة والصين تقودان تراكم الدين، أين تتركز المخاطر في مديونية أكبر اقتصادين في العالم أستاذ أحمد؟
0: تتركز أنه اليوم نحن عندنا هذان الاقتصادان هما من يحركا جميع أو معظم خلينا نقول محفزات الاقتصاديات الأخرى. اليوم معظم الدول تعتمد إما على تصدير موارد طاقة أو مواد أولية أو مواد خام إلى أكبر الأسواق الموجودة بالعالم، أسواق الإنتاجية، الأسواق التصنيعية والمصانع الكبرى بالعالم. بالتالي شراء المواد الأولية، شراء مصادر الطاقة معظمها بيروح للولايات المتحدة الأمريكية والصين. بنفس الوقت إنتاج السلع يأتي من هذه المصانع، بالإضافة لترابط اقتصاديات هذه الدول. معظم الشركات الكبرى بهذه الدول بها مساهمين من معظم دول وحكومات العالم والبنوك، معظم أيضا المنتجات التي تقوم هذه الدول بتصنيعها تصل إلى جميع دول العالم. فالخطورة تكمن بأنه أكبر اقتصادان إذا لم يستطعا الوقوف بوجه هذه الرياح أو لأي سبب من الأسباب دخلوا بمرحلة من الضغوطات أو الركود، قد نواجه مشكلة على مستوى العالم. هي من ناحية. من ناحية أخرى أيضا ارتباط التجارة العالمية بعملات هذه الدول وخاصة الدولار، أكثر من 40% من تجارة العالم تتم عبر الدولار فقط، الدولار الأمريكي حصرا. بالتالي نحن نتحدث أيضا عن ضغوطات كبيرة. عملات كثير من الدول ترتبط بسلة من العملات، بها دولار وبها أمور أخرى. هذه الدول هي أكثر دول تملك احتياطات من الذهب بالعالم، وبالتالي أيضا ستواجه قد يكون ضغوطات على المعدن الثمين في حال بدأت ببيعه. نحن عم نحكي اليوم عن محركين أساسيين باقتصاديات العالم، والخطر الحقيقي أنه معظم الاقتراض والضغوطات اللي عم بتواجهها هيدي

0: عوائد لأي سبب من الأسباب قد يكون عامل ضغط كبير لحالة كبيرة من الركود بهذه الاقتصاديات.
1: طبعا كريستالينا جورجيفا تطالب بخفض العجز، لكن هنا نتساءل ما حجم التصحيح المالي المطلوب بدون دفع النمو نحو مزيد من التباطؤ؟
0: شوف، نحن على المستويات 100% بنعتبر أنه جيدة، ولكن بعض الضغوطات على مستوى الاقتراض لكي تصبح ما بين أو عند مناطق ما بين 60 إلى 80% تعتبر أكثر من ممتازة، وإن كانت بعيدة الوصول يعني من الصعب جدا الوصول لها. خلينا نقول بداية الخفض عبر إما خفض الاقتراض أو على الأقل زيادة الناتج المحلي، محاولة رفع الناتج المحلي للدول عبر خلق فرص عمل جديدة، خلق مصانع جديدة، تشجيع الاستثمارات الجديدة والمنتجات الزراعية بالتحديد اللي بتكلف أقل عادة ولها مردود جيد على مستوى الناتج المحلي من فرص عمل ومن غيره. بعتقد هيدي ممكن يكون إلى دور كبير بخلينا نقول تخفيض حدة الخطر الموجود بهذا الموضوع. هو ما زلنا نحن ليست بمناطق يعني خطر كثيرة مرتفعة، ولكن بدأنا ندخل المرحلة الحمراء بتخطينا 100% من الناتج المحلي الإجمالي. فبتقديري أنا أنه من الأفضل خلال هذه الفترة وضع خلينا نقول حدود للتسابق بالذكاء الاصطناعي وبالتكنولوجي، ومحاولة كبح جماح المصروفات الغير محسوبة فقط للوصول إلى أهداف ولتحقيق سبق على مستوى إنجازات تكنولوجية عبر الاعتماد على إيرادات حقيقية وإعطاء وقت للسوق والاقتصاد العالمي لكي يتأقلم مع تغيرات الذكاء الاصطناعي. نحن اليوم عم نحكي عن تحديات كبيرة بهذا المجال على مستوى الاستثمار وعلى مستوى النتائج وفرص العمل القادمة. بالتالي ما تم الحديث عنه منذ أيام عن دعوة كثير من رؤساء الشركات الكبرى التكنولوجية بالعالم لإبطاء وتيرة الاستثمار والعمل على الذكاء الاصطناعي هو مبرر اقتصاديا بشكل كبير، بل هو أحد الحلول المطلوبة والواجب القيام بها لتخفيف حدة الخطر الاقتصادي على مستوى كبرى الأسواق بالعالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتبعاتها على جميع الأسواق الأوروبية والعربية والأسيوية وحتى الأفريقية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الملف الاقتصادي يتصدر الانتخابات المغربية.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: أهلا بكم من جديد. يتصاعد النقاش في المغرب حول تأثير التضخم وغلاء المعيشة على توجهات الناخبين في تشريعيات 23 من سبتمبر، وتحاول الأحزاب المتنافسة إقناع أكثر من 15 مليون ناخب ببرامج تقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
1: بين وعود البرامج الحزبية وجيوب المواطنين، تفرض المؤشرات الاقتصادية نفسها كأقوى محرك لتوجهات الناخب المغربي في الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها خلال الشهر الجاري.

0: مشغل المواطن المغربي اليوم خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابية هي ماذا سوف تقدم الأحزاب على مستوى تحسين القدرة الشرائية، على مستوى خلق مناصب الشغل، على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد، وكذلك حتى على مستوى الإصلاحات البنيوية الكبرى المرتبطة بالصحة والتعليم. هذا ما يشغل بال المواطن المغربي اليوم وينتظر منه إجابات صريحة تتجاوز فقط الوعود وتنتقل إلى تبيان كيف يمكن للائتلافات الحكومية المقبلة التي سوف تقود دفة الحكومة سوف تقوم بتنزيل كل هذه الوعود على أرض الواقع ويكون لديها انعكاس ملموس على القدرة الشرائية، على تحسين الخدمات وعلى كل ما ينتظره المواطن المغربي من الاستحقاق الانتخابية المقبلة.
1: بينما تدافع أحزاب الأغلبية عن حصيلتها وتشير إلى تخصيص نحو 10 مليارات دولار لدعم القدرة الشرائية وإرساء مشروع الدولة الاجتماعية، ترى المعارضة هذه التدابير مجرد مسكنات مؤقتة وتطرح حلولاً ترتكز على مراجعة ضرائب الدخل وفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات.
2: توفر له العلاج، توفر له كل ما يحتاج إليه، وكذلك إلى منظومة تعليمية جيدة تخدم مصالح أبنائه، تجعلهم يحققون مستويات عالية في التعليم. كذلك خاص نعمل على تخفيف من غلاء المعيشة، لأن غلاء المعيشة يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الأسر المغربية وما كيخليهمش يزيدوا لقدام. هذه النقاط الثلاثة إذا قدرنا نوفروها رحنا حققنا واحد الجزء من مطالب المواطن المغربي.
1: وبينما تؤكد تقارير بحثية تدهور المستوى المعيشي لنحو 78% من الأسر المغربية، فإن محللي بيانات يرون تحولاً في السلوك الانتخابي لنسبة كبيرة من المواطنين نحو التصويت القائم على المصلحة والأثر المباشر على ميزانيتهم اليومية. سعي المملكة لتحقيق نمو يناهز 5% يقابله وعي الناخب المغربي بأهمية توازنات العرض والطلب، وعي لن تكون معه صناديق الاقتراع محطة سياسية فحسب، بل يرى فيها اقتصاديون مؤشر قياس حقيقي يعاقب من خلاله المواطن المقاربات التقليدية ويمنح ثقته لمن يملك المفاتيح الكفيلة بكبح غلاء المعيشة وتحسين الدخل وجودة الحياة. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
3: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من الرباط الخبير الاقتصادي رشيد ساري. نرحب بك أستاذ رشيد معنا، وأبدأ معك بهذا الحديث عن القدرة الشرائية في المغرب والتي أصبحت معيارا لتقييم الناخب للبرامج الاقتصادية للأحزاب.
4: مساء الخير أستاذة أمينة. فعلا اليوم هذه الاستحقاقات لـ23 من شوتنبر بعنوان عريض، وهو تحسين الوضعية الاقتصادية وخاصة المعيشية بالتحديد، وكذلك الاجتماعية للمواطن المغربي، لأنه لاحظنا بأنه كان هناك ارتفاع كبير لمجموعة من أسعار المواد الأساسية وكذلك للمواد الطاقية، وهناك ما له علاقة بعوامل خارجية، وهو اليوم الأزمات في الشرق الأوسط وتصاعد بشكل كبير للمواد النفطية. ولكن دعيني أقول لك بأنه هناك يعني مشاكل على المستوى المحلي، هو أنه مجموعة من المنتجات اليوم الفلاحية لاحظنا بأنها ارتفعت بشكل كبير، رغم أنه كان الموسم الفلاحي لهذه السنة كان موسما متميزا، ولكن هذا لم يشفع. لاحظنا بأنه الأسعار يعني لا زالت في مستوياتها. اليوم الأحزاب يعني لاحظنا بأنه يعني كانت برامجها ذات توجه ليس ايديولوجي كما كان في السابق أو له علاقة بما هو سياسي، ولكن لاحظنا بأنه جميع البرامج ربما تشابهت في اعتقادي، ولكن حملت معها صيغة جديدة. نتحدث عن العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي، لأنها كلها تحدثت على الرفع من الأجور، على الحد من الضريبة على الدخل، على تحسين المعيشة للمواطنين. هذه هي اللي يعني كان هذا هو الأساس، إضافة إلى هذا دعم في السكن. كانت يعني نتحدث عن الأساسيات، وربما يعني دعيني أقول لك بأنه يعني كنا نتمنى يعني في إطار النموذج التنموي في أفق سنة 2035 أنه يعني الشعار الكبير أو أنه المخطط الذي نسعى إليه وهو إحقاق الرفاهية للمغاربة. اليوم نتحدث في برامجنا
3: على أستاذ رشيد، أي الوعود الاقتصادية المطروحة قابلة للتنفيذ دون الإخلال بالتوازنات المالية للمغرب؟
4: ربما يعني يعني في هذه البرامج هناك ملاحظة أساسية بأنه الأرقام كانت كبيرة جدا، وبالتالي أظن بأنه من الصعب الحديث عن هذه الأرقام الكبيرة، ولكن ربما اليوم يعني ما يجب العمل عليه هو تخفيض مجموعة من الأسعار للمواد عبر مجموعة من الإجراءات. أولا في المواد الطاقية أنه يجب أن يكون لنا سياسة يعني معقولة أو سياسة على المدى المتوسط والقريب في مسألة أسعار المحروقات تخفيضها مثلا، أو أنه داعم لمجموعة من الذين يتعاملون أو مجموعة من المواطنين، أو أنه يتم مثلا تخفيض من أسعار الضرائب وكذلك من هامش الربح بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال المحروقات. كذلك يجب يعني مراقبة الأسواق للمجموعة من المواد الأساسية الخضار والفواكه ومجموعة من المواد الأساسية. إضافة إلى هذا يجب أن يكون هناك دعم يعني المجموعة من الأسر التي تعيش هشاشة. هذا ما يمكن أن نقول عنه، ولكن عندما نتحدث عن الأرقام أظن أنه من الصعب اليوم والجزم بأنه يمكن أن نحقق مجموعة من الموعود، خاصة وأننا لا نرتبط بالعوامل الداخلية، ولكن هناك اليوم أزمات على مستوى الشرق الأوسط، لا ندري إلى أين يمكن أن تصل أسعار المحروقات، لأننا اليوم مثلا عندما نتحدث عن سعر الغازوال نتحدث عن 15 درهم أو دولار ونصف، ولكن لا ندري هل سوف يرتفع الأسعار، سوف ترتفع مستقبلا. لذلك أظن بأنه من بين الأولويات التي يجب أن تعمل عليها لا أقول الأحزاب ولكن الحكومة القادمة هو أن تعمل على جانبين. الجانب الأول وهو أن تكون هناك السيادة الطاقية عبر مجموعة من الإجراءات، مثلا مصفات لتكرير البترول. اليوم قطعنا أشواط جد مهمة في مجال الطاقات المتجددة، وكذلك يجب أن نتحدث عن السيادة الغذائية عبر مجموعة من الإجراءات، خاصة وأننا المغرب يعيش إكراهات مناخية، هناك جفاف. ربما آخر تجربة عشناها كانت قاسية 7 سنوات، ربما أننا مقبلون على سنوات أخرى، لأنه التقلبات المناخية وكذلك تحليلها ينبئ بأنه ربما أننا نعيش مجموعة من الإكراهات على مستوى المناخ.
3: طيب
4: على مستوى
3: كذلك يجب أن نتوقعه القطاع الطاقوي والحديث هذا عن إعادة تشغيل مصفات سمير، يعني جدوى ذلك إعادة تشغيل مصفات سمير، وهل تعالج كلفة الوقود أم أمن الإمدادات بالدرجة الأولى؟
4: أظن بأنه اليوم يعني حتى نكون واقعيين، اليوم نحن محتاجين سواء أن يتم إعادة استعمال مصفاة لسمير أو إيجاد حلول أخرى، إيجاد مصفات أو شركة أخرى هي من تتولى. صحيح أننا اليوم قمنا بمجموعة من الإجراءات عبر اليوم ميناء الناظور الغرب المتوسطي، هناك مجموعة من يعني أماكن تخزين هذه جد مهمة، ولكن هل يكفي؟ لا أظن يكفي. هناك مجهود بذل على المستوى مثلا في مجال الكهرباء، هناك يعني استقلالية وصلت إلى 41% عبر يعني مجموعة من المحطات الطاقات الشمسية بورزازات. اليوم شرعنا في مجال كذلك الطاقة الريحية بشمال المملكة، وهناك مشروع المستوى أقول القريب والبعيد بالنسبة للهيدروجين الأخضر. هذه مجهودات فعلا يعني يمكن أن نتحدث عنها بأنها إيجابية، ولكن على المستوى القريب يجب أن يكون هناك يعني عملية تخزين ليست في 60 يوم، ولكن يجب أن تصل إلى 90 أو 120 يوم. أظن أنه اليوم نحن مقبلون على إجراءات فعلا هي سوف تكون لها النفع فيما بعد، ولكن على المستوى القريب أظن أننا محتاجين إلى إيجاد حلول، لأنه نحن محتاجين كما قلت للسيادة الطاقية، وربما أنه التفكير كان يعني في يعني إبان الحكومة حكومة عزيز أخنوش كان الحديث على أنه يجب أن تكون هناك سيادة طاقية، ولكن لحدود الساعة لم تتحقق. أتمنى أنه مع يعني ظهور الحكومة الجديدة أن يكون من بين الأولويات للأولويات هو التفكير في هذه العملية، لأنها سوف تحد من مجموعة من المشاكل، من بينها الارتفاعات الصاروخية التي نراها بين فينة وأخرى في مجال
3: بالعودة للحديث عن التضخم أستاذ رشيد، والذي استقر عند 1.1%، لكن القدرة الشرائية لم تتعافى بالوتيرة نفسها إن صح القول. هنا نتحدث عن إلى أي حد أصبح معدل التضخم التراكمي أهم من معدل التضخم الحالي في المغرب؟
4: نعم، هذا السؤال وجيه جدا أستاذة أمينة، لأنه يعني دائما لنا ارتباط أو ندرس المؤشرات بأنه معدل تضخم تقريبا في 1%، ولكن واقع الحال هو أنه اليوم هناك ارتفاع لمجموعة من المواد. لماذا؟ لأنه دائما يعني الدراسات التي تبنى في مسألة حساب معدل التضخم يعني تأخذ المؤشر الذي كان يعني آخر مؤشر، ولكن يعني سوف أبرز مثال بأنه هناك إشكال كبير في هذا الحساب، لأنه عندما نتحدث عن يعني أسعار اللحوم، كانت يعني اللحوم الحمراء مثلا كانت يعني تقريبا نتحدث عن 70 درهم أو بين 60 أو 70 درهم، اليوم وصلت إلى أكثر من 120 درهم، أي أنه هناك تضخم خاصة في لاحي أقول بأنه مرتفع جدا، وهذا ما يجب اليوم الاهتمام به. أما الحديث فقط عن مؤشرات إيجابية، نعم هناك على المستوى العام تضخم في المستوى المعقول خاصة ما يرتبط بالمجال النقدي والمالي، ولكن على مستوى الأسعار للمواد الأساسية أظن بأنه التضخم هو كبير، وهو ما نلمسه يوميا في حياتنا اليومية، ليس كمحلل بطبيعة الحال أتحدث، ولكن كمواطنين مغاربة. شكرا. نعم نلمس بأنه الأسعار لم تعود كما كانت عليه في السابق.
3: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرباط الخبير الاقتصادي رشيد ساري. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

موجز الأخبار من تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة. قال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أن النظام الإيراني في أضعف حالته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت، موضحا أن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة. قالت قوات الحكومة اليمنية إنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد طفل بنيران قوات في مواصي رفح جنوبي القطاع، كما استشهدت امرأة شرقية مدينة دير البلح، وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج، كما استشهد فلسطيني في جباليا شمالي القطاع. اقتحم 458 مستوطنا باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشددت قوات الاحتلال انتشارها في محيط البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين وأخضعت المصلين للتفتيش والتدقيق في هوياتهم، وشددت الإجراءات عند بوابات المسجد. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية فتشت منازل عدة وخربت محتوياتها واعتدت بالضرب على فلسطينيين. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية ومنطقة وادي بلدة زبقين في قضاء صور، كما استهدف القصف المدفعي بلدتي زوطر الشرقية والنبطية الفوقى، إضافة إلى مرتفعات علي الطاهر، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا عند بلدة المنصوري. أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخزن للذخائر. هاجمت قوة تابعة لقوات الدعم السريع موقعا للتعدين الأهلي عن الذهب في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أماد سبور يحقق المفاجأة بالفوز على بشكتاش ويتصدر الدوري التركي لأول مرة. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات مورينيو عقب خسارة الديربي. انتهى ديربي مدريد بفوز أتلتيكو، لكن الجدل استمر بعد صافرة نهاية بعدما وضع جوزيه مورينيو التحكيم في صدارة المشهد، معتبرا أن ريال مدريد استحق أفضلية عددية أكبر.

0: اعتلى أمد سبورت صدارة الدوري التركي بعد فوزه المثير على ضيف بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة، مستفيدا من خسارة غلطة سراي أمام ترابزونسبور برباعية نظيفة. ورفع أمد سبورت رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن غلطة سراي، بينما يحتل بشكتاش المركز الثالث برصيد 12 نقطة. حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة أمام ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وتقدم أتلتيكو بهدفين لأليخاندرو غريمالدو وجوناثان ديفيد، فيما أحرز أنطونيو رودريغر هدف ريال مدريد ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة. تجاوز مانشستر سيتي ضيفه ساندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، واستفاد السيتي من خسارة أرسنال أمام برايتون ليتوقف رصيد الأخير عند 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ساندرلاند عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر. عاد باير ليفركوزن إلى سكة الانتصارات في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد لايبزيغ عند 6 نقاط في المركز التاسع. تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي الفريق الباريسي ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير. حسم بورتو كلاسيكو الدوري البرتغالي بفوزه على غريمه بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليواصل انطلاقته المثالية ويحقق العلامة الكاملة بعد 6 مباريات، ورفع بورتو رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن بنفيكا. تعادل انتر ميامي مع مضيفه سان دييغو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين في مباراة شهدت تسجيل ليونيل ميسي هدفا رفع به رصيده إلى 930 هدفا في مسيرته، ورفع انتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل سان دييغو المركز العشرين برصيد 30 نقطة. حقق بوكا جونيورز فوزا مثمينا على مضيفه سان لورينزو بهدفين دون مقابل ضمن الجولة العاشرة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد سان لورينزو عند 11 نقطة في المركز العاشر. ردود أفعال مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو بعد خسارته الديربي تثير ردود أفعال المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية من المغرد عبد الهادي الذي نشر هذه الصورة وكتب: جوزيه مورينيو يعرض خلال المؤتمر الصحفي الحالات التي استحق فيها لاعبو أتلتيكو الطرد. حساب باسم مستر تكتيك غرد بتصريح مورينيو وهو يحمل الصور من المباراة فكتب: مورينيو، إذا ترون أن هذه اللقطات ليست بطاقة حمراء فلا داعي لأن نكمل المؤتمر الصحفي. عزيز نقل تصريح مورينيو عندما سأله الصحفي في المؤتمر: هل هناك فرصة للفوز في الليغا؟ مورينيو أجاب: إذا تركونا وشأننا وفي هدوء فالوقت لا يزال متاح. مورينيو هاجم حكم المباراة في المؤتمر الصحفي بتصريح نقله المغرد محمد: حكم سيء، حكم سيء للغاية، قبل مباراة اليوم لم يكن قد أدار سوى مباريات صغيرة. ونختم فقرتنا مع حساب ساخر الذي نشر صورة لمورينيو مع نتيجة المباراة وعلق عليها كاتبا: من هو صاحب فكرة إعادة مورينيو لعالم التدريب؟ ديربي مدريد انتهى بانتصار أتلتيكو، لكن الجدل لم يتوقف مع صافرة النهاية. جوزيه مورينيو اختار أن يضع التحكيم في واجهة المشهد معتبرا أن ريال مدريد كان يستحق أفضلية عددية أكبر خلال المواجهة.
1: ديربي مدريد ينتهي بانتصار أتلتيكو، لكن صفارة النهاية لم تكن نهاية القصة. الفوز بهدفين مقابل هدف منح أتلتيكو 3 نقاط ثمينة، ورفع الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث. لكن العنوان الأبرز بعد الديربي كان جوزي مورينيو. المدرب البرتغالي ظهر في المؤتمر الصحفي ممسكاً بصور لواقعتين اعتبر أن أتلتيكو كان يستحق فيهما بطاقتين حمراوين، متسائلاً عما كان سيحدث لو لعب ريال مدريد أمام 9 لاعبين، ووجه انتقادات مباشرة إلى لجنة تعيين الحكام وحكم المباراة.
2: يمكننا تجاوز المؤتمر الصحفي لأن قصة المباراة موجودة هنا. كانت هناك بطاقتان حمراوان واضحتان. يمكننا أن نتخيل الصعوبات التي واجهناها ونحن نلعب ب11 لاعبا مقابل 10. لذا تخيلوا ماذا لو لعبنا ب11 لاعبا مقابل 9 لمدة 50 دقيقة. لذلك كل ما يمكنني فعله الآن هو احتضان لاعبي الفريق وتوجيه التحية لهم لأنهم قدموا كل ما لديهم.
1: في المقابل دعا دييغو سيميوني إلى احترام الحكام لتتحول أجواء الديربي من صراع داخل الملعب إلى جدل جديد خارج الخطوط.
3: أعتقد أن رئيس لجنة الحكام تحدث. إذا لم أكن مخطئاً بعد المباراة قال إن الواقعة المتعلقة بروميرو لم تكن تستوجب الطرد. والآن إذا كنا نريد التركيز على هذه الواقعة بدلاً من أحداث المباراة نفسها فلا بأس، لكننا جميعاً نعرف ما حدث في المباراة. عندما كنا نلعب 11 لاعباً مقابل 11 كان الفريق مسيطراً، ثم أصبحت المواجهة 11 ضد 10 وتمكننا من الفوز في المباراة.
1: أتلتيكو يحتفل بالفوز ومورينيو يفتح من جديد ملف التحكيم ليبقى ديربي مدريد حاضراً حتى بعد صفارة النهاية.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن فوز لأتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف على الغريم ريال مدريد في ديربي العاصمة، لكن الحكم كان يعني نجم اللقاء.
4: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر الثلاثي العربي. من دون شك ميغيل أنخيل أورتيز حديث كبير عنه اليوم وحتى بعد نهاية المباراة في الصحافة الإسبانية، ربما هو الاسم الأشهر اليوم والأمس بعد إدارته لهذا الديربي. هو الديربي الأول له بالمناسبة، هو من مواليد مدريد، ولكن تعرض لانتقادات كبيرة جدا. لا أعتقد كذلك أنه حكم الفار سواريز سيكون بعيد لأنه كان عليه أن يتدخل في أكثر من لقطة. الحكم لم يكن أبدا موفقا، ولا كذلك الاتحاد لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بقيادة فوتوغراد، ولم تكن أبدا موفقة في اختياره لأورتيز في إدارة مباراة بهذا الحجم، مباراة كبيرة جدا من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة جدا. كان عليهم أن يختاروا في رأيي حكم قادر على السيطرة على هذه المباراة، ولكن أعتقد أنه ميغيل أنخيل أورتيز لم يكن أبدا موفقا وتعرض لانتقادات كبيرة جدا خاصة من قبل أنصار ريال مدريد. لاحظنا المؤتمر الصحفي لجوزيه مورينيو وما حدث في ذلك.
0: نعم محمد، هنا جوزيه مورينيو عقب المباراة يعني خرج بتصريحات نارية في حق الحكم، يعني كيف تناولت يعني الصحف الإسبانية بالذات تصريحات مورينيو بحق الحكم؟
4: الصحافة الإسبانية من دون شك تحدثت كثيرا عن تصريحات مورينيو، وخاصة الصحافة المدريدية التي ركزت على هذه التصريحات. ومورينيو مرة أخرى يعود لانتقاد الحكام بعدما ربما توقعنا أن مورينيو عاد أكثر هدوء إلى غير ذلك، ولكن عندما تأتي الخسارة من دون شك والصحافة الإسبانية بشكل عام كانت تنتظر وتتساءل إلى أي مدى سيظل مورينيو هادئا. في رأيي انفجر بسبب الضغط الكبير في هذه المباراة، بسبب ما حدث فيها في رأيي، لأنه الريال أعتقد أنه ظلم خاصة فيما يتعلق بالتدخل على فالفيردي. الصحافة الإسبانية نشرت تصريحات مورينيو، ومعظم البرامج كذلك التلفزيونية تناولت تصريحات مورينيو وما قاله عن هذه المباراة، ولكنها لم تخفي كذلك على أن أتلتيكو مدريد كان متفوقا، كان أكثر قوة وكان أكثر جاهزية. حتى صحف ماركا وآس اللتين معي اعترفت بقوة أتلتيكو مدريد وقالت أنه رغم كل شيء إلا أن أتلتيكو مدريد كان أكثر قوة في هذه المباراة واستحق الانتصار، أي أنه لم يخطف هذه الانتصار. تصريحات مورينيو انتقادي للحكام كان هناك حديث كثير عنه، خاصة كذلك في برنامج التشيرينغيتو في سهرة البارحة مع جوزيب بيدرول تناولوا هذه التصريحات، وهو انتقد مرة أخرى لجنة الحكام وقال أنها لم تكن أبدا موفقة في اختيار هذا الحكم. مباراة في هذا الحجم كان عليهم أن يختاروا لها حكم في المستوى. موندو ديبورتيفو نشرت مقالة اليوم عن جوزي مورينيو وقال أنه ما حدث في مباراة الديربي أعاد لنا مورينيو الذي نعرفه منذ سنوات بسبب انتقاداته للحكام، وذكرت بما هو قادم في شهر أكتوبر، مواجهة صعبة للريال خاصة في الدوري حيث سيفتتحون الدوري بمواجهة فياريال ثم يختتمونه بالكلاسيكو في الكامب نو في 25 من الشهر القادم. وقالت أنه ممكن جدا أن تكون هذه المباراة قد تكون إذا تعثر الريال أكثر ربما مورينيو سيتعرض لضغوط أكثر قبل وصوله لمباراة الكلاسيكو التي كذلك قد تكون مؤثرة. أنا أعتقد أنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم سوتوغرادو الذي جاء لخلافة ميدينا كانطاليخو بعد الجدل الكبير ينتظره عمل كبير جدا بما يتعلق باختيار الحكام المباراة الكبيرة، لأنه لا أعتقد أن الأمور ستستمر بهذا الشكل. تلفزيون ريال مدريد لم يسكت أبدا، تناول وانتقد كثيرا لجنة اختيار الحكام، ولكن الاتحاد الإسباني ينتظره عمل كبير جدا. لوزانو عليه أن يقوم بكثير من العمل وكذلك رئيس لجنة الحكام سوتوغرادو.
0: طيب محمد، يعني هل هناك ردود فعل رسمية من لجنة الحكام الإسبانية تجاه تصريحات مورينيو وأيضا انتقادات قناة أو تلفزيون ريال مدريد للحكم؟
4: أنا أعتقد أنه لا يمكن ربما للجنة الحكام فيما يخص تلفزيون ريال مدريد، لا أتصور أنها قادرة على اتخاذ أي خطوات بهذا الشأن، ولكن تصريحات مورينيو طبعا سيحترمونها، لم تكن ربما ترقى إلى أن يتخذ ربما الاتحاد الإسباني ولجنة الحكام. سنرى التقرير النهائي لحكم المباراة، ولكن لا أتصور ما حدث أو ربما ما تابعته في الصحافة اليوم هو أن الريال ممكن أن يتعرض لعقوبة حوالي 3000 يورو بسبب أنهم دخلوا متأخرين. ولكن بما يخص تصريحات مورينيو أعتقد أنه لجنة الحكام ستحاول أن تتعامل معها بشيء من المرونة، لن يقوموا ربما بمعاقبة مورينيو إلا إذا كان ربما قرار، لأنه مورينيو خلال المباراة ربما لم تكن منه تصرفات ربما تستدعي أن يتخذ الحكم أو لجنة الحكام قرارات، ولكن لا أتصور أنهم خاصة في هذه الحالة ربما لا يريدون تعميق الأزمة المعمقة أصلا بينهم وبين ريال مدريد، ربما سيحاولون الهدوء لأن الريال ينتقد الحكام بشكل كبير جدا، لذلك سيحاول الاتحاد الإسباني تهدئة الأمور فترة 20 يوم الآن مع التوقف، سيحاولون أن تهدئ الأمور وعليهم كذلك في رأيي أن يصححوا العديد من الأشياء. تصور تكون هناك اجتماعات داخل مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ربما لدراسة بعض الخطوات التي يتخذونها، خاصة لأنه حديث كبير جدا أستاذ أيمن عن اختيار الحكام خاصة بما يتعلق باختيار الحكام الخاصة بالمباريات الكبيرة.
0: نعم، بالعودة أيضا إلى مورينيو محمد، يعني لماذا اختار مورينيو التركيز على الأخطاء التحكيمية متجاوزا التحليل الفني للمواجهة أمام أتلتيكو مدريد؟
4: من دون شك ربما لو كان الانتصار بالنسبة للريال لنسي مورينيو انتقادات الحكام، نتصور أن مورينيو كان لطيفا مع الصحافة إلى غير ذلك، ولكن كانت دائما الصحافة تنتظر وتقول إلى أي مدى سيبقى مورينيو بهذا الشكل. أنا أعتقد أنه ما حدث في المباراة، لأنه لو نظرنا إلى الجانب الآخر أستاذ أيمن بالنسبة لسيميوني لم ينتقد الحكام ورفض انتقاد الحكام لأنه حقق الانتصار وهو الأهم. ضغط المباراة، الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الديربي هي التي جعلت مورينيو ينفجر بهذا الشكل، وأنا أعتقد في رأيي أنه كان محق في إحدى اللقطات خاصة التدخل على فالفيردي، أنا أعتقد أنه محق، ومعظم الصحافة ربما دعني أقول الصحافة التي لا تقف لا مع الريال ولا مع أتلتيكو مدريد ربما صحافة الوسط تجمع على أنه كان جلي كان يستحق الطرد، ولكن فيما يخص التدخل الآخر على بيلينغهام أنا أعتقد أنه البطاقة الصفراء لروميرو كانت ربما أعتقد أنها مقنعة إلى حد كبير جدا، ولكن فيما يخص

0: بص، كانجلي تدخله على فالفيردي انا اعتقد انه محق مورينيو في هذا النوع، كان يستحق كانجلي البطاقه الحمراء، ولكن لم نراه حتى يحصل على بطاقه صفراء، لذلك كان متوقع رده فعل مورينيو غضبه في اعلى هذه المباراه، لذلك مورينيو سيكون هكذا عندما يخسر ريال سنرى مورينيو الحقيقي الذي تعودنا عليه، ولكن عندما ما ينتصر ريال سيكون مورينيو الذي يمزح مع الصحافه، مورينيو الهادي، مورينيو ربما الذي رايناه في بدايه الموسم. مورينيو الحقيقي سنراه عندما يتعرض الريال للظلم في رأي مورينيو أو يتعرض للخسارة.
1: نعم محمد، يعني هل أصبحت برأيك اتهام الحكام لدى مورينيو عادة؟ يعني رأينا مورينيو عندما كان في تركيا على رأس فنرباتشا دائما ما يتظلم ويتهم الحكام بالانحياز لفرق أخرى على حساب فرق أخرى.
0: تماما، مورينيو هو هكذا، أنا أعتقد أنه لن يتغير ولم يتغير أبدا، مورينيو سيستمر لأنه سيستمر بشخصيته التي اعتدنا عليها، سواء كان عندما كان في تركيا في حقبته الأولى مع مدريد، عندما كان في الإنتر، مانشستر يونايتد، كل النوادي التي مر بها مورينيو كثيرا ما انتقد الحكام، وفي رأيي هي وسيلة ضغط يستعملها مورينيو للضغط على الحكام ربما لكي يتعاطفوا مع الريال إلى غير ذلك، ولكن لا أتصور ربما أن يحدث ذلك من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم. مورينيو كلما تعرض للظلم في نظري، تحدث عن ضربة جزاء ربما التي أضعها كيليان مبابي أمام ريال بيتيس عندما خسر الريال هذه المباراة، قال أنه كان يجب على الفار أن يتدخل وتتم إعادة ركلة الجزاء. في الأمس كذلك في المؤتمر الصحفي رأيناه يظهر صور لقطتي المباراة، تدخل على بيلينغهام وكذلك فالفيردي. أنا أعتقد أن مورينيو سيستمر بهذا الشكل، لن يتغير أبداً، كل ما تعرض للخسارة إذا وجد، تابعت اليوم مقال كذلك في صحيفة ماركا التي معي الآن ربما عنوان، قالت أنه مورينيو كان يبحث عن مخرج، مقال كتبه ألفريدو ريلانيو، هذا هو المقال، تحدث فيه على أنه مورينيو بعد هذه الخسارة كان يبحث عن مخرج، والمخرج كان اليوم ومهاجمة الحكام بعد هذه المباراة. كل ما تعرض مورينيو للخسارة من دون شك سيبحث على مخرج كما قال ألفريدو ريلانيو في مقاله على صحيفة ماركا. إذا حقق الانتصار سيستمر مهاجمة الحكام، سترافق مورينيو. أتذكر أنه قبل مجيء مورينيو وإعلان رسميا تعاقده مع ريال مدريد كانت الصحافة هنا في إسبانيا تقول أنه إذا عاد مورينيو سنرى الهجوم على الحكام، سنرى انتقاده للحكام إلى غير ذلك. في البداية لم يكن كذلك، ولكن عندما جاءت الخسائر للريال، عندما تعثر الريال، رأينا مورينيو الحقيقي الذي سيستمر معنا أستاذ أيمن حتى نهاية الموسم أو حتى رحيله عن الريال.
1: نعم محمد، ابقى معي لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإحصائيات التي سجلت في مواجهة الديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

0: عودة لك ضيفي الكريم محمد. يعني هناك انتقادات كبيرة لجوزيه مورينيو على أن أفكاره ما زالت قديمة ولا يطور من نفسه. هل فعلا مورينيو لا يزال يعتمد على تكتيك الأسلوب القديم وأنه لا يطور من نفسه ويواكب الأفكار الحديثة؟
1: أتفق تماما مع هذا الكلام، وأعتقد أن الحقيقة تكمن هنا، وأن مورينيو سيعاني كثيرا هذا الموسم مع الريال. أتصور أن مورينيو لم يقم بأي أفكار جديدة للريال، لا زال غير متحكم، لا زال مورينيو الذي اعتدنا عليه في سنوات ماضية، لأنه حتى رغم هناك أخطاء ولكن أتلتيكو مدريد كان مسيطرا، وهذا بشهادة صحف مدريد خاصة ماركا وأرس وحتى الصحف الأخرى الكبيرة في إسبانيا موندو ديبورتيفو وسبورت أجمعوا ومعظم البرامج التلفزيونية، بينما ركزوا كذلك على أن مورينيو لم يكن أبدا قادرا على إيجاد أفكار جديدة. حلقة تشيرينجيتو البارحة مع جوزيب بيدرو رول تناولت الموضوع، البارتيزاتو دي كوبي مع أخوان ما كاستانيو تحدثوا على أن الريال مع مورينيو لم يجد حلول من أجل ربما محاولة تحقيق الانتصار. الريال كان ضعيفا جدا، ليست هناك حلول، حتى عندما التغييرات التي قام بها لم تأتي بحلول أبدا. أعتقد أن مورينيو لازال لم يغير الريال، لازال مورينيو الذي اعتدنا عليه ربما في سنوات ماضية أفكاره غير قادرة في رأيي على تحقيق المطلوب الذي جاء من أجله الريال بعد موسمين خالية الوفاض، ثلاث مدربين رحلوا، رحل أنشيلوتي، رحل تشابي ألونسو الذي جاء من أجل مشروع طويل المدى، ثم رحل أربيلوا. الآن مورينيو أعتقد أن مصيره سيكون كذلك، خاصة أستاذ أيمن إذا نظرنا في الجانب المقابل، البارسا يقدم أداء ممتازا، هذه رسالة قوية لريال مدريد، أعتقد أنهم ربما يتعرضون لخسارة كبيرة خاصة.
0: نعم محمد، هنا أريد أن أسألك، يعني كيف انعكس هذا الانتصار المثير لأتلتيكو مدريد يعني وهزيمة ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب؟
1: الريال الآن صار في المركز الرابع، برشلونة في الصدارة، أعتقد أنه الثاني أتلتيكو مدريد، الثالث هو بيتيس، والرابع هو مدريد، أعتقد هكذا هو الترتيب. مدريد صاروا في المركز الرابع متأخرين بست نقاط عن المتصدر. في الشهر القادم لديهم مباريات صعبة في الدوري، سيلعبون في العاشر أمام فياريال، فياريال بدأ بصعوبة لكنه حقق انتصارين متتاليين، سيلعبون أمام إشبيلية الذي تطور كثيرا رغم الخسارة أمام برشلونة، وفي ختام الشهر في 25 سيلعبون الكلاسيكو. وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة ومعقدة على مورينيو، خاصة إذا استمر البارسا بهذا التألق، البارسا لا يرحم، لذلك الريال ينظر كذلك، المنافس المدريدي لا ينظر فقط لما يحدث في البيت المدريدي في الكامب نو أو في مباراة الريال، أقول في سانتياغو برنابيو، ينظر كذلك إلى الغريم التقليدي برشلونة الذي يقدم أداء ممتازا مع هانزي فليك، حقق اللقب في الموسمين الماضيين، الآن هذا الموسم رهيب، بالتالي هم ينظرون كذلك أنصار مدريد وإدارة مدريد ينظرون كذلك إلى ما يحققه برشلونة، لذلك أعتقد أنه ريال مدريد إذا استمر بهذا الشكل فإن الأمور ستكون معقدة جدا لمورينيو، معقدة للريال، خاصة أنه نجوم الفريق في المباريات الكبيرة التي يحتاج إليهم فيها الريال، خاصة ما حدث البارحة هنا على ملعب استاد طيران الرياض واندا ميتروبوليتانو، لم يكونوا موفقين النجوم الكبار، يجب أن يظهروا في مباريات من هذا النوع، فينيسيوس، مبابي، بيلينغهام وبقية الأسماء، يجب أن ينظروا إلى ما يحدث في برشلونة، تألق رافينيا، كذلك لامين، رودري وبقية الأسماء. أنا أعتقد أن مورينيو عليه إيجاد الحلول، ربما هذه فترة التوقف حوالي 20 يوما ستكون مهمة بالنسبة له للبحث عن حلول، لمراجعة الأخطاء، لأنه لا أعتقد أنه بيريز سيتسامح معه هذه المرة إذا ربما تعثر واستمر في المركز الرابع أو تعرض لخسارات أخرى في الدوري، لا أتصور أنه بيريز سيتسامح مرة أخرى مع جوزي مورينيو.
0: يعني يمكن القول بأن مشاكل ريال مدريد فعليا ليست في التحكيم وإنما هناك مشاكل ربما فنية وإدارية أيضا. يعني
1: سؤال مهم جدا أيمن، لم تحل أبدا مشاكل الريال، أبدا المشاكل الفنية لم تحل. الصحافي في صحيفة سبورت دافيد برنابيو، تابعته مرة في برنامج البوسيسيون، صحفي في صحيفة سبورت، قال النقطة مهمة جدا، أنا أعتقد أن المدريديين يتفقون معه تماما، قال أن مشاكل مدريد لم تحل أبدا بكل التعاقدات، ديوماندي، كوناتي، كوكوريا وبقية دومفريس وبقية الأسماء، لم تحل أبدا مشاكل ريال مدريد الموجودة على مستوى وسط الميدان. لو أنهم جاءوا برودري وتركوا كل هذه الأسماء لحلت مشاكل الريال في رأيي، أو على الأقل حل الكثير منها. مشاكل الريال لا زالت قائمة، فنيا، تكتيكيا، عدم الانضباط، اللاعبين الهجوم لا يساهمون في الدفاع ابدا. مشاكل الريال فنيه وتكتيكيه بالدرجه الاولى، ولم تحل ابدا هذه المشاكل، لا زالت مستمره وستكون في رايي ستستمر هذا الموسم، لانه الخصوم يقدمون اداء ممتازا. واقول مره اخرى الخصوم برشلونه الذي يقرض وحيدا، الذي يقدم اداء ممتازا. الريال مشاكله لا زالت فنيه، لا زال مورينيو لم يجد الحلول ابدا، واعتقد انه ينتظره عمل كبير جدا وعمل كثير. مشاكل كبيره في الريال داخل البيت المدريدي، عليه ان يكون مسيطرا مورينيو على النجوم، ليس مسيطرا صحيح، يقوم بتغيير الاسماء. فينيسيوس تصور في الامس التقييمات التي تابعتها في الصحافه الاسبانيه حصل على 1 من 10، وهو تقييم ضعيف جدا لاحد نجوم الريال، تقييم ضعيف جدا، انتقادات كبيره، تعرض لانتقادات كبيره من توماس رونتيرو نائب تحرير صحيفه اس، وهو مدريدي متعصب، ولكنه قال ان فينيسيوس لم يقدم اداء ابدا، الاداء الذي كان منتظر منه وكان ضعيفا جدا، واخرجه مورينيو في الدقيقه 53. لذلك مشاكل الريال فنيا لا زالت قائمه، الكثير من العمل ينتظر مورينيو، واتصور انه عليه ان يصحح الاخطاء الموجوده في الريال، والا فان للجماهير ستسمح له بهذا السنة.

0: سنرزق الجماهير، ثم ستكتب ستكتب الصحافة، ثم سيتصرف بيريز بإقالة مورينيو.
1: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك أستاذ أيمن.
1: بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تيرتعربي.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

إلى متى يبقى الأقصى أمام الاقتحامات والقدس أمام محاولات تغيير هويتها بينما يكتفي العالم بالمراقبة؟ القدس ليست مجرد مدينة والأقصى ليس مجرد مكان، إنها ذاكرة وهوية وتاريخ. فمتى يتحول الغضب العربي من كلمات وبيانات إلى موقف واضح؟ بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. تزامناً مع يوم الغفران، نتنياهو وبن غفير يقتحمان الأقصى وحائط البراق. إيطاليا تعتزم حظر النقاب والحد من أعداد الطلاب الأجانب في المدارس. بدرجة امتياز، باحثة مصرية تناقش رسالة الماجستير وسط آلام المخاض. انتهاكات إسرائيلية ممنهجة أيها الأحبة في القدس المحتلة، واستعراض للقوة لتغيير هوية المكان. فمع حلول ما يسمى بيوم الغفران العبري، تحولت ساحات المسجد الأقصى وساحة حائط البراق إلى ثكنات عسكرية لحماية رقصات المستوطنين وطقوسهم التلمودية، في مشهد يكرس سياسة التقسيم الزماني والمكاني تحت قوة السلاح. المشهد بدأ بعد احتشاد أعداد كبيرة من المستوطنين عند باب المغاربة، تمهيدا لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، حيث لم يقتصر الأمر على التجول المستفز، بل تطور إلى أداء طقوس دينية علنية ورقصات صاخبة داخل باحاته. مشاهد معنا.

هذا التصعيد الميداني قاده وزير الأمن القومي إتمار بن كفير الذي اقتحم الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة، مؤديا طقوسا تلمودية في تحد واضح للوضع التاريخي القائم، مستغلا طبعا الأعياد اليهودية لفرض واقع جديد. هذا التصعيد لا يتم فوق الأرض وفي ساحات وباحات المسجد الأقصى فقط، بل حتى في الأنفاق والحفريات التي تقوض أساسات المسجد الأقصى. تعالوا نشاهد معا كلمات

0: نتنياهو من هناك.
1: לגעת בסלע קיומנו. אנחנו מאוד קרובים כאן בקודש הקודשים. אתה רואה את מנהרות הכותל מאחורינו? שני הצדדים. יודעים מה קורה? שם כאן, מימי החשמונאים, אחר כך בבית שני, הרומאים החריבו את בית המקדש, גלגלו את האבנים, אנחנו החזרנו אותם.
0: هذا الاستعراض الاستيطاني إذن أيها الأحبة المزدوج أثار موجة إدانات واسعة، حيث حذرت دول عربية وإسلامية وهيئات فلسطينية من خطورة هذه الخطوات وسط تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية المحتلة. الآن نذهب مشاهدينا الأحبة لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ من هذا التعليق، شاهدوا معي. تستفز هذه الأفعال مشاعرنا، لكن المسلمين عاجزون عن منع مثل هذه الأفعال الشنيعة وإنهاء الاحتلال الصهيوني، وكثير من الحكام المسلمين مقيدون، سيأتي يوم يعود فيه القدس والمسجد الأقصى إلينا. يسرى تقول ما يجري في المسجد الأقصى تصعيد خطير واستفزاز غير مقبول لمشاعر المسلمين حول العالم، إن حماية المقدسات واحترام حرمتها مسؤولية دولية. تعليق آخر لسلوى، هدف بن كفير من هذه الاقتحامات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف وتطبيع وجود المستوطنين بهدف تهويد القدس المحتلة. تذكروا استمرار هذه الانتهاكات دون رد حقيقي يشجع على المزيد منها. فجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جدلا واسعا بعد إعلانها حزمة إجراءات جديدة تمس بشكل مباشر ملفي الهجرة والتعليم. هذه التصريحات جاءت خلال المهرجان السنوي للجناح الشبابي فينيكس لحزبها اليميني إخوة إيطاليا، حين كشفت ميلوني عن حزمة إجراءات تعتزم حكومتها إحالتها قريبا إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها في مشروع قرار جديد. الإجراءات تمحورت بشكل أساسي حول قطاع التعليم، وجاء في مقدمتها التوجه نحو حظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس في عموم البلاد. ميلوني بررت هذه الخطوة بضرورة حماية الفتيات وتعزيز اندماجهن والمساواة بين الرجال والنساء، معتبرة أن التقاليد لا ينبغي أن تستخدم مبررا لإجبار شابة على إخفاء وجهها داخل البيئة المدرسية. نشاهد ما قالته جورجيا ميلوني في كلمتها.
2: Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: مشروع القرار المثير للجدل لم يتوقف عند حظر النقاب أيها الأحبة، بل تضمن أيضا وضع سقف قانوني لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، وإلى الآن لم تكشف ميلوني عن السقف الجديد الذي ستحدده الحكومة، فيما توجد بالفعل قاعدة إدارية تحدد نسبة الطلاب الأجانب في الفصل بنحو 30%، ولم يتضح بعد كيف سيعدل المشروع الجديد هذه القاعدة. هذا ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في المدارس الإيطالية نحو 930 ألف طالب، أي ما يقارب 12% من إجمالي الطلاب. الحكومة الإيطالية تسعى عبر هذا السقف المحدد إلى تعزيز الاندماج ومنع تركز

أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب في بعض الفصول، مع فرض شرط إضافي يلزم أولياء أمور الطلاب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية. المشروع الذي

تعليمية، والآخر رأى فيها سياسة تضييق واستهداف صريح لمجتمعات المهاجرين وحرياتهم الدينية. جدير بالذكر أن إيطاليا بهذا التوجه تسير على خطى دول أخرى فرضت في الآونة الأخيرة حظراً كلياً أو جزئياً على تغطية الوجه مثل سويسرا والبرتغال وفرنسا. الآن مشاهدينا الكرام نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ مع لاروسي: أين هي الحرية الشخصية التي تنادون بها؟ كلام للاستهلاك فقط وشعارات ترفع مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. تعليق آخر لأنيتا: سيتم الحديث عن العنصرية التي يتعرض لها المهاجرون، يجب أن يكون الاحترام متبادلا ولا يجوز النظر إليهم باحتقار أو كراهية، المهاجرون يعملون ويدفعون الضرائب. الدكتور طاهر يحيى يقول: شعارات الحرية تسقط أمام الحجاب والنقاب، أليست الحرية للجميع؟ هكذا يتساءل. البعض يختار التعري والبعض الآخر يختار الستر، فلماذا يهاجم أهل النقاب ولا يهاجم التعري الفاضح؟ أيضا تعليق آخر لخالد: بعد العيش في أوروبا أيقنت أن الخلاف سببه تضارب الثقافات، ونصيحتي لمن لا يستطيع الاندماج مع الثقافة الأوروبية وقيمها أن يختار بلدا يناسبه. تمكنت الباحثة المصرية آية خلف من مناقشة رسالة الماجستير بكلية التربية في جامعة عين شمس رغم معاناتها من آلام المخاض وحملها في 3 توائم. الباحثة قالت إنها كانت تدرك أن حملها ب3 توائم قد يؤدي إلى الولادة المبكرة، لذلك حرصت على تحديد موعد مبكر لمناقشة رسالتها قبل الولادة. صباح يوم المناقشة استيقظت آية وهي تشعر بألام المخاض، لكنها أصرت على الحضور والالتزام بالموعد المحدد، وأكثر ما كانت تخشاه هو تأجيل المناقشة ثم الدخول في مرحلة الولادة، بما قد يصعب عليها التركيز على رسالتها خلال فترة انشغالها برعاية أطفالها. في الموعد المحدد كانت آية أول الحاضرين في القاعة التي ستعقد فيها جلسة المناقشة والتي استمرت عدة ساعات، ورغم شعورها بآلام الولادة استعانت ببعض المسكنات حتى تتمكن من استكمال المناقشة، شاهدوا معي.

توجد جهود الباحثة بحصولها على درجة الماجستير بتقدير امتياز قبل أن تنتقل مباشرة عقب انتهاء جلسة المناقشة إلى غرفة العمليات لوضع توائمها الثلاثة لتعيش في اليوم نفسه فرحتين، فرحة إنجازها العلمي وفرحة استقبال أطفالها الثلاثة وتجاوزها أصعب الأوقات التي مرت بها بحسب تصريحات لها. آية قالت أيضا إن حصولها على درجة الماجستير بتقدير امتياز لم يكن نهاية رحلتها، بل بداية مرحلة جديدة ستظل خالدة في ذاكرتها. هذا الموضوع أيها الأحبة لقي طبعا تفاعلا واسعا على المنصات، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع خليل. شاهدوا معي. إذن خليل إبراهيم يقول: المرأة المصرية بطلة فوق العادة، هذه السيدة العظيمة مثلها مثل كثير من السيدات الفضليات يذهبن إلى أعمالهن التي تكون في كثير من الأحيان شاقة، تحية إجلال وعرفان لكل امرأة مصرية.

0: تعليق آخر من سارة: وإذا لا سمح الله كان صار مضاعفات لها أو للأطفال، ساعتها راح تضل تلوم حالها طول العمر. أما مصطفى فيقول: بغض النظر عن وجود حلول بديلة وخاصة في عصرنا الحالي، لكن على الأقل ده نموذج محترم وله كل التقدير، وياريت بقى النماذج العلمية والرياضية يتسلط عليها الضوء أكثر من النماذج الفاشلة. ملكة تقول: أعتقد كان في فرصة شهور لتأجيل مناقشات الماجستير أول ما عرفت بالحمل، كان يكون أفضل. نتمنى لها السلامة والتوفيق. بشجاعة لافتة، طفل فلسطيني يتصدى لمستوطنين خلال هجومهم على المواطنين الفلسطينيين في منطقة التل جنوبي بلدة سنجل شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة. شاهدوا معي. المغني البريطاني إتشيرين يخرج عن صمته واصفا ما يحدث في غزة بالكارثي وغير المبرر، معترفا بالظلم الممنهج في الضفة، وذلك بعد حملة انتقادات ومقاطعة واسعة واجهها بعد استبعاده المغني ماكليمور بسبب دعمه لفلسطين. شاهدوا معي. This week the criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry. I don't want to disappoint fans, and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. My concerts have always been a safe space for everyone, and that matters hugely to me. Honoring my commitment to my fans is also completely central to who I am, and that is why I'm here tonight on my own and continuing my current tour. But I am deeply worried about the idea that venues should pre-approve content of performers. This happens in so many places that I perform around the world, but it should never happen in the free world. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore.
1: الرئيس الأندونيسي يهتف الحرية لفلسطين وسط انتقادات إسرائيلية لاذعة، وذلك بعد عام واحد فقط من تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ضمان أمن إسرائيل. شاهدوا معي.
2: فلسطين! Free Palestine!

0: راؤول لم يرى والده المغربي منذ ولادته، حتى قادته صدفة أمام عربة أكل بأحد شوارع نيويورك إلى يوسف الذي ساعده في البحث عنه، لتنتهي القصة بعناق بين الأب والابن بعد 29 عاما من الفراق. نشاهد معا.
1: Actually don't speak it, but yeah, my father is from Casablanca.
2: Casablanca?
1: But I don't know him, so I don't have any connection.

0: نحته بيده لمدة 22 عاما. سائق شاحن أمريكي استغل أوقات فراغه لبناء نموذج مصغر لمدينة نيويورك مكون من نحو 1,000,000 مبنى. نشاهد معا.
1: One years I've been building a miniature model of New York City and I'm carving the entire thing by hand out of balsa wood.

0: people always want to get their arms around this whole city, this city that is impossible to know, impossible to grasp. And this is a way to see it from a bird's eye view, find where you live, find where you work, where your family grew up, and people.
1: تفوق نموذج محاكاة لدماغ ذبابة الفاكهة على الذكاء الصناعي في الشطرنج ب11 نقلة فقط، مما أثار دهشة الباحثين ودفعهم لتجارب مثيرة فتحت الباب لتساؤلات ساخرة حول إمكانية سيطرة الذبابة على البشرية. نشاهد.
2: Flies can play chess now. In fact, they might even be better than you. Can I win this position? Can I win this position, or will the fly take over humanity?

0: It makes you question what's next. If we've been able to combine millions of 2D image scans of a fly's brain to correctly map the 3D network of...
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطلب منا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة،
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها عصام نجاح. نقف اليوم أمام تهديدات الحرس الثوري الإيراني بتغيير جغرافيا الحرب حال تعرض البلاد لهجوم جديد، ردا على تصريحات الرئيس ترامب بمحو إيران أو التوصل إلى اتفاق معها. ونبحث في المساعي الإقليمية للعودة بطرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وفرص نجاحها، ونتساءل عن أهداف زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران قبيل ساعات من انطلاق وفد إيران للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فهل تذر التهديدات المتبادلة الرماد في العيون بينما تدور في الكواليس مساع لاستئناف المفاوضات بين الجانبين؟ وما مقصد كل من الجانبين من تهديدات؟

0: ذاته بمحو الطرف الآخر وتغيير جغرافيا الحرب في المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلاً إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز.
0: ونرحب مشاهدينا بضيفينا، بداية في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، مرحبا بكم سيادة اللواء. ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل أعزم. دكتور أحمد مرحبا بك أيضا. وأبدأ من الاستوديو بداية مع دكتور لواء فايز الدويري، نبدأ من تحليل خطاب كل طرف سيادة اللواء. تهديدات الإيرانية بتغيير جغرافيا الحرب إذا ما تعرضت لضربة جديدة من الولايات المتحدة، في المقابل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو إيران أو التوصل معها إلى اتفاق، في أي سياق تضع هذه التصريحات المتبادلة؟
2: يعني أولا هي من حيث المبدأ تصريحات مبالغ فيها، وإذا عدنا إلى الفترة الماضية منذ شهر 3 الماضي نجد أن المبالغة هي السمة الملاصقة لتصريحات الرئيس الأمريكي والحرس الثوري وضباط الجيش وبعض الشخصيات الرسمية، فبالتالي هناك مبالغة كبيرة جدا في مقاربة أي من الطرفين. يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن إزالة إيران من الخارطة، هل يستطيع تحقيق ذلك؟ الجواب قطعا لا، إما لجهله بطبيعة الثقافة الشرقية أو بقدرات إيران الكامنة. هو يتحدث عن 1,630,000 كيلومتر مربع، يتحدث عن حضارة 4,000 إلى 5,000 سنة. أنت لا تستطيع أن تدمر هذا الشيء، قد تلحق أضرار قاتلة ومميتة ولكنك لا تستطيع القضاء. يعني ولكن الذي يشفع للمتابع أن الرئيس الأمريكي يتحدث بالشيء ويتحدث بنقيضه يمكن في نفس المقابلة أو في المقابلة التالية. كذلك الجانب الإيراني يتحدث عن قدرات خارقة، لا يمكن أن ننكر أن مكمن القوة في الجانب الإيراني يكمن في عدة أبعاد، يكمن في القدرات التسليحية وهي الصواريخ والطائرات المسيرة، ما عدا ذلك ضعه جانبا. طبعا يضاف له جزئيات الصواريخ القوارب السريعة و

0: ما يطلق عليه بمسميات مختلفة، لديه قدرات، لكن في موازنة القوى الحقيقية هناك تفوق ساحق
1: للولايات المتحدة.
0: لكن هناك أمور غير مرئية وغير ملموسة تقلل من الفارق في تأثيرات ميزان القوى. الآن الجانب الأمريكي أوهن من الجانب الإيراني تجاه الخسائر البشرية.
1: نعم.
0: الجانب الأمريكي بعد المبالغة في استخدام القوة الصاروخية بدأت هناك شكاوى عديدة بنفاذ أو قرب نفاذ المخزونات من صواريخ تحديدا توماهوك والصواريخ الأخرى. يقابل ذلك هناك قدرة تحمل إيراني على تحمل الضربات، يتم تجويع الشارع الإيراني، لكن المرجعية قد تعدل من سخط الشارع بكلمة واحدة. إذن العملية معقدة، ولكن دعني أختم بجملة واحدة: لا يمكن لأمريكا أن تقضي على إيران ولا أن تحسم المعركة عسكريا، ولا يمكن لإيران أن تملك القدرة على كبح الجماح الأمريكي المطلق. إذن سنبقى ندور بدائرة أو بحلقة مفرغة حتى يظهر، كما يقول: أليس فيكم رجل رشيد؟ حتى يظهر رجل رشيد في كلا الجانبين، يكون هناك اتفاق سياسي لحل هذه المشكلة وتحييد، وأصر على تحييد اللاعب الآثم
1: إسرائيل،
0: نتنياهو أولا والكيان الإسرائيلي ثانيا.
1: طيب دكتور أحمد، في ظل هذا الوضع وفي عدم قدرة أي من الطرفين كما تفضل سيادة اللواء على حسم المواجهة عسكريا، تبقى هنا مسألة الأوراق، لكل منهما أوراقه. ما الأوراق التي تملكها كل دولة حاليا في ظل تعقد المشهد خصوصا في مضيق هرمز؟ يعني لا إيران استطاعت أن تفرض سطوتها على المضيق بشكل كامل في ظل الحصار الأمريكي، ولا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تفتح المضيق كما كان قبل الحرب في فبراير الماضي، وكذلك في ظل التوتر الحاصل الآن في باب المندب مع توجه الحوثيين نحوه. ما أوراق الطرفين في هذه الموازنة؟
2: يعني في الواقع إذا تحدثنا عن أوراق القوة للطرفين، ترامب برغم كل النكسات التي يتعرض لها وعدم قدرته على حسم الحرب، إلا أنه لديه طرف أن يقول الشيء ونقيضه خلال ساعتين أو ثلاثة. بالنهاية الحرب جغرافيا بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دول المنطقة إيران ودول الخليج العربية لا يوجد لديها هذا الطرف. والحلقة المفرغة في الحرب إذا استمرت هي ليست، لا يستطيع أن تتحملها دول المنطقة، لا إيران ولا دول الخليج العربية. الأمر يختلف عن نقص الذخيرة هنا أو هناك عند الولايات المتحدة الأمريكية. هناك حالة استنزاف تعيشها الاقتصاديات الخليجية، حالة استنزاف تعيشها إيران. وبالتالي أنا باعتقادي الخيارات الأمريكية سواء كانت الضربات قاضية كما يعني التصعيد العسكري الكبير الذي بالتأكيد لن ينهي إيران ولكنه سيكون تصعيد خطير عسكريا، أو الخيار الأخرى الآخر ما سماه ترامب ترك إيران تتعفن، وهو ما قد سمي قبل أسبوعين أو ثلاثة باحتواء إيران وتكرار عمليات الاحتواء التي مورست ضد الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. هذه أيضا ليست خيارا ممكنا للمنطقة، دول المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه يعني الإدارة الأمريكية إذا كان لديها أوراق بأنها بعيدة جغرافيا عن المعركة وإن كان مضغوطا عليها، إلا أنه أحد الأوراق التي أعتقد في هذه الفترة تتفاعل بشكل كبير جدا هو عدم قدرتها على تلبية متطلبات حلفائها. الدول المنطقة، الدول العربية، رأينا أن هناك اتجاه متزايد لمحاولة حل المشكلة مع إيران بشكل منفرد أو بشكل بمبادرة منها دون انتظار الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تبرم اتفاقات أحيانا وتجري ولديها حسابات حتى على حساب حلفائها.
1: نعم.
2: يعني الحديث عن يعني تردد الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب الحوثيين الذي قد يكون من حساباته الخوف الخشية من التصعيد في باب المندب، ولكن أيضا هذا يعني بأن الولايات المتحدة قادرة على التوصل إلى اتفاقيات مع أطراف مثل الحوثيين حلفاء إيران في المنطقة على حساب حلفائها العرب، حلفاء الخليجيين. وبالتالي باعتقادي بأنه أحد الأوراق

0: التي قد لا تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أن دول المنطقة وحلفائها في المنطقة، عدا أنه أصبح واضحا أن المظلة الأمنية الأمريكية غير مجدية، لكن أيضا أنهم لا يمكن أن يستمروا في هذا الوضع. رأينا حتى تصريحات من الإمارات، تغير في خطاب الإمارات، تصريحات أنور قرقاش لفاينانشال تايمز حول مايند سيت جديد أو حول عقلية جديدة للتعامل مع إيران، كلها الاجتماع الذي لم يتم في عمان، هذه كلها تعكس بأن دول المنطقة لم تعد قادرة على انتظار الموقف الأمريكي طويلا. إيران لديها أوراق قوة يعني لوحت بها مرارا، في هناك صواريخ وصلت أوروبا، وبالتالي عندما تتحدث إيران عن جغرافيا جديدة قد نتحدث عن جغرافية الوصول إلى أوروبا. عندما نرى الحوثيين الآن والاقتراب من باب المندب والمخا وغيرها من الأماكن، قد نتحدث أيضا عن تفعيل القوى الغير نظامية، الميليشيات أو غيرها القريبة من إيران في المنطقة في المرحلة المقبلة، استهداف دول المنطقة، هذه كلها أوراق لدى الطرفين.
1: طيب سيادة اللواء، إيران هددت باستخدام ما وصفته بأسلحة جديدة ومفاجئة في أي مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تهديدها بتوسيع جغرافيا الحرب وما إلى ذلك. هل هذه التصريحات كذلك تأتي في سياق المبالغة من وجهة نظرك العسكرية، أو أن إيران بالفعل لديها تلك القدرات وما طبيعتها؟ وهل الجغرافيا الجديدة كما ذهب الدكتور أحمد يمكن أن تصل إلى أوروبا أو تكتفي بالشرق الأوسط؟
2: يا سيدي، أولا من حيث أبدأ من حيث انتهى الأستاذ، أولا هل إيران بحاجة ولديها طرف الوقت لتستقطب أعداء جدد؟ وبالتالي أنا كمحلل أخرج أوروبا
1: من المعادلة،
2: باستهدافها عسكريا، أخرجها بالمطلق، لأن الذكاء الإيراني أكبر من أن يتورط في هكذا معركة، لأنها ليست بحاجة لجلب أعداء جدد. الآن من حيث توسيع الإطار الجغرافي، الآن إذا نظرنا إلى المنطقة المتأثرة هي الدول العربية بصورة رئيسية، ومحاولة استهداف البحرية الأمريكية خرجت من المعادلة بعد 39 يوم قتال دولة الاحتلال الكيان الإسرائيلي. لماذا؟ لعدة حسابات، لأنه ذراعها الجوي طويل ويستطيع الوصول، بينما الدول العربية هي في دور المتلقي وليست بدور، حتى المدافع المتلقي ليس أكثر من متلقي، ولم تقم بالرد على أي عملية عسكرية سواء في الكويت، في البحرين، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في الأردن، يعني لا يوجد هناك رد. بماذا؟ الإيراني يقول أقصف قواعد، أقصف تواجد أمريكي. الدول، البعض يقول لدينا قواعد، البعض الآخر يقول لدينا تواجد وليس لدينا قواعد، وبالتالي هو تلاعب بالألفاظ. ولكن كافة الدول العربية المعنية هي متضررة بالدرجة الأولى، والخاسر الرئيسي اللي هي الدول المنطقة. الآن يبقى السؤال، ما هو التوسيع الجغرافي؟ هل سيعود إدخال دولة الكيان مرة أخرى ضمن دائرة الصراع؟ وهذه عليها علامة استفهام وخط أحمر، لأنه إيران لا ترغب، وإلا لعادت خلال الفترة السابقة. ماذا يبقى؟ توظيف الأذرع. ماذا تبقى من الأذرع الإيرانية؟
1: جماعة الحوثي فقط،
2: جماعة الحوثي، وعملية إغلاق باب المندب. وباب المندب هذا قصة يعني يقودنا إلى آلية وتطور الصراع. والسؤال المطروح شرعا، كيف تم السيطرة على 6,000 كيلومتر مربع خلال أيام
1: في اليمن؟
2: كيف تم التنقل، الحركة من جنوب الحديدة حتى ذباب؟ كيف تم السيطرة على كثير من المناطق غرب تعز؟ هذه المنطقة للي بيعرفها حقيقة، وأنا مررت بها وأعرفها حقيقة، هذه تحتاج إلى معارك ضارية أشهر وأشهر وأشهر. والآن بدأ الهجوم المضاد لإبعادهم عن باب المندب وليسجل التاريخ.

0: متى يمكن استعادتها؟ إذا احنا سيطرح سؤال لاحقا، لماذا سقطت في 5 أيام ولماذا تحتاج إلى سنوات
1: لاستعادتها؟
0: يضاف إلى ذلك الآن هناك عندك ما يقارب 20-25% من نفط العالم يمر عبر هرمز، يمر أقل منه بشيء بسيط من مضيق ما بالمندب، وللعلم لا تمر السفن باب المندب جزئين. جزيرة ميون تقع في الجزء الشرقي من ممر ما بالمندب، المياه ما بين البر اليمني وجزيرة ميون غير صالح للملاحة، المياه بحلة وعرضها 4 كيلومتر من ميون حتى أقصى الغرب جيبوتي عرضها 17 كيلومتر، وبالتالي الحوثي سيطر عليها، استطاع الوصول لها. لكن أعتقد وهذا ما نشر أكثر من مرة أنها سمحت لكل السفن بالعبور إلا السفن السعودية السعودية لخنق السعودية. إذن يعني دعني أقول
1: خطوات محسوبة ومنضبطة ومعروف أهدافها،
0: تصعيد منضبط لأنه لا ترغب أنه إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي يعود بضربهم، ولا أمريكا تلغي الاتفاق السابق واللي أدى إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي تبقى الساحة المتأثرة هي الدول العربية، وهي التي تدفع الفاتورة سواء بالدفع الآني أو بالدفع المؤجل.
1: نعم دكتور أحمد، هل نحن الآن يمكن القول أمام استراتيجية حافة الهاوية من أجل تحسين شروط تفاوض فيما سيأتي بين الطرفين، أو يمكن أن يحدث خطأ ما غير محسوب يؤدي إلى مواجهة بالفعل تخرج عن السيطرة؟
2: يعني سياسة حافة الهاوية هي التي تعني الوصول إلى احتمالية خطأ غير مقصود يؤدي إلى الهاوية، هذه هي حافة الهاوية. لكن أنا باعتقادي بأنه ما يحدث هو فتح جبهة أخرى في المعركة، ما يحدث الآن في اليمن والسعودية هو وكأنه جبهة ثانية تدخل الحرب، وهذا تطور خطير. التردد الأمريكي وعدم وجود استراتيجية أمريكية في التعامل مع الموضوع اليمني، نتذكر بأنه العام الماضي 2025 الولايات المتحدة قصفت لمدة 50 يوم في اليمن، أكثر من 1000 هدف قصف في اليمن العام الماضي. كان الموضوع بالدرجة الأولى هو الملاحة المتجهة إلى إسرائيل. الآن الولايات المتحدة تبدو مترددة جدا بحسب تقرير نيويورك تايمز الذي نشر اليوم، الحديث عن أنه ترامب بين ساعة وأخرى كان يغير موقفه باتجاه موضوع التعامل مع الحوثيين. وبالتالي نحن نوجه رسالة أخرى، أو الولايات المتحدة توجه رسالة أخرى ضمنيا عمليا للدول العربية، بأنه لا يمكن الاعتماد عليها، وأنه فكرة وصول الولايات المتحدة لتفاهمات تعني حماية قواتها وحماية إسرائيل دون النظر بالفعل إلى الأثر الذي تتأثر به الدول العربية هو أمر واقع وممكن. وبالتالي أتفق مع الدكتور فايز دويري فيما قال به من أن الفاتورة التي تدفع هي تدفع عربيا، وهذا الذي يقود فعلا لتساؤل أنه خاصة ونحن الآن على أعتاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، رأينا اللقاءات القطرية الإيرانية الباكستانية الإيرانية، أنه الجميع يريد أن يستغل هذه الفرصة الآن حتى يفرض نوع من التفاهمات ونوع من اللقاءات التي قد تؤدي إلى انفراجة معينة على خلفية الأمم المتحدة. ترامب قال أنه ولو كان بغض النظر عن مدى جديته أنه قد يلتقي الرئيس الإيراني، ولكن أعتقد بأنه تحرك عربي في هذه المرحلة قد يكون مفيد. العام الماضي في الجمعية العامة التحرك العربي الإسلامي فيما يتعلق في ملف قطاع غزة كان له أثر أدى إلى إفراز خطة ترامب، لا أستبعد سيناريوهات من هذا النوع.
1: طب دكتور أحمد، ربما هذه نقطة
2: الحراك السياسي وتغيرات على الأرض،
1: هذه النقطة يمكن قراءة رسائل فيها. يعني دعني أعقد مقاربة وإن كان الوضع مختلف في الحالتين. الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم عدم وجود حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلسطينيين، لكنها سمحت للوفد الإيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصريحات التي أشرت إليها حضرتك رغم أن الحرب قائمة بين الطرفين. ما الرسالة التي يمكن قراءتها في ذلك؟
2: يعني هناك أكثر من بعد. البعد الأول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد مفاوضات مع إيران وتريد أن تصل إلى تفاهم.

0: هما توقف الحرب. في المقابل بالنسبة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي لا تريد أن يكون هناك أي موقف فلسطيني تفاوضي أو دبلوماسي خارج إطار المبادرات الأمريكية الخاصة، خارج إطار ما يسمى مجلس السلام في قطاع غزة. لا تريد لا الولايات المتحدة، لا تريد تكرار سيناريو العام الفائت عندما اعترفت دول عديدة عدة في الأوروبية وغير أوروبية بالدولة الفلسطينية على هامش جمعية الأمم الجمعية العامة المتحدة. التحالف العالمي لحل الدولتين الذي تقوده فرنسا والسعودية قد يكون له دور، وبالتالي تريد إبعاد الفلسطينيين، زائد إضافة إلى ذلك اللوبي الإسرائيلي الذي يتحرك بهذا الاتجاه بشكل جيد. هناك بعد آخر ربما لا يكون جاد 100% ولكن يتم استخدامه كتبرير. هناك قوانين أصدرها الكونغرس الأمريكي، 5 قوانين بدءا من قانون أنتي تيروريزم أكت، قانون مكافحة الإرهاب سنة 87، إلى قانون تايلر فورس، إلى عدد من القوانين التي تسم السلطة تسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنها كيان إرهابي. وهناك قوانين صادرة عن الكونغرس تتعلق بمنع مسؤولين فلسطينيين من الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم أن القانون يطوع لأغراض السياسة، ولكن على أرض الواقع هناك 5 قوانين أمريكية على الأقل تستخدم لتبرير منع منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف الأساسي إبعاد القضية الفلسطينية عن الأمم المتحدة وعن أي مبادرات غير أمريكية. وبالمقابل إيران يراد لها أن تعود إلى المفاوضات، ويراد لها أن يتم التعامل معها سياسيا.
1: سيادة اللواء، هختم مع حضرتك، أين يقف دور الوسطاء حاليا، وما حدود تدخل القوى الكبرى أو الإقليمية في هذا المشهد؟ أتكلم عن باكستان، سلطنة عمان، قطر، الصين، وكذلك تركيا ربما.
2: يا سيدي، يعني أولا لننظر إلى الدول العظمى على الساحة العالمية، روسيا والصين. روسيا متورطة في الحرب الأوكرانية، وبالتالي هناك لابد أن يكون مقايضات، يعني لابد أن أمريكا حتى تحصل من روسيا على شيء لابد أن تقدم لها شيء في الملف الأوكراني. لا يوجد في السياسة شيء لوجه الله، كل شيء له
1: مقابل،
2: له مقابل. الصين يعني ما هو إلا ننظر إلى الميزان التجاري ما بين أمريكا والصين، رقم فلكي، رقم فلكي. نعم يوجد خلافات، يوجد تباينات في المواقف، يوجد، لكن هناك مصالح. الصين الاقتصاد رقم 2، سرعة نمو الاقتصاد كبيرة جدا. العقلية الصينية في إيجاد حلول بديلة لمأزق هرمز أو غيره أمور واضحة. يعني الصين دولة لا يمكن القفز فوقها، وليس من الصالح الأمريكي أن يدخل في مواجهة، حتى وأن تحدث الرئيس ترامب وأطلق من التصريحات ما يشاء. هو بالأمس كان يتحدث عن استقبال الرئيس الصيني في قاعدة أندروس، وهذا خارج البروتوكول، خارج العرف والتقاليد. إذ الآن من هي بقية الدول الفاعلة والمؤثرة؟ الآن إحنا نتحدث في المنطقة الشرق الأوسط ونتحدث بها بمرارة. يوجد 3 دول فاعلة، أعجبنا أم لم يعجبنا؟ الكيان الإسرائيلي ولديه مشروعه ولديه رؤيته في الحدود المطروحة لغاية هذه اللحظة. تأخذ الأردن وتأخذ قسم كبير من سوريا وتأخذ سيناء وتأخذ نيوم، حتى تأخذ الكويت. وصراعنا معها بالتالي هو صراع وجود وليس صراع حدود، لأن هذه المنطقة لا تتسع لنا ولهم، إما أن نكون أو لا نكون، وهم كذلك تحت نفس البند. القوة الثانية، القوة الإقليمية الإيرانية. القوة الإيرانية يوجد عداء، بغض النظر، عداء مذهبي غير مذهبي، طموحات، السيطرة على 4 عواصم، تحدث ما تشاء، ولكن هي دولة إقليمية لديها تاريخها التاريخ والجغرافيا. وبالتالي الدول العربية لا تستطيع إلغائها، ولا هي تستطيع إلغاء الوجود العربي. القوة الثالثة هي تركيا، وأنا أتحدث من داخل تركيا، وهي دولة لها دور محوري ولها مقاربتها ولها رؤيتها، ولكنها ليست توسعية. بقية الدول العربية.

0: هل هناك مشروع عربي لمواجهة أي خطر؟ احنا 22 كيان مشتتين.
1: نقف عند هذا السؤال سيادة اللواء ونختم حلقتنا. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، أشكرك شكرا جزيلا، ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: في كل يوم أحداث تتسارع
7: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
8: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
6: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
8: العالم اليوم

تاريخ يمتد جذوره إلى أكثر من 8500 عام، تحمل آثار الحضارات الهيلينستية والرومانية والبيزنطية والدولة العثمانية. هذه هي مدينة إزمير، عروس بحر إيجة، بهية بجمال طبيعتها عريقة.

بأحيائها القديمة التي يفوح من زواياها عبق تاريخ حضارات زاخرة بالجمال والمعرفة. إذا لم ترى إزمير فسينقصك الكثير، عبارة خلدها التاريخ، وهي وصف الفيلسوف اليوناني أرسطو لتلميذه الإسكندر المقدوني عن عظمة هذه المدينة. قبل آلاف السنين تأسست على ضفاف بحر إيجا مدينة ساحلية كانت بوابة التجارة بين الشرق والغرب، مدينة أفس القديمة، عاصمة إقليم آسيا في الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد. وفيها معبد أرتميس، أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. رحلة عبر الزمن. متحف أفس الرقمي يهبك شعوراً وكأنك تتجول في الشوارع والأسواق التاريخية الغابرة، متيحاً لك سماع حكايات وأساطير مدينة أفس العتيقة. ويشخص أمام رواد هذا المتحف أحد أهم التماثيل في العالم، تمثال أرتميس التي كان الناس يعتقدون أنها الآلهة الحارسة لمدينة أفس. ينقلك المتحف على وقع أصوات سيوف المصارعين وصخب الناس في الأسواق إلى الحياة هناك.

0: Yunan'dan geldiğimizi varsayalım. İlk gördüğümüz şey...
1: إذا افترضنا أننا وصلنا إلى أفس قادمين من مينائها، فإن أول مكان نزوره هي الأغورا. كما يمكننا رؤية الأغورا العامة والمباني الأخرى أعلى. ليس من الشائع أن تجد مدينة بعدة أغورات، فالأغورا هي مركز المدينة في ذلك الوقت. كانت الأغورا العليا تضم الإدارة الحكومية والمعابد الهامة وساحات التجمعات، أما هذه الأغورا فكانت مخصصة للتجارة. بالطبع لو زرنا هذا المكان قبل 2000 عام لما مشينا تحت أشعة الشمس الحارقة هذه، لأن هذا المكان كان عبارة عن طريق محاط بالأروقة من جميع الجهات وكان مسقوفا. كنا سنرى العديد من المحال التجارية من حولنا، كان الناس يتجمعون هنا ويلبون كل احتياجاتهم في المدينة.
2: نستطيع أن نقول إنه كان مركزا تجاريا آنذاك؟
1: نعم، يمكننا القول بأن هذا المكان كان بمنزلة مركز تسوق في المدينة ويعد أهم مركز فيها. فتخيلي في مدينة مثل أفس وهي مدينة ساحلية حيث لم تكن وسائل الاتصال متوفرة في ذلك الوقت، كان الناس يأتون إلى هنا من منازلهم لزيارة المدينة ويمكنهم الحصول على آخر الأخبار العالمية من التجار فيها.
0: أغورادان أنصال بير كابودان.
1: نمر من الأغورا إلى المدينة عبر هذه البوابة الضخمة. في الحقيقة نحن ندخل البوابة من الخلف الآن، وهذه البوابة تحمل قصة مثيرة للاهتمام. تروي لنا النقوش اللاتينية على البوابة قصة عبدين كان قد اعتقهما الإمبراطور أغسطس، وهما مازيئوس وميتريداتس، وبعد أن أصبحا ثريين للغاية قاما ببناء هذه البوابة الضخمة تكريما للإمبراطور. هذا يدل على مدى تطور النظام القانوني في الإمبراطورية الرومانية، حيث كان بإمكان العبد أن يعمل ويكسب المال ويحصل على حريته، بل وحتى يصبح ثرياً بما يكفي لبناء مثل هذا النصب التذكاري الكبير. بجانب هذه البوابة الضخمة يوجد مبنى ضخم آخر، هو مبنى المكتبة الذي بني بعد بناء البوابة بنحو 200 عام. كان هذا المكان مكتبة ضخمة ويحيط بها طريق مقدس، فقد كان يستخدم في طقوس أرتميس، حيث كان الناس يطوفون به قادمين من معبد أرتميس متجهين إلى جبل بلبل. كان الناس يرغبون في دفن موتاهم بجانب هذا الطريق، ولهذا السبب تجدون قبورا في كل مكان على امتداده. بنيت هذه المكتبة لتحوي قبرا أيضا.

فجوليوس أكويلا ابن السيناتور سالسوس بنى هذه المكتبة الضخمة تكريما لوالده، وتحت هذه المكتبة يوجد قبره. لو زرنا هذا المكان في الستينيات لما رأينا أي شيء هنا، كان هذا المكان مدفونا تحت التراب. فبدأت أعمال التنقيب في الستينيات، تلتها أعمال الترميم في السبعينيات. طبعا استخدمت مواد تقليدية وأخرى حديثة أثناء عملية الترميم، وبما أن مدة صلاحية هذه المواد تختلف حسب نوعها، فلاحظنا ظهور مشاكل خطيرة الآن، ولهذا السبب بنيت هذه السقالة لتفادي الضرر الناجم عن الشقوق الظاهرة.

0: بالفعل إنه مكان جميل ليوحي بالعظمة.
1: نعم، هذه المنازل تدلنا على مدى ثراء سكان أفس في ذلك الوقت. فبينما نرى خارجاً المباني الإمبراطورية، تظهر لنا هذه المنازل ثراء الشعب أيضاً. كان هذا المكان في البداية ملكاً لعائلة واحدة، ثم عدل ليصبح صالحاً للعائلات المختلفة. في العصور القديمة كانت معظم المنازل مبنية على طراز الباريستيل، أي فناء كبير في الوسط تحيطه غرف تستخدم لأغراض مختلفة. نظراً لصعوبة التدفئة والإضاءة في ذلك الوقت، صممت هذه المنازل لتتعرض لقدر أكبر لأشعة الشمس. نمط الأبنية هذا كان متناسباً مع مناخ البحر الأبيض المتوسط، وتم تزيينها بفسيفساء وأنماط مختلفة تعكس ذوق ذلك العصر الفني.

0: متحف أفس الأثري يعكس مجد العصور القديمة في يومنا هذا من خلال آثاره الفريدة المعروضة، الذي يحوي نسخة طبق الأصل من معبد أرتميس، أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، إضافة إلى منحوتات رائعة تتجسد فيها فنون النحت والعمارة في ذلك العصر.
1: تقول الأساطير إن مدينة بارغامون الأثرية أسسها ابن هرقل ثلاثوس، وحملت اسم بارغاموس حفيد أخيل بطل ملحمة ثروادة. المدينة تضم مسرحاً بني على أكثر السفوح انحداراً في العالم القديم، ومكتبة بارغامون ثاني أكبر مكتبة في العالم آنذاك، فضلاً عن اشتهارها بالطب، فقد قيل عنها هي المدينة التي لا يدخلها الموت.
2: Bergama'nın bulunduğu bir tepe coğrafi açıdan da çok özel bir yer aslında. Yani
3: تقع مدينة بارغامون على قمة تل يمنحها موقعا استراتيجيا مهما، فهي بمنزلة قلعة طبيعية تحيطها الأنهار من كل جانب. كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان قبل تأسيسها من قبل فيليتاريوس من سلالة أطالوس، وتشير المصادر إلى أن بارسن زوجة الإسكندر الأكبر وولدها هرقل لجأ إلى هنا بعد عودتهما من حملة فارس، وهذا دليل على أهمية بارغامون ومدى تحصينها. بعد وفاة الإسكندر الأكبر وأثناء الصراعات على العرش بين قادته، أوكل أحد هؤلاء القادة وهو ليسيماخوس كنوزه إلى فيليتايروس للحفاظ عليها، وبعد وفاة ليسيماخوس استغل فيليتايروس هذه الثروة لتعزيز مكانة بارغامون وتأسيس مملكة مستقلة فيها.
2: بشكل هارجيرك önemli bir Helenistik krallık başkentini burada inşa ediyor. Burada gördüğümüz İmparator Trajanus'un heykeli bu heykelin daha doğrusu
3: تمثال الإمبراطور تيراجان الذي نراه هنا هو في الواقع نسخة منه.
2: تبناك إمبراطور آدم
3: عثر على التمثال خلال الحفريات داخل المعبد، وبما أن المعبد كان مكرسا للإمبراطور فقد وضع تمثال له بداخله. على الرغم من أن الإمبراطور كان يصور بطرق مختلفة، إلا أنه ظهر

نظرت إلى الجسد سترين أنه جسد أسد، إنها مخلوقات خيالية مركبة، إنه حيوان ضخم مجنح برأس نسر، المراد من ذلك هو تمثيل لقوة الإمبراطور. أوصى الملك أتالوس الثالث بترك جميع أراضيه للإمبراطورية الرومانية، وكان هذا القرار حكمة منه جنبت برغامون التدمير. يعرض لنا هذا الرواق ومعبد تراجان روعة المدينة في العصر الروماني. المعبد بشكل خاص يظهر أهمية برغامون، فالمعابد من هذا النوع كان من الصعب إنشاؤها في أي مدينة أخرى إلا بإذن من الإمبراطور. بلغ عدد سكان برغامون 150,000 نسمة، وهذا دليل على كبر المدينة. وبناء 4 مسارح فيها في العصر الروماني يدل على حيويتها الثقافية، وكانت تحوي أيضاً أكبر مسرح مدرج في العالم القديم.

0: تياتروya geldik. Burası dünyanın en büyük tiyatrosu olarak kabul
1: ediliyor. وصلنا الآن إلى أحد أشد المسارح انحدارا في العالم بسعة تصل إلى 10,000 شخص بواقع 80 درجة مخصص للاحتفالات الكبيرة والعروض العسكرية. وعلى الرغم من أن البناء أصبح أسهل في العصر الروماني مع اختراع الأسمنت، إلا أن مسرح بيرغامون تجاوز حدود تقنيات البناء في ذلك الوقت. نحن الآن في أسكليبيون، أحد أهم المراكز الصحية في العالم القديم، لكنه أيضاً كان مكاناً مقدساً مكرساً لإله الشفاء أسكليبيوس في معتقدهم. الطريق الذي نسير عليه الآن هو نفس الطريق الذي استخدمه الرومان قبل نحو 1000 عام للوصول إلى مركز بيرغامون. يعتقد أن تأسيس أسكليبيون يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ومع ذلك شهد أكبر تطور له في العصر الروماني. وفي الحقيقة كان الأباطرة يتلقون العلاج هنا، لذلك شاع ذكره كأهم مركز للاستشفاء. يوجد أيضاً طريق مقدس يسير فيه المرضى طلباً للشفاء من أمراضهم النفسية والجسدية حسب معتقدهم.
2: يقال إن شعار الثعبان الذي يرمز إلى الطب مخوط من عصا إله الصحة أسكليبيوس.
1: نعم، في الواقع كانت الأفعى تمثل الموت والعالم السفلي، ولكن اختيار أسكليبيوس لها رمزاً للشفاء هنا كان أمراً مثيراً للاهتمام، ومن يومها أصبحت الأفعى رمزاً يرتبط بالموت والشفاء. إن هذه البنية المعمارية المكونة من الأعمدة رممت في الستينيات بهدف إحياء ثقافة ذلك العصر. ربما نرى الآن الأعمدة فقط، ولكن في الحقيقة كان هذا مسقوفاً، مما ساعد الناس على المرور خلال كل المواسم. تخيلوا أنهم كانوا يستطيعون الوصول إلى مركز المدينة بسهولة عبر هذا الطريق المظلل، بدلاً من المشي تحت الشمس أو المطر. المكان الذي نحن فيه الآن كان واحداً من أرقى المراكز الطبية في العصور القديمة. لم يكن يعالج الأمراض الجسدية فحسب، بل كان يعالج أيضاً الاضطرابات النفسية، حتى أن خطيب روما الشهير أريستيدس كان يأتي إلى هنا كثيراً، وقد كتب طويلاً عن الفترة التي قضاها هنا، وبفضل رواياته حصلنا على معلومات قيمة جداً حول هذا المكان. تخيلوا أن المكان كان مجهزاً بغرف للمبيت ويحوي مصادر للمياه العلاجية، حتى أن الموسيقى كانت طريقة علاجية فيه، كما كانوا يستخدمون طرقاً تقليدية مثل الحجامة، وهي لا تزال شائعة حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك كانوا يستخدمون في العلاجات مزيجاً خاصاً من الأعشاب الطبيعية التي تنمو في المنطقة المحيطة.
2: هل كان الأطباء والعلماء البارزون يعيشون هنا؟
1: نعم بالطبع، كان هذا المكان يعالج أيضاً أهم المصارعين والأباطرة في ذلك الوقت، وعزز زيارة الشخصيات المهمة له مكانته ليصبح بمنزلة جامعة طبية. وعلى وجه الخصوص عمل الطبيب غالينوس من بيرغامون هنا لسنوات عديدة، وقام بكتابة نحو 500

0: بحث طبي، نشير إلى أن غنى هذه المنطقة بالمياه المعدنية والنباتات المختلفة ساهم في خلق بيئة عمل فريدة للأطباء مثل غالينوس. كما هو معروف لدينا، كان هذا النفق مساراً يطلب فيه الناس العلاج. استخدموا أيضاً خرير الماء في علاج المرضى، وكان يظن أن عذوبة الماء سبب في الشفاء أيضاً. وكما ترين، فإن مياه الينابيع ما زالت تجلب عبر هذه الفتحة، فصوت انسيابه كان يريح المرضى في ذلك الوقت.
1: كان المرضى يعالجون بهذا الماء؟
0: نعم، يمكننا أن نقول ذلك، فهذا العمل يبدو أنه كان مدروساً بعناية. وكما ترون، فإن هذه الحفر لم يتم حفرها بأياد بشرية، بل تشكلت بفعل تدفق المياه بمرور الوقت.
1: ولا يزال نقياً؟
0: نعم، مياه نقية صالحة للشرب. وهناك شجرة دلب ضخمة أيضاً، مما يشير إلى وجود مصدر مياه جوفية تحت الأرض.
2: Orada bir kaynak olduğunu bize gösteriyor.

0: أوراق البرشمان هذه المصنوعة من الجلد اضطر أهل برغاما إلى ابتكارها لتجاوز الحظر الذي فرضته مصر على تصدير ورق البردي إليهم، بما أثر في استنساخ الكتب. ففي وقتها كان التنافس بين أهم مكتبتين في العالم القديم على أوجه، في إحداهما كانت في مصر والأخرى في برغاما. مرحبا،
1: أهلا بكم.
0: تستخدمين الآن ورق البرشمان، أليس كذلك؟
1: هذه هي قطعة من ورق البرشمان.
0: هذا رمان؟
1: بلى.
0: عادة أي نوع من أنواع الجلد تستخدمين؟
1: غالبا نستخدم جلد الحمل والجدي والماعز.
0: كيف تسير عملية تنشيف الجلد؟
1: خلال عملية التجفيف نزيل الشعر عن الجلد، تستمر هذه العملية 20 يوما، وفي النهاية يصبح البرشمان جاهزاً للاستخدام.

0: مرتدو هذه الأزياء التقليدية يؤدون رقصة زيباك التي حملت بين حركاتها وسكناتها روح الفرح والألم والشجاعة والإقدام التي عاشها أهل منطقة بحر إيجة. فترى الراقص يرفع ذراعيه ويخطو بشكل واثق ليعبر عن روح طواقة للحرية بكل شجاعة وحزم ومدافعة عن قيم التضامن والرأفة بين أفراد المجتمع الواحد.
1: الزيبكية تراث ثقافي غني، جذوره تمتد حتى القبائل التركية التي هاجرت من آسيا إلى الأناضول، وقد تأثرت هذه الثقافة بالحضارات التي استوطنت هذه الأراضي فاكتسبت هوية خاصة بها. الزيبكية انتشرت على نطاق واسع في مناطق إيجا والبحر الأبيض المتوسط، وكانت في الماضي بنية اجتماعية، واليوم اقتصرت في ممارسات محددة كالرقص والموسيقى.

اليوم تتميز رقصة الزيبكية بهيكل هرمي يتكون من أفه والزيبك والقيزان. أفه هو لفظ يلقب به قائد المجموعة، ويتميز أفه بأدائه رقصات حماسية في المناسبات الخاصة. وكثير من رقصات الزيبكية تستند إلى قصص تعكس صفات الأفة الشخصية والأحداث التي مر بها. فعلى سبيل المثال، رقصة القمح الأحمر التي تؤدى في إزمير تحكي قصة أفه أصيب بجراح بالغة. ويؤدي الأفه بشكل عام رقصات فردية مفعمة بالقوة والحماسة، في حين يؤدي الزيبك والقيزان رقصات أسرع وأكثر رشاقة. أزياء الزيبكية ليست مجرد ملابس، بل هي رمز لمكانتهم الاجتماعية وتقاليدهم. وقد صمم هذه الملابس حرفيون ماهرون في الماضي، ولا تزال تحظى بشعبية حتى يومنا هذا. وكان الزيبكية يستخدمون أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات والأسلحة تعكس طبيعتهم الحربية. لم يكن الزيبكية مجرد هوية ثقافية، بل كانوا أيضاً محاربين شجعانا، فقد شاركوا في حرب الاستقلال وانضموا إلى قوات الكوادر الوطنية وقاتلوا من أجل استقلال البلاد. ويذكر التاريخ من هؤلاء القادة ديمرج محمد ويورك علي، اللذين استطاعا تجميع الآلاف لقتال الأعداء.

0: هو التاريخ أهم العوامل التي أثرت في مطبخ إزمير، فالأرض تمطه بالأعشاب النادرة والمميزة، والتاريخ حفظ له ما توارثته من تعاقب الحضارات عليها من دروب المأكل والمشرب. مرحبا،
1: hoş geldiniz. İzmir ve bölge Ege ağırlıklı.
2: أهلا وسهلا بكم. يعد زيت الزيتون مكوناً أساسياً مميزاً لمطبخ إزمير الذي يجمع بين مختلف الثقافات التي تأثرت بها المنطقة، مما يجعله مطبخاً متنوعاً وغنياً بالنكهات، وعلى عكس العديد من المطابخ الأخرى التي تركز على المظهر ودسامة الأكل، فإن مطبخ إزمير يركز على الأطعمة الصحية والخفيفة سهلة الهضم. لنبدأ بجولة على مائدة الإفطار في إزمير. أمامنا السميت والبيوز، فعلى الرغم من شيوع السميت في العديد من الولايات التركية، إلا أن إزمير تتميز بطريقة تحضيره، وهناك نوع نسميه كومرو يفضل تناوله مع الطماطم وجبنة طولوم الإزميرية، وهي عنصر أساسي في مطبخ إزمير، وتصنع من حليب الماعز وتخمر في جلده. السووش هو أحد الأطباق الشهية في المدينة، ويحضر من لحم رأس الخروف المطبوخ، ويقدم بارداً بعد تقطيعه إلى شرائح رقيقة، وقد لاقى هذا الطبق إعجاب العديد من الطهاة الأجانب. العصائر لها مكانة خاصة في ثقافتنا، فلدينا عصير الليموناطة ويستخدم فيه ليمون منطقة تشيشما، وعصير التوت يستخدم فيه توت منطقة تيرا النادر، وكما تعلمين عصير التوت مفيد جدا ويساعد في علاج عدد من الأمراض. دعينا نشرب العصير الحلو مع هذا الكلام الحلو. الأعشاب لها أهمية كبيرة في مطبخ إزمير، وخاصة نبتة الفجل وشوك بستان، والمعروفة أيضا بشوك الجمل، ويقال إنها مفيدة جدا، حتى إن هناك قولا مشهورا عنها: إن لم تكن تحبها فيكفيك المرور بجانب حقولها مرة في السنة. ولعلها تعد من أشهر الأطباق الخاصة، خصوصا عند تحضيرها مع لحم الغنم. نرى هنا محشي زهرة الكوسة، حيث تتفتح أزهارها في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، وعلينا

0: قطفها قبل أن تنغلق. أما بالنسبة إلى الأسماك فإن سمك البوري هو من أشهر أنواعها في إزمير، ويحضر عادة بارداً كطبق مقبلات، كما تشتهر إزمير بسمك الدينيز المشوي. ويدخل القرع في الأطباق الرئيسية على عكس باقي المدن التركية التي تستخدمه في الحلويات فقط، فإننا نفضل تناوله مطبوخاً بزيت زيتون. ويشتهر لدينا حساء السمك مع الكراث، وكما ترين فالخضروات عنصر أساسي في جميع أطباقنا. ولدينا أيضاً طبق الحمص بأمعاء الغنم، وهو من الأطباق اللذيذة المعدة من أحشاء الذبائح. وهناك أيضاً حساء أرجل الغنم الغني بالكولاجين، وقد قمنا بتبريده لإظهار قوامه. يعتبر هذا الحساء مصدراً غنياً بالعناصر النافعة. هنا لدينا أخيراً الكشكيك، وهو طبق تقليدي شهير ويقدم عادة في المناسبات والأعراس. يصنع من القمح المهروس ولحم الغنم أو العجل أو الدجاج، ويطهى المزيج في قدر كبير لفترات طويلة.
1: كان ناقص شيء بارد الكشكين.
2: لقد أسسوا مدينتهم تحت أجمل سماء وفي أجمل مناخ نعرفه على وجه الأرض، وكأن ما قاله المؤرخ اليوناني هيرودوت في حق مدينة إزمير العريقة ما زال وق موسيقاه يلامس آذان من يريد أن يرى مدينة ضارب تاريخها في القدم وحية بحاضرها الباهر.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: لا يمكن أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية مواقفها مما يجري إلا إذا شعرت بخطر على مصالحها.
1: ماذا تقدم إسرائيل للدول الغربية لتكون أولوية أمنية لها؟
0: هل الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات عضوية بالقيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي؟ أكبر شريك تجاري في العالم مع إسرائيل هو الاتحاد الأوروبي. اتفاقية شراكة تجارية تتراوح حسب إحصاءات 2025 من 40 إلى 50 مليار يورو تبادل تجاري ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. 69% من الرأي العام البريطاني ينظر بسلبية إلى إسرائيل.
1: هل يمكن أن تأتي هذه الإجراءات البريطانية المتوافق عليها أوروبيا يعني بعض الدول في سياق نكاية للولايات المتحدة؟
0: وتدرك الحكومة البريطانية بأن هذا الموقف لن يؤدي إلى تغيير الموقف الإسرائيلي مع أهمية الموقف البريطاني والأوروبي. الموقف الذي يبدو متباين مع إسرائيل خطابيا هو لإدارة عملية سياسية، ولا يعني بالضرورة تغير في الموقف الاستراتيجي والجوهري من السياسات الإسرائيلية في المنطقة.
1: السلام عليكم، أنا عبد اللطيف التميمي وهذا بودكاست نطاق من تيريتي عربي. في هذه الحلقة سنناقش مسار العلاقات الغربية بدولة الاحتلال الإسرائيلي. ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ وهل يمكن أن يكون هناك تدهور في العلاقة مستقبلا نظرا لوجود خلافات وأزمات متصاعدة، خصوصا منذ 7 أكتوبر وما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية؟ سيكون معي الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أستاذ أحمد، كيف الحال؟
0: حياك الله، أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد اللطيف.
1: الله يكرمك. طبعا الأسبوع الماضي بريطانيا اتخذت موقفا أو اتخذت مجموعة من الإجراءات تجاه الاحتلال الإسرائيلي، يعني اعتبرها البعض بأنه موقف متقدم. حظرت استيراد منتجات المستوطنات من الضفة الغربية، وأيضا اتخذت بعض الإجراءات شاركتها فيها دول مثل كندا وفرنسا وأيضا 11 دولة أخرى. يعني رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أيضا كان له تصريحات، وأيضا هو أصلا منذ أن تسلم رئاسة الوزراء قدم اعتذارا للشعب الفلسطيني بأن موقف بريطانيا كان يجب أن يكون أكثر تضامنا. كذلك الأمر وزير الخارجية إد ميلباند يهودي الديانة قال شيء خطير، تصريح خطير، اتهم المستوطنين بالضفة الغربية بارتكاب تطهير عرقي. طبعا ذلك كان له ردود أفعال إسرائيلية. المسؤولون الإسرائيليون وزير الخارجية الإسرائيلي على سبيل المثال جدعون ساعر اتهم إد ميلباند بأنه معادي لليهود مع أنه يهودي للديانة، وأيضا توعدوهم برد صارم وقوي. وطبعا جاء الرد الإسرائيلي كما نعرف، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وأيضا إخراج بريطانيا من الهيئة الإنسانية الخاصة بغزة، وأيضا منع مجموعة من الشخصيات
0: الدبلوماسيين،
1: نعم الدبلوماسيين، منهم جيرمي كوربن اللي هو رئيس حزب العمال السابق. هذه الإجراءات كاملة وفي هذا التوقيت تحديدا، كيف يمكن أن نقرأها؟
0: شوف، أهمية الموقف البريطاني أنه هو جاء من بريطانيا بالإضافة إلى دول وازنة كما تفضلت، فرنسا، كندا، إسبانيا، هولندا، لكن بريطانيا هي التي كان لها السبق في يعني وعد بلفور عام 1917 الذي كان المنصة والانطلاقة لفكرة تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. أن يأتي هذا الموقف من بريطانيا ومجموعة من الدول الأوروبية التي بشكل أو بآخر تدعم هذا الموقف أو تشكل له حصانة أوروبية، بلا شك أن هذه تعتبر نقلة إيجابية، خطوة إلى الأمام توصف بالإيجابية، مع أنها دون الحد الأدنى. وأقول ذلك دون الحد الأدنى لأنها مست الاستيطان أو المشروع الاستيطاني في سياق أنها تريد أن تضغط على المشروع الاستيطاني لئلا يتمدد بشكل سريع كما نتابعه. لأنه يعني عدم استيراد المنتجات المستوطنات مهم، مقاطعة الشركات التي تتعاون مع المستوطنات أيضا مهم، لكن يبقى السؤال: هل هذا الضغط على أهميته يمكن أن يحدث تحولا في الموقف الإسرائيلي؟ هل يمكن أن يؤدي هذا الموقف إلى تجمد أو جمود أو توقف اللي هو المشروع الاستيطاني الذي ينتشر كالسرطان في الضفة الغربية؟ الإجابة لا. وتدرك الحكومة البريطانية بأن هذا الموقف لن يؤدي إلى تغيير الموقف الإسرائيلي مع أهمية الموقف البريطاني والأوروبي. ولذلك هنا يأتي أنه لماذا بريطانيا وهذه الدول الأوروبية هنا تحديدا أخذت هذا الموقف الذي يبدو وهو في جوهره إيجابي لكنه دون الحد الأدنى. وأنا أعتقد تفسير ذلك أستاذ عبد اللطيف متعلق بأنه الرأي العام البريطاني له وزن في اتخاذ القرار. إذا كان حزب العمال أو أي حزب بريطاني يريد أن يسبح في تيار عكس ما يريد الرأي العام البريطاني، بلا شك أن سيدفع ذلك في الاستحقاقات الانتخابية. هنا أشير بأنه مركز بيو للأبحاث اللي هو مركز أمريكي قام باستطلاع رأي في يونيو حزيران من عام 2026 في 36 دولة في العالم. في بريطانيا كان تقريبا 9

0: و60% من الرأي العام البريطاني ينظر بسلبية إلى إسرائيل. هذا يعني أن المزاج البريطاني بشكل عام كرأي عام يرفض سياسات الاحتلال، يرفض الإبادة الجماعية، يرفض التطهير العرقي، يرفض الاستيطان، يرفض التنكيل بالفلسطينيين. هذا موقف معتبر، ولذلك الحكومة البريطانية تضطر الآن في ذروة اللي هو الاستيطان اللي في الضفة الغربية، اللي هو بلغ يعني أرقام قياسية في الضفة الغربية. التنكيل بالفلسطينيين أيضا بلغ أرقام قياسية، نحن نتحدث عن 11,000 انتهاك واعتداء على الفلسطينيين خلال 6 أشهر الأولى من عام 2026. هذا رقم يعتبر يعني مرعب فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي. والشعوب الأوروبية بعد 7 من أكتوبر بدأت تنظر بمنظار واسع لما يجري. ما عادت اليوم المؤسسات الرسمية محتكرة للرواية والسردية، وهي التي تصدر الرواية الإسرائيلية أو الصهيونية إلى العالم فقط، وإنما هناك يعني اللي هو الإعلام الرقمي والمنصات الرقمية بدأت تشكل يعني مداخل مهمة ومنصات مهمة لإيصال حقيقة الواقع.
1: لكن أستاذ
0: هذا
1: أحمد، يعني بالحديث عن الحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، أليس هذا القرار متأخرا؟ يعني نحن نتحدث عن تقريبا أكثر من 2.5 أو أكثر من 3 أعوام مرت على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لماذا الضفة الغربية هي التي أطلقت هذا الصاعق؟ لماذا لم تطلقه غزة؟
0: هو في غزة كان هناك بعض الإجراءات البريطانية بتعليق مثلا بعض الصفقات البسيطة، وأنا أقول أنه هذه دائما قد تكون شكل من أشكال يعني تحسين الموقف، تبييض الصورة، محاولة استرضاء الرأي العام في بريطانيا. لكن الآن في الضفة الغربية أستاذ عبد اللطيف، لماذا الآن التوقيت، لماذا الآن في الضفة الغربية؟ علاوة على موضوع الرأي العام البريطاني، هناك خلفية مهمة جدا متعلقة بالضفة الغربية، وهي أنه إذا قلنا اليوم إحنا أنه في الضفة الغربية لدينا استيطان متعاظم جدا، وتحديدا إعلان إسرائيل عن مشروع ما يسمى الإي 1، اللي هو هذا عمليا يقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني. هذا ما معنى ذلك سياسيا؟ هذا يترجم سياسيا بانعدام واقعية قيام الدولة الفلسطينية وانهيار حل الدولتين. طيب إذا البريطاني اليوم والأوروبي السياسي يسأل، ما هو البديل في ظل الانسداد حل الدولتين؟ هو دولة إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية. إذا هنا مرجح أن الانفجارات ستأتي، والانفجارات التي قد تأتي في الضفة الغربية أو في عموم فلسطين لن تقف عند حدود فلسطين. والشاهد التاريخي على ذلك، والذي سيبقى يذكر الأوروبيين بأن تجاهل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لن يعني تغطى بغربال، ولن تستطيع أن تنهي القضية الفلسطينية، بل سيؤدي إلى انفجارات قد تؤدي تداعياتها إلى الوصول إلى المصالح الأوروبية في المنطقة وحتى في أوروبا. والشاهد على ذلك هو 7 من أكتوبر. قبل 7 من أكتوبر لعام 2023 طوفان الأقصى، القضية الفلسطينية كانت في مرحلة موت سريري، لم تكن يعني في محل اهتمام لا في الإقليم ولا في الأمم المتحدة ولا حتى في المجتمع الدولي، وكان الحديث عن القضية الفلسطينية كلاسيكي، يعني حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي مرور عابر، لكن لا يوجد له أي أثر أو إيقاع على الأرض يمكن أن يحقق للفلسطينيين مخرجا ما. هذا الانسداد أدى لانفجار 7 من أكتوبر. انفجار 7 من أكتوبر أستاذ عبد اللطيف أدى للحرب على لبنان، اليمن، وصولا إلى إيران. الآن العالم كله يقف على قدم واحدة بسبب التداعيات الاقتصادية والأمنية، بسبب إغلاق مضيق هرمز وتأثر باب المندب وقناة السويس. إذا أنت تتحدث على أن ما يحصل في فلسطين، هذه الجغرافيا السياسية الحساسة، تؤثر على التجارة والممرات التجارية الحيوية في العالم. واليوم الأوروبي لا يريد أن يعاظم من الانفجارات، لأنه إذا تعاظمت الأمور في الضفة الغربية وشعور لدى الفلسطينيين بالانسداد الأفق، هذا سيؤدي في أحد الاحتمالات إلى انفجار قادم. الانفجار القادم بالضفة الغربية هل سيقف عند حدود الضفة الغربية، أم أنه ستكون له تداعيات في الإقليم، وبالتالي تكون له تداعيات على العالم بأجمعه، كما ضربنا نموذج 7 من أكتوبر وتداعياته. هذا أنا أعتقد في حسابات الأوروبيين موجودة، لا يريدوا أن يحدثوا أو يستجيبوا لإسرائيل لإحداث إغلاق أمام الفلسطينيين، يريدوا أن يبقوا بصيصا من الأمل، وهذا مهمته في التنفيس الاحتقان. يعني لا يريد أن يصل الفلسطيني إلى حالة من الاختناق تؤدي إلى الانفجار. ما هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تنفيس وتهدئة روع الفلسطينيين؟ حديث الأوروبيين عن اللي هو أن رفض الاستيطان، فرض عقوبات محدودة على المستوطنات. لأن أنا أقول إذا أراد اليوم البريطاني والاتحاد الأوروبي تحديدا، الاتحاد الأوروبي إذا أراد أن يغير سياسة إسرائيل في الضفة الغربية وأن يوقف المشروع الاستيطاني، أكبر شريك تجاري في العالم مع إسرائيل هو الاتحاد الأوروبي. اتفاقية شراكة تجارية تتراوح حسب إحصاءات 2025 من 40 إلى 50 مليار يورو تبادل تجاري ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. هناك أيضا شراكات متعددة، شراكات علمية في الجامعات، في المراكز البحث العلمي، في التصنيع. إذا أرادوا ذلك كان يمكن، مع أن هذا الأمر صعب لأن دولة واحدة أن تعترض في الاتحاد الأوروبي على موضوع تجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل لا يتم اتخاذ القرار، لكن على الأقل على الأوروبيين إذا أرادوا أن يضغطوا على إسرائيل العمل الحثيث في هذا الاتجاه. بل أن على المستوى الوطني الأوروبي كل دولة يمكن أن يعني أن تؤثر على إسرائيل من خلال اللي هو التجارة، بمعنى اتخاذ إجراءات ولو كانت فردية للضغط على إسرائيل اقتصاديا. هذه العقوبات لم تمس الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر، هذه العقوبات لم تمس دولة إسرائيل بشكل مباشر، وهذا يشير بأن الأوروبي يتقدم خطوة في عملية الانتقاد في الضغط، لكنه ضغط خجول لا يرقى إلى مستوى تغيير الموقف الإسرائيلي.
1: ولكن بالرغم من ذلك يعني التصريحات الإسرائيلية تظهر انزعاجا شديدا، يعني إجراء أن تغلق قنصلية بروتوكوليا، والتصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الإسرائيلي وغيره من المسؤولين يعني تظهر الانزعاج الإسرائيلي الشديد من هذا الإجراء. وأيضا هناك تصريح إسرائيلي من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهم فيه بريطانيا بالتدخل في مسار الانتخابات. هل هذا القرار أيضا أو الإجراءات البريطانية جاءت في وقت حساس؟
0: نعم، هو الغضب الإسرائيلي جدعون ساعر قال في الانتخابات، لكن هناك أيضا عامل آخر متعلق بالجغرافيا السياسية. الموقف البريطاني يقول بأن حدود إسرائيل بريطانيا والدول الأوروبية بشكل عام ترفض أن تكون حدود إسرائيل هي كل فلسطين التاريخية، بمعنى المحافظة على فكرة الدولة الفلسطينية، وهذا يغضب إسرائيل بشكل كبير جدا. بنيامين نتنياهو يتحدث عن إسرائيل الكبرى، يتحدث عن الأردن وسوريا ولبنان وجنوب تركيا وشمال السعودية والعراق ومصر، فتأتي الدول الأوروبية تقول له حدود إسرائيل يجب أن تكون أقل من حدود فلسطين التاريخية. إذا هو يرى بأن الموقف الأوروبي يشكل موقفا سياسيا بين قوسين تحد لفكرة تمدد إسرائيل وبناء جغرافيا سياسية مستقرة لها، وهذا مزعج لأنه المشروع الاستيطاني يتقدم بشكل حثيث وكبير جدا ومدعوم بشكل يعني أعلى مستوى يدعم المشاريع الاستيطانية، وهي تعمل على قدم وساق وتسارع الزمن أيضا. وبالتالي الموقف الأوروبي هنا يأتي موقفا مشوشا، موقفا مزعجا. المقلب الآخر متعلق بما تحدث عنه جدعان سعر، أن التوقيت من ناحية زمنية يأتي قبل الانتخابات الإسرائيلية، انتخابات الكنيست في اللي هي 27 أكتوبر القادم. بمعنى أنه اليوم الائتلاف اليميني المتطرف قيادة بنيامين نتنياهو يرى بأن الموقف الأوروبي وكأنه يرسل رسالة للناخب الإسرائيلي أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشأن الاستيطان، بشأن المسجد الأقصى، بشأن القدس، بشأن غزة، هذا سيأتي عليكم بردود فعل سلبية قد تؤدي إلى تعاظم العقوبات، قد يؤدي إلى خسارات لإسرائيل في فضائها الأوروبي، وبالتالي على الناخب الإسرائيلي أن يعبر بشكل أو بآخر عن حماية مصالحه مع الأوروبيين من خلال التصويت للتيار الآخر هو المعارضة، التصويت للمعارضة وليس تصويت الائتلاف بنيامين نتنياهو. ولذلك هنا نعم جدعون سار عندما قال

0: وزير الخارجية الإسرائيلي أن هذا تدخل في الانتخابات، لأنه يقرأ لهذا الائتلاف بأن هذا نوع من أنواع التحريض لدى الرأي العام الإسرائيلي أن يغير يعني ورقة الانتخاب، بدل أن تكون للائتلاف الحكومي أن تكون للمعارضة.
1: طيب يعني لماذا اتخذت إسرائيل هذه الإجراءات للرد؟ يعني ألا تخشى من ارتدادات الرد على القرارات البريطانية أو الإجراءات البريطانية مع دول أخرى؟ يعني فوق ما هي أيضا تعرضت للانتقاد بسبب سياساتها الاحتلالية وما إلى ذلك، ألا تخشى من ارتدادات القرار؟
0: مسألتين، مسألة هامشية ومسألة مركزية. المسألة الهامشية أنها تريد أن تحدث صدمة أيضا لدى الحكومات الأوروبية بأن إسرائيل لا تخشى، إسرائيل قوية قادرة على أن تأخذ مواقف وردود فعل كبيرة، وهذا في مسعى لئلا يتعاظم الانتقاد لإسرائيل وألا تأخذ دول أوروبية أخرى إجراءات ضد إسرائيل. وحتى هذه الدول الأوروبية بالمناسبة، لأن من الذي أخذ إجراءات إن صح التعبير فورية، وإن كانت يعني هذه يعني نسبية، هذه الإجراءات العقابية ضد المستوطنات اللي أخذها له هو بريطانيا وفرنسا وكندا. لكن أنت لديك كل الدول الأوروبية، هي 12 دولة التي وقعت على البيان، تريد أن تدرس إجراءات اللي هي العقابية ضد المستوطنين أو المستوطنات، بمعنى أن هذه هي إيماءة وإشارة لإمكانية اتخاذ إجراءات. وأنت تدرك أنه مع الزمن يمكن هذه القضايا أن تموت، يعني هذا أمر وارد. لكن الشيء الأساسي في العقل الإسرائيلي، أنه لماذا هذه الجرأة في الموقف واتخاذ هذا السقف العالي في الرد على البريطانيين
1: صحيح،
0: تحديدا، هي الولايات المتحدة الأمريكية. هو يشعر بأن لديه مظلة هي أهم مع أهمية، هو لا يعني لا يدير الظهر للبريطانيين والأوروبيين. وأنا قلت هي أكبر شريك تجاري مع إسرائيل هو الاتحاد الأوروبي وبقيمة تجارية هائلة، لكنه يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية ظهير، وبالتالي هي يمكن أن تشكل له مظلة وحماية لاستمرار المشروع الاستيطاني وللتمدد الجغرافي على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهنا أشير بأنه الرئيس ترامب لحد اليوم لا يتحدث عن الدولة الفلسطينية. الرئيس ترامب جاي إلى البيت الأبيض لحد اليوم لا يتحدث عن فكرة حل الدولتين. الرئيس ترامب في ولايته الأولى هو الذي أخذ قرارا يعتبر تاريخيا في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في عام 2018، وقد تحدثت في ذلك السفيرة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة في حينه نيكي هيلي، كانت لها كلمة شهيرة، قالت أنه عندما أخذ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قالت أنه كانت يعني تعبر عن فرحتها بهذا الأمر، وقالت بأنه الذين كانوا يقلقون من هذا القرار، قالت بأنه لم تسقط السماء على الأرض، بمعنى أنه كثير من الدول كانت تخشى ردود فعل الدول العربية والإسلامية وشعوبها، وسيثير ذلك غضبا في المنطقة، وبالتالي
1: تفضل
0: قد
1: مصاري الشيء يعني.
0: يهدد المصالح الأمريكية وقد يهدد المصالح الأوروبية. لكن عندما اتخذ القرار وجدت أن ردود الفعل لم تتجاوز بيانات التنديد والاستنكار، ولذلك قالت لم تسقط السماء على الأرض، بمعنى أننا يمكن أن نأخذ إجراءات على الأرض دون خشية من تهديد مصالحنا. ولذلك هنا أقول بأن إسرائيل تعتمد على المظلة الأمريكية، الحماية الأمريكية، المصالح من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تساعدها في معالجة مساحات الخلاف مع الأوروبيين.
1: بما أنك تحدثت عن الولايات المتحدة، هذا سينقلنا للنطاق الثاني، ولكن هناك تساؤل يعني بدر في ذهني. هل يمكن أن تأتي هذه الإجراءات البريطانية المتوافق عليها أوروبيا يعني بعض الدول في سياق نكاية للولايات المتحدة، خصوصا أن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة وبأمر من إدارة ترامب يعني دفعت باتجاه إجبار أعضاء الناتو الأوروبيين على رفع الإنفاق الدفاعي، سحبت قوات لها من ألمانيا، اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية والدفاعية والأمنية التي ربما أشعرت أعضاء الناتو وأشعرت أيضا الاتحاد الأوروبي أن هناك تخلي أمريكي أو هناك إجراءات يعني شبه عدائية تجاه الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، ممكن تكون أحد زوايا قراءة الخلفيات أو أهداف اللي هو الموقف البريطاني والكندي والفرنسي مع العديد من الدول

0: الأوروبية المهمة الأخرى يعني كهولندا وإسبانيا وأعتقد كمان السويد، أنه يراد أن تكون في ذلك رسالة غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. مساحات الخلاف بين واشنطن وما بين الأوروبيين عموما تزايدت وبشكل متسارع بعد وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. هناك ملفات أصبحت ملفات خلاف معقدة، الموقف من أوكرانيا. رئيس ترامب لا يرى إشكالية بأن تتنازل أوكرانيا عن بعض أقاليمها الشرقية إلى روسيا، وهذا بعكس ما يريد الأوروبيين، اللي هو الميزانيات الناتو. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط لرفع الموازنات يعني إلى 5% من الناتج المحلي للدول الأوروبية، وهذا رقم كبير جدا، وليست كل الدول الأوروبية مؤهلة لأن تصل 5%، وهذه قضية اقتصادية. أيضا الخلاف فيما يتعلق بالرسوم التجارية، الرئيس ترامب يلوح ويضغط فيما يتعلق بالرسوم التجارية والتبادل التجاري والحظر توريد بعض السلع، أو يريد أن يرفع عليها أرقام كبيرة للمحافظة على المنتج الأمريكي. متعلق أيضا بجزيرة جرينلاند، هو يريد أن يستحوذ على جزيرة جرينلاند الدنماركية، وفكرة ضم كندا. وسلوك الرئيس ترامب عموما في الشرق الأوسط، يعني اليوم نحن العالم كله عالق اليوم في مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران. من الذي اتخذ القرار؟ الإدارة الأمريكية بتحريض إسرائيلي، يعني هذا قرار رئيس ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. لم يعودوا إلى القانون الدولي، لم يعودوا إلى الأمم المتحدة، لم يستشيروا الأوروبيين، لم يستشيروا الدول العربية.
1: قالوا له بنخلص بأربع أيام وللآن عالقة.
0: يعني هو كان حتى التقديرات العسكرية أنه 6 أسابيع وينتهي الأمر، نحن تجاوزنا الآن 6 أشهر. بالتالي الأوروبي يرى بأن السلوك الأمريكي والسلوك الإسرائيلي بهذه الطريقة اللي فيها تتسم بالتطرف، بالرعونة، بالقفز أحيانا بالهواء، أحيانا سوء تقدير السياسي لبعض الملفات اللي تعتبر ذات أبعاد استراتيجية وليست قضايا تكتيكية، في هناك انزعاج أوروبي من هذا الموضوع. وهنا لا أستبعد بأنه هذا على محدودية الإجراءات البريطانية والأوروبية بشأن الموضوع اللي هو منتجات المستوطنات، أنا أرى بأنه نعم هي رسالة للإسرائيلي والأمريكي بأنه نحن يعني نعرب عن انزعاجنا وامتعاضنا من السياسات الأمريكية والإسرائيلية في العديد من الملفات، ولا سيما في القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية هي قضية عقدة موجودة في الشرق الأوسط. حلها لا يتم بهذه الطريقة التي تعمل عليها إسرائيل. وأعيد التذكير بأن السلوك الإسرائيلي والرعاية الأمريكية وغض النظر عن تداعيات الاحتلال على الفلسطينيين وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل الدولة الفلسطينية أدى إلى 7 من أكتوبر، وبالتالي هذا شاهد تاريخي لن ينسى. لأنه إذا أنت أردت أن تتجاهل ويعني رأيت بأن هذا الأمر يمكن أن يمر وأنه يمكن الفلسطيني أن يتم تمنيخه إن صح التعبير وترويضه ليقبل العيش بشكل أو بآخر تحت السيادة الإسرائيلية وفي ظل دولة إسرائيل التي تتمدد على كل جغرافيا فلسطين، هذا التاريخ أثبت بأنه أمر غير ممكن.
1: أستاذ أحمد، بالنظر إلى هذه المواقف والتصريحات والإجراءات التي تتخذها دول أوروبية خصوصا بعد 7 من أكتوبر، يعني شهدنا أن أستراليا، بريطانيا وعدة دول أخرى اعترفت بداية بدولة فلسطين. بعد ذلك كان هناك بعض الإجراءات التي تمس تقييد اقتصادي معين أو بسيط إلى أن وصلنا إلى هذا الموقف المتقدم. ولكن في الجانب الآخر لا تزال هناك مصالح متقاطعة بين الدول الغربية وحتى بريطانيا نفسها التي اتخذت هذه الإجراءات، أو ألمانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى. هناك تعاون أمني استخباري، هناك مصالح استراتيجية عميقة، هناك تعاون تكنولوجي. هذا كله يعني يجعلني أتساءل، ماذا تقدم إسرائيل للدول الغربية لتكون أولوية أمنية لها؟
0: إسرائيل يعني منذ نشأتها يعني إلى الآن تشكل مصلحة غربية، وهذه المصلحة الغربية قد تترجم في عدة يعني ملفات. الآن تفضل تحدث عن الملف الاستخباري، إسرائيل قوية استخباريا وقد أثبتت جدارتها في هذا الأمر، بحيث أنها يعني تقدم خدمة عالية جدا للأوروبيين على مستوى الشرق الأوسط. وهذه أعتقد أنه نحن نلمسها من خلال اللي هو يعني ليس فقط الشباك اللي هو الأمن الداخلي الإسرائيلي، وإنما اللي هو الموساد. والموساد لديه انتشار هائل جدا في العالم، ويقوم بعمليات نوعية، ويتعاون بشكل حثيث مع هذه الدول، وهذا يعني تعاون تاريخي وعميق. إذا كان على مستوى اللي هو اليوم التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، نعم إسرائيل متقدمة في هذه في مجال الأبحاث وفي الصناعات العسكرية وفي الصناعات العسكرية المتعلقة حتى بالذكاء الاصطناعي، فهي متقدمة ولها شراكات كبيرة جدا مع الأوروبيين ومع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لكن الأعمق من ذلك، الأعمق من ذلك، لأنه دائما الميزان التجاري لصالح الأوروبيين وليس لصالح إسرائيل، بمعنى أن الكتلة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية يعني لا تقارن بالاقتصاد الإسرائيلي. لكن أنا أعتقد الموضوع أعمق من ذلك، له علاقة بالبعد الاستراتيجي وبالجغرافيا السياسية. لأنه اليوم بريطانيا عندما تريد أن تنسحب في العام 1948، من الذي يمكن أن يحافظ على مصالحها في الشرق الأوسط؟ ما الذي يمكن أن يشكل يعني حماية للممرات وفق المنظور الغربي، حماية الممرات المائية؟ يعني اليوم قناة السويس هذه قضية حيوية بالنسبة للبريطانيين، بالنسبة للأمريكان. يعني أحد خلفيات اللي هو حرب الـ 56 هي متعلقة بممرات تيران، وبالتالي ممرات تيران على جنوب اللي هو في البحر الأحمر، اللي هي يعني المدخل لقناة السويس. وبالتالي البريطاني والأوروبي والأمريكان تاليا الآن ينظرون بأن إسرائيل وجودها في المنطقة يمكن أن يكون عبارة عن منصة لحماية هذه الممرات المائية والتدخل فيها إذا تم ذلك. الآن من الذي يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران ومضيق هرمز؟ إسرائيل. ومن الذي يمكن أن يتعاون لاحقا في موضوع باب المندب؟ إسرائيل، لأن إسرائيل تعتبر قاعدة عسكرية متقدمة. علاوة على موضوع ذلك، أنه أنت تحتاج إلى ميزان قوة في الشرق الأوسط. قد يكون من الصعوبة بمكان تموضع القوات البريطانية أو الفرنسية أو الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا ودائم. أنت لديك في إسرائيل شعب تقريبا يعني هو جيش، يعني 6 مليون يهودي الآن موجودين في فلسطين التاريخية، هؤلاء يشكلون جيش. وبالتالي مهما حشدت من الجيوش الأوروبية والأمريكية لن تتموضع في هذه المنطقة بهذه الأعداد. أنت تقول ب 170 ألف تقريبا جندي إسرائيلي تحت السلاح، هذول الجيش النظامي. في حالة الاستنفار بمعنى استدعاء الاحتياط في الحروب، الرقم يصل إلى 450 ألف إلى نصف مليون إسرائيلي، هؤلاء يكونوا تحت السلاح. هل أنت يمكن أن تحشد على مدار الساعة أو بشكل دائم جيش تعداده 450 ألف إلى 500 ألف تحت السلاح ومذخرين وبأفضل الأسلحة الغربية والأمريكية المتقدمة؟ هذا أمر متعلق بميزان القوة، هذا ميزان قوة غربي موجود في المنطقة. الأمر ينظر له في بعد استراتيجي في المنظومة الغربية. ولاحظ أنه يعني تاريخيا النقلة الاستراتيجية في الموقف الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل، بمعنى احتضانها بشكل كبير جدا، وتحول إسرائيل في عين الولايات المتحدة الأمريكية من حليف إلى حليف استراتيجي، ويعتبر أصل من أصول الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، هي متى حصل ذلك؟ حصل في عام 1967. لماذا؟ لأن إسرائيل في حين في هذه الحرب أعطت رسالة لواشنطن وللدول الأوروبية بأن إسرائيل هذه الدولة الصغيرة تعداد سكانها محدود والتي تتسلح بالسلاح الغربي، بأن لديها القدرة العسكرية والقدرة الاستخبارية وعلى أن تواجه أكبر جيوش في المنطقة، وأن تهزمهم في كام؟ في 6 أيام، وأن تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة، الضفة الغربية تحت

0: الوصاية الأردنية، قطاع غزة تحت الوصاية المصرية، وأن تحتل الجولان، وأن تحتل سيناء بالكامل. هذا في 6 أيام. هنا بدت إسرائيل كقوة، يعني كجزء من ميزان القوة الذي يرسم في الشرق الأوسط، أنها قوة استثنائية وقيمة مضافة للولايات المتحدة الأمريكية وللأوروبيين، لأنه لا يمكن، يعني شئنا ما بينه، وهذا النسق الذي عليه الحال في العلاقة ما بين إسرائيل والدول الغربية، بأن إسرائيل وإن خالفت أحيانا في بعض أعمالها وتصرفاتها في المنطقة، لكنها في النسق العام والكلي والاستراتيجية متسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية بشكل عام. وهنا عندما في 67 عندما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الدولة الصغيرة التي الناشئة أنها تستطيع أن تهزم جيوشا جرارة في المنطقة في الشرق الأوسط وتهزم دول كبيرة، إذا هذه القيمة المضافة لابد من المحافظة عليها، لأنها يمكن أن تكون حاملة طائرات متقدمة وضخمة موجودة في الشرق الأوسط وبالتالي تتحرك. هناك هدف آخر، وأعتقد أن هذا في عين المستعمر، لا أريد أن أتحدث عن دولة بعينها، لكن في عين المستعمر ومن يرى ومن ينظر إلى المنطقة بعين الاستعمار، اللي هو عين تفتيت المنطقة، عين استضعاف الدول المنطقة، هو يحتاج إلى إسرائيل. إسرائيل تخوض كل كم سنة حرب مع دول المنطقة. هذه الحروب هي حروب تستنزف الدول، تغير سلم أولوياتها، جزء كبير من الموازنات بدل ما يروح للبنى التحتية وللتعليم وللصحة وللبحث العلمي بيروح له للقوات العسكرية والقوات الأمنية. أنا أدرك أنه بعض يعني السلطات أو بعض الأنظمة لديها البعد الأمني البنيوي داخلي، لكن جزء منه يروح لأنه إسرائيل تشكل خطر، وبالتالي هذا يزيد في حالة التشرذم في الشرق الأوسط. والقدرة على التجمع ضد إسرائيل، ضد يعني أو على الأقل للاتفاق على مشاريع كبرى، يكون فيه صعوبة لأن إسرائيل تتدخل. والولايات المتحدة الأمريكية استثمرت قدرتها السياسية وثقلها السياسي في كامب ديفيد، عندما كامب ديفيد في اللي هو 1978 واتفاقية السلام في 79، عندما حصل ذلك استطاعت، لاحظ كيف استاذ عبد اللطيف، ان تخرج مصر بثقلها التاريخي والسكاني والجغرافي السياسي، ان تخرجها من معادله الصراع. فهذا ادى الى اضعاف المنظومه العربيه. والى اليوم نحن نعاني من ضعف المنظومه العربيه بشكل عام. لكن هذا كله الذي تم لان اسرائيل جزء من المعادله. جزء من المعادله، حصل افتراق بعد الاتفاق بين مصر والدول العربيه. عادت مصر إلى جامعة الدول العربية، لكن لا زال الخلافات موجودة، وجزء مهم جدا من الخلافات التي تتم لإسرائيل إصبع فيها. والولايات المتحدة الأمريكية بسبب تدخلها الدائم بثقلها العسكري والأمني والسياسي بسبب إسرائيل أو بسبب ملف حماية أمن إسرائيل، هذا كله يشكل ثقل على المنطقة، ثقل على الدول العربية، ما يجعل أن إسرائيل تعتبر بالنسبة في عين الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الآن عبارة عن قيمة استراتيجية يتم الاستثمار فيها وفقا لمنطق المصالح، هذه بالدرجة الأولى.
1: يعني يمكن القول بكل بساطة أن المصالح، مصالح الغربية ومصالح الولايات المتحدة، هي رهينة بيد إسرائيل، أو مصالحها في المنطقة رهينة بيد إسرائيل. ولكن
0: لا أقول أنها رهينة بيد إسرائيل، لكن إسرائيل تشكل مصلحة للمنظومة الغربية.
1: تمام، ولكن يعني استمرار التعاون الاستراتيجي بالرغم من الخلافات، أين حدود الدول الغربية؟ ما هي حدود الدول الغربية والولايات المتحدة؟ يعني ما هو الشيء الذي يمكن أن تفعله إسرائيل ليرفع الكلفة، كلفة الشراكة هذه، على الولايات المتحدة والدول الغربية؟
0: كلفة الشراكة على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لا يعود لأن إسرائيل تريد أن تتمدد في الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تضمها إلى إسرائيل، وقد يكون ليس كلفة على الولايات المتحدة أن تتمدد إسرائيل مثلا في جنوب لبنان أو تأخذ جنوب الليطاني، وقد لا يكون من التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتل جنوب سوريا وأن تأخذ درعا أو تضم السويداء ومحافظة القنيطرة. لكن أين تقع التكلفة؟ تقع

التكلفة عندما دول المنطقة تتحرك بعكس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبتعاظم المسيحية الصهيونية الإنجيلية بدأت ترى بأن إسرائيل الكبرى هدف يمكن أن يتحقق. لماذا يمكن أن يتحقق؟ لأن العالم يقف صامتا. إعادة رسم الشرق الأوسط بتهشيم الدول الكبرى طالما أنه يعني يمكن أن يتحقق، فلما لا يتحقق؟ تدعم الولايات المتحدة الأمريكية. مقاومة هذه المشاريع هي التي ترفع التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. عندما ترى بأن هذه الدول مستعدة أن تأخذ ليس فقط موقفا سياسيا منددا أو مستنكرا، وإنما لابد أن تكون هناك تكلفة اقتصادية. مصالح الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بالطاقة، هذه من أكثر من 100 سنة ولا زالت متعلقة بالطاقة، وأغلاق مضيق هرمز شاهد على ذلك، بأن موضوع الطاقة موضوع حيوي للمنظومة الغربية. هذا يعتبر مسار مهم جدا. الممرات التجارية اليوم، إذا يعني مضيق هرمز إذا كان يمر من خلاله 20% من الطاقة اللي هي المنقولة بحرا، باب المندب يمر من خلاله 25% من التجارة العالمية المنقولة بحرا. فأنت تتحدث عن قضايا في غاية الأهمية بالنسبة لهذه المنظومة. إذا تضررت هنا مصالحها تعيد الولايات المتحدة لك حساباتها. أما دون أن تتضرر في البعد الاقتصادي أو في البعد الطاقة أو في البعد العسكري، عندما ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يمكن أن تقيم في الشرق الأوسط أكثر من 80 قاعدة عسكرية ومرحب بها، وقد تجد رعاية ويعني تفضيل لحضورها في المنطقة، فلماذا تقف أمام إسرائيل لأن تتمدد في الدول العربية طالما أن لا هناك تكلفة؟ هي ترى بأنه يعني قد تكون أصلا تمدد إسرائيل في الجغرافيا دون مقاومة الدول، دون مقاومة الشعوب للمشروع الصهيوني الذي يريد أن يقيم إسرائيل الكبرى، قد ترحب فيه الولايات المتحدة الأمريكية. وكما قلت قبل قليل، الرئيس ترامب يتجنب الحديث عن الدولة الفلسطينية. يعني اليوم يعني نرى رئيس مجلس النواب اللي هو مايك جونسون عندما يأتي إلى الضفة الغربية ويقف في الضفة الغربية ويقول بأنه الضفة الغربية ليست محل نقاش سياسي لأن هذه جزء من الأرض الموعودة، هل كان يمكن أن يأتي إلى مسؤول أمريكي يتحدث بهذا الكلام قبل 20 سنة أو 30 سنة؟ لأنه كان هناك عافية موجودة في المنطقة ترفض ذلك، لكن حالة الرخاوة السياسية والسيولة السياسية التي تعاني منها المنطقة جعلت حتى من الولايات المتحدة الأمريكية من المسؤولين الأمريكان أن يتجرؤوا ليتحدثوا بهذا المستوى. مايك هاكبي الموجود سفير الرئيس ترامب في تل أبيب يقول بشكل واضح بأنه يرى بأنه هذه هدى والسامرة عن الضفة الغربية، وبأنه تمدد إسرائيل هذا مقبول، وسيكون سعيد إذا أقيمت إسرائيل الكبرى بمعنى أرض الميعاد. وبالتالي هذا المنطوق، هذا الموقف بهذا السقف المرتفع جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن صديقتها وأصل من أصولها الاستراتيجية يتعاظم جغرافيا، يتعاظم من حيث القوة، يعني يتحكم في الموارد، يتحكم في الممرات المائية، في التجارية، فهذا سيكون محل ترحيب. لا يمكن أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية مواقفها مما يجري إلا إذا شعرت بخطر على مصالحها. أستاذ عبد اللطيف، الوثائق التي تتحدث في يعني في الأرشيف الأمريكي بأنه الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك يعني لا أريد أن أقول خلاف عميق، لكن كان هناك نقاش سياسي قبل إعلان رئيسة ترومان عن الاعتراف بإسرائيل في ذات اليوم الذي أعلن فيه إنشاء دولة إسرائيل، لأن كان هناك خشية لمن؟ كان هناك خشية من وزارة الخارجية الأمريكية، وخشية لدى بعض أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن يكون الاعتراف الأمريكي المستعجل أن يؤدي إلى تضرر المصالح الأمريكية في المنطقة خشية من رد فعل الدول العربية. إذا هو يريد أن يعترف بإسرائيل لكن بطريقة يحفظ فيها المصالح. هذا النقاش السياسي يدل بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تأخذ مواقفك بعين الاعتبار، لكن إذا أنت موقفك غاب مرة واثنين وعشرة وتكرر وتواتر، إذا الولايات المتحدة الأمريكية تتجرأ أكثر في المواقف وتدعم إسرائيل. ولذلك أنا أقول أعيد على التكرار

0: الملك داود
1: الملك داود.
0: في مدينة القدس. هذا بالنسبة لبريطانيا. بالنسبة للولايات المتحدة، عام 1967 إسرائيل، القوات الإسرائيلية هاجمت سفينة تجسس أمريكية، وحدث ولا حرج عن أزمات افتعلتها دولة الاحتلال تجاه حلفائها، تجاه من قدموا لها السلاح والعتاد والشرعية والاعتراف الدولي. هذا كله يجعلنا أن نتساءل حقيقة، يعني ألا يوجد هناك أمل في تحول أو في مراجعة لدى الدول الغربية تجاه إسرائيل، نظرتهم تجاه إسرائيل؟
1: المراجعة ستكون وفق ميزان المصالح. إذا تغير ميزان المصالح وأصبحت إسرائيل مكلفة سياسيا ومكلفة أخلاقيا، وإن كان البعد الأخلاقي ليس أولوية، لكن مكلف سياسي، مكلف أخلاقيا، مكلف قانونيا، والأهم من ذلك هو مكلف في مصالح هذه الدول في المنطقة. إذا شعرت هذه الدول أن مصالحها في الممرات المائية محل تهديد، رأت بأن مصالحها في الطاقة محل تهديد، رأت بأن هذه المنطقة قد تهدد ما يعني وارداتها إلى هذه المنطقة، بمعنى أن هذه المنطقة لن تكون محل ترحيب بالبضائع الأمريكية والبضائع الأوروبية، وبالتالي هناك أسواق أخرى يمكن تلجأ إليها كالصين وكالهند وكروسيا وتركيا والعديد من الدول. هذا الذي يمكن أن يجعل هذه الدول أن تعيد التفكير حقيقة في الموقف من إسرائيل، وترى بأن إسرائيل أصبحت تشكل عبئا. لكن كما قلت سابقا، بأنه عدم وجود تكلفة مهمة يدفعها الداعم لإسرائيل، سيرى بأن إسرائيل مشروع لا زال صالحا للاستثمار. وهنا هذا تقاطع بالأخير. اليهود يرون بأنهم يريدوا أن يكون لهم وطنا قوميا في فلسطين، ويريدوا بعد أن أنجزوا ذلك الآن يعني يريد أن يتمددوا باتجاه إسرائيل الكبرى، وهذا طموح صهيوني موجود. إذا وجدوا أن هناك بابا مفتوحا سيتمددون، ولما لا يتمددون إن لم يجدوا يعني ما يمنع ذلك؟ هذا بالأخير مصلحة، كل كيان سياسي يريد أن يتمدد،
0: هل
1: يريد
0: تعتقد
1: أن
0: أنه ربما
1: يحافظ.
0: في يوم من الأيام هل تعتقد أنه ربما في يوم من الأيام ستتقاطع مصالح الدول الغربية والولايات المتحدة مع هذا الطموح الإسرائيلي؟
1: أنا أرى بأنه الولايات المتحدة الأمريكية بإدارتها الحالية وبطريقة إدارتها يعني للملفات السياسية، خاصة بأن هذه الإدارة لا تكترث بالقانون الدولي، لا تكترث بالأمم المتحدة، لا تكترث بالمنظمات اللي هي الدولية وبمعنى المجتمع الدولي، وهي ترى العالم بعين المصلحة، وبالتالي يمكن أن تدعم هذا المشروع. يعني ما هو الموقف الأمريكي الآن؟ ما هو الموقف الأمريكي من احتلال إسرائيل للجولان؟ ألم يعترف الرئيس ترامب بأن الجولان، أو قبل بأن تكون الجولان جزءا من السيادة الإسرائيلية؟ ألم ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس على اعتبار أن القدس عاصمة لإسرائيل الأبدية؟ وهو يتفاخر بذلك. اليوم هل هناك ما يحول دون يعني هناك هل في هناك موقف أمريكي يعني بعيدا عن اللي هو التلفظ الخطابي وبعض المواقف اللي هي تستثمر فقط
0: يعني أصلاً
1: وتوظف فقط؟
0: مايك هاكابي تحدث عن الاستيطان فقط عندما كان هناك فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية قبل عدة أسابيع وخرج إلى الإعلام، فقط في ذلك الوقت تحدث مايك هاكابي.
1: هو هي رسالة، هي للرأي العام الأمريكي، بمعنى أن أنا سفير في الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ودافع عن مواطن أمريكي موجود في الضفة الغربية، لكن هو لا يمثل حقيقة تحول في الموقف من الاستيطان. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم الذي التقدم الإسرائيلي في سوريا، أحيانا نسمع بعض المواقف الأمريكية أنه هذا يعني دواعي أمنية وأنه هذا مؤقت وإلى آخره، لكن إسرائيل تخلق سياسة أمر واقع. ماذا لو أن مصر بأهمية الاستراتيجية في المنطقة، مصر تقدمت داخل مدينة رفح الفلسطينية، ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ على اعتبار أن مصر تقدمت إلى مدينة رفح لدواعي أمنية، ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ سيصدر بيان، مجرد بيان، انه يعني نطالب بضبط

0: نفسه وعدم التهور وعدم كذا وكذا وعدم التصعيد، أما أنها ستأخذ إجراءات فورية. لكن هل إسرائيل، هل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أخذت إجراءات فورية ورادعة لإسرائيل عندما تمددت في سفوح جبل الشيخ وتمددت في محافظة القنيطرة في سوريا؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية تعترض الآن على الحواجز الإسرائيلية في جنوب سوريا واعتقال المواطنين والتنكيل بهم؟ هل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحول دون الوجود والتموضع الإسرائيلي في جنوب لبنان والمسؤولين الإسرائيليين التي تحدث لن ننسحب من المنطقة الصفراء؟ بل اليوم والأمس يتحدث وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأننا سنجعل من تلال علي الطاهر جزءا من المنطقة الصفراء. أين الموقف الأمريكي؟ لا يوجد موقف أمريكي. إذا اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ موقفا سياسيا إعلاميا لإرضاء ممكن بعض الدول في المنطقة الغاضبة والتي يعني ترى بأنه الموقف الأمريكي ضعيف فتأخذ بعض المواقف، لكنها الإسرائيلي يعلم بأن هذه عبارة عن مواقف ضرورة سياسية، يعني هذه ضرورة العلاقات السياسية لتحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على دورها في العملية السياسية ما بين إسرائيل ولبنان، ما بين إسرائيل وسوريا، ما بين إسرائيل والفلسطينيين، لأن أريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى الجهة الحصرية التي ترعى العملية السياسية ما بين إسرائيل والدول في الإقليم، وإسرائيل أيضا تؤكد على حصرية هذا الملف لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك هنا تصبح إسرائيل هي اليد الغليظة التي تضرب وتتقدم إلى الأمام في الجغرافيا، والولايات المتحدة الأمريكية تعالج هذا الأمر من خلال يعني التمظهر بأنها وسيط، بأنها يمكن أن توجد مخرجا سياسيا، لكن من حيث الجوهر هي تؤيد السياسة الإسرائيلية ولا تحن دون ذلك، وإسرائيل تضرب بسلاح أمريكي.
1: أستاذي، يعني هذا والله عندي سؤال. يعني نعم فهمنا يوجد مصالح استراتيجية تربط دول الغرب والولايات المتحدة بإسرائيل، تراها قاعدة عسكرية متقدمة لها مصالح مشتركة تكنولوجية أمنية وما إلى ذلك، وربما أيضا هناك هامش مناورة في الأزمات والخلافات وهامش لبعض الإجراءات التي رأيناها من قبل بريطانيا. ولكن لماذا قد يرى البعض بأنه إسرائيل هي من تملك زمام المبادرة وأن الولايات المتحدة والدول الغربية فقط تتكيف مع ماذا تفرضه إسرائيل على الأرض؟ يعني عندما استهدفت إسرائيل الدوحة وكانت تهدف لاغتيال القيادات في حماس، كانت الولايات المتحدة لها تصريحات غاضبة بأنها لم تكن على علم، ولكن كل شيء يتم تكييفه بناء على ما تفرضه إسرائيل. ما هو السر يعني؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ عبد اللطيف، يعني حتى في حادثة الدوحة تحديدا أنا لا أقتنع بأن إسرائيل أن تذهب، يعني هاي جغرافيا، أن تذهب من فلسطين أن تصل إلى الدوحة وتمر بهذا الفضاء وإقلاع طيران حربي يعني قد يتجاوز الساعة، وهناك أقمار صناعية وهناك رادارات أمريكية متموضعة في كل المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلم بهذه الضربة إلا قبل دقيقة أو عدة ثواني من القصف. أب هذا يعقل؟ يعني يعقل أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها قواعد في كل دول الخليج لم يأتيها إشارة بأن هناك ضربة قادمة إلى الدوحة وهناك طيران حربي إسرائيلي يطير في أجواء الخليج؟ هذا أمر غير معقول. هل الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات عضوية بالقيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات بنيوية في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية؟ أمر غير معقول وغير منطقي، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي قد تكون أرادت ذلك، لكن عندما فشلت هذا أحرجها أكثر، يعني عندما فشلت العملية أحرجت أكثر، فاضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ موقفا لتعالج الأمر، بمعنى أن إسرائيل فعلت ما تريد لكنها أرادت أن تعالج تداعي ذلك في العلاقات الأمريكية مع قطر، أن تعالج ذلك في العلاقات الأمريكية مع دول الخليج التي قلقت من هذه الضربة، وبالتالي هذه المعالجة تقتضي كما تفضلت أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو بيان شديد اللهجة، وبأن تضطر بنيامين نتنياهو لأن

0: يقدم اعتذارا للدوحة، هذا مهم، لكن هل هذا يعني تحول في الموقف الأمريكي؟ هل هذا؟ لا، لا أعتقد أنه يعتبر تحول في الموقف الأمريكي، لأن الشواهد على ذلك كثيرة، شواهد على ذلك لبنان، شواهد على ذلك سوريا، شواهد على ذلك الذي يجري في من حرب موجودة في إيران، وما يجري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، دليل بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أقول بأنه هذا الموقف الذي يبدو متباين مع إسرائيل خطابيا هو لإدارة عملية سياسية، ولا يعني بالضرورة تغير في الموقف الاستراتيجي والجوهري من السياسات الإسرائيلية في المنطقة.
1: أستاذ أحمد، شكرا جزيلا، وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن شاء الله نراك في الحلقات القادمة.
0: شكرا لك أستاذ عبد اللطيف، شكرا.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث.
4: إلى قلب الحدث
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد.
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
0: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
11: إلى قلب الحدث.
1: نقف مع الإنسان
11: أينما كان.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بعملية وفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: العالم يتغير, والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير. من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط, ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات, من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
7: أنقرة, حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب, بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود, من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط, ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه, ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار, كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
8: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
9: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
8: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
9: في عالم تملأه الشاشات, قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة, نرصد تساؤلاتكم, نتتبع تفاعلكم,
8: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. أفاد مصدران حكوميان عراقيان أن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية، وذلك عقب إعلان واشنطن وقف هذه الشركات لخدماتها في الساعات المقبلة بسبب العقوبات الأمريكية عليها. وشدد المصدر الحكومي العراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض هي بدورها إلى عقوبات مماثلة. وفي السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء، ويشمل المطارات العراقية على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل

0: تواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلاً إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: في غضون ذلك، قال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف والتس أن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت. وأوضح أن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، معربا عن أمله بأن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة. في اليمن، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجدداً على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامناً مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في جبهة الكتحة غربي المحافظة. العملية العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهات عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز وفق ما أعلنه أركان حرب محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي. أكد أن القوات تمكنت من كسر زحوف الحوثيين الذين حاولوا التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجدداً على مدينة تعز. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوب، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسات الميدانية المتتالية أكد وزير الإعلام اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تريتي عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، رغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة.
3: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، بالاستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق ما بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة.
2: وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستعرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجة نزوح جديدة نحو مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة. نسرين حامدي، تلتا عربي.
0: أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن. وقال مصدر في مكتب العليمي إن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، مشيرا إلى أن الاتصال الذي جرى يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين، وذلك عقب سيطرة الحوثيين على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد طفل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوبي القطاع، كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة. احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة بتخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة بعد انقطاع استمر نحو 3 سنوات بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وحمل الاحتفال رسائل صمود رغم المعاناة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون في غزة، كان بمنزلة تأكيد على المضي قدما في المسيرة التعليمية بالقطاع.
4: من بين الركام يبعث صوت الفرح من جديد، وتشرق حكاية جديدة بعد ويلات النزوح والقصف الذي لم يتوقف في قطاع غزة. أكثر من 1000 طالب وطالبة خرجوا من تحت الركام ومن بين الخيام بإرادة وإصرار على مواجهة آلة الحرب وكسر قيودها للاحتفال بتخرجهم بعد سنوات من المعاناة التي عاشوها تحت وطأة الإبادة الجماعية.
5: جدا سعيدة بمشاركتي باحتفالات التخرج للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بعد الدمار والحرب اللي مرينا فيه. جدا سعيدة إنه الكلية رجعت كطائر العنقاء، أحيت احتفالات التخرج، وكتير سعيدين إنه إحنا مشاركين فيها، والحمد لله مع كل الظروف اللي مرينا فيها الحمد لله إنه إحنا متميزين ومتفوقين والأولى على التخصص تبعنا الحمد لله.
4: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورغم تدمير كافة منشآتها، حالها حال بقية الجامعات الفلسطينية في غزة، نفضت عن نفسها غبار الحرب وعادت للاحتفال بطلبتها الخريجين للمرة الأولى منذ 3 أعوام.
6: رسالتي انه العزيمة اهم اشي، والواحد عمره في حياته ما بيقدر حاجة تكسره لو هو بده يكون اشي.

0: دائما خليك ورا حلمك وتوقفش ابدا.
1: شعور الفرحة والامتنان وايضا بعض الاشتياق للذين فقدناهم، فانا اهدي نجاحي لزوجي رحمه الله ولأختي، ولكن أنا فخورة جدا لأنهم الآن يروننا ونحن بكامل فرحتنا وبتفوقنا.
2: ورغم كل ما عاشه الطلاب من خوف وفقد ونزوح، إلا أنهم جاءوا اليوم ليجسدوا أقوى معاني التحدي والصمود، صانعين من بين الركام وقسوة الظروف رسالة أمل لا تموت.
3: يواصل طلبة الجامعات في قطاع غزة إثبات إرادة الحياة وصناعة الأمل من رحم المعاناة، محتفلين بتخرجهم رغم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية للتعليم العالي بعد فقدانهم أحبائهم ومنازلهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، فأغلقت طرقا وحواجز ووسعت حملات الاعتقال، بينما اقتحم نحو 1450 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يومين وأدوا طقوسا تلمودية داخله.
5: تفرض إسرائيل واقعا أمنيا ودينيا متصاعدا في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي عبر إغلاق الطرق والمعابر وتوسيع الاعتقالات مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. فقد اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، ليرتفع عدد المقتحمين خلال يومين إلى نحو 1450 مستوطنا. جاء ذلك بعد اقتحام قرابة 1000 مستوطن للمسجد في اليوم السابق، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير الذي أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. كما وثقت محافظة القدس إقامة صلاة كل نذري بصورة جماعية في الرواق الشمالي للمسجد وسط تعتيم إعلامي فرضته سلطات الاحتلال على ما يجري داخل ساحاته. وبالتزامن مع الاقتحامات، أغلقت السلطات الإسرائيلية شوارع رئيسية في القدس وشددت إجراءاتها حول البلدة القديمة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من محافظات جنين وطول كرم والخليل، وداهمت منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتدت على عدد من سكانها. وفي بلدة بدو شمال غرب القدس واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لليوم الثاني ونفذت حملة اعتقالات طالت 53 شابا على الأقل، كما أقامت حواجز عسكرية عند مداخل القرى في بيت لحم، وأغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية. وتظهر تطورات السنوات الأخيرة أن اقتحامات الأقصى باتت تترافق بصورة متزايدة مع أداء صلوات وطقوس دينية، بينها نفخ الشوفار في الوقت الذي يصعد فيه سياسيون إسرائيليون مطالبهم بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت والسماح لهم بأداء الصلوات داخله. ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الوضع القائم في الأقصى لم يتغير، تشير الوقائع الميدانية إلى توسع هذه الممارسات وسط تحذيرات فلسطينية من مساع لفرض واقع جديد وتغيير هوية المسجد التاريخية والقانونية. محمد الغول، تيريتي عربي.
4: تجددت الانفجارات في مستودع أسلحة وذخيرة تابع للجيش السوري في قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي وسط تصاعد النيران، وأعلنت وزارة الطوارئ استنفار فرق الدفاع المدني في المنطقة للتعامل مع الانفجارات المتتالية، مؤكدة إجلاء 3 عائلات من محيط الموقع. ودعت محافظة حلب السكان إلى التزام منازلهم مع رفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف. بدوره أعلن الدفاع المدني السوري إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء الانفجارات المتتالية قرب بلدة العيس. من جانبه قال محافظ حلب عزام غريب إنه لم تسجل وفيات جراء الانفجار في مستودع أسلحة للجيش السوري ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وقال غريب في بيان إن فرقا من وزارتي الدفاع والطوارئ تعمل في الموقع بحذر تحسبا لوجود مخاطر أو انفجارات أخرى، وتجري مسحا للقرى والمساكن المجاورة ومحيط الموقع مع التعامل مع الأجسام والمخلفات الخطرة.

0: في السودان أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخزن للذخائر. من ناحية أخرى، هاجمت قوة تابعة للدعم السريع موقعا للتعدين الأهلي عن الذهب في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أصيب 14 شخصا في حصيلة أولية جراء غارات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية. وقالت السلطات في خرسون إن الهجمات الروسية أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص وتضرر البنية التحتية المدنية، كما أصيب 5 أشخاص جراء هجوم روسي استهدف مدينة زابوريجيا. وفي العاصمة كييف، أعلنت السلطات اندلاع 3 حرائق في هجوم بطائرات مسيرة. وفي منطقة أوديسا سجلت حرائق جراء هجمات روسية، فيما أصيب شخص بهجوم روسي على منطقة كروفوهراد، وأصيب شخص آخر بهجوم استهدف منطقتين في إقليم دنيبروبيتروفسك. وفي روسيا، فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية قياسية في مجلس الدوما بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 وفق نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات. ويمنح الفوز الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز 2/3 تتيح له تعديل الدستور. وقال الكرملين إن النتائج تعكس التفاف الروس حول بوتين، فيما جرت الانتخابات من دون مشاركة أحزاب معارضة أو أحزاب معارضة بارزة، ومنع حزب يابلوكا الداعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خوضها. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البيت التركي في مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرافق الرئيس عقيلته السيدة أمينة أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين. ومن المقرر أن يلقي كلمته في 22 سبتمبر، ويتناول فيها تطورات الأوضاع في غزة وملف الاعتراف بدولة فلسطين. هذا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفيتنامي تو لام في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. وجاء لقاء الرئيسين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81 التي تنطلق الثلاثاء. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولات، كما حضر اللقاء رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة خلوق جرجون. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين والمضطهدين أينما كانوا في العالم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام. وشدد دوران على أن تركيا وتحت قيادة الرئيس أردوغان ستواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة والعمل من أجل عالم أكثر عدلا. وأوضح دوران أن أمل تركيا يتجلى في عالم تصمت فيه الأسلحة ويسود فيه القانون والضمير، ولا يضطر أي طفل إلى أن يكبر في الحرب والظلم. وأكد دوران أن إيصال صوت المظلومين وإعطاء الأولوية للحياة الإنسانية فوق كل اعتبار والدفاع عن العدالة للجميع أمور لا غنى عنها لبناء عالم أكثر ملائمة للعيش. أحالت النيابة العامة في إسطنبول 211 مشتبها بهم للمحاكمة بعد توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتنشط في تداول العملات الأجنبية فوركس. وتجري التحقيقات بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي وبمشاركة الانتربول. وحددت السلطات 25 شركة و40 مركز اتصال ومكتبا ماليا، وصادرت أصولا بقيمة نحو 31 مليون دولار. ومن بين الموقوفين 9 إسرائيليين و11 باكستانيا، إضافة إلى آخرين من جنسيات أخرى. قالت حكومة جمهورية شمال قبرص التركية إن سياستها بشأن القضية القبرصية تدار بالتشاور مع أنقرة، وأكدت أن هذه السياسة تستند إلى مبدأي المساواة في السيادة والتكافؤ في الوضع الدولي، وشددت على أن التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة يمر عبر اعتراف المجتمع الدولي بالوضع المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية، مؤكدة أن وجود شعبين منفصلين ودولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في الجزيرة يمثل الواقع الأساسي فيها، وشددت على أن السياسات التي تتجاهل هذه الحقائق ستظل محكومة بالفشل. يتصاعد النقاش في المغرب حول تأثير التضخم وغلاء المعيشة على توجهات الناخبين في تشريعيات 23 من سبتمبر، وتحاول الأحزاب المتنافسة إقناع أكثر من 15 مليون ناخب ببرامج تقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
1: بين وعود البرامج الحزبية وجيوب المواطنين، تفرض المؤشرات الاقتصادية نفسها كأقوى محرك لتوجهات الناخب المغربي في الاستحقاقة التشريعية المزمع تنظيمها خلال الشهر الجاري.
2: مشغل المواطن المغربي اليوم خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابية هي ماذا سوف تقدم الأحزاب على مستوى تحسين القدرة الشرائية، على مستوى خلق مناصب الشغل، على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد، وكذلك حتى على مستوى الإصلاحات البنيوية الكبرى المرتبطة بالصحة والتعليم. هذا ما يشغل بال المواطن المغربي اليوم، وينتظر منه إجابات صريحة تتجاوز فقط الوعود وتنتقل إلى تبيان كيف يمكن للائتلافات الحكومية المقبلة التي سوف تقود دفة الحكومة سوف تقوم بتنزيل كل هذه الوعود على أرض الواقع، ويكون لديها انعكاس ملموس على القدرة الشرائية، على تحسين الخدمات، وعلى كل ما ينتظره المواطن المغربي من الاستحقاق الانتخابية المقبلة.
1: بينما تدافع أحزاب الأغلبية عن حصيلتها وتشير إلى تخصيص نحو 10 مليارات دولار لدعم القدرة الشرائية وإرساء مشروع الدولة الاجتماعية، ترى المعارضة هذه التدابير مجرد مسكنات مؤقتة، وتطرح حلولاً ترتكز على مراجعة ضرائب الدخل وفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات.
3: توفر له العلاج، توفر له كل ما يحتاج إليه، وكذلك إلى منظومة تعليمية جيدة تخدم مصالح أبنائه، تجعلهم يحققون مستويات عالية في التعليم. كذلك خاص نعمل على تخفيف من غلاء المعيشة، لأن غلاء المعيشة يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الأسر المغربية، وما كيخليهمش يزيدوا لقدام. هذه النقط الثلاثة إذا قدرنا نوفروها رحنا حققنا واحد الجزء من مطالب المواطن المغربي.
1: وبينما تؤكد تقارير بحثية تدهور المستوى المعيشي لنحو 78% من الأسر المغربية، فإن محللي بيانات يرون تحولا في السلوك الانتخابي لنسبة كبيرة من المواطنين نحو التصويت القائم على المصلحة والأثر المباشر على ميزانيتهم اليومية. سعي المملكة لتحقيق نمو يناهز 5% يقابله وعي الناخب المغربي بأهمية توازنات العرض والطلب، وعي لن تكون معه صناديق الاقتراع محطة سياسية فحسب، بل يرى فيها اقتصاديون مؤشر قياس حقيقي يعاقب من خلاله

0: يواطن المقاربات التقليدية ويمنح ثقته لمن يملك المفاتيح الكفيلة بكبح غلاء المعيشة وتحسين الدخل وجودة الحياة. غزلان أمجود، تيرتي عربي، الرباط.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
4: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
5: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
4: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
5: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ مديونية الحكومات 100% من الناتج الإجمالي العالمي خلال 3 سنوات. القدرة الشرائية وهموم الاقتصاد يتصدران برامج المرشحين في الانتخابات المغربية.

0: حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من عواقب بلوغ الديون العامة مستوى قياسي، وطلبت الحكومات ببذل المزيد لتقليص عجوز الميزانيات وكبح جماح الدين العالمي. وتوقعت جورجيفا أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مدفوعا بقفزة الديون الأمريكية والصينية
1: إلى مستوى غير مسبوق. يتجه الدين العالمي مع مواصلة الحكومات الإنفاق خارج حدود ميزانيتها، ما يزيد انكشافها على مخاطر العجز والاقتراض المتسلسل. تحذير أطلقه صندوق النقد الدولي منبها إلى عواقب اتجاه المديونية العامة العالمية إلى

0: يتجاوز حجم الاقتصاد العالمي نفسه ليتخطى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029. وأوضح الصندوق أن الولايات المتحدة والصين تقودان موجة الاقتراض دوليا، مع تأكيد مديرته العامة عدم كفاية إجراءات ضبط المالية في أكبر اقتصادين عالميين. لكن أزمة الديون لا تنفصل عن أزمة أخرى، فالتضخم ما زال عصيا على الحل، وقفزة أسعار الطاقة قد تدفع مزيدا من البنوك المركزية إلى التشدد النقدي، ما يعني فائدة أعلى وكلفة أكبر لتمويل العجز وخدمة الدين. أما في الاقتصادات المرتبطة بعائدات الطاقة والسلع الأولية، فإن الصندوق يرى أن اضطرابات الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا تضيف ضغوطا جديدة على ميزانياتها. وأوضح صندوق النقد أن قطر والكويت والعراق من بين أبرز الدول المتأثرة باضطرابات الطاقة وممرات الشحن البحري، وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري ب 8.6% هذا العام، بعدما كان يتوقع نموه ب 6.1% قبل اندلاع الحرب. ولا تتوقف التداعيات عند الاقتصادات المنتجة للطاقة، بل تتعداها إلى تلك المستوردة لها، حيث يقدر البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% هذا العام، ليسجل أدنى معدل له منذ صدمة وباء كورونا، مع طفرة أسعار الطاقة وصعود التضخم وتكاليف الاقتراض. وفي سيناريو أكثر قتامة، يتوقع البنك تدهور النمو العالمي إلى 1.3%، إذا طال أمد اضطرابات إمدادات الطاقة وتفاقمت الضغوط المالية مع تحول الحرب في الشرق الأوسط من أزمة إقليمية إلى عامل ضغط مباشر على الاقتصاد العالمي. حسان محمد، تيرت عربي.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. ما الذي يجعل هذه الموجة من الدين العالمي أخطر من موجات سابقة من المديونيات؟
2: يعني خلينا أول شيء نقول أنه هناك عدة عوامل تساهم بهذا الموضوع. بداية هي التضخم الكبير الذي تمر به معظم دول العالم من بعد الاضطرابات والحروب الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، أدت إلى تسارع عملية الحاجة إلى النقد لتلبية الاحتياجات من ناحية، أيضا وبالتالي الحاجة إلى الاقتراض، أيضا أدت إلى التضخم وبالتالي رفع أسعار الفائدة، مما يجعل عملية خدمة هذه الديون العالمية أيضا مرتفعة من ناحية أخرى. أيضا نحن عم نحكي عن تباطؤ وركود متوقع بالنواتج المحلية الخاصة بكثير من الدول، بالتالي نحن نتحدث عن دين متوقع أن يزداد بسبب ارتفاع الأسعار والضغوطات الكبيرة على الحكومات التي بدأت كثير منا باستخدام احتياطاتها. من ناحية أخرى نتحدث عن انكماش على مستوى الناتج المحلي، مما يعني أنه نسبة تسارع القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع بشكل متزايد وبشكل متسارع أكثر مما كانت عليه. هيدا بيؤدي لخطر عدم قدرة كثير من الدول على سداد التزاماتها، وبالتالي دخول خلينا نقول بعض الدول مرحلة كرة الثلج التي تبدأ من عدم القدرة على السداد وقد تكبر لتكبر لتتحول إلى عدة ضغوطات أخرى. بالتالي نحن نتحدث عن سياسات تشددية عم بتقوم فيها المصارف المركزية لمواجهة التضخم، وبالتالي ركود قد يتسبب بتخفيض الناتج المحلي أكثر، مما يزيد الفجوة ما بين الناتج المحلي والقروض الموجودة عالميا. وهون بدي نوه أنه نسبة 100% هي تعتبر نسبة على الحافة، يعني بالتالي عملية الخطر بدأت فعليا. أيضا وصولنا إلى هذه النسبة بأول مرة تقريبا نحن نتحدث عن ارتفاع حظوظ كبيرة بعدم قدرة بعض الدول على السداد. أنا هون بدي أذكر أنه عندما بدأت الأزمة اللبنانية منذ حوالي 6 أو 7 سنوات كانت نسبة القروض أو الدين إلى الناتج المحلي حوالي 160 ل 170%. بالتالي ارتفاع هذه النسب بشكل متسارع سوف تدخل العالم حقيقة بمرحلة الخطر، بالرغم من أنه بتقديري أنا ما زالت هناك حلول كثيرة لهذا الموضوع.

0: الموضوع، ومعظم الانفاق اللي عم نشوفه والضغوط عم بتكون بسبب يمكن التطور التكنولوجي والحاجة لبنية تحتية تكنولوجية لها علاقة بالذكاء الاصطناعي ولها علاقة ب خلينا نقول التسارع والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: بالحديث عن
0: وبالتالي
1: الولايات
0: كبح
1: المتحدة
0: جماح هذا
1: والصين أستاذ
0: الصراع.
1: أحمد، وقبل أن نتحدث
0: نعم
1: عن الحلول مثل ما تفضلت بها الحديث، طبعا الولايات المتحدة والصين تقودان تراكم الدين، أين تتركز المخاطر في مديونية أكبر اقتصادين في العالم أستاذ أحمد؟
0: تتركز أنه اليوم نحن عندنا هذان الاقتصادان هما من يحركا جميع أو معظم خلينا نقول محفزات الاقتصاديات الأخرى. اليوم معظم الدول تعتمد إما على تصدير موارد طاقة أو مواد أولية أو مواد خام إلى أكبر الأسواق الموجودة بالعالم، أسواق الإنتاجية، الأسواق التصنيعية والمصانع الكبرى بالعالم. بالتالي شراء المواد الأولية، شراء مصادر الطاقة معظمها بيروح للولايات المتحدة الأمريكية والصين. بنفس الوقت إنتاج السلع يأتي من هذه المصانع، بالإضافة لترابط اقتصاديات هذه الدول. معظم الشركات الكبرى بهذه الدول بها مساهمين من معظم دول وحكومات العالم والبنوك. معظم أيضا المنتجات التي تقوم هذه الدول بتصنيعها تصل إلى جميع دول العالم. فالخطورة تكمن بأنه أكبر اقتصادان إذا لم يستطيعا الوقوف بوجه هذه الرياح أو لأي سبب من الأسباب دخلوا بمرحلة من الضغوطات أو الركود، قد نواجه مشكلة على مستوى العالم. هي من ناحية. من ناحية أخرى أيضا ارتباط التجارة العالمية بعملات هذه الدول وخاصة الدولار، أكثر من 40% من تجارة العالم تتم عبر الدولار فقط، الدولار الأمريكي حصرا. بالتالي نحن نتحدث أيضا عن ضغوطات كبيرة. عملات كثير من الدول ترتبط بسلة من العملات، بها دولار وبها أمور أخرى. هذه الدول هي أكثر دول تملك احتياطات من الذهب بالعالم، وبالتالي أيضا ستواجه قد يكون ضغوطات على المعدن الثمين في حال بدأت ببيعه. نحن عم نحكي اليوم عن محركان أساسيان باقتصاديات العالم، والخطر الحقيقي أنه معظم الاقتراض والضغوطات اللي عم بتواجهها هيدي الاقتصاديات هو بسبب حاجة إلى بنى تحتية لصراع تكنولوجي له علاقة بالذكاء الاصطناعي وغيره، وبالتالي تسارع الوتيرة وعدم وجود حدود قصوى لحاجة الشركات من هذا التطور التكنولوجي وثورة الذكاء الاصطناعي قد تذهب بهذه الاحتياطات إلى مزيد من الاقتراض لمحاولة الوصول أولا إلى بعض النتائج، وخاصة بمجال الشركات الذكاء الاصطناعي. وهيدا إذا لم يحقق عوائد لأي سبب من الأسباب قد يكون عامل ضغط كبير لحالة كبيرة من الركود بهذه الاقتصاديات.
1: طبعا كريستالينا جورجيفا تطالب بخفض العجز، لكن هنا نتساءل ما حجم التصحيح المالي المطلوب بدون دفع النمو نحو مزيد من التباطؤ؟
0: شوفي نحن على المستويات 100% بنعتبر أنه جيدة، ولكن بعض الضغوطات على مستوى الاقتراض لكي تصبح ما بين أو عند مناطق ما بين 60 إلى 80% تعتبر أكثر من ممتازة، وإن كانت بعيدة الوصول يعني من الصعب جدا الوصول لها. خلينا نقول بداية الخفض عبر إما خفض الاقتراض أو على الأقل زيادة الناتج المحلي، محاولة رفع الناتج المحلي للدول عبر خلق فرص عمل جديدة، خلق مصانع جديدة، تشجيع الاستثمارات الجديدة والمنتجات الزراعية بالتحديد اللي بتكلف أقل عادة ولها مردود جيد على مستوى الناتج المحلي من فرص عمل ومن غيره. بعتقد هيدي ممكن يكون إلى دور كبير بخلينا نقول تخفيض حدة الخطر الموجود بهذا الموضوع. هو ما زلنا نحن ليست بمناطق يعني خطر كثيرة مرتفعة، ولكن بدأنا ندخل المرحلة الحمراء بتخطينا 100% من الناتج المحلي الإجمالي. فبتقديري أنا أنه من الأفضل خلال هذه الفترة وضع خلينا نقول حدود للتسابق بالذكاء الاصطناعي وبالتكنولوجي، ومحاولة كبح جماح المصروفات الغير محسوبة فقط للوصول إلى أهداف ولتحقيق سبق على مستوى إنجازات تكنولوجية عبر الاعتماد على إيرادات حقيقية وإعطاء وقت للسوق والاقتصاد العالمي لكي يتأقلم مع تغيرات الذكاء الاصطناعي. نحن اليوم عم نحكي عن تحديات

الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الملف الاقتصادي يتصدر الانتخابات المغربية،

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم من جديد. يتصاعد النقاش في المغرب حول تأثير التضخم وغلاء المعيشة على توجهات الناخبين في تشريعيات 23 من سبتمبر، وتحاول الأحزاب المتنافسة إقناع أكثر من 15 مليون ناخب ببرامج تقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
1: بين وعود البرامج الحزبية وجيوب المواطنين، تفرض المؤشرات الاقتصادية نفسها كأقوى محرك لتوجهات الناخب المغربي في الاستحقاقة التشريعية المزمع تنظيمها خلال الشهر الجاري.
2: ما يشغل المواطن المغربي اليوم خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابية هي ماذا سوف تقدم الأحزاب على مستوى تحسين القدرة الشرائية، على مستوى خلق مناصب الشغل، على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد، وكذلك حتى على مستوى الإصلاحات البنيوية الكبرى المرتبطة بالصحة والتعليم. هذا ما يشغل بال المواطن المغربي اليوم، وينتظر منه إجابات صريحة تتجاوز فقط الوعود وتنتقل إلى تبيان كيف يمكن للائتلافات الحكومية المقبلة التي سوف تقود دفة الحكومة سوف تقوم بتنزيل كل هذه الوعود على أرض الواقع، ويكون لديها انعكاس ملموس على القدرة الشرائية، على تحسين الخدمات، وعلى كل ما ينتظره المواطن المغربي من الاستحقاق الانتخابية المقبلة.
1: بينما تدافع أحزاب الأغلبية عن حصيلتها وتشير إلى تخصيص نحو 10 مليارات دولار لدعم القدرة الشرائية وإرساء مشروع الدولة الاجتماعية، ترى المعارضة هذه التدابير مجرد مسكنات مؤقتة، وتطرح حلولا ترتكز على مراجعة ضرائب الدخل وفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات.
3: توفر له العلاج، توفر له كل ما يحتاج إليه، وكذلك إلى منظومة تعليمية جيدة تخدم مصالح أبنائه، تجعلهم يحققون مستويات عالية في التعليم. كذلك خاصنا نعمل على تخفيف من غلاء المعيشة، لأن غلاء المعيشة يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الأسر المغربية، وما كيخليهمش يزيدوا لقدام. هذه النقاط الثلاثة اللي قدرنا نوفروها، رحنا حققنا واحد الجزء من مطالب المواطن المغربي.
1: وبينما تؤكد تقارير بحثية تدهور المستوى المعيشي لنحو 78% من الأسر المغربية، فإن محللي بيانات يرون تحولا في السلوك الانتخابي لنسبة كبيرة من المواطنين نحو التصويت القائم على المصلحة والأثر المباشر على ميزانيتهم اليومية. سعي المملكة لتحقيق نمو يناهز 5% يقابله وعي الناخب المغربي بأهمية توازنات العرض والطلب، وعي لن تكون معه صناديق الاقتراع محطة سياسية فحسب، بل يرى فيها اقتصاديون مؤشر قياس حقيقي يعاقب من خلاله المواطن المقاربات التقليدية، ويمنح ثقته لمن يملك المفاتيح الكفيلة بكبح غلاء المعيشة وتحسين الدخل وجودة الحياة. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من الرباط الخبير الاقتصادي رشيد ساري. نرحب بك أستاذ رشيد معنا، وأبدأ معك بهذا الحديث عن القدرة الشرائية في المغرب.

0: والتي أصبحت معيارا لتقييم الناخب للبرامج الاقتصادية للأحزاب.
1: مساء الخير أستاذة أمينة. فعلا اليوم هذه الاستحقاقات لـ23 من شوتنبير بعنوان عريض، وهو تحسين الوضعية الاقتصادية وخاصة المعيشية بالتحديد، وكذلك الاجتماعية للمواطن المغربي، لأنه لاحظنا بأنه كان هناك ارتفاع كبير لمجموعة من أسعار المواد الأساسية وكذلك للمواد الطاقية، وهناك ما له علاقة بعوامل خارجية، وهو اليوم الأزمات في الشرق الأوسط وتصاعد بشكل كبير للمواد النفطية. ولكن دعيني أقول لك بأنه هناك يعني مشاكل على المستوى المحلي، هو أنه مجموعة من المنتجات اليوم الفلاحية لاحظنا بأنها ارتفعت بشكل كبير، رغم أنه كان الموسم الفلاحي لهذه السنة كان موسما متميزا، ولكن هذا لم يشفع. لاحظنا بأنه الأسعار يعني لا زالت في مستوياتها. اليوم الأحزاب يعني لاحظنا بأنه يعني كانت برامجها ذات توجه ليس ايديولوجي كما كان في السابق أو له علاقة بما هو سياسي، ولكن لاحظنا بأنه جميع البرامج ربما تشابهت في اعتقادي، ولكن حملت معها صيغة جديدة. نتحدث عن العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي، لأنها كلها تحدثت على الرفع من الأجور، على الحد من الضريبة على الدخل، على تحسين المعيشة للمواطنين. هذه هي اللي يعني كان هذا هو الأساس، إضافة إلى هذا الدعم في السكن. كانت يعني نتحدث عن الأساسيات، وربما يعني دعيني أقول لك بأنه يعني كنا نتمنى يعني في إطار النموذج التنموي في أفق سنة 2035 أنه يعني الشعار الكبير أو أنه المخطط الذي نسعى إليه وهو إحقاق الرفاهية للمغاربة. اليوم طيب نتحدث في برامجنا
0: من كلامك أستاذ رشيد، أي الوعود الاقتصادية المطروحة قابلة للتنفيذ دون الإخلال بالتوازنات المالية للمغرب؟
1: ربما يعني يعني في هذه البرامج هناك ملاحظة أساسية بأنه الأرقام كانت كبيرة جدا، وبالتالي أظن بأنه من الصعب الحديث عن هذه الأرقام الكبيرة. ولكن ربما اليوم يعني ما يجب العمل عليه هو تخفيض مجموعة من الأسعار للمواد عبر مجموعة من الإجراءات. أولا في المواد الطاقية أنه يجب أن يكون لنا سياسة يعني معقولة أو سياسة على المدى المتوسط والقريب في مسألة أسعار المحروقات، تخفيضها مثلا، أو أنه داعم لمجموعة من الذين يتعاملون أو مجموعة من المواطنين، أو أنه يتم مثلا تخفيض من أسعار الضرائب وكذلك من هامش الربح بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال المحروقات. كذلك يجب يعني مراقبة الأسواق لمجموعة من المواد الأساسية، الخضار والفواكه ومجموعة من المواد الأساسية. إضافة إلى هذا يجب أن يكون هناك دعم يعني المجموعة من الأسر التي تعيش هشاشة. هذا ما يمكن أن نقول عنه، ولكن عندما نتحدث عن الأرقام أظن أنه من الصعب اليوم والجزم بأنه يمكن أن نحقق مجموعة من الموعود، خاصة وأننا لا نرتبط بالعوامل الداخلية، ولكن هناك اليوم أزمات على مستوى الشرق الأوسط، لا ندري إلى أين يمكن أن تصل أسعار المحروقات، لأننا اليوم مثلا عندما نتحدث عن سعر الغازوال نتحدث عن 15 درهم أو دولار ونصف، ولكن لا ندري هل سوف يرتفع الأسعار، سوف ترتفع مستقبلا. لذلك أظن بأنه من بين الأولويات التي يجب أن تعمل عليها، لا أقول الأحزاب ولكن الحكومة القادمة، هو أن تعمل على جانبين. الجانب الأول وهو أن تكون هناك السيادة الطاقية عبر مجموعة من الإجراءات، مثلا مصفات لتكرير البترول. اليوم قطعنا أشواط جد مهمة في مجال الطاقات المتجددة، وكذلك يجب أن نتحدث عن السيادة الغذائية عبر مجموعة من الإجراءات، خاصة وأننا المغرب يعيش إكراهات مناخية. هناك جفاف، ربما آخر تجربة عشناها كانت قاسية 7 سنوات، ربما أننا مقبلون على سنوات أخرى، لأنه التقلبات المناخية وكذلك تحليلها ينبئ بأنه ربما أن

0: أننا نعيش مجموعة من الإكراهات على مستوى المناخ،
1: طيب
0: على
1: أستاذ
0: مستوى
1: رشيد، اسمح لي أن
0: كذلك،
1: أقف
0: وهذا يجب
1: معك
0: أن
1: عند
0: نتوقعه.
1: القطاع الطاقوي والحديث هذا عن إعادة تشغيل مصفات سمير، يعني جدوى ذلك إعادة تشغيل مصفات سمير، وهل تعالج كلفة الوقود أم أمن الإمدادات بالدرجة الأولى؟
0: أظن بأنه اليوم، يعني حتى نكون واقعيين، اليوم نحن محتاجين سواء أن يتم إعادة استعمال مصفات لسمير أو إيجاد حلول أخرى، إيجاد مصفات أو شركة أخرى هي من تتولى. صحيح أننا اليوم قمنا بمجموعة من الإجراءات عبر اليوم ميناء الناظور الغرب المتوسطي، هناك مجموعة من يعني أماكن تخزين هذه جد مهمة، ولكن هل يكفي؟ لا أظن يكفي. هناك مجهود بذل على المستوى مثلا في مجال الكهرباء، هناك يعني استقلالية وصلت إلى 41% عبر يعني مجموعة من المحطات الطاقة الشمسية بورزازات. اليوم شرعنا في مجال كذلك الطاقة الريحية بشمال المملكة، وهناك مشروع المستوى أقول القريب والبعيد بالنسبة للهيدروجين الأخضر. هذه مجهودات فعلا يعني يمكن أن نتحدث عنها بأنها إيجابية، ولكن على المستوى القريب يجب أن يكون هناك يعني عملية تخزين ليست في 60 يوم، ولكن يجب أن تصل إلى 90 أو 120 يوم. أظن أنه اليوم نحن مقبلون على إجراءات فعلا هي سوف تكون لها النفع فيما بعد، ولكن على المستوى القريب أظن أننا محتاجين إلى إيجاد حلول، لأنه نحن محتاجين كما قلت للسيادة الطاقية، وربما أنه التفكير كان يعني في يعني إبان الحكومة حكومة عزيز أخنوش كان الحديث على أنه يجب أن تكون هناك سيادة طاقية، ولكن لحدود الساعة لم تتحقق. أتمنى أنه مع يعني ظهور الحكومة الجديدة أن يكون من بين الأولويات للأولويات هو التفكير في هذه العملية، لأنها سوف تحد من مجموعة من المشاكل، من بينها الارتفاعات الصاروخية التي نراها بين فينة وأخرى في مجال المحروقات.
1: بالعودة للحديث عن التضخم أستاذ رشيد، والذي استقر عند 1.1%، لكن القدرة الشرائية لم تتعافى بالوتيرة نفسها إن صح القول. هنا نتحدث عن إلى أي حد أصبح معدل التضخم التراكمي أهم من معدل التضخم الحالي في المغرب؟
0: نعم، هذا السؤال وجيه جدا أستاذة أمينة، لأنه يعني دائما لنا ارتباط أو ندرس المؤشرات بأنه معدل تضخم تقريبا في 1%، ولكن واقع الحال هو أنه اليوم هناك ارتفاع لمجموعة من المواد. لماذا؟ لأنه دائما يعني الدراسات التي تبنى في مسألة حساب معدل التضخم يعني تأخذ المؤشر الذي كان يعني آخر مؤشر، ولكن يعني سوف أبرز مثال بأنه هناك إشكال كبير في هذا الحساب، لأنه عندما نتحدث عن يعني أسعار اللحوم، كانت يعني اللحوم الحمراء مثلا كانت يعني تقريبا نتحدث عن 70 درهم أو بين 60 أو 70 درهم، اليوم وصلت إلى أكثر من 120 درهم، أي أنه هناك تضخم خاصة فلاحي أقول بأنه مرتفع جدا، وهذا ما يجب اليوم الاهتمام به. أما الحديث فقط عن مؤشرات إيجابية، نعم هناك على المستوى العام تضخم في المستوى المعقول خاصة ما يرتبط بالمجال النقدي والمالي، ولكن على مستوى الأسعار للمواد الأساسية أظن بأنه التضخم هو كبير، وهو ما نلمسه يوميا في حياتنا اليومية، ليس كمحلل بطبيعة الحال أتحدث، ولكن كمواطنين مغاربة.
1: شكرا.
0: نعم نلمس بأنه الأسعار لم تعود كما كانت عليه في السابق.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرباط الخبير الاقتصادي رشيد ساري. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود،

0: لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. الرئيس رجب طيب أردوغان يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما أهم الملفات والقضايا على أجندته؟ جمهورية شمال قبرص التركية تجدد التمسك بحل الدولتين وترفض أي نموذج يتعارض مع موقفها القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. تنظيمات مسلحة معارضة للحكومة الإثيوبية تعلن تشكيل تحالف لإطاحة الحكومة الفيدرالية وإقامة حكومة انتقالية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. من فلسطين إلى رواندا والبوسنة وميانمار تتكرر المآسي والمجازر في حين تتعثر قدرة الأمم المتحدة على حلها أو الحد منها. تفاصيل أكثر يعرضها لنا الزميل عبد الله الخطيب.
1: حروب اندلعت ومجازر ارتكبت وملايين البشر راحوا ضحيتها، فيما بقيت الأمم المتحدة عاجزة عن منعها أو وضع حد لها والالتزام بالأهداف التي أسست لأجلها في عام 1945. منذ احتلال فلسطين وتأسيس إسرائيل والأخيرة ترتكب مجازر وتنفذ تهجيرا ممنهجا وتشرعن عمليات استيطانية، وذلك دون الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لم تنجح لا في إنهاء الاحتلال ولا في وقف ممارساته. بدأ النزاع على كشمير في أكتوبر عام 1947 بعد استقلال شبه القارة الهندية وتقسيمها من قبل الاستعمار البريطاني إلى دولتي الهند وباكستان. ورغم تدخل الأمم المتحدة لرسم خط التقسيم الحالي وإصدارها قرارات بشأن مستقبل الإقليم وحكمه، فإنها فشلت في تنفيذ أي منها حتى يومنا هذا. سيطر الخمير الحمر على كمبوديا عام 1975 وارتكب النظام عمليات قتل جماعي أنهت حياة مليوني شخص. ورغم حجم الجرائم والانتهاكات استمرت الأمم المتحدة بالاعتراف به الممثل الشرعي والوحيد لكمبوديا إلى أن انتهى حكمه بعد التدخل الفيتنامي عام 1979. أما الحرب

0: الأهلية في رواندا فتحولت بثلاثة أشهر فقط إلى إبادة جماعية خططت لها أغلبية الهوتو الحاكمة، وهنا لعبت الأمم المتحدة دورا سلبيا إذ تجاهلت التحذيرات الاستخباراتية، وقرر مجلس الأمن تقليص قوات حفظ السلام بدلا من تعزيزها ليقتل حينها 800,000 شخص. وفي حرب البوسنة أعلنت الأمم المتحدة سربرينيتسا منطقة آمنة ولجأ إليها آلاف المدنيين المسلمين طلبا للحماية، لكن قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ميلاديتيتش سيطرت على المدينة في يوليو 1995 وقتلت نحو 8,000 رجل وفتى مسلم أمام أعين قوات حفظ السلام الأممية الهولندية. عام 2003 اندلع النزاع في إقليم دارفور غرب السودان بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، وبعد 4 سنوات أرسلت الأمم المتحدة 26,000 جنديا إلى الإقليم، لكنهم لم ينجحوا في إخماد النزاع ليتسبب بمقتل نحو 200,000 شخص وتشريد ملايين آخرين. القوات العسكرية في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 حملة واسعة ضد الأقلية المسلمة الروهينجية، ما أسفر عن مقتل نحو 24,000 مدني وإجبار 750,000 آخرين بينهم نساء وأطفال على الفرار إلى بنغلاديش. بينما عجزت الجهود الدولية عن وقف الأزمة أو إعادة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة.
1: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد صيام. دكتور عبد الحميد أهلا ومرحبا بك. في ضوء الأزمات المتراكمة التي يعيشها العالم اليوم والعجز الذي يظهر من المؤسسات الدولية في معالجة هذه الأزمات، ما الذي يمكن لاجتماع على هيئة في منظمة الأمم المتحدة أن تقدمه؟
2: أنا دخلت الآن أبين عند الشاشة الآن شايف؟
3: بين الآلية التي تنفذ وبين أصحاب القرار الذين يجلسون في مجلس الأمن ويصدرون القرارات، هم الذين يأخذون القرارات ويطلبون من الأمم المتحدة أن تنفذ، وإذا عجزت الأمم المتحدة يوضع اللوم على الأمم المتحدة، لكن الحقيقة العجز يجب أن يوضع على رؤوس هؤلاء الذين يجلسون في مجلس الأمن. عندما يكون هناك اتفاق داخل مجلس الأمن نشاهد أن هناك حلولاً، وقد حلت الأمم المتحدة كثيراً من المشاكل والقضايا والحروب عندما يكون هناك توافق، ولكن عندما لا يكون توافق تستمر الحروب، ولهذا تستمر قضية فلسطين بعد أكثر من 78 عاماً، وكذلك قضية كشمير كما ذكرتم وقضايا كثيرة أخرى. والآن نحن أمام على الأقل 5 حروب الآن، من أوكرانيا إلى السودان ومن اليمن إلى لبنان ومن فلسطين إلى مناطق في أفريقيا مثل الكونغو وغيرها. لذلك الحقيقة أن اللوم يجب أن يوضع حيث يجب أن يوضع على الدول التي تجلس في مجلس الأمن، وأحيانا تأخذ هي نفسها قرارات وتتفق ويصدر القرار بالإجماع ولكن لا ينفذ لأن لا يوجد إرادة للتنفيذ. خذ مثلا قرار 242
1: يعني هذا يؤكد ربما القاعدة ولا ينفيها دكتور عبد الحميد أن هناك عجزا في هيكلية الأمم المتحدة عندما تتحكم الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخاصة بطبيعة الحال الخمسة دائمي العضوية في قرار المنظمة التي ينضوي تحت جناحها كل دول العالم المعترف بها، فهذا ربما أيضا عجز إضافي.
3: هذا حقيقة، هناك أزمة هيكلية في بنية الأمم المتحدة منذ أن أنشئت عام 45، لأن تلك الدول الخمسة وضعت القوة في يدها ولا وهي غير مستعدة أن تعيد النظر في توزيع القوة. الآن تغير العالم، لماذا يوجد مثلا في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا بقوة

0: النقطة الفيتو. لماذا؟ لماذا لا توجد دولة مثل مثلا مثل الهند أو مثل اليابان أو مثل البرازيل أو مثل نيجيريا أو مثل باكستان؟ هذه دول مهمة. الآن يجب أن يعاد النظر في هيكلية الأمم المتحدة. والكل يجمع، وهذا خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال العالم أكبر بكثير من 5 دول، هذا صحيح، لكن يجب أن تتوفر الإرادة، وهذه الدول حتى تقبل بالتغييرات وإعادة هيكلة الأمم المتحدة يجب أن يكون لديها استعداد أن تتنازل عن جزء من صلاحياتها وقوتها ونفوذها، وهي غير مستعدة لذلك. لذلك يعني اللوم هنا يجب أن نوضع على هذه الدول.
1: نبقى إذا ندور في حلقة مفرغة دكتور عبد الحميد.
0: هذا صحيح، للأسف يعني منذ أن جاء بطرس غالي عام 1992 ووضع على جدول أعمال مجلس الأمن إصلاح الأمم المتحدة، والآن نحن بعد 34 عاما ما زالت القضية قيد الدراسة، وهو كيف نصلح الأمم المتحدة. لذلك تبقى الحروب، لذلك تبقى قضية السودان وقضية اليمن وقضية أوكرانيا وقضية فلسطين ولبنان، لأن هناك دولة تملك حق الفيتو تستطيع أن تقتل أي محاولة للحل الحقيقي. يعني أعطيك مثالا سريعا يعني حتى لا أخذ وقتا طويلا، في موضوع غزة تقدمت 10 دول منتخبة بمشروع قرار في 24 أكتوبر بعد حرب 7 أكتوبر بأسبوعين تقريبا، تقدمت مشروع لوقف إطلاق النار، وكان هناك إجماع عليه من 14 دولة، ولكن دولة واحدة أطاحت به واستمرت الحروب. وانظر كم قتل في غزة بسبب ذلك الفيتو وما لحقه من فيتوات أخرى. هذه هي الأزمة الحقيقية في منظومة الأمم المتحدة، لكن يجب أن نعترف أن لها أدوار أخرى غير الأمن والسلم الدوليين، لها أدوار مهمة في قضايا التنمية، قضايا حقوق الإنسان، قضايا المهاجرين، قضايا الصحة، قضايا المناخ.
1: يعني حتى هذه القضايا التي يمكن للأمم المتحدة أن تلعب فيها دورا تقف عند حدود مثلا التمويل الأمريكي، الذي إذا تناقص، إذا أنقصته الإدارة الأمريكية ربما يعني تصل إلى حوائط مسدودة هذه الهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة.
0: لكن يعني جربت الولايات المتحدة أن تجبر هذه المنظمات على الخضوع. خذ مثلا سحبت تمويل منظمة الصحة العالمية عام 2021 بعد ما يسمى وباء كوفيد-19، ولكن استمرت، وأوقفت تمويل مجلس حقوق الإنسان واستمر، وأوقفت تمويل الأونروا وكالة إغاثة وتشغيل لاجئين الفلسطينيين، لكن استمرت صحيح بصعوبة وبعقبات. لكن هذا المجتمع الدولي الآن هناك دول مستعدة أن تقوم بهذا الدور، وأنا أقر هنا بأن الصين تلعب الآن دورا أساسيا في إبقاء هذه المنظمات يعني قوية وبتمويل إضافي وبثقة سياسية أيضا. وهناك دول أخرى تريد أن تسد العجل، ومن بينها تركيا. تركيا لم تكن تاريخيا تقدم مساعدات لمنظمة لوكالة الأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، ولكن منذ 2 أو 3 سنين بعد أن أوقف ترامب تمويل الأونروا أصبحت تركيا تساعد. وهناك دول مثل العراق أيضا بدأت تساعد، وهناك دول أخرى. إذن قضية التمويل تستطيع الدول بإرادة حقيقية أن تغطي مسألة العجز المالي، لكن الذي لا تستطيع عليه وهو قضية استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن.
1: استوقفتني دكتور عبد الحميد أو استوقفني العنوان الذي تنعقد تحته القمة العالمية، إعادة بناء الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع. ما الذي يريد هذا العنوان أن يقوله؟
0: يعني الآن هناك قناعة عالمية بأن الثقة في الأمم المتحدة معدومة، خاصة أنها لم تستطع توقف الحروب كما ذكرنا، لا في أوكرانيا ولا في قضية أزمة الخليج والتي أثرت على العالم كله، واستطاع العالم ورأى العالم كيف يمكن لدولة واحدة أن تأخذ قرار الحرب بدون أي مرجعية قانونية وتستمر فيه. ولذلك ثقة في الأمم المتحدة أصبحت ضعيفة، ولذلك الرئيس الجديد للجمعية العامة يحاول

0: السيد خليل الرحمن من بنغلاديش يحاول أن يعيد يبني جسورا مع الناس مع الجماهير ليقول أن الأمم المتحدة ليس فقط مجلس الأمن بل أيضا جمعية عامة، والجمعية العامة مستقلة وهي كبرلمان عالمي تستطيع أن تأخذ قرارات. والآن هناك تحديات جديدة يجب أن ينتبه لها العالم، وخاصة ما الآن موضوع مهم جدا داخل المنظومة الدولية وموضوع الذكاء الصناعي. هناك تحديات سيبرانية، هناك عدا عن الحروب هناك تحديات مناخية. هذه جميعها إذا قامت الأمم المتحدة بدورها حتى في هذه القضايا ممكن أن تعاد الثقة المفقودة في المنظمة الدولية.
1: طيب الدور الأمريكي في إدارة الأمم المتحدة، يعني نحن في هذه الدورة 81، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية يحضر آمنا مطمئنا، وهناك تصريح رسمي بأنه لن يتم اعتقاله في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس يمنع من الحصول على تأشيرة للحضور. هذا يعني الأمرين من الجانب الأمريكي، لأن الأمم المتحدة مقرها الرئيسي في نيويورك، التأثير إذن لا يقف عند حدود مجلس الأمن بل يتخطاها أيضا.
0: نعم، لكن أريد أن أذكر أن هناك اتفاقية بين الأمم المتحدة والدولة المضيف عام 1947، وينص على عدم منع أي شخص أو مسؤول أو دبلوماسي يريد أن يصل إلى مقر الأمم المتحدة لمخاطبة المجتمع الدولي، وذلك الولايات المتحدة في حالة انتهاك. وقد ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة أو الدولة المضيف في حالة انتهاك. ولكن ماذا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل أكثر من أن تعرب عن قلقها وتحديد أن هذا انتهاك للقانون الدولي؟ ولكن أكثر من ذلك ماذا تستطيع الأمم المتحدة؟ وهو فعلاً من مهازل القدر أن يسمح لمجرم حرب مدان رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية بالحضور، ويمنع محمود عباس الذي قدم تنازلات خطيرة ليكون مؤهلاً لعملية السلام، ولكنه منع من الدخول.
1: أشكرك جزيل الشكر من نيويورك دكتور عبد الحميد صيام، الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روجرز الأمريكية.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، دعت جمهورية شمال قبرص التركية المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة تأكيد حقوقها المتأصلة والمتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية، أكدت فيه أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.
1: قالت خارجية شمال قبرص التركية إن التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية. ومن هنا دعت جمهورية شمال قبرص التركية المجتمع الدولي إلى التحرك نحو إعادة تأكيد حقوقها المتأصلة والمتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، أكدت فيه أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية والتي تدار بالتنسيق مع تركيا تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. وأضاف البيان أن وجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في الجزيرة هو الحقيقة الأساسية، وأن السياسات التي تدار بعيدا عن هذه الحقائق ستظل محكومة بالفشل. كما تناول البيان موضوع الرئاسة الدورية موضحا أنه رغم كونه عنصرا من نموذج جرت المفاوضات حوله لعقود ثم انهار بسبب الموقف المتطرف وغير المساوم لإدارة جنوب قبرص الرومية التي ترفض الوضع المساوي لشمال قبرص ومشاركة الإدارة والثروات، فإنه يتصور شكل إدارة لدولة موحدة ويتعارض تماما مع موقف جمهورية شمال قبرص التركية القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. يأتي هذا في وقت تشهد فيه قبرص منذ عام 1974 انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وفي عام 2004 رفض القبارصة في جنوب الجزيرة خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو عام 2017 لم تجرى أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أولو. أستاذ طه، أهلا ومرحبا بك. لو أردنا بداية أن نفكك نموذج الرئاسة الدورية الذي تم طرحه مؤخرا أو أعيد طرحه مؤخرا، على ماذا ينطوي وما الأسباب التي تدفع جمهورية شمال قبرص التركية إلى رفضه؟
2: تحيت لكم في البداية أستاذ رائد والسادة المشاهدين. يعني كما تعلم يعني الجمهورية قبرص شمال قبرص التركية هي تعتمد أو تركز على المساواة السيادية، بمعنى ألا تكون يعني هي جزء من كيان داخل دولة، وأقصد هنا اليونانيين. وخاصة هناك مفاوضات جرت كما ذكرتم قبل قليل في التقرير في 2004 و 2017 وتم رفضها من قبل يعني هناك اليونانيين. لذلك أعتقد الرفض القبرصي من قبل جمهورية قبرص التركية وخاصة فيما يتعلق بالفيدرالية التي كان هناك من قبل أوروبا وحتى من قبل القبارصة اليونانيين، لأنها هذه هي لم تحدث أي اختراق في هذه الأزمة أو هذه المشكلة على مدى السنوات الماضية. لذا نلاحظ أن هناك التركيز من قبل الداعم لجمهورية قبرص التركية، أتحدث لك عن تركيا، وهو يركز بشكل كبير على أن تكون أن هناك حل الدولتين. واليوم نلاحظ بأن هذه القضية تعود من جديد، وخاصة في أروقة الأمم المتحدة. يعني قبل أيام كان هناك اجتماعات ما بين القبارصة اليونانيين وحتى الأتراك في نيويورك، وأعتقد خلال الأيام القادمة سوف تكون هناك اجتماعات لكسر هذا الجمود، خاصة في ظل بأن هناك رؤية تركية ترى بأن الحل في الجزيرة الجزيرة هو ليس فقط يعتمد على المشكلة ما بين الطرفين، ولكن يعتمد على ترتيبات ممكن أن نقرأها من زاوية أخرى وهي متعلقة
0: ترتيبات دولية
2: وأيضا فيما يتعلق بأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، خاصة تبعنا خلال الفترة الأخيرة والماضية وحتى على مدى السنوات الماضية كانت هناك مشاكل فيما يتعلق بثروات المتوسط. لذا أنقرة الداعم كما أشرت لك سياسي وحتى اقتصادي وحتى أمني أو عسكري لقبرص التركية هي تركز على هذه النقاط، على عكس هناك القبارسة اليونانيين الذين هم يريدون استمرار يعني هناك القضايا التي تم طرحها سابقا ولم تحقق أي نجاح أو اختراق في هذا الموضوع.
0: لو أردنا أن نسلط الضوء سريعا على طبيعة الترتيبات التي يمكن أن تؤدي إلى حلحلة هذا المسار فيما يتعلق بالجانب الأمني وفيما يتعلق أيضا بالجانب الاقتصادي في منطقة شرق المتوسط،
2: يعني واضح جدا وخاصة بأن يعني فيما يتعلق بالجانب الأمني فيما يتعلق بهذه القضية لاحظنا أن هناك الكثير من القضايا المشكلات أمنية حصلت وتحدثك بين قوسين في شرق المتوسط، وتحولت هذه القضية ليست كانت مشكلة تركية يونانية تبعناها على مدى السنوات الماضية تذكر، تحولت إلى مشكلة تركية أوروبية بعد تدخل عدد كبير من الدول، على الرغم من أن أنقرة أرادت أن تحصر هذه المشكلة ما بين هاتين الدولتين ما بين تركيا واليونان وتحل هذه المشاكل كما تابعنا على مدى تقريبا الأشهر الأخيرة كانت اجتماعات دورية ما بين تركيا واليونان. اليوم تركيا تريد نقل هذا الملف إلى الأمم المتحدة، الأمم المتحدة هناك ممكن نقول هي قلب الدبلوماسية، اليوم هناك قضايا تطرح من سوريا للعراق لفلسطين، هذه القضية مهمة جدا وخاصة بأن هناك تريد الاعتراف بجمهورية قبرص التركية كدولة وككيان، هذا ما تريده يريده قبرص الأتراك، وأيضا بدعم تركيا التي هي نتابع بشكل كبير بشكل واضح الحراك التركي.

0: في الكثير من القضايا الإقليمية في المنطقة. لذا أعتقد إعادة هذا الملف إلى الواجهة من جديد مهم للغاية.
1: أستاذ طه، يعني تفضلت بالقول قبل قليل أن المسألة أثيرت منذ فترة قريبة في الأمم المتحدة بين شخصيات من القبارصة الأتراك والقبارصة الروم أيضا، ونحن مقبلون الآن على أسبوع القمة العالمية، اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما هو الذي يمكن طرحه خلال هذا الأسبوع حول هذه القضية؟ وهنا نتحدث طبعا بطبيعة الحال على الجانب التركي الذي يمثله الرئيس رجب طيب أردوغان.
0: يعني قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، تركيا استبقت هذا الحدث في لقاء ما بين وزير الدبلوماسية التركي حكام فيدان في يونيو الماضي مع مبعوثة الأمم المتحدة عن موضوع قبرص، عن موضوع المشكلة القبرصية والتركيز على المساواة السيادية والتركيز على حل الدولتين. اليوم تركيا التي هي تحمل في جعبتها العديد من الملفات، لكنها لا تنسى هذا الملف، تعلم أن هذا ملف قبرص هو مرتبط بشكل كبير بالأمن التركي، وتركيا تعتبرها دولة يعني مهمة بالنسبة لها، وخاصة في ظل يعني هناك محاولات على مدى السنوات الماضية كانت قبرصية وحتى يونانية وحتى أوروبية لعزل هذه الدولة. اليوم تريد تركيا من خلال الحراك التركي القوي والدبلوماسي إعادة هذا الملف إلى الواجهة. أعتقد سوف تكون هناك يعني اجتماعات، وخاصة نلاحظ أن هناك الرئيس أردوغان متواجد وله كلمة غدا، أيضا رئيس الدبلوماسية التركية حكام فيدان هو الآخر، سوف يقوم بشكل كبير في إعادة وإحياء هذا الملف. كما أشرت لك، بعد هناك حالة من الجمود على مدى السنوات الماضية، كان آخر اجتماعات لمفاوضات كما ذكرتم قبل قليل في 2017.
1: ما هي المسارات التي يمكن أن تسير فيها تركيا لإعادة إحياء هذا المسار وصولا إلى حل الدولتين بين القسمين التركي والرومي من جهة، وأمام المجتمع الدولي أيضا من جهة أخرى؟
0: يعني أعتقد تركيا وحتى يعني القبرص التركية هي تحاول قدر الإمكان أن تضع عنوانها، وهو الاعتراف بهذه الدولة شمال قبرص. وحتى هذه اللحظة نلاحظ أن الدعم التركي العسكري ما زال موجودا، خاصة إذا تبعنا عدنا إلى التاريخ منذ تأسيس قبرص في عام 1963، كانت هناك محاولات انقلابية من قبل اليونان، هناك مخاوف وقلق بشكل كبير كما تبعنا خلال الأشهر الأخيرة الماضية، كان هناك حراك عسكري جدا ودفاعي وإنفاق إن كان في اليونان أو حتى في قبرص. إذا أنقرة دائما هي تضع يدها على زندان فيما حاول الحفاظ على هذه الدولة وعلى أمنها واستقرارها، هذا من ناحية يعني تحركات على الأرض، ولكن هناك تحركات أخرى كما أشرت لك في إطار الدبلوماسية.
1: في جانب آخر، طبيعة الحوار الذي يمكن أن يدور بين القبارصة أنفسهم، وأتحدث هنا طبعا بطبيعة الحال عن القبارصة الأتراك واليونانيين، ضمن الحوار الدولي والحراك الدولي فيما يتعلق بهذه القضية.
0: يعني أنا أتصور، أعتقد يعني حاليا هناك محاولات من قبل القبارصة اليونانيين، وهو استمرار المفاوضات التي بدأت يعني منذ سنوات، كان آخرها أو قبلها وهي المعروفة والخطة كوفي عنان في 2004، ولكن هذه ارتطمت بحائط كانت اليونان من جهة وحتى القبارصة بعد رفضها. لكن حاليا القبارصة الأتراك بدعم تركي وفي ظل يعني هناك التغيير أو المتغيرات الدولية والإقليمية، تريد هناك البدء بمسار جديد سياسي جديد. ولذا أعتقد حتى هذه اللحظة أستطيع أن أقول بأن هناك فجوة واسعة ما بين الطرفين، ولكن ما زالت آمال معقودة حتى هذه اللحظة لإعادة ووضع هناك صيغة مشتركة لبناء أرضية صلبة.
1: يمكن ردم هذه الفجوة في تقديرك أستاذ؟
0: يعني أنا أتصور في الوقت الحالي صعب للغاية، بسبب يعني كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية بعض الأصوات التي خرجت من اليونان والتحركات اليونانية على المستوى العسكري، هي أقلقت يعني تركيا بشكل كبير، على الرغم من أشرت لك أن تركيا على الفترة الأخيرة الماضية كانت فتحت الباب على مصراعيه لليونان لإجراء هناك مفاوضات جرت في أنقرة.

0: جرت في أثينا تتذكر ما بين الطرفين.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ طه عودة أولو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا على حضورك معنا هنا في الاستوديو.
0: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتحالف 7 تنظيمات مسلحة تنتمي لمناطق وأقاليم مختلفة في إثيوبيا على هدف إسقاط حكومة أديس أبابا. على الرغم من تباين الأهداف والانتماءات والتوجهات، إلا أن نذر حرب أهلية جديدة قد تبدو في الأفق، مهددة الاستقرار والأمن في شرق القارة الإفريقية.
1: تحالف مسلح جديد يعيد خلط أوراق الصراع في أثيوبيا بعد إعلان 7 تنظيمات معارضة تشكيل تحالف قوى الشعوب الأثيوبية من أجل البقاء بهدف إطاحة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية. ويضم التحالف قوى رئيسية من تيغراي وأمهرة وأروميا إلى جانب مجموعات من مناطق أخرى في البلاد. أهمية الخطوة لا تكمن فقط في عدد التنظيمات بل في جمعها خصوما سابقين تحت مظلة واحدة، فقوات فانو قاتلت إلى جانب الجيش الفيدرالي ضد جبهة تحرير شعب تيغراي خلال حرب عامي 2020 و2022 قبل أن تدخل لاحقا في مواجهة مع الحكومة. ويأتي التحالف وسط توترات متصاعدة في تيغراي واستمرار القتال في أمهرة وأروميا، ما يبدو أنه يفتح أمام أديس أبابا احتمال لمواجهة ضغوط على عدة جبهات في وقت واحد. ويرى محللون أن التنسيق العسكري الفعلي بين هذه القوى قد يزيد الضغط على الحكومة، لكن الخلافات السياسية والإقليمية بينها خاصة النزاع على غرب تيغراي تظل عقبة أمام تحول التحالف إلى جبهة موحدة ومستدامة. وبذلك يضع الإعلان اتفاق بريتوريا للسلام أمام اختبار جديد، ويزيد المخاوف من انتقال إثيوبيا من نزاعات إقليمية متفرقة إلى مواجهات داخلية أوسع، فيما لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة على إعلان التحالف. وتفاقمت أزمة الاتفاق خلال العام الجاري بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي إعادة مؤسسات الحكم التي كانت قائمة قبل الحرب، وأعادت زعيمها إلى رئاسة الإقليم في خطوة أدت لإنشاء سلطتين متنافستين وهددت إطار السلام الذي رعاه الاتحاد الإفريقي. ورافق ذلك اشتباكات محدودة وتحركات عسكرية متبادلة أثارت مخاوف من عودة الحرب إلى شمال إثيوبيا.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ستوكهولم رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد. أستاذ ياسين، أهلا ومرحبا بك. ما هي القواسم المشتركة التي يمكن أن تجمع هذه الفصائل 7 التي أعلنت التحالف لإسقاط الحكومة الفيدرالية وتأسيس حكومة انتقالية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ رايت على الاستضافة، وكما أحييك وأحيي السادة المشاهدين لقناة تي آر تي عربي. بتقديري حقيقة الذي القواسم المشتركة لهذه الحركات المسلحة 7 هو حقيقة هو ما يتعلق بالوصول إلى السلطة، هو يعني إسقاط النظام، أو هو هناك خصومات شخصية مع الحكومة الأثيوبية وخاصة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، وإلا ليس هناك أي برنامج سياسي أو أهداف استراتيجية يعني تجمع أو يشترك قاسم مشترك لهذه الحركات المسلحة الأثيوبية. لأن هذه الحركات يعني في تاريخ الأثيوبيا، هذه الحركات المسلحة الأثيوبية هي قديمة وجديدة، بمعنى أنه الآن ميدانيا على وشعبيا ليس لديها، تفتقد إلى الدعم الشعبي في أقاليمها. حتى هذه لو أخذنا يعني هي الآن اللي يحرك هذه الجماعات المسلحة 7 هو أنها فقدت السلطة يوما، خاصة على رأسهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والحركات الأخرى كلها المحرك الرئيسي هي وراها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وإلا الآن ليس هناك أي دعم شعبي لها، ليس هناك أي دعم أو حاضنة شعبية في أقاليمها، سواء في إقليم تيغراي أو في أروميا أو في أمحرة، لأنه

0: أحزاب سياسية تؤمن بالعملية الديمقراطية والسلمية هي سحبت البساط من هذه الحركات المسلحة، وإلا هناك ليس برنامج استراتيجي. الدليل على ذلك أن الحوار الوطني في أثيوبيا الذي امتد لأربع سنوات، مخرجات الحوار شاركت فيه كل أحزاب المعارضة السلمية ورفضت هذه الحركات المسلحة أن تكون جزءا من الحوار الوطني الذي توج بإعلان وتوصيات بسبعة أو ثمانية قضايا كبرى هي تعتبر يعني عقد اجتماعي جديد لأثيوبيا وافقت عليها الحكومة الأثيوبية، توافق عليها كل أحزاب المعارضة والحكومة الأثيوبية. فأنا أعتقد ليس هناك قاسم مشترك هدف استراتيجي لأنها تفتقد إلى الدعم الشعبي.
1: بالصورة التي تفضلت بالحديث عنها ووصفها أستاذ ياسين، ما حظوظ هذا التحالف في أن يستمر أصلاً؟
0: حقيقة حظوظ هذا التحالف يعني ضعيفة جدا ضئيلة، لأنه مثلا على سبيل المثال لو أخذنا إقليم تجراي، الجبهة الشعبية لتحرير تجراي التي حكمت البلاد أكثر من 27 سنة هي كان الحزب الوحيد في إقليم تجراي والحزب الوحيد والأقوى أيضا على مستوى أثيوبيا بالرغم أنها تنتمي لأقلية. الآن في إقليم تجراي هناك أكثر من سبعة أحزاب سياسية تنافس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وكذلك في إقليم أمحرة وكذلك في إقليم أوروميا. إذا هذه الحركات المسلحة نتيجة لعدم يعني تجديد فكرها السياسي والتأقلم مع المستجدات والتحولات التي تشهدها أثيوبيا، حراك شعبي وهناك أيضا حوار داخلي. فبالتالي هذه الحركات المسلحة هي حقيقة تمثل نفسها وتمثل يعني ربما الجيش الذي تقوده يعني، وحتى هذا الجيش الذي تقوده هو يتلقى أيضا دعم من بعض القوى الإقليمية من بعض خصوم أثيوبيا، يعني مثل النظام الإريتري مثل مصر وغيرها حتى أيضا. فبالتالي هي أيضا تعمل عندما تنتعش وتقوم بمحاور إعلان مثل هذا الإعلان، هو هناك في دعم أيضا
1: طيب، ولكن
0: خارج
1: يعني أستاذ ياسين
0: أثيوبيا.
1: لو تسمح لي، يعني عندما يتم
0: نعم
1: الحديث عن إسقاط الحكومة الفيدرالية والتأسيس لحكومة انتقالية، هذا يعني أن هذا الحراك يستهدف هدفا سياسيا. هل تمتلك هذه الفصائل أي رؤية لحل سياسي لاستبدال أو بديل سياسي لاحقا؟
0: في تقديري ليس هناك أي بديل سياسي، لأنه الآن الأحزاب المعارضة كما قلت يعني هي شاركت على مدى أربع سنوات فيما يسمى الحوار الوطني، ومفوضية الحوار الوطني جهة مستقلة أسسها يعني البرلمان ولديها يعني سند شرعي دستوري، فبالتالي محسن بالدستور الأثيوبي، هي مستقلة خرجت في قبل شهر مخرجات الحوار الوطني، واتفق في هناك توافق على ثمانية أجندات كبرى لعملية الإصلاح ومسيرة الإصلاح في أثيوبيا. لكن هذه الحركات المسلحة الآن يعني هي الآن هناك من تنافسها سياسات أحزاب أخرى في إقليمها، في أقاليمها السبعة هناك حركات. الآن لو أخذنا التنمية الآن موجودة في هذه الأقاليم السبعة المذكورة تشهد من ضمنها الآن مثلا في بني شانقول. بني شانقول الآن بعد بناء سد النهضة الآن سكان بني شانقول وإقليم بني شانقول الآن هم الآن يتمتعون بالتنمية بخيرات سد النهضة، فبالتالي وكذلك في كل إقليم. فأنا أعتقد هذه الحركات المسلحة هي تفتقد إلى برنامج سياسي هدفها فقط الوصول إلى السلطة بالطريقة غير شرعية عن طريق الانقلابات العسكرية. لكن في المقابل أثيوبيا الآن تشهد تنمية، أثيوبيا تشهد حوار توافق. الآن كانت أثيوبيا قبل شهرين يعني أجرت انتخابات، أكبر انتخابات في أفريقيا. فبالتالي يعني أنا أعتقد لا ننسى أيضا الدعم الإقليمي الذي يمول هذه
1: طيب،
0: الحركات. هذه
1: قبل أن
0: الحركات
1: آتي إلى الدعم
0: المسلحة
1: الإقليمي
0: بتقديري
1: سوف آتي
0: تقود حرب بالوكالة
1: طيب
0: أكثر
1: سوف
0: مما
1: آتي
0: لها
1: إلى
0: أجندات
1: هذه
0: سياسية.
1: النقطة معك تحديدا، ولكن قبل ذلك فيما إذا وقع الصدام، ماذا عن القوى التي ستخوضه، الجانب الحكومي الإثيوبي من طرف وهذه الجماعات والفصائل من طرف آخر؟ ما حجم التكافؤ بين القوى؟

0: هناك حقيقة لا ليس هناك تكافؤ في القوى العسكرية. هذه الحركات المسلحة هي عبارة عن ميليشيات ولديها أسلحة يعني تقليدية، بينما الجيش الأثيوبي والحكومة الفيدرالية لديها يعني معدات أو قواعد، يعني كل الأسلحة للدولة. يعني الآن تحارب جيش يعني منظم ولديه سلاح جوي ولديه كل الجنود، أكثر من مليون يعني جندي في الجيش الأثيوبي، وكذلك الطائرات المسيرة وكل التكنولوجيا. فميزان القوة هو للحكومة الفيدرالية وللجيش الأثيوبي اللي هو الآن أصبح جيشا وطنيا مستقلا يحمي البلاد من أي فوضى. فأنا أعتقد هذا يعني ليس هناك تكافؤ في القوة العسكرية. الدليل على ذلك أن هذه الآن يعني كانت في السابق تحارب تتنافس على السلطة، الآن هي اتحدت مضطرة لكي يعني تحاول تردع النظام الحاكم في أثيوبيا، تحاول أن تصل ممكن أن تكسب في يعني أوراق بعض الأوراق لتعزيز موقفها في التفاوض، وإلا ليس هناك أي شيء يذكر في موازين القوة، لأنه موازين القوة هو لصالح الحكومة الفيدرالية المركزية.
1: أستاذ ياسين، الآن أعود معك إلى الوضع الإقليمي. الدول الإقليم، دول الجوار الإقليمي، كيف يمكن أن تستقبل اندلاع حرب، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 600,000 ضحية كانت نتيجة الحرب التي امتدت بين 2020 و2022؟
0: طبعا يعني انا اعتقد يعني كل الان عندما نرى المواجهات العسكريه بين الجيش الاثيوبي وهذه الحركات المسلحه هي ضربات محدوده، ولكن نرى ايضا سكان هذه الاقاليم اللي هو جزء من الشعب الاثيوبي هو يمارس حياته الطبيعيه، لانه هذه الحرب لا تمس المدنيين، فليس كما كانت الحرب قبل يعني في سنة 2020 التي فعلا كانت لمدة سنتين، وكان يعني نتج عن هذه الحرب هجرة أو نزوح النازحين الأثيوبيين خاصة من إقليم تجراي إلى السودان. في الوقت الحاضر حقيقة هذه الحرب هي يعني حرب محدودة، وحتى الحكومة الأثيوبية والجيش الأثيوبي عندما الآن يوجه ضربات يعني عسكرية هي محدودة بعيدة عن المدنيين، تستهدف القوات المسلحة المتمردة التي تحارب الجيش الأثيوبي. فأنا أعتقد أنه غير وارد أن سيكون هناك نزوح للشعب الأثيوبي للدول المجاورة، ولكن في المقابل يعني أعتقد هذا كله أيضا له يعني مرتبط أيضا بالحرب ما يجري في السودان. يبدو أنه في السودان هناك يعني الحسم، ستحسم الحرب يا إما عسكريا أو يا إما من خلال السلام والحوار. فأنا أعتقد كل هذا لتغطية ما يجري في الجوار في الجار السودان لأثيوبيا، وإلا على الأرض حقيقة هذه هو في هناك تضخيم وتهويل لحركات المسلحة السبعة التي أعلنت بالأمس. فأنا لا أتوقع أن يكون هناك نزوح للشعب الأثيوبي، لأن الشعب الأثيوبي في هذه الأقاليم يتمتع ويمارس حياته الطبيعية يعني مثل أي شعوب في العالم.
1: إذا ممكن في المرحلة القادمة أن يكون هناك حسم عسكري من جانب أديس أبابا لهذه الظاهرة أو لهذا التحالف.
0: أنا بتقدير طبعا الحكومة الفيدرالية هي الآن برعاية الاتحاد الأفريقي، هناك كما نعرف أنه أباسانجو مجلس السلم التابع للاتحاد الأفريقي يعني رحبت الحكومة الفيدرالية بالحلول السلمية وحتى بالتفاوض مع هذه الحركات المسلحة، يعني بشرط أن تترك السلاح وتأتي لطاولة الحوار. فأنا أعتقد الحراك الدبلوماسي مفتوح، والحكومة الأثيوبية يعني ترحب بهذا، وهناك حصل انشقاقات. يعني بالمناسبة الآن قبل 3 أيام هناك يعني أكثر من 300 جندي تابع للجبهة الشعبية لتحرير تجراي بقيادة الدكتور دبرزين سلموا أسلحتهم وسلموا أنفسهم إلى الجيش الأثيوبي، فبالتالي هناك انقسامات وانشقاقات داخل هذه الحركات المسلحة السبعة، مما يؤكد أن في النهاية ليس لديها حاضن الشعبية. فأنا أعتقد يعني سيكون إذا أرادت أن تلجأ إلى الحل السلمي فالحكومة الأثيوبية مرحبة فيها، والاتحاد الأفريقي يرعى أيضا أي مصالحة وأي مفاوضات

0: يعني بعض التيارات من الصقور من التابعة لهذه الحركات المسلحة هي ترى أن الحل السلمي هو ليس لا يخدم مصالحها، فبالتالي هي الآن تحاول أن تسعد بإعلانات سياسية. لكن هذه الإعلانات السياسية ليس لأول مرة أستاذ رايد، كم مرة تم إعلان عن تحالفات للحركات المسلحة في أثيوبيا وكلها فشلت، كلها باءت بالفشل. فأنا أعتقد الحل السلمي هو الذي يعني بدأ يعني ينتصر، ولديه أيضا دعم من كثير من الحركات الأخرى التي تؤمن بالسلام والحل السلمي على المدى البعيد، فعلا هو الحل الأنجع والأسلم.
1: شكرا جزيلا لك من ستوكهولم رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان

0: برضه مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
1: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، ال 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما توصل، ما وصلنا للمرحلة هذه.
2: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
2: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
4: احنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
2: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
4: احنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
2: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
5: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة لل

0: الانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يوميا، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفا فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. أفاد مصدران حكوميان عراقيان أن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد المصدر الحكومي العراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض هي بدورها إلى عقوبات مماثلة. في السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء ويشمل المطارات العراقية، على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعات قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضا باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، مؤكدا استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسما على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجها إلى الدوحة في طريق

0: طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بازاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: في غضون ذلك قال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة مايك وولتس إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف وولتس أن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت. وأوضح أن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، معربا عن أمله بأن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات الحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامناً مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في جبهة الكتحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهات عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز وفق ما أعلنه أركان حرب محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي. أكد أن القوات تمكنت من كسر زحوف الحوثيين الذين حاولوا التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجدداً على مدينة تعز. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوب، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسات الميدانية المتتالية أكد وزير الإعلام اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، رغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة.
3: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية، ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، باستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة.
2: وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستعرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجة نزوح جديدة نحو مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب خلال

0: له دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن. وقال مصدر في مكتب العليم إن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، مشيرا إلى أن الاتصال الذي جرى يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين، وذلك عقب سيطرتهم على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد طفل بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح جنوبي القطاع. كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج في وقت أكد فيه مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالية قطاع غزة. احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة بتخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة بعد انقطاع استمر نحو 3 سنوات بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وحمل الاحتفال رسائل صمود رغم المعاناة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون في غزة، كان بمنزلة تأكيدا على المضي قدما في المسيرة التعليمية في القطاع.
1: من بين الركام يبعث صوت الفرح من جديد، وتشرق حكاية جديدة بعد ويلات النزوح والقصف الذي لم يتوقف في قطاع غزة. أكثر من 1000 طالب وطالبة خرجوا من تحت الركام ومن بين الخيام بإرادة وإصرار على مواجهة آلة الحرب وكسر قيودها للاحتفال بتخرجهم بعد سنوات من المعاناة التي عاشوها تحت وطأة الإبادة الجماعية.
2: جداً سعيدة بمشاركتي باحتفالات التخرج للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بعد الدمار والحرب اللي مرينا فيه. جداً سعيدة إنه الكلية رجعت كطائر العنقاء، أحيت احتفالات التخرج، وكتير سعيدين إنه إحنا مشاركين فيها. والحمد لله مع كل الظروف اللي مرينا فيها، الحمد لله إنه إحنا متميزين ومتفوقين والأولى على التخصص تبعنا، الحمد لله.
1: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورغم تدمير كافة منشآتها، حالها حال بقية الجامعات الفلسطينية في غزة. نفضت عن نفسها غبار الحرب وعادت للاحتفال بطلبتها الخريجين للمرة الأولى منذ 3 أعوام.
3: رسالتي إنه العزيمة أهم إشي، والواحد عمره في حياته ما بيقدر حاجة تكسره لو هو بده يكون إشي. دائما خليك ورا حلمك وتوقفش أبدا.
4: شعور الفرحة والامتنان، وأيضا بعض الاشتياق للذين فقدناهم. فأنا أهدي نجاحي لزوجي رحمه الله ولأختي، ولكن أنا فخورة جدا لأنهم الآن يروننا ونحن بكامل فرحتنا وبتفوقنا.
1: ورغم كل ما عاشه الطلاب من خوف وفقد ونزوح، إلا أنهم جاءوا اليوم ليجسدوا أقوى معاني التحدي والصمود، صانعين من بين الركام وقسوة الظروف رسالة أمل لا تموت.
5: يواصل طلبة الجامعات في قطاع غزة إثبات إرادة الحياة وصناعة الأمل من رحم المعاناة، محتفلين بتخرجهم رغم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية للتعليم العالي بعد فقدانهم أحبائهم ومنازلهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، فأغلقت طرقا وحواجز ووسعت حملات الاعتقال، بينما اقتحم نحو 1450 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يومين وأدوا طقوسا تلمودية داخله.
6: تفرض إسرائيل واقعا أمنيا ودينيا متصاعدا في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي عبر إغلاق الطرق والمعابر

0: وتوسيع الاعتقالات مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. فقد اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، ليرتفع عدد المقتحمين خلال يومين إلى نحو 1450 مستوطنا. جاء ذلك بعد اقتحام قرابة 1000 مستوطن للمسجد في اليوم السابق، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير، الذي أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. كما وثقت محافظة القدس إقامة صلاة كل نذر بصورة جماعية في الرواق الشمالي للمسجد، وسط تعتيم إعلامي فرضته سلطات الاحتلال على ما يجري داخل ساحاته. وبالتزامن مع الاقتحامات، أغلقت السلطات الإسرائيلية شوارع رئيسية في القدس وشددت إجراءاتها حول البلدة القديمة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من محافظات جنين وطول كرم والخليل، وداهمت منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتدت على عدد من سكانها. وفي بلدة بدو شمال غرب القدس، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لليوم الثاني ونفذت حملة اعتقالات طالت 53 شابا على الأقل، كما أقامت حواجز عسكرية عند مداخل القرى في بيت لحم، وأغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية. وتظهر تطورات السنوات الأخيرة أن اقتحامات الأقصى باتت تترافق بصورة متزايدة مع أداء صلوات وطقوس دينية، بينها نفخ الشوفار في الوقت الذي يصعد فيه سياسيون إسرائيليون مطالبهم بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت والسماح لهم بأداء الصلوات داخله. ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الوضع القائم في الأقصى لم يتغير، تشير الوقائع الميدانية إلى توسع هذه الممارسات وسط تحذيرات فلسطينية من مساع لفرض واقع جديد وتغيير هوية المسجد التاريخية والقانونية. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: شهدت عدة مناطق في سوريا خلال الفترة الأخيرة سلسلة انفجارات طالت مستودعات ذخيرة، وكان آخرها انفجار أحد المستودعات التابعة للجيش في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما دفع وزارة الدفاع السورية لفتح تحقيق للكشف عن الأسباب.
2: عند منتصف الليل وداخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع السورية، هز انفجار بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، انفجار سمع صداه في حلب أعاد تسليط الضوء على انفجارات مماثلة خمسة خلال شهر واحد لمستودعات في مناطق متفرقة من أرياف دمشق وإدلب ودير الزور وحلب.
3: حصل انفجار خفيف، تلا انفجار ضخم جدا، صارت الدنيا نهار، خوف لا يوصف، مشاعر لا تنوصف أبدا، من الهول الناس كلها قامت تتراكض من البيوت تطلع تنهزم بالشوارع، الدنيا صارت نهار.
4: الأصابات نقلوهن من هون من جوارينا، من جوارينا من هون من حوالينا شالوا الإصابات دفاع المدني، ومنهم أخلوا العالم، أخذوا العالم على بيوته، يعني نقلوا العالم على بيوته منهم الدفاع المدني، لحد من عيلتي أنا ركبوا معاهم وهم وأهل البيت هذا وصلوهم للضيعة.
2: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت إصابة 4 مدنيين بجروح، فيما استمرت أصوات انفجار المخلفات مسموعة أكثر من 16 ساعة تزامنا مع عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالدفاع المدني وفرق الهندسة بالجيش السوري على عمليات مسح الموقع ومحيطه.
5: قامت فرق الدفاع المدني على إسعاف إصابة بليغة من مشفى الموجود في بلدة العيس إلى مشفى حلب الجامعي، وأيضا قامت بإسعاف شخص أثر حادث سير بسبب تلك الحادثة، وتقديم الرعاية الصحية لشخصين تعرضوا لحالة اختناق بسبب الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة.
2: من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية إن الجهات المختصة تواصل تأمين الموقع وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل أيضا الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخرى. انفجار العيس يأتي ضمن سلسلة حوادث طالت مستودعات عسكرية في مناطق سورية عدة، وخلال شهر واحد حوادث تفتح بتكرارها الباب لأسئلة عدة عن سبب تكرارها ومن يقف وراءها. محمد السباعي، تيرتي عربي، بلدة العيس، ريف حلب الجنوبي.
1: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت من خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخزن للذخائر. هاجمت قوة تابعة للدعم السريع موقعا للتعدين الأهلي عن الذهب في منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية قياسية في مجلس الدوما بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 وفق نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات. ويمنح الفوز الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز الثلثين تتيح له تعديل الدستور. وقال الكرملين إن النتائج تعكس التفاف الروس حول بوتين فيما جرت الانتخابات من دون مشاركة أحزاب معارضة بارزة، ومنع حزب يابلوكا الداعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من خوضها. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفيتنامي تو لام في البيت التركي في مدينة نيويورك الأمريكية. وجاء لقاء الرئيسين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81 التي تنطلق الثلاثاء. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولات، كما حضر اللقاء رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة خلوق غورغان. كما التقى الرئيس أردوغان الاثنين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 31 التي تنطلق الثلاثاء. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايركتار والتجارة عمر بولات. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين والمضطهدين أينما كانوا في العالم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام. وشدد دوران على أن تركيا وتحت قيادة الرئيس أردوغان ستواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً. وأوضح دوران أن أمل تركيا يتجلى في عالم تصمت فيه الأسلحة ويسود فيه القانون والضمير ولا يضطر أي طفل إلى أن يكبر في الحرب والظلم. وأكد دوران أن إيصال صوت المظلومين وإعطاء الأولوية للحياة الإنسانية فوق كل اعتبار والدفاع عن العدالة للجميع أمور لا غنى عنها لبناء عالم أكثر ملائمة للعيش. قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي ورئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى لحركة صفر نفايات إن الحركة جعلت الفرد فاعلا رئيسيا في حل أزمة المناخ العالمية. وأضافت في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في الفعالية الافتتاحية لأسبوع نيويورك للمناخ أن التغييرات السلوكية الصغيرة يمكن أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية عند انتشارها وإلى نظام دائم عند دعمها بالسياسات الصحيحة. وأشارت إلى أن الحركة بدأت عام 2017 في المجمع الرئاسي التركي وتوسعت لتشمل المدارس والمستشفيات والبلديات والمؤسسات العامة وال

0: منازل. من فلسطين إلى رواندا والبوسنة وميانمار تتكرر المآسي والمجازر والملفات السوداء، فيما تتعثر قدرة الأمم المتحدة على حلها أو الحد منها، إلى أن تحولت من منظمة أنشئت لحفظ السلام إلى شاهد على حروب لم تستطع إيقافها. تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبد الله الخطيب.
1: حروب اندلعت ومجازر ارتكبت وملايين البشر راحوا ضحيتها، فيما بقيت الأمم المتحدة عاجزة عن منعها أو وضع حد لها والالتزام بالأهداف التي أسست لأجلها في عام 1945 منذ احتلال فلسطين وتأسيس إسرائيل، والأخيرة ترتكب مجازر وتنفذ تهجيرا ممنهجا وتشرعن عمليات استيطانية، وذلك دون الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لم تنجح لا في إنهاء الاحتلال ولا في وقف ممارساته. بدأ النزاع على كشمير في أكتوبر عام 1947 بعد استقلال شبه القارة الهندية وتقسيمها من قبل الاستعمار البريطاني إلى دولتي الهند وباكستان، ورغم تدخل الأمم المتحدة لرسم خط التقسيم الحالي وإصدارها قرارات بشأن مستقبل الإقليم وحكمه، فإنها فشلت في تنفيذ أي منها حتى يومنا هذا. سيطر الخمير الحمر على كمبوديا عام 1975 وارتكب النظام عمليات قتل جماعي أنهت حياة مليوني شخص، ورغم حجم الجرائم والانتهاكات استمرت الأمم المتحدة بالاعتراف به الممثلة الشرعية والوحيدة لكمبوديا إلى أن انتهى حكمه بعد التدخل الفيتنامي عام 1979. أما الحرب الأهلية في رواندا فتحولت بثلاثة أشهر فقط إلى إبادة جماعية خططت لها أغلبية الهوتو الحاكمة، وهنا لعبت الأمم المتحدة دورا سلبيا إذ تجاهلت التحذيرات الاستخباراتية، وقرر مجلس الأمن تقليص قوات حفظ السلام بدلا من تعزيزها ليقتل حينها 800,000 شخص. وفي حرب البوسنة أعلنت الأمم المتحدة سربرينيتسا منطقة آمنة ولجأ إليها آلاف المدنيين المسلمين طلبا للحماية، لكن قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ميلاديتيتش سيطرت على المدينة في يوليو 1995 وقتلت نحو 8,000 رجل وفتى مسلم أمام أعين قوات حفظ السلام الأممية الهولندية. عام 2003 اندلع النزاع في إقليم دارفور غرب السودان بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، وبعد 4 سنوات أرسلت الأمم المتحدة 26,000 جنديا إلى الإقليم، لكنهم لم ينجحوا في إخماد النزاع ليتسبب بمقتل نحو 200,000 شخص وتشريد ملايين آخرين. القوات العسكرية في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 حملة واسعة ضد الأقلية المسلمة الروهينجية، ما أسفر عن مقتل نحو 24,000 مدني وإجبار 750,000 آخرين بينهم نساء وأطفال على الفرار إلى بنغلاديش، بينما عجزت الجهود الدولية عن وقف الأزمة أو إعادة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة.
0: قبل أن أودعكم هذا تذكير بالعناوين. واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

إلى متى يبقى الأقصى أمام الاقتحامات والقدس أمام محاولات تغيير هويتها بينما يكتفي العالم بالمراقبة؟ القدس ليست مجرد مدينة والأقصى ليس مجرد مكان، إنها ذاكرة وهوية وتاريخ. فمتى يتحول الغضب العربي من كلمات وبيانات إلى موقف واضح؟ بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. تزامناً مع يوم الغفران، نتنياهو وبن كفير يقتحمان الأقصى وحائط البراق. إيطاليا تعتزم حظر النقاب والحد من أعداد الطلاب الأجانب في المدارس. بدرجة امتياز، باحثة مصرية تناقش رسالة الماجستير وسط آلام المخاض. انتهاكات إسرائيلية ممنهجة أيها الأحبة في القدس المحتلة، واستعراض للقوة لتغيير هوية المكان. فمع حلول ما يسمى بيوم الغفران العبري، تحولت ساحات المسجد الأقصى وساحة حائط البراق إلى ثكنات عسكرية لحماية رقصات المستوطنين وطقوسهم التلمودية، في مشهد يكرس سياسة التقسيم الزماني والمكاني تحت قوة السلاح. المشهد بدأ بعد احتشاد أعداد كبيرة من المستوطنين عند باب المغاربة، تمهيدا لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، حيث لم يقتصر الأمر على التجول المستفز، بل تطور إلى أداء طقوس دينية علنية ورقصات صاخبة داخل باحاته. مشاهد معنا.

هذا التصعيد الميداني قاده وزير الأمن القومي إتمار بن كفير الذي اقتحم الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة، مؤديا طقوسا تلمودية في تحد واضح للوضع التاريخي القائم، مستغلا طبعا الأعياد اليهودية لفرض واقع جديد. هذا التصعيد لا يتم فوق الأرض وفي ساحات وباحات المسجد الأقصى فقط، بل حتى في الأنفاق والحفريات التي تقوض أساسات المسجد الأقصى. تعالوا نشاهد معا كلمات نتنياهو من هناك. هذا الاستعراض الاستيطاني إذن أيها الأحبة المزدوج أثار موجة إدانات واسعة، حيث حضرت دول عربية وإسلامية وهيئات فلسطينية

0: الفلسطينية من خطورة هذه الخطوات وسط تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية المحتلة. الآن نذهب مشاهدينا الأحبة لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ من هذا التعليق. شاهدوا معي. تستفز هذه الأفعال مشاعرنا، لكن المسلمين عاجزون عن منع مثل هذه الأفعال الشنيعة وإنهاء الاحتلال الصهيوني، وكثير من الحكام المسلمين مقيدون. سيأتي يوم يعود فيه القدس والمسجد الأقصى إلينا. يسرى تقول: ما يجري في المسجد الأقصى تصعيد خطير واستفزاز غير مقبول لمشاعر المسلمين حول العالم، إن حماية المقدسات واحترام حرمتها مسؤولية دولية. تعليق آخر لسلوى: هدف بن كفير من هذه الاقتحامات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف وتطبيع وجود المستوطنين بهدف تهويد القدس المحتلة. تذكروا استمرار هذه الانتهاكات دون رد حقيقي يشجع على المزيد منها. فجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جدلا واسعا بعد إعلانها حزمة إجراءات جديدة تمس بشكل مباشر ملفي الهجرة والتعليم. هذه التصريحات جاءت خلال المهرجان السنوي للجناح الشبابي فينيكس لحزبها اليميني إخوة إيطاليا، حين كشفت ميلوني عن حزمة إجراءات تعتزم حكومتها إحالتها قريبا إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها في مشروع قرار جديد. الإجراءات تمحورت بشكل أساسي حول قطاع التعليم، وجاء في مقدمتها التوجه نحو حظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس في عموم البلاد. ميلوني بررت هذه الخطوة بضرورة حماية الفتيات وتعزيز اندماجهن والمساواة بين الرجال والنساء، معتبرة أن التقاليد لا ينبغي أن تستخدم مبررا لإجبار شابة على إخفاء وجهها داخل البيئة المدرسية. نشاهد ما قالته جورجيا ميلوني في كلمتها.
1: Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: مشروع القرار المثير للجدل لم يتوقف عند حظر النقاب أيها الأحبة، بل تضمن أيضا وضع سقف قانوني لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. وإلى الآن لم تكشف ميلوني عن السقف الجديد الذي ستحدده الحكومة، فيما توجد بالفعل قاعدة إدارية تحدد نسبة الطلاب الأجانب في الفصل بنحو 30%، ولم يتضح بعد كيف سيعدل المشروع الجديد هذه القاعدة. هذا ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في المدارس الإيطالية نحو 930 ألف طالب، أي ما يقارب 12% من إجمالي الطلاب. الحكومة الإيطالية تسعى عبر هذا السقف المحدد إلى تعزيز الاندماج ومنع تركز أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب في بعض الفصول، مع فرض شرط إضافي يلزم أولياء أمور الطلاب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية. المشروع الذي أعلنته ميلوني سيتم عرضه على مجلس الوزراء، وفي حال إقراره من الحكومة سيحتاج إلى موافقة البرلمان. رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا طبعا مع هذا الخبر وانقسموا إلى قسمين. الأول اعتبر الخطوة ضرورية لتسريع الاندماج وضمان جودة العمليات التعليمية، والآخر رأى فيها سياسة تضييق واستهداف صريح لمجتمعات المهاجرين وحرياتهم الدينية. جدير بالذكر أن إيطاليا بهذا التوجه تسير على خطى دول أخرى فرضت في الآونة الأخيرة حظرا كليا أو جزئيا على تغطية الوجه مثل سويسرا والبرتغال وفرنسا. الآن مشاهدينا الكرام نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي ونبدأ مع لاروسي. أين هي الحرية الشخصية التي تنادون بها؟ كلام للاستهلاك فقط وشعارات ترفع مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. تعليق آخر لأنيتا: سيتم الحديث عن العنصرية التي يتعرض لها المهاجرون، يجب أن يكون الاحترام متبادلا ولا يجوز النظر إليهم باحتقار أو كراهية، المهاجرون يعملون ويدفعون الضرائب. الدكتور طاهر يحيى يقول: شعارات الحرية تسقط أمام الحجاب والنقاب، أليست الحرية للجميع؟ هكذا يتساءل. البعض يختار التعري والبعض الآخر يختار الستر، فلماذا يهاجم أهل النقاب ولا يهاجم التعري الفاضح؟ أيضا تعليق آخر لخالد: بعد العيش في أوروبا أيقنت أن الخلاف سببه تضارب الثقافات، ونصيحتي لمن لا يستطيع الاندماج مع الثقافة الأوروبية وقيمها أن يختار بلدا يناسبه. تمكنت الباحثة المصرية آية خلف من مناقشة رسالة الماجستير بكلية التربية في جامعة عين شمس رغم معاناتها من ألم المخاض وحملها في 3 توائم. الباحثة قالت إنها كانت تدرك أن حملها ب3 توائم قد يؤدي إلى الولادة المبكرة، لذلك حرصت على تحديد موعد مبكر لمناقشة رسالتها قبل الولادة. صباح يوم المناقشة استيقظت آية وهي تشعر بآلام المخاض، لكنها أصرت على الحضور والالتزام بالموعد المحدد، وأكثر ما كانت تخشاه هو تأجيل المناقشة ثم الدخول في مرحلة الولادة، بما قد يصعب عليها التركيز على رسالتها خلال فترة انشغالها برعاية أطفالها. في الموعد المحدد كانت آية أول الحاضرين في القاعة التي ستعقد فيها جلسة المناقشة والتي استمرت عدة ساعات، ورغم شعورها بآلام الولادة استعانت ببعض المسكنات حتى تتمكن من استكمال المناقشة، شاهدوا معي.

توجت جهود الباحثة بحصولها على درجة الماجستير بتقدير امتياز قبل أن تنتقل مباشرة عقب انتهاء جلسة المناقشة إلى غرفة العمليات لوضع توائمها الثلاثة لتعيش في اليوم نفسه فرحتين، فرحة إنجازها العلمي وفرحة استقبال أطفالها الثلاثة وتجاوزها أصعب الأوقات التي مرت بها بحسب تصريحات لها. آية قالت أيضا إن حصولها على درجة الماجستير بتقدير امتياز لم يكن نهاية رحلتها، بل بداية مرحلة جديدة ستظل خالدة في ذاكرتها. هذا الموضوع أيها الأحبة لقي طبعا تفاعلا واسعا على المنصات، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع خليل. شاهدوا معي. إذا خليل إبراهيم يقول: المرأة المصرية بطلة فوق العادة، هذه السيدة العظيمة مثلها مثل كثير من السيدات الفضليات يذهبن إلى أعمالهن التي تكون في كثير من الأحيان شاقة، تحية إجلال وعرفان لكل امرأة مصرية. تعليق آخر من سارة: وإذا

راؤول لم يرى والده المغربي منذ ولادته، حتى قادته صدفة أمام عربة أكل بأحد شوارع نيويورك إلى يوسف الذي ساعده في البحث عنه، لتنتهي القصة بعناق بين الأب والابن بعد 29 عاما من الفراق. نشاهد معا.

0: نحته بيده لمدة 22 عاما، سائق شاحنة أمريكي استغل أوقات فراغه لبناء نموذج مصغر لمدينة نيويورك مكون من نحو 1 مليون مبنى. نشاهد معا.
1: One years I've been building a miniature model of New York City and I'm carving the entire thing by hand out of balsa wood.

0: people always want to get their arms around this whole city, this city that is impossible to know, impossible to grasp. And this is a way to see it from a bird's eye view, find where you live, find where you work, where your family grew up, and people.
1: تفوق نموذج محاكاة لدماغ ذبابة الفاكهة على الذكاء الصناعي في الشطرنج بأحد عشرة نقلة فقط، مما أثار دهشة الباحثين ودفعهم لتجارب مثيرة فتحت الباب لتساؤلات ساخرة حول إمكانية سيطرة الذبابة على البشرية. نشاهد.
2: Flies can play chess now. In fact, they might even be better than you. Can I win this position? Can I win this position, or will the fly take over humanity?

0: makes you question what's next. If we've been able to combine millions of 2D image scans of a fly's brain to correctly map the 3D network of...
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطلب منا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية خوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: هذه مهمتنا.
7: نضعك في قلب الأحداث.
6: نتجاوز الحواجز.
7: ونغوص في التفاصيل.
6: لنصل إلى الحقيقة.
7: ونكشف الحلقة المفقودة.
6: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث.
7: لتقترب من الواقع.
6: وترى الصورة كاملة.
7: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
6: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى,
7: لأن الوصول إلى الحقيقة

0: هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي
0: مع الإنسان أينما كان.
2: واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. أفاد مصدران حكوميان عراقيان أن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد المصدر الحكومي العراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض هي بدورها إلى عقوبات مماثلة. في السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء ويشمل المطارات العراقية على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المعابر البرية. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعات قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: في غضون ذلك قال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف والتس أن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت. وأوضح أن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، معربا عن أمله بأن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة. أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة. وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامناً مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في جبهة الكتحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهات عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز، وفق ما أعلنه أركان حرب محور تعز العسكرية عبد العزيز المجيدي. أكد أن القوات تمكنت من كسر زحوف الحوثيين الذين حاولوا التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجدداً على مدينة تعز. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوب، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسات الميدانية المتتالية أكد وزير الإعلام اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تريتي عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، رغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة.
3: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية، ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، بالاستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة.
2: وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستعرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجة نزوح جديدة نحو مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن. وقال مصدر في مكتب العليمي إن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، مشيرا إلى أن الاتصال الذي جرى يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين، وذلك عقب سيطرتهم على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على

0: عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد طفل بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح جنوبي القطاع، كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج، في وقت أكد فيه مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة. احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة بتخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة بعد انقطاع استمر نحو 3 سنوات بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. حمل الاحتفال رسائل صمود رغم المعاناة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون في غزة، كان بمنزلة تأكيد على المضي قدما في المسيرة التعليمية في القطاع.
1: من بين الركام يبعث صوت الفرح من جديد، وتشرق حكاية جديدة بعد ويلات النزوح والقصف الذي لم يتوقف في قطاع غزة. أكثر من 1000 طالب وطالبة خرجوا من تحت الركام ومن بين الخيام بإرادة وإصرار على مواجهة آلة الحرب وكسر قيودها، للاحتفال بتخرجهم بعد سنوات من المعاناة التي عاشوها تحت وطأة الإبادة الجماعية.
2: جدا سعيدة بمشاركتي باحتفالات التخرج للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بعد الدمار والحرب اللي مرينا فيه. جدا سعيدة إنه الكلية رجعت كطائر العنقاء، أحيت احتفالات التخرج، وكتير سعيدين إنه إحنا مشاركين فيها، والحمد لله مع كل الظروف اللي مرينا فيها الحمد لله إنه إحنا متميزين ومتفوقين والأولى على التخصص تبعنا الحمد لله.
1: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورغم تدمير كافة منشآتها، حالها حال بقية الجامعات الفلسطينية في غزة، نفضت عن نفسها غبار الحرب وعادت للاحتفال بطلبتها الخريجين للمرة الأولى منذ 3 أعوام.
3: رسالتي إنه العزيمة أهم إشي، والواحد عمره في حياته ما بيقدر حاجة تكسره لو هو بده يكون إشي. دائما خليك ورا حلمك وتوقفش أبدا.
4: شعور الفرحة والامتنان، وأيضا بعض الاشتياق للذين فقدناهم. فأنا أهدي نجاحي لزوجي رحمه الله ولأختي، ولكن أنا فخورة جدا لأنهم الآن يروننا ونحن بكامل فرحتنا وبتفوقنا.
1: رغم كل ما عاشه الطلاب من خوف وفقد ونزوح، إلا أنهم جاءوا اليوم ليجسدوا أقوى معاني التحدي والصمود، صانعين من بين الركام وقسوة الظروف رسالة أمل لا تموت.
5: يواصل طلبة الجامعات في قطاع غزة إثبات إرادة الحياة وصناعة الأمل من رحم المعاناة، محتفلين بتخرجهم رغم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية للتعليم العالي بعد فقدانهم أحبائهم ومنازلهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، فأغلقت طرقا وحواجز ووسعت حملات الاعتقال، بينما اقتحم نحو 1450 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يومين وأدوا طقوسا تلمودية داخله.
6: تفرض إسرائيل واقعا أمنيا ودينيا متصاعدا في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي عبر إغلاق الطرق والمعابر وتوسيع الاعتقالات مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. فقد اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، ليرتفع عدد المقتحمين خلال يومين إلى نحو 1450 مستوطنا. جاء ذلك بعد اقتحام قرابة 1000 مستوطن للمسجد في اليوم السابق، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الذي أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. كما وثقت محافظة القدس إقامة صلاة كل نذري بصورة جماعية في الرواق الشمالي للمسجد،

0: وسط تعتيم إعلامي فرضته سلطات الاحتلال على ما يجري داخل ساحاته. وبالتزامن مع الاقتحامات أغلقت السلطات الإسرائيلية شوارع رئيسية في القدس وشددت إجراءاتها حول البلدة القديمة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من محافظات جنين وطول كرم والخليل، وداهمت منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتدت على عدد من سكانها. وفي بلدة بدو شمال غرب القدس واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لليوم الثاني ونفذت حملة اعتقالات طالت 53 شابا على الأقل، كما أقامت حواجز عسكرية عند مداخل القرى في بيت لحم، وأغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية. وتظهر تطورات السنوات الأخيرة أن اقتحامات الأقصى باتت تترافق بصورة متزايدة مع أداء صلوات وطقوس دينية، بينها نفخ الشوفار في الوقت الذي يصعد فيه سياسيون إسرائيليون مطالبهم بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت والسماح لهم بأداء الصلوات داخله. ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الوضع القائم في الأقصى لم يتغير، تشير الوقائع الميدانية إلى توسع هذه الممارسات وسط تحذيرات فلسطينية من مساع لفرض واقع جديد وتغيير هوية المسجد التاريخية والقانونية. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: شهدت عدة مناطق في سوريا خلال الفترة الأخيرة سلسلة انفجارات طالت مستودعات ذخيرة، وكان آخرها انفجار أحد المستودعات التابعة للجيش في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما دفع وزارة الدفاع السورية لفتح تحقيق للكشف عن الأسباب.
2: عند منتصف الليل وداخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع السورية هز انفجار بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، انفجار سمع صداه في حلب أعاد تسليط الضوء على انفجارات مماثلة خمسة خلال شهر واحد لمستودعات في مناطق متفرقة من أرياف دمشق وإدلب ودير الزور وحلب.
3: حصل انفجار خفيف تلا انفجار ضخم جدا، يعني صارت الدنيا نهار، خوف لا يوصف، مشاعر لا تنوصف أبدا، من الهول الناس كلها قامت تتراكض من البيوت تطلع تنهزم بالشوارع، الدنيا صارت نهار.
4: الأصابات نقلوهن من هون من جوارينا، من جوارينا من هون من حوالينا شالوا الإصابات دفاع المدني، ومنهم أخلوا العالم، أخذوا العالم على بيوته، يعني نقلوا العالم على بيوته منهم الدفاع المدني، لحد من عيلتي أنا ركبوا معاهم وهم وأهل البيت هذا وصلوهم للضيعة.
2: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت إصابة 4 مدنيين بجروح، فيما استمرت أصوات انفجار المخلفات مسموعة أكثر من 16 ساعة تزامنا مع عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالدفاع المدني وفرق الهندسة بالجيش السوري على عمليات مسح الموقع ومحيطه.
5: قامت فرق الدفاع المدني على إسعاف إصابة بليغة من مشفى الموجود في بلدة العيس إلى مشفى حلب الجامعي، وأيضا قامت بإسعاف شخص أثر حادث سير بسبب تلك الحادثة وتقديم الرعاية الصحية لشخصين تعرضوا لحالة اختناق بسبب الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة.
2: من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية إن الجهات المختصة تواصل تأمين الموقع وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل أيضا الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخرى. انفجار العيس يأتي ضمن سلسلة حوادث طالت مستودعات عسكرية في مناطق سورية عدة، وخلال شهر واحد حوادث تفتح بتكرارها الباب لأسئلة عدة عن سبب تكرارها ومن يقف وراءها. محمد السباعي، تيريتي عربي، بلدة العيس، ريف حلب الجنوبي.
1: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان إن القوات المسلحة والقوات المساندة حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخزن للذخائر.

0: هاجمت قوة تابعة للدعم السريع موقعاً للتعدين الأهلي عن الذهب في منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأغلبية قياسية في مجلس الدوما بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 وفق نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات. ويمنح الفوز الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز الثلثين تتيح له تعديل الدستور. وقال الكرملين إن النتائج تعكس التفاف الروس حول بوتين فيما جرت الانتخابات من دون مشاركة أحزاب معارضة بارزة ومنع حزب يابلوكا الداعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من خوضها. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اليوم. وقالت صحيفة النهار الكويتية إن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الرئيس أردوغان الاثنين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية البارسلان بايركتار والتجارة عمر بولات. وفي وقت سابق التقى الرئيس أردوغان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الفيتنامي تو لام في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. حضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولات. كما حضر اللقاء رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة خلوق جوركن. أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف الرئيس رجب طيب أردوغان 14 مرة، في كل مرة كان يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا منها مصيرية وأخرى يجمع على أهميتها العالم. في عام 2007 افتتح أردوغان أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، حثا المجتمع الدولي على إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية كي لا تتقوض مصداقية الأمم المتحدة وفعاليتها.
1: أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 14 مرة، في كل مرة كان يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا منها مصيرية وأخرى يجمع على أهميتها العالم. في عام 2007 افتتح أردوغان أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، حاثا المجتمع الدولي على إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية كي لا تتقوض مصداقية الأمم المتحدة وفعاليتها.
2: En geniş uzlaşmayı yansıtacak bir güvenlik konseyi reformunun Birleşmiş Milletler'in meşruiyetini, saygınlığını ve etkinliğini daha da artıracağını unutmamalıyız.
3: Bay His Excellency Recep Tayyip Erdoğan.
1: غدا اندلاع ثورات الربيع العربي كانت النهاية واضحة للرئيس التركي كما البداية.
4: Halkınızın demokrasi önündeki çağrılarına ve sesine kulak verin. Zira her türlü iktidarın meşruiyetinin kaynağı her şeyden önce halktır. Halkın iradesidir. Özellikle söylüyorum.
1: حينها كانت الدماء سوريا

0: العسكرية تراق في الشوارع قتلا بالرصاص وقصفا بقذائف المدفعية.
1: kendi halkına karşı silah doğrultan rejimlerin ayakta kalamayacağını, zulümle abad olunamayacağını açıkça bildirdik. Ancak Suriye liderliği bu ikazlarımızı duymamakta maalesef ısrar etmiştir.
0: وخلال السنوات اللاحقة زاد الموقف التركي من إصلاح الأمم المتحدة إصرارا، ثم دفع الرئيس أردوغان هذا الموقف إلى مداه الأبعد. ففي عام 2014 أطلق أردوغان عبارته الشهيرة التي تحولت إلى عنوان دائم لموقفه من النظام الدولي: العالم أكبر من خمسة.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
0: بعد أكثر من شهرين من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وقف أردوغان أمام المجتمع الدولي ليروي لحظات مفصلية في تاريخ بلاده، وليتغنى ببسالة شعبه الذي أفشل المحاولة وقطع الطريق أمام الرجوع إلى عهد الانقلابات مجددا.
2: شاهد bugün karşınızda bulunuyorsam milletimizin işte bu cesur ve asil duruşu sayesindedir.
0: في 2018 وبلهجة شديدة حذر أردوغان من انحراف الأمم المتحدة عن تلبية تطلعات الإنسانية للسلام، وخصوصا أن مجلس الأمن بات لا يخدم سوى أصحاب حق النقض فيه، واتسعت دائرة المواقف لتصل إلى انتقاد استخدام العقوبات الاقتصادية أسلحة لتحقيق أهداف سياسية.
2: تجاري anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, korumacı politikaların yaygınlaştırılması ve ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız.
0: لم تغب القضية الفلسطينية عن خطابات الرئيس أردوغان، وكان سباقاً لعرضها على كل المنابر الدولية، بيد أن الصورة التي حملها في هذا الخطاب كانت أبلغ من الكلمات.
2: Bugüne güncel durum şu, artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde.
0: وفي الدورة نفسها، وبينما كانت المنطقة تعيش واحدة من أشد أزمات الإنسانية قسوة، سلط أردوغان الضوء على وجه آخر من أوجه المأساة، ضحايا هجرة غير نظامية فروا من أتون حروب مستعرة.
2: أيلان بيبي دنيا çok çabuk unuttu.
0: في أعقاب حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة، حول الرئيس أردوغان قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى قاعة محكمة يحاكم فيها ضمير الإنسانية جرائم الاحتلال المرتكبة في القطاع.
2: Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor.
0: وهنا في هذه الجلسة 79 يخصص أردوغان ثلث خطابه لتعرية إسرائيل وما تقترفه بحق المدنيين في غزة. أحصى بالأرقام ضحايا المجازر، وكشف ما كان يجري خلف كواليس المفاوضات ووقف إطلاق النار.
2: Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor.
0: ومن على هذا المنبر يشدد أردوغان على أهمية الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تحقيق السلام، سلام تكون فيه سوريا حرة والعراق مستقرا

0: وغزة كريمة والعالم أكثر عدلا.
1: Bizimle aynı ilkeleri paylaşan tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerle işbirliğimizi inşallah aynı şekilde sürdüreceğiz.
0: ملفات عديدة ومواقف كثيرة سجلت للرئيس أردوغان داخل هذه القاعة: إصلاح النظام الدولي، القضية الفلسطينية، قضايا العالم والمنطقة، من سوريا إلى العراق واليمن وليبيا وصولاً إلى الصومال، ومن حقوق الإنسان إلى الذكاء الصناعي، ومن تجفيف منابع الإرهاب إلى مكافحة معاداة الإسلام، ومن التجارة الدولية إلى كبريات المشاريع الاستراتيجية. يضع أردوغان نصب عينيه ثلاثة مبادئ تعلنها تركيا: نظام دولي عادل، وتحقيق السلام لكل البشرية، وأخيراً المنفعة للجميع، وعدم تخلف أحد عن ركب الحضارة.
2: ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أماد سبور يحقق المفاجأة بالفوز على بشكتاش ويتصدر الدوري التركي لأول مرة. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات مورينيو عقب خسارة الديربي. انتهى ديربي مدريد بفوز أتلتيكو، لكن الجدل استمر بعد صافرة النهاية بعدما وضع جوزيه مورينيو التحكيم في صدارة المشهد، معتبرا أن ريال مدريد استحق أفضلية عددية أكبر.

اعتلى أمد سبورت صدارة الدوري التركي بعد فوزه المثير على ضيف بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة، مستفيدا من خسارة غلطة سراي أمام ترابزونسبور برباعية نظيفة. ورفع أمد سبورت رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن غلطة سراي، بينما يحتل بشكتاش المركز الثالث برصيد 12 نقطة. حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة أمام ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وتقدم أتلتيكو بهدفين لأليخاندرو غريمالدو وجوناثان ديفيد، فيما أحرز أنطونيو رودريغر هدف ريال مدريد ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة. تجاوز مانشستر سيتي ضيفه ساندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، واستفاد السيتي من خسارة أرسنال أمام برايتون ليتوقف رصيد الأخير عند 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ساندرلاند عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر. عاد باير ليفركوزن إلى سكة الانتصارات في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد لايبزيغ عند 6 نقاط في المركز التاسع. تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي الفريق الباريسي ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير. حسم بورتو كلاسيكو الدوري البرتغالي بفوزه على غريمه بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليواصل انطلاقته المثالية ويحقق العلامة الكاملة بعد 6 مباريات، ورفع بورتو رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن بنفيكا. تعادل انتر ميامي مع مضيفه سان دييغو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

930 هدفا في مسيرته، ورفع انتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل سان دييغو المركز العشرين برصيد 30 نقطة. حقق بوكا جونيورز فوزا مثمينا على مضيفه سان لورينزو بهدفين دون مقابل ضمن الجولة العاشرة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد سان لورينزو عند 11 نقطة في المركز العاشر. ردود أفعال مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو بعد خسارته الدربي تثير ردود أفعال المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من المغرد عبد الهادي الذي نشر هذه الصورة وكتب: جوزيه مورينيو يعرض خلال المؤتمر الصحفي الحالات التي استحق فيها لاعبو أتلتيكو الطرد. حساب باسم مستر تكتيك غرد بتصريح مورينيو وهو يحمل الصور من المباراة فكتب: مورينيو، إذا ترون أن هذه اللقطات ليست بطاقة حمراء فلا داعي لأن نكمل المؤتمر الصحفي. عزيز نقل تصريح مورينيو عندما سأله الصحفي في المؤتمر: هل هناك فرصة للفوز في الليغا؟ مورينيو أجاب: إذا تركونا وشأننا وفي هدوء فالوقت لا يزال متاح. مورينيو هاجم حكم المباراة في المؤتمر الصحفي بتصريح نقله المغرد محمد: حكم سيء للغاية، قبل مباراة اليوم لم يكن قد أدار سوى مباريات صغيرة. ونختم فقرتنا مع حساب

0: انتصار أتلتيكو، لكن الجدل لم يتوقف مع صافرة النهاية. جوزيه مورينيو اختار أن يضع التحكيم في واجهة المشهد، معتبرا أن ريال مدريد كان يستحق أفضلية عددية أكبر خلال المواجهة.
1: ديربي مدريد ينتهي بانتصار أتلتيكو، لكن صفارة النهاية لم تكن نهاية القصة. الفوز بهدفين مقابل هدف منح أتلتيكو 3 نقاط ثمينة، ورفع الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث. لكن العنوان الأبرز بعد الديربي كان جوزيه مورينيو. المدرب البرتغالي ظهر في المؤتمر الصحفي ممسكاً بصور لواقعتين اعتبر أن أتلتيكو كان يستحق فيهما بطاقتين حمراوين، متسائلاً عما كان سيحدث لو لعب ريال مدريد أمام 9 لاعبين، ووجه انتقادات مباشرة إلى لجنة تعيين الحكام وحكم المباراة.
2: يمكننا تجاوز المؤتمر الصحفي لأن قصة المباراة موجودة هنا. كانت هناك بطاقتان حمراوان واضحتان. يمكننا أن نتخيل الصعوبات التي واجهناها ونحن نلعب ب11 لاعباً مقابل 10. لذا تخيلوا ماذا لو لعبنا ب11 لاعباً مقابل 9 لمدة 50 دقيقة. لذلك كل ما يمكنني فعله الآن هو احتضان لاعبي الفريق وتوجيه التحية لهم لأنهم قدموا كل ما لديهم.
1: في المقابل دعا دييغو سيميوني إلى احترام الحكام لتتحول أجواء الديربي من صراع داخل الملعب إلى جدل جديد خارج الخطوط.
3: أعتقد أن رئيس لجنة الحكام تحدث. إذا لم أكن مخطئاً بعد المباراة قال إن الواقعة المتعلقة بروميرو لم تكن تستوجب الطرد. والآن إذا كنا نريد التركيز على هذه الواقعة بدلاً من أحداث المباراة نفسها فلا بأس، لكننا جميعاً نعرف ما حدث في المباراة. عندما كنا نلعب 11 لاعباً مقابل 11 كان الفريق مسيطراً، ثم أصبحت المواجهة 11 ضد 10 وتمكنا من الفوز في المباراة.
1: أتلتيكو يحتفل بالفوز ومورينيو يفتح من جديد ملف التحكيم ليبقى ديربي مدريد حاضراً حتى بعد صفارة النهاية.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن فوز لأتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف على الغريم ريال مدريد في ديربي العاصمة، لكن الحكم كان يعني نجم اللقاء.
4: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر الثلاثة عربي. من دون شك ميغيل أنخيل أورتيز حديث كبير عنه اليوم وحتى بعد نهاية المباراة في الصحافة الإسبانية، ربما هو الاسم الأشهر اليوم والأمس بعد إدارته لهذا الديربي. هو الديربي الأول له بالمناسبة، هو من مواليد مدريد، ولكن تعرض لانتقادات كبيرة جدا. لا أعتقد كذلك أنه حكم الفار سواريز سيكون بعيد لأنه كان عليه أن يتدخل في أكثر من لقطة. الحكم لم يكن ابدا موفقا، ولا كذلك الاتحاد لجنه الحكام في الاتحاد الاسباني لكره القدم بقياده فوتوغرادو لم تكن ابدا موفقه في اختياره لأورتيز في اداره مباراه بهذا الحجم، مباراه كبيره جدا من المتوقع ان تشهد نديه كبيره جدا. كان عليهم ان يختاروا في رايي حكم قادر على السيطره على هذه المباراه، ولكن اعتقد انه ميغيل أنخيل أورتيز لم يكن ابدا موفقا وتعرض لانتقادات كبيره جدا خاصة من قبل أنصار ريال مدريد. لاحظنا المؤتمر الصحفي لجوزيه مورينيو وما حدث في ذلك.
0: نعم محمد، هنا جوزيه مورينيو عقب المباراة يعني خرج بتصريحات نارية في حق الحكم، يعني كيف تناولت يعني الصحف الإسبانية بالذات تصريحات مورينيو بحق الحكم؟
4: الصحافة الإسبانية بدون شك تحدثت كثيرا عن تصريحات مورينيو، وخاصة الصحافة المدريدية التي ركزت على هذه التصريحات. ومورينيو مرة أخرى يعود لانتقاد الحكام بعدما ربما توقعنا أن مورينيو عاد أكثر هدوء إلى غير ذلك، ولكن عندما تأتي الخسارة بدون شك والصحافة الإسبانية بشكل عام كانت تنتظر وتتساءل إلى أي مدى سيظل مورينيو هادئا. في رأيي انفجر بسبب الضغط الكبير في هذه المباراة، بسبب ما حدث فيها في رأيي، لأنه الريال أعتقد أنه ظلم خاصة فيما يتعلق بالتدخل على فالفيردي. الصحافة الإسبانية نشرت تصريحات مورينيو، معظم البرامج كذلك التلفزيونية تناولت تصريحات مورينيو وما قاله عن هذه المباراة، ولكنها لم تخفي كذلك على أن أتلتيكو مدريد كان متفوقا، كان أكثر قوة وكان أكثر جاهزية. حتى صحف ماركا وآس اللتين معي اعترفت بقوة أتلتيكو مدريد وقالت أنه رقم كل شيء إلا أن أتلتيكو

0: أتلتيكو مدريد كان أكثر قوة في هذه المباراة واستحق الانتصار، أي أنه لم يخطف هذه الانتصار. تصريحات مورينو انتقادي للحكام، كان هناك حديث كثير عنه، خاصة كذلك في برنامج التشيرينجيتو في سارة البارحة مع جوزيب بيدرو رول، تناولوا هذه التصريحات، وهو انتقد مرة أخرى لجنة الحكام وقال أنها لم تكن أبدا موفقة في اختيار هذا الحكم. مباراة في هذا الحجم كان عليهم أن يختاروا لها حكم في المستوى. موندو ديبورتيفو نشرت مقالة اليوم عن جوزي مورينيو وقال أنه ما حدث في مباراة الديربي أعاد لنا مورينيو الذي نعرفه منذ سنوات بسبب انتقاداته للحكام، وذكرت بما هو قادم في شهر أكتوبر، مواجهة صعبة للريال خاصة في الدوري، حيث سيفتتحون الدوري بمواجهة فياريال ثم يختتمونه بالكلاسيكو في الكامب نو في 25 من الشهر القادم. وقالت أنه ممكن جدا أن تكون هذه المباراة قد تكون إذا تعثر الريال أكثر، ربما مورينو سيتعرض لضغوط أكثر قبل وصوله لمباراة الكلاسيكو التي كذلك قد تكون مؤثرة. أنا أعتقد أنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم سوتوغرادو الذي جاء لخلافة ميدينا كانتاليخو بعد الجدل الكبير ينتظره عمل كبير جدا بما يتعلق باختيار الحكام المباراة الكبيرة، لأنه لا أعتقد أن الأمور ستستمر بهذا الشكل. تلفزيون ريال مدريد لم يسكت أبدا، تناول وانتقد كثيرا لجنة اختيار الحكام، ولكن الاتحاد الإسباني ينتظره عمل كبير جدا. لوزانو عليه أن يقوم بكثير من العمل، وكذلك رئيس لجنة الحكام سوتوغرادو.
1: طيب محمد، يعني هل هناك ردود فعل رسمية من لجنة الحكام الإسبانية تجاه تصريحات مورينيو وأيضا انتقادات قناة أو تلفزيون ريال مدريد للحكم؟
0: أنا أعتقد أنه لا يمكن ربما للجنة الحكام فيما يخص تلفزيون ريال مدريد، لا أتصور أنها قادرة على اتخاذ أي خطوات بهذا الشكل بهذا الشأن، ولكن تصريحات مورينيو طبعا سيحترمونها، لم تكن ربما ترقى إلى أن يتخذ ربما الاتحاد الإسباني ولجنة الحكام. سنرى التقرير النهائي لحكم المباراة، ولكن لا أتصور ما حدث أو ربما ما تابعته في الصحافة اليوم هو أن الريال ممكن أن يتعرض لعقوبة حوالي 3000 يورو بسبب أنهم دخلوا متأخرين. ولكن فيما يخص تصريحات مورينيو أعتقد أنه لجنة الحكام ستحاول أن تتعامل معها بشيء من المرونة، لن يقوموا ربما بمعاقبة مورينيو إلا إذا كان ربما قرار، لأنه مورينيو خلال المباراة ربما لم تكن منه تصرفات ربما تستدعي أن يتخذ الحكم أو لجنة الحكام قرارات، ولكن لا أتصور أنهم خاصة في هذه الحالة ربما لا يريدون تعميق الأزمة المعمقة أصلا بينهم وبين ريال مدريد، ربما سيحاولون

0: للمواجهة أمام أتلتيكو مدريد؟
1: من دون شك ربما لو كان الانتصار بالنسبة للريال لنسي مورينيو انتقادات الحكام. نتصور أن مورينيو كان لطيفا مع الصحافة إلى غير ذلك، ولكن كانت دائما الصحافة تنتظر وتقول إلى أي مدى سيبقى مورينيو بهذا الشكل. أنا أعتقد أنه ما حدث في المباراة، لأنه لو نظرنا إلى الجانب الآخر أستاذ أيمن، بالنسبة لسيميوني لم ينتقد الحكام ورفض انتقاد الحكام لأنه حقق الانتصار وهو الأهم. ضغط المباراة، الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الديربي هي التي جعلت مورينيو ينفجر بهذا الشكل، وأنا أعتقد في رأيي أنه كان محق في إحدى اللقطات، خاصة التدخل على فالفيردي. أنا أعتقد أنه محق، ومعظم الصحافة ربما دعني أقول الصحافة التي لا تقف لا مع الريال ولا مع أتلتيكو مدريد، ربما صحافة الوسط تجمع على أنه كان جلي كان يستحق الطرد، ولكن فيما يخص التدخل الآخر على فيما يخص تدخل على بيلينغهام، انا اعتقد انه البطاقه الصفراء لروميرو كانت ربما اعتقد انها مقنعه الى حد كبير جدا، ولكن فيما يخص كانجلي تدخله على فالفيردي انا اعتقد انه محق مورينيو في هذا النوع، كان يستحق كانجلي البطاقه الحمراء، ولكن لم نراه حتى يحصل على بطاقه صفراء، لذلك كان متوقع رده فعل مورينيو غضبه في اعلى هذه المباراه. لذلك مورينيو سيكون هكذا، عندما يخسر ريال سنرى مورينيو الحقيقي الذي تعودنا عليه، ولكن عندما ما ينتصر ريال سيكون مورينيو الذي يمزح مع الصحافة، مورينيو الهادي، مورينيو ربما الذي رأيناه في بداية الموسم. مورينيو الحقيقي سنراه عندما يتعرض الريال للظلم في رأي مورينيو أو يتعرض للخسارة.
0: نعم محمد، يعني هل أصبحت برأيك اتهام الحكام لدى مورينيو عادة؟ يعني رأينا مورينيو عندما كان في تركيا على رأس فنرباتشا دائما ما يتظلم ويتهم الحكام بالانحياز لفرق أخرى على حساب فرق أخرى.
1: تماما، مورينيو هو هكذا، أنا أعتقد أنه لن يتغير ولم يتغير أبدا. مورينيو سيستمر لأنه سيستمر بشخصيته التي اعتدنا عليها، سواء كان عندما كان في تركيا في حقبته الأولى مع مدريد، عندما كان في الإنتر، مانشستر يونايتد، كل النوادي التي مر بها مورينيو كثيرا ما انتقد الحكام، وفي رأيي هي وسيلة ضغط يستعملها مورينيو للضغط على الحكام ربما لكي يتعاطفوا مع الريال إلى غير ذلك، ولكن لا أتصور ربما أن يحدث ذلك من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم. مورينيو كلما تعرض للظلم في نظري، تحدث عن ضربة جزاء ربما التي أضاعها كيليان مبابي أمام ريال بيتيس عندما خسر الريال هذه المباراة، قال أنه كان يجب على الفار أن يتدخل وتتم إعادة ركلة الجزاء. في الأمس كذلك في المؤتمر الصحفي رأيناه يظهر صور لقطتي المباراة، تدخل على بيلينغهام وكذلك فالفيردي. أنا أعتقد أن مورينيو سيستمر بهذا الشكل، لن يتغير أبدا، كل ما تعرض للخسارة إذا وجد، تابعت اليوم مقال كذلك في صحيفة ماركا التي معي الآن ربما عنوان، قالت أن مورينيو كان يبحث عن مخرج، مقال كتبه ألفريدو ريلانيو، هذا هو المقال، تحدث فيه على أن مورينيو بعد هذه الخسارة كان يبحث عن مخرج، والمخرج كان اليوم ومهاجمة الحكام بعد هذه المباراة. كل ما تعرض مورينيو للخسارة من دون شك سيبحث على مخرج كما قال ألفريدو ريلانيو في مقاله على صحيفة ماركا. إذا حقق الانتصار سيستمر مهاجمة الحكام، سترافق مورينيو. أتذكر أنه قبل مجيء مورينيو وإعلان رسميا تعاقده مع ريال مدريد كانت الصحافة هنا في إسبانيا تقول أنه إذا عاد مورينيو سنرى الهجوم على الحكام، سنرى انتقاده للحكام إلى غير ذلك. في البداية لم يكن كذلك، ولكن عندما جاءت الخسائر للريال، عندما تعثر الريال، رأينا مورينيو الحقيقي الذي سيستمر معنا أستاذ أيمن حتى نهاية الموسم وحتى رحيله عن الريال.
0: نعم محمد، ابقى معي لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإحصائيات التي سجلت في مواجهة الديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

0: عودة لك ضيف الكريم محمد. يعني هناك انتقادات كبيرة لجوزيه مورينيو على أن أفكاره ما زالت قديمة ولا يطور من نفسه. هل فعلا مورينيو لا يزال يعتمد على تكتيك الأسلوب القديم وأنه لا يطور من نفسه ويواكب الأفكار الحديثة؟
1: أتفق تماما مع هذا الكلام، وأعتقد أن الحقيقة تكمن هنا وأن مورينيو سيعاني كثيرا هذا الموسم مع الريال. أتصور أن مورينيو لم يقم بأي أفكار جديدة للريال، لا زال غير متحكم، لا زال مورينيو الذي اعتدنا عليه في سنوات ماضية، لأنه حتى رقم هناك أخطاء، ولكن أتلتيكو مدريد كان مسيطرا، وهذا بشهادة صحف مدريد خاصة ماركا وأرس وحتى الصحف الأخرى الكبيرة في إسبانيا موندو ديبورتيفو وسبورت أجمعوا ومعظم البرامج التلفزيونية، بينما ركزوا كذلك على أن مورينيو لم يكن أبدا قادرا على إيجاد أفكار جديدة. حلقة تشيرينغيتو البارحة مع جوزيب بيدرو رول تناولت الموضوع، البارتيزاتو دي كوبي مع أخوان ما كاستاني وتحدثوا على أن الريال مع مورينيو لم يجد حلول من أجل ربما محاولة تحقيق الانتصار. الريال كان ضعيفا جدا، ليست هناك حلول، حتى عندما التغييرات التي قام بها لم تأتي بحلول أبدا. أعتقد أنه مورينيو لازال لم يغير الريال، لازال مورينيو الذي اعتدنا عليه ربما في سنوات ماضية أفكاره غير قادرة في رأيي على تحقيق المطلوب الذي جاء من أجله الريال بعد موسمين خاليين الوفاض، ثلاث مدربين رحلوا، رحل أنشيلوتي، رحل تشابي ألونسو الذي جاء من أجل مشروع طويل المدى، ثم رحل أربيلوا. الآن مورينيو أعتقد أنه مصيره سيكون كذلك، خاصة أستاذ أيمن إذا نظرنا في الجانب المقابل، البارسا يقدم أداء ممتازا، هذه رسالة قوية لريال مدريد، أعتقد أنهم ربما يتعرضون لخسارة كبيرة خاصة.
0: نعم محمد، هنا أريد أن أسألك، يعني كيف انعكس هذا الانتصار المثير لأتلتيكو مدريد يعني وهزيمة ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب؟
1: الريال الآن صار في المركز الرابع، برشلونة في الصدارة، أعتقد أنه ثانيا أتلتيكو مدريد، الثالث هو بيتيس، والرابع هو مدريد، أعتقد هكذا هو الترتيب. مدريد صاروا في المركز الرابع متأخرين بست نقاط عن المتصدر. في الشهر القادم لديهم مباريات صعبة في الدوري، سيلعبون في العاشر أمام فياريال، فياريال بدأ بصعوبة لكنه حقق انتصارين متتاليين، سيلعبون أمام إشبيليا الذي تطور كثير رغم الخسارة أمام برشلونة، وفي ختام الشهر في 25 سيلعبون الكلاسيكو. وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة ومعقدة على مورينيو، خاصة إذا استمر البارسا بهذا التألق، البارسا لا يرحم، لذلك الريال ينظر كذلك، المنافس المدريدي لا ينظر فقط لما يحدث في البيت المدريدي في الكامب نو أو في مباراة الريال أقول في سانتياغو برنابيو، ينظر كذلك إلى الغريم التقليدي برشلونة الذي يقدم أداء ممتازا مع هانزي فليك، حقق اللقب في الموسمين الماضيين، الآن هذا الموسم رهيب، بالتالي هم ينظرون كذلك أنصار مدريد وإدارة مدريد ينظرون كذلك إلى ما يحققه برشلونة، لذلك أعتقد أنه ريال مدريد إذا استمر بهذا الشكل فإن الأمور ستكون معقدة جدا لمورينيو، معقدة للريال، خاصة أنه نجوم الفريق في المباريات الكبيرة التي يحتاج إليهم فيها الريال، خاصة ما حدث البارحة هنا على ملعب استاد طيران الرياض واندا ميتروبوليتانو، لم يكونوا موفقين النجوم الكبار، يجب أن يظهروا في مباريات من هذا النوع، فينيسيوس، مبابي، بيلينغهام وبقية الأسماء، يجب أن ينظروا إلى ما يحدث في برشلونة، تألق رافينيا، كذلك لامين، رودري وبقية الأسماء. أنا أعتقد أن مورينيو عليه إيجاد الحلول، ربما هذه فترة التوقف حوالي 20 يوما ستكون مهمة بالنسبة له للبحث عن حلول لمراجعة الأخطاء، لأنه لا أعتقد أنه بيريز سيتسامح معه هذه المرة إذا ربما تعثر واستمر في المركز الرابع أو تعرض لخسارات أخرى في الدوري، لا أتصور أنه بيريز سيتسامح مرة أخرى مع جوزي مورينيو.
0: يعني يمكن القول بأن مشاكل ريال مدريد فعليا ليست في التحكيم وإنما هناك مشاكل ربما فنية وإدارية أيضا. يعني
1: سؤال مهم جدا أيمن، لم تحل أبدا مشاكل الريال، أبدا المشاكل الفنية لم تحل. الصحافي في صحيفة سبورت دافيد برنابيو، تابعته مرة في برنامج البوسيسيون، صحفي في صحيفة سبورت، قال النقطة مهمة جدا، أنا أعتقد أن المدريديين يتفقون معه تماما، قال أنه مشاكل مدريد لم تحل أبدا بكل التعاقدات، ديوماندي، كوناتي، كوكوريا وبقية دومفريس وبقية الأسماء، لم تحل أبدا مشاكل ريال مدريد الموجودة على مستوى وسط الميدان. لو أنهم جاءوا برودري وتركوا كل هذه الأسماء لحلت مشاكل الريال في رأيي، أو على الأقل حل الكثير منها. مشاكل الريال لازالت قائمة، فنيا، تكتيكيا، عدم الانضباط، اللاعبين الهجوم لا يساهمون في الدفاع أبدا، مشاكل الريال فنية وتكتيكية بالدرجة الأولى ولم تحل.

0: أبدا هذه المشاكل لا زالت مستمرة وستكون في رأيي ستستمر هذا الموسم، لأنه الخصوم يقدمون أداء ممتازا. وأقول مرة أخرى، الخصوم برشلونة الذي يقرض وحيدا الذي يقدم أداء ممتازا. الريال مشاكله لا زالت فنية، لا زال مورينيو لم يجد الحلول أبدا، وأعتقد أنه ينتظره عمل كبير جدا وعمل كثير. مشاكل كبيرة في الريال داخل البيت المدريدي، عليه أن يكون مسيطرا مورينيو على النجوم، ليس مسيطرا صحيح، يقوم بتغيير الأسماء. فينيسيوس تصور في الأمس التقييمات التي تابعتها في الصحافة الإسبانية حصل على 1 من 10، وهو تقييم ضعيف جدا لأحد نجوم الريال، تقييم ضعيف جدا، انتقادات كبيرة، تعرض لانتقادات كبيرة من توماس رونتيرو نائب تحرير صحيفة آس، وهو مدريدي متعصب، ولكنه قال أن فينيسيوس لم يقدم أداء أبدا الأداء الذي كان منتظر منه، وكان ضعيفا جدا، وأخرجه مورينيو في الدقيقة 53. لذلك مشاكل الريال فنيا لا زالت قائمة، الكثير من العمل ينتظر مورينيو، وأتصور أنه عليه أن يصحح الأخطاء الموجودة في الريال، وإلا فإنه للجماهير ستسمح له بهذا، سنرى ضغط الجماهير، ثم ستكتب الصحافة، ثم سيتصرف بيريز بإقالة مورينيو.
1: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك أستاذ أيمن.
1: بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تيرت عربي.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب

مندب والبيضاء. ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

0: السلام عليكم. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. أفاد مصدران حكوميان عراقيان أن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد المصدر الحكومي العراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض هي بدورها إلى عقوبات مماثلة. في السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء، ويشمل المطارات العراقية على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضا باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، مؤكدا استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسما على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجها إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: في غضون ذلك، قال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف والتز أن النظام الإيراني في أضعف حالته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت، وأوضح أن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، معربا عن أمله بأن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة. أعلنت قوات الحكومة اليمنية إن أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة. وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استضافت أو وكشف أيضا الحرس الثوري الإيراني أن المعركة ما زالت مستمرة معهم في محافظة باب المندب ومحافظة البيضاء أيضا.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامناً مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في جبهة الكتحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهات عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز وفق ما أعلنه أركان حرب محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي. أكد أن القوات تمكنت من كسر زحوف الحوثيين الذين حاولوا التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجدداً على مدينة تعز. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوب، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسات الميدانية المتتالية أكد وزير الإعلام اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تريتي عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، رغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة.
3: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، بالاستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة.
2: وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستعرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجة نزوح جديدة نحو مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد الإعلام اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن. وقال مصدر في مكتب الإعلام إن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، مشيرا إلى أن الاتصال الذي جرى يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين، وذلك عقب سيطرتهم على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد طفل من إيران قوات الاحتلال في مواصي رفح جنوبي القطاع، كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني من إيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي القطاع. احتفلت الكلية الجامعية

0: للعلوم التطبيقية في غزة بتخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة بعد انقطاع استمر لنحو 3 سنوات بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وحمل الاحتفال رسائل الصمود رغم المعاناة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون في غزة، كان بمنزلة تأكيد على المضي قدما في المسيرة التعليمية بغزة.
1: من بين الركام يبعث صوت الفرح من جديد، وتشرق حكاية جديدة بعد ويلات النزوح والقصف الذي لم يتوقف في قطاع غزة. أكثر من 1000 طالب وطالبة خرجوا من تحت الركام ومن بين الخيام بإرادة وإصرار على مواجهة آلة الحرب وكسر قيودها للاحتفال بتخرجهم بعد سنوات من المعاناة التي عاشوها تحت وطأة الإبادة الجماعية.
2: جدا سعيدة بمشاركتي باحتفالات التخرج للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بعد الدمار والحرب اللي مرينا فيه. جدا سعيدة إنه الكلية رجعت كطائر العنقاء، أحيت احتفالات التخرج، وكتير سعيدين إنه إحنا مشاركين فيها، والحمد لله مع كل الظروف اللي مرينا فيها الحمد لله إنه إحنا متميزين ومتفوقين والأولى على التخصص تبعنا الحمد لله.
1: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورغم تدمير كافة منشآتها، حالها حال بقية الجامعات الفلسطينية في غزة. نفضت عن نفسها غبار الحرب وعادت للاحتفال بطلبتها الخريجين للمرة الأولى منذ 3 أعوام.
3: رسالتي إنه العزيمة أهم إشي، والواحد عمره في حياته ما بيقدر حاجة تكسره لو هو بده يكون إشي. دائما خليك ورا حلمك وتوقفش أبدا.
4: شعور الفرحة والامتنان، وأيضا بعض الاشتياق للذين فقدناهم. فأنا أهدي نجاحي لزوجي رحمه الله ولأختي، ولكن أنا فخورة جدا لأنهم الآن يروننا ونحن بكامل فرحتنا وبتفوقنا.
1: ورغم كل ما عاشه الطلاب من خوف وفقد ونزوح، إلا أنهم جاءوا اليوم ليجسدوا أقوى معاني التحدي والصمود، صانعين من بين الركام وقسوة الظروف رسالة أمل لا تموت.
5: يواصل طلبة الجامعات في قطاع غزة إثبات إرادة الحياة وصناعة الأمل من رحم المعاناة، محتفلين بتخرجهم رغم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية للتعليم العالي بعد فقدانهم أحبائهم ومنازلهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، فأغلقت طرقا وحواجز ووسعت حملات الاعتقال، بينما اقتحم نحو 1450 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يومين وأدوا طقوسا تلمودية داخله.
6: تفرض إسرائيل واقعا أمنيا ودينيا متصاعدا في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي عبر إغلاق الطرق والمعابر وتوسيع الاعتقالات مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. فقد اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، ليرتفع عدد المقتحمين خلال يومين إلى نحو 1450 مستوطنا. جاء ذلك بعد اقتحام قرابة 1000 مستوطن للمسجد في اليوم السابق، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير الذي أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. كما وثقت محافظة القدس إقامة صلاة كل نذر بصورة جماعية في الرواق الشمالي للمسجد وسط تعتيم إعلامي فرضته سلطات الاحتلال على ما يجري داخل ساحاته. وبالتزامن مع الاقتحامات، أغلقت السلطات الإسرائيلية شوارع رئيسية في القدس وشددت إجراءاتها حول البلدة القديمة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من محافظات جنين وطول كرم والخليل، وداهمت منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتدت على عدد من سكانها. وفي بلدة بدو شمال غرب القدس، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لليوم الثاني ونفذت حملة اعتقالات طالت 53 شابا على الأقل، كما أقامت حواجز عسكرية عند مداخل القرى في بيت لحم، وأغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية. وتظهر

0: تطورات السنوات الأخيرة أن اقتحامات الأقصى باتت تترافق بصورة متزايدة مع أداء صلوات وطقوس دينية، بينها نفخ الشوفار في الوقت الذي يصعد فيه سياسيون إسرائيليون مطالبهم بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت والسماح لهم بأداء الصلوات داخله. ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الوضع القائم في الأقصى لم يتغير، تشير الوقائع الميدانية إلى توسع هذه الممارسات وسط تحذيرات فلسطينية من مساع لفرض واقع جديد وتغيير هوية المسجد التاريخية والقانونية. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: شهدت عدة مناطق في سوريا خلال الفترة الأخيرة سلسلة انفجارات طالت مستودعات ذخيرة، وكان آخرها انفجار أحد المستودعات التابعة للجيش في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما دفع وزارة الدفاع السورية لفتح تحقيق للكشف عن الأسباب.
2: عند منتصف الليل وداخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع السورية هز انفجار بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، انفجار سمع صداه في حلب أعاد تسليط الضوء على انفجارات مماثلة خمسة خلال شهر واحد لمستودعات في مناطق متفرقة من أرياف دمشق وإدلب ودير الزور وحلب.
3: حصل انفجار خفيف تلا انفجار ضخم جدا، يعني صارت الدنيا نهار، خوف لا يوصف، مشاعر لا تنوصف أبدا. من الهول الناس كلها قامت تتراكض من البيوت تطلع تنهزم بالشوارع، الدنيا صارت نهار.
4: الأصابات نقلوهن من هون من جوارينا، من جوارينا من هون من حوالينا شالوا الإصابات دفاع المدني، ومنهم أخلوا العالم، أخذوا العالم على بيوته، يعني نقلوا العالم على بيوته منهم الدفاع المدني، لحد من عيلتي أنا ركبوا معاهم وهم وأهل البيت هذا وصلوهم للضيعة.
2: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت إصابة 4 مدنيين بجروح، فيما استمرت أصوات انفجار المخلفات مسموعة أكثر من 16 ساعة تزامناً مع عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالدفاع المدني وفرق الهندسة بالجيش السوري على عمليات مسح الموقع ومحيطه.
5: قامت فرق الدفاع المدني على إسعاف إصابة بليغة من مشفى الموجود في بلدة العيس إلى مشفى حلب الجامعي، وأيضاً قامت بإسعاف شخص أثر حادث سير بسبب تلك الحادثة وتقديم الرعاية الصحية لشخصين تعرضوا لحالة اختناق بسبب الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة.
2: من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية إن الجهات المختصة تواصل تأمين الموقع وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل أيضا الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخرى. انفجار العيس يأتي ضمن سلسلة حوادث طالت مستودعات عسكرية في مناطق سورية عدة، وخلال شهر واحد حوادث تفتح بتكرارها الباب لأسئلة عدة عن سبب تكرارها ومن يقف وراءها. محمد السباعي، تيريتي عربي، بلدة العيس، ريف حلب الجنوبي.
1: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال والمتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان لها إن القوات المسلحة إضافة إلى القوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرقية محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلالها من التقدم والسيطرة على عدد من المركبات ومخزن للذخائر. هاجمت قوة تابعة للدعم السريع موقعا للتعدين الأهلي عن الذهب في منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت أيضا على عدد من التجار. فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية قياسية في مجلس الدوما بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 وفق نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات. ويمنح الفوز

0: الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز الثلثين تتيح له تعديل الدستور. وقال الكرملين إن النتائج تعكس التفاف الروس حول بوتين، فيما جرت الانتخابات من دون مشاركة أحزاب معارضة بارزة ومنع حزب يابلوكا الداعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من خوضها. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعقد اليوم. وقالت صحيفة النهار الكويتية إن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، هذا بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايركدار والتجارة عمر بولات. وفي وقت سابق التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الفيتنامي تو لام في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولات. كما حضر اللقاء رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة خلوق غورغون. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران قال إن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين والمضطهدين أينما كانوا في العالم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام. وشدد دوران على أن تركيا وتحت قيادة الرئيس أردوغان ستواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة والعمل من أجل عالم أكثر عدلا. وأوضح دوران أن أمل تركيا يتجلى في عالم تصمت فيه الأسلحة ويسود فيه القانون والضمير ولا يضطر أي طفل إلى أن يكبر في الحرب والظلم. وأكد دوران أن إيصال صوت المظلومين وإعطاء الأولوية للحياة الإنسانية فوق كل اعتبار والدفاع عن العدالة للجميع أمور لا غنى عنها لبناء عالم أكثر ملائمة للعيش. قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي ورئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى لحركة صفر النفايات إن الحركة جعلت الفرد فاعلا رئيسيا في حل أزمة المناخ العالمية. وأضافت في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في الفعالية الافتتاحية لأسبوع نيويورك للمناخ أن التغيرات السلوكية الصغيرة يمكن أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية عند انتشارها وإلى نظام دائم عند دعمها بالسياسات الصحيحة. وأشارت إلى أن الحركة بدأت عام 2017 في المجمع الرئاسي التركي وتوسعت لتشمل المدارس والمستشفيات والبلديات والمؤسسات العامة والمنازل. تصدر حزب اليسار انتخابات برلمان ولاية برلين وفق النتائج الأولية متقدما على الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا. وحصل حزب اليسار على 25.7% من الأصوات مقابل 18.8% للاتحاد الديمقراطي المسيحي و16.3% لحزب البديل من أجل ألمانيا. وبحسب توزيع الأولي للمقاعد لا يملك أي حزب منفرد الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة الولاية.
1: مع إغلاق صناديق الاقتراع في برلين وميكلنبورغ فوربومرين وذلك في خامس محطة انتخابية تشهدها ألمانيا هذا العام، تعيد هذه الجولات المتلاحقة تسليط الضوء على الخصوصية النادرة للنظام السياسي الألماني، إذ تعتمد ألمانيا نظاما فيدراليا مزدوجا يقسم العملية الانتخابية إلى مستويين مستقلين تماما، انتخابات البرلمان الاتحادي الذي يعرف ببوندستاغ وهو مجلس النواب، ويعد الغرفة التشريعية الأولى والأهم في النظام السياسي الألماني، وتجرى انتخاباته كل 4 سنوات باقتراع شعبي مباشر على مستوى البلاد كلها دفعة واحدة، ومنه تشكل الحكومة الائتلافية ويتم اختيار المستشار الاتحادي. أعضاؤه يبقون في مناصبهم طوال السنوات الأربع دون أن يتأثر أي مقعد فيه بانتخابات تجرى في أي ولاية. أما المستوى الثاني من العملية الانتخابية فهي انتخابات تجريها كل ولاية من الولايات 16 بشكل منفصل وفقا لدورتها الدستورية، وأيضا الخاصة باختيار برلمانها المحلي، ويطلق عليه مجلس الشيوخ الألماني. هذا المجلس تنبثق عنه حكومة الولاية ضمن دورة تمتد عادة 5 سنوات و4 سنوات في بعض الحالات، التي يعين ممثلوها تلقائيا في مجلس الولايات. هذا ما يجعل انتخابات الولايات تقع في مواعيد منفصلة وبفوارق قد تصل إلى أشهر، لأنها تجري وفقا لدستور كل ولاية على حدة، وليست مرتبطة بنظام انتخابي موحد على مستوى البلاد كلها دفعة واحدة. فألمانيا ليس لديها موعد محدد وواحد لانتخابات الولايات، إذ تمتلك كل ولاية دستورها وقانونها الانتخابي الخاصين، كما أن للانتخابات المبكرة والانهيارات الحكومية دور. فإذا انهار ائتلاف حاكم في ولاية ما وحل برلمانها المحلي مبكرا، يتغير تقويمها الانتخابي بشكل دائم ويفترق عن بقية الولايات. ولأن نقطة انطلاق كل دورة تختلف تاريخيا من ولاية لأخرى، فإن المواعيد تتوزع على مدار السنوات، بحيث تتقاطع مواعيد عدة ولايات في العام نفسه بمحض الصدفة الحسابية، وهو ما حدث بالضبط خلال العام حين شهدت 5 ولايات جولات انتخابية. ورغم أن تركيبة البرلمان تتأثر بنتائج الانتخابات المحلية، فإن قدرة الحكومة الاتحادية على الحكم تتأثر بشدة نتائج انتخابات الولايات، إذ يحتاج أي مشروع قانون اتحادي رئيسي كي يصبح نافذا إلى موافقة المجلسين معا في الغالب، فالأغلبية شرط لتشكيل حكومة الولاية. وبهذا الشكل الانتخابي يرى خبراء أن العام الحالي عام حاسم لمصير حكومة ميرتس، فبما أن الانتخابات الاتحادية التالية لا تجرى إلا كل 4 سنوات، أي موعدها المقبل سيكون عام 2029، بالتالي أصبحت انتخابات الولايات المتلاحقة هي الفرصة الوحيدة لقياس اتجاه الرأي العام تجاه حكومة ميرتس بين دورة وأخرى.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال 2 يوم، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء. يبقى لنا الأمل، الحلم، والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير، ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها عصام نجاح. نقف اليوم أمام تهديدات الحرس الثوري الإيراني بتغيير جغرافيا الحرب حال تعرض البلاد لهجوم جديد، ردا على تصريحات الرئيس ترامب بمحو إيران أو التوصل إلى اتفاق معها. ونبحث في المساعي الإقليمية للعودة بطرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وفرص نجاحها، ونتساءل عن أهداف زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران قبيل ساعات من انطلاق وفد إيران للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فهل تذر التهديدات المتبادلة الرماد في العيون بينما تدور في الكواليس مساع لاستئناف المفاوضات بين الجانبين؟ وما مقصد كل من الجانبين؟

0: هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ساعات قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلاً إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء، تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز.
0: ونرحب مشاهدينا بضيفينا، بداية في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، مرحبا بكم سيادة اللواء. ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل أعزم. دكتور أحمد مرحبا بك أيضا. وأبدأ من الاستوديو بداية مع دكتور لواء فايز الدويري، نبدأ من تحليل خطاب كل طرف سيادة اللواء. التهديدات الإيرانية بتغيير جغرافيا الحرب إذا ما تعرضت لضربة جديدة من الولايات المتحدة، في المقابل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو إيران أو التوصل معها إلى اتفاق، في أي سياق تضع هذه التصريحات المتبادلة؟
2: يعني أولا هي من حيث المبدأ تصريحات مبالغ فيها، وإذا عدنا إلى الفترة الماضية منذ شهر 3 الماضي نجد أن المبالغة هي السمة الملاصقة لتصريحات الرئيس الأمريكي والحرس الثوري وضباط الجيش وبعض الشخصيات الرسمية. فبالتالي هناك مبالغة كبيرة جدا في مقاربة أي من الطرفين. يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن إزالة إيران من الخارطة، هل يستطيع تحقيق ذلك؟ الجواب قطعا لا، إما لجهله بطبيعة الثقافة الشرقية أو بقدرات إيران الكامنة. هو يتحدث عن 1,630,000 كيلو متر مربع، يتحدث عن حضارة 4,000 إلى 5,000 سنة. أنت لا تستطيع أن تدمر هذا الشيء، قد تلحق أضرار قاتلة ومميتة ولكنك لا تستطيع القضاء. يعني ولكن الذي يشفع للمتابع أن الرئيس الأمريكي يتحدث بالشيء ويتحدث بنقيضه يمكن في نفس المقابلة أو في المقابلة التالية. كذلك الجانب الإيراني يتحدث عن قدرات خارقة، لا يمكن أن ننكر أن مكمن القوة في الجانب الإيراني يكمن في عدة أبعاد، يكمن في القدرات التسليحية وهي الصواريخ والطائرات المسيرة، ما عدا ذلك ضعه جانبا. طبعا يضاف له جزئيات الصواريخ القوارب السريعة وما يطلق عليه بمسميات مختلفة، لديه قدرات.

0: في موازنة القوى الحقيقية هناك تفوق ساحق
1: للولايات المتحدة،
0: لكن هناك أمور غير مرئية وغير ملموسة تقلل من الفارق في تأثيرات ميزان القوى. الآن الجانب الأمريكي أوهن من الجانب الإيراني تجاه الخسائر البشرية. الجانب الأمريكي بعد المبالغة في استخدام القوة الصاروخية بدأت هناك شكاوى عديدة بنفاذ أو قرب نفاذ المخزونات من صواريخ تحديدا توماهوك والصواريخ الأخرى. يقابل ذلك هناك قدرة تحمل إيراني على تحمل الضربات، يتم تجويع الشارع الإيراني لكن المرجعية قد تعدل من سخط الشارع بكلمة واحدة. إذن العملية معقدة، ولكن دعني أختم بجملة واحدة: لا يمكن لأمريكا أن تقضي على إيران ولا أن تحسم المعركة عسكريا، ولا يمكن لإيران أن تملك القدرة على كبح الجماح الأمريكي المطلق. إذن سنبقى ندور بدائرة أو بحلقة مفرغة حتى يظهر، كما يقول: أليس فيكم رجل رشيد؟ حتى يظهر رجل رشيد في كلا الجانبين، يكون هناك اتفاق سياسي لحل هذه المشكلة وتحييد، وأصر على تحييد اللاعب الآثم
1: إسرائيل،
0: نتنياهو أولا والكيان الإسرائيلي ثانيا.
1: طيب دكتور أحمد، في ظل هذا الوضع وفي عدم قدرة أي من الطرفين كما تفضل سيادة اللواء على حسم المواجهة عسكريا، تبقى هنا مسألة الأوراق، لكل منهما أوراقه. ما الأوراق التي تملكها كل دولة حاليا في ظل تعقد المشهد خصوصا في مضيق هرمز؟ يعني لا إيران استطاعت أن تفرض سطوتها على المضيق بشكل كامل في ظل الحصار الأمريكي، ولا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تفتح المضيق كما كان قبل الحرب في فبراير الماضي، وكذلك في ظل التوتر الحاصل الآن في باب المندب مع توجه الحوثيين نحوه. ما أوراق الطرفين في هذه الموازنة؟
2: يعني في الواقع إذا تحدثنا عن أوراق القوة للطرفين، ترامب برغم كل النكسات التي يتعرض لها وعدم قدرته على حسم الحرب، إلا أنه لديه طرف أن يقول الشيء ونقيضه خلال ساعتين أو ثلاثة. بالنهاية الحرب جغرافيا بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دول المنطقة إيران ودول الخليج العربية لا يوجد لديها هذا الطرف. والحلقة المفرغة في الحرب إذا استمرت هي ليست، لا يستطيع أن تتحملها دول المنطقة، لا إيران ولا دول الخليج العربية. الأمر يختلف عن نقص الذخيرة هنا أو هناك عند الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حالة استنزاف تعيشها الاقتصاديات الخليجية، حالة استنزاف تعيشها إيران. وبالتالي أنا باعتقادي الخيارات الأمريكية سواء كانت الضربات قاضية كما يعني التصعيد العسكري الكبير الذي بالتأكيد لن ينهي إيران ولكنه سيكون تصعيد خطير عسكريا، أو الخيار الأخرى الآخر ما سماه ترامب ترك إيران تتعفن، وهو ما قد سمي قبل أسبوعين أو ثلاثة باحتواء إيران وتكرار عمليات الاحتواء التي مورست ضد الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. هذه أيضا ليست خيارا ممكنا للمنطقة، لدول المنطقة. وبالتالي أنا بعتقد بأنه يعني الإدارة الأمريكية إذا كان لديها أوراق بأنها بعيدة جغرافيا عن المعركة وإن كان مضغوطا عليها، إلا أنه أحد الأوراق التي أعتقد في هذه الفترة تتفاعل بشكل كبير جدا هو عدم قدرتها على تلبية متطلبات حلفائها. الدول المنطقة، الدول العربية، رأينا أن هناك اتجاه متزايد لمحاولة حل المشكلة مع إيران بشكل منفرد أو بشكل بمبادرة منها دون انتظار الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تبرم اتفاقات أحيانا وتجري ولديها حسابات حتى على حساب حلفائها. يعني الحديث عن يعني تردد الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب الحوثيين الذي قد يكون من حساباته الخوف الخشية من التصعيد في باب المندب، ولكن أيضا هذا يعني بأن الولايات المتحدة قادرة على التوصل إلى اتفاقيات مع أطراف مثل الحوثيين حلفاء إيران في المنطقة على حساب حلفائها العرب، حلفاء الخليجيين. وبالتالي باعتقادي بأنه أحد الأوراق التي قد لا تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أنه دول المنطقة وحلفائها في المنطقة عدا أنه أصبح واضحا أن المظلة الأمنية الأمريكية غير مجدية، لكن أيضا أنهم لا يمكن أن يستمروا في هذا الوضع. رأينا حتى تصريحات من الإمارات، تغير في خطاب الإمارات، تصريحات أنور قرقاش لفاينانشال تايمز حول مايند سيت جديد أو حول عقلية جديدة للتعامل مع إيران، كلها الاجتماع الذي لم يتم في عمان، هذه كلها تعكس بأن دول المنطقة لم تعد قادرة على انتظار الموقف الأمريكي طويلا. إيران لديها أوراق قوة يعني لوحت بها مرارا، في هناك صواريخ وصلت أوروبا، وبالتالي عندما تتحدث إيران عن جغرافيا جديدة قد نتحدث عن جغرافية الوصول إلى أوروبا. عندما نرى الحوثيين الآن والاقتراب من باب المندب والمخا وغيرها من الأماكن، قد نتحدث أيضا عن تفعيل القوى الغير نظامية، الميليشيات أو غيرها القريبة من إيران في المنطقة في المرحلة المقبلة، استهداف دول المنطقة، هذه كلها أوراق لدى الطرفين.
1: طيب سيادة اللواء، إيران هددت باستخدام ما وصفته بأسلحة جديدة ومفاجئة في أي مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تهديدها بتوسيع جغرافيا الحرب وما إلى ذلك. هل هذه التصريحات كذلك تأتي في سياق المبالغة من وجهة نظرك العسكرية، أو أن إيران بالفعل لديها تلك القدرات وما طبيعتها؟ وهل الجغرافيا الجديدة كما ذهب الدكتور أحمد يمكن أن تصل إلى أوروبا أو تكتفي بالشرق الأوسط؟
0: يا سيدي، أولا من حيث أبدأ من حيث انتهى الأستاذ. أولا، هل إيران بحاجة ولديها طرف الوقت لتستقطب أعداء جدد؟ وبالتالي أنا كمحلل أخرج أوروبا
1: من المعادلة،
0: باستهدافها عسكريا، أخرجها بالمطلق، لأن الذكاء الإيراني أكبر من أن يتورط في هكذا معركة، لأنها ليست بحاجة لجلب أعداء جدد. الآن من حيث توسيع الإطار الجغرافي، الآن إذا نظرنا إلى المنطقة

0: لأنه ذراعها الجوي طويل ويستطيع الوصول، بينما الدول العربية هي في دور المتلقي وليست بدور حتى المدافع، المتلقي ليس أكثر من متلقي، ولم تقم بالرد على أي عملية عسكرية سواء في الكويت، في البحرين، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في الأردن، يعني لا يوجد هناك رد. بماذا؟ الإيراني يقول أقصف قواعد، أقصف تواجد أمريكي. الدول البعض يقول لدينا قواعد، البعض الآخر يقول لدينا تواجد وليس لدينا قواعد، وبالتالي هو تلاعب بالألفاظ. ولكن كافة الدول العربية المعنية هي متضررة بالدرجة الأولى، والخاسر الرئيسي اللي هي دول المنطقة. الآن يبقى السؤال، ما هو التوسيع الجغرافي؟ هل سيعود إدخال دولة الكيان مرة أخرى ضمن دائرة الصراع؟ وهذه عليها علامة استفهام وخط أحمر، لأنه إيران لا ترغب، وإلا لعادت خلال الفترة السابقة. ماذا يبقى؟ توظيف الأذرع. ماذا تبقى من الأذرع الإيرانية؟
1: جماعة الحوثي فقط،
0: جماعة الحوثي، وعملية إغلاق باب المندب. وباب المندب هذا قصة، يعني يقودنا إلى آلية وتطور الصراع. والسؤال المطروح شرعا، كيف تم السيطرة على 6000 كيلومتر مربع خلال أيام
1: في اليمن؟
0: كيف تم التنقل، الحركة من جنوب الحديدة حتى ذباب؟ كيف تم السيطرة على كثير من المناطق غرب تعز؟ هذه المنطقة للي بيعرفها حقيقة، وأنا مررت بها وأعرفها حقيقة، هذه تحتاج إلى معارك ضارية أشهر. والآن بدأ الهجوم المضاد لإبعادهم عن باب المندب وليسجل التاريخ متى يمكن استعادته. إذا نحن سيطرح سؤال لاحقا، لماذا سقطت في 5 أيام ولماذا تحتاج إلى سنوات
1: لاستعادتها؟
0: يضاف إلى ذلك، الآن هناك عندك ما يقارب 20-25% من نفط العالم يمر عبر هرمز، يمر أقل منه بشيء بسيط من مضيق باب المندب. وللعلم لا تمر السفن، باب المندب جزئين، جزيرة ميون تقع في الجزء الشرقي من ممر باب المندب، المياه ما بين البر اليمني وجزيرة ميون غير صالح للملاحة، المياه بحلة وعرضها 4 كيلومتر من ميون حتى أقصى الغرب جيبوتي عرضها 17 كيلومتر، وبالتالي الحوثي سيطر عليها، استطاع الوصول لها. لكن أعتقد، وهذا ما نشر أكثر من مرة، أنها سمحت لكل السفن بالعبور إلا السفن السعودية. السعودية لخنق السعودية. إذن يعني دعني أقول
1: خطوات محسوبة ومنضبطة ومعروف أهدافها،
0: تصعيد منضبط. لأنه لا ترغب أنه إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي يعود بضربهم، ولا أمريكا تلغي الاتفاق السابق واللي أدى إلى وقف إطلاق النار. وبالتالي تبقى الساحة المتأثرة هي الدول العربية، وهي التي تدفع الفاتورة سواء بالدفع الآني أو بالدفع المؤجل.
1: نعم دكتور أحمد، هل نحن الآن يمكن القول أمام استراتيجية حافة الهاوية من أجل تحسين شروط التفاوض فيما سيأتي بين الطرفين، أو يمكن أن يحدث خطأ ما غير محسوب يؤدي إلى مواجهة بالفعل تخرج عن السيطرة؟
2: يعني سياسة حافة الهاوية هي التي تعني الوصول إلى احتمالية خطأ غير مقصود يؤدي إلى الهاوية، هذه هي حافة الهاوية. لكن أنا باعتقادي بأنه ما يحدث هو فتح جبهة أخرى في المعركة، ما يحدث الآن في اليمن والسعودية هو وكأنه جبهة ثانية تدخل الحرب، وهذا تطور خطير. التردد الأمريكي وعدم وجود استراتيجية أمريكية في التعامل مع الموضوع اليمني، نتذكر بأنه العام الماضي 2025 الولايات المتحدة قصفت لمدة 50 يوم في اليمن، أكثر من 1000 هدف قصف في اليمن العام الماضي. كان الموضوع بالدرجة الأولى هو الملاحة المتجهة إلى إسرائيل.

0: الآن الولايات المتحدة تبدو مترددة جدا بحسب تقرير نيويورك تايمز الذي نشر اليوم، الحديث عن أنه ترامب بين ساعة وأخرى كان يغير موقفه في اتجاه موضوع التعامل مع الحوثيين، وبالتالي نحن نوجه رسالة أخرى أو الولايات المتحدة توجه رسالة أخرى ضمنيا عمليا للدول العربية بأنه لا يمكن الاعتماد عليها، وأنه فكرة وصول الولايات المتحدة لتفاهمات تعني حماية قواتها وحماية إسرائيل دون النظر بالفعل إلى الأثر الذي تتأثر به الدول العربية هو أمر واقع وممكن. وبالتالي أتفق مع الدكتور فايز دويري فيما قال به من أن الفاتورة التي تدفع هي تدفع عربيا، وهذا الذي يقود فعلا لتساؤل أنه خاصة ونحن الآن على أعتاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، رأينا اللقاءات القطرية الإيرانية الباكستانية الإيرانية، أنه الجميع يريد أن يستغل هذه الفرصة الآن حتى يفرض نوع من التفاهمات ونوع من اللقاءات التي قد تؤدي إلى انفراجة معينة على خلفية الأمم المتحدة. ترامب قال أنه ولو كان بغض النظر عن مدى جديته أنه قد يلتقي الرئيس الإيراني، ولكن أعتقد بأنه تحرك عربي في هذه المرحلة قد يكون مفيد. العام الماضي في الجمعية العامة التحرك العربي الإسلامي فيما يتعلق في ملف قطاع غزة كان له أثر أدى إلى إفراز خطة ترامب. لا أستبعد سيناريوهات من هذا النوع.
1: طب دكتور أحمد، ربما هذه نقطة
0: الحراك السياسي وتغيرات على الأرض،
1: هذه النقطة يمكن قراءة رسائل فيها، يعني دعني أعقد مقاربة وإن كان الوضع مختلف في الحالتين. الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم عدم وجود حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلسطينيين، لكنها سمحت للوفد الإيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصريحات التي أشرت إليها حضرتك رغم أن الحرب قائمة بين الطرفين. ما الرسالة التي يمكن قراءتها في ذلك؟
0: يعني هناك أكثر من بعد. البعد الأول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مفاوضات مع إيران وتريد أن تصل إلى تفاهمات توقف الحرب. في المقابل بالنسبة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي لا تريد أن يكون هناك أي موقف فلسطيني تفاوضي أو دبلوماسي خارج إطار المبادرات الأمريكية الخاصة، خارج إطار ما يسمى مجلس السلام في قطاع غزة. لا تريد تكرار سيناريو العام الفائت عندما اعترفت دول عدة في الأوروبية وغير أوروبية بالدولة الفلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. التحالف العالمي لحل الدولتين الذي تقوده فرنسا والسعودية قد يكون له دور، وبالتالي تريد إبعاد الفلسطينيين، زائد إضافة إلى ذلك اللوبي الإسرائيلي الذي يتحرك بهذا الاتجاه بشكل جيد. هناك بعد آخر ربما لا يكون جاد 100% ولكن يتم استخدامه كتبرير. هناك قوانين أصدرها الكونغرس الأمريكي، 5 قوانين بدءا من قانون أنتي تيروريزم أكت، قانون مكافحة الإرهاب سنة 87، إلى قانون تايلر فورس، إلى عدد من القوانين التي تسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنها كيان إرهابي. وهناك قوانين صادرة عن الكونغرس تتعلق بمنع مسؤولين فلسطينيين من الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم أن القانون يطوع لأغراض السياسة، ولكن على أرض الواقع هناك 5 قوانين أمريكية على الأقل تستخدم لتبرير منع منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف الأساسي إبعاد القضية الفلسطينية عن الأمم المتحدة وعن أي مبادرات غير أمريكية. وبالمقابل إيران يراد لها أن تعود إلى المفاوضات ويراد لها أن يتم التعامل معها سياسيا.
1: سيادة اللواء، هختم مع حضرتك، أين يقف دور الوسطاء حاليا وما حدود تدخل القوى الكبرى أو الإقليمية في هذا المشهد؟ أتكلم عن باكستان، سلطنة عمان، قطر، الصين، وكذلك تركيا ربما.
2: يا سيدي، يعني أولا لننظر إلى الدول العظمى على الساحة العالمية، روسيا والصين. روسيا متورطة في الحرب الأوكرانية، وبالتالي هناك لابد أن يكون مقايضات، يعني لابد أن أمريكا حتى تحصل من روسيا على شيء لابد أن تقدم لها شيء في الملف الأوكراني. لا يوجد في السياسة شيء لوجه الله، كل شيء له
1: مقابل،
2: له مقابل. الصين يعني ما هو إلا ننظر إلى الميزان التجاري ما بين أمريكا والصين، رقم فلكي، رقم فلكي. نعم يوجد خلافات، يوجد تباينات في المواقف، يوجد، لكن هناك مصالح. الصين الاقتصاد رقم 2، سرعة نمو الاقتصاد

0: اقتصاد كبيرة جدا. العقلية الصينية في إيجاد حلول بديلة لمأزق هرمز أو غيره أمور واضحة. يعني الصين دولة لا يمكن القفز فوقها، وليس من الصالح الأمريكي أن يدخل في مواجهة، حتى وأن تحدث الرئيس ترامب وأطلق من التصريحات ما يشاء. هو بالأمس كان يتحدث عن استقبال الرئيس الصيني في قاعدة أندروس، وهذا خارج البروتوكول، خارج العرف والتقاليد. إذ الآن من هي بقية الدول الفاعلة والمؤثرة؟ الآن إحنا نتحدث في المنطقة الشرق الأوسط ونتحدث بها بمرارة. يوجد ثلاثة دول فاعلة، أعجبنا أم لم يعجبنا؟ الكيان الإسرائيلي ولديه مشروعه ولديه رؤيته في الحدود المطروحة لغاية هذه اللحظة. تأخذ الأردن وتأخذ قسم كبير من سوريا وتأخذ سيناء وتأخذ نيوم حتى تأخذ الكويت، وصراعنا معها بالتالي هو صراع وجود وليس صراع حدود، لأن هذه المنطقة لا تتسع لنا ولهم، إما أن نكون أو لا نكون، وهم كذلك تحت نفس البند. القوة الثانية القوة الإقليمية الإيرانية. القوة الإيرانية يوجد عداء، بغض النظر عداء مذهبي غير مذهبي، طموحات، السيطرة على 4 عواصم، تحدث ما تشاء، ولكن هي دولة إقليمية لديها تاريخها التاريخ والجغرافيا. وبالتالي الدول العربية لا تستطيع إلغائها ولا هي تستطيع إلغاء الوجود العربي. القوة الثالثة هي تركيا، وأنا أتحدث من داخل تركيا، وهي دولة لها دور محوري ولها مقاربتها ولها رؤيتها، ولكنها ليست توسعية. بقية الدول العربية هل هناك مشروع عربي لمواجهة أي خطر؟ احنا 22 كيان مشتتين.
1: نقف عند هذا السؤال سيادة اللواء ونختم حلقتنا. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، أشكرك شكرا جزيلا، ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. الرئيس رجب طيب أردوغان يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما أهم الملفات والقضايا على أجندته؟ جمهورية شمال قبرص التركية تجدد التمسك بحل الدولتين وترفض أي نموذج يتعارض مع موقفها القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. تنظيمات مسلحة معارضة للحكومة الإثيوبية تعلن تشكيل تحالف لإطاحة الحكومة الفيدرالية وإقامة حكومة